وذلك بعد مقطع مصور انتشر له يسير على سجادة حمراء ضمن مراسم رسمية. هذا المقطع مشاهدين جال في السوشيال ميديا ولقي انتقادات واسعة، فمن المتعارف عليه أن المراسم التشريفية تلك التي ظهرت في المقطع المصور لا تقوم عادة في المناسبات الداخلية، إنما هي مألوفة أكثر في المناسبات والزيارات الخارجية، وحتى في السياسات الخارجية لا تطبق هذه الإجراءات عادة على المحافظين أو الموظفين الإداريين في أي بلد في العالم، وإنما تقتصر على الوفود الرئاسي، وربما تقام أيضا لحقائب الوزارات السيادية كالخارجية والدفاع أيضا. لكن ما حصل مع محافظ طرطوس أن مقطع فيديو واحدا انتشر سريعا في وسائل التواصل وحمل معه موجة واسعة من الانتقادات والتساؤلات. المقطع الذي نتحدث عنه مشاهدينا أظهر محافظ طرطوس ينزل من سيارة جيب سوداء اللون ويسير على سجادة حمراء برفقة أفراد يرتدون زيا عسكريا، وتظهر في الخلفية أصوات موسيقى مراسم تستخدم عادة في المراسم الرسمية كما ذكرنا. دعونا قبل أن نخوض في نقاش هذا المحور نشاهد معا هذا المقطع ثم نعود. طبعا يعني من شاهد هذا الفيديو البعض يعني تخيل ربما أن يكون لدى المحافظ محافظ طرطوس شيء من الغرور وهو يمشي على سجادة حمراء، وأيضا أشخاص يرتدون زيا عسكريا كما ذكرنا وتحية عسكرية وأيضا مرافق إلى جانبه على السجادة، يعني شيء من الغرور قد يعني بدأ في هذا المقطع لمن شاهده في الوهلة الأولى. هذا المقطع المصور الذي نستعرضه واستعرضناه مشاهدينا للتو اجتاح السوشيال ميديا وتسبب بانتقادات واسعة لمحافظة طرطوس، لكن في الحقيقة هو مقطع مجتزأ التقط من مدرجات الحضور لتخريج دورة شرطة في المحافظة، وسبق أن نشرت وسائل إعلام حكومية وصفحات رسمية، لكن من زاوية أخرى يوضح أنه جاء ضمن مراسم تخريج دورة الشهيد منذر بركات الحسين التابعة لوزارة الداخلية في طرطوس. دعونا نشاهد معا هذا المقطع الذي نشرته إدارة التأهيل والتدريب ونعود.

0: إذن هذا هو المقطع الكامل كما عرضناه وعرضته إدارة التأهيل مشاهدينا. التعليقات على هذا الموضوع أتت من حسابات عديدة. محمد يقول: يعيد هذا المشهد إلى الواجهة النقاش حول مفهوم هيبة المسؤول، وما إذا كانت تستمد من المراسم والمظاهر المحيطة به أم من أدائه الوظيفي وقربه من الناس وقدرته على تلبية احتياجاتهم وتحمل مسؤولياته. زين العابدين يقول: المشي على السجاد الأحمر واستقبال حرس الشرف في حفلات تخريج دورات قوى الأمن الداخلي أو الجيش هو بروتوكول عسكري معتمد ومراسم رسمية ثابتة وليس خيارا شخصيا يفرضه المسؤول أو يطلبه لنفسه. زهير أيضا يعلق على هذا الموضوع بالقول: حضرنا حفلات تخريج أو تخرج ضباط بحضور وزراء ولم يكن هناك مراسم استقبال وتشريف وبساط أحمر. آخر تعليقاتنا على هذا الموضوع من محمد، عم يقول: السجادة الحمراء واستعراض حرس الشرف لا يكون إلا للرؤساء والملوك والأمراء. شاهدنا تخريج دورات ضباط وصف ضباط في كثير من الدول، رأينا الانضباط والتنظيم بدون سجادة وحرس. مشاهدينا، قبل ساعات زار محافظ إدلب المنطقة الصناعية في المحافظة والتقى عمالا وعاملين فيها. الزيارة كانت روتينية وكان من الممكن أن تبدو من جميع جوانبها بأنها زيارة يجريها مسؤول، ثم بعد ساعات ترى جوانب منها قد نشرت على المعرفات الرسمية للمحافظة. لكن جوانب عديدة من الزيارة جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بدءا من قيادة المحافظ لسيارته وتجوله من دون مرافقة ووصولا إلى دخوله للمنطقة الصناعية في إدلب. لكن ماذا حصل في المنطقة الصناعية؟ محافظ إدلب زار منطقة يعمل بها بعض الأشخاص، في حين أن صاحب العمل قرر إعلان زيادة للأجور حينئذ، حينما أتى المحافظ أعلن عن زيادة الأجور، ما شكل موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. أحد أبرز اللقطات التي تفاعل معها سوريون خلال الساعات الماضية كان وجود المحافظ بسيارته يقودها بنفسه. لكن قد يقول البعض إن هذا مشهد طبيعي أو أن هذا ما يجب أن يعتاد عليه السوريون اليوم، لكن في خضم النقاشات التي دائما ما تعود للواجهة عن أساطيل سيارات المسؤولين ونقاش بروتوكولي عن شكل المسؤول، شكل هذا المشهد محط تفاعل بالنسبة لرواد وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذا الفيديو.
1: هذا محافظنا، محافظ إدلب، يعني سيارة واحدة بس راكب فيها هو مسؤول المنطقة. هيك نعرف المسؤولين ونتمنى دائما نشوفهم هيك. وصيل حياك الله. اهلين استاذ. طبعا هذا محافظنا، محافظ ادلب، يعني سياره وحده بس راكب فيها هو مسؤول المنطقه. هيك نعرف المسؤولين ونتمنى دائما نشوفهم هيك. وصيل حياك الله. اهلين.
0: لكن المشهد المتعلق بزيادة رواتب العمال هو أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل خلال ساعات مضت مشاهدينا، وفق ما رصدناه مؤخرا، إذ تسبب محافظ إدلب برفع رواتب العمال في أحد المعامل في المحافظة.
2: يا سيد محافظ، رفعوا الساعة على 10 دولار.
3: 10 دولار بدل 7 دولار. نيحة.
2: يا سيد محافظ، رفعوا الساعة على 10 دولار.
3: 10 دولار بدل 7 دولار. منيحة.
0: طبعا البعض يعني وصف هذا الفيديو وتحدث بانه يعني يا ريت المحافظ يجي ويزور بعض المعامل الاخرى الموجوده في محافظه ادلب، يعني في حال قرر ان يزور لربما يرفعون ايضا الاجور هناك. تعليقاتكم على هذا الموضوع مشاهدينا. صالح قال: ممتاز، زياده مع دعايه افضل ما يدفعها مصاريف دعايه واعلان، هيك طريقه مناسبه للطرفين لصاحب المنشاه والعمال. عبد الرؤوف عم يحكي ويقول أيضا في تعليق: لازم في نقابة العمال وينزل كل 6 أشهر حد أدنى للرواتب كما هو معمول في كثير من الدول، ومن الضروري أن يكون ذلك ملزما للتجار. رائد عبد الكريم: يا أخي محافظنا جدع وابن الطبقة العاملة، مو حي الله. حيدر: على أساس عاملين إنجاز يروحوا حطوا حد أدنى للأجور للرواتب لحاج استغلال العمال. شوفوا العالم وين صار ونحن وين. حاج فشل. الناس بدها تعيش. قال رافع لهم يومية 3 دولار ومنزلينه خبر قال إنجاز على أساس. شكلت الظروف الجوية حيزاً من تفاعل السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع أمطار وعاصفة غبارية خيمت على أجواء المناطق الشرقية. العشرات من المقاطع المصورة انتشرت ووثقت جوانب من العاصفة الغبارية في كل من الحسكة ودير الزور وجزء من الرقة، في حين أن أجواء مطرية سببت مشكلات لبعض سكان ريف دير الزور، بينما سادت الأجواء المطرية على مناطق أخرى. في حين هطلت حبات كبيرة من البرد في ريف طرطوس وانشغل ناشطون بتوثيق جوانب من الحدث. مراسل تلفزيون سوريا رصد جانبا من التطورات في المنطقة، دعونا نشاهد ماذا قال في هذا المقطع.

0: حد في مستوى الرؤية وسط تحذيرات من مخاطر التنقل في ظل الظروف الجوية السائدة، وقد حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أهالي دير الزور من عدم الخروج إلى حين انحسار العاصفة، كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير على الأسطح والأماكن المرتفعة بما فيها ألواح الطاقة الشمسية.
1: لكن مشاهدينا، بالنسبة لأبناء محافظة دير الزور من المعتادين على مثل تلك الأجواء غير الغريبة عن البادية السورية، وثقوا جوانب عديدة من هذه المشاهد، منها مقطع نشره ناشط يوثق العاصفة الغبارية فوق الجسر الواصل بين ضفتي الفرات. دعونا نشاهد.

0: لكن أيضا مشاهدينا لم تتوقف هذه الحالة هناك، إذ وثق ناشطون مشاهد مساء أمس تظهر أمطارا غزيرة خلفت سيولا في دير الزور. دعونا نشاهد.
1: اللهم صل على النبي. 11:10 أبو عدي عدي فينا المي هذه رايحة يا شباب. ما شاء الله هذا ما حد يقف ويا مو خالص هذا تجي من اللعب.
0: ليست الظروف الجوية في دير الزور والحسكة وحدها هي ما خلفت تفاعلاً على وسائل التواصل، إنما انتقل هذا التفاعل صوب منطقة القدموس بريف محافظة طرطوس، إذ وثق ناشطون هطولات لحبات البرد منها ما أسفر عن أضرار.

ناشط سبق أن ركن دراجتين ناريتين أمام منزله في القدموس في وقت هطل حبات البرد، أدى إلى انقلاب الدراجتين نتيجة للعاصفة.

0: رجل في القدموس التقط حبتين من البرد بعد سقوطهما في الشارع واستعرضهما أمام كاميرا هاتفه المحمول، متحدثا عن أن إحداها تشبه العين.
1: ليك ليك حبة برد، ما شاء الله ما شاء الله، ليك هاي كأنه عين، ما شاء الله ما شاء الله. هاي طبعا هاي البرد يوم نزل بالقدموس، ما شاء الله حبة برد بالقدموس اليوم ربع كيلو، ممكن ربع كيلو، والله ربع كيلو ما شاء الله. ليك هاي هاي كأنه عين عين بركي سبحان الخالق.
0: بعض التعليقات على هذا الموضوع، خضر كتب: طالما نازل برد بالقدموس معناها كيلو الدخان العربي رح يصير بمليون ليرة. النصر علي عم يقول: والله بهذا الحجم بتتكسر ألواح الطاقة وبلورات السيارات وممكن يسبب الجروح للإنسان، الله يتلطف بعباده.

0: أكثر القطاعات المتعلقة بالجامعات السورية التي تخضع لانتقادات كثيفة بين الفينة والأخرى، نظراً لكونها بنيت وأعدت قبل سنوات طويلة، لكنها لم تخضع لأي ترميم أو تحسين على مدى السنوات التي تلت بناءها. من بين المقاطع التي أثارت تفاعلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي كان مقطعاً لطالب ينتقد الغرفة التي تسلمها في السكن الجامعي في محافظة حلب.
1: هاي هي بالوحدة 17 وغرفة 137، أنا الزمة وحدات طبية وبالأخير يطلع لي هيك غرفة، والله هاي ما حدا يرضاها. شوف يعني بس هاي أول غرفة، هاي إذا ينسكن بيها، شوف هاي إذا المدير يرضى عليها ويسكن بيها أنا الزمة أسكن بيها. هاي حالة الغرفة، هاي حالتها، وهاي الكهرباء، تمام؟ هاي كهربتها، شوف، هاي، طبعاً ما بيشي شغال، هاي.
0: أمس أعلن ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي العثور على مبلغ مالي وقدره 56 مليون ليرة سورية، أي ما يقارب 365 ألف دولار أمريكي. فتوجه الرجل الذي عثر على الأموال، وهو رجل يعمل كحارس لمعمل صناعة رخام في داخل درعا، إلى البحث عن صاحب الأموال وتمكن من إعادتها إليه.
2: إخواننا الكرام، تم وجود المبلغ 56 مليون اللي انفقد على طريق داعل درعا، والمبلغ هاي صاحبه عم بستلمه، وهاي صاحبه. هذول الشباب يلاقوه أبو محمد من إخواننا من أهل الرقة، حارس من شرة الرخام إبراهيم طحين داعل. تم إعادة المبلغ لصاحبه. استلمت يا عمي المبلغ.
3: قصر الله خير.
2: الله يرد كل إنسان ضالته إن شاء الله.
3: يا عمي.
2: والأمانة موجودة بين الناس، وشكرا لكم.
0: هل تتذكرون مشاهدينا ترند تمثال صلاح الدين الذي تصاعد بعد نقل تمثال من أمام قلعة دمشق تمهيدا لترميمه وإصلاح أجزاء منه؟ بالأمس نشر الناشط وصانع المحتوى يمان السيد مقطعا مصورا قدم فيه مزيدا من التفاصيل عن مراحل نقل التمثال وأين سيكون.
4: رجع تمثال صلاح الدين، بس مو على محيط قلعة دمشق، جابوا له هذا المكان بعد ما نقلوه، على اعتبار انه هنيك كان عم يصير فيه اعمال صيانة، فنقلوا التمثال لهذا المكان بحيث يعملوا له صيانة وترميمه. اذا بتلاحظوا اليوم التمثال كله بشكل كامل، كلياته بتلاقي ذكرى بين سالم وحلا وحمود وسطوف والى اخره، كلياته ذكرياته. حتى اخر فترة يعني اخر سنة سنتين كان هو عبارة عن علقة للملابس، حتى اذا بتلاحظ عند الايد عند السيف. فيلي رح يصير، رح يعملوا له صيانة، إما رح يرجع على نفس المكان بعد ما أيضا هنيك يكون بمحيط سوق الحميدية تمت أعمال الصيانة، أو رح ياخذوه لمكان آخر داخل مدينة دمشق، وهذا الشيء مع الأيام، ولكن هذا الأمر بده القليل من الوقت لحتى يكون جاهز. بس أنتوا شوفوا حاليا، هل هذا التمثال يليق بصلاح الدين الأيوبي بهذا الشكل بهي الذكريات؟
0: مشاهدينا، هل تتذكرون السيدة السورية التي قتلت بقصف على مطار الرياض في السعودية؟ مؤخرا تداول ناشطون مقطعا مصور لأفراد من عائلتها وأقاربها، قالوا فيه إن وصيتها كانت قبل أن تموت أن تدفن بمكة المكرمة.
5: كانت من قلبها ضد مكة، الأداعية السورية تقول لا أنا بدي موت بمكة، ما ندفن بمكة، ما بدي أجي سوريا هلا.
6: هاي أمي الثانية فتقلي أنا بس يعني بس أنا بدي إيه؟ إنه قبل ما أموت أنا بشوف أولادي كلياتهم وحج، وبعد منا أموت ما عندي مشكلة. هاي أمنيتها الوقت اللي كانت في حلب. قلتلها إيه أنا لها إن شاء الله، تجيبك أنا من حلب وبتروحي بتشوفي أولادي وبتحجي وبتعتمري وشو بدك بتسوي إن شاء الله. الحمد لله نحمد الله. انت عم حاكيها من فترة قلت هاي رجال عندي عادلة
5: الحسين هو الحسين؟ الله يعفو هلاكم.

0: ضرب مطار جدة امبارحة، مطار جدة والرياض وأبها، ثلاث مطار ضربوا، حدا ضرب على سكة مدني، على مطار مدني، ما في بالرحمة يعني أبدا دوري يعني.
1: تجعلني ذكرى طيبة لكل من عرفني. سبحان الله قلبها محسسة كأني إنه هيك رايحة ورجعت
0: ذكرى طيبة.
2: يبحث سوريون اليوم في أراضيهم عن أي شيء ضائع. ووثق نشط في مقطع مصور عمل أحد الأشخاص عبر جهاز كشف المعادن للبحث في أراضي زراعية عن أي معدن، ويقول إنه يبحث عن ما يفيده، لكن في الوقت ذاته يرصد الألغام ومخلفات الحرب ويبلغ عنها فرق الدفاع المدني.
3: إنه هون في شيء ما
4: نبي أخليك طلع.
3: تفضل. هاي مخزوف. يعني هذا احيانا بيقوم بيجي بتفجر، ها
4: احيانا بيفجر. نعم
3: مثل هيك انت بتاخذه مثلا
4: بشيله بتلفه.
3: بالضبط. الله يعطيك العافيه.
4: الله يعافيك.
3: يعني منه بتبحث ومنه بتشيل. نعم مخلفات. نعم. الحرب يعني تتلفون.
4: بنفيد وبنستفيد ان شاء الله. وفلس روماني، فلس بيزنطي، فلس اسلامي، احيانا قليل جدا ذهب، قليل جدا بيطلع الغام مثلا، احيانا بنبلغ عنها الدفاع المدني مشان ما يصير الضرر للاطفال وللمزارعين بشكل
3: يعني
4: عام.
3: انت لقيت مخلفات حرب قبل وبلغت عنها؟
4: كثير دائما وابدا بحاول ابعد الضرر على الناس.
3: هلا بالنسبه للاجهزه اللي بتشتغلوا فيها قديش بتكشف وايش نوعياتها اسعارها؟
4: معك من ال 300 دولار حتى 3000 دولار كل جهاز، يعني جهاز المتر له سعر، المترين له سعر.
2: صانع محتوى سوري ينحدر من مدينه درعا، قرر قبل نحو عام أن يجري جولة على دراجته النارية في سوريا ليتعرف السوريون على مناطقه. نشر مؤخرا مقطعا مصور رصد فيه الجمال الطبيعي في منطقة البهلوية بريف محافظة البهلولية في ريف محافظة اللاذقية. دعونا نتابع.
5: البهلولية ما كثير ناس بتعرفها رغم انها من اجمل المناطق، اغلبنا بنعرف مشقيته وزرناها. المنطقه صايره على الضفه المقابله، يعني المناظر الجميله اللي كنت تشوفها من مشقيته هي تابعه للبهلوليه. وللامانه شباب المنطقه ساعدونا في زياره هي الاماكن الجميله اللي قاعدين نشوفها. شوفوا جمال الطبيعه والخضار. ودائما لما يكون معانا حدا من اهل المنطقه بياخذنا على مناطق صعب احنا نوصل لها. شوفوا ما اجمل الطرق الوعره والافرود في هي المنطقه. شلون ما تلفت راح تشوف خضار، راح تشوف مي، راح تشوف مناظر جدا جميله. شوفوا جمال البحيره والمزيج بين الخضار ولون الماء. استمتعنا بهي المنطقة بشكل جدا كبير، والمناظر الجميلة والساحرة ابدا ما بتلاقي.
6: احلى نقطة في منطقة البهلولية للامانة البهلولية. السمعة لمشقيتة بس صراحة البهلولية اجمل. قد ايه دفعوا لنا مصاري عشان نقول هذا الحكي؟
5: شوفوا هي المناظر من اعلى التل، وصلنا لتل جدا عالي وكان بيكشف كل المنطقة، وبعدها انا طيرت الدرون. شوفوا سحر المنطقة، شوفوا سحر الجمال في هذا المكان. للامانة التصوير الجوي عم يعطي مناظر خرافية.
3: شكرا كثير على المساعدة صراحة سليمان، احسن دليل سياحي.
2: مع اقتراب فصل الشتاء يميل السوريون اليوم للبحث عن وسائل التدفئة والتي لا يمكن اعتبارها متوفرة للجميع، فأسعار المحروقات مرتفعة والتحطيب ممنوع بجزء كبير منه، ما يدفع بعض العائلات للبحث في الخلاء عما يساعد إشعال النيران، مثل بعض الأحطاب التي يسهل حملها أو مخلفات الحيوانات. مقطع مصور نشره ناشط من ريف دير الزور يوثق عمل طفلة سورية على جمع مخلفات الحيوانات التي يطلق عليها محليا الجلة كوسيلة للتدفئة. نتابع.
7: هبا جالس تسوين عمو؟
8: جالس ألقى الجلة.
7: ليش؟
8: والله جاء الشتاء وصبتنا برد، حيت مازوت ما بيه قاري.
7: قال المازوت؟
8: إيه.
7: ما قدرت تشترونه؟
8: لا.
7: وهاي شو يسوون بيها هذه؟
8: هذا نعلق بيها صابرنا.
7: أيوة.
8: أما صبتنا برد.
7: ليش ما قدرت تشترون مازوت؟
8: ما نقدر.
7: قال المازوت يعني؟
8: إيه.
7: يلا يعين الله، يعين الله، الله يفرجها على العباد إن شاء الله.
2: وصلنا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلهم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 وللفيلق الخامس اللي موجودة هي و 17.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

اذا حدا بيموت حدك ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء يعني. خلص مات حدك شخص لو بتعرفه لو بعز عليك ما في ممنوع خلص انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. في مثلا كانوا بالبينسه مثلا هيك يجيبوا شدوا لك الاظافير هيك يقلعوا لك اياهم. ولما توفى فاجينا حتنين شلناه وصلناه على السياره. لما وصل على السياره صار يغني الشرطي ويرقص وترحل. بقول له انت شاويش المهجع. ما بقول له شو بقول له انت المهجع باللفظ هذا. بدخل لك اكل بتاكل ما بدخل لك ما بتاكل. ما انت جال عندي هون لتموت. فتح علينا الشراقه قال مبروك يا شباب نحن الجيش الحر وسقط النظام وانتم احرار هلا. احنا كنا ضبين بالصدر ما حدا قرب عليه وما استرجينا نقرب وما لنا مصدقينه بالاصل. اسمي علي احمد الزوارع من بلدة بيت سابر بريف دمشق. اعتقلت بال 2020 بداية 2020. طبعا اعتقلت على حاجز يعني كنت على الحاجز اعتقلوني فورا. ولما وصلت على الفرع عرفت انه كانت تهمتي شو انه اخوان مسلمين كانت هاي تهمي. طبعا عمري 31 سنة مواليد ال 94 اعتقلت كان عمري 25 سنة. ضليت بسيدنا يا 5 سنين طلعت بوقت التحرير. طبعا لما اعتقلوني انا اخذوني على الحاجز طبعا اخذتني الشرطه العسكريه فاخذوني على الكفر سوسي على المربع الامني. فضلت على 48 نمت ليله واحده بعدين حطوني اداء على 77. ضليتني تقريبا 55 يوم اخذوني بعدها على فرع فلسطين. فرع فلسطين ضليتني 5 شهور تقريبا.

فترة فرع فلسطين لما كنت هنيك صار في مرض، ما عادوا قربوا مثلا على المساجين، صاروا انه صار في اجراءات وقاية، ما عاد حدا طلع على السجن ولا حدا دخل. بعدين لما انتهى المرض طلعت من فلسطين، يعني كانوا كل فرع نفوت عليه شو يحكوا لنا انه خلص انتم طالعين اخلاص سبيل خالصين، يعني كانوا يلعبوا بنفسيتنا عشان شو نضل منضبطين ضمن الفرع اللي نحن فيه يعني. فتفاجأنا انه طلعنا حطونا بسيارة كبيرة، طبعا مطمشين كنا ومكلبشين، حطونا بسيارة كبيرة كلها منفردات، انا اول مرة بشوف هيك سيارة بصراحة. طبعا وهالفترة كنا يعني كان كل الناس انه شو كل المساجين كلها مليانة قمل وجرب وكذا، يعني كان وضع فظيع جدا كان. يعني حطونا شغلة ساعتين وبالشمس، يعني كان شعور لا يوصف وقتها. لحتى وصلنا لهون على صيدنايا. طبعا احنا هون مو عارفين انه نحن بصيدنايا او جايين على صيدنايا، لحتى مو عارفين شيء، انت مطمش ومكلبش ما وين رايح ما بتعرف. بس انا فرع فلسطيني اكثر مدة قعدتها هي فرع فلسطين، يعني كان الوضع سيء جدا. اول ما تفوت بيشلحوك اللباس اللي انت لابسه، طبعا تخلع ملابسك بتفوت تتحمم، انه باب النظافه اول ما تجي. بس طبعا هنيك يعني وساخه مو طبيعيه، كل هنيك كله معه خرجات، كله جراب قمل، يعني شيء لا يوصف. ودواء هنيك اذا مرضت على ناحيه مثلا الناحيه الطبيه كان يجي يفتح علينا الشراقه كل يوم الصبح، يقول للرئيس المهجع مين عندك مويت، مين عندك عم بيموت. ممنوع مثلا واحد مرضان درسه عم يجعوا، اي مرض كان ممنوع، ما في شيء اسمه مرض، بس اللي عم يموت حصرا. هاي من ناحيه العلاج الطبي ما كان في علاج، طبعا اللي بمرض بيموت بيموت ما في خلص. طبعا من ناحيه السجن النوم بتفيق الصبح عندك بيلعبوك درس الرياضه بالمهجع انه بصير تركض وكذا، يعني انه عشان المساجين المواقف تحرك يعني. بعدين بيجي الفطور. شو الفطور؟ ما في فطور يعني، ما يعني في ناس كان يعني احيانا يطلع لك بيضه احيانا ما يطلع لك، هاي اذا كان يجي بيض. زيتون مثلا كم زيتوني؟ ما في، 3-4-5 زيتونات بس طلع لك هيك منيح. طبعا خبز بجوز باليوم كله رغيف ونص، رغيف 3/4 يعني، هني وكيفهم كمان، ما في شيء ثابت يعني. اكل كان سيء للغايه. الغداء كمان لما يجي الغداء، طبعا من فتره الفطور لفتره الغداء بدك تضل قاعد جلسه، يعني جلسه عسكريه بسموها، ممنوع تحرك. وطبعا الرئيس المهجع كانه مساعد، هو معه السلطه التامه انه يعاقب شو ما بده يساوي. بحط واحد انضباط بقعد مثلا، مين اذا واحد عمل راسه هيك بس بيسجل رقمه على الحيط، بس بيسجل رقمه، بس تسجل رقمه هذا تكسر خالص. مثلا نمت اذا واحد مثلا غفيت عينه هيك تغرب بسجل رقمك، حكيت مع زميلك بسجل رقمك، يعني ما في ابدا. انت قاعد جلسه عسكريه ابدا هيك من فتره الفطور لفتره الغداء، بس بريحك من الساعه 12 للساعه 1 بيقول لك عندك هالساعه نوم. طبعا ممنوع الصوت، بدك تضل منضبط، بعطيك هالساعه انت من كتر التعب والاجهاد دغري فورا بتنام بارضك.

طبعا كله بينام على بعضه، ما في مثلا انت لك بلاطه، انت قاعد على بلاطه، بقول لك كل واحد له بلاطه، عرفت شلون؟ من كتر العدد بالمهجع انت البلاطه بجوز ما تحصلها، عرفت كيف؟ يعني كله قاعد على بعضه، يعني شيء صعب كتير. ومثلا اللي قدامك خرجات وجرب وقاعد عليك يعني كمان عدوى، يعني اذا اللي قدامك مريض خلص انعديت انت قولا واحدا. مره كنا قاعدين في فرع فلسطين، يعني قاعدين من فتره الفطور للغداء، طبعا هاي الفتره قلت لك جلسه عسكريه ممنوع يطلع اي صوت. فجاه ما حسينا غير شاب جنبنا كان صرخ صوت ووقع على الارض، قلب على الارض واختلج مثل هيك، انه صار جسمه يشد، بعدين ما في خلال ثواني كان خالص. طبعا على كثر التعب واجهاد وتعب ومرض وحتى برد، يعني ما في شيء تحتك، انت قاعد على البلاط وبالبرد ما في شيء تحتك. فجأة يعني، وطبعا ما فيك تحرك انت هنيك لانه ممنوع انت تقوم من مكانك. اجى رئيس المهجع والمعاون تبعه الشويش هنيك بيقولوا له، انه اجى يشوفه خالص كان. لحتى دق على الباب وتواصل مع المساعد هنيك، اجينا اثنين ثلاثة حملناه وطلعنا لبرا. طبعا هيك ممنوع، اذا حدا بيموت حدك ممنوع تقرب عليه او تساوي اي شيء، يعني خلص ما تحدك شخص لو بتعرفه لو بعز عليك، ما في، ممنوع خلص، انت لك هالبلاطة ما بتحرك منه. هلا في تعذيب بالمهجع، ضمن المهجع في تعذيب اذا انت خالفت بالمهجع، وفي تعذيب اذا انت طلعت بالتحقيق. ثلاث انواع للتعذيب، وطبعا كلياتهم صعبين. يعني ضمن المهجع مثلا اذا انت طلعت صوت مثلا، او انت ضمن الجلسه تبعتك صرت تحرك او كذا، او وقفت نمت بغير وقت النوم وتسجل رقمك، بيجي المساعد مثلا بفتح الشراقه بتطلع على الحيط الرقم كذا كذا كذا كذا، اللي رقم على الحيط طلعوا لعندي، تطلع لبرا بكون معه بربيش اخضر، بيقولوا له اخضر ابراهيمي بسموه، بقول لك جاسين راسك على الباط واجريك لفوق، وببلش فيك ضرب ضرب ضرب ضرب، وبشده هيك ورا بعض متتالي، مو انه مثلا ضربي ضربتين، ضلت ترجعه مشان الله يا سيدي، بصير العالم تبكي من كثر الضرب ما بتتحمل، في عالم يغمى عليها من الضرب. ليش؟ لانه ضرب شديد احيانا مو هو لحاله، بكونوا مثلا ثلاثه بالبرابيش بصيروا ينزلوا عليك ضرب، يعني شيء فظيع. هاي ضمن المهجع. واحيانا بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي، بقول لك ما بدك تسحب ايدك، بس سحبت ايدك اعتبر حالك انت متت خالص، ومن الخوف ما بتسترجي تسحب ايدك. يعني فعلا كان عالم، يعني ايديها تتكسر، يعني انت بس طلعت مديت ايدك خلص ايدك انكسرت، ما في، انعطبت ايدك. وفي من انواع العقوبات انه مثلا انت لما تروح على التحقيق، في مثلا كانوا بالبينسة مثلا هيك يجيبوا يشدوا لك الاظافير هيك يقلعوا لك اياهم، في كان الدولاب هاي معروف، في الشبح، في كت عليك مي بالبرد مثلا ويضربوك، ومثلا يجوعوك ضمن مثلا، او اذا كنت مثلا بالزنزانه بجوعوك بيعرضوك مثلا جوع وعطش، بعدين تطلع على العقوبه لسه هاي اشد. طبعا يعني انا مرقت بالافرع، الافرع كانت قاسي وشديده وكذا، بس اصعب شيء شفته بحياتي طبعا هو سجن صيدنايا. هاي كانت اصعب لحظه بتمر علي طبعا، واطول فتره، انه 5 سنين بصيدنايا كانوا صعبين جدا. يعني انا كنت اسمع من سجن صيدنايا، بس انا ما لي متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. طبعا هون اول ما وصلنا على صيدنايا كنا بسياره كلياتها منفردات، وكنا مطمشين ومكلبشين. لما وصلنا يعني احنا ما كنا عارفين وين وصلنا، ففجاه صرنا نسمع صوت عياط ومسبات، يلا فكوا الجنزير وارخوا، يعني نزلوا الطم ماشي وكذا، وراسك بالارض وايديك على عيونك، يعني بهالوضعيه هاي. احنا عملنا هالوضعيه ونزلنا ما لنا عارفين شيء، وحتى مو شايفين، يعني ما بتشوف غير، بقول لك ما بتشوف غير البلاطه اللي قدامك، وصار مسبات وصار ينزلوا علينا بالهروانات لحتى ما وصلنا لهون. يعني تمشي رفسك الشرطي مثلا تاكل هروانه، وبعدين

لك خلا فوت لهون كلياتكم، يلا كل واحد يفوت لهون على يفوت لهون ويخلع ملابسه. كنا نفوت بسرعه، يقول لك ايديك لفوق وراسك على الحيط، يعني هيك هالوضعيه هاي. طبعا هون انت بتكون خالع ملابسك وبقول لك هويتك لفوق، تعمل هيك بهويتك وبترفعها. طبعا احنا مو شايفين شو في ورانا، بس عم نسمع ضوجي وين احنا ما بنعرف. فبقول لك اللي بحكي اسمه بيجي لعندي. فقال علي الزوارعة، فأنا قلت له حاضر سيدي وجيت لعنده بهالوضعية هاي. طبعا أنا هيك وأنا جاي صرت ألمع شرطة بواط كتير، بواط عسكرية وهرونات، لحتى قال لي قرب قرب، كان في طاولة هون بهالمكان هيك وقاعد عليها دكتور. طبعا أنا ما كنت أعرف إنه دكتور، طبعا هو ضابط بس بقولوا له دكتور يعني. وكان في هون شرطيين ومعن هرونات، هون شرطيين، وحتى ورا الضابط في كان شرطة، غير طبعا المنتشرين بالمكان مع المواقف اللي معي. سألني عن اسمي الثلاثي وسألني كذا كذا، طبعا أنا بهالوضعية هاي. قال لي شو معك مرض، وصار يسألني أسئلة. بعدين طبعا بهالوضعية لحتى خلص مني الدكتور، طبعا سألني مجموعة أسئلة، ولما خلص مني طبعا كان عم يسألني. طبعا هون في جنبي أنا مو كتير مبين علي، مو بهالوضعية وكنت نزل راسي، فبياخذوا شباب وينزلوا فيهم بالهروانات. يعني لما حد شاب جنبي موقوف، كان الشرطة داعسين عليه، عم يدعسوا عليه ويقتلوه. شو عامل ما بعرف، بس انه عم ياكل قتلي، انا ما عارف شو عم بيصير. بعد ما خلص مني رد في اثنين مثلي كمان نفس السؤال نفس الأسئلة، ولما خلصوا قال خذ هذول على الزنزاني رقم كذا. ونزلنا على الزنازين، وانا بطريقي كمان اشوف موقوف عم يضربوه بالهرواني، موقوف عم يدعسوا عليه، موقوف يعني عم يدولبوه. الدولاب هون كان الصوت يعطي صدى، يعني كنا نفكر قواس مو دولاب على قوة الضربة، كنا نفكر انه عم يقوسوه والله العظيم. فلما وصلنا لهون كان في مواقيف هون حاطين انه عم يضربوهم، وطبعا الشرطي اللي معنا عم يضربنا بالهروانات ويرفسنا. لما وصلنا لهون طبعا احنا بهالوضعية بصير يحط اجره بظهرنا ويرفسنا هيك لتحت، بصير نروح دحكلي على الدرج هيك تكسرنا. طبعا هاي مبدئيا غير الهروانات. وصلنا لهون بقول لك قوم بسرعة وايديك عيونك، ما بدي اشوف عيونك. ويضربنا ويقولنا يلا وراي، في واحد قدام وشرطي قدامنا وشرطي ورانا عم يضربنا ويرفسنا. ضلينا جايين بهالوضعية طبعا لحد ما قال لنا جاسين راسك على البلاط هون. زلنا جاسين راسنا على البلاط. طبعا نحن كنا أربعة، كان في واحد ناصح بيناتنا، نحن كنا كلياتنا ضعاف. فبيحكي للشرطة اللي حدوا انه هذا بيلقى قتل هذا. قال له انت رئيس المهج، انت رئيس الزنزانة، تمام، انت المسؤول عن كل شيء. فوت لك اكل بتاكل، ما فوت لك ما بتاكل، وما بتسأل عن اي شيء، تمام. قال له حاضر سيدي، وبلش فيه ضرب شي 20 هرواني. قال له هاي الاستقبال، يلا واحد واحد لجوال، احنا نفوت. يضربنا بالهرواني ويرفسنا، يضربنا ويرفسنا لحتى فتنا على الزنزانه. طبعا كان هاي اول خطوه لنا بالزنزانه. فتنا بسرعه على التواليت، اول ما سكر الباب ما عاد شفنا شيء، لا في ضوء ولا في هواء، لا في حتى هواء نتنفس ما في. وكان وضع التواليت يعني الريحه بتقتل كمان يعني. وكنا بلا اواعي طبعا، انه شلحونا الاواعي برا لما استقبلونا، كنا بلا ملابس يعني. وفتنا لهون، سكر علينا الباب، راحت تقريبا شي ساعتين لحتى جابوا لنا الاكل. نحن توقعنا انه الاكل انه في اكل يتاكل. لما فتح الباب علينا الشرطي، طبعا كنا ثلاثة ضابين جوا، والشاويش هو الوحيد اللي بيكون هون، بيكون جاسيان راسه على البلاط. فتح باب الزنزاني الشرطي، طلع الشاويش اللي عينوا شاويش يسحب الاكل. فهو بده يسحب اكل، قال له خليك، قال له خليك جاسين راسك على البلاط. ونزل فيه بالهرواني ضرب ضرب ضرب ضرب ورفس. وعيط ان الشاويش ما عاد حسن يمشي بكثر الضرب، وفجاه ما له متوقع يعني شو عم بيصير، ضرب وفجاه فما بعرف شو صابه، ما عاد حرك، ما عاد استوعب شو اللي صار معه ما بعرف. فعيط لنا الشرطي انه اثنين يجوا يسحبوه. فنحن اثنين اللي جوا ما عدنا نسترجي نطلع، اثنين يجوا يسحبوه ما نسترجي نطلع، يا ما بعرف شو صار، يسب ويشقى يعني انه من الكلام اللي ثقيل، ما حدا يرد عليه من الخوف. فات علينا لجوا كسرنا، فات يضربنا جوا يضرب فينا لحد لو ما نسترجي نطلع.
اخر شيء لحتى هد علينا شوي، خفف علينا لحتى حسنا نقدر نسحب. ضلينا 5 ايام بالزنزانه. طبعا هو بيضل الواحد اكثر، يعني اي موقوف مثلا بيجي جديد على الصيدناية يعني بيضل فتره طويله، بجوز تجي 15 يوم بجوز شهر حسب انت وحظك. بس نحن ضلينا 5 ايام لانه توفى معنا زميلنا. يعني بتعرف ما كان في اواعي برد كثير، كنا قاعدين هون ما في شيء يدفيك، واكل ما في، الاكل قليل كثير، وضرب وقتل، وحال النفسيه تقتلك. يعني اول ما فتنا صرنا نحس انه شيء عم يمشي على الجسم، كان قمل. وبعد فتره ثاني يوم ثالث يوم بلش الجرب كمان، يعني صار عندك شغلات كثير، يعني جوع وعطش، مي كمان ما في، مي يومين ثلاثه بلا مي. اذا فوتنا شربت مي بس انه نشرب هيك يعني، بس ما اكثر. 5 يوم توفى معنا الشخص للظروف يعني السيئه اللي كنا عايشينها، جوع وبرد وعطش وقتل وضرب. وحتى لما كل فتره كل ما يمر الشرطي مثلا كل شيء ساعتين ثلاثه يفوت يتسلى فينا، يفتح باب الزنزانه يفوت وبلشوا ضرب، طلعوا 2 لعندي ما حدا يصير يطلع، لانه اللي عم يطلع عم بتكسر ما عم يرجع. 5 يوم توفى معنا زميلنا. ولما توفى فاجينا اثنين شلناه وصلناه على السياره. لما وصل على السياره صار يغني الشرطي ويرقص وترحل. طلعنا من الزنازين لحد ما وصلنا لهون. طبعا هون اول شيء استقبلونا بالمسدس، جمعوا كل شيء بالزنازين وطلعنا على المسدس، بعدين جابونا لهون. يعني نحن فايتين طبعا بهالوضعيه هاي، مو شايفين شيء، بيقولوا لك غير البلاطه اللي قدامك وما بدنا نشوف عينك، ومن دون شيء عم يضربونا ويرفسوا فينا لحد ما وصلنا لهون. نحن ماشيين في مواقيف بالنقي، يعني نشوف انه نلمح مواقيف صاف هيك جالسين راسها على البلاط ورافع اجريها وعم يدولبوها عم يضربوا فيها. ونحن ماشيين بنلاقي مواقيف مثلا عم يرفسوا فيها هون، ونحن ماشيين مواقيف مثلا عم يفوتوها على مهجع ثاني عم يضربوها بالهروانه. يعني عشنا يعني حالتنا النفسيه هون كانت فظيعه جدا، لانه عم نشوف اللي عم نضربه عم نستنى ليجينا الدور. لحد ما يعني وصلنا لهون في شاب اغمي عليه ما عاد يتحمل يعني من الشيء اللي صار، اغمي عليه هون ضد عقلهم انه يشوفوا حدا مريض او اغمي عليه. فهجم عليه 3 شرطة وبلشوا فيه ضرب بالهروانات، يضربوا فيه ما بعرف شو صابوا الشاب، ما يعني ما عاد حرك الشاب، تركوه بارضه. ضلينا مكملين ويضربوا فينا ويقولوا لنا بده يصير فيكم مثل ما صار برفيقكم. طبعا هون نحن الحاله النفسيه كانت عدم. لحد ما وصلنا للمهجع رقم 5 فقلنا الكل جاسن راسه على البلاط هون، زلنا جاسن راسنا على البلاط قدام المهجع. طبعا نحن ما بنعرف انه هذا مهجعنا ولا بنعرف اي شيء، هذا المهجع رقم 5. طبعا لما فتنا على المهجع طبعا ايديك عيونك، فتنا بهالوضعيه، كان في شرطيين واقفين هون غير الشرطه المنتشره بالجناح طبعا عم يضربوا المواقف. فلما صرنا هون واحد بصير يضربني بالهروانه وواحد شو برفسني لجوا وبقول لي ضب على الصدر وجاسن راسك على البلاط. نركض بسرعه على الصدر، ننزل جاسن راسنا على البلاط لحد ما يخلصوا المواقف كلها. هاي اول فتره. بعدين بصير يبلشوا مثلا بفوت شرطي بصير ينقي مثلا، بيقول لي بدقوا على كتفه ويطلع لعندي، بدق مثلا انت انت انت انت اطلعوا لبرا، برضو بيطلعوا لبرا، جاسن راسك على البلاط واجريك لفوق وبلش الدولاب. هون دولاب جماعه اجباري، هذا هي غير القتل اللي اكلناها، في شيء اسمه دولاب استقبال هذا بسموه. فبيبلش بالدور هيك ليخلص الكل. بعدين لما خلصنا الدولاب فتنا بيجي بتطلع هيك مثلا بنقي مين صحته منيحه خرج انه ياكل قتل او كذا، او مثلا اذا كنا كلياتنا ضعاف بيحكي مين دارس مين معه شهاده، اللي معه شهاده اعلى هو بيقول له تعال عندي جاسن راسك على البلاط هون، جاسن راسك على البلاط، وقف الشرطي هون عند راسه، يعني جاسم بكون راسه عند جرين الشرطي هون. بقول له انت، طبعا بقول له انت شاويش المهجع، ما بقول له شو، بقول له انت المهجع باللفظ هذا، انت بتستلم المهجع، بدخل لك اكل بتاكل، ما بدخل لك ما بتاكل، ما انت جاي لعندي هون لتموت. صارت معنا قصه انه مات معنا شخص وطلعوا الشاويش هون، يعني الشرطه صوت حلقه حواليه وبلش فيه ضرب ورفس لحتى الشاويش يعني يمكن عاش له 3 ايام وتوفى. ما عاد حسن اكل ما يطعموه ودواء ما في، والقتله كانت يعني على الخالص، وفعلا طلع جثه وراه.
وطبعا في كاميرا هون.

هون ليك هون هاي الكاميرا 24 ساعة علينا، ممنوع السهر، ممنوع كذا، شايفينكم على الكاميرات الصوت ممنوع. وطبعا في عقوبات كانت تجي على الكاميرا، انه بفوت باي لحظة بقول لك شفت اثنين عندك كانوا سهرانين، هو ما في حدا سهران بس بقول لك شفتهم على الكاميرا، بدي اثنين سهرانين، اذا ما الشاويش طلع اثنين الشاويش بياكل قتلة. احيانا كان يجي الشرطي مثلا لما نفوت الاكل مثلا يطلع الشاويش بده يسحب الاكل، يجي الشرطي يحط اجره على الخبز مثلا، هيك الحركة هاي انه خلص ما في ما لك خبز، يسحب اجات وضل يضل فايت يعني من حيث الضرب اللي ياكله والقتل. بس هذا ما حدا كان يطلع عليه، يعني تشوف رفيقك عم بياكل قتلة، تشوف رفيقك ميت، تشوف رفيقك خلص همك انت تاكل وتشرب، هذا بس اللي عم دور عليه، انه عارف حالك انت ميت والله. هيك يعني كانت نفسيتنا محطمة نهائيا. وكان والله العظيم اذكر لما تتلج الدنيا، يعني شوف الثلج يوصل لهون على الشبك، والله العظيم الثلج يوصل على الشبك، ما في شيء يدفينا حتى بالليل. يعني اغلبيه العالم كان يصيبها مرض الاسهال على البرد، يعني تلاقي اغلبيه المجع كله معه مرض الاسهال، ما في على البرد وما في شيء يدفيك، وما في دواء انه تاخذه يوقف لك الاسهال، واكل ما في، قلت لك معدوم نهائيا. كان يجينا هيك شويه برغل ويطلع لك رغيف ونص ثلاث ارباع. واول شيء كمان كان لما يجينا بيض مثلا نقعد سفر مثلا، انا البيضة نقسمها على ثلاثة أو على أربعة، البيضة نقسمها على أربعة مثلا، أنت تعرف تعمل هيك خلص أنا هيك فطرت. هاي من ناحية الأكل كان سيء، من ناحية المي كمان كانت تنقطع المي علينا، وطبعا ممنوع تطلب مي، لما كنا نطلب مي يفوت ويكسروا المهجع كله، المهجع يعني يفوت الشرطة الخمسة بدهم مي، بدل ما يجيبوا لنا مي يفوتوا يقتلونا، يكسرونا على الخالص ويخلونا يومين بعدين لحتى يجيبوا لنا مي. أو إذا حنوا علينا شوي مثلا إنه بقول له شاويش حميل جات وتعال، بحمل الشاويش جات وبروح مثلا على مهجع ثاني بعبي مي وبرجع. طبعا بالعمليه الشرطه عندنا هون عم بضربونا، وشرطه اللي مرافق الشاويش كمان عم تضرب بالشاويش، يعني صرنا لا نموت من الجوع والعطش اهون ما يفتحوا الباب ويجوا علينا، ما بدنا منهم شيء.

يوم التحرير طبعا كنت نايم هون، هذا يطقي وليكن هاي اوعية، هاي الكنزة كنت البسها بالبرد وكنت البس هاي معها، يعني شوف كل كنزة اسمك من الثاني، وما كنا نتفهم كتر البرد. كنت نايم هون سمعنا صوت ضوجة بالسجن، فكرنا انه مثل العادة انه جنزير جاي على السجن وكذا، ضايجين عم يضربوه وكذا عم يتعاملوا معه. فبعد فترة بعد ربع ساعة قوي الصوت أكثر، صار الصوت جوا السجن، يعني برا عند السجن في المكاتب بعدين المسدس، كان صوت بالمكاتب، فكرنا انه الشرطة بين بعضها يعني ضايجة وكذا، صار بالمسدس عندنا الصوت، ما كنا نفهم انه صوت قوي كثير ومو مسموع، مو عارف شو هو الصوت يعني. بعدين صرنا نسمع تكبير الله أكبر، وصرنا نسمع صوت روسيات بالسجن. يعني احنا هون قلنا استعصاء، هون لا، يعني حالتنا النفسية خلص، احنا قلنا جايين يقوسونا خالصين، يعني كنا نعرف بس يصير استعصاء بالسجن السجن كله خالص. لحد ما وصلوا لجناحنا، فتحوا الجناح، وصلوا لهون فتحوا علينا الشرقة، قال مبروك يا شباب، نحن الجيش الحر وسقط النظام وانتوا أحرار هلق. احنا كنا ضابين بالصدر، ما حدا قرب عليه، ما استرجينا نقرب وما لنا مصدقينه بالأصل، احنا فكرنا انه عم يعملوا فينا مقلب يعني. فلحد ما قوس قفل الباب وفتح الباب ووصل لعنا وقال يا شباب احنا الجيش الحر وسقط النظام، وصار يطمنا لحتى شو ارتحنا هيك، ارتاح قلبنا شوي لحتى صار انه يعني حيل نوصل للباب، لانه بصراحة ما كان في حيل، يعني الحالة النفسية كانت عدم، عرفت كيف؟ فما لك قدرة تمشي، يعني شيء صار فجأة، يعني المساء كان عفوتونا العشاء الشرطة، يعني نصحى تقريبا الساعة 3:30 بالليل انه سقط النظام. فلما طلعنا لبرا شفنا هيك كذا، وصلنا نشوف العالم هيك كله يحكينا الحمد لله على السلامة وكذا، ويطمنونا تروحنا شوي. ضلينا طالعين على المسدس، صرنا نشوف العالم، المساجين رفقاتنا كله عم بيطلع هون، صرنا شو نصدق وما نصدق. فلحد ما وصلنا لباب السجن، وصلنا لباب السجن هون، يعني نزلنا من الدرج الكبير، شفنا هالسماء، شفنا هالهواء النظيف، هذا الهواء اللي كنا محرومين منه 5 سنين، يعني كنا نتمنى بس انه تشم هواء نظيف، تشوف الارض، السماء، العالم، الناس، يعني هون. وكانت الدنيا ليل، وصرنا نمشي، نحن وين نمشي والله ما نعرف، يعني خلاص مو طلعنا من السجن، فرحة يعني كانت ما توصف، والله العظيم فرحة ما توصف.

يعني طلعنا من السجن ما كنا نعرف السجن، كنا نعيش الظروف وكذا، بس ما كنا شايفين التضاريس تبعه وملامحه وكذا. فبرجعتي لهون اكتشفت انه كنا عايشين بمكان انه أسوأ من هيك ما في. شلون كنا عايشين هون ما بعرف، يعني الحمد لله الله رب العالمين كان معيشنا الحمد لله. ففرحة كبيرة الحمد لله انه شو طلعنا وخلصنا من هالسجن نحن والمواقف، والحمد لله انه كل مساجين سوريا تحرروا بهالتحرير، وكانت فرحة كبيرة إلنا ولأهلنا حتى.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. السورية للبترول تبدأ تعبئة عشرات الصهاريج بالبنزين والمازوت في ميناء بانياس استعدادا لتوزيعها على محطات المحروقات. مندوب سوريا بالأمم المتحدة يؤكد لأهالي القنيطرة وريف درعا أن سوريا لا تساوم على حقوق أبنائها ويندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن تدعو سوريا وإسرائيل إلى ضبط النفس وتؤكد انخراطها بجهود دعم الحوار بينهما. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط. حصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر بدء تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بانياس النفطي، وذلك استعدادا لنقلها إلى محطات المحروقات في المحافظات. هذا وأضافت مراسلتنا أن عدة صهاريج فارغة لا تزال تنتظر دورها من أجل تعبئة المازوت من مصب بانياس النفطي.

وفي وقت سابق من مساء أمس، أفادت الشركة السورية للبترول بأنها باشرت بربط ناقلة مازوت بسعة 16 ألف طن وتفريغها في مستودعات بانياس، في حين تنتظر ناقلة أخرى دورها. وقالت الشركة إنها رفضت تفريغ ناقلتين لمخالفتهما الشروط المطلوبة، مضيفة أنها نسقت مع مصفاة حمص لزيادة إنتاج المازوت وتأمين احتياجات المحافظات مع اقتراب الشتاء. وتوقعت الشركة تحسن استقرار توفر المازوت مع انتظام التوريدات وعودة مصفاة بانياس إلى العمل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوجود نقص حاد في المحروقات ولا سيما مادة المازوت في مدينتي حلب وإدلب، ما أدى إلى إغلاق معظم محطات الوقود بسبب نفاذ مخزونها من البنزين والمازوت. كما أوضح مراسلنا أن المحطات التي لا تزال تعمل تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات، وذلك في ظل شح مادة البنزين وتوفرها بكميات محدودة. وفي ذات السياق، تحدثت مصادر محلية عن توقف توريد البنزين بسبب

0: تدني جودة الكميات المتوفرة في المحطات وسط ترقب لوصول إمدادات جديدة.
1: إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي مازوت فيها بنزيل ما فيها، هي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
2: إيه والله هو المشكلة إنه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم بينزل محرك، اللي عم بينزل اللي عم يصير أضرار في سيارته وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب أضرار مباشرة.
0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش معنا مباشرة من دمشق. بداية مرحبا بك دكتور زياد، إذن كيف تقرأ وصول دفعة جديدة من مادة البنزين والمازوت إلى ميناء بانياس وبدء تعبئته بالصهاريج؟ هل يمكن أن تحل الأزمة القائمة ولماذا كانت أصلا؟
3: أنا بصراحة تحيت لك وشاهدين بكل مكان.
0: أهلا بك.
3: هو عبارة عن بالون أكسجين مرحلي، بمعنى آخر حل مؤقت لأزمة مستدامة صار لها 40-50 سنة، وهالسنتين الأخرانيات زارت الأزمة ليس فقط من ناحية نقص الإمداد ولكن من نوعية البنزين مثل ما ذكرته على وجه حق بالتقرير. هلأ بتحل مرحليا المشاكل ولكن ماذا بعد؟ لأنه من ثلاثة شهور من شهرين من شهر كل ما بصير اختناقات إن كان بالكميات أو بارتفاع الأسعار أو جغرافيا أو بالنوعية نرجع نحكي نفس الحكيات، لا بديل عن خطة متكاملة. باختصار شديد المطلوب وضع كل شيء على الطاولة وبشفافية مطلقة هذه المرة، وليس تقاذف التهم وضرب المندل لنعرف شو المشكلة. هناك تقارير عديدة لأستخدم تعبير دبلوماسي تعزو سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق أو منزوع أو معطوب إلى ما هنالك، لا بد من التحقيق بها. هلا خلصت الأزمة، جاينا أيضا كمان إمدادات من العربية السعودية إن كان بالبنزين وكان بالمازوت، وأنا هكلان هلا أهم المازوت بعد فترة، لأنه هلا بلشت العالم تسأل عن تعبئة مازوت تدفئة للأسر إذا مع قدوم الشتاء. فإذا بدنا نرجع انقطاعات جغرافية أو خلينا نقول مادة مانا كثير نوعيتها كويسة، معناتها رح نرجع نوضع بدوامة أخرى. فلا بد من حلول متكاملة من أول سلسلة لآخرها. نعم.
0: برأيك ما هي هذه الحلول المتكاملة أو الخطة المتكاملة التي تتحدث عنها أنه يجب أن توضع لحل هذه المشاكل والأزمات؟
3: هذا بصراحة ABC من أي عمل تخطيطي، أي عمل وزارة أو مؤسسة صغيرة تعمل خطة. نحن أين هي خطتنا؟ شاهدنا منذ أسبوعين تضارب بالتصريحات إن كان على مستوى الأرقام على مستوى هذا، حتى الآن يعني معقولة ينتشر تقارير معينة إنه عم بيحطوا لنا فيديو على مادة إنه شوفوا البنزين ما أحلاه ويطلع بالأخير أعطاب السيارات. أنا كمواطن ماني مجبور أدفع 6 مليون ليرة وتعطل 10-15 يوم بالكاد لألاقي لأصلح موتوري، مين بيدفع الأضرار؟ كيف بحلب لما بدرع لما بلادية؟ لأنه التوزع الجغرافي منتشر بس ولكن في مناطق تعرضت لأضرار كبيرة. الخطة متكاملة من الإنتاج النفط والغاز وليس فقط النفط، سياسة طاقوية متكاملة إلى الاستهلاك النهائي كان كفرد لما كشركة. بمعنى آخر وقت اللي كان في عندنا حقول تحت سيطرة القصر كان المواد متوفرة، هلأ وقت اللي لزمنا بعض المناطق للشركات الأجنبية وعملنا صيانة لمصفات بانياس وقفناها العمل، نحكى عن حراقات كهربائية تمرير المرحلة من شوي شهر بس ولكن ما انحلت الأزمة.
0: مع عودة مصفات بانياس إلى العمل هل ستحل المشكلة؟
3: طب صرنا 50 سنة عم نحكي فيها القصة، قاعدين صرنا عم نحكي عن المصافي، هلأ تركيني من ما مضى، خلي يتعاقدوا عن مصافي 3-4 مصافي صغيرة 50,000 برميل لتحل المشكلة. ما معقول كل فترة وفترة إلا إذا كان شغلتي لهي المواطن بمشكلة وعود وقف على الدور وكان همه يصير أحاديثنا كلها على البنزين وعلى الترندات. النقطة الرئيسية إنه أنا عندي كمية استلاف كمية إنتاج عم بتواوا مع بعض، عندي خطة اقتصادية متكاملة لأول لكامل السلسلة بما في خطوط الإمداد والنقل، عم يجينا نفط عراقي ليش ما بعمل اتفاقية معهم باخذ جزء منه مو عائد مادي عائد مع عيني يعني وبيجي بكرره، ليش ما بعمل مصفات مشتركة سورية عراقية على الحدود السورية ب 40,000 برميل ما بدي لك 200,000 برميل لأنه احنا 140-150,000 برميل تكفينا، ليش ما بستورد لستة أشهر قادمات؟ هلا ما في قطع، ما في عملة، ما في طرق امداد، راحت العقوبات وكل الدول ما شاء الله معنا صارت اليوم، عم اقصد الدول الخليجية، السعودية راح تمدنا بشحنة تكفينا لعدة 20 يوم او شهر خلينا نقول بالمازوت وبالبنزين بالمادتين جاينا كذا باخرة. هلا بعد فترة شو راح يصير؟ عم نتنفس الصعداء مرحلة لحتى خلصت أزمة البنزين المعطوب خلينا نسميها تعبير دبلوماسي، بس ولكن ما بدي وقع بأزمة أخرى.
0: نعم، قرأنا بالأمس عن اتفاق لتوريد المشتقات النفطية من شركة أرامكو السعودية، وأنت الآن تتحدث عن هذه الشحنة التي ستصلنا، هل برأيك ستحل هذه المشكلة؟ وكيف تقرأ هذه الاتفاقية، هذا الاعتماد الذي حصل مع شركة ضخمة ومهمة مثل شركة أرامكو السعودية؟
3: ممتاز جدا، يعني خليني اقول تعبير دبلوماسي وبصراحه عم بحكي انا
0: تفضل.
3: اي دولار تعطيني اياه كمساعده من اي دوله خليجيه او بحقه حتى بضائع بثمنها انا بكل لك العرفان واثمن عليا هذا التعبير. لماذا؟ لانه وقت اللي بتجي شركه عملاقه مثل ارامكو طبعا بتوجيه سياسي من ولي العهد وكل قاده المملكه وشعب العربيه السعوديه بمدنا بالامداد لو بحقه، هو في اتفاق معين بدون ما افوت بتفاصيله، بمدنا لنحل ازمه معينه، معناتها صار مغناطيس جاذب لبقيه الشركات وخاصه، ومعك حق تسالي السؤال بصراحه، لانه مو بس انه شركه عالميه عم بتني بالامداد، عمليه التسويه الماليه وفتح رسائل الاعتماد الـ LC بنسميها، يعني فتح الاعتمادات المستنديه لاستيراد مواد اوليه او مشتقات طاقه او او او او مع العالم الخارجي، معناتها سوريا عادت بين قوسين نسبيا للنظام الدولي وليس فقط للشيفت كود. هلا الشيفت كود هو شجره او يعني خلينا نقول ورقه الشجره اللي عم تغطي الغابه كلها، بس هو جزء من منظومه ماليه متكامله. فولوجس العربيه السعوديه عن طريق شركه ارامكو بامدادنا بالنفط وتحويلات ماليه وانشاء محافظ ماليه مشتركه لاغراض معينه، يعني اتفاق تفاهم بيني وبينك او بينك وبيني مثلا لاستيراد مادي معين مقابل مبلغ مالي بنوضع بمصرف معين تحويلات ماليه، معناتها صار تعطي اشاره ايجابيه لبقيه المصارف بالعالم انه سوريا رجعت اندمجت بالنظام على الاقل الاقليمي مع دول الخليج، هو ما في نظام اقليمي واحد، لانه اي تحويل مالي ان شاء الله 100 دولار من قطر لسوريا بنعتبرها عن طريق بجوز مصارف امريكيه كمراس مصارف مراسله او مصارف وسيطه، فبالتالي الارتكاز عليها بس بشرط انه يكون احنا عندنا خطه متكامله، مو بعد فتره نرجع اعطونا يا شباب وساعدونا، لازم احنا نساعد حالنا بحالنا بالبدايه لحتى غيرنا يساعدنا.
0: نعم نامل ذلك، شكرا جزيلا لك الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي، تحياتي. كنت معنا من دمشق.
3: تحياتي.
0: هذا وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إجراء مباحثات بشأن مشروع لربط شبكات الكهرباء ما بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. وقال بيرقدار في تصريحات على هامش المؤتمر 25 لمجلس البترول العالمي في الرياض، قال إن المشروع يتضمن إنشاء خط ضخم لنقل الكهرباء بين الدول الأربعة بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمناً تعديلات على بعض بنود جدولة التعريفة الجمركية المتناسقة، ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، قال في رسالة وجهها لأهالي القنيطرة وريف درعا إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها لإسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
4: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
0: وأضاف علبي خلال كلمته بمجلس الأمن أن العودة الحقيقية لنازحين لا تقتصر على مغادرة المخيمات، بل تشمل العيش بأمن وكرامة واستقرار.
4: فإن العودة الحقيقية لا تقتصر على مغادرة المخيم، بل تتعداها إلى العيش بأمن وكرامة واستقرار. وكما تعلمون وكما ذكر الزملاء في أوتشا، فقد بدأت هذه الرؤية تتحول إلى واقع مع عودة دفعات جديدة من العائلات إلى مناطقها، ومواصلة العمل على تأهيل الخدمات والبنية التحتية في المجتمعات المستقبلة.
0: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيراً إلى أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية.
4: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، فكما ذكر الزملاء أيضاً في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير

0: إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
1: هذا وقال مندوب ليبيا طاهر محمد السني متحدثاً باسم المجموعة العربية في مجلس الأمن، قال إن المجموعة تؤكد دعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتدعو إلى إزالة القيود الاقتصادية والسياسية المتبقية ودعم مؤسسات الدولة وتعافيها. ودانت المجموعة العربية الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والالتزام باتفاق فض الاشتباك، ودعت المجموعة المانحين إلى زيادة الدعم المالي والتنموي للدول المستضيفة للاجئين السوريين وعدم تركها تتحمل الأعباء منفردة. كما دعت المجموعة مجلس الأمن إلى مقاربة متوازنة تدعم التعافي الاقتصادي والإنساني في سوريا. قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية محمد يحيى، قال إن أكثر من 5.5 مليون شخص ما يزالون نازحين داخليا في سوريا في وقت لا يتجاوز فيه تمويل خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 نسبة 32%.
2: السيدة الرئيسة، إن خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 ممولة بـ 32% فقط، وليس من المفاجئ أن ذلك يؤثر في العمل والدعم الإنسانيين. على الرغم من النقص الحاد في التمويل، تستمر المنظمات الإنسانية في التسليم في أرجاء سوريا. ومنذ بداية العام إن قرابة 2.4 مليون شخص تلقوا مساعدة في حالات الطوارئ في كل شهر، بما في ذلك الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وخدمات الحماية والغذاء والملجأ في حالات الطوارئ. المنظمات السورية في صلب هذه الجهود، وهي تشكل 60% من الشركاء على الأرض. الفرصة في سوريا حقيقية، ولكن من دون استثمارات قد نفوت هذه الفرصة. السيدة الرئيسة، إن طلباتي واضحة. بداية التمويل الإنساني المستدام والدعم للأكثر ضعفاً. الملايين ما زالوا يعتمدون على مساعدة منقذة للأرواح، وفصل الشتاء يقترب بسرعة. ثانياً، ينبغي الاستثمار في الشعب السوري والحلول الدائمة، بما في ذلك مبادرتي لا مخيمات لا ألغام التي أطلقتهما الحكومة.
1: قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، قال إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القناطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا لا يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
3: إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال، 49 شخص أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
1: أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء. كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
2: السويداء أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة

0: حراسات ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد، إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكراً.
1: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعاون الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلادهم.
0: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا، وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
1: كما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس، قالت إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين في سوريا تمثل أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تتعاون مع سوريا بهذا الملف، ودعت المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا لمنع ورصد أي عمليات إتجار بالآثار.
0: إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين هذه أولوية أمريكية، والولايات المتحدة وسوريا تشاركا في استضافة فعالية لتسليط الضوء على أصوات أهالي المفقودين وحاجتهم إلى الإجابات والحاجة للمساءلة. كما سررنا بالمشاركة في إعادة 36 من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري، ونشجع دول الأعضاء على التعاون مع سوريا لمنع ورصد أي اتجار بالآثار، ليس فقط للمحافظة على إرث سوريا ولكن أيضا لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول على هذا المصدر للتمويل.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باعتقال الاحتلال شخصاً خلال توغل دورية في قرية رسم سند بريف القنيطرة، كما توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي شمال بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي وقامت بتفتيش للمنازل، إضافة إلى توغل مماثل في المنطقة الواقعة جنوبي بلدة الرفيد بريف القنيطرة، حيث منعت آلية تعمل في حفر أساسات مزرعة تعود لأهالي البلدة من مواصلة أعمالها، وأوقفت الدورية أعمال الحفر ومنعت الآلية من استكمالها مشترطة الحصول على موافقة من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قبل السماح بمواصلة العمل في الموقع. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، وأضاف أن قوات الاحتلال فجرت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيجن.

0: زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة، في خطوة تعكس تضامن الوفد معهم واهتمامه بأوضاعهم.
1: رسمية شعبية، اليوم انتم ممثلين شعب سوريا كلياتكم وكل المحافظات.
2: فللتأكيد نحن كأعضاء برلمان كأعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقة زملائي بمجلس الشعب لنأكد انه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينة، والمدينة جزء لا يتجزأ عن سوريا، ونحن رافضين اي شكل من اشكال التوغل الإسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينة. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة.

0: للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
1: بس بدنا نصيهم في ماي.
2: طبعا رسالتنا، نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمج سور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
3: أقرت محافظة القنيطرة تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 50% في عدد من القرى المحدودية المحاذية للجولان المحتل، وجاء هذا القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعتها المحافظة بالتعاون مع نقابة المهندسين ليشمل 14 قرية ومزرعة، ويقتصر على المساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأهالي وتعزيز استقرارهم في المناطق الحدودية في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وسط مطالبات بتوسيع نطاق القرار ليشمل بقية قرى وبلدات المحافظة. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة منع حمل السلاح والتجوال به داخل المدينة وحظر إطلاق النار لأي سبب، كما شددت المديرية على حصر السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية أثناء أداء مهامها في المحافظة. وقالت المديرية إن مخالفي القرار سيواجهون إجراءات صارمة تشمل مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعية الأهالي إلى التعاون مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة القدموس، وأوضحت القيادة أن المضبوطات التي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط والتي نفذتها قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشا من عيار 12 مليمترا فاصلة 7 وكميات من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. أحبط فرع مكافحة المخدرات في حمص محاولة إدخال وترويج شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها نفذت عملية استباقية أسفرت عن توقيف 2 من المهربين، كما أسفرت عن ضبط 250 ألف حبة كبتاغون و250 جراما من مادة الماريجوانا.
4: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصاد من العامل على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال، وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 حبة كبتاغون. بعد اصطحاب السيارة والموقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين، عثرنا داخل دولاب سبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص، قدرت الكمية مجملة بحوالي 250,000 حبة كبتاغون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
3: قال الجيش اللبناني إنه ضبط نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، في حين فر المهربون باتجاه الداخل السوري. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية ضبطت المتفجرات في منطقة القصر بالهرمل شمال شرقي لبنان،

موضحا أن العملية جاءت ضمن مهمات مراقبة الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي. أعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء والذي استمر 30 يوماً عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال المتحدث إن إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيراً إلى خيبة أمل لدى بعض السجناء من تفسيرات المجلس التي رأى أنها طالت جوهر مواد في القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية. وهنأ المتحدث السجناء الذين سيشملهم قانون العفو معربا عن أمله في أن تفتح أبواب السجون أمامهم قريبا، مؤكدا أن إنهاء الإضراب لا يعني توقف التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين أكدا خلال لقائهما في الدوحة أهمية تطوير العلاقات السورية القطرية وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي بحث الأوضاع السياسية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال مكتب بارزاني إن اللقاء بين الطرفين في أربيل سلط الضوء على مستقبل الأكراد في سوريا ومسار الحوار والجهود المبذولة لحل الخلافات وضمان الاستقرار. قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إن تضمين حقوق الكرد وجميع المكونات في الدستور السوري أمر مهم. وأضاف بارزاني خلال ملتقى ميري في أربيل أن اندماج المقاتلين الكرد في الجيش السوري تطور كبير، مشيرا إلى انضمام 13,000 مقاتل إلى الجيش إلى جانب آلاف آخرين في الأجهزة الأمنية. كما أضاف بارزاني أن الرئيس أحمد الشرع يريد معالجة جميع المشكلات في البلاد بما فيها قضية حقوق الكرد، موضحا أن مظلوم عبدي بتجنب الأخطاء التي ارتكبت سابقا في إقليم كردستان العراق. أقرت الإدارة العامة للشؤون المدنية مهلة نهائية لاستكمال إجراءات تجنيس المواطنين الكرد والمشمولين بالمرسوم رقم 13. وقالت الإدارة إن باب استكمال الإجراءات للمتغيبين عن مواعيدهم السابقة سيفتتح في الفترة المقبلة بين 18 و19 من شهر تشرين الأول الجاري، مضيفة إلى أن استكمال الإجراءات سيتم عبر مراكز في دمشق وحلب والرقة والحسكة والقامشلي. هذا وقال عضو مجلس الشعب والفريق الرئاسي مصطفى عبدي لمديرية إعلام الحسكة، قال إن قافلتين ستنطلقان اليوم الثلاثاء لعودة نحو 500 عائلة نازحة إلى مناطقهم الأصلية، وستنطلق اليوم قافلة لعودة نحو 500 عائلة نازحة من رأس العين إلى مناطقها الأصلية في الحسكة، بالتزامن مع تسيير دفعة أخرى تضم نحو 50 عائلة من نازحي الحسكة والمقيمين في رأس العين باتجاه منازلهم في مدينة الحسكة. قال رئيس الأطباء المقيمين في المستشفى الوطني بدير الزور محمد الباش قال إن قسم الإسعاف استقبل 271 حالة منذ ساعات فجر الاثنين، بينهم 63 مصابا بحالات اختناق ناجمة عن العاصفة الغبارية والتي ضربت المحافظة. وأضاف الباش أن الكوادر الطبية واصلت تقديم الرعاية الصحية للمراجعين رغم الضغط الكبير الذي شهدته المستشفى نتيجة لتزايد أعداد المتأثرين بالعاصفة.

0: هذا وأفاد مراسلنا بوقوع عدد من الإصابات من جراء حادث سير على طريق تدمر السخنة بعد تشكل سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة والتي شهدتها المنطقة.
1: يلا امير، هاي نوع السياره السوزو، وهي نمرتها السياره السوزو.
0: هذا وحذر الدفاع المدني من أجواء سديمية ومغبرة تشهدها محافظات الرقة ودير الزور والحسكة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ودعا الدفاع المدني المواطنين وبخاصة مرضى الجهاز التنفسي إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية وضرورة استخدام الكمامات الطبية والنظارات الواقية، إضافة إلى دعوى السائقين لتخفيف السرعة وإضاءة مصابيح المركبات. هذا وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور قررت تعليق الدوام اليوم في جميع مدارس المحافظة، وأوضحت أن القرار يأتي بسبب الظروف الجوية الراهنة وحرصا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية. أغلقت وزارة الصحة مشفى النهضة الخاص في حمص مؤقتا بعد رصد حالات إنتان متكررة وتلوث جرثومي بين المرضى، وفقا لما أكده مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي لتلفزيون سوريا. كما أوضح الحمصي أن القرار جاء عقب جولات تفتيشية وأخذ مسحات جرثومية كشفت عدم التزام المشفى بمعايير التعقيم ومكافحة العدوى رغم توجيه إنذارات سابقة لإدارته، وأكد أن الهدف من الإجراء هو حماية المرضى والحفاظ على السلامة الصحية العامة، مشيرا إلى استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الصحية ومتابعة تطبيق إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى. طالب مجلس أمناء حيي جوبر والقابون محافظة دمشق بإيقاف مقترح إعادة إعمار الحيين بصيغته الحالية، والعمل على إعداد بدائل تراعي حقوق الأهالي وتحافظ على التركيبة السكانية والنسيج المجتمعي. وقال المجلسان في بيان مشترك إن دراسة هذا المقترح والذي طرحته محافظة دمشق بالتعاون مع فرق محلية من الحيين أظهرت وجود فجوة بين العرض الحالي وتطلعات الأهالي والحد الأدنى من مطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بنسب الاستثمار والكثافة السكانية والحفاظ على النسيج المجتمعي، مشيرا إلى أن المقترح شابه قصور في التوضيح تمثل في عدم إتاحة الصيغة المكتوبة والمخططات منذ البداية وعدم وضوح الأدوار والحقوق والالتزامات. هذا وأعلنت الهيئة العامة للموارد المائية عملها على إنشاء 8 سدود في عدد من المحافظات، وذلك بالتوازي مع صيانة منشآت قائمة وتأهيلها. وأوضح المدير العام للهيئة أحمد الكوان أن المحافظات التي يجري إنشاء السدود فيها تشمل اللاذقية وطرطوس وأدلب وحلب، كما لفت المسؤول إلى استمرار أعمال إنشاء سدات مائية في منطقة الدريكيش بريف طرطوس وعين التينة بريف اللاذقية، إضافة إلى سدة مريمين في منطقة الحولة بريف حمص، وسدة كفر عقيد بمصفات حما. افتتح في مدينة الجلاء بريف البوكمال شرقي دير الزور معرض التمور الثالث، وذلك بهدف دعم المنتج المحلي والتعريف بأصناف التمور المتنوعة والتي تشتهر بها المنطقة، ولتسليط الضوء على أهمية زراعة النخيل في دعم الاقتصاد المحلي.
2: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة

0: باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلاً من تركيها في الغابات.
1: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. بحاجة إنه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء. يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب إنه يتدفى، أو مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
0: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
2: نحن بدائرة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهم نوفر الحماية للمواقع المحروقة ويمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع ونشهد من الأشجار إن شاء الله.
0: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25 ألف هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة. فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركاً لمعالجة هذا الملف؟ هاشم عبد الله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
3: يحتضن بازار تراثنا حضارتنا في دير الزور منتجات تراثية وغذائية وأشغالا يدوية من صنع سيدات محليات، وذلك بهدف دعم المشاريع المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة.
4: العباية الحبر إحدى أبرز قطع الأزياء التراثية التي تعرضها وفاء في بازار تراثنا حضارتنا المقام في محافظة دير الزور، في محاولة للحفاظ على الموروث الذي ما زال حاضرا في ذاكرة أبناء المنطقة.
5: اليوم نحن في كثير عنا من الألبسة والزي التراثي الفراتي القديم اللي نحن كنا نعتز به، ولكن يمكن شوي صعب على الصبايا أنه يلبسوه بظروف الحياة. حاولنا من خلال هاي الماركة أنه نحن نشتغل على تراثنا بديزاينات شوي حديثة، بحيث أنه تقدر كل صبية تلبس هذا الزي بدون ما تحس أنه حيلبكها بحياتها أو يعني سياق عملها.
4: تنوعت المعروضات بين المونة الديرية والأطعمة التراثية والأشغال اليدوية وغيرها في مشهد يعكس تنوع مهارات السيدات وقدرتهن على تحويل الأعمال المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تفتح لهن آفاقا جديدة للعمل والتسويق.
6: احنا دربتنا الفاو، بعدين تجمعنا 145 سيدة وصرنا نصنع غذائيات مثل ما تشوف، مقدوس، بامية، كشك، سمنة عربية، طحينة صافية، طبعا كله بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة.
7: صانعة كيماويات ومواد تجميل، أهم صناعاتنا اللي نشتغل بها اللي هي الصوابين، بالإضافة لوجود الكريمات، الكريمات العلاجية، طبعا كله ضمن مجال الكوزماتيك.
4: البازار الذي احتضنته غرفة التجارة برعاية محافظ دير الزور وبمشاركة مجلس سيدات أعمال المحافظة جمع سيدات حولن منازلهن إلى ورشات عمل صغيرة ليقدمن منتجات متنوعة.
8: مثل هاي الفعاليات هي تدعم الحركة التجارية في دير الزور والصناعية البسيطة اللي تدعم بعض الأسر وخصوصا النساء وتمكين النساء بالعمل التجاري.
4: يهدف البازار إلى تمكين المرأة اقتصادياً وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجاتها تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع المحلي.
9: خطوة تؤكد أن سيدات دير الزور قادرات على صنع الفرق، فمن قلب المنزل بدأت الحكاية، وفي بازار تراثنا

0: حضارتنا اكتملت الصورة، منتج ديري بامتياز يبحث عن مكانه في السوق. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، داير الزور.
1: افتتحت شعبة لطب النفس للأطفال واليافعين في مستشفى الأطفال في دمشق، خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى الرعاية المتخصصة لهذه الفئة، بما يؤكد أهمية الصحة النفسية للأطفال إلى جانب الرعاية الصحية الجسدية.
2: تم افتتاح منذ قليل مركز طب نفس الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي، وهو مركز أول مركز أكاديمي يفتتح بسوريا يعني بطب نفس الأطفال، وهذا الاختصاص الذي أصبح جزء لا يتجزأ يعني أو يدل بشكل رئيسي أن صحة الطفل هي جزء من الصحة الجسدية له. وهذا المركز سيكون ليس فقط مركز للتشخيص والعلاج، هو مركز للدمج والتأهيل والتعاون بين الأسرة وبين المشفى، إضافة إلى كونه مركز للبحث العلمي والابتكار. سنتطلق منه العديد من الدراسات اللي راح يكون جزء من إعادة الإعمار، وبحقيقة أهم جزء من إعادة إعمار سوريا هو إعمار الإنسان قبل إعمار البنيان بإذن الله، فسيكون هو استثمار في مستقبل سوريا، في مستقبل الطفولي بإذن الله عز وجل.
1: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس، قال لتلفزيون سوريا إن المركز يقوم بترصد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الإيدز والمحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
3: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد، نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي من الأطباء، منحللها ومنتأكد انه اذا في حالة اصابة بالايدز او لا. كمان هو مركز مسؤول عن اصدار شهادات للخلو من مرض الايدز، هدول بيراجعونها سوريين او اجانب بغرض انه ياخذوا هي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الاجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا ايجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا مجاور لنا. المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا، بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه الرياض وخميس مشيط. إعلان التحالف تزامن مع إعلان الدفاع المدني السعودي مساء أمس الاثنين زوال الخطر في مدينة الرياض بعد دقائق من إطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر محتمل. وشهدت الرياض استهدافات حوثية متكررة بالآونة الأخيرة تركزت على مطار الملك خالد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى يوم السبت المقبل، وأعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام في السعودية بسبب الاضطرابات في المنطقة، كما علقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها مؤقتا إلى الرياض والدمام. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراه مجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. يوسف شاهين، مخرج سينمائي مصري، ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية.

تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً، تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.

لسنوات طويلة ارتبطت السياسة الخارجية السورية بحسابات السلطة وتحالفاتها، ودائما ما تقدمت مصالح النظام على مصالح الدولة والمواطنين، فكان لا بأس أن تخضع البلاد لعزلة دولية وعقوبات اقتصادية في سبيل الكرسي. ولكن ومنذ سقوط نظام الأسد تشهد سوريا تحولات واسعة في علاقاتها الخارجية، من استعادة التواصل مع دول عربية وغربية إلى رفع العقوبات والانفتاح على شراكات جديدة وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة. إلا أن هذه التحولات تحمل معها أسئلة عن الحاضر والمستقبل. ما المصالح والأولويات التي تحكم السياسة الخارجية السورية؟ ومن يحددها ويراقب تنفيذها؟ وكيف يمكن تحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى مكاسب ملموسة تنعكس على حياة السوريين؟ ثم كيف تستطيع سوريا بناء علاقات متوازنة مع دول تختلف مصالحها وتتعارض أحياناً من دون أن تفقد استقلال قرارها أو تتحول إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: لطالما كانت مصالح السلطة هي الهدف الأول والأهم في عملية رسم السياسات الخارجية لسوريا خلال العقود الماضية. مزيد من التفاصيل في هذه المادة ونعود لنفتح النقاش.
1: منذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة عام 1970 لم تبنى السياسة الخارجية السورية على قواعد ثابتة بقدر ما قامت على سياسة هدفها الأساسي حماية النظام وتعزيز دوره الإقليمي. ولتحقيق ذلك اعتمد الأسد الأب على مجموعة من الأدوات، أهمها المراهنة على الوقت والتكيف مع المتغيرات واقتناص الفرص والمناورة وجمع أوراق الضغط والاحتفاظ بها لاستخدامها عند الحاجة. وفي حين جمدت جبهة الجولان بعد اتفاق فصل القوات عام 1974، انتقل جانب من الصراع مع إسرائيل إلى الساحة اللبنانية التي أصبحت واحدة من أبرز ساحات النفوذ السوري. كما تحالف النظام مع إيران بعد الثورة الإسلامية ووقف إلى جانبها في حربها مع العراق رغم علاقاته العربية وتحالفاته المتبدلة. واعتمد حافظ الأسد كذلك على مبدأ اللعب في ساحات آخرين من لبنان إلى العراق والقضية الفلسطينية، واستخدم علاقته مع الأحزاب والجماعات والقوى الإقليمية لتعزيز موقعه وأوراق تفاوضه. ومع توريث بشار الأسد السلطة عام 2000 استمر النهج نفسه تحت شعار التغيير في إطار الاستمرارية، لكن في بيئة إقليمية أكثر اضطراباً وبقدرة أقل على المناورة. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011 ازداد اعتماد النظام على روسيا وإيران وحزب الله، ليتحول التحالف تدريجياً إلى نفوذ مباشر طال جزءاً من القرار السيادي السوري.
0: ونفتح هذا الملف بداية مع الدكتورة مرحل بقاعي الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك دكتورة مرح. برأيك هل هناك سياسة خارجية واضحة لسوريا أم أن ما أعلنت عنه من خلال ما قامت به خلال السنتين الماضيتين من تصفير المشاكل الحياد الإيجابي يعتبر سياسة واضحة في هذه المرحلة؟
2: مساء الخير لك أستاذة ربع ولمشاهديك الكرام ولفريقك العامل أيضا. بداية، السياسة الخارجية حتى تكون ناجحة لها منطلق ولها مصب واحد، هو المصلحة الوطنية. طبعا المصلحة الوطنية يجب أن تكون هي البوصلة التي نتجه إليها في أي قرار أو في أي توجه في السياسة الخارجية. لكن هذا لا يعني أن تكون سوريا معزولة أو حيادية عن كثير من يعني الحالات اللي يجب والأوضاع التي يجب أن تكون فيها في التعامل مع العالم الخارجي. لكن عندما يكون هناك توازن في العلاقة مع العالم الخارجي ومع الدول،
0: هل تستطيع سوريا بوضعها الحالي أن تقوم بهذا التوازن أم أنها فعلا استطاعت خلال أقل من عامين القيام بذلك؟
2: لا ننسى أستاذة ربا أن حالة سوريا حالة استثنائية بكل الوجوه. بداية، الدعم الخارجي الذي قدم لسوريا وللحكومة السورية الحالية من دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم غير مسبوق. يعني لم نشهد دعما بهذا المستوى على الإطلاق. وهذا الدعم طبعا جاء بطرق أو بأخرى، يعني منخفض الشروط. لكن هناك دائما مطالب من الدول التي دعمت سوريا ودعمت انفتاحها على العالم. طب
0: لماذا هذا الدعم الخارجي جاء لسوريا بعد التحرير وخاصة من الولايات المتحدة؟ هل جاء نتيجة سياسات داخلية قامت بها الحكومة السورية أم أنه نتيجة الوضع الإقليمي ورغبة الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وفق مصالحها ومصالح الولايات المتحدة أن تقدم هذا الدعم وهذه التسهيلات لسوريا؟
2: تحدثنا أستاذة ربع عن مصالح، كل دولة إلى مصالح وعندما تقوم بأي يعني علاقة مع دولة خارجية تنبع مفروض أن تنبع المصالح. طبعا أمريكا لديها مصالح في أن تكون المنطقة مستقرة وأن تكون سوريا مستقرة وآمنة، لأن الرئيس ترامب لديه مشروع يعني بعيد المدى في منطقة الشرق الأوسط للاستقرار والأمن والسلام بين كل دول المنطقة. فبدون هذا الأمر وبدون الاستقرار في سوريا يصعب بشكل كبير، لأن هناك وضع لسوريا، هناك إسرائيل في الجنوب، هي في منطقة جيوسياسيا حساسة جدا. دون أن تكون سوريا مستقرة وآمنة،
0: طب ماذا لو اختلفت المصالح الخارجية لدولة ما مع المصالح الداخلية لسوريا؟ بهذه الحالة من الذي يحدد ما هي المصلحة الوطنية للدولة وللمواطنين؟
2: السياسة الخارجية دائما ترسمها الدولة، يرسمها وزير الخارجية، ولكن لا يجب أن يكون هذا بمعزل عن الوفاق الوطني. المشكلة في سوريا الحقيقية الآن أن يعني السياسات ترسم من قبل الحكومة ولا يوجد قاعدة توافق وطني شعبية عريضة للاطلاع أو تكون جزء من هذا القرار بسبب غياب الأحزاب السياسية. لا يوجد أحزاب سياسية بكل بساطة.
0: نعم. طيب
2: أيضا هناك أدوات لدى وزارة الخارجية، لا أعرف إلى أين
0: سنتحدث عن هذه الأدوات وسنتحدث من الذي يجب أن يرسم السياسة الخارجية، لكن اسمحي لي أن أرحب أيضا بالسيد محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات الذي انضم إلينا. مرحبا بك سيد محمد. إذا سألناك أيضا من الذي يجب أن يضع السياسات الخارجية لبلد مثل سوريا؟ لا نتحدث عن الدول المستقرة، نتحدث عن مرحلة انتقالية، عن دولة خرجت من صراع دامي، من نظام مجرم ديكتاتوري قاتل لعقود طويلة نكل بالشعب السوري. من الذي يجب أن يرسم هذه السياسات الخارجية وبالشراكة مع من المؤسسات السورية؟ يعني ما هي المؤسسات التي يجب أن تشارك برسم هذه السياسات بما يتوافق مع المصالح الوطنية؟
3: يعني لا شك أن السياسة الخارجية في سوريا وكذلك الأداء الخارجي هو من أكثر الأداء المميز لدى الحكومة السورية الحالية، حيث يشهد خلال العامين الماضيين انفتاحاً على الخارج سواء كان على المستوى الإقليمي والدولي. وبالتالي نستطيع أن نقول بأن سوريا عادت إلى وضعها الطبيعي سواء على المستوى الإقليمي وكذلك دولياً، وهذا نتج عن أن هناك كانت جهود خارجية تبذل سواء كانت من خلال وزارة الخارجية أو أيضاً برئاسة الجمهورية، والتي هي عملياً هاتان المؤسستان هم من ترسمان السياسة الخارجية في سوريا، والتي توضح بشكل أو بآخر أنها تريد سياسة متوازنة مع أقليم ملتهب، وأيضا تريد إعادة إنتاج العلاقات مع كل المحيط الإقليمي والدولي. هذه السياسة بالتأكيد في الظرف الإقليمي الذي نعيشه ربما تكون متوازنة، ولكنها هل ستستطيع أن تستمر في إلى هذه اللحظة؟ ربما هناك كثير من التحديات أمام السياسة الخارجية السورية المرتبطة، فكيف يكون أن يكون
0: يعني برأيك سياسة تصفير المشاكل واضح والحياد الإيجابي الذي تتبعه سوريا والانفتاح خاصة مع المعسكر الغربي والولايات المتحدة بالدرجة الأولى لن تستطيع أن تستمر بهذا الشكل وهذا التوازن في ظل الصراعات الإقليمية التي تؤثر على سوريا، وخاصة كما تحدثت السيدة مرح منذ قليل الضغوطات الإسرائيلية والولايات المتحدة أول داعمين لإسرائيل؟
3: يعني الحكومة السورية واضحة في موقفها أنها ليست فكرة تصفير مشاكل، إنما علاقات متزنة ومواقف أيضا متزنة في واقع متغير وسريع التغير، سواء كان خلال الأشهر الماضية أو ربما الأشهر القادمة. لا نعني ربما يمكن أن أضيف لكلامك فيما يتعلق من يرسم السياسة الخارجية، أنا أريد أن أقول من يدعم السياسة الخارجية السورية خلال الفترة القادمة، وخصوصا في الاستحقاقات الكبرى فيما يتعلق في المواقف ربما تكون أكثر حدة.

0: أو أكثر صلابة في موضوع نحن نتكلم عن دول الجوار تحديدا أو دول إقليمية، ربما على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي لا يوجد تحديات كبيرة على الأقل في الوقت المنظور، فتحتاج إلى أن يكون هناك برلمان قوي يستطيع أن يقوم ويساند الحكومة في مواقفها الخارجية، وبالتالي هذا البرلمان يستطيع أن يقدم هذا الدعم لوزارة الخارجية وكذلك أيضا لرئاسة الجمهورية في القرارات في السياسة الخارجية المصيرية.
1: يعني طبعا تقصد يعني مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لما رمزيته بتمثيله يعني المفروض هو يمثل الشعب السوري، البرلمان مجلس الشعب بغض النظر في كل الدول هو الذي يمثل تطلعات الشعب، لذلك تقول بأنه الداعم سيد محمد. وأريد أن أسألك أيضا عن يعني دور مراكز الدراسات والأبحاث، أنت تعلم أنه في دول مثل الولايات المتحدة والكثير من الدول الفاعلة والمهمة وأصحاب مفاتيح القوة في العالم توظف مراكز الدراسات لتضع لها سياساتها خارجيا وداخليا.
0: يعني نحن منذ اليوم الأول كنا حريصين على تقديم كل أنواع الدعم فيما يتعلق في رسم السياسات داخليا وخارجيا ورسم طبيعة العلاقات في الملفات الإشكالية والتي لديها حساسيات بالغة، وخصوصا نحن نتكلم عن أن هناك السوريين اكتسبوا خبرة تراكمية عمرها أكثر من 15 عاما.
1: نعم.
0: وبالتالي يستطيع الحكومة أن تستفيد من هذه الخبرات، بالإضافة أيضا عودة كثير من الكفاءات إلى وزارة الخارجية. اليوم وزارة الخارجية تحتاج إلى الانتقال من إدارة إعادة البناء والهيكلة إلى إدارة القدرة على إدارة السياسة الخارجية. نستطيع أن أقول بعودة الزملاء المنشقين والدبلوماسيين وأيضا الخبرات التي تراكمت خلال 15 سنة الماضية، تستطيع وزارة الخارجية أن ترسم سياسة خارجية أكثر دقة. هناك في الفترة القادمة استحقاقات كبيرة ومهمة وضرورية. على المستوى الدولي هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، تحتاج الحكومة السورية أن ترسم طبيعة العلاقة، وخصوصا ربما يتأثر الجمهوريون أو يتأثر ميزان القوى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا لدينا انتخابات الإسرائيلية التي ربما تعيد إنتاج نتنياهو، يعني أننا نتكلم عن أكثر تطرفا، أو تأتي بآخرين، وهنا كيف يمكن التعامل معهم. وأيضا الملف الأخير هو ملف إيران وكيف سينتهي المشهد في إيران. التصعيد مستمر خلال فترة
1: النقاط في
0: خلال الأيام الماضية مع إيران.
1: نعم.
0: ومحيطها
1: باعتبارها تحديات كبيرة. لكن سألنا رأي الشارع السوري في موضوع العلاقات الخارجية وأجابونا بإجابات متعددة. كان السؤال: كيف يجب أن تكون علاقة سوريا الجديدة مع دول العالم؟ نتابع ونعود لنكمل النقاش.
2: يعني بعتقد أنه حاليا سوريا الجديدة أمام فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة مع دول العالم. طبعا هاي الصفحة لازم تكون بصالح المواطن السوري، يعني تعتمد على الاستثمار، تعتمد على التعاون، تعتمد على إعادة الإعمار، يعني تصب بشكل رئيسي في مصلحة المواطن السوري.
3: وإحنا دولة يعني لسانا قايمين من حرب، دولة قايمين يعني، فأكيد بدنا نحاول تكون علاقتنا مع الدول علاقة يعني ودية، علاقة صداقة، علاقة منفعة.
4: نتمنى ترجع العلاقات أقوى من قبل، وكل شيء بصب مصلحة السوريين يعني إن شاء الله خير. يعني نتمنى بترجع تقوى علاقاتنا مع دول الجوار، وشيء انه بصب بمصلحة هالمواطن السوري، وتكون سوريا الجديدة احلى واقوى ان شاء الله.
5: والله اكون معك صريح، يعني هي اول نزلة لي بعد 12 13 سنة بهولندا، يعني شيء رائع جدا. يعني حتى العلاقات حاليا الهولندية السورية منفتحة على يعني على اكبر مصراعية، يعني شيء كثير ظريف ما شاء الله.
6: علاقة سوريا لازم مع البلدان او الدول الاوروبية او العالمية بغض النظر عن المسميات، مبنية على الاحترام والمصلحة العامة اللي تخدم المواطن تحديدا. يعني احنا ما بنخدمنا شخصنا، المواطن السوري لرفع سوية سوريا عالميا. هي مرفوعة، يعني نحن كاسم الحمد لله اسمنا كبير، بس كمان عنا شيء لازم يوصل للعالم كعلم، ثقافة، صناعة، خبرات، وكل شيء بيشمل المصلحة العامة.
7: هلا لازم يكون في تعاون دولي، ويكون في واقفين مع الشعب السوري بشكل أكبر من هيك، لحتى تنهض سوريا الجديدة بكل منا بكل

0: مفاصله وبكل بكل مناحيه من بشكل الصناعه والتجاره والاقتصاد. يعني لازم تتطور سوريا بشكل كثير كبير ونخلص من هالنظام البائد القديم.
1: نحن مصلحه سوريا اهم شيء عندنا، تمام؟ فلازم يكون اي علاقه بين اي دوله، تمام، لازم تكون بالاخير تصب لمصلحه الشعب

0: الآراء المتعددة لسوريين وسوريات بالنسبة للعلاقات الخارجية في سوريا الجديدة. ينضم إلينا أيضا الدكتور نوار نجمة، نائب رئيس لجنة الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشعب من دمشق. مرحبا بك دكتور نوار. بالنسبة لهذه اللجنة بالذات، كان من المفترض أن يكون اسمها لجنة العلاقات الخارجية، لكن ارتأيتم من خلال نظامكم الأساسي أن تغيرون الاسم، علما أن القضايا القنصلية والدبلوماسية هي قضايا تنفيذية بحتة من اختصاص وزارة الخارجية. على كل، ما هو دوركم بموضوع وضع السياسات؟ إلى أي مدى أنتم قادرون أن تقدموا النصح لوزارة الخارجية، باعتبار أن حدود الصلاحية بالنسبة لمجلس الشعب هو حتى الاستماع ليس أكثر من ذلك؟ يعني كيف تستطيعون أن تقدموا خطة لوزارة الخارجية بالنسبة لسياسات سوريا الخارجية؟
1: نعم، مساء الخير لك ستروبا، مساء الخير لضيوفك الأعزاء وللسادة المشاهدين. يعني طبعا أنا دائما أقول أنه السياسة الخارجية تعبر دائما عن العقل الذي تفكر فيه مؤسسة الحكم، وبناء على مصلحة هذه المؤسسة وطريقة تفكير عقلها تكون السياسة الخارجية، وهذا يختلف على العموم حسب طبيعة الأنظمة. يعني كما ذكر تقريركم السابق، الأنظمة الاستبدادية ومثال عليها نظام البائد، كان الهدف من مؤسسة الحكم هو البقاء في السلطة، وبالتالي كل سياساتها الخارجية كانت يعني تحاول أن تدور حول فكرة الابتزاز والمؤامرات والصراعات لتبقى في السلطة. الآن هناك سياسة خارجية جديدة في سوريا الجديدة، هدفها بالتالي مصلحة الناس. الآن مجلس الشعب كمؤسسة تشريعية أعتقد أنه دوره يعني في تحديد أو رسم السياسة الخارجية هو دور محدود، لأنه طبيعة عمله وطبيعة صلاحياته ضمن الإعلان الدستوري هي ليست ضمن هذه الصلاحيات، ولكن بالتأكيد هو من خلال ما بدأ عمله في الفترة الماضية وما يمكن أن يبدأ، وخاصة لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، يمكن أن يكون لها دور يعني مفيد أو داعم في بعض السياسات الخارجية. ولكن لأكون صريح معك وواضح، يعني الدور التشريعي لهذه اللجنة ولمجلس الشعب بشكل عام هو الدور الأساسي، لكن بغض النظر عن هذه النقطة،
0: مثلا بالنسبة للاتفاقيات الدولية، أليس من المفترض أن يكون هناك دور لمجلس الشعب بموضوع الموافقة على هذه الاتفاقيات الدولية، وخاصة المعنية بالقضايا الاستراتيجية في سوريا؟ هل تتوقع أن تتعرضون لهكذا أمر؟ يعني كيف نضمن فعلا أن تكون السياسات يعني الخارجية هي للمواطن وللدولة السورية، ليس للبقاء في الحكم؟
1: نعم صحيح. طبعا الإعلان الدستوري كان واضح بهذه النقطة، من صلاحيات مجلس الشعب الأساسية هي مناقشة الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها، وأنا أعتقد أنه عندما يكون هناك هذه الاتفاقيات سيكون هناك نقاش قوي ضمن مجلس الشعب حول أبعاد هذه الاتفاقيات، وإلى أي مدى تتفق مع مبدأ طريقة تفكير مؤسسة الحكم اللي استكلمت عليها سابقا في أن السياسة الخارجية الآن في سوريا هي تصب بالنهاية في المصلحة الداخلية. يعني هي النقطة الأساسية الآن في السياسة الخارجية وفي عمل مجلس الشعب بما يتعلق بدعم هذه الاتفاقيات الدولية. نعم. السؤال هنا، هل هدف السياسة الخارجية هو المصالح الخارجية فقط أو المصلحة الداخلية؟ أنا أعتقد أنه لا، مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية أو وزارة الخارجية أو حتى رئاسة الجمهورية المعنية بشكل مركزي مع وزارة الخارجية بتنفيذ السياسات الخارجية، مصلحة السياسة الخارجية الآن هي المصلحة الداخلية، وبالتالي تكون هذه السياسة الخارجية تعمل من خلال البحث عن أساليب استقرار المنطقة بشكل أساسي التي تعود بالفائدة بالنهاية على المصلحة الوطنية ومصلحة الداخل. وبالتالي أنا أعتقد أنه هنا السياسة الخارجية لسوريا لديها أبعاد قصيرة المدى وأبعاد طويلة المدى. نعم. الأبعاد القصيرة المدى وطويلة المدى هي تصب في المصلحة الداخلية، وهي البوصلة الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها السياسة الخارجية خلال هذه المرحلة.
0: طيب، لا أحد ينكر سيد نوار أنه بالفترة الماضية فعلا كان هناك إنجازات كبيرة على صعيد العلاقات والسياسات الخارجية لسوريا، وتم تحقيق الكثير من الإنجازات. لكن السؤال، هل هذه الدول التي فتحت العلاقات مع سوريا وقدمت لها كل ما تقدمه من رفع للعقوبات، من دعم، من الاستثمارات التي أعلن عنها سواء نفذت أو لم تنفذ، لكن بحد نظره الدعم السياسي والانفتاح، ماذا تريد هذه الدول بالمقابل؟ هل هناك شيء بالمجان؟ الدكتورة مرح مدوقلي تحدثت عن المصالح، الدول تبحث عن المصالح، ماذا تستطيع أن تقدم سوريا؟
1: تماما. يعني طبعا كل يعني هناك كلام كثير على انه ماذا استفادت سوريا من كل هذا الانفتاح الخارجي وكل هذا الدعم الدولي. نحن يجب ان نتذكر دائما
0: سوريا استفادت، ماذا تريد الدول بالمقابل؟ ماذا تستطيع ان تقدم سوريا بالمقابل؟ بالتاكيد استفادت. تمام. الانفتاح السياسي بحد ذاته

0: هو فائدة لسوريا.
1: تمام، أنا رح أصل لهذا الجواب. أنا أقول أنه التحديات الأساسية اللي كانت أمام سوريا في 8 ديسمبر هي بشكل أساسي أنا بعتقد هي مسألة التقسيم والتجزئة والعزلة وفشل الدولة في ضبط الأمور الداخلية، وبالتالي استقرار سوريا بشكل عام الذي حصلت عليه من خلال هذه السياسة الخارجية الدقيقة هو في مصلحة المنطقة وفي مصلحة العالم. الآن هناك فوائد قصيرة المدى للدول ضمن سوريا وهناك فوائد طويلة المدى. الفوائد القصيرة المدى من خلال هذا الدعم الذي تقدمه إلى سوريا هي أن لا تتحول سوريا إلى نقطة فشل في المنطقة، وأن لا يعني يتفجر الوضع في سوريا، وأن تنضبط الأمور في سوريا لصالح الوحدة الوطنية ولصالح عدم تفجر يعني نوع من الصراعات الأهلية أو مسألة السلم الأهلي التي يمكن أن تنعكس على دول الجوار. وعلى المدى طويل المدى استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة. وبالتالي أنا أقول دائما أن السياسة الخارجية السورية هنا التي تهدف إلى مصلحة الداخلية واستقرار المنطقة تلعب بآلية أنه نحن اليوم بدل من أن نتجاوز الحدود نحن نحمي الحدود، وحماية الحدود هي استقرار للمنطقة، تثبيت حدودنا هو تثبيت لدول المنطقة. أنا بعتقد أن استقرار المنطقة والشرق الأوسط هو المصلحة الأساسية للدول في
0: إذا استطاعت سوريا في سياستها الخارجية أن تربط بين مصالح الدول وبين مصالحها الداخلية ولو على الأقل بموضوع الاستقرار، علما أن موضوع الاستقرار يعني لا نعلم هو على قياس من. بكل الأحوال أعود لك دكتورة مرح وأعتذر أني يعني أخذت وقت طويل بعيدا عن سؤالك عن موضوع التبعية تحديدا. ولماذا أسألك عن موضوع التبعية؟ لأن الولايات المتحدة بغض النظر عن المصالح التي تنتظرها لكن الأهم هو موضوع التبعية. كيف تستطيع سوريا أن تقوم بعلاقة مع الولايات المتحدة دون أن تكون تابعة لها بقراراتها السيادية الداخلية والخارجية مع دول أخرى ربما تفكر بأن تفتح علاقات معها؟ يعني مثلا العلاقة مع إيران، هناك حديث أنه يعني ما هو مستقبل العلاقة مع إيران إن يعني لم تتطور الأمور لحرب في المرحلة القادمة.
2: أستاذة ربا، وأقول لك ما سأقوله يعني لأني على مقربة جدا من يعني دوائر سرعة قرارهم لا سيما من الناحية الإعلامية. الرئيس ترامب تحديدا يحب أن يتعامل مع أنداد ويحب الأقوياء ولم نشعر يوما أنه يحب التابعين. لذلك تعامل مع الدولة السورية ومع الحكومة الجديدة وتحديدا مع الرئيس الشرع تعامل الأنداد الحقيقة. وأنا كنت موجودة في المكتب الإعلامي حين وصل الرئيس الشرع لزيارة الرئيس ترامب، وكنت يمكن أول من يدخل لولا رئيس ترامب منع دخول الصحفيين. فتعامل ودي، لم يطلب من سوريا
0: يعني هذه الندية التي تحدثين عنها إلى أي مرحلة تصل؟ مثلا هل ربما يفرض على سوريا أن توقع اتفاقا مع إسرائيل ليس مرضيا للداخل السوري وليس متقاطعا مع مصالح سوريا؟
2: لا أريد مثلا أن أستعمل كلمة يفرض على الإطلاق، يطلب قد يطلب بما فيه المصلحة الوطنية السورية. نعود للنقطة اللي انطلقنا منها أستاذة ربا، المصلحة الوطنية السورية هي المصب وهي المنطلق للسياسة الخارجية، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني الحياد من القضايا الكبرى والقضايا العالمية والعلاقات مع الدول. هلأ الولايات المتحدة الأمريكية عندما تنصح بشأن الجنوب السوري بشأن إسرائيل إلى العودة إلى المفاوضات ومحاولة إيجاد طرق سلمية لإنهاء النزاع في الجنوب السوري مع إسرائيل، هذا شيء جيد. وفي نفس الوقت توجه الحكومة السورية هو بهذا الاتجاه. فلا، هذه ليست تبعية، بالعكس هذه نصيحة ودعم أيضا. يعني الولايات المتحدة أهم شيء فيها في علاقتها مع سوريا أنها تقدم.
0: ما هي الشعرة التي تفصل بين التبعية في العلاقات الخارجية وبين المصالح المشتركة أو النصيحة كما أسميتها؟ ما هي الشعرة التي تحدد ذلك؟
2: المصلحة الوطنية. لكن المصلحة الوطنية كيف تحدد؟ كما قلنا القيادة السياسية، وزير الخارجية، المؤسسات التي تعمل معه مسؤولة بشكل مباشر، لكن هناك الشعب السوري وكيف يرى الشعب السوري مصالحه، وكيف يريد مستقبله ومستقبل أولاده. لا بد من وفاق وطني ليكون هذا الوفاق الوطني أو ما يرسمه الوفاق الوطني جزءا من السياسة الخارجية والسياسة الداخلية أيضا. دعيني بعجالة أقول لك، طالما السيد محمد سرميني موجود هون وهو رئيس مركز الجسور أعتقد للدراسات،
0: نعم
2: يعني تقدم مع مركز الجسور، وأنا وصلت نسخة منه كوني رئيسة حزب سوري، حزب الجمهوري السوري، يقومون بدراسة من أجل يعني وضع تصور لقانون الأحزاب،
0: الأحزاب.
2: وهذا شيء
0: نعم
2: جميل. متى سنرى قانون الأحزاب يحمل إلى، وهو شيء هدف يعني أولوية، متى سيبحث مجلس الشعب قانون الأحزاب
0: يعني أنت تربطين
2: يتحرك
0: الحياة
2: الركود
0: الحزبية
2: السياسي؟
0: والسياسية دكتورة مرح بحتى العلاقات الخارجية أو بالأحرى العمل السياسي في سوريا، هو مرتبط بوضوح الرؤية الوطنية والعلاقة والبوصلة للعلاقات الخارجية، تربطينها
2: أستاذة ربما لا
0: ببعضها؟
2: تنسي أن وزارة الخارجية أول ما تأسست في الدولة الجديدة
0: نعم
2: كان هناك هيئة سياسية،
0: نعم
2: السيد شيبان أسس هيئة سياسية،
0: وتم
2: فهو
0: حلها فيما
2: على
0: بعد.
2: دراية كاملة بضرورة التواصل مع السياسات التي يرسمها الشعب من خلال الأحزاب، وهذا غير موجود حتى الآن.
0: نعم
2: هناك
0: طيب
2: نقطة أخرى، اسمحي لي بس نقطة واحدة،
0: تفضلي.
2: أن يعني حتى الآن لم أرى أن كل وزارة تقدم رؤية لـ5 سنوات الانتقالية، وهذه الرؤية يجب أن تناقش في جلسة هيرينج، في جلسة
0: جلسة
2: استماع في
0: استماع.
2: مجلس
0: نعم
2: الشعب. نعم، يعني هكذا تسير الأمور. طبعا سوريا لا نطلب منها كل شيء دفعة واحدة، لكن
0: ولذلك
2: يعني
0: أنا سألت هل هناك رؤية
2: نحن
0: واضحة
2: ركنا.
0: أو استراتيجية
2: نعم
0: واضحة ليس فقط للعلاقات الخارجية، لكن هذا
2: تماما،
0: موضوع حلقتنا
2: هذا ما نريده، لأن
0: لكل
2: الرؤية
0: المرحلة.
2: ترسم استراتيجية،
0: لكن
2: الرؤية
0: ربما
2: ترسم استراتيجية.
0: لا ربما لكن الأهم هو السياسة الواضحة المعلنة للعلاقات الخارجية. سيد محمد، هل تعدد الشراكات وتعدد الربط مع المحاور يحمي سوريا من أن تكون تابعة وأن يكون قرارها الوطني عرضة للضغوطات الخارجية، أم أن هذا التعدد ربما يشتت المصالح ويجب أن يكون هناك في مرحلة ما اصطفاف واضح في العلاقات الخارجية مع محور محدد تختاره سوريا حسب مصالحها الداخلية؟
3: لا شك أن سوريا الجديدة وخصوصا بعد التحرير باتت بكل وضوح أنها أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الدعم الأمريكي هو أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة السورية. وليس هناك حرج من القول بأننا نعم صحيح ندور بفلك الأمريكي، وأن هناك هوامش كبيرة تستطيع أي دولة سورية، الدولة السورية أو أي حليف للولايات المتحدة الأمريكية أن يوسعها. فيما يتعلق في طبيعة العلاقات والتوازنات التي تديرها اليوم الحكومة السورية، الحكومة السورية بشكل مؤقت تدير هذه العلاقات وبشكل جيد وجيد جدا، ولها انعكاسات إيجابية، ولكن هذه العلاقات لابد أن نرسم التحالفات في العلاقات الدولية وفي العلاقات الخارجية. هناك ما يسمى الحلفاء الاستراتيجيين،
0: نعم،
3: وهو السؤال الكبير، من هم حلفاء سوريا الاستراتيجيين على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي؟ فإذا
0: هل
3: هنا
0: واضح، هل
3: لابد
0: واضح
3: من الجواب
0: الإجابة
3: على هذا
0: بالنسبة
3: السؤال
0: لك
3: بشكل
0: سيد
3: واضح.
0: محمد؟ من هم الحلفاء الاستراتيجيون الموجودين يعني بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة، ليس فقط في
3: لا
0: المرحلة
3: أستطيع،
0: الانتقالية؟ عندما نقول استراتيجي يعني نتحدث عن سنوات طويلة.
3: يعني لا نستطيع أن نجزم بذلك، لأن هذا الموضوع كما ذكرت له بعد استراتيجي ولا بعد سيادي. فيما يتعلق في السياسة الخارجية هناك كما ذكرت ملامح أساسية، لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية من الحلفاء الاستراتيجيين بالنسبة لسوريا على المنظور القريب والمتوسط والبعيد. أيضا على المستوى الإقليمي لدينا دول الجوار على رأسهم تركيا، المملكة العربية السعودية والعمق الخليجي ودول الخليج أيضا هم من حلفاء الاستراتيجيين الذي لابد الاعتماد عليهم. دول الجوار وطبيعة العلاقة مع دول الجوار، وهنا نأتي أيضا على البعد الآخر هو الحلفاء، فأيضا لابد أن توسع سوريا قاعدة حلفائها، وهذا ما تقوم به الحكومة السورية. ثم بعد ذلك موضوع الخصوم والأعداء، وهي الذي تعمل على تحييدهم وعلى منع أن يكون هناك قائمة من الأعداء والخصوم. هذا ما حصل على المستوى الدولي في بالنسبة لروسيا، ونعرف جميعا كلنا الموقف من روسيا ودورها خلال 15 سنة الماضية، ومع ذلك استطاعت الحكومة السورية أن تلعب دورا في إعادة خلق توازن ما مع روسيا.

0: روسيا. أما على المستوى الإقليمي الآخر، وهنا نتكلم عن ملفات حساسة، إيران، إسرائيل، هذه تحتاج حقيقة جهد كبير.
1: نعم.
0: كما ذكرت، وزارة الخارجية لم تعد هي عبارة عن مجموعة من الهواة، إنما نحن نتكلم عن مؤسسة عريقة فيها كثير من الخبرات والكفاءات. لابد أن تدرس بشكل جدي طبيعة العلاقات مع هؤلاء، وكيف يمكن بناء هذه التوازنات. ما ذكرته في مداخلتي فيما يتعلق في دور مجلس الشعب، أحيانا الدولة والحكومة والسلطة التنفيذية تحتاج إلى ركائز تحتمي عليها فيما يتعلق في قرارات الحرب والسلم، وإن لم تكن هذه الركائز موجودة وباستناد لمجلس الشعب أو استفتاء شعبي، فسيكون هناك أيضا قرارات ربما تكون قاسية وصعبة
1: يعني هو الاستناد إلى مجلس الشعب الذي يمثل الشعب أو البرلمان يحمي حتى هذه القرارات ويعطيها طبعا شرعيا أو يعطيها
0: بالتأكيد ويزيدها شرعية ويزيدها
1: نعم
0: قوة على المستوى الداخلي والخارجي.
1: نعم. بكل الأحوال نذهب إلى تجربة من التجارب الدولية، حيث أعادت جورجيا رسم سياستها الخارجية بعد ثورة الورود عام 2003، ولكن ذلك لم يكن كافيا للوصول إلى أهدافها. مزيد من التفاصيل حول تجربة جورجيا مع الزميل بهاء.
2: كيف تستطيع دولة تقع وسط تنافس قوى أكبر منها أن تبني سياساتها الخارجية على مصالحها من دون أن تفقد استقلال قرارها؟ تقدم جورجيا تجربة مهمة في هذا السياق، فبعد ثورة الورود عام 2003 أعادت تحديد توجهها الخارجي وجعلت التقارب مع الغرب والانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من أبرز أهداف سياستها الخارجية. وفي قمة بوخارست 2008 أعلن الناتو أنها ستصبح عضوا فيه مستقبلا من دون أن يمنحها خطة عضوية فورية بسبب خلاف داخل الحلف وخوفا من روسيا. التوجه هذا اصطدم بنفوذ موسكو في جنوب القوقاز وبالنزاعين المجمدين في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وفي آب 2008 وقعت حرب قصيرة عقبها اعتراف روسيا باستقلال الإقليمين وتثبيت وجودها العسكري فيهما، في حين تعتبرهما جورجيا أراضي محتلة ويدعم الاتحاد الأوروبي وحدة أراضيها. ورغم الحرب واصلت جورجيا مسارها نحو الغرب وعمقت تعاونها مع الاتحاد الأوروبي والناتو من دون أن تنال العضوية في أي منهما، ثم تراجع الزخم الرسمي لاحقا رغم بقاء التأييد الشعبي للغرب مرتفعة. يقول الدرس الجورجي إذن إن وضوح توجه الدولة الخارجي لا يكفي وحده، فالجغرافيا وموازين القوى والنزاعات المفتوحة تحد مما يمكن تحقيقه، ومعالجة نقاط الضعف الداخلية شرط لازم لتماسك الدولة في سياستها الخارجية. فكيف تحدد سوريا الجديدة خياراتها الخارجية بالنظر إلى هذه التجارب ووفق ظروفها والصراعات في محيطها؟
1: بعد أن تابعنا التجربة الجورجية، ويعني بالتأكيد لكل دولة خصوصيتها، لكن دكتور دوار أريد أن أسأل بالنسبة لسوريا تحديدا، ما هو المقياس الذي نستطيع أن نقيس به ونقول أن تجربة العلاقة الخارجية أو السياسات الخارجية في سوريا كانت ناجحة؟ هل هي الاستثمارات؟ هل هي العودة إلى المجتمع الدولي سياسيا؟ هل هي الاتفاقيات السياسية؟ رفع العقوبات؟ ما هي المؤشرات والمقاييس التي نقيس بها في سوريا؟ وعلما أنه هناك يعني من يقول بأن السياسات الخارجية في سوريا تستقوي بالخارج على الداخل، بما أنها مدعومة دوليا، الحكومة مدعومة دوليا، فالداخل يعني ليس مهما أن يؤثر كثيرا فيه العلاقات الخارجية.
3: لا، في البداية أنا لا أعتقد أن هو هذا منطق السياسة الخارجية السورية بما يتعلق بالاستقواء بالخارج على الداخل، لكن أنا النقطة التي أريد أن أقولها أنه نحن الآن في المرحلة الانتقالية وهي مرحلة شديدة الحساسية، وبالتالي الاستفادة من السياسة الخارجية والنجاح في السياسة الخارجية على الصعيد الداخلي تم في البداية من خلال تجاوز التحديات الأساسية التي ذكرتها والتي كانت أمام الدولة السورية في 8 كانون الأول. يعني نحن من خلال هذه العلاقات الخارجية الجيدة استطعنا أن نتجاوز مسألة تجزئة سوريا والمحافظة على وحدة سوريا وحل كثير من الإشكالات تتعلق بمسألة وحدة وحدة الأراضي السورية. النقطة الثانية أيضا من خلال هذه العلاقات الخارجية الجيدة وخاصة مع بعض دول الجوار استطعنا أن نتجاوز فكرة السلم الأهلي وأن لا نعرض الحياة الداخلية السورية لأي هزات اجتماعية أو أهلية كانت متوقعة يعني بعد 8 كانون الأول. النقطة الثالثة أن هذه السياسة الخارجية إلى حد ما تحاول أن يعني تمنع وجود دولة فاشلة في سوريا إلى حد كبير. يعني سوريا وإن كان هناك مشاكل وهناك أزمات اقتصادية واجتماعية ويجب أن لا ننكرها أبدا، لكن نحن لا ندخل في مرحلة الدولة الفاشلة وإنما نحن خطوات ولأن كانت بطيئة نحو الدولة الناجحة. النقطة الإضافية إلى أنه من سوء الحظ أنه التجربة السورية الخارجية تبدأ في مرحلة زمنية شديدة الحساسية وشديدة الدقة في المنطقة الشرق الأوسط. هناك تحديين أساسيين في المنطقة الآن، لدينا يعني دولتين هم إيران وإسرائيل يمتلكون عقل توسعي شديد، هم في صراع الآن، هناك حرب، هناك أزمة للطاقة في المنطقة، وبالتالي مسألة الطاقة ومسألة إسرائيل تحديات كبيرة ظهرت مؤخرا في المنطقة. وهنا نجحت أيضا السياسة الخارجية السورية في تحييد الوضع السوري.
1: هل فعلا يعني فعلا في الفترة الماضية دكتور نوار استطاعت سوريا أن تحرض أن تحيد يعني نفسها عن الصراعات وعن تكون أرضا للصراعات بين الأقطاب، لكن مع التعقيدات القادمة إلى أي مدى تستطيع السياسات الموضوعة حاليا والتي يتم بها العمل السياسات الخارجية أن تكون سوريا بعيدة عن هذه الصراعات أو ساحة للصراعات؟ ما هي الضمانات؟ يعني نسمع عن بالتأكيد تصريحات رسمية تنفي، لكن عن ذهاب مقاتلين سوريين إلى اليمن، نسمع عن موضوع أو الضغوطات الكبيرة التي قام بها ترامب أو الطلبات التي قام بها لدخول سوريا إلى لبنان. استطاعت سوريا أن تحيد نفسها وبالتصريحات الرسمية، لكن الضغوطات تزداد، نحن مقبلون ربما على مرحلة صعبة جدا جدا في المنطقة ليس فقط سوريا.
3: تماما، لذلك أنا أتكلم عن سياسة خارجية قصيرة الأمد وسياسة خارجية طويلة الأمد. القصيرة الأمد هي معالجة الأمور بشكل تدريجي، يعني نحن لاحظنا فعلا خلال الأشهر الأخيرة أن هناك طلبات أمريكية كانت بالنسبة للتدخل في لبنان، والآن هناك كلام عن اليمن وإن كان غير دقيق هذا الكلام، ولكن بماذا كان المقابل السوري؟ كان بالسياسة الواقعية التي بدل من أن تتدخل في لبنان سعت إلى إقامة علاقات جيدة مع لبنان أمنية واقتصادية وسياسية، وبالتالي لعبت هذا الدور بطريقة جديدة طريقة سياسة خارجية سورية جديدة بعيدة كل البعد عن الطريقة القديمة في السياسة الخارجية السورية. الآن أيضا بما يتعلق في اليمن تستطيع سوريا أن تساعد اليمن أيضا ولكن بطريقة أخرى. الآن العلاقات الجيدة مع العراق والعلاقات الجيدة مع لبنان تحيد الأزرع الإيرانية في المنطقة، نعم. وهذا بحد ذاته يساعد اليمن، وبالتالي السياسة الخارجية قصيرة الأمد في سوريا تتم ببراعة شديدة وتستخدم الوقت بشكل قوي جدا بحيث أنها تلجأ إلى تكتيكات معينة وواقعية وهدوء جنبنا هذا الانزلاق. طبعا نحن نتأمل أن يستمر هذا النجاح في هذه السياسة في المرحلة القادمة. التحديات كبيرة، هناك عقلين امبراطوريين توسعيين في المنطقة هم إيران وإسرائيل، خطيرين جدا، ولكن على المدى طويل الأمد بالتأكيد السياسة الخارجية السورية تسعى إلى أن يكون هذا الاستقرار دائم. وهنا أنا أود أن أعقب فقط على نقطة أنه هل السياسة السورية الخارجية محايدة أو لا. أنا أعتقد أن السياسة الخارجية محايدة ولكن ليست تابعة، وبالتالي هناك سياسة سورية منحازة إلى المحور الإيجابي في العالم والمحور الطبيعي في العالم والمحور في العالم سواء في المنطقة أو في العالم الغربي الذي يسعى إلى استقرار.
1: إذن هي منحازة لهذا المحور لكن ليست تابعة له، ليست تابعة له خاصة بالقرارات المصيرية. نعم. أعود لك مرة أخرى تأكيد. دكتورة مرح، كيف تستطيع سوريا أن تحقق إذن هذا التوازن بالعلاقات الخارجية دون أن يكون هناك تأثير على الداخل من باب القضايا الاقتصادية؟ يعني عندما يقدم دعم، عندما يقدم استثمار، عندما يأتي تمويل، كيف نضمن أن لا يكون أداة سياسية في الداخل؟
4: نعم، بداية لجواب على هذا السؤال يجب أن أو يلزم أن تكون الدولة قادرة أن تقول نعم في الوقت المناسب أو المكان المناسب ولا في المكان المناسب.
1: كيف؟
4: ونعود البوصلة اللي تحدثنا عنها، المصلحة الوطنية، هل هذا الاستثمار أو المستثمر يعني مشروعه واضح شفاف في تعامل بشفافية بين كل الأطراف في هذا المشروع ولا لا؟ وهنا أريد أن أدخل لموضوع الشفافية. أنا أستغرب أنه لا يوجد في الوزارات السيادية مكاتب إعلامية وناطق رسمي حتى الآن، يعني وزارة الداخلية عندها ناطق رسمي، لكن وزارة الخارجية وهي سيادية والقصر الجمهوري أيضا لسه ما عندنا ناطق رسمي. الناطق الرسمي بيخفف من عبء أن نبحث عن الأخبار من هنا وهناك من السوشيال ميديا، وقد يكون بعضها مغلوط وبعضها مدسوس. عندما يكون هناك من ينطق مباشرة بخطة الوزارة وبشفافية كاملة وبقرار الوزارة وبالقرار السيادي في هذه الوزارة، يخفف كثير من الأعباء ومن الشائعات.
1: يعني تقصدين أن وزارة الخارجية كانت في المرحلة الماضية بحاجة لشفافية أكثر على الصعيد الإعلامي وعلى صعيد تقديم ناطق يتحدث باسمها، أو ليس ناطق، أداة إعلامية تقول
4: لا ناطق
1: يعني
4: ليش
1: ما هو ماذا يعني اسمحي لي يعني موضوع مثلا المفاوضات مع إسرائيل، هذا الموضوع ليس فيه شفافية، هناك الكثير من الأمور تحتاج للشفافية. إلى أي مدى فعلا كانت أيضا هذه المعايير موجودة في عمل السياسات الخارجية في المرحلة الماضية في السنتين الماضيتين؟
4: الشفافية يجب أن تكون هدفا ومستقرا لكل وزارة سيادية ولكل مسؤول في الدولة السورية الجديدة. نحن ما أوصلنا إلى هنا استبداد وغموض النظام البائد، كان كل شيء غامض ولا نعرف أي شيء. الشفافية مفيدة للجميع، حتى مفيدة للمسؤولين نفسهم، لأنهم لا يعني
1: هناك قضايا لا تستطيع الدولة أن تكون فيها شفافة، ليس من باب عدم الشفافية، في قضايا المفاوضات كما ذكرت، هل تستطيع الدولة أن تقوم يعني الكلام عن كل أو تقديم كل المعلومات وهناك مفاوضات سرية؟ يعني متى تصبح أيضا الشفافية
4: لا يعني
1: ليست
4: لا نطلب منهم
1: الأداة
4: لا نطلب
1: التي تؤثر على مصالح الدولة في السياسات الخارجية؟
4: أكيد دائما في classified information وunclassified، يعني أكيد حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يعني أنا كنت مسؤولة ومستشارة في وزارة الخارجية الأمريكية في قسم الإعلام الخارجي، هناك معلومات دائما classified لا يمكن وضعها على الإعلام، لكن في معلومات غير يعني
1: غير سرية
4: رسمية أو غير سرية ممكن وضعها على الإعلام. يعني لا نطلب سرية نحن أن توضع على الإعلام، نطلب خطة واضحة استراتيجية في الخمس سنوات للوزارات السيادية، ويكون هناك من ينطق ويخاطب الجمهور السوري والجمهور العالمي بهذه الخطة والخطوات اللازمة.
1: نعم اسمحي لأنتقل للسيد محمد. سيد محمد، بالنسبة للسياسات الخارجية، متى يقول المواطن السوري نعم هذه السياسات الخارجية، ولا ننكر ما حدث في الفترة الماضية، لكن نعم هذه السياسات الخارجية بدأت تكون ملموسة بالنسبة لي كمواطن سوري على أرض الواقع وعلى كافة الأصعدة، وأن هذه السياسات الخارجية هي لمصلحة الوطن والمواطن ليس لمصلحة الحكومة كي تبقى في السلطة، ما هي المؤشرات؟
0: يعني هناك مؤشرات عديدة تؤثر على حياة المواطن وعلى حياة السوريين في داخل سوريا وخارجها، مرتبطة بأن أثر السياسة الخارجية، وهنا أيضا أؤكد بأن السياسة الخارجية لابد أن تكون لديها دوافع أساسية ومحددات أساسية تنطلق من خلالها لتحقق المصالح للسوريين. إذا لم يكن هناك أثر مباشر على واقع السوريين في داخل سوريا، تصبح السياسات الخارجية نوع من أنواع، ربما تكون بالنسبة للسوريين نوع من أنواع العلاقات، وليست نحن نتكلم عن السياسات. وإذا تكلمنا عن السياسات فلابد أن تكون لها انعكاسات في مجالات الأمن والدفاع، وكذلك في مجال تحديدا في سوريا في هذه المرحلة في مجال إعادة الأعمار والطاقة، وأيضا في قضايا دول الجوار بسبب الجغرافيا.
1: يعني هذه نقطة مهمة، موضوع إعادة الأعمار والطاقة، باعتبار أن هناك وزير الطوارئ والكوارث قال أن المجتمع الدولي قد خذلنا، علما أن المجتمع الدولي هو نفسه الذي كان في السنتين الماضيتين يتغنى بسوريا، وبالمقابل السياسة الخارجية السورية تتغنى بما قدمه له المجتمع الدولي.
0: في العلاقات الدولية لا يكفي،
1: لا يوجد ثواب دائما،
0: وايضا ربما وليس وايضا ليس الفكرة الأساسية اننا نريد منهم أن يقوموا بواجبهم تجاه سوريا أو السوريين. لابد أن يكون هناك لغة مصالح مشتركة، لابد أن يكون هناك سياسات مشتركة تحقق مصالح الطرفين، وعلى هذا الأساس تعظمها. فإذا السياسة الخارجية تأتي في إطار أن يكون هناك عمل من أجل، وهناك فرق عمل موجودة في كل دول العالم تعمل على تعظيم وتلاقي هذه المصالح، وأن يشعر هؤلاء بأن الاستثمارات أو

0: أن تتحقق، أن يكون وجودهم في سوريا وعلاقتهم الكبيرة في سوريا في القطاعات التي ذكرتها يحقق مصالحهم أيضا.
1: السياسات الخارجية السورية تعمل فعلا مع اللوبيات الضاغطة السورية الموجودة والمنتشرة في العالم لزيادة تقديم الدعم لسوريا على كل أصعدة، خاصة بالنسبة للعلاقات الخارجية؟ هل تسلك السياسات الخارجية السورية هذا المسار المهم والمؤثر كما تقوم الكثير من الدول في العالم؟ يعني أنت تعلم هناك كثير من الدول تعتمد على اللوبيات الضاغطة من الجاليات.
0: يعني ربما الثورة السورية أتاحت للسوريين فرصة كبيرة جدا بأن ينتشروا في أقصى الأرض وأن يكسبوا علاقات استراتيجية مع الدول التي هم يتواجدون فيها، سواء كان في المجال السياسي أو الاقتصادي أو في مجالات أخرى. وبالتالي بتقديري أن ربما الحكومة السورية لم تستثمر استثمارا أمثلا لهذه الكوادر الموجودة والمنتشرة في كل دول العالم. الاستثمار الأمثل ليست في اللقاءات والاجتماعات، الاستثمار الأمثل يكون من خلال كما ذكرت هي بناء سياسات مشتركة لها انعكاسات على واقع. هناك كثير من الدول، سواء كان على مستوى الحكومات أو حتى على مستوى القطاع الخاص، لديها رغبة بالتعاون مع سوريا، لكن ما زال هناك كثير من المجاهيل أو ربما الاستفسارات أو إشارات الاستفهام لم يتم الإجابة عليها. فإذا نحن نتكلم عندما تكون السياسة واضحة، أي أنه، وهذه نقطة مهمة أيضا، أن السياسة واضحة هي من توجه فيها السوريين أو حتى الدول. عندما تقول أن لدي أولويات 1-2-3 ولابد العمل عليها، هذه الأولويات تخدم مصالحي في المرحلة الحالية. دعنا نتكلم عن ما هي المصالح المشتركة بيننا وبينكم. كيف يمكن لنا أن يكون لهذه الدول أولوية فيما يتعلق في الملفات التي
1: يعني هذه العلاقات هي دائما ما تقول كما يقال win-win، رابح رابح، وخاصة في السياسات والعلاقات الخارجية. شكرا، أعتذر، انتهى وقتي.
0: هذا ما نحتاجه خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي، الدكتور نوار نجمة نائب رئيس الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشعب، كنت معنا من دمشق. شكرا لك دكتور نوار. أيضا شكرا للسيد محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق. والدكتورة مرح البقاعي الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين،

0: قالوا يا شباب تراه مجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
1: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 وللفيلق الخامس اللي موجودة هي و 17.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931.

30. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. السورية للبترول تبدأ تعبئة عشرات الصهاريج بالبنزين والمازوت في ميناء بانياس استعدادا لتوزيعها على محطات المحروقات. مندوب سوريا بالأمم المتحدة يؤكد لأهالي القنيطرة وريف درعا أن سوريا لا تساوم على حقوق أبنائها ويندد بانتهاكات الاحتلال. المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن تدعو سوريا وإسرائيل إلى ضبط النفس وتؤكد انخراطها بجهود دعم الحوار بينهما. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط. حصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر بدء تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بانياس النفطي استعدادا لنقلها إلى محطات المحروقات في المحافظات. هذا وأضافت مراسلتنا أن عدة صهاريج فارغة لا تزال تنتظر دورها من أجل تعبئة المازوت من مصب بانياس النفطي.

وفي وقت سابق من مساء أمس، أفادت الشركة السورية للبترول بأنها باشرت بربط ناقلة مازوت بسعة 16,000 طن وتفريغها في مستودعات بانياس، في حين تنتظر ناقلة أخرى دورها. وقالت الشركة إنها رفضت تفريغ ناقلتين لمخالفتهما الشروط المطلوبة، مضيفة أنها نسقت مع مصفاة حمص لزيادة إنتاج المازوت وتأمين احتياجات المحافظات مع اقتراب فصل الشتاء. وتوقعت الشركة تحسن استقرار توفر المازوت مع انتظام التوريدات وعودة مصفاة بانياس إلى العمل. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بوجود نقص حاد في المحروقات، ولا سيما مادة المازوت، في مدينتي حلب وإدلب، ما أدى إلى إغلاق معظم محطات الوقود بسبب نفاذ مخزونها من المازوت والبنزين. كما أوضح مراسلنا أن المحطات التي تزال تعمل تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات في ظل شح مادة البنزين وتوفرها بكميات محدودة. وفي ذات السياق، تحدثت مصادر محلية عن توقف توريد البنزين بسبب تدني جودة الكميات المتوفرة في المحطات وسط ترقب لوصول إمدادات جديدة.

0: إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، ما زاد فيها بنزيل ما فيها، هاي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
1: إيه والله هو المشكلة إنه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم ينزل محرك، اللي عم ينزل اللي عم يصير أضرار في سيارته، وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
2: أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إجراء مباحثات بشأن مشروع لربط شبكات الكهرباء بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. وقال بيرقدار في تصريحات على هامش المؤتمر 25 لمجلس البترول العالمي في الرياض، قال إن المشروع يتضمن إنشاء خط ضخم لنقل الكهرباء بين الدول الأربعة بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. هذا وأصدر الرئيس أحمد شرع المرسومة رقم 188 لعام 2026 متضمناً تعديلات على بعض بنود جدول التعريف الجمركية المتناسقة. ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية.

0: قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في رسالة وجهها لأهالي القنيطرة وريف درعا، قال إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها لإسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
1: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي.

0: أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن لا يقتل السوريين داخل أراضيهم ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
1: وأضاف علبي خلال كلمته بمجلس الأمن أن العودة الحقيقية للنازحين لا تقتصر على مغادرة المخيمات بل تشمل العيش بأمانة وكرامة واستقرار.
0: فإن العودة الحقيقية لا تقتصر على مغادرة المخيم بل تتعداها إلى العيش بأمن وكرامة واستقرار. وكما تعلمون وكما ذكر الزملاء في أوتشا، فقد بدأت هذه الرؤية تتحول إلى واقع مع عودة دفعات جديدة من العائلات إلى مناطقها ومواصلة العمل على تأهيل الخدمات والبنية التحتية في المجتمعات المستقبلة.
1: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيراً أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية.
0: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، فكما ذكر الزملاء وأيضاً في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير 2500 شخص في عدد هو من بين الأعلى لضحايا الألغام ومخلفات الحروب حول العالم. وهذه السيدة الرئيس ليست مجرد أرقام، بل أرواح فقدت وأطفال أصيبوا وعائلات منعت من العودة إلى بيوتها وأراض زراعية بقيت خارج الخدمة خوفا من موت مختبئ تحت التراب. إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
1: هذا وقال مندوب ليبيا طاهر محمد السني متحدثا باسم المجموعة العربية في مجلس الأمن، قال إن المجموعة تؤكد دعم سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وتدعو إلى إزالة القيود الاقتصادية والسياسية المتبقية ودعم مؤسسات الدولة وتعافيها. ودانت المجموعة العربية الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والالتزام باتفاق فض الاشتباك، كما دعت المجموعة المانحين إلى زيادة الدعم المالي والتنموي للدول المستضيفة للاجئين السوريين وعدم تركها تتحمل الأعباء منفردة. كما دعت المجموعة مجلس الأمن إلى مقاربة متوازنة تدعم التعافي الاقتصادي والإنساني في سوريا. قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية محمد يحيى إن أكثر من 5.5 مليون شخص ما يزالون نازحين داخليا في سوريا في وقت لا يتجاوز فيه تمويل خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 نسبة 32%.
2: السيدة الرئيسة، إن خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 ممولة بـ 32% فقط، وليس من المفاجئ أن ذلك يؤثر في العمل والدعم الإنسانيين. على الرغم من النقص الحاد في التمويل، تستمر المنظمات الإنسانية في التسليم في أرجاء سوريا. ومنذ بداية العام إن قرابة 2.4 مليون شخص تلقوا مساعدة في حالات الطوارئ في كل شهر، بما في ذلك الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وخدمات الحماية والغذاء والملجأ في حالات الطوارئ. المنظمات السورية في صلب هذه الجهود، وهي تشكل 60% من الشركاء على الأرض. الفرصة في سوريا حقيقية،

0: ولكن من دون استثمارات قد نفوت هذه الفرصة. السيدة الرئيسة، إن طلباتي واضحة. بداية، التمويل الإنساني المستدام والدعم للأكثر ضعفاً. الملايين ما زالوا يعتمدون على مساعدة منقذة للأرواح، وفصل الشتاء يقترب بسرعة. ثانياً، ينبغي الاستثمار في الشعب السوري والحلول الدائمة، بما في ذلك مبادرتي لا مخيمات لا ألغام التي أطلقتهما الحكومة.
1: قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف أن شخصاً قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيراً إلى أن 49 سورياً لا يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
2: إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال 49 شخص، أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
1: هذا وأكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء. كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
0: السويداء أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد. إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكرا.
1: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعامل الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلادهم.
0: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا، وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف، واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
1: كما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين في سوريا تمثل أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تتعاون مع سوريا بهذا الملف، ودعت المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا لمنع ورصد أي عمليات إتجار بالآثار.
0: إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين هذه أولوية أمريكية، والولايات المتحدة وسوريا تشاركا في استضافة فعالية لتسليط الضوء على أصوات أهالي المفقودين وحاجتهم إلى الإجابات والحاجة للمساءلة. كما سررنا بالمشاركة في إعادة 36 من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري، ونشجع دول الأعضاء على التعاون مع سوريا لمنع ورصد أي اتجار بالآثار، ليس فقط للمحافظة على إرث سوريا ولكن أيضا لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول على هذا المصدر للتمويل.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باعتقال الاحتلال

لال شخصا خلال توغل دورية في قرية رسم سند بريف القنيطرة، كما توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي شمال بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش للمنازل إضافة

مشترطة الحصول على موافقة من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قبل السماح بمواصلة العمل في الموقع. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، وأضاف أن قوات الاحتلال فجرت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيجن.

0: زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة، في خطوة تعكس تضامن الوفد معهم واهتمامهم بأوضاعهم.
1: وشعبية. اليوم انتم ممثلين شعب سوريا كلياتكم وكل المحافظات.
2: فللتأكيد نحن كأعضاء برلمان كأعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقة زملائي بمجلس الشعب لنأكد انه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينة، والمدينة جزء لا يتجزأ عن سوريا، ونحن رافضين اي شكل من اشكال التوغل الإسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينة. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
3: طبعا رسالتنا نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمج سور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
0: أقرت محافظة القنيطرة تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 50% في عدد من القرى الحدودية المحاذية للجولان السوري المحتل، وجاء القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعتها المحافظة بالتعاون مع نقابة المهندسين ليشمل 14 قرية ومزرعة، ويقتصر على المساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأهالي وتعزيز استقرارهم في المناطق الحدودية في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وسط مطالبات بتوسيع نطاق القرار ليشمل بقية قرى وبلدات المحافظة.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة منع حمل السلاح والتجوال به داخل المدينة وحظر إطلاق النار لأي سبب، كما شددت المديرية على حصر السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية أثناء أداء مهامها في المحافظة. وقالت المديرية إن مخالفي القرار سيواجهون إجراءات صارمة تشمل مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعية الأهالي إلى التعاون مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية في منطقة القدموس، وأوضحت

0: قيادة أن المضبوطات التي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط والتي نفذتها قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشاً من عيار 12 مليمتراً فاصلة 7 وكميات من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. هذا وأحبط فرع مكافحة المخدرات في حمص محاولة إدخال وترويج شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها نفذت عملية استباقية أسفرت عن توقيف 2 من المهربين، كما أسفرت عن ضبط 250 ألف حبة كبتاغون و250 جراما من مادة الماريجوانا.
1: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصاد من العميل على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال، وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 حبة كبتاغون. بعد اصطحاب السيارة والموقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين عثرنا داخل دولاب السبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص، قدرت الكمية مجملة بحوالي ربع مليون حبة كبتاغون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
0: قال الجيش اللبناني إنه ضبط نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، في حين فر المهربون باتجاه الداخل السوري. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية ضبطت المتفجرات في منطقة القصر بالهرمل شمال شرقي لبنان، موضحا أن العملية جاءت ضمن مهمات مراقبة الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي. أعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء والذي استمر لثلاثين يوم عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال المتحدث إن إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيرا إلى خيبة أمل لدى بعض السجناء من تفسيرات المجلس والتي رأى أنها طالت جوهر مواد في القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية. وهنأ المتحدث السجناء الذين سيشملهم قانون العفو معربا عن أمله في أن تفتح أبواب السجن أمامهم قريبا، مؤكدا أن إنهاء الإضراب لا يعني توقف التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء.

بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين أكدا خلال لقائهما في الدوحة أهمية تطوير العلاقات السورية القطرية وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي بحث الأوضاع السياسية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال مكتب بارزاني إن اللقاء بين الطرفين في أربيل سلط الضوء على مستقبل الكرد في سوريا ومسار الحوار والجهود المبذولة لحل الخلافات وضمان الاستقرار. هذا وقال رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إن تضمين حقوق الكرد وجميع المكونات في الدستور السوري أمر مهم. وأضاف بارزاني خلال ملتقى ميري في إربيل إن اندماج المقاتلين الكرد في الجيش السوري تطور كبير، مشيرا إلى انضمام 13,000 مقاتل إلى الجيش إلى جانب آلاف آخرين في الأجهزة الأمنية. وأضاف

رزاني أن الرئيس أحمد الشرع يريد معالجة جميع المشكلات في البلاد بما فيها قضية حقوق الكرد، موضحاً أن مظلوم عبدي يتجنب الأخطاء التي ارتكبت سابقاً في إقليم كردستان العراق. هذا وأقرت الإدارة العامة للشؤون المدنية مهلة نهائية لاستكمال إجراءات تجنيس المواطنين الكرد والمشمولين بالمرسوم رقم 13. وقالت الإدارة إن باب استكمال الإجراءات للمتغيبين عن مواعيدهم السابقة سيفتتح في الفترة ما بين 18 و19 من شهر تشرين الأول الجاري، مضيفة أن استكمال الإجراءات سيتم عبر مراكز في دمشق وحلب والرقة والحسكة والقامشلي. قال عضو مجلس الشعب والفريق الرئاسي مصطفى عبدي قال لمديرية إعلام الحسكة إن قافلتين ستنطلقان اليوم الثلاثاء لعودة نحو 500 عائلة نازحة إلى مناطقهم الأصلية، وستنطلق اليوم قافلة لعودة نحو 500 عائلة نازحة من رأس العين إلى مناطقها الأصلية في الحسكة، بالتزامن مع تسيير دفعة أخرى تضم نحو 50 عائلة من نازحي الحسكة المقيمين في رأس العين باتجاه منازلهم في مدينة الحسكة.

0: قال رئيس الأطباء المقيمين في المستشفى الوطني بدير الزور محمد الباش، قال إن قسم الإسعاف استقبل 271 حالة منذ ساعات فجر الاثنين، بينهم 63 مصابا بحالات اختناق ناجمة عن العاصفة الغبارية التي ضربت المحافظة. وأضاف الباش بأن الكوادر الطبية واصلت تقديم الرعاية الصحية للمراجعين رغم الضغط الكبير الذي شهدته المستشفى نتيجة لتزايد أعداد المتأثرين بالعاصفة. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع عدد من الإصابات من جراء حادث سير على طريق تدمر السخنة بعد تشكل سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
1: اقعد
2: بالاسعاف. يا امير هاينا على السياره السوزو، وهاي نمرتها السياره السوزو.
0: هذا وحذر الدفاع المدني من اجواء سديميه ومغبره تشهدها محافظات الرقه ودير الزور والحسكه مع انخفاض مستوى الرؤيه الافقيه، كما دعا الدفاع المدني المواطنين وبخاصه مرضى الجهاز التنفسي، دعاهم الى توخي الحذر واتباع الارشادات الوقائيه وضروره استخدام الكمامات الطبيه والنظارات الواقيه، اضافه الى دعوه السائقين لتخفيف السرعه واضاءه مصابيح المركبات. وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور قد قررت تعليق الدوام اليوم في جميع مدارس المحافظة، وأوضحت أن القرار يأتي بسبب الظروف الجوية الراهنة وحرصا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.

أغلقت وزارة الصحة مستشفى النهضة الخاص في حمص مؤقتا بعد رصد حالات إنتان متكررة وتلوث جرثومي بين المرضى، وفق ما أكده مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي لتلفزيون سوريا. وأوضح الحمصي أن القرار جاء

0: عقب جولات تفتيشية وأخذ مساحات جرثومية كشفت عدم التزام المشفى بمعايير التعقيم ومكافحة العدوى رغم توجيه إنذارات سابقة لإدارته، وأكد أن الهدف من الإجراء هو حماية المرضى والحفاظ على السلامة العامة، مشيرا إلى استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الصحية ومتابعة تطبيق إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى. طالب مجلس أمناء حيي جوبر والقابون محافظة دمشق بإيقاف مقترح إعادة أعمار الحيين بصيغته الحالية والعمل على إعداد بدائل تراعي حقوق الأهالي وتحافظ على التركيبة السكانية والنسيج المجتمعي. وقال المجلسان في بيان مشترك إن دراسة المقترح الذي طرحته محافظة دمشق بالتعاون مع فرق محلية من الحيين أظهرت وجود فجوة بين العرض الحالي وتطلعات الأهالي والحد الأدنى من مطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بنسب الاستثمار والكثافة السكانية والحفاظ على النسيج المجتمعي، مشيرا إلى أن المقترح شابه قصورا في التوضيح تمثل في عدم إتاحة الصيغة المكتوبة والمخططات منذ البداية وعدم وضوح الأدوار والحقوق والالتزامات. أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية عملها على إنشاء 8 سدود في عدد من المحافظات بالتوازي مع صيانة منشآت قائمة وتأهيلها. وأوضح المدير العام للهيئة أحمد الكوان أوضح أن المحافظات التي يجري إنشاء السدود فيها تشمل اللاذقية، طرطوس، إدلب وحلب، كما لفت المسؤول إلى استمرار أعمال إنشاء سدات مائية في منطقة دريكيش بريف طرطوس وعين التينة بريف اللاذقية وسدة مرمين في منطقة الحولة بريف حمص وسدة كفر عقيد في مصفاطين بحما. هذا وباشرت كاسحات الألغام في وزارة الدفاع إزالة مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في قرية الحماميات ومحيطها بريف حما، وذلك بهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة السكان. وكانت القرية شهدت قبل أيام وقفة احتجاجية للأهالي للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في مناطقهم، وذلك بعد إصابة طفل بجروح بليغة إثر انفجار أحد الألغام. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق خدمتين جديدتين للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المراجعين. وأوضحت المؤسسة أن الخدمة الأولى تستهدف أصحاب الأعمال المنذرين والمتخلفين عن سداد مستحقاتهم لمدة 3 أشهر لتنبيههم بضرورة مراجعة المؤسسة وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم. أما الخدمة الثانية فتشمل المشتركين عن النفس الخاضعين للقرار الوزاري رقم 778 لعام 2015 والمتخلفين عن السداد لمدة 6 أشهر. يحتضن بازار تراثنا حضارتنا في دير الزور منتجات تراثية وغذائية وأشغال يدوية من صنع سيدات محليات بهدف دعم المشاريع المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة.
1: العباية الحبر إحدى أبرز قطع الأزياء التراثية التي تعرضها وفاء في بازار تراثنا حضارتنا المقام في محافظة دير الزور في محاولة للحفاظ على الموروث الذي ما زال حاضرا في ذاكرة أبناء المنطقة.
2: اليوم نحن في كثير عنا من الألبسة والزي التراثي الفراتي القديم اللي نحن كنا نعتز به، ولكن يمكن شوي صعب على الصبايا أنه يلبسوه بظروف الحياة. حاولنا من خلال هاي الماركة أنه نحن نشتغل على

0: تراثنا بديزاينات شوي حديثه بحيث انه تقدر كل صبيه تلبس هذا الـ هذا الـ الـ الـ الـ الزي بدون ما تحس انه هو حيلبكها بحياتها او ب يعني سياق عملها.
1: تنوعت المعروضات بين المونة الديرية والأطعمة التراثية والأشغال اليدوية وغيرها في مشهد يعكس تنوع مهارات السيدات وقدرتهن على تحويل الأعمال المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تفتح لهن آفاقا جديدة للعمل والتسويق.
2: احنا دربتنا الفاو، بعدين تجمعنا 145 سيدة وصرنا نصنع غذائيات مثل ما تشوف، مقدوس، بامية، كشك، سمنة عربية، طحينة صافية، طبعا كله بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة.
3: صانعة كيماويات ومواد تجميل، أهم صناعاتنا اللي نشتغل بها اللي هي الصوابين، بالإضافة لوجود الكريمات، الكريمات العلاجية، طبعا كله ضمن مجال الكوزمتيك.
1: البازار الذي احتضنته غرفة التجارة برعاية محافظ دير الزور وبمشاركة مجلس سيدات أعمال المحافظة جمع سيدات حولن منازلهن إلى ورشات عمل صغيرة ليقدمن منتجات متنوعة.
4: مثل هاي الفعاليات هي تدعم الحركة التجارية في دير الزور والصناعية البسيطة اللي تدعم بعض الأسر وخصوصا النساء وتمكين النساء بالعمل التجاري.
1: يهدف البازار إلى تمكين المرأة اقتصادياً وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجاتها تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع المحلي.
5: خطوة تؤكد أن سيدات دير الزور قادرات على صنع الفرق، فمن قلب المنزل بدأت الحكاية، وفي بازار تراثنا حضارتنا اكتملت الصورة. منتج ديري بامتياز يبحث عن مكانه في السوق. مصعب الحالة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
6: افتتحت شعبة للطب النفسي للأطفال واليافعين في مستشفى الأطفال بدمشق في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى الرعاية المتخصصة لهذه الفئة، بما يؤكد أهمية الصحة النفسية للأطفال إلى جانب الرعاية الصحية الجسدية.
7: تم افتتاح منذ قليل مركز طب نفس الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي، وهو مركز أول مركز أكاديمي يفتتح بسوريا يعنى بطب نفس الأطفال، وهذا الاختصاص الذي أصبح جزء لا يتجزأ يعني أو يدل بشكل رئيسي أن صحة الطفل هي جزء من الصحة الجسدية له. وهذا المركز سيكون ليس فقط مركز للتشخيص والعلاج، هو مركز للدمج والتأهيل والتعاون بين الأسرة وبين المشفى، إضافة إلى كونه مركز للبحث العلمي والابتكار. سنتطلق منه العديد من الدراسات اللي راح يكون جزء من إعادة الإعمار، وبحقيقة أهم جزء من إعادة إعمار سوريا هو إعمار الإنسان قبل إعمار البنيان بإذن الله، فسيكون هو استثمار في مستقبل سوريا، في مستقبل الطفولة بإذن الله عز وجل.
6: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس، قال لتلفزيون سوريا إن المركز يقوم بترصد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الإيدز المحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
8: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي من الأطباء، بنحللها وبنتأكد انه اذا في حالة اصابة بالايدز او لا. كمان هو مركز مسؤول عن اصدار شهادات للخلو من مرض الايدز، هدول بيراجعونها سوريين او اجانب بغرض انه ياخذوا هي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الاجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا إيجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا،

0: جاور لنا. المركز المشهوره خدماته مجانيه طوعيه وسريه. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا، بنصرف العلاج، العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
1: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق المخالفات ومتابعتها.
2: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم، ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديرية، نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
1: افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الثانوية البحرية في جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس لتخفيف عبء التنقل على الطلاب من الجزيرة إلى مدينة طرطوس.
3: نعلن اليوم عن افتتاح الثانوية البحرية في جزيرة أرواد لما لها أهمية كبيرة في تقديم الخدمات لأبنائنا وأهلنا في جزيرة أرواد وتخفيف العبء عنهم، عبء التنقل من الجزيرة إلى طرطوس. طبعا راح نقدم نحن عنا اختصاصين، ملاحة وميكانيك، والثانوية مدعومة بالمخابر الكاملة التي تلبي احتياجات الثانوية البحرية.
4: افتتاح اليوم وفر علينا الطريق لطرطوس، وبالشتاء انه بتوفر علينا اخطار البحر وارتفاع الامواج، وايام انه من المواصلات بين طرطوس والزيق وارواد في وقت كثير بتروح نص الحصه بطرطوس وما بنلحق الدروس كثير منيح، يعني مشان هيك الحمد لله انه فتحت هون بالزيق.
1: بعد أكثر من عام على حرائق غابات اللاذقية، ما تزال أشجار متضررة في مواقعها دون إزالة أو معالجة وسط مخاوف من سقوطها ومطالبات بمعالجة آثار الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة.
5: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلاً من تركها في الغابات.
6: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة انه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء، يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب انه يتدفى، او مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
5: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
7: نحن بدائرة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية

0: أهم نوفر الحماية للمواقع المحروقة، يمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع وتشاهدوا من الأشجار إن شاء الله.
1: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25 ألف هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة. فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركاً لمعالجة هذا الملف؟ هاشم عبد الله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
2: أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراضه بتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه الرياض وخميس مشيط. إعلان التحالف تزامن مع إعلان الدفاع المدني السعودي مساء أمس الاثنين زوال الخطر في مدينة الرياض بعد دقائق من إطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر محتمل. وشهدت الرياض استهدافات حوثية متكررة بالآونة الأخيرة تركزت على مطار الملك خالد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق تمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر.

شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة بينما قوبل نهاد بالتناسي عام 1977. وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

0: مساء الخير.
1: هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. في محورنا الأول، تحركات دبلوماسية وسياسية خارجية على وقع التطورات الإقليمية بالتزامن مع حديث متكرر عن دعوات لإرسال قوات سورية إلى السعودية. فلماذا يتم زج اسم سوريا في صراعات المنطقة؟ وكيف ترسم دمشق سياستها الخارجية في ظل التطورات الإقليمية؟ لدينا في محورنا الثاني زيارة لأعضاء مجلس الشعب إلى محافظة القنيطرة، تعد الزيارة الرسمية الأولى إلى المحافظة، فكيف تعالج الحكومة ومجلس الشعب التحديات في القنيطرة؟ في محورنا الثالث نناقش تعيين 3 قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية بمحافظة الحسكة، بينهم رئيس الاستخبارات ومسؤول عن الأمن العسكري وآخر مسؤول عن ملف مكافحة الإرهاب. فما معايير تعيين قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية حساسة في الحسكة؟ أما في محورنا الأخير فنناقش مصادرة أراض ووضع اليد على أخرى من قبل شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي التابعة للصندوق السيادي. فمن هي شركة اكتفاء؟ وما الصلاحيات القانونية لها في إدارة أراضي المتغيبين؟ مرحبا بكم

0: يتكرر طرح اسم سوريا في سيناريوهات التدخل العسكري في المنطقة بين تقارير عن ضغوط إقليمية ودولية ونفي رسمي سوري، في حين تواجه دمشق معادلة الحفاظ على علاقاتها الجديدة وتجنب الانخراط في صراعات المنطقة.
1: تحركات دبلوماسية وزيارات متتالية تتصدر المشهد السياسي الخارجي لسوريا على وقع تطورات إقليمية يتصدرها اليمن، بالتزامن مع حديث متكرر عن دعوات لإرسال قوات سورية إلى السعودية، ما يعيد زج اسم سوريا في صراعات متفرقة بالمنطقة. تقارير نشرتها وكالة رويترز وموقع أكسيوز جاء فيها أن دمشق تلقت طلباً سعودياً لتقديم مساعدات عسكرية إلى المملكة في ظل تصاعد الحرب ضد الحوثيين، بما يشمل نشر قوات سورية في مهام هجومية على الأراضي اليمنية، في حديث تزامن مع لقاء الرئيس أحمد الشرع بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض. المستشار

0: الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان نفى ما ورد، في حين قالت دائرة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام إن سوريا تقف بثبات إلى جانب السعودية، لكن الأولوية الأساسية للحكومة تتمثل في الشؤون الداخلية، وإن أي تعاون عسكري أو تبادل للخبرات سيجري حصراً عبر القنوات الرسمية وفي إطار الاتفاقات الثنائية الناظمة للعلاقات بين البلدين. دمشق التي ما تزال تعمل على تشكيل جيشها من مجموعات كانت جزءاً من تحالف الفصائل المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد المخلوع، سبق أن رفضت بوضوح طلباً أمريكياً للمساعدة في قتال حزب الله في لبنان، إذ أثار حينئذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحاً يتمثل في زج الجيش السوري إلى الصراع، قائلاً إنها ستؤدي المهمة على نحو أفضل. بين التصريحات العلنية والتقارير والنفي السوري، نجحت دمشق إلى اليوم في تجنب الانخراط بصراعات المنطقة بما فيها الحرب مع إيران لأسباب قد تكون مرتبطة بأبعاد عقائدية وانقسامات قد يخلفها أي تدخل سوري في اليمن أو لبنان على حد سواء، إلى جانب التركيز على جهود التعافي والبناء الداخلي. ليبقى السؤال مفتوحاً هنا، هل تنجح سوريا باستمرار النأي بنفسها عن أي نزاع مسلح بموازاة الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية والدولية؟
1: ينضم إلينا دكتور أحمد طعماء الأكاديمي والسياسي من دمشق، وبسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، مرحبا بكما. دكتور أحمد، لماذا تقحم سوريا في كل صراع يزج باسم سوريا؟ في كل الصراعات تقريبا في المنطقة، تارة بالحديث عن تدخل ضد حزب الله في لبنان، تارة عن الحشد الشعبي في العراق، ومؤخرا عن الحوثيين أيضا في اليمن.
2: دعني أقول أنه ربما قد يكون السبب في ذلك والأداء الملفت للانتباه والمميز الذي قامت به قوات التحرير عندما أسقطت نظام بشار الأسد، وهذا ما دفع الكثيرين من الدول إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن تقوم سوريا بدور مماثل لضرب حزب الله أو ضرب الحوثيين. وأيضا من منطلق أن هؤلاء المقاتلين لهم خبرة طويلة على مدى 14 عاما من القتال في مواجهة النظام السوري والمواجهات المباشرة، وكل هذا يدفع الكثير من الدول إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن نمون على السوريين وأن ندخلهم في هكذا قضايا في ظل وضع اقتصادي صعب وفي ظل وجود العديد من اللقاءات والتقاربات التي تحصل كمبدأ من مبادئ الخارجية السورية. لكن أنا تقديري أن المبادئ الأساسية للخارجية السورية لا تسمح لهكذا قضايا أن تأخذ طريقها، وكما قلت من قبل عندما طرح موضوع دخول سوريا إلى لبنان بأن هذا لن يحصل، وفعلا لم يتدخل السوريون في لبنان لأن المخاطر الناجمة عن هذا التدخل هي أكبر بكثير، فضلا عن أهمية التركيز على الداخل السوري.
1: لم تتدخل حتى الآن سوريا في أي ملف خارجي، لكن يعني هل سيستمر ذلك برأيك دكتور أحمد؟
2: ولن تتدخل، قلت لأسباب متعددة، منها أهمية الوضع الداخلي والعدد المطلوب للعمل في الخارج هو عدد كبير بالتأكيد، ولا يمكن إخراج خيرة المقاتلين الموجودين المدافعين على الأمن في سوريا والجيش والحدود إلى خارج سوريا من أجل تنفيذ مهمات خارجية رغم العلاقات القوية جدا سواء مع اللبنانيين أو مع الأخوة السعوديين. نهج ثابت أننا ندرس المسألة بجدية وتؤخذ من جميع النواحي ويؤخذ بعين الاعتبار المخاطر، يعني هل سوريا تستطيع الوقوف في مواجهة ضربات إيرانية يمكن أن تضرب سوريا بحيث أن تكون ضربات مدمرة؟ هل المجتمع الدولي وخصوصا عندما تم طرح تدخل السوري في لبنان لديه الاستعداد لتقديم السلاح النوعي لسوريا، وإسرائيل تتهم سوريا بأنها

0: لأنها ذات نظام حكم إرهابي، هل يمكن للمجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة تأمين قبة حديدية تحمي سوريا من الضربات الإيرانية التي يمكن أن تصيب سوريا؟ كل هذا لم يحصل. نحن بأمس الحاجة بنفس الوقت إلى دعم اقتصادي، ومع الأسف حتى المجتمع الدولي لا يقدم مثل هذا الدعم الاقتصادي بحيث أنه يقنع السوريين بإمكانية النظر في هكذا قضايا. لكن أريد أن أقول أنه من حيث المبدأ سوريا تنظر إلى المسألة من زاوية أنها لا تريد التدخل بأوضاع البلدان المجاورة أو البلدان العربية الأخرى، وأن التنفيذ ينبغي أن يتم على الداخل وتحقيق الأمن والاستقرار في الداخل والنهوض اقتصاديا بهذا البلد المنهك نتيجة حكم 60 عاما من نظام البعث.
1: أستاذ بسام، سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دعا سوريا، اقترح تدخل سوريا في لبنان. مؤخرا هناك حديث عن يعني طلب سعودي من سوريا للتدخل ضد الحوثيين، وإن كان هناك نفي رسمي لذلك، لكن هذا يطرح سؤال مجددا، لماذا يطرح اسم سوريا دائما ويطلب منها أو تجد نفسها في هذا الموقف أنها قد تتدخل في ملفات خارج حدودها؟
2: شكرا لك. أول شيء ثاني شيء، شوف كل هدول المناطق اللي عم نتكلم عنها، حزب الله كان محتل سوريا، الحشد الشعبي كان محتل سوريا، الحوثيين كانوا موجودين بسوريا يتدربون، يعني هذه المناطق المحور الإيراني كان مركزه في سوريا، مركز تدريبه كان في سوريا. الحوثي عندما سقط النظام وبعد التحرير ذهب إلى العراق، قوات الحوثي اليوم موجودة في العراق على الحدود السعودية والحدود السورية. فبالتالي قد يكون يتبادل بعض الأشخاص، يعني الرئيس الأمريكي لما كان عم يقول إنه سوريا بتفوت، كان هو أكثر دعاية إعلامية لحظ اللبناني، الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق، أكثر ما هو رغبة أمريكية بدخول سوريا إلى لبنان. كان يعني تحط بعض السياق تزبط أكثر من أنه سوريا فعلا عندها القدرة أن تذهب إلى لبنان وتحارب حزب الله، بينما الجيش الإسرائيلي يحتل أجزاء من سوريا يعني ويتمدد إلى آخره. فبالتالي بدنا نفرق بين الحديث الإعلامي الصحفي الذي يستفاد منه لدفع مفاوضات تجري في مكان آخر، مثل تصريح ترامب على دخول سوريا إلى لبنان، وبين فعلا أن السوريين لديهم معرفة مفروض تكون وزارة المخابرات، إدارة المخابرات، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، لديها كثير من المعلومات عن نشاطات هذه الفرق، حزب الله، الحشد الشعبي، الحوثيين، ماذا كانوا يفعلون في سوريا، ليس على مستوى الجرائم، على مستوى التنظيم، مستوى الإدارة، مستوى التمويل، مستوى التسليح. هذه مواضيع جدا مهمة تفيد الصراع أو تستفيد في مقاربة هذه الصراع في مناطق أخرى. فبالتالي عندما السعودية تطلب من سوريا المساعدة، طبعا السعودية يعني من أسبوعين اشتروا 6 مليارات دولار ذخيرة، فهي ماذا يعني بالمقياس ليسوا بحاجة سوريا بأي مقياس إن كان، ولكن في كثير من الأشياء التي تستطيع سوريا أن تعطيها للسعودية بهذه المعلومات. المشاركة الرمزية مع السعودية جدا مهم. السعودية لولا السعودية ما احنا ما وصلت سوريا إلى ما وصلت إليه اليوم من علاقة مع الولايات المتحدة. يعني علاقتنا مع الولايات المتحدة هي رعاية سعودية تركية، لا نستطيع أن نقول احنا ما دخلنا. فبالتالي لا أعتقد أنه أحد يطلب من السوريين إرسال جيوش بآلاف مؤلفة إلى السعودية. أعتقد الموضوع أكثر رمزي، ولكن مرة أخرى ما تملكه سوريا من معلومات استخباراتية بوزارة الدفاع والمخابرات والخارجية عن كل جهود هذه المنظومة، بعيدا عن القتل الذي كان يقوم به ضد الشعب السوري بشكل يومي، توريد السلاح، المال، التدريب، القيادات، أسماء الأشخاص، هذه موضوع مهم جدا.
1: طيب لكن أستاذ بسام، يعني أنت تشير إلى هذا الأمر، وأنه واضح أنه هناك ما يشبه التفاهم الدولي والإقليمي على إنهاء نفوذ إيران في المنطقة. إلى أي درجة سوريا تستطيع يعني مقاومة الضغوط، إن مورس عليها ضغوط لإرسال جنود إلى بعض الجبهات، يعني بغض النظر عن العدد حتى لو كان أعداد رمزية أو غير ذلك؟
2: شوف، سوريا تحت ضغطين قاسيين بنفس الوقت، يعني محور إيران يضغط على سوريا، يعني حزب الله لساته موجود، يعني مبارح كان مشهو الفان اللي فيه مفجرات، كميته ونوعيته وشكله بتشبه كثيرا ما نتكلم فيه عن اغتيال الحريري الله يرحمه. قد يكون الهدف هو الشام، قد يكون الهدف هو رئيس الشرع، يعني عرفت. فحزب

0: الله مو تاركنا، يعني بمعنى حتى لو نحن أخذنا للعالم لمن يهم الأمر، نحن مكتفين ببناء داخل السوري ولدينا مشاكل ما يكفي، هذا لا يعني أن الطرف الآخر سيتركنا بحالنا. الحشد الشعبي والحوثي موجود على الحدود السورية، في قوات من السهيل الحسن ودلة موجودين في اليمن لتصنيع أسلحة كيميائية وتطوير صواريخ، موجودين في اليمن هربوا من السوري. هل يعمل لك أنه في كثير معلومات السوري يستطيع أن يقدمها أو قدمها إلى السعودية إلى اليمن كجزء من مشاركته في الحرب، ليس بالضرورة أن تكون مشاركة إبعاث 10,000 عسكري. ما بعتقد السعودي بحاجة هذه الأرقام، وشي في شيء رمزي إعلامي صحيح، ولكن حقيقة هي شيء موضوع مختلف تماما. يعني لكن درون السوري محترف، يعني درون الدعم التركي والأوكراني بعتقد في مساحات شاسعة، مع كل احترامنا للسوريين، ولكن في اشياء يعني متطوره جدا صارت عند السعودي، ولكن رمزيه المشاركه هي المهمه بالنسبه للسعوديه. بس برات الاخرى ما تملكه سوريا من معلومات مقومات معرفه بعمل هذه الجماعات الذي بقيت في سوريا فتره طويله، اعتقد هذا هو جوهر الموضوع. وبنفس الوقت نحن اذا يعني اقنعنا نفسنا انه لسوريا نحن لسنا بحاجه لفتح جبهه جديده، هذا لا يعني ان الطرف الاخر الحشد او ايران بكل مجموعاتها سيتركون سوريا بحالها.
1: طيب استاذ بسام اريد ان اسالك،
0: يعني سوريا تحت ضغطين، ضغط انه يجب ان تذهب وضغط انه انا يجب ان ابقى، ولكن مره اخرى يعني الله يعين البلد شو تتحمل تتحمل. يعني
1: طيب تتحدث عن ضغطين، لكن بعيد سقوط الأسد كانت يعني التصريحات الرسمية أن سوريا لا تريد الاصطفاف في أي محاور والنائب نفسها. لكن السؤال الآن مع خاصة هذا المحور الجديد الذي يعني يبدو أقوى من ذي قبل، والذي يشار إليه أحيانا بأنه محور دول سنية متحالفة مع الولايات المتحدة، نتحدث تركيا السعودية وبقية دول الخليج والولايات المتحدة، سوريا هل فعليا الآن أصبحت محسوبة على هذا المحور؟
0: يعني أنا ما بسميه محور، بسميه حالة طبيعية فرزتها المنطقة. يعني عرفت، يعني اليوم رجعت أنت كسوري، رجعت لوضعك طبيعي إنه أنا عربي، أنا مسلم، أنا سني، أنا عربي، أنا بدك إياه بدي يعني، ولكن أنا لست إيران، ماني شيعة، ماني ولاية الفقية، ما في، عرفت كيف يعني الموضوع، لست أنا مع الطرف الثاني. بمعنى أنه محور، ولكن هذا الأمر الواقع الموجود اليوم، سوريا أقرب إلى تركيا والسعودية أكثر بكثير كشعب وناس من قرب لإيران. هل هو محور؟ ما بعتقد أنه هو محور، ولكن
1: وحتى المحور الإيراني
0: بمعنى السياسي
1: فيه مثلا كان سوريا محسوب عليه حماس،
0: يعني
1: مثلا
0: أنا ما بعتقد الحوثيين
1: ليسوا 12 مثلا، يعني هو فيه ليس هي فكرة فقط
0: ما بدنا نفوت بالتفصيل، بس قصدي أنه يعني الجو العام السوري ارتباطه سواء كان المسيحي السوري المسيحي أو السوري الإسلامي، ارتباطه أكثر بالدول المحيطة فينا أكثر من ارتباطه بإيران، سياسيا اجتماعيا تاريخيا، يعني بسمي بدك يا أنت رجعت مكان فيه راحة أكثر من وجودك ضمن محور إيران أو روسيا، رجعت على محور فيه قبول أكثر، فيه راحة أكثر، تنتمي إليه أكثر. هلأ في عندك محور سياسي وطبيعة الحال ضد إيران، ولكن مثلا نمشي خطوة لقدام، هل تعتقد أن سوريا ستنضم لمحور باكستان الهند باكستان السعودية؟ اتفاق ما كان بلك لن تنضم سوريا لهذا الاتفاق، لا تستطيع أن تنضم
1: ليش؟
0: هذا الاتفاق لأنه هذا صار محور نحن ما بدنا نكون فيه، نحن ندعمه وحيكون جزء منه كثير، وإسرائيل عندك جزء محتل من سوريا كل يوم، لا تستطيع فتح جبهات على هذا المحور الثلاثي بوجود حرب اليمن. فبالتالي مرة أخرى في عندك توازن سوري كما يعني معروف، أنه نحن علينا أن نبني حالنا بنفسنا دون أن نكون جزء من شيء أكبر من طاقة سوريا أن تستوعبه، طاقة طيب. الجغرافية وطاقة العسكرية وطاقة المالية. فبعتقد ما بعتقد أنه جزء من المحور بمعنى المحور السياسي، بعتقد جزء من المحور بمعنى الطبيعي، بمعنى المر السياسي الطبيعي الاجتماعي الثقافي أكثر ما هو محور مثل محاور أيام زمان، أنه محور الناصري ضد محور الهاشمي أو الكلام هذا. بعتقد إحنا رحنا مكان مختلف تماما اليوم.
1: طب اسمح لي أخذ رأي دكتور أحمد في موضوع حلف مكة، لأنه وزير الخارجية نفسه أسعد الشيباني حين زار باكستان في شهر آب الماضي قال ندرس احتمالية الانضمام لهذا الحلف، وبالتالي هل هذا كلام واقعي ما يزال مطروح على الطاولة دكتور أحمد؟
2: يعني هو بالتأكيد مطروح دائما، وربما هناك رغبة متبادلة في الانضمام إلى هذا الاتفاق أو هذا التحالف. ودعني أقول

ما هو أكبر من ذلك. من المؤكد أن هناك محور صيني روسي إيراني يواجه محورا غربيا أمريكيا أوروبيا خليجيا، وسوريا جزء بالتأكيد من هذا المحور.

0: حتى ولو كانت هذه التصريحات بهذا الشكل، لكن عمليا سوريا علاقتها ممتازة جدا مع المملكة العربية السعودية، وجيدة جدا مع دول الخليج، وتدخل في تحالفات وتفاهمات كبرى مع الولايات المتحدة. ثم النقطة الأكثر أهمية، أن إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا قد كسر الهلال الشيعي، والهلال الشيعي هو المقدمة لذلك المحور الصيني الروسي المتقدم.
1: طيب يعني دكتور أحمد، أنت ما تقوله إذن هذا يرجح من جديد إمكانية إرسال مقاتلين سوريين إلى جبهات أخرى، لأنه إذا انضمت إلى هذا المحور أو التحالف أو حتى حلف مكة، هي لا تملك سوريا السلاح النووي مثل باكستان، لا تملك السلاح الصناعات العسكرية المتطورة مثل تركيا، وبالتالي ما الذي تستطيع تقديمه سوى الجنود والمقاتلين؟
0: أن تكون جزءا من محور كبير لا يتطلب بالضرورة أن ترسل مقاتلين. أنا لا أزال عندي رأيي أن السياسة في سوريا، القيادة في سوريا لن ترسل مقاتلين إلى لبنان، ولن ترسل مقاتلين إلى السعودية، والأوضاع كما قال صديق الأستاذ بسام لا تتحمل. يعني سوريا ما الذي تريد أن تفعله في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل أوضاع أمنية معقدة، في ظل احتمالات مخاطر كبيرة؟ والإيرانيين حتى هذه اللحظة يمكن أن يقوموا بضربات صاروخية على سوريا، وهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. ليس من الحكمة أن نأخذ الأمور بالعواطف، الأمور تؤخذ بروية بالحسابات الدقيقة. ما هي المصالح الاستراتيجية الكبرى؟ ما هي المخاطر التي يمكن أن تحيط بالبلد بشكل عام؟ ما هي النقاط الضعف التي عندنا؟ ما هي نقاط القوة التي ينبغي أن نقويها؟ ثم
1: طيب،
0: فوق كل هذا وذاك، اتفاق مكة كما تعلمون يشمل تركيا والباكستان، ولديهم من القوات أعداد هائلة. واتفاق مكة بالأصل ينص على أنه اتفاق دفاعي، فيمكن فعلا هذه الدول أن تقوم بإرسال مقاتلين. فلماذا يطلب من سوريا؟ ومع دعني أقول الخلاصة، مهما كان الطرح سواء كان واقعيا أو كان حقيقيا أم لم يكن كذلك، فسوريا لن ترسل بتقديرنا الخاص أي مقاتلين الخارج، والتركيز الأساسي في سوريا على إنقاذ الوضع في الداخل لكي يستقر، لكي تبدأ البلاد بنهضة.
1: طيب،
0: لكي تعيش الاقتصاد إلى آخره.
1: طيب، هناك طرف آخر لابد من يعني الحديث عنه دكتور أحمد، ليست إيران وميليشياتها فقط من تزعزع الاستقرار، هناك إسرائيل التي تعتدي بشكل شبه يومي وتنتهك السيادة السورية. كيف يعني يمكن أن تتعامل السياسة الخارجية؟ ما هي رؤية الخارجية السورية في هذه الحالة لردع الغطرسة الإسرائيلية؟
0: بالتأكيد أنت تعلم أن إسرائيل تقوم بتوغلات مستمرة في سوريا وتنتهك السيادة السورية. هل من المنطق السياسي أو العسكري أنك بظل وضع تواجه فيه مخاطر جمة بهذا الاتجاه أن ترسل قوات إلى الخارج؟ لا أعتقد ذلك. يعني لا يوجد منطق يسوغ مثل هذا الطرح، هذا إذا كان الطرح صحيحا. ربما لا يكون الطرح صحيحا، وأنا ما نقلت وكالة إيكيوس والرويتر ربما لم يكن له أساس من الصحة، وخصوصا أن الخارجية السورية والقيادة السورية لم تعلق على هذا الموضوع لا سلبا ولا إيجابا.
1: لكن في قضية الاحتلال الإسرائيلي يعني ليس هناك أي مواجهة أو صدام يحصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
0: مثلا، ولكن لو لم يكن هناك قوات على الإطلاق ربما يكون التوغل أكبر، ربما يكون الانفلات الإسرائيلي يصل إلى مناطق قريبة جدا من دمشق.
1: هو المشكلة أنه هذا التمدد الإسرائيلي مستمر حتى مع وجود يعني الجيش السوري الحالي،
0: ومع ذلك وجود العديد من القوات السورية المتاهبة لابد أن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار، فضلا عن قوة التحالف الأمريكي السوري حاليا الذي يلجم الإسرائيليين ويضغط عليهم من أجل العودة لاتفاق 1974. ما أريد أن أقوله كخلاصة لما سبق أنه من الناحية الاستراتيجية من المؤكد أن دابر إيران قد قطع في سوريا. من الذي قطع دابر الإيرانيين في سوريا ومنع إيصال أسلحتهم إلى حزب الله

0: ومنع توغلهم في الأراضي السورية بالتأكيد الحكم الجديد، وهذا يحسب له حسابه يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تنظر بإيجابية على أنه تخلصت من واحد من أعتى الإشكالات التي كانت تواجهها. علينا أن نعرف تاريخيا أن المملكة العربية السعودية تريد أن تطمئن في شمالها وفي جنوبها، وتعتبر أن بارك الله لنا في شامنا وفي يمننا. اليمن سيطر عليه الحوثيون حاليا، أما الشام فقد أخرجت إيران نهائيا من سوريا بالرغم من كل المحاولات الإيرانية.
1: ولذلك يعني أمن المنطقة مرتبط ببعضه. لكن أعود إلى قضية الاحتلال الإسرائيلي أستاذ بسام، من الواضح كما قال دكتور أحمد ما تزال سوريا تعول على دور أمريكي للجم الإسرائيلي، لكن حتى الآن لا يحصل هذا الحقيقة. يعني التوغلات الإسرائيلية تتمدد يوما بعد يوم وتسيطر على مناطق جديدة. الجنوب السوري كله تقريبا في يعني هناك شبه سيطرة عسكرية إسرائيلية، مو بس قنيطرة بشكل أساسي، لكن حتى ريف درعا وصولا إلى السويداء أيضا.
2: لا ولن يحصل. يعني انا تصوري انه الاعتماد على الامريكي انه يلجم الاسرائيلي او يعيد الاسرائيلي للنقاط التي كانت عليها قبل التحرير، بعتقد يعني نوعا ما خسار رهان اقرب الخساره منه، ما نقول 100% خسران، ولكن 60% هو لن يعطي ثماره. يعني توم باراك عنده سلطه كبيره، ولكن عندما تصل الى امن اسرائيل سلطته تقف. عنده مونة على ترامب بشكل كبير جدا، يعني صديق قديم له والآخره، ولكن عندما يعود الأمر إلى موضوع أمن إسرائيل وحسابات إسرائيل الأمريكية وحسابات إسرائيل الأمريكية الداخلية هي أكبر بكثير من قدرة توم باراك على أن يحركها. فبالتالي الفكرة أنه الأمريكي بخلال هذه إدارة والإدارة القادمة يستطيع أن يضغط على الإسرائيلي ليقوم بذلك، بعتقد مثل ما قلت 60% خسار رهان خاسر، 40% قد يكون شيء ما. يعني اليوم في أصوات إسرائيلية بالمعارضة الإسرائيلية بتقول لك نحن مستعدين نعمل سلام مع إسرائيل بضمان مع سوريا بضمانة كاملة، ولكن شروط مجحفة جدا، يعني شروط صعبة جدا القبول بها بالوضع الحالي الانتخابي.
1: وبالتالي ما المقاربة التي تعتمدها الخارجية؟
2: أنا أعتقد المقاربة الأسهل للسورية للحكومة السورية هو فصل موضوع الهجري عن موضوع السويداء وجذب السويداء إلى سوريا وإبقاء موضوع الهجري. يعني لا يعني موضوع السويداء إذا يجب معالجته اليوم، طريقة معالجة تصور يجب أن تكون مختلفة تماما. في مجموعة موالية لإسرائيل عم ترفع أعلام إسرائيل وإلى آخره، موجودة بالاسم والأشكال معروفة، وتأخذ سلاح من إسرائيل وتنزل طيارات إسرائيلية بتعطيهم سلاح وأكل وشي، وهذا شيء موثق ومعروف، ولكن هذا لا يعني أن كل أهل السويداء هن الهجري. بعتقد يجب سحب موضوع السويداء، إعادة السويداء إلى سوريا، ومعالجة الموضوع الهجري بشكل منفصل عن موضوع السويداء. هذا يضعف الإسرائيلي، كلما عاد السويداء إلى سوريا إسرائيلي تضعف حجته على الأرض.
1: شكرا لكم.
2: لا يمكن الاعتماد أنه نحن يجب أن نعمل سلام مع إسرائيل حتى ترجع السويداء لسوريا. أعتقد هذه يعني خاطئة جدا 100%، ولكن الباب مفتوح جدا أن سوريا الحكومة السورية تستطيع أن تعيد الجزء الأكبر من السويداء شعبا وجغرافيا إلى الأراضي السورية، إلى الوطن الطبيعي، إلى مكان الطبيعي لها، ومعالجة موضوع الهجري وجماعته كحالة منعزلة عن أهالي السويداء. أعتقد هذا سيؤدي إلى ضغط على إسرائيل. هذا الشيء الحقيقي. أما بيانات وقانون دولي ومجلس الأمن وتجمع 20 سفير ويقول لك نحن ضد إسرائيل، يعني إسرائيل لم تؤمن أبدا بقانون الدولي ولا بالمؤسسات الدولية، تؤمن بالأرض، الواقع على الأرض، وبالتالي الواقع على الأرض يجب أن يتغير بدون أن يكون هناك صدام عسكري.
1: شكرا لكم بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، ودكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق. بعد الفاصل نناقش كيف تعالج الحكومة ومجلس الشعب التحديات في القنيطرة؟
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيل

0: تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: مرحبا بكم من جديد. زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة.
4: رسمية شعبية، اليوم أنتم ممثلين شعب سوريا كلياتهم وكل المحافظات.
5: فللتأكيد نحن كأعضاء برلمان كأعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقة زملائي بمجلس الشعب لنأكد أنه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينة، والمدينة جزء لا يتجزأ عن سوريا، ونحن رافضين أي شكل من أشكال التوغل الإسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينة. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
6: طبعا رسالتنا، نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمد جسور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
3: انضم إلينا جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق، ومحمد اشتيوي عضو تجمع أبناء الجولان من القنيطرة. مرحبا بكما. أستاذ جمال، في أي إطار تأتي زيارة أعضاء مجلس الشعب هذه إلى القنيطرة؟
7: مساء الخير لك أستاذ محمد ولضيفك ولمشاهدين الكرام. الحقيقة هذه الزيارة تأتي في سياق الدعم لهذه المحافظة التي هي اليوم بمنزلة القلب من الأرض السورية بشكل عام، وليس كما يظن البعض أنها في أقصى أطراف الدولة السورية، إنما هي اليوم منزلتها منزلة القلب. الآن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، إن كانت على صعيد توغلات الكيان الإسرائيلي في الجولان أو على صعيد الخدمات التي تعاني منها المحافظة منذ أيام النظام البائد السابق، ولا زالت حتى الآن تعاني بعض هذه القضايا الخدمية في سياقها العام. فالرسالة العامة من مجلس الشعب الذي هو مجلس تشريعي يريد أن يؤسس لقوانين تضمن إن شاء الله حياة جيدة وتنمية مستدامة وتصون الحقوق والحريات للشعب السوري، من هذه الزاوية جاءت زيارة المجلس اليوم بما يحتويه من نواب يمثلون غالب أطياف الشعب السوري ومحافظته.
3: أستاذ محمد، ما المنتظر من هذه الزيارة فعليا؟
8: أسعد الله مساك أستاذ محمد ولضيفك الكريم. أولا من المنتظر، المحافظة تعاني من شقين، الأول هو الشق السياسي الذي يتعلق بالتوغلات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي أصبح كابوسا جاثما على نفوس أبناء هذه المحافظة، التي عانت ما عانت

0: طول السنين الماضية. وثانيا، نأمل من السيد المحافظ الكريم ومن أعضاء مجلس الشعب أن يوسعوا قنوات الاتصال والتواصل السياسي للجم هذا الاحتلال. نحن نعلم وندرك بأنها كلها محاولات استفزازية لإيقاع سوريا في هذا الوقت الحرج بما لا تحمد عقباه، كما نتمنى منهم أن ينظروا إليها بتخفيف القوانين. الجميع يعلم بأن هذه المحافظة محافظة ضعيفة وفقيرة بإمكانياتها، لكنها غنية بمواردها وموقعها الجغرافي، غنية بأمطارها، غنية بهوائها العذب، غنية بتربتها، وسكانها يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي. كما نتمنى أن يفسح لها المجال وتخفيف القيود التي وضعها ذلك النظام البائد، القيود الممنهجة من منع الاستثمارات وبناء المصانع وبناء وصنع اليد العاملة في هذه المحافظة. نتمنى منهم أن ينظروا إليها بما تستحق من مكانة وبما قدمته من قوافل شهداء في هذه المرحلة الماضية.
1: أستاذ جمال، يعني سمعت هذا الكلام، تبدو فعلا يعني قنوات الاتصال بين يعني دمشق الحكومة المركزية والقنيطرة ضعيفة جدا مقارنة مع أي محافظة، وهناك شبه غياب حكومي عن القنيطرة، ما تفسير ذلك؟
2: الحقيقة لا أتفق معك بهذا التصور مطلقا. أنا أرى أن التواصل الحكومي من المركز من دمشق مع القنيطرة هو تواصل جيد وجيد جدا، حتى في إطار الظرف الذي يحكم المنطقة الآن. يعني القضية اليوم ذات شقين، كما تكلم أخونا الأستاذ محمد بأن هناك شق سياسي يتعلق بالتوغلات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية التي هي قضية ذات بعد دولي، والحكومة تبذل اليوم جهد كبير في هذا الاتجاه من أجل إيقاف هذه التوغلات وما ينجم عنها من أثار سلبية على محافظة القنيطرة. التواصل قائم وبشكل جيد أنا بقناعتي. يعني المعلوم أن السيد المحافظ غسان السيد هو تم تكليفه منذ بضعة أشهر، والرجل لا يألو جهدا، هو والمكتب التنفيذي وبعض المدراء، إضافة إلى أعضاء المجلس الذين يعني يباشرون الزيارات الميدانية والوقوف على الاحتياجات بشكل رئيسي، ومن ثم العمل على تأمين تلك الاحتياجات إن كانت صحية أو كانت خدمية أو كانت بشكل عام. لكن لا يخفى على الجميع أننا لازلنا في سوريا اليوم يعني في طور ما نسميه التعافي الأولي، فالإمكانيات هي في إطار محدود، ليست لدى الحكومة اليوم الإمكانيات المطلقة المفتوحة حتى تلحظ أنت هذا التغيير أو الفارق الكبير بين الحالة السابقة والراهنة. فالتواصل موجود، إضافة إلى أن القرارات التي تتخذ بحق تغيير التغييرات والاستحداثات من استحداث مديريات جديدة في القنيطرة أو نحو ذلك، أو من على سبيل المثال اليوم نحن في المجلس بدأنا بدراسة الموازنة عام 2027 والتي يعني تفصل احتياجات المحافظات والوزارات بشكل رئيسي، وسيكون إن شاء الله لمحافظة القنيطرة في هذه الموازنة إن شاء الله النصيب الجيد الذي يعني يلبي جزء من احتياجات المواطنين. بالنسبة للاستثمارات، الحقيقة أنا يعني وأنا كنت عضو سابق في يعني مؤتمر استثمار الجنوب، لا تألو الحكومة وهيئة الاستثمار والمجالس الاستثمارية جهدا في جلب الاستثمارات إلى هذه المنطقة، هي لا تمنع، بالعكس هناك تسهيلات كثيرة تطرحها، وحتى أن القيادة الحالية والمحافظ والمكتب التنفيذي الحالي يقدمون تسهيلات في سبيل تحقيق أي نوع من الاستثمارات التي من الممكن أن تنشأ على أرض المحافظة. لكن لا يخفى على الكثير أن كثير من الاستثمارات ذات الطابع المؤثر في المنطقة إنما هي مرتبطة بشكل كبير في قضية الاستقرار الأمني والسياسي بشكل عام. طيب. لذلك أنا أقول لا، يعني الأخ أحمد لا يتخوف من هذه القضية. نحن في طور إن شاء الله دراسة والإعداد لمشاريع استثمارية جيدة ترتبط إن شاء الله في حالة استقرار قريبة إن شاء الله نشهدها.
1: طيب، لدينا جانبان إذن أستاذ محمد، جانب سياسي يتعلق بالاحتلال كما قلت، وجانب أمني وجانب خدمي. إذا أردنا التفصيل في الجانب الخدمي، ما الاحتياجات يعني الفعلية للمحافظة؟
0: المحافظة اليوم هي تحتاج كما تحتاج سوريا كاملة من إعادة أعمار. ثانيا، المواضيع الخدمية في المحافظة ما زالت شبه متوقفة، لا أقول يعني أنها متوقفة كاملة لكن أنها شبه متوقفة. يعني أعطيك مثالا عن قرية في القطاع الأوسط

0: من المحافظة، سميت أو استحدثت ما قبل الثورة بسنتين أو ثلاث، كان اسمها الدوحة. لأجل اسمها وحقد هذا النظام على دولة قطر، كونها كانت من المساندين الأوائل للثورة السورية، دمرت هذه القرية عن بكرة أبيها، وما زالت إلى اليوم لا يوجد فيها خدمات، لا من ماء لا من كهرباء، لا يوجد منها من أي شيء. هذا واحد. كما باقي قرى محافظتنا الحبيبة. ثانيا، تكرم السيد المحافظ باستثناء عن رسوم أو ضريبة ما يتجاوز عن 100 متر بناء ب50%. نأمل أن يكون هذا كافة قرى المحافظة، لأنها محافظة فعلا تستحق الوقوف معها، كما تحتاج إلى مستوصفات بباقي القرى، كما تحتاج إلى موضوع الماء والكهرباء كباقي، وأسوة في باقي المناطق.
1: أستاذ جمال، سمعت هذا الكلام، والحقيقة يعني دعم الجانب الخدمي هو أولا حق لأهالي القنيطرة، وهو أمر ضروري أيضا لدعم صمود هؤلاء الأهالي في وجه الاحتلال أيضا، صحيح؟
2: الحقيقة لا شك بأن هذا الكلام الذي تتفضل به وتفضل به الأخ محمد كلام صحيح ومحق، وأن تقديم الخدمات هي واجب، وبالنسبة لهذه القرى وبالنسبة لأهلنا في هذه المناطق. لكن نحن نتكلم عن تقديم الخدمات في حدود الإمكانيات المتاحة. أقول اليوم الحالة العامة على أرض الدولة السورية بعمومها، وفي القنيطرة وفي تجمعاتها الموجودة منتشرة في ريف دمشق ودمشق ودرعا بشكل خاص، تعاني من عملية التدمير الممنهج التي تعرضت له إبان الثورة. من المعلوم فقط، يعني أنا أتكلم عن أرقام أولية فقط، وأنا أيضا عضو في لجنة الاستثمار في المجلس حاليا، أن أقل الدراسات التي تحدثت عن إعادة الإعمار في على مساحة الجمهورية العربية السورية تتكلم عن احتياج في حدوده الدنيا يصل إلى 400 مليار دولار، ونحن نتكلم عن موازنة لعام 2026 هي بحدود 10.5، يعني 10.5 مليار دولار. الاحتياج كبير جدا جدا، الإمكانيات هي قليلة، لكن الطموح والهمة عالية إن شاء الله لدى كامل الشعب السوري، يعني حكومة وشعبا ومفكرين وعاملين ومهندسين، الكل يطمح، ونحن نأمل إن شاء الله عز وجل أن نرى تغيرا ملحوظا قادما في الأيام القادمة أو في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله يبدأ التغير يلحظ على عموم الجغرافيا السورية، وأخص القنيطرة إن شاء الله فيها. الخدمات في القنيطرة أنا أرى وتجمعات أرى أنها في تحسن، يعني اليوم هناك يعني الحملة أطلقتها المحافظة يعني برعاية السيد المحافظ، وهي جولان يستاهل، فبدأت ببعض الخدمات التي قدمتها في بعض البلديات في الشريط الحدودي، وستتوجه الآن في الفترة القادمة إلى التجمعات الموجودة في ريف دمشق ودرعا من أجل تقديم دعم مزيد من الخدمات، وعلى رأسها خدمات النظافة وخدمات المياه بشكل رئيسي في هذه المناطق إن شاء الله.
1: أستاذ جمال، لماذا برأيك لا يكون هناك يعني زيارات أكبر، زيارات لمسؤولين حكوميين، وزراء الحكومة أو حتى الرئيس الشرع ذاته أسوة بباقي المحافظات؟
2: يبدو أنه لا يتم متابعة، يعني يبدو، ما أعرف، السؤال هل هو عن جهل بأن الزيارات الوزارية مكوكية في القنيطرة منذ 3 أيام. وزير الصحة كان، وزير الإعلام سبقه قبل ذلك، وزير الصحة أيضا، وزير التربية، وزير الأوقاف. أنا أتكلم عن زيارة أكثر من 7 أو 8 وزراء زاروا، إضافة لأعضاء مجلس الشعب، إضافة إلى رؤساء هيئات كثيرة. أتكلم عن
1: لكن
2: زيارات
1: سمعت
2: متعددة.
1: كلام الأستاذ محمد، يعني لا تزال الخدمات في وضع سيء، ذكر المستوصفات، ذكر المياه، هناك تقارير كثيرة تقول مثلا الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة على موارد المياه في القنيطرة.
2: لا، أنا أجيب بأرقام ووقائع الآن أستاذي الكريم. اليوم في زيارة وزير الصحة مشكورا الأخيرة، تم اعتماد ترميم المشفى وتزويده بمحولة كهربائية ضخمة تصل قيمتها إلى حوالي 98 ألف دولار، إضافة إلى اعتماد ترميم لثلاث مستوصفات في الشريط الحدودي، إضافة إلى دعم القطاع الصحي في التجمعات. هذا كان منذ بضعة أيام فقط. بذات في سياق نفسه كانت زيارة لمعالي وزير الأوقاف، وقد تم إنشاء ثانوية شرعية واعتماد أكثر من معهد شرعي وتدعيم وترميم اعتماد بعض المساجد التي سيبدأ بترميمها خلال الفترة القريبة القادمة، وهذا كان وهذا ناتج عن الجولات المكوكية للسادة الوزراء. إضافة لذلك أيضا وزير التربية في زيارته السابقة أيضا سيتم دعم بعض المدارس وترميمها وتزويدها ببعض الاحتياجات التي تنقصها بشكل رئيسي. أنا أتكلم أن الاحتياج كبير جدا، وأن أن ما يقدم لا يسد الاحتياج، لكن هناك بذل الجهد الممكن وما فوق الممكن من أجل تحقيق يعني وتحسين الخدمات في المحافظة، إن كان في أرض المحافظة وإن كان في التجمعات. يعني تعلم أخي الكريم أن أكثر من 75% من سكان محافظة القنيطرة يعيشون في التجمعات التي موجودة في ريف دمشق وفي درعا وفي دمشق بشكل رئيسي، وهذه التجمعات تعاني معاناة أكبر. يعني الحالة في على أرض المحافظة ولله الحمد يعني نحن نقول أنها تعتبر جيدة أسوة بمحافظات أخرى في محافظات المنطقة الشرقية أو محافظات أخرى موجودة في سوريا، أو أسوة بمناطق كالغوطة الشرقية أو كالحجر الأسود أو مخيم اليرموك أو غيره.
1: أستاذ محمد، إلى أي درجة هذه الزيارات الحكومية تأتي بنتائج إيجابية فعلا؟
0: نعم، نحن ندرك بأن القيادة بشكل عام الجديدة لا تدخر جهدا، ونعلم مدى الإمكانيات من بلد يخرج من تحت الأنقاض، ونعلم السيد المحافظ وأعضاء مجلس الشعب هم أبناء هذه المحافظة ولا يدخرون جهدا للنهضة بها، لكن ما نأمل به هو تكثيف الجهود ويعني حلحلة بعض القيود أو القوانين أو الروتين التي كبلها فعلا النظام السابق، النظام البائد كما كبل باقي المحافظات السورية. أعطيك مثالا، هناك تجمع عرطوز الظهرة للنازحين، سكانه عدده 40,000 نسمة، يغلق فرن يخدم الناس لأجل المخالفة، والمخالفة هذه بالترقين من قوانين النظام السابق. نحن هنا لا ندافع عن المخالفة ولا المخالف، ولكن نتمنى أن تخدم هذه المنطقة. يقطنها أكثر من 40,000 نسمة من أبناء الجولان، يجب أن تعالج، يعني يعالج هذا الموضوع. الخبز تعرف هو يعني استهلاك يومي، فلا بد من معالجة هذا الموضوع. كما باقي التجمعات إلى الآن نرى يعني النظافة، نرى الخدمات معدومة كليا في هذه التجمعات.
1: وبالتالي يعني هناك يعني تفاوت في الخدمات الحكومية المقدمة من منطقة إلى أخرى أستاذ محمد؟
0: لا أقول ذلك، ولكن يعني يوجد تقصير. يعني ممكن إذا تكلمنا عن الإمكانيات المادية، الكل يعلم بأنها ممكن أن تكون إلى حد أو سقف معين، وإنما في روتين وقوانين يقيد أبناء المحافظة كاملا.
1: أستاذ جمال، يعني هل يمكن النظر بعين الاعتبار لهذه المسألة وأهمية يعني محافظة القنيطرة والمعاناة التي تعانيها كما ذكر أستاذ محمد، وبالتالي يعني ربما مراعاة ذلك لتقديم المزيد من حيث ما يؤمن احتياجات أهل المنطقة؟
2: صحيح، الأخ محمد يعني وضع يده على الجرح في قضية القوننة، القضية التي يجب أن يعني يدركها الإخوة بشكل كبير، المستمعين وأبناء المحافظة وغيرهم، أن ما يحكم أننا جميعا محكومون الآن قانونيا بما يسمى بالإعلان الدستوري الذي هو سقف القوانين. وهذا الإعلان الدستوري الذي أبطل الدساتير السابقة وعطل القوانين أشار إلى أنه لا سيبقى العمل بالقوانين السابقة قائما حتى صدور قوانين جديدة أو تعديلها، أو وهذا ما يعمل عليه المجلس اليوم. نحن مكبلون بقوانين قديمة نعمل عليه الآن ليل نهار، مجلس الشعب يعمل على المقترحات التي تقدم الوزارات والهيئات ذات الاهتمام والتي والمعنية بها.
1: وما هي المقترحات التي تدرسونها فيما يخص القنيطرة؟
2: والوصول ال- ال- ال- القانون هو قانون ليس لا يخص القنيطرة في بشكل لوحدها بشكل عام، لكنه يكون لعموم الجمهورية العربية السورية، و قد يكون في طيات هذا القانون ما يراعي خصوصية المنطقة الحدودية باستثناءات أو بأشياء من هذا القبيل، يعني قضايا الرسوم، قضايا النظافة، قضايا التوظيف، قضايا التعليم، قضايا الالتحاق بالجامعات، قضايا القبول، هذه القضايا كلها تدرج في القوانين أو في ملحقاتها أو في ما يسمى بشروحات القوانين التي تلحظ المصالح التي تحتاجها هذه المحافظة أو تلك بشكل عام. أعود إلى قضية جديدة الظهرة، يعني أنا كنت قبل أسبوعين تقريبا أنا وفد برلماني كان من دمشق وريف دمشق والقنيطرة، وكنا في لقاء موسع يعني دام لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات مع الفعاليات الموجودة ومدراء المدارس والناشطين، وتم عرض بعض المشاكل وتم معالجة بعض المشاكل من فورية التي كانت قابلة للحل من فورية، وبعض المشاكل التي تحتاج إلى وقت أبلغنا الإخوة أنها تحتاج إلى وقت ونحتاج بعض الصبر حتى تتم معالجتها. الآن أنا أقول عملية المعالجة تتم الآن، هي بطيئة في مكان وأسرع في مكان آخر، ذلك مرتبط بالكم السكاني الكبير، ذلك مرتبط بالإمكانيات المتاحة لكل بلدية. أنا يعني أبشر الأخ محمد أنه سيرى في الأسبوعين القادمين تغيرا ملحوظا في قطاع النظافة. اليوم يعني أنا ومن شاشتكم يعني أنقل لأهلنا في تجمعات القنيطرة أن ملف النظافة سينتهي العمل منه أو الإشكالية منه إن شاء الله بشكل شبه كلي، وذلك الآن بتلزيم اليوم هذه الخدمة ودعمها بشكل كامل، وسيباشر السيد محافظ المكتب التنفيذي إجراء التعليمات والعقود اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة في هذه التجمعات، ولعلنا سنلحظ إن شاء الله تغييرا جيدا إن شاء الله في واقع الخدمي للنظافة على وجه التحديد في هذه التجمعات إن شاء الله.
1: أستاذ محمد، إلى أي درجة الاعتداءات الإسرائيلية تعيق الحياة الطبيعية بالنسبة لأهل القنيطرة؟
0: طبعا هي لم تصبح بس بمجرد الإعاقة، هي أصبحت كابوس جاثم على نفوس أبناء المحافظة. اليوم أبناء المحافظة يعيشون رعبا من هذا الاحتلال الغاشم، توغلات بشكل يومي، يعني منذ سقوط النظام البائد إلى اليوم أعتقد أنه بحدود 3000 توغل قد حصل، بناء حواجز وتوغلات في كل القرى الحدودية، فأصبحت كابوسا ليست عائق، كابوسا بمعنى الكلمة. نتمنى أن تكثف القنوات الدبلوماسية من القيادة إلى المؤثرين في الملف السوري حتى يرجموا هذا الاحتلال ويعود إلى اتفاقية فضل اشتباك 74.
1: أستاذ جمال، ما هي أدوات دمشق فعلية لردع الاحتلال الإسرائيلي؟
2: اولا قبل رده انا اريد عبر يعني شاشتكم ان احيي يعني اهلنا في الجولان وفي القنيطره على ارادتهم التي ولن تنكسر ان شاء الله رغم كل ما يفعله العدو الاسرائيلي اليوم من هذه التوغلات وعمليات الارهاب التي يعني يتعرض لها سكان المنطقه بشكل دائم، من اتلاف للمزروعات وقتل للمواشي واعتقال للاشخاص بشكل عام. ومع ذلك فانا يعني اطمئنك وابشرك بان الاراده لم تنكسر، وان اهلنا متشبثون بارضهم والامال لديهم منعقده على ايام قادمه ملئها يعني الخير، ويعني تكون ايام واعده وجيده بالنسبه لهم. اما بالنسبه للادوات أنا أقول فقط لو يتم مراجعة الحركة الدبلوماسية السورية خلال الفترة الأخيرة فقط، إن كانت على الصعيد الداخلي مع المنظمات والهيئات ذات الصلة، أتكلم الأمم المتحدة، أتكلم قوات الأندوف، أتكلم أو الحراك داخل مجلس الأمن أو مع الدول الصديقة والحليفة أو داخل المؤتمر الإسلامي أو داخل جامعة الدول العربية، سنلحظ إذا رصدنا ذلك أن هناك تحركا يعني يساوي بأضعاف أضعاف مضاعفة كل التحرك الذي سبق في الحقبة السيئة السابقة، أضعاف مضاعفة خلال هذه الفترة. فالحراك هو مستمر يعني بشكل كامل مع المنظمات المعنية المتحدة، تعرف يعني منذ عدة أشهر كان في زيارة القنيطرة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى قيادة الأندوف التي زارت المنطقة لأكثر من 3 أو 4 مرات، أتكلم عن المكتب الرئيسي للأندوف وزيارات الاتحاد الأوروبي وغيره، إضافة إلى الحركات التي يقوم بها تقوم بها الدبلوماسية السورية ويقوم بها معالي وزير الخارجية مشكورا، والحراك الكثيف والمكثف مع الدول المعنية والضاغطة، إن كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو كان مع دول الاتحاد الأوروبي أو مع الدول العربية والدول الصديقة فيه. فالحراك قوي ونحن نأمل أننا إن شاء الله يعني في غضون يعني الأشهر القادمة أن نصل إلى إنهاء هذه الاعتداءات في المنطقة ونعود إلى حالة من الاستقرار إن شاء الله والهدوء لأهلنا في هذه المنطقة بإذن الله.
1: أستاذ محمد، أختم معك بأن نسمع مطالبكم. ما هي مطالبكم من الحكومة في القنيطرة؟
0: طبعا مطالبنا كمطالب باقي الشعب السوري وأسرة الشعب السوري عامة، نرجو منهم تقديم الخدمات وأن ينظروا إلى هذه المحافظة التي عانت ما عانته طول هذه السنين، وأن يخففوا وأعود وأركز بموضوع الإمكان.

0: هي كلنا يعلم بأننا دولة وليدة وما زلنا في الخطوات الأولى لهذا المولود، لكن أعود وأكرر موضوع القوانين، يجب أن يكون هناك استثناءات حتى ولو كانت آنية، بينما يصدر تشريع آخر يخفف عن أهالي المحافظة وعن باقي سكان سوريا، وأخص المحافظة لأن المحافظة لها خاصية، ودعم هذه المحافظة يعني صمود أهلها في وجه هذا الاحتلال، ويجب أن يدعم هذا الصمود حتى يبقى الشعب متمسكا بأرضه. وبالرغم من ذلك لن تهون ولن يكسر أبناء هذه المحافظة مهما توغل العدو ومهما حاول استفزاز سوريا قاطبة، فستبقى هي الشوكة في حلق هذا العدو الغاشم. وشكرا لك.
1: شكرا لكما محمد شتاوي، عضو تجمع أبناء الجولان من القنيطرة، وجمال النميري، عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق. فاصل ونعود لنناقش تعيين 3 قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية في الحسكة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 والفيلق الخامس اللي موجودة هي والسبعتاعش.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا بكم مجددا. قالت صحيفة العربي الجديد إن الحكومة عينت 3 قياديين سابقين في قوات سوريا الديمقراطية بمناصب أمنية في محافظة الحسكة ضمن الترتيبات الجارية لدمج المؤسسات الأمنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة. نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في الحسكة وأخرى مقربة من قسد تسلم مالك بشار المعروف باسم هافال دمهات رئاسة الاستخبارات العامة في الحسكة، في حين عين كاوا ديريك مسؤولا عن الأمن العسكري، وكلف دجوار عامودة بملف مكافحة الإرهاب ضمن جهاز الاستخبارات العامة. جاءت التعيينات عقب زيارة وفد أمني سوري رفيع إلى الحسكة في 7 من تشرين الأول برئاسة رئيس الاستخبارات العامة عبد القادر الطحان وبرفقة رئيس الاستخبارات الخارجية عبد الرحمن الدباغ. تناول الوفد بحسب التقرير ترتيبات استلام الأفرع الأمنية والسجون في محافظة الحسكة. ينضم إلينا سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وشيروان إبراهيم الكاتب والصحفي من بوخوم في ألمانيا. مرحبا بكما. شيروان، كيف يمكن قراءة قرار تعيين 3 من مسؤولي قسد في مناصب أمنية حساسة في الحسكة؟
1: مساء الخير عزيزي محمد وأستاذ سامر وجميع المشاهدين. القرار الذي تم نشره فقط يعني موقع العربي الجديد الذي تحدث عن هذا الموضوع. طبعا حتى قبل مشاركتي في هذا البرنامج يعني أجرينا بعض الاتصالات، هناك يعني ما يدعو إلى التأكيد بأن هذه التعيينات يعني غالبا قد تكون صحيحة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار رسمي. ولكن لو افترضنا أنه بالفعل أن هذا القرار رسمي، فأعتقد الحالة طبيعية بموجب اتفاقيات الدمج التي تحصل بين الطرفين، خاصة أن هناك محاصصة في بعض هكذا، ليس في بعض، في جميع هكذا مناصب حساسة ومن الناحية الأمنية والعسكرية. يعني تقريبا كل هذه المواضيع عادة يكون المسؤول من هذا الطرف والنائب من الطرف الآخر. لذلك يعني نحن بانتظار يعني خروج تفاصيل أو تأكيدات رسمية وكذلك تفاصيل حول هذا الموضوع. ولكن كما قلت يعني حتى هذه اللحظة الحالة تبدو جزءا من عملية الدمج التي تحدث وتوزيع المناصب بين الطرفين. هناك نقطة أخرى أريد الإشارة لها، وهو أن قوات هات يعني وتعني اختصار يعني قوات مكافحة الإرهاب التي كانت تشكيلا عسكريا ضمن قسد، هذه القوات كانت وما زالت تتبع بشكل مباشر لقوات التحالف الدولي والجانب الأمريكي، سواء من ناحية الرواتب والتعيينات وكذلك حتى من ناحية الأوامر والتعليمات العسكرية. لذلك أعتقد سيكون لها يعني مستقبل أو وجود أكثر ربما حتى في مناطق سورية أخرى في ما بعض العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، كون الجانب الأمريكي هو الذي يسيطر بشكل تفصيلي أكثر حول مصير هذه القوات أو هذا التشكيل بالذات.
0: لكنها يعني لا تتبع الآن للمؤسسة العسكرية والأمنية السورية؟
1: لا، بموجب حالة الدمج وتشكيل عسكري تابع لقسد من الناحية العلنية، وقسد كلها اندمجت أو تندمج مع مؤسسات الحكومة السورية. ولكن أنا يعني فقط كتفصيل خاص يعني تحدث أن هذا التشكيل بالذات يعني بالعامية مدلل أمريكيا خلينا نقول، ومدرب أيضا من الناحية الأمريكية. لذلك القرار المصيري يخص أيضا

0: هذا الجانب بموجب الترتيبات الخاصة بالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
1: طيب
0: وسوريا كدولة عضو فيها يعني، وهذا الموضوع أعتقد أصبح مرتبطا بدمشق بذات نفسها يعني، وكما قلت يعني بانتظار التأكيدات حول هذه التعيينات وكذلك التفاصيل.
1: سامير، ما هي أصداء هذه التعيينات في الشارع في الحسكة؟
2: نعم، مساء الخير محمد لك وللأستاذ شيروان. حقيقة هذه التعيينات هي طبيعية متوقعة يعني، لا يوجد فيها شيء جديد، لكن هناك يعني أعتقد بعض المعلومات المغلوطة التي وردت من العربي الجديد بخصوص الشخصية الثانية، يمكن اسمه كاوديريك، لأنه جهاز الأمن العسكري أصلا موجود ويقود القيادي ثائر بلال أبو عمر، وهو من أبناء الحسكة أيضا، ربما كان هذا معاونه مثل قيادة الأمن الداخلي العميد مروان والعميد سيمند معاونه. فأعتقد هذه التفصيلات يعني لابد من التدقيق فيها، وتسرعت العربي الجديد بنشر هذه الأخبار.
1: هو تقول مسؤول عن الأمن العسكري، وبالتالي غير واضح المنصب بالضبط، تقول مسؤول عن الأمن العسكري.
2: لا لا لا لا لا لا، قيادة الأمن العسكري وتفصيل الأمن العسكري موجودة في الحسكة منذ عدة أشهر يعني، وشباب يعني البعض نعرفهم شخصيا، فما في أعتقد شيء جديد. الموضوع الصدى هلا، الناس يعني لا يهمها كثيرا موضوع التعيينات، بالنهاية أنا ما شفت حدا اعترض على تعيين السيد مظلوم عبده مستشار الرئيس، أو حتى العميد سيمند، أو حتى المحافظ يا سيدي. الموضوع يعني تعدى ذلك، والناس جميعا أدركت أنه هي عملية دمج وأقرب إلى المحاصصة، ولكن هذا الدمج هو دمج قسد مع يعني داخل الدولة، وليس الدولة تتقاسم مع قسد. هي في شوي بعض الإشكاليات عند بعض الشباب اللي كانوا مقربين من قسد، كان دائما يقولون أنه تقاسم حصص، أو أنه قسد تدير كل المحافظة والدولة لا دخل لها فيها، هذا غير واقعي. بالنسبة لموضوع هات، أنا أتفق مع شيروان أنها كانت الطفلة المدللة للولايات المتحدة حينما كانت موجودة في سوريا، الآن الولايات المتحدة خارج سوريا، ولا يوجد حسب علمي لا يوجد أي فصيل عسكري يتلقى راتب أو مستحقات مالية من التحالف الدولي، إلا المستحقات الرسمية بما أن سوريا عضو بالتحالف تذهب لوزارة الدفاع والداخلية، وهناك تعاون بالموضوع، وهناك وحدة لمكافحة الإرهاب أصلا في سوريا موجودة في وزارة الداخلية، فغير المنطقي ذلك. لكن هات المعلومات أنها ستندمج ضمن الجهاز الأمني السوري ضمن ترتيبة معينة، لأنه هناك لها قرين أعتقد، هي وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للداخلية، أو حتى المهام الخاصة التابعة للأمن العام، ممكن دمج بعض العناصر فيها الذين تتوافر فيهم الشروط. أما يعني معليش أنا آسف يعني، بس أنا سمعت من يومين ثلاث بعض المثقفين والشباب والأصدقاء الكرد أنه هات أمريكية، هات أمريكية. طيب إيه وهات أمريكية، وين المشكلة يعني؟ نحن بنحكي عن اتفاق وطني ما له علاقة كثير ارتدادات دولية اليوم يتم تنفيذه، ما في ضباط أمريكيين عم يشرفوا على الدمج، في مسؤولين سوريين وعم يشرفوا على الدمج، والأمور تسير بسلاسة موضوع الدمج. لكن نعود للشارع اليوم، الشارع محمد يعني لا يكترث بموضوع تعيين قيادي أو إلى آخره،
1: لكن هناك أصوات بصراحة سامر، يعني أنت سامر بالعادة أنت بتكون أخذ نفس مختلف اليوم، كتير يعني مرحب بهذه
2: لا
1: الفكرة.
2: لا لا لا،
1: ما يقوله بس اسمح لي لك سؤال، ما يقوله بعض سواء عرب أو كرد، أنه جرى وأنت ذكرت هاي الكلمة وشيروان ربما، أنه في محاصصة، وبالتالي البعض يقول محاصصة بين قسد والحكومة المركزية في دمشق، والآخرون السكان وبقية الأطراف لا شأن لهم، لا حصة لهم يعني في هذه المحاصصة.
2: طبعا يا محمد، يا محمد اليوم حتى جرى تعيين قضاة من قسد. المشكلة البعض يظننا نعترض على تعيين كردي بمنصب قيادي بالدولة، وهذا خطأ. اليوم القضاة في منهم عرب وفي منهم سريان اللي تم تعيينهم، طيب جزء منهم متهم بالفساد ومسموعياته السيئة خلال السنوات الماضية.
1: طيب
2: وجزء من هذول اللي 15 حكم على بعض السوريين أنهم من داعش ونقلهم للعراق، مع أنه العراق نفسه أعاد حسب الأخبار أكثر 200 شخص أحكامهم خاطئة، لا زال يجري التحقيق بالبقية. نحن اليوم مشكلتنا مش مشكلة شخصية مع الأكراد أو العرب أو السريان، نحن موضوعنا موضوع الدولة كدولة أن تكون المناصب لكفاءات، ولا يتم المحاصصة. أنا ضد المحاصصة، وأنا أقول لك

0: علنا الموضوع اللي عم يصير بالحسكه هو محاصصه سيئه، ويعني للاسف لا الشباب الاكراد راضين ولا الشباب العرب راضين. لكن المشكله اليوم بمدينه الحسكه بعد المظاهرات الاخيره، هناك فصيل مسلح خارج نطاق الدوله وخارج قسد، على فكره يعني خارج قسد المندمجه، يمارس الترهيب والارهاب بالشارع على المدنيين. هذا الفصيل المسلح يجب ايجاد حله. انت بتسالني اليوم
1: شو دخل التعيينات هاي بتنظيم تقصد الشبيبه الفوريه؟ اعتقد
0: طبعا طبعا هذول الفصيل الدوله وصفتهم انهم خارجون عن القانون.
1: طب شو دخل التعيينات الجديده برايك تساعد في معالجه هذا الملف؟
0: اعتقد يعني ملف منفصل. اليوم بيان انا يعني اود اشير لبيان مديريه الامن الداخلي بالحسكه، صدر عصر اليوم بيان مهم جدا بمنع حمل السلاح والتجول في الاحياء في مدينه الحسكه، وحصل في دوريات الان بدات تسير من اجل حسب الوعود من اجل اعتقال وتحجيم والقضاء على نفوذ هذه المجموعات غير المنضبطه. حتى قصد قياده قصد نفسها على فكره أنا سمعتها من عدد من الناس اللي شافوا قيادات قسد اللي اندمجت، غير يعني غير راضين، وبالعكس يرون أن الشبيبة الثورية تشكل خطر حتى على الأكراد. يعني من يوم البارح لسه تم تسليم جثة معلم مدرسة الأستاذ حسن كلش، لأنه كان يدرس المنهاج الحكومي، تم اختطافه من قبل مجموعة خارج عن القانون وتم تعذيبه ثم تسليم جثته. معظم الاخبار من الشباب الاكراد على الاقل يقولوا انه هذا الشبه الثوريه هي عملت هيك، وهذا اسلوبها على فكره. طيب فالموضوع الان اصبح مزعج للشارع العربي والكردي، انه في ناس فصيل مسلح تمارس المافيويه في الشارع بينما الحكومه وقسد يعيشون شهر العسل بتقاسم المناصب.
1: طيب يعني اسمح لي انقل هذه النقطه لشيروان، لانه كما قلنا هناك انزعاج الحقيقه من جزء على الاقل من اهل الحسكه في قضيه توزيع المناصب التي اشرت اليها شيروان، أن المسألة من كان يملك السلاح قسد، وطبعا يعني الآن الحكومة المركزية، هناك تقاسم للمناصب، في مقابل هناك تهميش للآخرين، وتوزيع المناصب يعني ليس بالضرورة على أساس الكفاءة. بعض يعني من استلم مناصب ربما لديه اتهامات بارتكاب انتهاكات سابقة.
2: انت ليش مصر انا وسامر نتخانق يعني؟
1: لا مو مصر،
2: من الاصوات القليله يلي بنحاول نتفاهم يعني. على كل العفو،
0: لا
2: بخصوص المحاصر.
1: نعم. لا انا بس مستغرب من الهدوء يعني الزايد بالعاده. قبل يومين كان معنا سامر فكان يعني نفسه مخ يعني شديد.
2: لا جرت العاده انه هو بنتفاهم يعني.
0: انا نفسي واحد يا محمد يعني. انا نفسي
1: يعني
0: واحد.
1: نتمنى يعني ان تكون الامور رايقه وفي سلام واستقرار. تفضل.
2: ان شاء الله إن شاء الله. على كل بخصوص أن المحاصصة سيئة، نعم أنا أيضا أتفق مع الأخ سامر، وسبق يعني حتى في حوارات مشتركة مع حضرتك أو على شاشة تلفزيون سوريا، نعم المحاصصة سيئة، لكن مؤقتا أنا سأقبل بها أنه خيونة الطرفين المسلحين اتفاهموا هلا بالأول ولا تتقاتلوا على حساب شعارات وما إلى ذلك. بعدها لكل حادث حديث. في النهاية ما يحتاجه السكان أو الشعب أو المكونات في تلك المنطقة هي الحالة المعيشية بالدرجة الأولى، لذلك فليتقاسموا المناصب، المهم النتيجة وليس توزيع المناصب كما كان موجودا سابقا أيضا، يعني سواء بحالة الإدارة الذاتية أو حالة ما كان يسمى بالمحرر أو حتى حكومة الإنقاذ وإشراك أطراف عديدة، ولكن كنا نجد كيف أن يعني حالات هنا وهناك كانت تحدث وخاصة فيما يخص الحالة المعيشية. توضيح نقطة أخرى يعني بخصوص أنا قلت هات يعني قوات مكافحة الإرهاب، أنا قلت في نهاية كلامي وأكدت أنه كانت مدللة ومقربة أمريكيا، ولكن بما أنه سوريا كدولة أصبحت جزءا من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب فالعلاقة أصبحت عن طريق دمشق. هذه أمور تخص التحالف الدولي وشئنا ما بين، نعم موضوع السيادة الوطنية وهكذا أمور نعم أن نراعيها، ولكن هناك يعني بعض النقاط الأخرى هي أمر واقع سواء في سوريا أو في العراق فيما يخص يعني مكافحة الإرهاب وبعض التشكيلات العسكرية الوطنية التي لها علاقة من نوع خاص مع التحالف الدولي. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها ولو قد ربما تكون على حساب بعض الأمور الوطنية وما إلى ذلك. أما بخصوص الفصيل المسلح أو حركة الشبيبة الثورية، نعم الكرد عانوا منها قبل العرب، يعني هي أساسا يعني كانت اليد الضاربة ضد الشارع الكردي. ولكن فقط كتوضيح، يعني الأستاذ حسن كلش خطف من قبل يعني إرهابيين مجرمين، حتى هذه اللحظة الموضوع يعني قيد التحقيقات، ليس هناك كجهة متهمة، ولكن بما أن هناك سوابق على هذا الأساس من الممكن اتهامهم. ونأمل أنه في الفترة القريبة يعني الحكومة السورية ككل يعني مندمجين مع بعضهم في شارع سليم، أي يقوم بإظهار تحقيقات بالفعل يعني تكشف عن مصير هذا الشخص المسكين البريء، وإلا من حق الناس أن تتهم هذه الجهة كون لديها سوابق.
1: طيب شيروان، أريد أن أسألك فقط يعني يعني موضوع التعيينات اللي هو موضوع حلقتنا بالدرجة الأولى، بين ما قلت يعني موضوع التحالف، موضوع التبعية لدمشق، وموضوع ما يشير إليه البعض أنه هناك نوع من الاستقلالية لقيادات قسد، الآن ما حدود صلاحيات هؤلاء؟
2: هلا بخصوص صلاحيات هؤلاء، انا كما قلت ويعني فقط موقع العربي الجديد هو الذي نشر هذا الخبر، نحن بانتظار تفاصيل اخرى على اساسها سيتم تحديد الصلاحيات. هناك بعض الامور ايضا التي الواقع يقوم بفرضها، يعني على سبيل المثال الحصر، وجدنا كيف ان المحافظ ونائبه وقائد الامن تعرضوا مثلا لبعض الهجمات المدنيه طبعا وليست الهجمات المسلحه حينما زاروا راس العين سريكاني. وهناك بعض الامور التي تحدث، يعني ربما السيد المحافظ بذات نفسه قد يعني ما يكون فيه له موانع على منطقه الشداده بذات الوقت، النائب المحافظ لا يجد تلك الصلاحيات التي تليق بمنصبه في منطقة ديرك على سبيل المثال لا الحصر. هذه المواضيع سنعاني منها حتى ربما سنة أخرى، يعني لحين يعني بلورت الأمور بشكل واضح أكثر. ولكن كما قلت يعني قصة المرحوم الشهيد حسن كلش الذي يعني تم اغتياله بطريقة إجرامية قبل أيام، الجميع يعلم ما هي القوة التي تسيطر على تلك المناطق. ولكن هنا بكل تأكيد من الناحية الرسمية سنطالب الحكومة السورية بالكشف عن التحقيقات. حينما لا توجد تحقيقات يعني مرضية للشارع، طبعا من حق الجميع أن يتهموا الشبيبة الثورية أو يتهموا قاسد بنفسه أو يتهموا الأمن العام بنفسه، كما حصل في سجن كوباني، كما حصل مع قصة المقاتل سيبان الذي تم اختطافه على الأساس أن هناك دية عشائرية أو ثأر عشائري، وكل هذه الأمور تبقى عالقة. كل هذه الأمور العالقة تفتح التكهنات والتوقعات السيئة، والبعض على وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بقيادة الشارع كردا وعربا وغيرهم ومستقلين وما إلى ذلك نحو أمور متطرفة لا يحسب عقباها على الجميع وتكون سيئة على الجميع. تفضل.
1: طيب سامر، ما هي المعايير المعتمدة لاختيار المسؤولين في الحسكة فعليا؟ يعني مثل هؤلاء تحديدا الثلاثة الذين كانوا قياديين في قسد وأصبحوا الآن قياديين في الملفات الأمنية.
0: يعني هذا السؤال مو لي يا محمد، هذا السؤال بدك تسأل الحكومة، أنا شو عرفني؟
1: يعني وبالتالي تعتقد هي يعني مجرد
0: ما فينا نعرف شو المعايير؟
1: يعني ليس هناك معايير كفاءة.
0: لا لا، هي في حصص سياسي. أنا لا بتصوري إنه هذا المنصب من حصة قسد، وقسد تقدم الرجل المناسب الذي تريده. لذلك رأينا إقصاء كبير للمكون السرياني والمكون الكردي والعربي من تعيينات قسد، واقتصرت الأمور على الموالين لها فقط. كل المديريات اللي أخذتها قسد الآن، أعطيني مديرية اللي أخذتها قسد أو حتى مدراء المناطق اللي من طرف قسد، كلهم كوادر كانوا. يعني الموضوع يعني صار واضح، ما بدنا نحكي فيه أكثر. ولما نحكي مع الحكومة يقول لك اتفاق سياسي ولتجنب الدم. يا أخي الدم شو دخلوا أنك تجيب واحد يكون مع شوي تاريخ نظيف؟ معقولة ما في عندهم ضابط كويس مسموعاته جيدة؟ يعني أنا هذا السؤال، المعقولة ما في قاضي، ما في محامي جيد، ما في شهادة جيدة من الكفاءات الكردية المحترمة يجي يستلم مديرية التربية أو غير مديرية؟ في مشكلة بصراحة. أنا ماني معترض، أرجع أقول لك، ما حدا بالشارع الحسكاوي لا عرب ولا كرد وسرياني معترضين على أنه يكون في كردي وسرياني وأشوري وعربي وابن عشائر وابن مدن، ما حدا معترض. الاعتراض هو على المسموعات السيئة. يعني أنا بدي أجيب حدا تاريخه سيء وبسلمه إدارة حساسة، يعني هاي مشكلة بصراحة.
1: وهذا يقودنا أيضا سامر إلى أي درجة هذه التعيينات
0: بثقة المدنيين
1: تؤثر أيضا، تتزامن هذه التعيينات مع الاحتجاجات التي شهدتها الحسكة، وبالتالي إلى أي درجة قد تؤثر؟
2: لا لا، منفصل.
0: يعني أنا بصراحة والله حسب ما شفت الناس، بعض الناشطين يعني شعروا بخيبة أمل. نحن بنطالب الحكومة بفرض سيادتها وسلطتها لحتى نخلص من الانتهاكات ونخلص من الشعبية الثورية بتجيبوا لنا ناس ربما كانوا هم يقودون الشعبية الثورية بتعينوهم هون. هاي ملاحظات يعني موجودة، لكن الحكومة لا يوجد رد كالعادة، يعني الهاتف صامت. فبالتالي يعني الناس بدأت للأمانة بعد حد

حتى الاستاذ حسن كلاش وغيره، الناس بتشوف انه قسد. على فكره المنطقه اللي مسيطر عليها، يعني اخي شيروان حكى، هي منطقه تحت سيطره قسد، لا يوجد حكومه بهذه المنطقه، لكن الحكومه مطالبه انه هي تتحمل مسؤوليتها، وهذا نداء.

0: الشارع يطلع ويطالب بكشف مصير الزلمة مخطوف 10 أيام وآخر شيء تسلم جثته عليها تعذيب. هذا مين مسؤول عن الموضوع؟ ما بعرف أنا بصراحة اليوم. على كل نرجع لمدينة الحسكة بس محمد ضروري. مدينة الحسكة بعد مظاهرة الجمعة ربما بعض الشباب الكرد لديهم ملاحظات على المظاهرة. طيب الأمن يتعامل مع إذا في حدا انتهك أو طلعت صور، مع أنه أنا برأيي أنه المظاهرة كانت نظيفة إلى حد كبير بصراحة، يعني غير متوقعة مشان نكون واضحين، نتيجة تراكم المظلوميات والقصص والاصطفافات كانت منضبطة إلى حد جيد. لكن ردة الفعل أنه في مجموعات مسلحة ظهرت باسم الكرد، وهي شباب الثورية الكرد منها براء طبعا، وبدأت تنكل. البارحة اعتقلوا الشاب وحاولوا يخطفونه، اليوم محاولة خطف، اليوم لجأوا بعض السكان مثل حي العزيزية والنشر وغيرهم لإقامة حواجز مدنية، ومسكوا سيارات فيها مسلحين. اليوم اضطرت الدولة أو الأمن الداخلي أنه يعلن بيان منع السلاح من أجل ضبط حركة الشباب الثورية. محمد بس طيب. للتوضيح، الشباب الثورية المدنيين ما بيروحوا لعندهم على مراكزهم، هن بيتجولوا بسيارات مدنية ويمارسوا التشبيح على المدنيين بالشوارع، طبعا على الكرد والعرب بس أيضا، لكن الآن بالحسكة يستفحل الأمر كثيرا على الحارات العربية يعني بصراحة.
1: طيب.
0: فاليوم مطالب الأمن الداخلي بتنفيذ بيانه وبالحزم والصرامة تجاه، أنا من جهتي أي مسلح تشوفوه بالشارع يجب محاسبته.
1: طيب.
0: لكن المجموعات المنظمة المسلحة بهذه الطريقة واللي في غطاء حزبي عليها لازم يتم الحل بسرعة. طيب. لأنه الناس رايحة لانفجار آخر، أنا أحذر، الناس رايحة لخيار آخر وهذا سيء. واليوم الحوادث المدنية هذا يعني ما كنا نتمنى أن نصل إليه، لكن هناك عجز بقيادة قسد عن احتواء هذه المجموعات الخارجة عن القانون.
1: طيب، وهذا يقودنا إلى سؤال.
0: أنت شو دخلك بغويران وبالعزيزية والنشوة يعني؟
1: وجه لها شيروان، هل هذه التعيينات الجديدة لثلاثة قياديين من قسد في يعني مناصب أمنية في الحسكة سيؤدي إلى استقرار أم ربما إلى اضطرابات ومزيد من الغليان في الشارع؟
2: موضوع الحفاظ على السلم الأهلي لا يتعلق بالمناصب، كون يعني هناك جهات يعني المناصب تمثل جهات الاتفاق، وليس أنه الأمر النهي على الحالة الأمنية. يعني الأستاذ سامر تحدث عن حركة الشبيبة الثورية أو هؤلاء الشباب الذين يقومون بأعمال خارج عن القانون. نعم، هذه الحالة موجودة، هناك حالات أخرى حتى في التظاهرات، يعني هناك خروقات واضحة تم تصويرها ونشرها. نعم، يعني المظاهرة كانت لديها مطالب محقة وأغلبها كانت محترمة، ولكن التجاوزات والشعارات
0: المتظاهرين ما شالوا سلاح. بس للملاحظة السلاح يعني
2: عزيزي باعتبار الأمر كان موجود، طبعا ما راح يقدروا يشيلوا السلاح. في راس العين قبل فتره وجدنا كيف ان العوائل التي عادت برعايه الحكومه كيف يعني تم التعامل معها، وحتى هذه اللحظه يعني قوافل يعني 90% من نازحي عفرين عادوا الى مناطقهم، ولكن بسبب ذات المجموعات الشبيهه بالشبيبه الثوريه الموجوده في راس العين تمنع عوده الاف النازحين العرب والكرد الى منطقه الى هذه المناطق. هذه حقيقه واضحه.
0: رجعت 250 عائلة يا أستاذ شروان، رجعت عوائل الأسبوع الماضي. نعم، وبكرة في 250 عائلة أخرى راجعة.
2: نعم، ما زالت المخاوف موجودة. لماذا يعني عفرين التي تبتعد 600 كيلومتر عن المنطقة وعادة 90% منها، ولكن رأس العين بنفسها جزء من المحافظة وقش تلف يعني مثل ما بيقولوا بضعة كيلومترات، وحتى هذه اللحظة لا يمكن العودة بسبب وجود هذه المجموعات هناك أيضا. هذه الحالة موجودة. نعم،
0: بدأت يجب القوافل ترجع في ناس أيضا
1: هذا كله
0: في رأس العين أيضا نازحين مهجرين يعني.
1: هذه كلها مشاكل أمنية صحيح، وهذا يعيد إلى السؤال، هؤلاء الآن التعيين الجديدة مسؤولون أمنيون، هل يعني سيسهم ذلك في ضبط الأمور والاستقرار أم العكس؟
2: لا لا لا، ليس العكس ولا ضبط الاستقرار. موضوع تعيين المناصب هي قوننة الحالة العسكرية الموجودة،
1: لكنهم في مناصب أمنية يعني هذه مسؤوليتهم ستكون.
2: نعم، ستكون مسؤوليتهم، ولكن تعيين هذا وإلغاء هذا لا يعني أن الأمن سيستتب أو الأمن سيذهب بمنحة سيئة، بقدر ما أن الحالة مرتبطة بالاتفاق السياسي والعسكري الذي سيفرض على المنطقة، وليس هذا في هذا المنصب أو في ذاك المنصب. ذات المشاكل موجودة في الحسكة بالرغم من أنه كل مناصب الدمج والاتفاق جرت في الحسكة. في المقابل هناك مناطق أخرى يعني من طرف واحد، يعني سواء من طرف الحكومة أو من طرف قسد، لا يوجد فيها مشاكل، لا توجد مشاكل في تل حميس، وجميعها خاضعة لسيطرة الحكومة ولا

0: لا توجد مشاكل في مثلا في تربسبية او المعربه الى القحطانيه ايضا، وتقريبا يعني 100% تخضع لسيطره قسد المنحله. لا يعني ان المسؤول من هذا الطرف وما الى ذلك، بقدر ما انه يحتاج الى اتفاق سياسي. ومدينه الحسكه بالذات ونوعا ما القامشلي، يعني هذه المدن بسبب الخليط الواسع فيها، انا هنا اقصد الخليط السياسي ايضا وليس خليط المكونات كونه موجود في كل المحافظه، يحتاج الى اعاده نظر من قبل الحكومة السورية ومن ضمنها طبعا القسد التي اندمجت.
1: طيب يعني شيروان، بس يعني هناك مثلا العديد على من سبيل المثال أحد الجوانب اللي ذكر سامر هي موضوع تنظيم الشبيبة الثورية الآن، وهو يحملون سلاح، يعني تنظيم عسكري ومسلح. الآن مثلا من استلم كاوا ديريك هو في الأمن العسكري، ليس المدير كما قال سامر، ربما معاون، لكن هو موجود في الأمن العسكري مثلا، وبالتالي هل سيلعب دورا في ضبط هذا التنظيم مثلا؟
0: أنا قلت ليس مرتبطا بشخص المنصب بقدر ما يحتاج إلى قرار سياسي. هل قسد المنحلة تستطيع ضبط هؤلاء والحكومة السورية أم لا؟ بغض النظر عن المنصب. يعني أنا خلينا نعين حضرتك كمان، هل لديك الإمكانية أو القرار أو الأمر النهي بهذه الحالة؟ هذا الموضوع مرتبط بالجهة ككل وليس بشخصية.
1: هذا في يعني صلب يفترض مهامه.
0: عزيزي نعم في صلب المهام، ولكن كما قلت لحضرتك ليس هناك هؤلاء مسؤولون من الدرجة الثانية والثالثة، ليسوا يعني الآمرين الناهين عن هكذا حالة موجودة نعاني منها منذ أكثر من 12 سنة، حتى حينما كانت القبضة بيد قسد لوحدها. وهناك بعض يعني أصدقائي يعني الذين تحاوروا مع السيد مظلوم عبده وما إلى ذلك حول الخروقات التي كانت تنتج عن هذا التنظيم، ولم يستطيعوا يعني مكافحة هذا التنظيم الذي كان عبئا عليهم بنفسهم يعني، وليس فقط على المدنيين وما إلى ذلك. لذلك الموضوع أعيد وأكرر المرة الرابعة والخامسة، ليس مرتبطا بالمناصب الجديدة إن ثبت يعني الحديث عنها، بقدر ما أنه يجب على الدولة السورية ككل إصدار قرار فعلي وليس شفوي حول حالة فوضى السلاح، سواء تنظيم الشبيبة الثورية أو غيرهم إن نتجوا عنها، كما كحالة حالة اختطاف يعني المقاتل سيبان أيضا. يعني تم على الأساس تم يعني هناك ثوب عشائري للحادثة، ولكن تم خطفه من منطقة تخضع يعني مطلقا لسيطرة قسد، مر بمنطقة مندمجة يعني سيطرة مشتركة، وتمت تصفيته في منطقة تخضع أيضا لسيطرة مطلقة للحكومة السورية. طيب. كل هذه الأمور بحاجة إلى قرارات يعني من الجهات العليا، قرارات فعلية وليست شكلية. نعم القرار صدر. طيب. بأنه حصر السلاح بيد الدولة، هل هذا السلاح بالفعل سيتم يعني تطبيق القرار على هؤلاء؟ بغض طيب. النظر أن كاوا ديريك او وما الى ذلك من هذه الاسماء طيب. موجوده في هذه المناصب.
1: طيب خليني اسال سامي دقيقه اخيره الان، يعني مشان نفهم المشاهد الان، الملف الامني في الحسكه بيد من؟ بيد الحكومه ام لا؟ في دقيقه بس سامر.
2: طبعا الملف الامني بيد الحكومه، يعني الاجهزه الاستخباراتيه والامنيه هي موجوده قبل اتفاق الاندماج مع قسد، والان تم دمج بعض القيادات ضمن هذا الملف، لكن قيادة الملف الآن هي فيني يقول لك ثلثين بثلث تقريبا الآن، يعني ثلث من المندمجين من قسد وثلثين من قيادات اللي كانوا ضمن الحكومة، بيناتهم العميد مروان وعدد كبير من القيادات الآن مستلمين الشرطة العسكرية والأمن العسكري والأمن الداخلي.
1: وبالتالي يجب أن تسأل الحكومة يعني في حال يعني عن الوضع الأمني بشكل عام.
2: نعم. الحكومة مو مسيطرة، يعني هاي المشكلة، مشكلتنا هي بالسيطرة والسيادة. ليش الناس طلعت مظاهرة؟ لأنه اليوم إذا اعتدوا الشبيبة الثورية على ناس بيروحوا على المقفر يشتكوا، المقفر ما عنده لسه أصلا مو فاعل، الأمن العام مو فاعل، ما يقدر يوصل لكل الحارات، ما يقدر يوصل لكل المدن، هاي مشكلة. اليوم المطلوب فعليا هو أنه تكون مظلة الدولة قائمة سواء مع المندمجين أو بالحكومة ككل. طيب. الموضوع الآن حساس، أنا أحذر ولا أدعو لأي تصعيد، لكن الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة إن لم تتم معالجته.
1: شكرا لكم.
2: الناس ضاقت ذرعا بما يحصل.
1: انتهى الوقت. سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وشيروان إبراهيم الكاتب والصحفي من بوخوم في ألمانيا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل الصلاحيات القانونية لشركة اكتفاء التابعة للصندوق السيادي في إدارة أراضي المتغيبين.
3: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع

0: قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس،
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وجهت اتهامات لشركة اكتفاء للاستثمار الزراعي التابعة للصندوق السيادي بالاستيلاء على أملاك وأراض تعود ملكيتها لمتغيبين عن مناطقهم. قال مدير شركة اكتفاء في حمال تلفزيون سوريا إن الشركة وضعت يدها على أراض في قرى خالية من سكانها بهدف الحفاظ على الملكيات، وأبلغت أصحابها بإمكانية استلامها فور تقديم وثائق الملكية. وأضاف أن أراضي المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق السوريين تخضع للحجز الاحتياطي، موضحا أن ملف هذه الأراضي يرتبط بلجنة مكافحة الكسب غير المشروع بشكل مباشر. وأكد أن الشركة أعادت نحو 40,000 دونم لأصحابها بعد تقديم وثائق الملكية.
1: كانت محجوز الأرض، قامنا تراجعه الاقتصادي بحما، جينا لهون وطلبوا أوراق رسمية منا، لبينا الأوراق وجينا لهوني والحمد لله مشي الحال، يعني حلت المشكلة.
0: ينضم إلينا المهندس منذر الزهوري مدير شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي فرع حما من حما، وباسم سالم المحامي والمستشار القانوني من باريس. مرحبا بكما أستاذ منذر. لماذا صادرت شركة اكتفاء أراضي واسعة في ريف حما؟
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
2: أول شيء إحنا ما راح نسميها مسمى أنه هي مصادرة، هي عبارة عن وضعيات مثل ما مراسلكم اجى لعنا واعطينا تقرير كامل بانه تم وضع اليد على هي الاراضي ناس متغيبين ما نعرف عن حالهم اي شيء ابتداء. ففي حاله نحن كضبط المنطقه هناك من الفوضى اللي موجوده وضعنا يدنا على كل الاراضي، ورحت من سنتين تقريبا اجتمعت مع المتغيبين من منطقه مصياف فابلغتهم انه اي احد متغيب يجيب اوراق ثبوتيات لعنا على المكتب على حماي يقدمها، عندما متحقق من صحتها طبعا بده يكون شرط مانو مرتبط بالنظام البائد باي عمليات بحق السوريين. فمباشره اجراءات روتيني بمر على المحافظه بجيب لنا تحويل اللي عندنا لهون، فنحن بتم تسليم الاراضي لصاحب المتغيب فورا وسلمنا عدد كبير من الاراضي على هذا الاساس.
0: طيب استاذ منذر، بس بالعاده يعني لا يفترض ان يكون هناك اساس، ما هو الاساس القانوني وكيف تتم التأكد؟ يعني تقول مثلا مرتبط بالنظام البائد، من سيحاكم؟ طبعًا من سيقرر ذلك؟
2: يا غالي الاعتماد طبعا على جهاز الأمن ابتداء، يعني جهاز الأمن، ومثل ما بقوله خلينا نقول كل منطقة

0: خلينا نقول في قرية اسمها خطاب وليكن، الناس كلها بتعرف انه فلان من الناس وليكن احمد العمر هذا مشهور باجرامه بحق السوريين، تمام؟ بالاضافه التاكيد بيكون عن طريق مين؟ عن طريق الدراسات الامنيه كمان بحق هذا الشخص، عندما بنضارب الجهات كلها وبتاكد بانه هذا الشخص عليه اشكالات مع الدوله، فنحن من عندنا ما لنا علاقه، فبكون هو مراجعته للكسب غير مشروع، والكسب غير مشروع هني بوجهونا اخر شيء هني الجهه المعنيه بهذا الامر، اما باكدوا موضوع وضع اليد او انه بيبعثوا لنا كتاب رفع اليد.
1: هو بس يعني هكذا أمر يحتاج إلى يعني قرار محكمة، قانون، قضاء. أستاذ
0: صح
1: منذر، مو
0: صح
1: موضوع
0: يا
1: أمن
0: طيب،
1: يعني.
0: صح صح صح صح يا طيب. لا، في عندنا شيء اسمه اللجنه الاقتصاديه، تمام؟ كان عندنا شيء اسمه اللجنه الاقتصاديه، هي اللي وضعت اليد وحولت لعنا ابتداء قبل تشكيل لجنه الكسب غير المشروع، تمام؟ بعد ما تشكلت لجنه الكسب غير المشروع صار اي وضع يد في اي مكان في سوريا هو حصرا عن طريق قرار من الكسب غير المشروع. نحن الان شركه فقط مستثمره، فريق شركه استثمار زراعي، اما الجهه اللي بتحول القرار لعنا هي الكسب غير المشروع، تمام؟
1: يعني أستاذ منذر، شركة اكتفاء هي شركة خاصة غير حكومية؟
0: لا طيب، هي شركة عامة، هي شركة عامة
1: حكومية؟
0: حكومية، شركة عامة، شركة استثمار زراعي تتبع للصندوق السيادي، تمام؟ الترتيبي كيف؟ ترتيبي في عندنا شيء اسمه لجنة كسب غير المشروع، تمام؟ هي اللي بتاخذ القرارات. لجنة كسب غير المشروع تحول قراراتها لوين؟ على الصندوق السيادي، كل واحد مثلا الارض على شركة اكتفاء، في شركات ثانية وقطاعات ثانية، مثلا هذا اللي اصدر القرار بحقه، فشو عنده مثلا مصادرات او وضعيات، فبوزعوها كل واحد حسب اختصاصه، نحن شركة استثمار زراعي فقط، ما لنا علاقة بأي شيء آخر.
1: يعني هي ذراع حكومي للصندوق السيادي،
0: طبعا يا غالي، هي جهة عامة.
1: ومن يدير الشركة؟
0: الأستاذ محمد هنوف هو المدير العام للشركة.
1: طيب، أخذ رأي أستاذ باسم سالم، مساء الخير. ما هو التقييم
2: مساء النور،
1: القانوني
2: أهلا وسهلا.
1: لهذا يعني وضع اليد على هذه الأراضي؟
2: يعني سيدي بصراحة أنا يعني ما بقى في عندي كلام أحكيه قانونيا أمام حكي الأستاذ، وأتمنى أن لا يكون هناك أي مستثمر عربي أو وطني يسمع هذا الكلام، لأنه هذا كلام مخيف. يعني نحن نهدد الملكية الخاصة اللي حماها الإعلان الدستوري اللي وقع عليه فخامة الرئيس أحمد الشرع. نحن في عنا مواد، في عنا المادة 8 اللي تحركت عن اللي حكت عن عودة النازحين، المادة 11 اللي تضمن الحياد في الاستثمار، ونحكي عن المادة 42 والمادة 43، وماذا أتكلم عن المادة 16 أو عن المادة 17. يعني الأستاذ خرق الدستور بكل مواده. إذا ما حكينا عن كمان نحن عن نفسه، هو إذا فعلا كانت هي شركة اكتفاء أو هي شركة عامة أو تتبع للصندوق السيادي، حتى الصندوق السيادي بحسب المرسوم 113 الصادر عن رئيس الجمهورية يحدد صلاحياته، لا يحق له نزع ملكية خاصة، وإنما أن يدير أملاك دولة، ويجب أن يتقدم بتقرير ربع سنوي وسنوي، ويجب أن يحدد مصادره. نحن اليوم عم نتفاجأ كلياتنا أنه شركة اكتفاء هي جزء من الصندوق السيادي. الصندوق السيادي صار له من تاريخ إعلان المرسوم الذي أعلن عنه فخامة الرئيس، هو إلى الآن لم يتقدم بأي مشروع، حتى بالمرسوم الذي أعلن وأنشأ الصندوق السيادي 113 يجب أن يحدد مصادره. طيب أين هذه المصادر؟ من يحدد أن هذه الأراضي هي تتبع للصندوق السيادي؟ متى تم وضع اليد عليها؟ يعني أنت ذكرت حضرتك وأنت إنسان يفترض ذات خلفية إعلامية وليست خلفية قانونية، سألت الأخ أنه طيب ويجب أن تكون هناك محاكمات، من يحدد إذا هذا كان مطلوب؟ أنا أقول له حتى لو كان بشار الأسد نفسه صاحب الأرض، لا يحق للصندوق السيادي أن يضع يده على الأرض إلا بحكم محكمة يحدد هذا الشيء. يعني لا يكون أنه أهل القرية اتفقوا على أن فلان هو مطلوب فأنا أقوم شركة من هذه شركة اكتفاء؟ هل هناك تعريف قانوني بحسب المرسوم 113 الذي حدد الصندوق السيادي وصرح الصندوق السيادي أن شركة اكتفاء هي أحد فروعه؟ وحتى لو صرح بهذا، هي ليست صاحبة صفة أمنية أو قضائية أو اقتصادية تتبع لوزارة الاقتصاد ليتم الحجز على أملاك المواطنين الملكية الخاصة. أكرر، المرسوم 113 حدد وأعطى الصلاحيات للصندوق السيادي بإدارة الأملاك العامة للدولة فقط، وليست الأملاك الخاصة والأراضي الخاصة المتعلقين أو النازحين. أساساً هدول يعتبر

0: جزء من النازحين كما تقول شركة اكتفاء بالأراضي في عفرين وغيرها الآن في أراضي مصياف وغيرها من هذه المناطق. المادة الثامنة من الدستور حمتهم، هذه الأراضي ملكيات خاصة لا يجب المساس بها نهائيا. والآن أنا أريد أن أعلم، هل أتعامل مع الأستاذ بحسب المرسوم 113 الذي أصدره فخامة الرئيس وأعتبر هي جزء من الصندوق السيادي لأبدأ الحوار، أم أتعامل معك كشركة خاصة لها سوق وتداول وأسهم وبورصة على منصات تليجرام؟ يعني كمان نحن لا نعلم، هناك كثير أذرع لشركة اكتفاء. حدد لي الهيئة، يعني حتى أنا هلأ دخلت على الويب سايت تبع شركة اكتفاء يقول عنها شركة خاصة مقرها في إدلب، هكذا تعلن عن نفسها. أنا لا أعلن عليها، لا أعلن عنها، هي من تعلن عن نفسها بهذه الصفة.
1: أستاذ منذر، فعلا يعني دخلت أيضا للموقع شركة اكتفاء، تقول هي شركة استثمار، تبدو شركة خاصة، لكن الآن تقول تتبع للصندوق السيادي وهي ذراع حكومي، وبالتالي هناك صفة ملتبسة. الآن هذه الأراضي مثلا هي ملكية خاصة كما قال أستاذ باسم، تحولونها إلى ملكية عامة، كيف ذلك؟
2: بس خلينا رد بعد إذنك على الأستاذ. أول شيء مين نزع الملكية الخاصة؟
1: ما أنتوا وضعتوا اليد عليها،
2: هي مو نزع ملكية، اسمها حماية للأراضي.
0: شو اسمها؟
2: لحين عودة أصحابها واستلام الأراضي، هاي مو نزع ملكية.
0: مين حضرتك تحمي الأراضي؟ لا
2: أوكي. أنا أتفق معك، نزع الملكية بتاع أنه أنا شيء ملكية.
1: باشم يسأل سؤال، أنه شو الصفة القانونية لشركة اكتفاء اللي هي شركة استثمار، ما لها علاقة ب يعني الاستيلاء على أراضي؟ كيف شو الصفة القانونية؟
2: هي الصفة القانونية هي الكسب غير المشروع. نحن شركة استثمارية نتبع قضائيا، تجينا قرارات من الكسب غير المشروع ونحن علينا الشركة تنفيذ فقط، هذا القانون عند الكسب غير المشروع. في الأستاذ يروح يراجع الكسب غير المشروع يسألوا كيف عم ياخذوا القرارات. أما نزع الملكية مشان ما يغير المسميات، نحن ما نعم نزع ملكية أحد ولا نعم نخالف دستور السيد الرئيس نهائيا. نحن عندنا وضع يد مؤقت لحين حضور أصحاب الأراضي بيستلموا الأراضي وبيمشوا مباشرة، يعني إجراءات سهلة وسلسية.
1: طيب بس يعني أنتم بهالحالة تفترضون مسبقا يعني مصادرة الأراضي، ومن ثم إذا واحد لا طلع غلط تقول تعيدون الأراضي؟ يعني
2: ليس مصادرة، هي عبارة عن وضع يد مؤقت لحين حضور أصحابها لأنهم هن متغيبين. وإحنا اليوم إذا عندنا أرض ما في أحد شاغلة، تمام؟ انت هيك تصور، ان كان الاستاذ عم يحكي، ان كان بيعرف شيء بعلم الزراعه، الارض بس انهملت شيء يضرب دي بس.
1: طيب بس لكن يعني هذه ملكيات خاصه تصبح ملكيه عامه للدوله؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، هي ملكيه خاصه تبقى ملكيه خاصه حتى حضور صاحب العلاقه بيمشي، باستثناء اللي بيصدر بحقه قرار كسب غير مشروع، تمام؟ اما العموم هن ملكيه خاصه تبقى ملكيه خاصه لحين حضور وحضروا. وعندنا ارقام خياليه 40 ل 50 الف درهم تم ارجاع لاصحاب استلامها، وهن الان شغالين فيها ومستثمرينها واصحابهم ما احد نزع ملكيتها.
1: استاذ باسم يقول الاستاذ يعني انه هو ليس استيلاء على الاراضي، هو وضع يد لمتغيبين غير موجودين حاليا، هكذا يقول.
0: وانا برجع بطرح يعني انا الفكرتي انه مو اروح اسال الكسب المشروع او اروح اسال الصندوق السيادي، لانه ضعنا بصراحه بالتوصيفات والكيانات. انا عم بتعامل مع قانون، مع مراسيم صدرت من رئيس الجمهوريه حدد صلاحياته بتلك المراسيم. من تلك المراسيم انا اتعامل الان، اتكلم عن صندوق سيادي لا اتكلم عن اكتفاء. لا يحق للصندوق السيادي ان يفترض كل اصحاب الاراضي فلول حتى يثبت العكس، يعني هذا مو منطق، هذا ضد القانون وضد شرعة حقوق الإنسان وضد الشرع والدين نفسه. ولا يحق لك إذا تركت الأرض أكثر من سنة أو سنتين أن تضع يدك عليها، وأنت بتعلم إذا أنت ناشط بالزراعة وأنت شخص متدين وملتحي لا يحق لك أن تستملك أرض غيرك حتى لو كان الزرع تلف إلى خلال مدة معينة تعود ملك للدولة. هذا إذا بحكي شرع دين، شرع إمام مالك أو شرع إمام أبو حنيفة، يعني تمام. يعني ما بعرف على أي أنا دومين رح أمشي مع الأستاذ، هل أتعامل معه مع القانون ومراسيم ودساتير أصدر السيد رئيس الجمهورية، أم أتعامل معه عن شرع ودين وعرف وقانون؟ بصراحة لأنه أنا إلى الآن
2: البدك يعني.
0: طيب البدك بحسب الشرع والدين لو سمحت حضرتك، وكونك إنسان متدين متى يحق لك الشرع أن تضع يدك على يد؟ عزيزي أنا كلام عم بحكي معك صار وضيح، بحسب الشرع والدين وكونك إنسان متدين متى يحق لك وضع يد على أرض خاصة؟
2: أنا بقول لك ليش؟

0: ما تقولي ليش؟ انت جاوبني هلا. انا
1: يتفضل
0: بصراحه ما بقدر احكي
1: مع صاحبه. يتفضل صاحبه يروح يستلمها، انا ماني مسؤول عن استلامه. ليك انا موجود، يتفضل
0: مين قال لك انه الغاز ما له صاحب؟ عزيزي عزيزي لو سمحت لو سمحت، مين قال لك اذا شفت سياره صيفه بالشارع او بيت فاضي انه هذا ما له صاحب؟ مين افترض هذا الكلام؟ انت كيف عم تفترض انه هاي الارض ما لها صاحب؟
1: لأنه
0: حضرتك انه اجى اكثر من 40
1: سنه او هكتار اذا الهواء والشجر مالكه نفس الشجر مالكه. اذا قريه خالي نهائيا ما فيها احد اطلاقا، ما فيها بشر، مين اللي بده يشتغل هاي الاراضي؟ نخلي البيت هو يروح يتحرك يشتغل الشجره مثلا؟
0: لا، في وزير، في وزير للزراعه، في اداره الزراعه، في ناس بتشتكي
1: طبعا. نحن اداره الزراعه، نحن معنا توجيه من السيد المحافظ تمام، ومعانا توجيه من الكسب المشروع، ومعانا توجيه من
0: اداره الشركه. القانون لا يعلم محافظ، القانون لا يعلم
1: محافظ. بالقانون
2: هو استاذ منذر، يا استاذ منذر، هي الفكره الاساسيه اللي عم يقولها الاستاذ باسم، يعني هي كما قلنا ملكيه خاصه. لا لا لا. حتى لو صاحبه مو موجود هلا
1: الاستاذ باسم جاي يهجم هجوم ويعمل لنا نقل ملكيه ونزع ملكيه. الموضوع لا في نقل ملكيه ولا في نزع ملكيه. اراضي الان ما فيها، ما موجودين اصحابها، بغض النظر عن عنده مشاكل مع الدوله بيروحوا بتابعوا امورهم مع الدوله. اما اللي ما عنده مشكله مع الدوله بيجي مباشره لعنا وهي ارض موجوده.
2: طب استاذ منذر، هذا هذاك حتى
0: مين انت؟
1: لا في نزع ملكيه ولا ما في مسميات غير مسميات غير مسمياتها.
2: أستاذ منذر، هي الفكرة يعني هو المشكلة كمان، لأنه حتى لو افترضنا وجود تقول مشكلة مع الدولة، يعني لا يجوز بسبب رأي سياسي مثلا تجريم سحب ملكية من شخص.
1: هي لجنة مختصة اسمها الكسب غير المشروع، هي اللجنة المختصة وهي صاحبة القرار. اليوم عندنا لجنة اسمها لجنة الكسب غير المشروع اللي هي معينة بقرار جمهوري، بقرار رئاسي، هي المعنية بهي الأمور. فإن كان أحد عنده مشكلة من هدول الناس بروح براجعها. نحن جهة منفذة فقط، نحن جهة مستثمرة
2: بس عم تحطوا الإيد، وضع اليد على الأراضي.
1: لا، نحن وضعنا حماية لملكيتهم مؤقتا، اليوم حضروا بيروح بيستلموا أراضيهم وبيمشوا.
2: طيب أستاذ باسم،
0: يعني أفهم
2: هل هناك حالات
0: سؤال سؤال بس يعني أفهم من الأستاذ. لا لا، أنا بس أفهم سؤال من الأستاذ، هل هيئة الكسب الغير مشروع المعلنة بمرسوم من رئيس جمهورية ترسل لك كتاب رسمي ممهور من مدير هيئة الكسب الغير مشروع لمصادرة تلك الأرض أو الاحتفاظ بها مؤقتا؟
1: نعم نعم.
0: عندك هذا الكتاب تفرجينا يا إذا بتريد؟
1: عندي هذا الكتاب. إيه نعم موجود وحالات
0: يا ريت أشوفه، لأنه بتكون أنتوا مو بس خالفتوا الدستور، أنتوا خالفتوا كلام فخامة رئيس الجمهورية نفسه، يعني لأنه لا يحق لأحد إلا بحكم قضائي حتى وضع اليد لمدة ساعة أو استملاك يجب أن يكون بقانون يصدر من رئيس الجمهورية.
1: ما جهة قضائية أنت برأيك؟ يعني مثلا لجنة الكسب غير المشروع ما أنا
0: لا أكيد ما جهة قضائية. ممكن تذكر لي اسم قاضي موجود بهيئة الكسب الغير مشروع؟
1: حضرتك مو أنت قاعد بباريس تجي لعندهم على الكسب غير المشروع بيعرفوك على حالهم.
2: لا هو أستاذ باسم، يا أستاذ منذر، هو أستاذ باسم يتحدث عن إجراءات قانونية، يعني
1: وهي قادرة تصدر القرارات هاي وهي المعينة بقرار جمهوري من سيادة الرئيس تمام؟
2: إيه بس يقول الأستاذ باسم ليس لديها الصلاحية القانونية هي من ضمن مهامها.
1: لا لا لا، عنده صلاحية، لو ما عنده صلاحية تماما كان السيد الرئيس وقفا عن العمل.
2: لو ما يعني عنده القرار
0: يعني انت عم تحكي يعني انه انت انه ما يجري الان موافقة السيد الرئيس
1: على عملهم تمام وموافق عملهم تمام.
0: هذا منك انه ما يجري الان
1: وهني جهة قانونية،
0: ما يجري الان هو بموافقة السيد الرئيس تماما.
1: يا حبيبي الكسب غير المشروع جهة تابعة ومعينة بقرار من السيد الرئيس تمام؟
0: أنا اتفقت معك اتفقت معك وأنت إجراءاتك
2: طيب. نحن يعني بس أخذ خلص الوقت أستاذ منذر أستاذ باسم. أستاذ منذر أبدأ معك 30 ثانية نصف دقيقة بس تعليق على الموضوع.
1: نعم،
2: لأنه انتهى الوقت. أنتم تعملون يعني تقول يعني صلاحية قانونية.
1: نحن نعمل، نحن جهة مستثمرة زراعيا. تأتينا قرارات بالكسب غير المشروع للصندوق السيادي يعمم على القطاعات، نحن جهة مستثمرة فقط. عندكم طيب. الأرض الفلانية بتسلموها بقرار وبنشتغلها وهذا شغلتنا. أراضي المتغيبين اللي ما عليهم شيء مشاكل مع الدولة بيحضروا بأي لحظة أراضيهم موجودة بيستلموها وبيمشوا.
2: طيب أستاذ باسم، تعليق أخير منك في أقل من دقيقة.
0: نحن في دولة لا قانون ولا دستور ولا أحد لا يحترم الدستور ولا القانون للأسف بحسب كلام الأخ، وعلى الأرض بحسب الواقع بصراحة. يعني هو حكى بصراحة وأنا حكيت معه بصراحة. حبيت نحكي على أرضية قانونية أو دستورية لكن للأسف على أرض الواقع وبحسب التعليمات عنده الأستاذ بعيدة عن هذا الموضوع نهائيا.
2: باسم سالم المحامي والمستشار القانوني من باريس، والمهندس منذر الزهوري مدير شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي فرع حما.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم يا شباب تراهم اجتلهم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 والفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم.

0: المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: الطبقة، مدينة النور، وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بأبرز العناوين. السورية للبترول تبدأ تعبئة صهاريج بالبنزين في مصب بانياس وتفريغ ناقلة مازوت في مستودعات المدينة. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في كروم قرية مزرعة بيتجن بريف دمشق الغربي وتطلق النار لمنع دخول المزارعين إلى أراضيهم. علبي يشير إلى أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص. وزارة الصحة تغلق مشفى النهضة الخاص في حمص مؤقتا بعد رصد حالات إنتان متكررة وتلوث جرثومي بين المرضى.

حصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر بدء تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بانياس النفطي استعدادا لنقلها إلى محطات المحروقات في المحافظات. هذا وأضافت مراسلتنا أن عدة صهاريج فارغة ما تزال تنتظر دورها من أجل تعبئة المازوت من مصب بانياس النفطي.

وفي وقت سابق من مساء أمس أفادت الشركة السورية للبترول بأنها باشرت بربط ناقلة مازوت بسعة 16 ألف طن وتفريغها في مستودعات بانياس، في حين تنتظر ناقلة أخرى دورها. وقالت الشركة إنها رفضت تفريغ ناقلتين أخريين لمخالفتهما الشروط المطلوبة، مضيفة أنها نسقت مع مصفاة حمص لزيادة إنتاج المازوت وتأمين احتياجات المحافظات مع اقتراب الشتاء. هذا وتوقعت الشركة تحسن استقرار توفر المازوت مع انتظام التوريدات وعودة مصفاة بانياس إلى العمل. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلتنا لين جبارة من طرطوس. لين، مرحبا بك. إذن

0: بدأ تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بانياس النفطي، وهناك صهاريج تنتظر دورها، ما التفاصيل لديك؟
1: نعم يمان، حقيقة بدأت ليلة أمس تعبئة الصهاريج بمادة البنزين من مصب بانياس النفطي لرفد السوق المحلي فيها يعني، ومن ثم تعبئة محطات الوقود وفي جميع المحافظات بمادة البنزين. أما بالنسبة لمادة المازوت فكان هناك يعني عدد كبير من الصهاريج الفارغة التي تنتظر دورها أمام مصب بانياس لتعبئة المازوت، وأيضا يعني من ثم يعني ينقل إلى باقي المحافظات السورية. طبعا مادة المازوت يعني منذ ليلة أمس أو حتى يعني منذ صباح يوم أمس كانت يعني كانت المادة مقطوعة بشكل يعني كامل من عدة محافظات، ومن ضمنها يعني محافظة طوس. فربما يعني يعود سبب هذا الانقطاع بأن الشركة السورية للبترول أوضحت أن هناك ناقلتين مخالفة للشروط، يعني تم رفض التعبئة من هذه الناقلتين، ويتم حاليا يعني اليوم بدأت تعبئة مادة المازوت من النواقل التي وصلت إلى مصب بانياس النفطي، وتتضمن هذه النواقل 6 نواقل ديزل و9 نواقل بنزين.
0: نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل لين جبارة مراسلتنا من طرطوس. في سياق متصل، يشكو مواطنون في مدينة حلب من الازدحام على محطات الوقود للحصول على البنزين، ويعانون أزمة في العثور عليه بمعظم المحطات.
2: لي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، مازوت فيها بنزين ما فيها، هي فيها بنزين والطابور تفرج، لا دوار الموت.
3: ايه والله، هو المشكلة انه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كثير عم تتعرض لأضرار كثير كبيرة، اللي عم بينزل محرك، اللي عم بينزل اللي عم يصير أضرار في سيارته، وعم بدل المحرك ممكن. يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
0: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مراسلنا عمار مرجان. عمار، مرحبا بك. عمار، ما أخبار الأزمة؟ هل خفت أزمة الازدحام على محطات الوقود؟ وهل بدأ وصول صهاريج البنزين أو الوقود إلى حلب؟
4: نعم يمان، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني حتى الآن البنزين وضعه مستقر نوعا ما بالمقارنه مع ماده الديزل او المازوت في مدينه حلب. كازيات حلب جميعها ومعظم يعني ما نعرفه عن ريف حلب لا يوجد فيها بنزين مازوت او ديزل. حتى هذه اللحظه يعني لم يصل اي صهاريج سواء لحلب او ريف حلب يحمل ماده الديزل او المازوت. هناك عديد من الكازيات فيها ماده البنزين، ولكن يوجد احجام نوعا ما من قبل السائقين بسبب المشاكل التي حدثت خلال الفتره الماضيه بالنسبه لماده البنزين، ولكن المازوت لا يوجد ابدا. هناك يعني اليوم فرق واضح عن الايام الماضيه بالنسبه لكثافه سواء الميكروباصات السرابيس او الباصات او سيارات المازوت. الازدحام اخف بالنسبه لهذه الساعات وحتى مساء وليل أمس بالنسبة لسيارات المازوت والسرابيس أو الميكروباصات وأيضا الباصات. مادة البنزين متوفرة في عديد من كازيات أو محطات الوقود في مدينة حلب، ولكن مادة المازوت غير متوفرة. يعني لا توجد إجابات واضحة من أصحاب الكازيات أو العاملين فيها حول مدة انقطاع هذه المادة الديزل أو المازوت، بانتظار هذه المادة أن تصل. يعني ما يقال أو يشاع أو حتى ما نشر أمس ربما غير واضح، يعني غير واضحة المدة التي سوف تبدأ فيها المحطات، محطات الوقود بتوزيع أو بيع مادة الديزل. حتى الآن السكان أو السائقين يتخبطون بين مجموعات التواصل للسؤال عن أي محطة يوجد فيها مازوت. حتى الآن لا يوجد في محيط مدينة حلب أو حتى محافظة حلب باتجاه الشمال، لا يوجد أبدا محطات يتواجد فيها.

0: ماده المازوت او الديزل، ماده البنزين يعني بحسب ايضا السائقين بعض المحطات وصلتها ماده جيده نوعا ما، وبعض المحطات توجد فيها الماده او الدفعه السابقه ايضا لا تزال تسبب بعض المشاكل. هناك حلول ربما اوجدها الميكانيكيين او الورشات الفنيه التي تقوم بصيانه السيارات لتضاف لمواد تضاف الى خلطه البنزين لتجنب هذه الاعطال التي حدثت خلال الفتره الماضيه، ولكن ليست حلول نهائيه، ربما حلول مؤقته. لا تزال الاعطال لبعض السيارات موجوده بسبب البنزين، بينما ماده المازوت بانتظارها منذ ظهر امس حتى هذه اللحظه لا يوجد اي ماده او اي محطه وقود تبيع ماده الديزل او المازوت في مدينه طيب. حلب وريفها.
1: طيب عمار، يعني ألا توجد عندك معلومات عن أصحاب المحطات أو عن أصحاب السيارات بقرب قدوم الصهاريج؟ يعني هناك انفراجة في محطة في مرفأ بانياس أو في مصب بانياس، ألا توجد هناك معلومات عن بدء وصول صهاريج أو ستصل الصهاريج اليوم أو غدا؟ الديزل تحديدا، أقصد الديزل تحديدا.
0: نعم، أصحاب المحطات في مدينة حلب في محافظة حلب أخبرونا بأن المادة تصلهم من مصفات بانياس. مصفات بانياس لا توجد مجموعات تواصل بين المصفات وأصحاب الكازيات، بينما مصفات حمص توجد أيضا، يعني رأيت هذه المجموعات، مجموعات واتساب توجد فيها متى ينطلق الصهريج، متى يصل إلى أين وجهته، بينما مصفات بانياس لا يوجد فيها هذه المعلومة. يقولون بأننا ضائعون، لا نعرف إلا عن طريق التواصل مع سائقي الصهاريج بأن بعض السائقين أخبرونا بأن المازوت اليوم سوف يصل. هذه معلومات أولية ليست مصادر رسمية. أيضا كان هناك أخبار أمس عن أن الصهاريج وصلت أو سوف تتجه، واليوم سوف تتجه إلى المحافظات، غير واضح. ولكن بحسب أصحاب المحطات، بعض منهم الذين تواصلنا معهم، بأن اليوم سوف تبدأ هذه الأزمة بالانفراج، بأن الصهاريج، صهاريج الديزل تحديدا، اليوم سوف تبدأ بالوصول إلى محافظة حلب أو مدينة حلب. يمان،
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل عمار مرجان مراسلنا من حلب.
0: شكرا.
1: أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بالإقدار إجراء مباحثات بشأن مشروع لربط شبكات الكهرباء بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. وقال برقدار في تصريحات على هامش المؤتمر 25 لمجلس البترول العالمي في الرياض إن المشروع يتضمن إنشاء خط ضخم لنقل الكهرباء بين الدول الأربع بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في كروم قرية مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي وأطلقت النار باتجاه المزارعين لمنعهم من دخول أراضيهم. وفي ريف القنيطرة اعتقلت دورية للاحتلال الإسرائيلي شخصا خلال توغلها في قرية رسم سند، كما توغلت شمالية بلدة كودنا وفتشت منازل، إضافة إلى توغل مماثل في المنطقة الواقعة جنوبية بلدة الرفيد بريف القنيطرة، حيث منعت آلية تعمل في حفر أساسات مزرعة تعود لأهالي البلدة من مواصلة أعمالها، وأوقفت الدورية أعمال الحفر ومنعت الآلية من استكمالها، مشترطة الحصول على موافقة من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قبل السماح بمواصلة العمل في الموقع. ها هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، وأضاف أن قوات الاحتلال

0: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من القنيطرة محمد فهد. محمد، مرحبا بك. إذن عمليات تفجير في جبل الشيخ وتوغلات في القنيطرة واعتقال أيضا في القنيطرة، ما التفاصيل لديك؟
1: بالفعل يعني من الواضح هو يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات، وهناك عملية تصعيد عسكري إسرائيلي داخل الجنوب السوري. يعني اليوم صباحا نبدأ في هذه اللحظات ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجز على طريق مزارع أو كروم بيت جن ومزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي، ويمنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم وأراضيهم. هناك موسم قطاف التين والزيتون والعنب في تلك المنطقة يمنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي، يقوم بإطلاق النيران بشكل عشوائي منعا من وصول المزارعين إلى أراضيهم. طبعا هناك في تلك المنطقة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا يتوغل وينصب حواجز ويضيق على المزارعين والأهالي ويطلق النيران عليهم. هناك قاعدة عسكرية، قاعدة التلول الحمر التي تقع بين بلدة حضر ومنطقة بيت جن، يمنع هذه القوة تنطلق منها، يعني هذه القاعدة تنطلق منها العمليات العسكرية باتجاه هذه المنطقة ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. أيضا البارحة كان هناك تفجير في منطقة حربون بريف دمشق الغربي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هي تلة تتبع كانت للنظام البائد سابقا، يوجد فيها بعض القطع العسكرية والثكنات العسكرية يتم تفجيرها ويعني محو المعالم العسكرية في تلك المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر على كامل يعني خط جبل الشيخ في تلك المنطقة، أيضا ينصب حواجز يعني بين قرية دربل وعرنة، قام بنصب حاجز لأول مرة في تلك المنطقة وضيق على المزارعين والأهالي في تلك المنطقة. ننتقل أيضا يعني إلى ريف القنيطرة تحديدا في رسم سند. البارحة توغلت قوى عسكرية مساء وقامت باعتقال شاب قبل أن تنسحب باتجاه تل أحمر غربي. أيضا كان هناك توغل في بلدة الرفيد ومنع أحد الأهالي من أعمال البناء مزرعته، هي التي تقع بالقرب من خط وقف إطلاق النار، وكان هناك حفارة تعمل من أجل بناء حفر الأساسات وبناء مزرعة. تم الوصول دورية إسرائيلية لتلك المنطقة ومنعت سائق الحفارة وأهالي يعني أصحاب هذا المنزل من متابعة أعمالهم ومتابعة أعمال الحفر وتشييد هذا البناء، وطلبت منهم مراجعة قوات الأندوف في المنطقة علما أنه يعمل ضمن أرضه وبالقرب من منزله، وهي أرض يعني تتبع لأبناء محافظة القنيطرة ولأهالي بلدة الرفيد. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يود يعني من تشييد أبنية بالقرب من خط وقف إطلاق النار، وهذا أيضا يعني هو خرق واضح لاتفاقية 1974 في تلك المنطقة. أيضا يعني توغلات في محيط بلدة كودنا وحواجز مؤقتة وعملية تفتيش لبعض منازل المدنيين قبل أن تنسحب أيضا باتجاه تل أحمر. نقول يعني هناك أكثر من 9 عمليات توغل وانتهاك حصلت منذ البارحة حتى هذا اليوم صباحا في الجنوب السوري، تحديدا من بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي وصولا إلى بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاك ومستمر في التضييق على المزارعين والمدنيين ورعاة المواشي، يمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم ويضيق عليهم.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة، في خطوة تعكس تضامن الوفد معهم واهتمامه بأوضاعهم.
2: اليوم انتم ممثلين شعب سوريا كلياتكم وكل المحافظات،
3: فللتاكيد نحن كاعضاء برلمان كاعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقه زملائي بمجلس الشعب لناكد انه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينه، والمدينه جزء لا يتجزا عن سوريا، ونحن رافضين اي شكل من اشكال التوغل الاسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينه. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
4: طبعا رسالتنا نحن

نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا. هذا دستور وهذا مبدأنا.

0: من ربوع وطننا العزيز، ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
1: أقرت محافظة القنيطرة تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 50% في عدد من القرى الحدودية المحاذية للجولان السوري المحتل، وجاء القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعتها المحافظة بالتعاون مع نقابة المهندسين ليشمل 14 قرية ومزرعة، ويقتصر على المساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأهالي وتعزيز استقرارهم في المناطق الحدودية في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وسط مطالبات بتوسيع نطاق القرار ليشمل بقية قرى وبلدات المحافظة. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة منع حمل السلاح والتجوال به داخل المدينة وحظر إطلاق النار لأي سبب، كما شددت المديرية على حصر السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء أداء مهامها بالمحافظة. وقالت المديرية إن مخالفي القرار سيواجهون إجراءات صارمة تشمل مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعية الأهالي إلى التعاون مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة القدموس، وأوضحت القيادة أن المضبوطات التي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط التي نفذتها قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشا من عيار 12 ملمترا فاصل 7 وكميات من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. أحبط فرع مكافحة المخدرات في حمص محاولة إدخال وترويج شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها نفذت عملية استباقية أسفرت عن توقيف 2 من المهربين الرئيسيين، كما أسفرت عن ضبط 250 ألف حبة كبتاغون و250 جراما من مادة الماريجوانا.
2: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصانة العاملة على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال، وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 حبة كبتاغون. بعد اصطحاب السيارة والمواقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين عثرنا داخل دولاب سبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص، قدرت الكمية مجملة بحوالي ربع مليون حبة كبتاغون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
1: قال الجيش اللبناني إنه ضبط نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، في حين فر المهربون باتجاه الداخل السوري. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية ضبطت المتفجرات في منطقة القصر بالهرمل شمال شرقي لبنان، موضحا أن العملية جاءت ضمن مهمات مراقبة الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي. أعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء الذي استمر 30 يوما عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال المتحدث إن إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيرا إلى خيبة أمل لدى بعض السجناء من تفسيرات المجلس التي رأى أنها طالت جوهر مواد في القانون وأدخلت عليه تعديلات فعلية. وهنأ المتحدث السجناء الذين سيشملهم قانون العفو معربا عن أمله في أن تفتح أبواب السجون أمامهم قريبا، مؤكدا أن إنهاء الإضراب لا

0: يعني توقف التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في رسالة وجهها إلى أهالي القنيطرة وريف درعا إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها إلى إسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
1: لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن لا يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
0: وأضاف علبي خلال كلمته بمجلس الأمن أن العودة الحقيقية للنازحين لا تقتصر على مغادرة المخيمات، بل تشمل العيش بأمن وكرامة واستقرار.
1: فإن العودة الحقيقية لا تقتصر على مغادرة المخيم، بل تتعداها إلى العيش بأمن وكرامة واستقرار. وكما تعلمون وكما ذكر الزملاء في أوتشا، فقد بدأت هذه الرؤية تتحول إلى واقع مع عودة دفعات جديدة من العائلات إلى مناطقها، ومواصلة العمل على تأهيل الخدمات والبنية التحتية في المجتمعات المستقبلة.
0: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيرا أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية.
1: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، فكما ذكر الزملاء أيضا في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير 2500 شخص، في عدد هو من بين الأعلى لضحايا الألغام ومخلفات الحروب حول العالم. وهذه السيد الرئيس ليست مجرد أرقام، بل أرواح فقدت، وأطفال أصيبوا، وعائلات منعت من العودة إلى بيوتها، وأراض زراعية بقيت خارج الخدمة خوفا من موت مختبئ تحت التراب. إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
0: هذا وقال مندوب ليبيا طاهر محمد السني متحدثا باسم المجموعة العربية في مجلس الأمن إن المجموعة تؤكد دعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتدعو إلى إزالة القيود الاقتصادية والسياسية المتبقية ودعم مؤسسات الدولة وتعافيها. ودانت المجموعة العربية الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والالتزام باتفاق فض الاشتباك. ودعت المجموعة المانحين إلى زيادة الدعم المالي والتنموي للدول المستضيفة للاجئين السوريين وعدم تركها تتحمل الأعباء منفردة، كما دعت المجموعة مجلس الأمن إلى مقاربة متوازنة تدعم التعافي الاقتصادية والإنسانية في سوريا.
2: وتشيد المجموعة بالتزام الحكومة السورية.
0: قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية محمد

0: يحيى إن أكثر من 5.5 مليون شخص ما يزالون نازحين داخليا في سوريا في وقت لا يتجاوز فيه تمويل خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 نسبة 32%.
1: سيدة الرئيسة، إن خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 ممولة ب 32% فقط، وليس من المفاجئ أن ذلك يؤثر في العمل والدعم الإنسانيين. على الرغم من النقص الحاد في التمويل، تستمر المنظمات الإنسانية في التسليم في أرجاء سوريا، ومنذ بداية العام إن قرابة 2.4 مليون شخص تلقوا مساعدة في حالات الطوارئ في كل شهر، بما في ذلك الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وخدمات الحماية والغذاء والملجأ في حالات الطوارئ. المنظمات السورية في صلب هذه الجهود، وهي تشكل 60% من الشركاء على الأرض. الفرصة في سوريا حقيقية، ولكن من دون استثمارات قد نفوت هذه الفرصة. السيدة الرئيسة، إن طلباتي واضحة. بداية، التمويل الإنساني المستدام والدعم للأكثر ضعفاً. الملايين ما زالوا يعتمدون على مساعدة منقذة للأرواح، وفصل الشتاء يقترب بسرعة. ثانياً، ينبغي الاستثمار في الشعب السوري والحلول الدائمة، بما في ذلك مبادرتي لا مخيمات لا ألغام التي أطلقتهما الحكومة.
0: قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
2: إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال، 49 شخص أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
0: أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق 30 بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء، كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
1: أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد. إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكرا.
0: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعاون الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات الدولة أو مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلدهم.
1: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا، وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف، واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
0: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين أكدا خلال لقائهما في الدوحة أهمية تطوير العلاقات السورية القطرية وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي الأوضاع السياسية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال مكتب بارزاني إن اللقاء بين الطرفين في أربيل سلط الضوء على مستقبل الكرد في سوريا ومسار الحوار والجهود المبذولة لحل الخلافات وضمان الاستقرار. قال رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني إن تضمين حقوق الكرد وجميع المكونات في الدستور السوري أمر مهم. وأضاف بارزاني خلال ملتقى ميري في أربيل أن اندماج المقاتلين الكرد في الجيش السوري تطور كبير، مشيرا إلى انضمام 13,000 مقاتل إلى الجيش إلى جانب آلاف آخرين في الأجهزة الأمنية. وأضاف بارزاني أن الرئيس أحمد الشرع يريد معالجة جميع المشكلات في البلاد بما فيها قضية حقوق الكرد، موضحا أن مظلوم عبدي يتجنب الأخطاء التي ارتكبت سابقا في إقليم كردستان العراق. أقرت الإدارة العامة للشؤون المدنية مهلة نهائية لاستكمال إجراءات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بالمرسوم رقم 13. وقالت الإدارة إن باب استكمال الإجراءات للمتغيبين عن مواعيدهم السابقة سيفتتح في الفترة بين 18 و19 من تشرين الأول الجاري، مضيفة أن استكمال الإجراءات سيتم عبر مراكز في دمشق وحلب والرقة والحسكة والقامشلي. قال عضو مجلس الشعب والفريق الرئاسي مصطفى عبدي لمديرية إعلام الحسكة إن قافلتين ستنطلقان اليوم الثلاثاء لعودة نحو 500 عائلة نازحة إلى مناطقهم الأصلية، وستنطلق اليوم قافلة لعودة نحو 500 عائلة نازحة من رأس العين إلى مناطقها الأصلية في الحسكة بالتزامن مع تسيير دفعة أخرى تضم نحو 50 عائلة من نازحي الحسكة المقيمين في رأس العين باتجاه منازلهم في مدينة الحسكة. قال رئيس الأطباء المقيمين في المستشفى الوطني بدير الزور محمد الباش إن قسم الإسعاف استقبل 271 حالة منذ ساعات فجر أمس الاثنين، بينهم 63 مصابا بحالات اختناق ناجمة عن العاصفة الغبارية التي ضربت المحافظة. وأضاف الباش أن الكوادر الطبية واصلت تقديم الرعاية الصحية للمراجعين رغم الضغط الكبير الذي شهده المستشفى بسبب تزايد أعداد المتأثرين بالعاصفة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع عدد من الإصابات من جراء حادث سير على طريق تدمر السخنة بعد تشكل سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
3: السوزو

0: في حمص مؤقتا بعد رصد حالات إنتان متكررة وتلوث جرثومي بين المرضى، وفق ما أكده مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي لتلفزيون سوريا. وأوضح الحمصي أن القرار جاء عقب جولات تفتيشية وأخذ مسحات جرثومية كشفت عدم التزام المشفى بمعايير التعقيم ومكافحة العدوى، رغم توجيه إنذارات سابقة إلى إدارته. وأكد أن الهدف من الإجراء هو حماية المرضى والحفاظ على السلامة الصحية العامة، مشيرا إلى استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الصحية ومتابعة تطبيق إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى. ولمزيد من التفصيل ينضم إلينا من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، مرحبا بك. لو تضعنا في تفاصيل إغلاق مشفى النهضة بسبب انتشار حالات الإنتان والتلوث الجرثومي بين المرضى، تفضل.
1: نعم يا مان، بالفعل قرار جديد لمديرية صحة حمص يتعلق هذه المرة بجولات سابقة كثيرة أجرتها المديرية على عموم المنشآت الصحية هنا في المحافظة من مشافي خاصة وعامة، إضافة إلى المستوصفات والمراكز الطبية وغيرها. جميع الجولات كانت تركز بالدرجة الأولى على موضوع الالتزام بالوقاية من العدوى، الالتزام بالتعقيم بأقصى درجاته الممكنة لمنع وجود أي تلوث. كان هناك بعض التجاوزات خلال الفترات السابقة، بعض المشافي التي وجد فيها تجاوزات من بينها مشفى النهضة الواقع في حي وادي الذهب في مدينة حمص، وجه له أكثر من إنذار لتدارك هذا الأمر ولضبط موضوع التعقيم وعدم حصول إنتانات في المشفى. ولكن بعد أخذ عينات جديدة من المشفى ظهر بأنه لا يزال هناك نوع من سوء التعقيم وسوء الاهتمام أيضا بهذا الملف الذي يعتبر من الملفات الحساسة جدا داخل المشافي، وخصوصا في المشافي الخاصة التي يرتادها الكثير لا يزال من أهل حمص، كون هناك جزء كبير أيضا من المشافي العامة مدمرة. وبالتالي نتحدث عن مشافي خاصة تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى ومن المواطنين بشكل يومي. هذا كله أدى إلى أن يصدر هذا القرار كرسالة إلى الجميع بأن الالتزام بهذه المعايير الوقائية هو أمر أساسي لا يمكن التجاوز عنه ولا يمكن التساهل معه. وهذا ما صرحت به مديرية الصحة في أكثر من مناسبة وخلال أكثر من اجتماع حضرناه مع القائمين على المنشآت الطبية هنا في المحافظة، وجهت بهذا الأمر بشكل مباشر وبشكل متكرر لأكثر من مرة. وبالتالي بدأت الخطوات العملية الآن بمعاقبة كل من يتجاوز هذه النقاط التي أصدرتها وأكدت عليها المديرية أكثر من مرة. وبالتالي كان مشفى النهضة هو الهدف الأول لضبط حالات عدم وجود إنتانات. لم يحصل يعني وجود إنتان انتقل إلى خارج المشفى أو ما إلى هنالك، ولكن العينات التي تم مسحها أكدت وجود سوء في التعقيم، سوء في الاهتمام بالملف النظافة الطبية. وبالتالي كان لابد من هذا الإجراء كما تقول المديرية، هو إغلاق مؤقت ريثما يتم الوصول إلى اتفاق جديد مع المديرية وتعهدات طبعا من إدارة المشفى بالالتزام التام بكافة الإجراءات والتوصيات التي أوصت بها المديرية في أكثر من اجتماع وفي أكثر من مناسبة. هي يعني وجهت أيضا إلى الجميع في بيانها، ليس فقط مشفى النهضة، بالاهتمام لأن كل من سيتجاوز سيطال مطال مشفى النهضة والذي من المتوقع أن يشتبه قريبا، ولكن بإجراءات جديدة برقابة أكثر خلال الفترة القادمة.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل أنور أبو الوليد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. طالب مجلسا أمناء حيي جوبر والقابون محافظة دمشق بإيقاف مقترح إعادة إعمار الحيين بصيغته الحالية والعمل على إعداد بدائل تراعي حقوق الأهالي وتحافظ على التركيبة السكانية والنسيج المجتمعي. وقال المجلسان في بيان مشترك إن دراسة المقترح الذي طرحته محافظة دمشق بالتعاون مع فرق محلية من الحيين أظهرت وجود فجوة بين العرض الحالي وتطلعات الأهالي والحد الأدنى من مطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بنسب الاستثمار والكثافة السكانية والحفاظ على النسيج المجتمعي، مشيرا إلى أن المقترح شابه قصور في التوضيح تمثل في عدم إتاحة الصيغة المكتوبة والمخططات منذ البداية وعدم وضوح الأدوار والحقوق والالتزامات. أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية عملها على إنشاء 8 سدود

0: في عدد من المحافظات بالتوازي مع صيانة منشآت قائمة وتأهيلها. وأوضح المدير العام للهيئة أحمد الكيوان أن المحافظات التي يجري إنشاء السدود فيها تشمل اللاذقية وطرطوس وإدلب وحلب، كما لفت المسؤول إلى استمرار أعمال إنشاء سدات مائية في منطقة الدريكيش بريف طرطوس وعين التينة بريف اللاذقية، إضافة إلى سدة مريمين في منطقة الحولة بريف حمص وسدة كفر عقيد في مصياف بحماة. باشرت كاسحة الألغام في وزارة الدفاع إزالة مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في قرية الحماميات ومحيطها بريف حماة، وذلك بهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة السكان. هذا وكانت القرية قد شهدت قبل أيام وقفة احتجاجية للأهالي للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في مناطقهم، وذلك بعد إصابة طفل بجروح بليغة إثر انفجار أحد الألغام. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق خدمتين جديدتين للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المراجعين. وأوضحت المؤسسة أن الخدمة الأولى تستهدف أصحاب الأعمال المنذرين والمتخلفين عن سداد مستحقاتهم لمدة 3 أشهر لتنبيههم بضرورة مراجعة المؤسسة وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم. أما الخدمة الثانية فتشمل المشتركين عن النفس الخاضعين للقرار الوزاري رقم 778 لعام 2015 والمتخلفين عن السداد لمدة 6 أشهر. افتتح في مدينة الجلاء بريف البوكمال شرقي دير الزور معرض التمور الثالث، وذلك بهدف دعم المنتج المحلي والتعريف بأصناف التمور المتنوعة التي تشتهر بها المنطقة، ولتسليط الضوء على أهمية زراعة النخيل في دعم الاقتصاد المحلي.
1: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلاً من تركها في الغابات.
2: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة إنه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء، يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب إنه يتدفى، أو مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
1: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
3: نحن بإدارة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهمها نوفر حماية للمواقع المحروقة، يمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة 2 سنين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع وتشهد من الأشجار إن شاء الله.
1: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25,000 هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة، فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركا لمعالجة هذا الملف؟ هاشم عبد الله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: افتتحت شعبة لطب النفس للأطفال واليافعين في مستشفى الأطفال بدمشق في خطوة تهدف إلى

0: تعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى الرعاية المتخصصة لهذه الفئة، بما يؤكد أهمية الصحة النفسية للأطفال إلى جانب الرعاية الصحية الجسدية.
1: تم افتتاح منذ قليل مركز طب نفس الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي، وهو مركز أول مركز أكاديمي يفتتح بسوريا يعنى بطب نفس الأطفال، وهذا الاختصاص الذي أصبح جزء لا يتجزأ يعني أو يدل بشكل رئيسي أن صحة الطفل هي جزء من الصحة الجسدية له. وهذا المركز سيكون ليس فقط مركز للتشخيص والعلاج، هو مركز للدمج والتأهيل والتعاون بين الأسرة وبين المشفى، إضافة إلى كونه مركز للبحث العلمي والابتكار. سنتطلق منه العديد من الدراسات اللي راح يكون جزء من إعادة الإعمار، وهو بحقيقة أهم جزء من إعادة إعمار سوريا، هو إعمار الإنسان قبل إعمار البنيان بإذن الله، فسيكون هو استثمار في مستقبل سوريا، في مستقبل الطفولة بإذن الله عز وجل.
0: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس لتلفزيون سوريا إن المركز يقوم برصد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الإيدز المحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
2: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد، نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي من الأطباء، منحللها ومنتأكد انه اذا في حالة اصابة بالايدز او لا. كمان هو مركز مسؤول عن اصدار شهادات للخلو من مرض الايدز، هدول بيراجعونها سوريين او اجانب بغرض انه ياخذوا هي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الاجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا ايجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا مجاور لنا. المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا، بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
0: افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الثانوية البحرية في جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس لتخفيف عبء التنقل على الطلاب من الجزيرة إلى مدينة طرطوس.
3: نعلن اليوم عن افتتاح الثانوية البحرية في جزيرة أرواد لما لها أهمية كبيرة في تقديم الخدمات لأبنائنا وأهلنا في جزيرة أرواد وتخفيف العبء عنهم، عبء التنقل من الجزيرة إلى طرطوس. طبعا رح نقدم نحن عنا اختصاصين، ملاحة وميكانيك، والثانوية مدعومة بالمخابر الكاملة التي تلبي احتياجات الثانوية البحرية.
4: افتتاح اليوم وفر علينا الطريق لطرطوس، وبالشتاء انه بتوفر علينا اخطار البحر وارتفاع الامواج، وايام انه المواصلات بين طرطوس والزيق وارواد في وقت كثير بتروح نص الحصه بطرطوس وما بنلحق الدروس كثير منيح، يعني مشان هيك الحمد لله انه فتحت هون بالزيق.
0: ختام نشره، دمتم في امان الله والى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا، حلقة جديدة من صباح سوريا. إن شاء الله رب يكون نهاركم حلو ولطيف، وأكيد بدي صبح على منى. صباح الخير يا منى.
1: صباح الخير يا عمار، إن شاء الله يكون نهارك رايق ولطيف. صباح الخير لكل أهلنا اللي عم يتابعونا، وإن شاء الله نقضي سوا صباح مليان حكي حلو ومواضيع بتهمكم. خلينا نشوف أبرزها
0: بفقرة عيشة صح. رح نحكي عن فن طرح الأسئلة وكيف ممكن نستفيد من الإجابات يلي بنحصل عليها.
1: وبفقرة يلا موف رح نحكي عن الاستشفاء العضلي وشو هي التمارين المناسبة.
0: وبفقرة إسعاف اليوم رح نحكي عن اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث ونضوي على الإسعافات بهي الحالات.
1: وبفقراتنا المنوعة لليوم نواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بفقرة كلام ميديا، وطبعاً لنا وقفة مع طب الأسنان بفقرة دنتست. خليكم معنا.
0: صباح الخير مشاهدينا مرة تانية. صباح الخير يا منى.
1: صباح الخير.
0: أخبار؟
1: أنا منيحة اليوم، أنت اللي إن شاء الله تكون
0: منيح. أنا كتير منيح. كثير كثير منا بنسمع انه الغيره هي دليل الحب، وهذا الشيء نحن كلياتنا متفقين عليه، ولكن في اختلافات بكم شغله معينه بدي اسالك عليها.
1: يلي هي؟
0: يلي هي سالتيني وراح اجاوبك. الشخص اللي بيغار علينا بيكون خايف يخسرنا، بس يا ترى هل هذا الشيء صحيح بكل الحالات؟
1: لا يعني ليك، انا ما بظن انه الغيره مرتبطه انه انا خايفه اخسر هذا الشخص. يعني انا مثلا مو بس الشخص اللي بيربطني في علاقه عاطفيه انا بغار عليه، مثلا انا كثير بغار على امي، عرفت؟ انا بغار انه هي تحاكي حدا هيك او حدا من رفقاتي كلمه حلوه او تدلله او هيك، بحس انه لا هذا الدلال بس لإلي.
0: هلا هو يعني انا معك شوي بهذا الموضوع، بس نحن عم نحكي عن الغيرة اللي بيكون فيها محل شك. يعني أوكي. اليوم أكيد مثلاً مو والدتك راح تشك فيك، ولا أنت هتشكي بوالدتك بمحبتها
1: طبعاً،
0: بس اليوم خلينا نحكي عن الشك بفكرة العلاقات العاطفية. الغيرة حلوة وهيك، بس في شارة فاصلة كتير ما بين أنه تكون غيرة محبة ما بين تكون غيرة شك.
1: ايه 100%. هلا انا برايي اكيد مثل ما ذكرت بالبدايه عمار، انه اكيد الغيره دليل الحب، لانه لما نحب حدا طبيعي انه نهتم فيه ونخاف انه نخسره، ويعني يمكن هي الغيره الزاده اللي نحن بنحسها اتجاهه الطرف الثاني يحس انه معقول في طرف شك بالموضوع.
0: انا معك، اكيد معك. أيه. والغيره هو شعور طبيعي جدا بالعلاقات، وبتعكس احيانا مدى تعلقنا بالشخص الثاني، ولكن قديش هي الشاره فعلا ممكن تحد. يعني انا في يعني في عز خاص بيقول لك انه انا من كثر ما بغار عليك ما بخلي حدا يحكي معك، ممكن مثلا يصير في اشخاص يتدخل طرف ثالث، فهذا الشيء ممكن يولد مشاكل مع بعدين وتصير هي فعلا غيره خانقه. فانت هل يمكن يعني تؤمني بفكره مصطلح الغيره الخانقه، او لا بتحسي هي الغيره هي ستاندرد وحده ولازم الشريك يغار وخلص تصير؟
1: هلا انا بحس انه بتختلف من شخص لشخص. أوكي. يعني للامانه مو الكل بيحسوا انه هن يتحكموا بمشاعرهم، وخصوصي مشاعر الغيره. يعني اغلبنا ما بنحسن انه نحن كثير انه نتحكم فيها، وخصوصي وقت يكون الشخص كثير بخصنا وهيك، يعني بنحسه لاشخاص. ويمكن كمان طريقه التعبير عن الغيره بتختلف من شخص لشخص، يعني ممكن نحن نعبر زياده او ما نعبر ابدا، بس نحن بالنهايه كثير يعني بنكون حاسين بالغيره. او حتى في اشخاص بيعبروا بغضب عن هذا الشيء، يعني ممكن يطلعوا كل غيرتهم بالغضب. فايه يعني مشاهدينا نحن حكينا عن راينا، بس يا ترى شو راي الناس؟ هل الغيره بالنسبه لهم دليل حب ولا دليل عدم ثقه؟
0: يعني زميلتنا اكيد هديل نزلت على الشارع السوري وسالت الناس هذا السؤال، تعالوا نشوف شو الاجوبه وراجعين.
2: الغيرة بالنسبة لك هي دليل حب ولا قلة ثقة؟
3: والله هي الحقيقة قلة ثقة، لأنه يعني اللي بيثق بالآخر ما في ضرورة لها الغيرة الزايدة، طالما ما عم بشوف بوادر بتخليه يغار. أما والله وين رحت وين اجيت وين كذا وين، يعني هاي شغلة مو ظابطة، هاي تملك صار. تقول له سجل لحالك بس سجل العقاري.
4: في ناس إلا الثقة، في ناس إلا تحب محبة. هي مات من شدة حبك يعني إله للشخص، تحاولي تدافع عليه بكل قوتك، يعني ما بدك تخسري.
5: بالنسبة لي لا، حب بس ما يكون غير مبالغة فيها، غير يدور على الحب والاهتمام، مراعاة الطرف الآخر، لأنه إذا ما في غيرة ما في حب بالأخير. يعني
6: نوعا ما حب مو قلة ثقة، يعني الغيرة إلها حدود، بس أنا حد معين إنه بالنسبة إلي، يعني أنا بالنسبة إلي بشكل عام الغيرة ما بدي إياها تكون خانقة شريك حياتي. اللي بحب شخص لازم يغار عليه.
7: لا حب، لأنه الغيرة تجي من اهتمام، تجي من يعني عواطف ومشاعر، إنه رغم إنه الشخص هذا يكون لإلك وحدك يعني، فأنا أشوفها جاية من حب. غيور بس ما بتحكم، يعني في حدود، يعني الغيرة إذا صارت تحكم فهذا ما اسمه حب صراحة يعني، فيعني بحدود توسطية.

0: بدنا نشكر اكيد زميلتنا هديل على هذا التقرير الجميل
1: فعلا
0: اللي هو فعلا بيفتح مسارات للنقاش
1: للنقاش.
0: بس انت بتحسي يعني بالغالب انه جميع الاجوبه هي متوازنه، تبع انه اكيد الغيره حلوه ودليل الحب، ولكن بدرجه معينه وتكون بعيده عن المبالغه.
1: هلا بس انا لفتني تعليق واحد من احد الجمهور انه كان عم بيقول انه الغيره كثير حلوه بس ما يكون مبالغ فيها وما تكون انه هي تحد من احلامك. يعني متى ما الغيره وصلت انه هي تحد من احلامك، من اهدافك، من تصير تسيطر عليك تقوقعك، فهذا الشيء اكيد مؤذي للطرف الثاني.
0: كثير معك حق بهذا الكلام، كثير هذا الكلام جميل. هذا الكلام على فكره بنفتح فيه نقاش مع فقره،
1: مع فقره لازم صراحه
0: مع حدا بيحكي نفسي. فبتصور حيكون في عنا فقره بهذا الموضوع. صباح الخير مشاهدينا مره ثانيه، رجعنا لكم باولى فقراتنا لليوم بفقرتنا عيشة صح. قد ما بنركز بحياتنا على انه يكون في عنا اجوبه صحيحه، مرات بننسى انه البدايه الحقيقيه لاي معرفه او اكتشاف هو السؤال. فالسؤال هو مو مجرد وسيله لحتى نعرف معلومه، هو مفتاح بيفتح ابواب التفكير، بيساعدنا نفهم الناس ونتعلم وناخذ قرارات افضل، وحتى بالعلاقات اليوميه. الفرق بين حوار ناجح وحوار فاشل ممكن يكون بس بطريقه واحده بس، واللي هي
1: يعني عمار بنشوف انه في اشخاص بيقدروا انه يوصلوا لمعلومات وافكار عميقه لانهم بيعرفوا يسالوا على فكره، بينما غيرهم رغم اهتمامهم بالموضوع ما بيحصلوا على الشيء نفسه لانه السؤال لا ما كان بالمكان او بالطريقه المناسبه. ولهيك بيقولوا انه جوده حياتنا احيانا مرتبطه بجوده الاسئله يلي بنطرحها على الاخرين وعلى انفسنا.
0: اكيد اليوم بدنا نحكي عن فن طرح الاسئله وعن الاسرار اللي بتخلي السؤال ذكي ومؤثر، وكيف ممكن لسؤال بسيط يفتح باب نقاش كامل او يغير وجهه نظر شخص او حتى يساعده يكتشف شيء جديد عن نفسه. كل هاي التفاصيل اكيد راح تكون مع مدرب التنميه البشريه ميا ساكاش اللي صارت معنا بسدو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخيرات ومنوره صباح سوريا
2: حبيبه قلبي. النور نوركم. نشكر الله تمام الحمد لله.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. هلا كيف نسال سؤال جيد؟
1: فعلا كنت عم فكر بالموضوع
2: كيف نبلش؟
0: حنبلش. بيقولوا
1: يقال
0: انه السؤال الجيد هي اهم من الاجابه الجيده. قد ايه هذا الكلام دقيق 100%؟
2: هذا الكلام صحيح 100%، مو بس اهم. السؤال له طاقة، الجواب لا طاقة له. ليش؟ أنا بيهمني لما أسأل افتح مداركي، ارفع وعيي واتوجه نحو الشيء اللي أنا عم بسأل عنه، الجواب أبداً ما بيعني لي. مثال، لما أنا بكون رايحة مشوار عادي، مشوار يعني أنا ورفقاتي رايحين لشي كافيه لشي مكان، أنا صار عندي عادة إنه بسأل يا ترى شو الخير اللي رح أصدفه بهذا المكان. فورا طبيعتنا البشرية والعقل بيصير بيجاوب ممكن يصير معك هيك، ممكن يصير معك هيك، بقول له أنت عود على جنب، خلي الظروف تثبت لي شو الشيء الحلو اللي رح لاقيه. هو بتكون قاعدة عادية، ما بتعرفي منين بيجيك بزنس، ما بتعرفي منين تجيكي فرصة حلوة، ما بتعرفي منين تجيكي فكرة حلوة. وآتاكم من كل ما سألتموه، سبحان الله. فالسؤال طاقة، أما الجواب لا طاقة له.
0: طب
1: برأيك مياس، هل فن طرح الأسئلة مهارة فطرية ولا الواحد لا فينه يتعلمها مع الوقت؟
2: هلا الاثنين. في ناس بطبعة حشورة أو فضولية بتحب تسأل هون شو صار، هون شو في، هون شو عملنا. هذا الشيء منيح نوعا ما، لكن إذا سؤالك مدروس، لذلك صار في علوم جديدة وتدريبات جديدة اسمها التدريب على هندسة السؤال، لأنه سؤال واحد إذا بتطرحيه بمكان خاطئ بتكون آثاره خاطئة. فطبعا هي حالة فطرية لكن تحتاج للتدريب. وفي ناس بطبعة ما بتسأل أبداً،
1: أبداً،
2: فكمان لازم تدربيه على أنها تسأل السؤال الصح يلي بيخدم مصلحتها.
0: لكن سبحان الله الأشخاص اللي بتعرف تسأل، أنا بحس أنه الموضوع هو مبني على الفطرة، يعني أنه الشخص يعرف يسأل أسئلة ذكية وطريقة طرح الأسئلة هي فطرة. هلأ بدك صحي لي الكلام في حال كان خطأ. اليوم افتراضاً أو أنا ممكن يعني أعمل ممارسات معينة لحتى طور من فن الطرح عندي، كيف اليوم انا بدي بلش؟ كيف بدي خلي سؤالي يتحول من سؤال طبيعي لسؤال ذكي جدا؟
2: نعم. هلا اول شيء في ثلاث خطوات لازم نمشي عليها، لا مثل ما قلت لكم شيء اللي اسمه هندسه السؤال. اول شيء النيه. النيه شو يعني؟ انا كيف ممكن اكون، اذا انت كمذيعه، انا كيف ممكن اكون احسن مذيعه بالوطن العربي؟ هذا سؤال كثير حلو. طيب شو نيتك؟ والله جكارة بنت خالتي كرمال اللي تركني يزعل علي كل العمر. نحن زعزعنا النية منشوف الأثر ما بيعجبنا
1: 100%.
2: خلصنا من مرحلة النية، مرحلة ما بعد النية هو الوقت والزمان والمكان المناسب. أنا بقلك يا منى خليكي كل الوقت عم تطرحي هذا السؤال، أنا كيف ممكن يصير أحسن مذيعة بالوطن العربي؟ بس مو ممكن تكوني أنت واقفة بعجقة السير ومشوبة والعالم هيك وأنت مضغوطة ومنرفزة وتسألي هذا السؤال، أنت هون تردداتك منخفضة ما رح يجيكي منه. أنا هون شو بسأل؟ بسأل كيف ممكن أوصل على شغلي وأنا هادية وحافظ على سكوني وهدوئي. فبنا ننتبه على الزمان والمكان. الثلاثة هو الأثر. لما أنا بوصل لأني صير إن شاء الله وبتصيري أحسن مذيعة بالوطن العربي، هذا يؤدي إنه الخطوات التنتين اللي قبل كانوا سليمين، النية والزمان والمكان.
1: جميل جدا صراحة. طيب دائما الأشخاص في أشخاص بيسألوا بس مجرد مشان يسألوا، ما في هدف تاني، بس إنه خلص هنن شاركوا بالحديث. شو الفرق بين السؤال يلي بيفتح باب للحوار والسؤال يلي بيفتح باب للجدل؟
2: نعم.
1: أنه أنا بس خلص بدي أتجادل معك لحتى أنا خلص أنا أربح النقاش.
2: هلأ شوفي، الأسئلة أشكال وألوان. طب أنت عم تسألي وتسألي، اسألي شي يفيدك. السؤال اللي بيوصلنا للحوار هو سؤال هدفه الفهم، السؤال اللي بيوصلنا للجدل هو سؤال هدفه الانتصار. أعطيكي مثال، أنا مثلاً مدير وإجاني اثنين من موظفيني متأخرين، أنا كمدير فيني أسألهم مين سبب التأخير بيناتكم؟ أنا فتحت جدل، هو نطرتني، وهذا الجواب دائماً عقيم وهذا السؤال ما في منه فائدة. أما لما بدي أسألهم سؤال نفتح حوار لحتى نحل هالمشكلة، فيني أسألهم شو الشيء اللي تعلمتوه من تأخيركم اليوم؟ ممكن تقولي يمكن لازم أطلع قبل بربع ساعة، ممكن يقول يمكن كان لازم خلص ورائي قبل بيوم. فهذا السؤال جاب نتيجة، فسؤالك مثل ما بتسألي بيعطي أثر، يا بيوصلنا لجدل والمحاولة للانتصار، يا بيوصلنا لحوار سليم ونستفاد منه.
0: حلو حلو هالكلام. طيب اليوم الشخص يلي يمتلك فن طرح الأسئلة بحب يسأل أسئلة معينة. اليوم أنت قاعدة بمكان وفي أشخاص قاعدة هيك جنبك وعم تحاور بعضها، أو مثلا عم تحاورك.
2: نعم.
0: كيف بتعرفي كونك خبيرة بهذا الموضوع أنه الشخص فعلا يمتلك فن طرح الأسئلة؟
2: تماما. السؤال طاقة. لما منقول طاقة يعني يا بوزيتيف يا نيجاتيف، يا إيجابي يا سلبي. فأنا بدي أشوف المكان والزمان والحالة اللي نحن فيها. إذا نحن بحالة وبمكان إيجابي، مبسوطين سعيدين عم ناكل عم نشرب فرحانين مع بعض، الناس اللي بتقول ما الممكن أيضا، هي ناس عم تسأل السؤال الصح بالوقت الصح. طبعا أنا الحالة الإيجابية بدي منها، مو معقول سوري أنا أكون بعزة وأقول ما الممكن أيضا. هذا السؤال مو لهذا المكان. والأسئلة السلبية يلي مثلا أنت بمكان لا سمح الله مثل ما حكينا عزاء أو منطقة طاقتها سلبية أو بظرف ما نو منيح، شو بقول؟ ما الخير في ذلك؟ لأنه كل شر كبير في خير صغير لازم دور عليه. طبعا. فلما أنت بتعرف تطرح السؤال الصح بالمكان الصح حتفهم أنه هذا الشخص عارفان شو عم يعمل أو عم يشلف كلامه. بس
1: مياس دائما بنشوف أنه الأشخاص يلي بتعرف تسأل وبتعرف تحلل أجوبة العالم هي بالغالب بتعرف تسأل أنفسها أكتر، هي فهمانة على حالها أكتر.
2: نعم.
1: فأنت كخبيرة شو الشيء اللي بتتمني أو بتنصحي فيه العالم إنه هنن يسألوا أنفسهم أول؟
2: مثل ما قلت لك قبل بشوي، المكان والزمان والحالة اللي أنت فيها، أنت لما بتكوني بترددات مرتفعة ما الممكن أيضا؟ شو الشيء الحلو اللي رح يجيني أكتر؟ ولما بكون بترددات منخفضة شو الشيء اللي لازم استغني عنه لتكون أموري منيحة؟ شو الشيء اللي فيه خير كتير وأنا مالي شايفته؟ سؤالك لنفسك أهم من سؤالك للآخر. سؤالك لنفسك بيخلي هذا التشويش تبع الدماغ يتوجه لمكان واحد لحتى حل هي المشكلة. حليتها بنتقل لمكان تاني. سؤالك لنفسك بدون ما تحطي جواب، وسؤالك لله سل تعطى، يعني رب العالمين قالك انت بس اسأليني وشوفي كيف بيوصلك اللي بدك يا، مثل ما اتفقنا حسب النية والسياق والزمان والمكان.
0: معناتها يعني بفهم من هذا الكلام انه فن طرح الأسئلة او الذكاء بطرح الأسئلة هو مقرون بشكل مباشر بفكرة الإيجابية.
2: نعم.
0: صح؟
2: نعم.
0: طيب. أنا كتير بتصير معي بصراحة وما بعرف شو السبب، وبعرف جزء منه بس ما كنت أفهم شو السبب الكامل. بعد 12 بالليل.
2: بيكون شخص الأفضل دينام. لطرح الأسئلة. نعم.
0: بدي يكون شخص دينام، فجأة بتصير كل الأسئلة هي أسئلة سلبية باللاوعي، وهذا الشيء بيخلق حالة من اليأس. نعم. مع أنه شخص بفيق الصبح تاني نهار بيكون أموره كتير كتير سليمة. ليش بس تصير هي الحالة؟ شو بيأثر علينا؟ شو بيأثر على فكرة تقبلنا لهي الأسئلة عم تنطرح لأنفسنا؟ كونه أنت قلتي لنا أنه أهم شيء لازم ينطرح هو سؤال الإيجابي لنفسك.
2: نعم. هلا أنت عامل ميكس، يعني منين بدي بلش لك؟ منين بدي أنصحك؟ أول شيء النفس اللوامة كتير حلوة، مو اللي بتطرح سؤال سلبي. ممكن لوم حالي ببعض المناطق أنه أنا عامل شيء غلط ودور على سؤال كيف فيني صلح هذا الشيء اللي عملته. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، سؤالك آخر 45 دقيقة قبل ما تنام حيخلي عقلك الباطن كل الليل عم يدور على أجوبة أجوبة. كتير ناس بتسأل أسئلة وبتنام، لما بتفيق بتلاقي الحل. صح. الحل عنا بس احنا ما بنعرف ننبش. فأنت لما بتكوني نايمة وبحالة سكون، العقل الباطن بصير بيفتح بها الأرشيف وبيطلع بها السجلات ليطلع لك الجواب الأنسب لهذا السؤال. فبدي انتبه ما يكون سؤالي ما أنا منيح. يعني مو معقول أنا قبل ما نام أقول ليش هيك رفيقتي صار معها، يكون صاير معها شي مصيبة رح يجيني منها لأنه أنا سألت. لا، أنا بدي حاول فوكس على الأشياء الإيجابية، وإذا الطابع اللي أنا فيه سلبي لاقي له سؤال إيجابي حارب هاي السلبية اللي فيه. كتير مهم سؤالي، وكتير مهم توقيته قبل النوم، وكتير مهم أعرف كيف لازم أطرحه، ولازم نتدرب على هذا الشيء.
1: خلص أخذت الفكرة اللي بدك إياها.
2: بدك تتدرب.
1: مياس، هلا بدنا نسألك أسئلة بشكل عملي. نعم. مبنية على تجربة شخصية. جاهزة؟ نعم. أعطينا مثال على سؤال غير مجرى نقاش أو موقف بالكامل.
2: كتير. أنا لما بحكي بهذا الموضوع ممكن الناس ما تصدق. طريقة طرحك للسؤال أكيد بيغير مسار وبيرفع وعي وبيغير تفكير. كيف يعني؟ نحن كلايف كوتش، مهمة لايف كوتش هو يطرح عليكي أسئلة أنتي لتجاوبي أنتي، ترفعي وعيك أنتي وتشوفي المسارات أنتي. أنا مو شغلتي جاوب عنك. فأنا لما بطرح السؤال الصح بالمكان الصح حغير لك وعيك وحغير لك مساراتك وأفكارك. اجتني عميلة شغوفة عندها مشروع صغير بدها تعمله، مشروع شمع، أشكال شمعية وهيك. فلما عم تجي تقلي قالتلي أنا لهلأ ما بلشت، أنا ما بعرف كيف بدي بلش، أنا ما بعرف شو بدي ساوي، أنا ما بعرف منين بدي بلش. أنا لما بكون ما عندي دراية بالسؤال حأسألها وليش ما بلشتي لهلأ؟ شو حتكون الأجوبة؟ دفاعية. وقت أولاد ما معي مصاري، مو شغلتي. سؤالي الصح شو بقلها؟ شو أول خطوة ممكن تعمليها اتجاه مشروعك ب 24 ساعة؟ قام هي اطلعت فيني قالتلي ب 24 ساعة؟ قلتلها حالا وسريعا. قالت لي أول شيء رح بلش أكتب خطتي على ورقة وقلم. بعد أسبوع عملت صفحة على الأنستا، بعد شهر باعت أول قطعة، بعد 6 شهور باعت أول كمية بمبلغ بسيط، ونشكر الله هلأ مشروع عامل.

0: تماما.
1: والله حبيت.
2: طيب السؤال الثاني، مع انه يعني ما اذا انت بس تذكر شيء، شو هو اقوى سؤال سمعتيه بحياتك من شخص مما كان ولهلا ما بتنسيه؟
0: اي هلا هو عن تجربه شخصيه. انا إيه عن تجربه شخصيه، كنت حابه وناطف قلبي بدي اطلع على العمره، قدم الوراق تجي بالرفض، قدم الوراق تجي بالرفض. هذا الرفض يلي عم يجي اكيد مرتبط بشي جواتي، في شي جواتي انا عم يعمل اصطدام مع هي الرغبه اللي انا بدي اياها. فسالت حالي شو هو الشي يلي جواتي عم يمنع سفري لهذا المكان وانا ما بعرفه. تصير تطلع الافكار انه انا متعلقه بوالدي ما لي قدراني غيب عنه، واولادي كانوا اصغر خايفه اني اتركهم. لما عرف السبب بطول العجب رتبت اموري، والله بعد 24 ساعه اجت الموافقه على العمره.
3: اسحر من
0: ترتيب الله، لاني انا لما سالت عرفت شو صاير، وقال لي انا ابدا عم اقدم وما عم تزبط، عم اقدم وما عم تزبط. سالت السؤال الصح، اجاني الجواب الصح، وتمت الامور على هذا الاساس. طاقه السؤال شيء ما نهين ابدا.
3: انا متاكده مياسي يعني يمكن هذا الموقف او هذا السؤال اللي سالتيه لحالك يمكن ما بتنسيه كل عمرك
0: بحياتي. بحياتي. وصدقيني لما بحكي احيانا قدام الناس يلي على وعي منخفض ما بتصدق انه معقول. اي صدقا معقول، هذا شيء تجربه شخصيه.
3: يعني فعلا نصائح ويعني هيك كلام جدا جميل مياس عكاش، ولا يمل صراحه والحديث يطول. شكرا كثير لك على هدول المعلومات الحلوه، على وجودك معنا اليوم.
0: ميرسي حبيبه قلبي،
2: نورتينا. يعني هالكلام كان كثير كثير كثير مهم حكته مياس عكاش، ولازم كلياتنا على فكره انه احنا نكون على درايه فيه، لانه اتصور كثير حتى بتفرق معنا،
3: كثير بتفرق معنا صراحه. فانا اليوم رح ارجع على البيت وارجع اسال حالي يعني بالامور هيك اللي لسه عندي شويه كم اشاره استفهام له ليه ما عم يصير وليه ما عم يزبطوا. فعن جد جربوا اليوم وخبرونا شو بصير معكم. مشاهدينا بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم مع فقره يلا موف مع عمار، خليكم معنا.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم الشباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.

صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة يلا موف. كثير ناس بتفكر انه سر التقدم بكمال الاجسام هو التمرين الاقوى او الاوزان الاعلى، ولكن الحقيقه مختلفه تماما. العضلات ما بتكبر وانت بالجيم، وانما بعد ما تخلص تمرينك التمرين بحد ذاته بشكل ضغط على العضله. اما مرحله البناء والتطور الحقيقيه فبتصير خلال الاستشفاء العضلي، لما الجسم يبدا يصلح الانسجه العضليه ويعوض الجهد اللي بذلته. لهيك السبب بنشوف احيانا اللاعبين بيدربوا لساعات طويله جدا بيحصلوا على النتائج اللي بدهم اياها، بينما غيرهم بيدربوا بشكل مدروس وبيهتموا بالنوم والتغذيه والراحه وبتكون نتائجهم افضل بكثير، لان الاستشفاء مو رفاهيه او وقت ضائع وبين الحصص التدريبيه هو جزء اساسي من الخطه نفسها. اليوم رح نحكي عن الاستشفاء العضلي، ليش يعتبر السر الخفي وراء النمو العضلي وتحسين الاداء الرياضي. كل هاي الامور رح تكون مع

0: الكوتش عتاب اسبري صارت معنا بستوديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: شو الاخبار؟
1: تمام رواق.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اهلا فيك يا
0: هلا. الاستشفاء العضلي هو يعني انا برايي يمكن شيء من اهم الاشياء في عالم كمال الاجسام
1: طبعاً.
0: واكيد صححي لي. اول شيء خلينا نعرف للاشخاص اللي ما كثير عن درايه بالموضوع شو تعريف الاستشفاء العضلي.
1: هلا الاستشفاء العضلي هو الفتره اللي بيتعافى الجسم فيها من التمرين. نحن في فترة التمرين بصير في إجهاد للجسم، إجهاد للعضلات، منريح. فترة الراحة اللي هي عبارة عن يعني مو بس راحة أنه أنت ترتاح بالبيت، ترتاح تنام منيح، تاكل منيح، وتكون فترة يعني كيف بدي أقولك، مو أنه أنا خلص ريحت وقعدت بالبيت، لا، أنت بتريح، بتعمل حركاتك اليومية، بتقوم بتمشي بتروح على شغلك، بس أنت نايم نوم كفاية أقل شيء 8 ساعات تكون نايم. والاستشفاء العضلي بصير بهاي الفترة، فترة النوم. مشان هيك نحن عنا الاستشفاء بنفس الأهمية اللي هي التمرين اللي نحن بدنا نساوي، يعني بيعادلوا بعض تقريبا، تمرين قوي، استشفاء عضلي منيح، ناخذ نتائج حلوة.
0: حلو. طب احنا بنشوف شخصين عم يتمروا نفس التمرين بنفس الشدة وغالبا هتكون نفس النتائج، ولكن قد تكون شو عم أقول أنا؟ تغذية وتمرين وشدة عالية.
1: تمام.
0: اثنيناتهم تقريبا نفس الشيء، ولكن حكون في أملاقي في فرق بالنتائج.
1: تمام.
0: شو بيكون السبب؟
1: هلأ بدنا نشوف نحنا من الأسباب اللي ممكن هي تأخر التطور العضلي. أنت قصدك إنه هذا الشخص، في شخص عم يتطور
0: وشخص
1: ما عم
0: تطوره
1: يتطور.
0: بطيء.
1: تمام. والشخصين عم يتمرنوا بنفس الشدة تقريبا. نحنا بدنا نسألهم، بدنا نعرف هن يا ترى عم يناموا منيح؟ عم بيكون الغذاء البروتين، نسبة البروتين اللي عم يدخلوها لجسمهم هي منيحة لوزنهم، منيحة لحجم الإجهاد العضلي اللي هن عم يتعرضوا له أثناء التمرين. وبدنا نشوف فترات الراحة اللي هي بتصير بين المجموعات، يعني أنت عم تريح كتير عم تريح قليل، يعني كل هاي القصص بتلعب دور بأنه هو يتطور أو ما يتطور. نحن ما فينا انه بنفكر انه انا كل ما تمرنت اكثر يعني انا رح اخذ حجم عضلي اكثر، هو هي المعلومه خاطئه.
0: طيب
1: كل ما ريحنا اكثر، مو ريحنا اكثر فترات طويله، هو كل عضله في لها وقت راحه، يعني نحن ما بصير نتمرن يومين ورا بعض نفس العضله، لازم نريح، كل عضله في لها وقت.
0: طيب انا وهم لا مو انا وهم الاستشفاء العضلي انت قلتي ذكرتي شغله كثير اشخاص بيختلفوا عليها، اللي هي انه انا اليوم بتمرن تمرينتي او بكون عندي مجموعه بطلع بست بريح. شو اللي بيفيد الاستشفاء العضلي اكثر، انه الشخص يطول شوي بالراحه بين المجموعات او انه يقللها؟ وكل واحدة شو ميزاتها وشو سلبياتها؟
1: تمام. هلا شوف، هلا في ناس ما بيكون عندها وقت انه تتمرن، فشو بتعمل؟ تخلي تمرينه يكون نص ساعه مثلا او 45 دقيقه، كمان منيح. فهو اذا بده يجي على الجيم يعمل فرضا لكل عضله 5 تمارين، فهو ممكن يضطر انه يريح 30 ثانيه. 30 ثانيه منيح يعتبر اذا كان هو بالمقابل خلال هاي ال 45 دقيقه فرضا تمرن تمرين قوي ومنيح، بالمقابل هو عم يعمل استشفاء عضلي منيح، عم بيريح ثاني يوم، عم بيريح وقت النوم، فهون هو بياخذ نتيجه كمان منيحه.
0: يعني قديش تقريبا بالافرج لازم يكون عم يريح المجموعات؟
1: يعني تقريبا دقيقة؟ من يعني من 30 ثانيه لدقيقه دقيقتين، حسب انت، حسب الاوزان اللي عم بتشيلها، حسب التمرين اللي عم تعمله. في تمارين بتكون يعني ما بتحتاج دقيقتين راحه، ممكن بدها 30 ثانيه كافيه انه انت تكمل تمرينك.
0: طيب دائما دائما فكره الاستشفاء العضلي مقرونه بالنوم. دائما
1: طبعا،
0: يعني بس لو استشفاء عضلي
1: يعني
0: نوم كافي منيح وعميق.
1: طبعا.
0: ليش؟ شو العلاقه الوطيده بيناتهم؟
1: هلا نحن فتره النوم الجسم بيرمم العضلات، فتره الراحه اللي نحن بنكون فيها ونحن نايمين بتكون عم بتساعد الجسم انه هو يصير اقوى، يتطور اكثر. يعني هاي القصه ما بتصير انت وقاعد، ما بتصير غير بوقت النوم، وحصرا بده يكون نوم متواصل، مو انه انا بحسبهم والله انا نمت اليوم فرضا 8 ساعات بس ساعتين الظهر 6 ساعات المساء، هي ما بتجيب نتيجه. بده يكون النوم متواصل من 7 ساعات ل 9 ساعات تقريبا،
0: من 7 ل 9. هذا
1: من 7 ل 9.
0: طيب.
1: في ناس ممكن تحتاج اكثر حسب المجهود اللي هي باذلته بالتمرين.

0: حسب طبيعة حياتها، ناس بتشتغل، ناس ما بتشتغل، يعني هذا كله بيلعب دور.
1: طيب شخصين،
0: تمام.
1: أول واحد بينام 4 ساعات بيتمرن 5 أيام بالأسبوع.
0: بينام 4 ساعات بيتمرن
1: خمس
0: خمس
1: أيام
0: أيام.
1: بالأسبوع. شخص بيتمرن 3 أيام بالأسبوع بينام 8 ساعات، مين راح النتائج الأفضل؟
0: هلأ شوف، لقلك شيء، اللي بينام
1: بعيداً عن
0: أكثر،
1: الجينات.
0: بعيداً عن الجينات، لقلك شيء، اللي بينام أكثر هو بياخد نتيجة أكثر وأسرع من اللي بينام قليل. بس بنفس الوقت كمان 3 أيام بالأسبوع أنا بلاقيها قليلة كتمرين، ممكن 4 أيام بالأسبوع ساعات نوم كافية أكثر من 8 ساعات بتخلي للشخص يتطور أسرع من شخص عنده ساعات نوم قليلة.
1: حلو كتير، معناتها عم يخبرني مخرج سامي انه بده يرجع يتمرن
0: تمام،
1: ويرجع يكبر عضلاته ويكون اموره سليمه وينام منيح كمان.
0: وينام منيح، اهم شيء النوم منيح والغذاء الصحي اهم شيء كمان، مو نخبص بالاكل وعم نام وخبص
1: بس
0: بالاكل.
1: نضمن له يصير دوامه بالصباح، خلص من نحاول لك فيها سامي ولا همك. طيب
0: هلا في ناس بتفكر انه خلص انا تمرنت تمرين قوي، ساعه بالتمرين، نص ساعه كارديو، انا رح شو بدي اقول لك ثاني يوم هيك تصير عضلاتي. لا، اذا ما كان نايم منيح ومتغذي منيح ابدا ما بياخذ نتيجه اللي هو بده اياها.
1: طيب اذا شخص كمان، هذا الموضوع انا بتصور هو مقرون بفكره الاستشفاء العضلي، شخص ضل فتره منيحه يتمرن، شهر شهرين ثلاثه، اي ضل منيح كثير ما يقطع وملتزم 100% ونوم بلا بلا بلا، بعدين حس بالارهاق، حس بال انه الشخص لازم ياخذ ريسك، لازم ياخذ شويه راحه،
0: حس بتعب،
1: ايه انه انا بدي اخذ اسبوع راحه اريح الجهاز العصبي تبعي. هل هذا الشيء كمان داخل ضمن منظومة الاستشفاء العضلي؟ هل مفيد للجسم أو لا؟
0: طبعاً طبعاً طبعاً، عادي، يعني عادي إنه الواحد يريح، تمرق عليه فترات بيكون هو مضغوط مثلاً من الحياة اليومية، مضغوط من التمرين، كتير عم يعمل تمرين قوي، ما عم يعطي حاله مجال إنه هو يريح. مظبوط، حتى لو كان عم بيريح، فرضا عم بيريح 8 ساعات، عم ينام 8 ساعات وعم ياكل اكل صحي، بس هو عم يتمرن بشكل يومي. تمام، بيجي بيريح اسبوع، اف انا رح اخسر عضلاتي. لا، ما رح تخسر عضلاتك اذا ضليت متابع على نفس النظام، الاكل الصحي والنوم الصح، بتضل محافظ. بيرجع فكره الذاكره العضليه، انه نحن فكرنا حالنا انه نحن حتى لو ضلينا شهر أو 6 شهور مثلاً، عرفت؟ في حدا قال لي إنه صار له 6 شهور. إيه، فعادي أول ما بترجع على التمرين، هو المهم ترجع، مو تضل قاعد، المهم ترجع، أول ما ترجع مباشرة.
1: حلو كثير هالكلام. طيب هل ممكن إنه شخص يعني بالرغم من التزامه الشديد وهيك إنه يخسر مكاسب عضلية بسبب سوء الاستشفاء؟
0: طبعا.
1: كيف يعني كيف الشخص بيوصل لمرحلة بيعرف انه انا الشيء اللي عم سويه حاليا او الفترة عم مرق فيها هي عبارة عن سوء استشفاء؟
0: تمام، هو بده يعني اذا هو ما قدر يراجع روتينه، ممكن الكوتش اللي مسؤول عنه يراجع له الروتين، انه انت قد ايه عم بتنام، شو عم تاكل، شو عم بتدخل لجسمك، كيف عم بتريح، كيف عم تتمرن، هذا كله بيلعب دور. يعني التمرين العشوائي بخلينا ما نتطور.
1: تمرين عشوائي
0: طبعا ما بيصير يكون في تمرين عشوائي. الاكل العشوائي كمان ما بخلينا نتطور، برجر وما بعرف شو، بطاطا مقليه وبروستد وهي القصص كلها، هي شلون بدها تعمل لك عضلات؟
1: حلو. يعني لازم مخرج سامي ياكل رز ودجاج بس.
0: طبعا
1: رز ودجاج مع كرونه وسلطه. اتمنى تكون عم تسمع يعني مشان تضبط امورك.
0: تمام، انه والله انا عم بتمرن بس عم يطلع لي كرش، ليش؟ ما انت عم تروح تحلي مدري وين عند ما بعرف مين بعد وجبه غدا دسمه، هذا كله كمان بيلعب دور. يعني عندنا نقاط مهمه نحن ما فينا نطلع عنها، اللي هو الاكل الصحي والراحه، هدلون والنوم، هدلون الثلاث شغلات اساسيه مثل التمرين تماما.
1: حلو. طيب في قصص، يعني قصص خارجية بعيدة عن العادات الطبيعية اللي هي نوم، تغذية، راحة، بتساعد على الاستشفاء ولا لا؟ هي بس الشغلات الأساسية، هي في مثلا مكملات معينة ممكن تساعد على الاستشفاء؟
0: الإجراءات الأساسية، الغذاء اللي هو إنك أنت تاخذ كفايتك من البروتين. تمام، بروتين، لحمة وجاج، يعني بيض، سمك، نعرف كلنا طبعا صار هلا بهالأيام الكل صار بيعرف منين مصادر البروتين بدنا ناخذها، والراحة، وبنرجع بنقول النوم،
1: انه ما

0: نوم أساسي، بس مو ينام 5 الصبح يفيق 11. كمان وقت النوم كتير مهم.
1: حتى توقيتا
0: طبعا،
1: يعني مو مثلا شخص مثلا بيسهر لساعة 6 الصبح
0: ما بيصير،
1: ولا بدي نام نام لساعة 12.
0: لا ما بيصير، لأنه نحن في عنا يعني ساعة بيولوجية بالجسم، يعني هي كل وقت كل ساعة إلى اختصاصها. ما لي كتير أنا متعمقة فيها للقصة، بس أنا هاي المعلومة واثقة فيها ومتأكدة منها، أنه خلص أنا يعني خليني نام بكير وبفيق بكير، بخلي ساعات النوم، بخلي عضلاتي مرتاحة، بجي على الجيم أقوى، بلش تمرين أقوى، بلاقي حالي أنا عم أتطور كل أسبوع، عم أتطور بأوزاني عن الأسبوع اللي قبله. هاي كلها بتلعب دور.
1: متى خلص إن شاء الله أمورنا سليمة؟
0: إن شاء الله
1: عم نرتاح، كله منيح، وناموا منيح، وإن شاء الله يكون في استشفاء صح، عتبنوا الجسم اللي بيكون،
0: وتمرنوا منيح. والفكرة مو بأنا لازم أتمرن كل يوم لحتى أجيب نتيجة.
1: 4 أيام
0: أربعة أيام لخمسة أيام بالأسبوع كافية.
1: كافية.
0: 3 أيام ممكن إذا كانت مثلاً مدام عندها أولاد مثلاً، أو عندها شغل، أو عندها شيء، ممكن نحن نقسم للبرنامج 3 أيام بالأسبوع كمان بتأخذ نتيجة. يعني أما الشباب ما شاء الله، الشباب يعني بدهم أكتر، يعني 4 أيام 5 أيام غير شيء.
1: صح.
0: يعني هني غير شيء، غير عضلات. نفس العضلات هلا يقولوا إنه شو غير عضلات؟
1: لا لا أوكي. يعني معلش
0: نفس الشيء، بس هن بيركزوا اكثر.
1: اي يعني اذا مثلا صار هذا الشيء، مثلا مخرجنا سامي مرق له وجبه بروسيد، معلش كل اسبوع اسبوعين مره،
0: كل اسبوع فعنا يوم فري. عن يوم فري واحد كل اسبوعين.
1: تمام. شكرا كل الشكر يتابع على هي المعلومات القيمه، نورتينا، واكيد ان شاء الله حيكون لنا فقره.
0: شكرا تانية. شكرا لك. سو
1: يعني هي كانت فقرة الاستشفاء العضلي، نتمنى أن تكونوا استفدتوا منها، وكلنا عم نحاول قدر الإمكان أنه نستشفي بالشكل صح. ناموا كلوا وارتاحوا، أموركم إن شاء الله هتكون كتير سليمة. هلا رح نشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وفاصل، وبعدين رح نرجع لمنى وفقرة الدنتست لتروحوا لبعيد.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير بفقرة دنتست. لما نحكي عن تقويم الأسنان كتير منا بيخطر بباله الشكل الحلو والابتسامة المرتبة، بس الموضوع أكبر من هيك بشوي صغيرة، وخصوصا لما يكون الحديث عن الأطفال. أحيانا الأهل بيلاحظوا أنه أسنان طفلهم مو مرتبة أو أنه في سن طالع بمكان غريب وبيحتاروا هل لازم نراجع طبيب التقويم من هلأ ولا ننتظر لحتى تطلع كل الأسنان الدائمة. لهيك اليوم بفقرتنا رح نحكي عن المراجعة التقويمية للأطفال وإمتى لازم ننتبه وشو العلامات يلي ما لازم أنه نتجاهلها وكيف فينا نساعد أطفالنا يحافظوا على صحة أسنانهم وابتسامتهم من عمر صغير. ومعي لحتى نجاوب على كل هالأسئلة ضيفتنا الدكتورة لبى ناصير. يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد صباحك.
0: نوري صباح سوريا كالعادة دكتورة.
1: تنور فيك.
0: دكتورة، بأي عمر بتنصحي الأهل إنه ياخذوا أطفالهم لأول مراجعة تقويمية؟
1: ماكسيموم عمر 7 سنين.
0: ماكسيموم عمر
1: طبعا.
0: طيب وايمت فينا اول مره نحن ناخذه؟
1: خلينا على 6 بس يبلش تبديل وبزوغ الاسنان الدائمه.
0: اوكي.
1: بدنا ناخذ طفل عن طبيب التقويم. طبيب التقويم بيعمل لمحه عامه حتى لو اسنان طفلك مرتبه، حتى لو اسنان طفلك ما فيها شيء، المفروض اول زياره لطبيب الاسنان تبع التقويم بعمر 7 سنين.
0: يعني مثل ما ذكرتي انه حتى لو كانت الاسنان اللبنيه عند الطفل هي مرتبه، نحن لازم بعمر 6 أو 7 سنين ناخذ طفلنا عند دكتور التقويم.
1: 100% 100%. لانه حتى الاسنان اذا بنشوف الاسنان المؤقته عند الطفل تكون هيك ناعمه وصغيره، بقى ترتيبها وعدم وجود فراغات بيناتها وصفتها الحلوه ما بيعني ابدا انه الاسنان دائما رح تطلع بنفس هاي الصفه الحلوه.
0: طب هو الدكتور اصلا كيف ممكن يكشف هذا الشيء حتى لو كانت هيك الأسنان مرتبة وما فيها شيء؟ يعني هو ممكن عن جد أنه يلاحظ وجود مشكلة ممكن تظهر بعدين من الأسنان اللبنية؟
1: طبعاً 100%. ممكن يكون في عنا مشاكل مثل تضيق الفك العلوي مثلاً. الفك السفلي كلياته بضب على العلوي بسكر عليه. ممكن يكون في عنا مشاكل أسنان مثلاً حاصرة أو بلوكت بالعظم أو أي شيء، هذا كله طبع الفحص بيكتشفه طبيب التقويم كتير بسهولة ومنبلش منعالج.
0: طب دكتورة، كتير من الأطفال بتلاقي إنه وقت يكون عندهم لسه الأسنان اللبنية وما ما بدلوا أسنانهم بتلاقي في فراغ بين السنين يلي القدامانين، فهل هذا الشيء بدل إنه ممكن يكون في مشكلة أو ممكن يكون في مشكلة بعدين؟
1: لا أبداً
0: أبداً
1: أبداً.
0: ما
1: لك مثل هاي تبع ميبيلين تذكري وقت درجة هاي الفتحة بين الأسنان صارت موضة.
0: صارت موضة
1: عند الأطفال. وجودها أبداً أبداً أبداً ما نسيء، ولكن نحن ننتبه هل بالفراغ جداً كبير لا بدنا نفحص. عدم انتظام الأسنان نفحص. وجود سن طالع بشكل غير طبيعي بدنا نفحص. اجمالا بدنا نفحص بشكل هيك اعتباطي لحتى نتاكد نحن من موضوع بالضبط. سلامه اسنان الاطفال.
0: طب كمان في شغله هيك يعني بتقلق الاهل احيانا، انه في اطفال ببدلوا اسنانهم ابطا او اسرع من اطفال ثانيه، فايمت عن جد الاهل هن بحق لهم انه هن يتوتروا ويراجعوا الطبيب؟
1: ما بدنا نقارن طفلنا ابدا باي طفل ثاني. كل طفل له تطور جسمه الخاص فيه وتساقط اسنانه الخاصه فيه وبزوغ اسنانه الخاص فيه وشخصيته وكل شيء. يعني نحن طفلنا لا يقارن باي طفل ثاني، تمام. في رينج للاعمار موجوده، نحن يعني هي الرينج نحن بنتبعها. مثلا التساقط كذا كذا من سن 10 ل 12 سنه في رينج. فاذا سن ابن جارتي هر على 6 انا سن ابني ما هر للسبعه فهذا شيء جدا طبيعي. امتى بدنا نقلق نحن من هذا الموضوع؟ نقلق على عدم تناظر بزوغ الاسنان الدائمه. مثلا طلع ناب هون وهذا الناب لسه ما طلع دائم. نحن بدنا نشوف هذا ليه ما طلع، انه هن المفروض يطلعوا بشكل متناظر. طلع هون بده يطلع هون، طلع هون بده يطلع هون، طلع هون بده يطلع هون. اي فقد هون ما طلع فنحن بدنا ندور شو السبب. ممكن يكون ناب منطمر، ممكن يكون ناب مهاجر يعني رايح بالفك. ممكن يكون علقان. ممكن يكون في اسنان زايده موجوده داخل فك هذا الطفل بده شيل. ممكن يكون في ورم سني حميد جدا، ممكن احنا بس بده قلع. هدول الاشياء هي كلياتها بدنا نقلق وقت ما يكون في تناظر ببزوغ الاسنان الدائمه.
0: تمام. فيعني مشاهدينا اللي بنفهمه من هي السيره انه نحن ما بنقارن اطفالنا باطفال ثانيه، مو يعني اذا مثل ما قلت الدكتوره
1: اذا بنخاف
0: ويصير في منافسه بين الاطفال، لا ابدا. يعني كل طفل وله حالته، وبالنهايه مثل ما ذكرتي يعني وقت نحن لازم نقلق هي وقت النابات، وقت يطلع ناب والناب الثاني ما
1: او
0: يطلع.
1: اي سن يعني اي سن
0: او اي سن. تمام. طيب نحن كيف فينا نميز بين وجود مشكله بترتيب الاسنان او وجود مشكله بالفك؟
1: هلا مشكلة بترتيب الأسنان الأم بتلاحظها، السن بيكون فاتل مايل، بيكون راكب على سن تاني مغطي سن تاني، بيكون السن مثلا عامل هيك لجوا أو عامل هيك لبرا.
0: طب دكتورة هو بالأساس ليه هيك بيصير؟
1: خلص هاي تكون طبيعي يعني. ممكن مورسات، ممكن يكون من سابع جد سنة ومرتب،
0: يعني ما ممكن مثلا البابيروني أو اللهاية إلهم؟
1: طبعا طبعا طبعا، هدول هلأ بنحكي فيهم مص الإصبع والبابيروني ودفش اللسان، الأسنان باللسان، هدول كلياتهم بنحكي اليوم. هذا الموضوع شو كنت عم بحكي؟
0: كنا عم نحكي عن ترتيب الأسنان ومشكلة بالفك.
1: تمام، ده هي مشكلة الأسنان. أما الفك فنحن منلاحظه بيكون الفك مثل ما قلت لك اللزق كبير، الفك العلوي أصغر من الفك السفلي. بتلاحظي أنت الأسنان كلها تتبع السفلي عاملة هيك للعلوي ضب عليهم، أو الفك العلوي جدا واسع عم بضب على الأسنان السفلية بشكل جدا كبير، عم يعمل لي عضة عضة غميقة ديب بايت. تمام، هذول هي مشاكل الفك. ممكن يكون في عندي أنا الطفل عنده انحراف، هو عم بده يطبق لحتى يقدر يطبق على مكان غير مكان هي العضة المعكوسة. يعني بس يفتح تمه الطفل بيعمل هيك، يعني هي الديفيشن الانحراف لحتى يقدر يسكر يطبق تمه. تمام، هي كمان مشكلة فكية.
0: فأكيد يعني أنا بعتقد إنه كل الأهل اللي مهتمين بأولادهم هن المفروض إنه يلاحظوا هذا الشيء فورا.
1: تماما.
0: طيب
1: ويفضل الزيارة الدورية. يعني
0: الدورية لا طبيب الأسنان مزبوط. دكتورة طب كمان منلاحظ إنه دائما بيصير عنا مشاكل بالأسنان من وراء أنه الشخص أو الطفل هو بيتنفس من تمه، فعن جد ممكن أنه إذا الطفل بيتنفس من تمه يسبب له أي مشاكل بالفك والأسنان؟
1: مزبوط، ولكن ليس بنسبة كبيرة. يعني خليني أقول لك إيه ممكن يعمل لي أنا هذا الموضوع، ولكن ليس بنسبة جدا عالية. ممكن تنفس الفموي للطفل يعمل لي أنا تضيق بالفك السفلي، يعني بتحسي الأسنان الفك العلوي صار هيك مثل شكله مثلثي أو ضيق أضيق من الفك السفلي. هذا ممكن هاي المشكلة تعمليها. لهيك نحن لازم نراقب النوم الطفل عند طبيب نوم مختص، ممكن الشخير ناميات أشياء بالأنف، هيك لا تنساعد الطفل لحتى هو يقدر يتنفس من أنفه. بالإضافة للتنفس الليلي عند الأطفال بعيدا عن التقويم بيعمل لي انا جفاف بالفم عند الطفل، بفصير فم الطفل مهيئ جدا لنخور اكبر.
0: تمام. طب هلا ننتقل بقى للشق اللي كنا بدنا نحكي عنه يلي هو عض الاظافر، مص الاصابع، او مثلا البابيروني او اللهايه او دفش الاسنان باللسان. قد ايه هذا الشيء عن جد ممكن ياثر على الاسنان؟
1: تمام. هلا هذا الشيء بياثر على شكل الفك بحد ذاته مو بس على الاسنان،
0: لهالدرجه يعني الموضوع كبير.
1: بس يبلش يبزغ أول أسنان الطفل نحن المفروض نسحب اللهاية وشوي شوي نسحب الببرون بعد عمر معين. الطفل وقت هو بيستخدم هاي الببروني أو اللهاية أو مص الإصبع، تخيل إنه هو الأسنان كلها بتهيئ مكان خاص لحتى الطفل يأخذ هذا الإصبع أو يأخذ هاي اللهاية أو يأخذ هاي الببروني. ليس المشكلة بهاي العادات بحد ذاتها، ولكن بتواترها وتطبيقها اليومي. يعني هن تخيلي إنه أنت اللهاية أو مص الإصبع بيشتغلوا شغل جهاز تقويمي، يعني تتخيل ان انت عم تطبقي قوه ثابته كل يوم على هاي الاسنان. فنحن اكيد هاي الاسنان رح ترد لنا هذا الموضوع وتعملنا انفتاحه وتعملنا عضه مفتوحه وتعملنا مشاكل بالاسنان. كانك عم تحطي تقويم 24 ساعه. اذا هذا الطفل عم يعمل هاي العاده تبع مصر،
0: قديش هذا الموضوع خطير اذا نحن ما داركنا باسرع وقت.
1: يعني انا تخيل يعني كنت ما كنت خاف من هاي الموضوع كثير من اول ما انا صغيره يعني بيبيه، يعني عم بشرشر تعمل هيك لا الا هاي العاده.
0: جدا بضل معها
1: جدا بشعة، وبتحيج الطفل لتداخلات طبية مبكرة وفوتي على دكتور الأسنان وفوتي وفوبيا وإجراءات ممكن تعطينا نحن حالة سيئة نفسية للطفل.
0: طب دكتورة في هيك حالات تقويمية نحن لازم إنه نتدخل فيها من وقت ما لسه الطفل عم يبدل أسنانه اللبنية؟ يعني نحن من وقت ما بيكون عنده لسه الأسنان اللبنية نحن نتدخل تقويمية؟
1: في تقويم تداخلي وتقويم شامل. تقويم تداخلي نحن بنفوت على فك الطفل بعمر معين وصغير، ممكن نحن طبيب الأسنان يلاقي إنه هاي الأسنان ما لها مكان تطلع أو تطور الفك غير كافي لبزوغ الأسنان الدائمة. فنحن بنحط جهاز اسمه موسع فك. تمام، موسع فك علوي. فنحن هاي تداخلي، هذا ليس علاجي، تداخلي. يعني أنا بفتح نفتح لهم مكان للأسنان الدائمة وبنوسع بالفك، هي حسب طبيب التقويم بيفهم فيها. وحافظات المسافة جدا مهمة، هي كمان تعتبر من الأجهزة التقويمية، من أجهزة إنه أنا عم بفتح مسافة، عم خلي المسافة موجودة للأسنان الدائمة. مثلا تعرض الطفل لوقعة مثلا ووقع كم سن من أسنانه أو نخر وطرينا نحن نقلع أو أي شيء صار بهي الأسنان، نحن منركب شيء اسمه حافظة المسافة. ليش حافظة المسافة؟ لأنه بي بي بي بيتطور الفك وكبر الفك، ممكن نحن الأسنان دائما دائما دائما قاعدة عامة تميل نحو الفراغ.
0: أوكي.
1: بقى نحن هاي بشان ما تميل الأسنان المؤقتة نحو الفراغ والأسنان براعم الأسنان الدائمة اللي فوق تميل نحو الفراغ الموجود، فنحن منركب شيء اسمه حافظة المسافة.
0: تمام.
1: حافظة المسافة بتخلي لي أنا الناب وقع بتخلي لي مكان الناب الجديد اللي بده يطلع بتخلي لي مكانه موجود.
0: تماماً.
1: ما بيطلع مكانه.
0: ما بينزل مكانه سنتان.
1: ضاحك ما بيطلع بينزل مكانه كذا. هي بيحفظ لي مكان الأسنان، هي كمان تدخلات تقويمية مبكرة. تعتبر.
0: تمام. طب الدكتورة يعني كثير منلاقي من يعني الأطفال أول ما يبلشوا يبدلوا أسنانهم منلاقي في كثير تزاحم بالأسنان، ومنلاقي يعني سن فايت لجوا سن طالع لبرا هيك، فممكن هي الحالة بعد ما الطفل يبدل كل أسنانه إنه هي تتزبط من حالة ولا لا؟ لازم يكون في
1: لا ممكن يكون هذا العشوائية بتبديل الأسنان المؤقتة مع الدائمة ممكن تكون جدا طبيعية
0: جدا طبيعية
1: جدا طبيعية. بتلاقي حتى بصير هذا اسمه الطفل اسمه دك دك دك سمايل يعني هي اسمها أصلا طبيا اسمها بولينج تنمر. بقى هي جدا طبيعي كلاتهم بس يخلصوا نزول يا بيرتصفوا بيترتبوا يا أما بيكون بحاجة لتقويم أو لمسات بسيطة أو إعادة رصف لهي الأسنان. فإحنا أبدا ما المفروض نقلق بهذا الموضوع، ولكن مو ما نقلق ونتجاهل، ما نقلق ونراجع الطبيب. يعني الطبيب ما حيخترع لك أمراض من رأسه، هو رح يقول لك طفلك بحاجة إلى كذا كذا كذا، أنت لازم تسمع الكلمة ونقدم هاي الرعاية التقويمية للطفل.
0: طب دكتورة هيك في سؤال بخطر ببالي إنه هل عن جد التقويم المتحرك أو التقويم الشفاف هو بيساعد؟ ولا طبعاً هي طبعاً مجرد لحيلة؟
1: طبعا طبعا طبعا هي شركة كاملة تعتمد على التقويم الشفاف، حتى نحن بنعملهم وبنعطيهم على المرضى على سفر. يعني حتى إذا أنت مسافرة بنعطيكي كيت كامل موجود بقلبه كل القياسات، موجود بقلبه الحركة التقويمية لكل سن ندرسها تماما،
0: أنه بعد كل فترة معينة بتحطي واحد
1: هذا القالب مثلا بدنا نحط أسبوع بعدين بتشيلي بتحط هذا القالب. ولكن التقويم الشفاف هو علاج لكل النساء مثلا. انت عمرك

0: مثلا 30-35 سنه ما بتحبي انه مثلا انا بدي اعمل تقويم هلا بهالعمر هذا حل لانه لهالعمر
1: تماما.
0: عروس مثلا بدنا بنفك ياما ياما ياما فاكين هذا التقويم التقليدي ومركبين تقويم شفاف لان العروس بدها عرسها
1: هلا
0: نحن بنكفي طبعا هي الحالات هلا بدي بينير عرسي بعد اسبوع لازم تقويم عرسي بعد قد بنفك ومنركب شفاف بتقدر هي تشيله اوقات العرس تخلص ترجعه بتكفي معالجه التقويميه بشكل كامل. تقويم شفاف جدا رائع وجدا نتائجه حلوه ولكن حابه انوه بعد التقويم مو انه خلصنا تقويم فرطنا المسبحه لا
1: في المثبت
0: أيوة. اهم من التقويم لازم نلتزم فيه ونستخدمه حسب تعليمات الطبيب بالاوقات اللي بحددها الطبيب وما نتجاهل هذا الموضوع
1: لانه ممكن الاسنان ترجع
0: ذاكره عظميه مرعبه يعني بترجع لشكلها الاولاني هاي ذاكرة عظمية
1: فما بنكون استفدنا شيء
0: تماما ما بكون ابدا وياما في حالات اسمها نكس تقويم ليش نكس تقويم دكتور ما عمل لي صفة حلوة طب ورجيني صورة وتخلص دكتور رائعة ولكن انت كفرد لم تلتزم بالتعليمات تبع المثبت
1: طيب دكتورة انا كمان هيك يعني يقال وبسمع انه ما في حالة تقويم بتكون اقل من سنه يعني انت لازم اقل شيء انك تركبي سنه بس لحتى اسنانك يتعودوا انه هي الصفه الصح لإلهم حتى لو كانت الحاله مالها كثير صعبه هل هذا الشيء صحيح
0: هلا انا بفضل انه يعني بفضل ايه انا اخلي التقويم على انه المريض ما يلتزم بالمؤقت تمام بالتثبيت
1: بالتثبيت
0: ولكن نحن مو كل حاله تستدعي سنه ممكن هلا الحالات تستدعي 6 شهور لحالات معينه جدا بسيطه مثل رصف كثير بسيط تثبيت اسنان كثير بسيط هي كلها حالات جدا بسيطه بتستدعي 6 شهور لامتى بنحنا سنه وما فوق للتقويم المعقد الاسنان راكبه على بعضها نحن بدنا ننتبه انه نحن بالحركه التقويميه اصلا للاسنان ما في شيء بصير بين يوم وليله هيك
1: صح.
0: الحركه التقويميه هي عباره تخيلي عن تكسير عظم وبناء عظم انت هذا السن بدك تجريه هيك فأنتي عم تعملي تكسير عظم من هون خلايا الأوستيو كلاست هي اللي بتكسر لي العظم وبناء عظم من هون محل ما راح سن الأوستيو بلاست تخيلي قدي حركة التقويم مرعبة يعني أنتي عم تحركي سن كامل عم تشيلي من قدامه عظم وتبني من وراء عظم بقى هذا الموضوع ممنوع أي مريض يقول لي أنا تحت السنة ولا تحت السنتين ولا تحت هدول هاي موجود تقويم بمدة معينة ولكن حسب كل حالة كل حالة هي استثناء وكل حالة إلى معاييرها الخاصة بطب الأسنان
1: دكتورة هل صحيح أنه بعد التقويم ممكن يصير عندك هشاشة بالفك أنه تكون السن شو ما عملتي له هو يعني حساس زيادة عن اللزوم الفك عندك مو زيادة مثل ما كان قبل ولا لا هاي المعلومة خاطئة
0: أبدا أبدا أبدا ولكن في أشخاص مثلا بأثناء وضع التقويم قلت لك في خليتين تشتغل بالتقويم اللي هي أوستيوبلاست وأوستيوكلاست أنا فيت كثير كثير ديب في ادويه مسكنات اللي هن انستيد نونستيرويد ان انتي انفلاماتوري دراجز تمام يلي هن مثل البروفين تمام
1: اوكي
0: انت بس تاخدي هذا الدواء البروفين انت بتوقفي عمليه الاوستيوبلاست اللي هو بناء العظم وراء التقويم بقى ايه ممكن نحن طبيبك التقويم بينبهك على الادويه المسموح تاخديها اثناء هاي العمليه او الادويه الممنوع تاخديها اثناء هاي العمليه الالتزام بالادويه والالتزام بالمسكنات مثل العالم بتصف بروفين هيك هي طبيعي وجدا طبيعي انه نحن يصير في عنا خلل بالعظم بعد التقويم الاهم من خلل العظم كمان بعد التقويم هو اهمال المريض
1: للعنايه والتفريش
0: ما بتتخيل تخيلي يعني خلاص عم نركب انا تقويم فالطبيب مسؤول عني من ايتو
1: زي يا الهي
0: لا ابدا لا ياما في ناس مثلا اسنانها بدها شويه رصف اسنانها بدها شويه تعديل مثلا بده تنزيل من المنطمر بنعمل لها تقويم بعد هاي التقويم بنشيل كله تسوسات اماميه مرعبه بصير بدك تجميل يعني انت بتطلع من طابوسه
1: يعني طلعت من التقويم بتاع التجميل ايوه
0: بقى نحن نظافه التقويم ونظافه اي شيء مو طبيعي محطوط داخل الفم بده يكون اكبر بألف مره من انت عم تنظفي اسنانك الطبيعيه اسنانك الطبيعيه الله خلقها بتقدر ما فيها حفات ما فيها شغلات بيعلق عليها الاكل ولا بقايا الاكل والبليك والصفيحه والواوا اما التقويم في فراشه خاصه للتقويم يعني انت بدك تسرد
1: سنه اللي بتكون صغيره ونحيفه
0: تماما بدنا نفوتها بين كل حاصرة وهذا السلك وننظف بشكل جدا جدا جدا كبير ومهم لحتى نحن نحافظ على الأسنان اللي تحت التقويم ونعمل جلسات فلورايد للوقاية من التسوسات هلا ياما كمان بشوف كمان هي كتير بشوفها بالعيادة نحن فكينا التقويم بلاقي البقع البيضة شو هي البقع البيضة هي وايت ليجن سبوت اللي هي المرحلة

0: اللي هي قبل النخر بشوي يعني بلش ينسحب معادن من المينا وتبلش المينا تصير لونها طبشورية وهي لون طبشوري بجهز لي موضوع انهدام المينا وفتح المينا لحتى يتبلش موضوع النخر.
1: لما هو عليه اسناني
0: هاي الوايت سبوت هي دليل انه انت اهملتي موضوع تفريش الاسنان شهر وشهرين ممكن بالتقويم وبلشوا ينتخروا بعدين طلعتي هيك حدا نصحك بعدين بلشتي بالتفريش لحتى وقفتي انت هاي الليجن وقفتي هاي الآفة عند حدا وقلتي له لا انا ما بدي ينتخروا تمام بقى انا بعرف كل شيء من اسنانكم
1: ايه فعلا يعني نحن ما فينا نخبي شيء عن دكتور الاسنان لانه هو بيكشفنا فورا يعني ايه طب دكتوره هلا كنا بنسمع نصائح وحكي كثير عن الاسنان واسنان الاطفال بالخصوص يعني من الجاره مثل ما قلتي ومن الخاله ومن العمه بس مو كل شيء بنسمعه بيكون صحيح فهلا رح اقول لك مجموعه عبارات وانت تقولي لي شو الصح وشو الغلط
0: يلا
1: طالما الاسنان اللبنيه رح تقع ما في داعي نعالجها
0: لا ابدا الاسنان اللبنيه بتحط لي بتعمل لي مخارج الحروف عند الطفل ثقته بنفسه دعم الشفه والفك بتعمل لي كثير شغلات مهمه للاسنان الدائمه قول صح وخطا ولا اشرح كمان
1: مثل ما بدك لا اشرحينا معلش مشان هيك يعني طيب اذا اسنان الطفل مرتبه مستحيل يحتاج تقويم بالمستقبل
0: لا ابدا ابدا ممكن كثير يحتاج تقويم تلاقي اسنانه هو وطفل حلوين بياخذوا العقل بعدين بدهم يطلعوا دائما ما في مكان لانه الاسنان الدائمه اكبر من الاسنان المؤقته
1: 100%
0: هيك بيركبوا
1: طيب كل ما بلشنا التقويم بعمر اصغر كانت النتيجه احسن صح ولا غلط
0: المفروض نبلش بعمر المراهقة ممكن إذا في تداخليات نتداخل بعدين نكفي بعمر المراهقة بعدين نثبت بعمر المتأخر فممكن
1: مص الإصبع لفترة طويلة ممكن يغير شكل الفك والأسنان
0: الفك والأسنان طبعا الفك كامل
1: إذا السن الدائم طلع ورا السن اللبني لازم نخلعه فورا
0: لازم نقلع اللبني
1: 100% طيب بدي اشكرك دكتوره لما على كل هالنصائح والمعلومات الجميله
0: حابه بس ضيف شغله
1: لنا شغله هيك ختاميه لمسه ختاميه
0: تداخلات التقويم مع التجميل انا كثير حابه انصح العالم عن جد من قلبي انه نحن قبل ما نعمل تجميل اذا بقلكم انتم طبيب التجميل الخاص فيكم نحن نعمل شويه تقويم بعدين تجميل فنحن بنحمي الاسنان من برد خارق للعادة يعني بدل ما أبرد أنا 0.5 ميلي ببرد ميلي يعني ما بتخيلي قديه صعب أنه نحن نبرد من الأسنان هاي الكمية الكبيرة بقى اتجهوا إلى التقويم رصفوا أسنانكم رصفة حلوة بعدين ننتبه للفينيرات والتجميل لحتى نحن نحط لون حلو ونهايات حلوة
1: 100% يعني دائما هيك بتضيفينا لمسات حلوة دكتورة شكرا لك نورتينا
0: حبيبة قلبي يا منى
1: مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لعمار وفقره اسعاف لا تروحوا لبعيد

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كان 13 والفيلق الخامس اللي موجودة هي هو 17.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتي.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

صباح الخير مشاهدينا الجديد، رجعنا لكم بفقرة إسعاف. لما نسمع كلمة كارثة غالبا أول شيء بيخطر ببالنا هو حجم الأضرار اللي ممكن تتركها، بس في جانب ثاني مهم كثير وهو شو فينا نعمل قبل ما تصير الكارثة أصلا لحتى نخفف من آثارها ونحمي أرواح الناس. واليوم بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث رح نحكي عن واقع المخاطر في سوريا، حرائق، زلازل، فيضانات وموجات الحر والبرد القاسية، ورح نتعرف أكثر على جهود الهلال الأحمر العربي السوري كيف ممكن نكون كمجتمعات أكثر استعداداً وقدرة على مواجهة المخاطر، لأنه الاستعداد مو بس مسؤولية فرق الطوارئ والإنقاذ، بس هو كمان مسؤولية بتبلش من وعينا، من معرفتنا كيف نتصرف وقت الخطر. عن حديثنا بهالموضوع رح يكون معنا ضيفنا طارق الأشرف،

0: مدير العمليات المركزية في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. أهلا وسهلا بكم معنا بصباح سوريا.
1: أهلا وسهلا، يعطيك
0: شو الأخبار؟
1: تمام الحمد
0: لله. يا أهلا وسهلا. طيب خلينا لما هيك نحكي بالمفهوم العلمي، ما هو معنى المخاطر والكوارث؟ فشو هي معناها علميا؟
1: أول شيء خلينا نعرف ما هي كارثة بالبداية. تعريف الكارثي هو أي حدث فاجئ، ممكن يكون مفاجئ ممكن ما يكون مفاجئ، يعني مثلا وقت تقول زلزال ممكن يكون مفاجئ ما يمكن تنبؤ به، ممكن ما يكون مفاجئ يعني ممكن احنا نتنبأ فيه قبل، مثل عوامل الطقس مثل الجفاف هو بصير على مراحل، لكن هذا الحدث وقت تقول هو كارثة وقت بيسبب خسائر مادية وبشرية ويسبب اضطراب في وظيفة المجتمع. وقت بقول كارثة معناته المجتمع لا يستطيع الاستجابة لكارثة بمفرده، في خسائر مادية وبشرية كبيرة. كذلك الأمر هلأ حاليا في شيء اسمه ارتقنا من مفهوم إدارة الكوارث لمفهوم اسمه إدارة مخاطر الكوارث. نحن لا نستطيع أن ندير كارثي، وإنما نستطيع أن ندير مخاطر الكارثي، يعني كيف نقلل من الخسائر والمادية والبشرية الناجمة عن الكوارث. في دورة لإدارة الكوارث تسمى، تبدأ بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي عملية تخفيف من الكارثي، اثنين التأهب، ومن ثم الاستجابة السريعة، ومن ثم التعافي. وقت بقول تخفيف يعني هي إجراءات هي طويلة الأمد، لازم تكون فيها الحكومات على مستوى عالي، يكون في حوكمة لموضوع إدارة مخاطر الكوارث. مثال أنا بناء أبني مقاومة للزلازل، هذا إجراء تخفيفي للحد من آثار الكوارث الناجمة عن الزلزال. هذا لازم يكون في قوانين تصدر عن طريق الحكومات، أو في إجراء تدابير مثلا مثل خطوط النار، أنه نعمل خطوط نار كبيرة بحيث أنه ما يصير في انتشار للحرائق وقت بيكون في حرائق غابات. كذلك الأمر موضوع أنه بناء سدود، بناء سواتر ترابية لمجاري الأنهار، لمجاري السيول، هاي مسميها إجراءات تخفيفية.
0: كثير حلو هذا الكلام. طيب نحن اليوم يعني لا سمح الله صارت كارثة، كيف اليوم بتتم عملية الاستعداد لإدارة هاي الكارثة؟ شو هي الأمور اللي لازم يتبع عليها كل شخص من المجتمعات لحتى يكون على دراية في حال صارت أي كارثة لا سمح الله، نحسن يعني نأسعف الموضوع قدر الإمكان؟
1: هلا هون هي المرحلة الثانية، بعد التخفيف تيجي مرحلة التأهب. نحن نقول الاستجابة تبدأ من عملية التأهب.
0: تمام.
1: عملية التأهب هي تبدأ من المجتمع، نحن نقول دائما المجتمع هو المستجيب الأول. وقت اللي بيكون المجتمع واعي عارفان بالمخاطر المحيطة فيه، هاي أهم شغلة، إنه أنا أعرف شو المحيط شو المخاطر هي اللي ممكن أنا أتأثر عليه، وكيف أتصرف بشكل صحيح بناء على كل خطر. هلا تختلف المخاطر بسوريا مختلفة، يعني عم نعاني من مخاطر طبيعية بشكل كتير كبير. موضوع أول شيء الزلازل، هذا خطر مستدام في سوريا، نحن على فارق زلزالي في العديد من المحافظات، وهو ممكن يقع بأي لحظة لا يمكن تنبؤ به. بالإضافة مثلا المناطق الساحلية تعاني من خطر الفيضانات، هلأ جايين على عوامل وعم نشوفها هلأ، يعني عوامل ظروف طقس متطرفة، ممكن يكون أمطار غزيرة، فيضانات. كذلك الأمر شمال شرق سوريا، موضوع الفيضانات والسيول. الساحل أيضا يعاني من موضوع حرائق الغابات. بصراحة يعني الجفاف، كذلك الأمر نقص المياه وندرته بالذات بالجنوب السوري حاليا، فتعاني سوريا من مخاطر عديدة. فكل حسب أنت كل محافظة موجود فيها في مخاطر، حسب كل منطقة في أماكن معرضة للخطر أكثر من أماكن تاني. فأنا لازم أول شيء كعائلة أعرف شو المخاطر اللي ممكن أنا تحيط بي، وهي وظيفة يعني المنظمات ويعني المنظمات الإنسانية بالذات منظمات المجتمع المدني. البداية إنه نوعي الناس بالمخاطر المحيطة فيهم.
0: كثير حلو هذا الكلام. طيب أنا اليوم أو حضرتك أنت بما أنك مختص بالموضوع، في مصطلح يسمى المرونة العالية بالتعامل مع الكوارث. كيف اليوم بدي أعرف إنه المجتمع تبعنا صار قادر أكثر على التعامل بشكل مرن مع الكوارث؟
1: خلينا نقول إحنا أول شغلة إحنا كيف أنا بدي أتعامل مع الكوارث. أول شيء تبدأ من العائلة، كيف العائلة تتعامل مع الكوارث، هل مثل ما حكينا أنه هي محيطة بشيء اللي عم يصير فيها. ثاني شيء بدي أوصل لمرحلة أنه يكون في عنا تصرف، بنسميه الكوارث هي بتجي بلحظات، إحنا بنسميه تصرف بمهارة بلا وعي. يعني خلينا نقول مثال زلزال خلال 40 ثانية، أنا كيف بدي أتصرف حتى لو كنت بعرف؟
0: عندي مهارة ما عندي

0: وعي المطلوب.
1: ما عندي، ممكن يكون عندي عندي مهارة وعندي وعي بس ما بقدر اطبقهم بسرعة.
0: معناتها شو ناقصنا؟
1: ناقصنا انه يكون تدريب حتى حتى حتى اتصرف في مهارة، مثل لاعب الفوتبول وده يسجل مثلا وده يسجل جول، بياخذ قرار بلحظات، هو تعتمد على مهارته بس ما بيتصرف بالوعي.
0: إيه طيب انا يعني يعني ان شاء الله الله لا يجيب الكوارث، انا اليوم كيف اتدرب؟ يعني اليوم عندي مهارة وعندي وعي كافي.
1: لذلك خلينا نقول ما هو تعريف مرونة المجتمع.
0: إيه؟
1: مرونة المجتمع هي انه يكون المجتمع قادر على التصرف بشكل صحيح اثناء الكوارث ويتعافى من الكوارث ويحد من اثارها. الأساسية احنا بكل المجتمعات بندرس في شيء اسمه نقاط قوة ونقاط ضعف بناء على الكارثة. مثلا اذا اجينا على الحرائق الغابات بمنطقة ما من من الساحل السوري، هون في عندي نقاط قوة وضعف. نقاط قوة هي ما يمكن أن أنا أستطيع أن أقدمه، هل الناس واعين، هل متدربين بشكل جيد وعندهم مهارة صار للاستجابة للأثناء والتعامل أثناء الكوارث. كذلك الأمر، هل في فرق إسعافية جاهزة، هل في فرق مدربة على التعامل، هل في فرق بحث وإنقاذ، جهوزية هاي الفرق، هل في أنشط حد من مخاطر الكوارث. هاي بسميها كلها نقاط قوة. كذلك الأمر بشوف العكس، نقاط الضعف، هل في عوامل نقاط ضعف، هل في عوامل موجودة بالمجتمع عم تسبب من الحرائق حرائق الغابات. مثال يعني ما في خطوط نار، هاي بتؤدي لانتشار السريع للغابات. كذلك الأمر إنه الناس ما عم تنظف الأعشاب مثلا الموجودة بأراضيها، وفي أعشاب يابسة، هاي بتؤدي بتزيد، هاي كلها عوامل بتزيد من عوامل الضعف. فنحن بنقول الخطر يساوي نقاط الضعف على نقاط القوة. رياضيا كل ما زادت نقاط الضعف كل ما زاد الخطر، وكل ما زادت نقاط القوة قل الخطر. مرونة المجتمعات هي اللي عندها نقاط القوة أكبر من نقاط ضعفها.
0: حلو. طيب نحن حكينا عن الحرائق، اليوم الفيضانات افتراضا. الفيضانات أنا بحس إنه الموضوع هو نابع من وجود طبيعي في بالأرض وبالحياة الإنسانية. فأنا اليوم كيف بدي أكون مرن أكثر مع موضوع؟ يعني اليوم ما فيني أتنبأ، في علامات محددة ممكن أتنبأ من خلالها لحتى نعرف إنه في فيضان قادم أو لا؟ كيف بدي أتعامل مع الموضوع؟
1: هلا الشيء الحلو بسوريا إنه صار في عنا وزارة خاصة بإدارة الطوارئ والكوارث، وهذا الشيء عم يصير في عنا حوكمة لموضوع إدارة مخاطر الكوارث. هذا الشيء بيعتمد على الإنذار المبكر. حاليا تعمل الوزارة مع الجهات المعنية يعني على مثل ما بقول تفعيل نظام إنذار مبكر، وهذا الشيء عم يتطور شوي لاحقا بسوريا. بالنسبة لموضوع الفيضانات، هو غالبا مرتبط بعوامل الطقس. شو العوامل اللي بتسبب الفيضانات؟ العوامل بتسبب الفيضانات انه يكون في عنا اما ارتفاع مستوى منسوب المياه نتيجة مثل ما صار مثلا بدير الزور، انه صار في بنهر الفرات صار في الجانب التركي هو فتح المياه وصار في ارتفاع بالمنسوب، وهذا ادى الى طوفان المياه على حافتي النهر. وبنفس الوقت موضوع عوامل الطقس، عوامل الطقس لفترة معينة بعد ما يصير في عنا امطار غزيرة، هاي اللي عم يصير الارض لفترة بعد ما توصل لحد معين ممكن ما تمتص الامطار، فهذا الشيء بيؤدي للفيضانات. هون الناس للأسف يعني لازم تكون بعدة عن موضوع، أول شيء يكون في إنذار مبكر واضح ويقدر يوصل لكل الناس. اثنين، إنه الناس بعد عن أماكن الخطر. يعني هلا بنزود بالشمال السوري بالذات إنه في كتير عالم تبعد، لازم تبعد عن البديان. هذا الشيء لازم كمان كذلك الأمر يعني كمنظمات إنسانية ووزارة معنية كإدارة الطوارئ والكوارث إنه تنبه الناس هاي أماكن فيها عرضة للخطر، الوديان، الأماكن، في عالم عم تزرع، في عالم عم تقعد على على على ضفاف الأنهار، هاي الأماكن كلها هي بتسبب خطر بالذات بهالأوقات من السنة.
0: طيب الزلازل، يوم الزلازل نحن عم نشوف كتير مناطق مثلاً هاي البياضة بحمص القديمة وكتير من الأحياء التي تشبه هاي الحي، يعني بالغالب بيكون هاي الأحياء ما عندها جهوزية تامة للتصدي لفكرة الزلازل. شو هي أولويات الأحياء؟ شو مطلوب يكون موجود عندنا لحتى في حالة سمح الله صار أي زلزال نتصدى قدر الإمكان بدون يعني بأقل خسائر ممكنة؟
1: خلينا بس ما نركز على مثلا حي معين.

0: وهزة إضافية ممكن يزيد خطر الناجم عن الكوارث أو الناجم عن الدلدال. الأولويات لازم يتحدد، لازم يتحدد سلامة إنشائية، لازم يكون في فرق عم تشتغل على سلامة إنشائية بهي المناطق، وهي لازم كل الجهود سواء كانت الحكومة أو المنظمات الإنسانية تسعى لهذا الشيء، يكون في تقييم للمباني، سلامة إنشائية، في تدريب للمجتمعات على التعامل صحيح أثناء الزلازل، مثل ما حكينا بالذات أنه الزلزال هو 40 ثانية فبده تدريبات، بده إخلاق، وأهم شغلة تحديد نقاط تجمع آمنة يعني دائما للكوارث. للأسف في السنين الماضية والتعامل مع الزلازل السابقة كانت الناس تطلع من بيوتها وتحس أنه هي بمكان هو آمن بس ما هو آمن، يعني بمنظورها هو خطأ شائع. المكان الآمن أنه يبعد عن أقرب مبنى ضعف ارتفاع المبنى،
1: تمام.
0: فكانت الناس انه بس مجرد انا نزلت على الشارع لا هو هذا مكان امن صار بالنسبه لي، وانت بجوز واقف جنب مبنى ممكن يوقع باي لحظه.
1: صح صح صح. طيب حاعطيك هيك ختاما، يعني هيك لعبه توضيحيه شوي سريعه، راح اعطيك مثلا اكثر من مثال عن شيء صار مع شخص وانت دغري تعطيني شو الحل. جاهز؟
0: طيب جاهزين.
1: يلا. رقم واحد، صار زلزال وانت داخل البيت، شو اول شيء بتعمله؟
0: اول شغلي احمي راسك، هي اول شيء، واذا كان في طاوله متينه انزل تحتها وتمسك فيها. القاعده الذهبيه تبعت الزلزال انه تحمي راسك،
1: تمام،
0: وين ما كنت تكون. بعدين
1: راس كامل ولا شيء من وراء؟
0: لا احنا افر راس احنا
1: مسكين. اي تمام تمام. طيب طيب، شوف الدخان طالع من غابه، بتنتظر تتاكد من الحريق قبل ما تبلغ؟
0: لا لازم اي دخان هو ممكن خطر، فالابلاغ السريع هو شيء لازم يكون على سريع لانه ممكن فورا تحد من الكارثه صار في ابلاغ سريع.
1: طيب وصلتك رساله على واتساب بتحذر من فيضان بالمنطقه، بتشاركها فورا؟
0: مصدر المعلومه. الاهم هو مصدر المعلومه، لازم يكون هلا حاليا في رسائل خاصه عم تطلع عن وزاره الطوارئ واداره الكوارث او المنظمات الانسانيه المعنيه، فاذا مصدر المعلومه هو موثوق لازم شاركه، ما هو موثوق لازم اتاكد قبل.
1: كثير حلو هالكلام. طيب كنت بالشارع وبلشت السيول تجرف المي، بتقطع الطريق اذا كانت المي مبينه قليله؟
0: اكيد لا، لانه 15 سنتيمتر من مياه جاريه بقوه ممكن ان تجرف اي شخص، فلازم احتمي قدر الامكان اطلع لاعلى مكان وما اقطع الطريق.
1: تمام. موجه حر قويه وفي شخص كبير بالعمر صار عنده دوخه شديده، شو اول شيء بنعمله؟
0: اول شيء بدي اخذه على مكان يكون فيه ظل، وبدي اشوف هل هو واعي ولا ما واعي، وفكفك شوي عنه الالتهاب ليقدر يتنفس بشكل جيد. ثاني شيء اذا كان واعي لازم يشربوا مي، ما كان واعي ما لازم يشربوا مي، ولازم يكون في تبليل بالمياه وخبر الفرقه الطبيه او الاسعاف.
1: هذا الكلام كثير مهم. كل مره نحن بدنا نشكركم على محاوله انقاذ كل الاشخاص، لانه يعني هي ارواح ناس بالنهايه. مدير الامنيات المركزيه في منظمه الهلال الاحمر العربي السوري، اهلا وسهلا فيك معنا بصباح سوريا ونورتنا، وشكرا عجد كل الشكر على هي المعلومات القيمه.
0: بس انا حابب بالنهايه انه رساله لكل الاسر، يعني وبالذات عم بحكي الامهات، التجارب السابقه من خلال الكوارث العالميه بالذات بالتسونامي كانت نسبه النساء والاطفال بالخسائر هي اكبر من الرجال. السبب انه كانت دائما التدريبات انه تروح للرجال، ودائما انه الرجال هو المسؤول عن الاسره.
1: صح.
0: وهو لازم يحافظ على الاسره، لكن اثناء الكوارث ما بتعرف وقت، ممكن يكون الرجال خارج البيت، وبالتالي المراه هي مسؤوله عن عن عن تساعد اولادها وتساعد حالها بانه تطلع بطريقه باخلاء امن من المكان، فبالتالي انه يجب ان يكون الاسره هي الصمود ومرونه المجتمعات تجاه الكوارث يبدا من الاسره.
1: كلام جميل جدا، نتمنى اكيد انه الكل يكون يعني استفاد من هذا الكلام واستفاد من هي المعلومة اللي لازم كلنا يكون عنا دراية فيها وكلنا يكون عنا استعداد لأي شيء ممكن يصير من مخاطر في سوريا. نورتنا.
0: دراسي. وتذكر كمان أنه أنت تتصرف بمهارة بلا وعي.
1: تمام تمام، تصرف بمهارة بلا وعي لحتى تحاول داري هي الأمور، وأكيد بالنهاية كمان يعني يمكن ما فينا نمنع كل الكوارث، ولكن فينا نتعلم كيف نستعد لها ونخفف من اثارها ونحمي حالنا والناس والحوالينا كلياتهم. وخلينا نتذكر دائما انه الوعي مو بس مجرد معلومه بنسمعها، الوعي هو ممكن يكون سبب بحمايه حياه. واكيد نتشكر وزاره إدارة الطوارئ والكوارث، كمان على مجهودها الجبار بمحاولة

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي، وال 17

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات،

0: صباح الخير مشاهدينا جديد، وصلنا معكم لفقرات كلام ميديا اللي بندور فيها اخر اخبار السوشيال ميديا. عم حاول مهد اكثر واكثر لحتى صبح لهدي. صباح الخير يا هدي.
1: صباح الخير هدي.
2: يا صباح الخير منى، وصباح الخير عمار، وهيك صباحك كان كثير حلو لما بلش فيكي منى.
0: على راسي، شكرا
1: حبيبتي هدي. والله انا ما بتخيلي كل الحلقه يعني عم استنى انك تدخلي على الاستوديو.
0: تسلم يا رب يا هدي، الله مع احلاك.
2: لا هو لك عموما اكيد صباحي بيكون حلو لما هيك بشوف كل التيم تحتي ضمنا بصراحه، هيك عندها ابتسامه ايجابيه وطاقه حلوه.

0: ايه اوكي اوكي
1: طب شوف، كون هو هلا عم بحكي عن الطاقة الإيجابية، فشو شيء يعني أكثر شيء إيجابي بخلينا سعيدين بالحياة؟ السفر هو تجربة لازم كل حدا فينا يعيشها، طبعاً مو بالمحافظات، لا برا البلد.
2: معلش حتى لو بين المحافظات مقبولة.
1: طب على سيرة السفر، أنا آخر سفرة لإلي كانت على السعودية.
2: حلو.
1: كانت كتير حلوة. أنتوا حكولي لوين سافرتوا آخر مرة؟
2: هلا أنا تايلاند.
1: حلو، كيف كانت السفرة؟
2: رائعة رائعة،
1: يعني تنصحينا فيها؟
2: كتير كتير جميلة تايلاند صراحة، يعني أنا خضار وجمال الطبيعة أول مرة بشوفه بحياتي.
1: طب
2: يعني
1: كيف كان الأكل؟
2: الأكل كان كتير حلو، يعني أكلت سمك كتير، مع أنه أنا ما كتير إلي مرأة بالمأكولات البحرية، بس السمك والأريديس وال يعني كانوا روح
1: مختلف
2: روح.
1: عن أطباقنا
2: ايه كتير بكتير
1: أو عن نكهاتنا.
2: ايه.
1: طيب وعمار أنت لوين آخر مرة سافرت؟
0: وأنا سافرت على الكويت صراحة.
2: من شي 20 سنة.
0: من شي 700 ألف سنة.
1: طب طب عطرطوس؟
0: ايه عطرطوس. هلا أنا هدول صراحة ما بعتبرها سفر.
1: لا لا عم بحكي عن سفرة بالطيارة تحديدا.
0: بالطيارة بالكويت.
1: طيب كيف الأكل؟ كيف هيك الحياة؟
0: بصراحة والله أكلهم كان كثير طيب، كان كثير كثير طيب، هلا هن كثير بيهتموا بهالقصص.
2: والقهوة غير شكل أكيد.
0: ايه. القهوة الخليجية كمان كثير كمان، هلا أنا ما كثير بشرب قهوة يعني، بس أنا عم بخبرك عن أشخاص كثير بيحبوا القهوة. كتير القهوة عندهم مميزة، بيعملوها هيك بطريقة تكون شوي شقرة أو
2: شقرة وهيك طعمة الهيل كتير واضحة.
0: ايه الأكل تبعهم كتير طيب، كتير بيهتموا، بس في أكلات ما كتير نحن بنعرفها يعني.
1: مثل شو؟
0: يعني مثلا بيعملوا شيء مثلا علاقة بالكبسة، بس هو مو كبسة.
1: مو كبسة. عندهم كتير مشهورين عموما بدول الخليج بالرز.
0: ايه. بالضبط، يعني كل شيء يتعلق بالرز والكبسة والقصص مشهورين فيها جدا. وكثير بتفننوا فيها لدرجه انه في في شغلات احنا ما بنعرف عنها محطوطه ضمن الاكل.
1: طيب هلا لو عندكم فرصه تسافروا لاي دوله بتحبوا تسافروا؟
0: هلا انا بصراحه انا كنت صراحه بالي اطلع السعوديه.
1: السعوديه
0: اول شيء كرمال اعمل عمره، ثاني شيء كثير بحب هذا البلد. الكويت كثير بحبها، وكثير على بالي اطلع تركيا كتير.
2: ان شاء الله طلعوا لي عمار على تركيا.
0: انا كده بدي اطلع على اسطنبول هيك اقعد بس اسبوعين وارجع.
2: خلص تكرم. هلا بنحكي مع الاداره عمار.
1: ومنى
2: انا للامانه كمان كثير جعبالي اطلع على السعوديه كرمال اعمل عمره، بس خصوصي مع ماما يعني حصرا. وجعبالي كثير روح على مصر، مع اني رايحت لها بس حاسه انه لسه ما شبعت. جعبالي روح على الاهرامات وشوف الثقافه يعني هيك المصريه. وشو كمان؟ والله كثير بلدان جعبالي روح عليها، بس هلا يعني اذا بتساليني عن مشاعري الحاليه بقول لك حصرا يا عمره يا اما روح على الدوحه. يعني انا هلا مشاعري اني روح على الدوحه.
1: هلا ان شاء الله يا رب تسافروا، تعملوا جوله على كل دول العالم، واكيد هيك الله يطعمكم العمره
2: ان شاء الله.
1: والسفره على السعوديه كثير حلوه، والاكل هناك كثير طيب، والناس كثير حبابه بالمصراف.
2: يعني الناس كثير طيبين.
1: انا ليش عم بلش معكم بسفر وطيارات وهيك؟ لانه في خبر مرتبط بالمطارات عندنا بالبلد.
2: أوكي.
1: فتعالوا مع بعض نصبح على كل اللي عم يحضرونا ونبلش اولى اخبارنا لليوم. في اخبار حلوه للمسافرين من والى اللاذقيه، فالورشات الفنيه بلشت تدخل على مطار اللاذقيه الدولي لتبلش مع اعمال الترميم واعاده التاهيل بمبنى المطار ومرافقه، تمهيدا لاعاده تشغيله واستقبال المسافرين بالفتره القريبه. يعني ممكن نشوف قريبا عوده الحركه الجويه من مطار اللاذقيه ونرجع نحكي عن رحلات سفر واقلاع وهبوط من جديد. وكان بنهاية الشهر الماضي أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري أعلن انطلاق برنامج إعادة تأهيل مطار اللاذقية الدولي تمهيداً لإعادته إلى الخدمة واستقبال الرحلات والمسافرين. بوقت صرح الحصري أنه إعادة تشغيل مطار اللاذقية إجت ضمن خطة وطنية شاملة لاستعادة جاهزية منظومة المطارات السورية وتطوير بنيتها التحتية وترسيخ إدارة الدولة لمرافق الطيران المدني باعتبارها جزء من البنية السيادية والاستراتيجية لسوريا. يعني قبل كم يوم كنا عم نحكي عن تجديد الهوية البصرية لسوريا للطيران، وكان في طيارة جديدة، فكنا عم نحكي عن نقطة كتير مهمة إنه المطار يمثل واجهة البلد وصورة البلد، لأنه هو منه بنستقبل نحن السياح، منه بنستقبل الوفود، فكتير مهم نحن نهتم بقطاع الطيران. وحركة يعني حلوة إنه نحن نشوف في تحديث أو يعني استكمال لأعمال تطوير مطار اللاذقية يعني وتشغيله.
2: يعني هلأ فتح المطار وإن شاء الله هيك على استعداد أنه يفتح، وأكيد نحن كتير سعيدين بهذا الخبر، وإن شاء الله يعني منشوف أخبار عن تجديد لهي المطارات تكون بحلة جديدة وأجدد
1: إن شاء الله. يا رب.
0: يا رب
1: إن شاء الله. ومتابعة معكم أخباري. وبعد غياب 16 سنة عن بلده، النجم السوري باسل خياط راجع على سوريا، بس هالمرة مو

0: زيارة وبس، وإنما لحتى يصور مسلسل جديد بعنوان كولومبيا من إخراج رشا شربتجي. رشا عبرت عن سعادتها بعودة باسل من خلال منشور على حسابها بإنستغرام، ورحبت فيه بكلمات مليانة محبة، وقالت أنه وجوده بالعمل فرصة لتقديم شيء مميز للجمهور بمشاركة مجموعة من النجوم السوريين. وحتى تشوق الجمهور نشرت صورة مولدة الذكاء الاصطناعي ووعدت المتابعين بصورة حقيقية من قلب موقع التصوير. فيا ترى شو رح يكون مخبي لنا التعاون بين رشا وباسل، وأي نوع من الشخصيات رح نشوف باسل فيها هالمرة؟ شوفوا حقيقة الفنان باسل خياط هو اولا هو عنده مشاركتين مبدئيا بموسم رمضان المقبل الى جانب مكسيم خليل بمسلسل ازرق احمر، فهو نحن عنا هيك حماس اكيد نشوف باسل خياط. باسل من الممثلين السوريين يلي كثير بيتقمصوا الشخصية اللي عم يلعبها، يعني اذا كان عم يلعب دور شرير انت بتكرهه،
1: صح،
0: تلقائيا بتكرهه، اذا عم يعمل دور رومانسي وهيك فبتعيش معه الحاله،
1: بتعيش معه الحاله 100% عن جد. يعني ذكرتيني باهل الغرام وهدول المسلسلات القديمه، فبالفعل شكله بس هالرمضان يعني المسلسلات اللي جايه كثير حماسيه وكثير قويه.
0: طب لو قلت لكم مسلسل مفضل كان من بطوله باسل خياط شو بتختاروا؟
2: هلا بصراحه يعني في كثير له مسلسلات حلوه كثير كثير قديمه، بعدا عن احلام كبيره والشغلات القديمه،
0: في الغفران
2: بالغفران كمان كثير كثير كثير حلو،
1: كثير حلو.
2: حتى باسل خياط حتى بالاعمال المقربه عم يبدا، يعني حضرنا ليل
0: آسر صح، كان عنده دور
1: الدراما المصريه حتى
2: بالضبط، وحتى انا وهو انا وهي وهي كمان ارتبط فيهم كمان، بالرغم من انه كان دوره الحدا المتسلط اللي بده يغار على مرته،
0: واكيد انك كرهته يعني كرهت هذا الكاركتر اللي لعبه
1: صح، لانه كثير بيلعبه من قلبه يعني
2: بالضبط بالضبط. ف
1: متشوقين
0: اكيد، متشوقين كثير احنا، وشكلنا على موعد مع موسم رمضاني يعني غني بالاعمال الدراميه السوريه، وان شاء الله يا رب هيك دائما نشوف الدراما السوريه اخذه مقاعدها الاولى اكيد بالدراما، ومتابعه معكم اخباري. فتخيل تروح على المدرسه وتحضر حالك لتسمع كلمه من المدير، وبطابور الصباح وفجاه تلاقيه عم يستعرض مهاراته بالفنون القتاليه. هذا اللي صار بمدرسه بمصر لما فاجأ مدير المدرسه الطلاب باستعراض مميز لمهاراته القتاليه ولياقته البدنيه العاليه، والمبادره كانت رساله للطلاب انه الرياضه مو مرتبطه بعمر معين او منصب، وانه الحفاظ على اللياقه البدنيه لازم يكون جزء من حياتنا اليوميه. فمنتابع هالفيديو سوا وبنرجع لنحكي فيه.

0: يعني بصراحه هي كمبادره لافته. وبعيدا عن المشهد هلا اللي شفناه بمصر، طابور الصباحي بمدارسكم انتم صغار كيف كان يبلش؟
1: رحب
0: تفتيش على الاظافر والجرابات،
1: تفتيش على الاظافر وعلى الجرابات وعلى المطاطة اذا كانوا نفس اللون وعلى البوت كمان، فكتير كان شيء موتر.
0: طب عند منى رعب عندك عمار؟
2: والله لك ما كنت صراحة لا دقيقة لا دقيقة دقيقة.
1: انت بالكويت كنت؟
2: ايه بالكويت. لا صراحة الكويت كانت كتير بتجنن.
0: انا طب كيف كنتوا تبلشوا؟
2: كنا نبلش انه كان في ساحة كتير كبيرة كتير كبيرة، يعني كانت مدارس ما شاء الله كتير ما كبيرة، هي يعني ساحة هي
1: مجمع
2: مثل مدرسة ما كبيرة. كانوا دائما يتجمعوا الصبح، في كان في اكثر من شيء تعلق بالرياضة، يعني صارت باسكتبول، صارت كرة يد، ملاعب كرة قدم، موسيقى، هي كان عالم تطلع او الطلاب يطلعوا يعملوا فواصل هنيك، يرجعوا يبلشوا بتحية العالم.
0: اوكي
2: دائما كل يوم
1: كل يوم
2: هيك تفاجئ منها العكس، يعني كانت الامور كثير منيحة. انا كنت مبسوط بالطفولة بالابتدائي، بعد الابتدائي واتجهت لهون
1: خلص ما حد الذكريات.
0: انا بتذكر بمدرستي كانوا يبلشونا الطابور الصباحي بنشاط، اما كان خطابه او قراءه، او اذا حدا عنده موهبه غناء او القاء شعر او شيء كانوا يخلونا نطلع نقوله هيك بالاصطفاف الصباحي، بعدين فوت كل واحد
1: على صفه. اي اي صح ذكرتيني، انا بتذكر يعني بذكرى من طفولتي وقت سافرت على الاردن كان في فقره صباحيه اسمها هل تعلم، فكان الطفل يطلع هو يصرخ

0: ما يقول معلومه هو يصرخ
1: انه هل تعلم كذا،
0: فهو ما حدا يسمع شيء.
1: هيدي حماس الطفوله بصراحه.
0: بالضبط.
1: ولا شك اكيد انه مرحله الطفوله مرحله المدرسه هي من كمان المحطات المميزه بحياتنا، واللي ذكرياتها دائما بتضل على القناه، وهي اصلا اللي بتسقل شخصيتنا لبعدين.
0: صح.
1: انا لهون كون خلصت فقره كلام ميديا، يا رب تكون هيك الاخبار خفيفه، وان شاء الله كمان يومكم سعيد وحلو.
2: شكرا هديل.
0: مشاهدينا هلا فاصل وراجعين لفقره شوفي ما في، لا تروحوا لبعيد.

0: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
0: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
1: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
1: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: صباح الخير مشاهدينا الجديد، صرنا معكم بفقرة شوفي ما في، اللي هي آخر فقرة اليوم لحلقة صباح سوريا. تخيلوا لو أنه فينا نرجع نتخيل مدننا بعيداً عن صور الحرب والدمار، ولو أنه الصورة ما كانت بس وسيلة لتوثيق الواقع، وإنما مساحة لنشوف الحياة اللي كان ممكن نعيشها والأحلام اللي كان ممكن تكبر معنا.
5: من هالفكرة بيجي معرض خيال ببرلين بمشاركة فنانين ومصورين من سوريا وفلسطين والأردن ولبنان.
4: ومن بين هالمشاركين بالمعرض المخرج السينمائي الشاب محمد نور النربيجي، طالب السنة الرابعة في قسم السينما بالجامعة العربية الدولية، واللي بيشارك بثلاث صور فنية ضمن هالتجربة الدولية اللي صار معنا كمان بسنة صباح سوريا. صباح الخير.
5: صباح الخير، نورت صباح سوريا.
6: صباح الخير.

0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله تمام.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا. طيب خلينا نبلش من المعرض. دائما أنا أول شيء بيلفتني يمكن بس أطلع على أي معرض يتعلق بالفن التشكيلي أو غير الفن التشكيلي هو الاسم.
2: اسمه
1: صح.
0: ليش خيار؟
1: هلا بصراحة أنا من أول ما حكوني منصة طيرة والمجلة اللي عاملة هذا المعرض أنا أول ما قريت الاسم فوراً قبلت إني أشتغل معهم، حتى من دون ما أقرأ شو بدهم متطلبات أو مؤهلات، بس من العنوان. لأنه بتعرفوا إنه من الفنان من لما هو صغير أول شيء بيعمله ليكتشف أدوات موهبته هو الخيال.
2: صح.
1: كيف بيلعب مع الدمى،
2: 100%
1: كيف بيلعب مع رفقاته، كيف يتخيل
2: بكل تفاصيل حياته.
1: فأنا هذا اللي شدني بالمعرض أول شيء، وبعدين لما قريت التيمة إنه كيف إلها علاقة بالمدينة وكيف نتخيلها وكيف روحها عكس علينا، فأنا هون فوراً قبلت وفوراً يعني نزلت صورت واشتغلت على الموضوع.
2: طيب محمد، يعني المعرض بيطرح فرضية الحياة لولا وجود الحروب ويعني المشاكل بالبلدان، ليش اخترتوا أنه تنطلقوا من سؤال افتراضي بدل ما أنه أنتوا توثقوا الشيء اللي عم بيصير بالواقع؟
1: هلا لكن نحن هو ما نو شيء مضاد للتوثيقي، بالعكس هو نحن عم نعرض صور ممكن طبيعية، ممكن بأي بلد بالعالم أنت تشوفيها، بس عنا بالمنطقة هي صور خيالية بس هي صور طبيعية مثل أي صور توثيقية،
2: لأنه نحن متعودين أنه نشوف هذا المكان بالدمار وبالحرب.
1: تماماً. أي فهو هون المشاهد لما يشوف هاي الصور الطبيعية للأشخاص اللي احنا مصورينه، بس ما أنا بس إنه بالحياة العادية، فهو هون الشيء القاسي.
2: أيه.
1: هذا الشيء إنه هذا الألم أو هاي الحياة الطبيعية نحن بنحلم فيها بس ما فينا نعيشها. أيه.
0: طيب أنت اليوم شاركت بثلاث صور بهذا المعرض، احكي لي هيك إنه أنت كيف كنت عم تقدم أو كيف اخترت المشاهد اللي بتقدمها للجمهور؟ كلياتهم يحملون يمكن صور تتعلق بالمكان بدون وجود الحرب، في شيء كان مميز، في شيء أنت أصلاً لفتك خلال تقديم هاي الصور؟
1: هلا في ثلاث صور وثائقية إنه أوكي. بتحكي قصة، وفي صورتين بتنعرض بجانب هاي الصور. اللي الصور كانت الثلاث اللي بتحكي قصة هي كان عن طفل ببيع بالونات، كان حلمه بس يخلص هاي الصيفية ويجمع مصاري لحتى يروح يشتغل. فهي البالونات كانت هي الحبل فينا نقول اللي ماسه مخليه مربوط، هو من مدينة حلب. فهو كان عايش بالشام بفترة الصيف بس مشان يدفع تكاليف المدرسة، فهي من هون صورت الفكرة.
2: طب محمد، يعني بالختام كيف بتوازن بين تقديم التجربة السورية بخصوصياتها وتخلي يعني هي الحكاية إنسانية وأي شخص برا بأوروبا أنه هو يتفاعل مع هي الحكاية اللي أنت رويتها؟
1: شوفي الصدق كان يعني التجربة السورية إذا كانت صادقة أو على طبيعتها مثل ما بتشبه كل الأعمار وكل هاي توصل للمشاهد.
2: صح.
1: يعني
2: صح.
1: هي المهم بتكون بس صادقة.
2: صح.
1: وإلى خصوصيتها، إلى خصوصيتها بإلها علاقة يعني أنت رغم إنه أنت ما عم تشوف الحرب بس يمكن المشاهد حيشم ريحتها، حيشوف الندبة والآثار على وجوه الناس. أي. اللي إحنا مصورينه، على الحارات، على البنايات اللي احنا مصورينه.
2: المخرج السينمائي، يعني اول شيء بدي اشاركك على كل هدول المشاعر اللي فعلا عم تحطها بهاللمسات وتورجيهم فعلا لبلدان اوروبا والبلدان الثانيه. شكرا كثير لك محمد نور النربيجي، نورت صباحنا.
1: شكرا لك.
0: أكيد بدنا نشكر محمد على هذا الإبداع وهذا الفن، نتمنى له أكيد كل التوفيق. هيك بكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من صباح سوريا، إن شاء الله رب كنا خفاف الظل عليكم، فدناكم وعطيناكم التسلية والفائدة بنفس الوقت.
2: نتمنى لكم أكيد بقية نهار كتير حلو، كله طاقة إيجابية برفقة الأهل والأصدقاء. إلى اللقاء.
0: باي.

0: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
0: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
1: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا.
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
1: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي الماء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث

0: فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية. وفيها: مع وصول التوريدات النفطية، أزمة المحروقات ما تزال مستمرة بمحطات وقود في حلب وإدلب وحماة. الاحتلال الإسرائيلي يفجر ثكنة وتحصينات عسكرية في بلدة بيجن ومزرعة بيجن بريف دمشق الغربي. انطلاق القافلة الخامسة للنازحين في مخيمات الحسكة باتجاه مناطقهم الأصلية في رأس العين وريفها. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بتعديل بعض بنود جدولة التعرفة الجمركية.

أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسلون في كل من حلب وإدلب وحماة باستمرار أزمة المحروقات إلى جانب فقدان مادة المازوت في محطات الوقود، وتتزامن الأزمة مع تزايد شكاوى مواطنين في عدد من المحافظات بشأن تدني جودة البنزين، الأمر الذي تسبب في أعطال ميكانيكية للسيارات وسط مطالبات بتجديد الرقابة على محطات الوقود ومصادر التوزيع وضمان جودة المشتقات النفطية.

0: إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، ما زاد فيها بنزيل ما فيها، هاي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
1: ايه والله هو المشكلة انه البنزين مو صار فيه يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم بينزل محرك، اللي عم بينزل اللي عم صير أضرار في سيارته وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
2: وللتفاصيل معنا مجموعة من مراسلينا، إلاف العلي من إدلب وعلاء السويد من حما وعمار مرجان من حلب. أهلا بكم جميعا. البداية معك عمار في حلب، كيف يبدو وضع المحروقات اليوم؟
3: مرحبا بك كاترين والسادة المشاهدين. يعني حتى الآن كازيات أو محطات الوقود في حلب لا يوجد فيها مادة الديزل أو المازوت، جميع الكازيات منذ أمس لا يوجد فيها مادة المازوت. كان البارحة حتى عصر أمس آخر محطة وقود يوجد فيها وكان الطابور طويل جدا، لكن اليوم صباحا ومنذ ليل أمس لا يوجد أي محطة وقود فيها مادة الديزل، ونصف المحطات في مدينة حلب لا يوجد فيها مادة البنزين بسبب امتناع بعض المحطات في الفترة الماضية من استقبال الدفعة الماضية من البنزين بسبب الأعطال التي تسببت أو التي تسببت بها المادة لبعض السيارات في مدينة حلب وباقي المحافظات بطبيعة الحال. اليوم يعني جميع السكان أو السائقين يتساءلون متى سوف يصل أو تصل مادة الديزل أو المازوت. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي محطة وقود في حلب وريفها يوجد فيها مادة الديزل، بانتظار ذلك بحسب السائقين وبحسب أصحاب بعض الكازيات قالوا لنا بأنهم يعني ينتظرون وصولها مساء اليوم أو اليوم، قد تصل مادة الديزل أو المازوت والصهاريج إلى المحطات في مدينة حلب، ولكن يعني بانتظار ذلك الآن يوجد هناك يعني حركة خفيفة للمرور والسير في خاصة لسيارات المازوت أو الديزل والنقل العام بشكل عام، يعني واضح الكثافة قليلة جدا للمرور في مدينة حلب خاصة للنقل العام، السرابيس الميكروباصات والباصات أيضا بسبب عدم توفر المادة. اليوم أيضا كان هناك تحذيرات من أصحاب المولدات أو الأمبيرات خاصة في الأحياء التي لا تصلها الكهرباء بأنهم سوف يوقفون المولدات ولن تكون هناك كهرباء اليوم لكثير من الأحياء التي تعتمد على الأمبيرات في مدينة حلب. بالإضافة إلى ذلك كثير من الأعمال تقول بأنه إذا لم تصل مادة الديزل اليوم سوف يتم إيقافها مؤقتا إلى حين وصول المادة. كاترين،
2: ننتقل إلى حما مع الزميل علاء. يعني علاء، كيف يبدو وضع المحروقات خاصة أنه في حلب تحدث عمار لا يتوفر مادة، لا تتوفر مادة المازوت؟
4: مرحبا كاترين، بالفعل مادة المازوت غير متوفرة في جميع الكازيات داخل مدينة حما، هاتين المضختين التي خلفي هي لمادة المازوت، لا يوجد عليها أي من السيارات. طبعا هذا هو ودخلنا اليوم في اليوم الثالث ومادة الديزل غير متوفرة. بالنسبة لمادة البنزين هي متوفرة ولا يوجد ازدحام على المضخات، يعني توفرت مادة البنزين بالجودة التي قالوا عنها أنها مناسبة للسيارات. مشكلة المازوت هي بحسب مديرية الطاقة بأنه هناك نقص في التوريدات من المصدر، يعني المادة مقطوعة من المصدر، لذلك لا يوجد أي توريد لهذه الكازيات. وقالوا بأنه من المتوقع اليوم مساء أو غدا ستقوم هذه الكازيات باستجلاب المادة، ولكن هذه الأخبار غير مؤكدة. طبعا انقطاع مادة المازوت يعني سبب حركة شلل تقريبا وتخوف كبير لدى الأهالي والسائقين. يعني هنا معظم الخدمات تعمل على مادة الديزل، معظم السيارات تعمل على مادة الديزل بالإضافة للخدمات الأساسية بما يتعلق بالأفران وبعض الخدمات الأخرى. هناك تخوف كبير إن استمر انقطاع المادة أكثر من هذا الوقت من الممكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية وشلل كامل في جميع الخدمات وأيضا في الحركة والنقل. ولكن هناك تطمينات بأن المادة ستصل قريبا وستتوفر في الكازيات يعني بكميات كبيرة، ولكن لحد هذه اللحظة لا وصول لأي صهريج من مادة الديزل إلى مدينة حماة. الصهاريج التي تحمل المادة ذهبت إلى حمص، إلى بانياس، إلى المكان الذي يستجلبون فيه المادة، ولكن لم تعد لحد هذه اللحظة ولا يوجد أخبار مؤكدة أنه متى ستتوفر هذه المادة.
2: ماذا عن إدلب إيلاف؟ هل تتوفر فيها مادة المازوت؟
5: نعم كاترين، كما تفضل الزملاء وائل وعلاء، الواقع متشابه في عموم المحافظات السورية. منذ صباح الاثنين كان هناك انقطاع لمادة المازوت وأيضا البنزين في عموم كازيات المحافظة، وكنا نشهد يعني في اليومين الفائتين اصطفاف طابور طويل للسيارات على الكازيات، وخاصة كازيات التابعة للدولة ككازيات طيبة. كانت هناك يعني ليلة الأمس طوابير طويلة جدا للحصول على مادة المازوت أو البنزين، كون أن هذه الكازيات هي الوحيدة التي تتوفر فيها، ولكن كانت يعني عمليات التعبئة تقتصر فقط على 4000 ليرة سورية للسيارة الواحدة، ناهيك عن المخصصات التي هي بالأصل متوفرة يعني الإسعاف والإطفاء ويعني السيارات التابعة للدولة على البطاقة الحكومية. اليوم يعني أكثر من 5 كازيات كنت قد قمت بجولة على هذه الكازيات صباحا، لا يتوفر فيها أي وجود لمادة المازوت أو البنزين. كان يتحدث لي صاحب الكازية منذ قليل أنه هناك طلبية كان بالفعل قد طلبها من المورد الأساسي منذ 3 أيام وإلى الآن لم تصل، رغم يعني دفعه المبلغ بشكل كامل. هناك شلل يعني في عمل الكازيات وأيضا تراجع في الحركة. سائقي التكاسي يقومون وأصحاب الدراجات النارية وأيضا السيارات يقومون بالتردد بشكل يعني متكرر على هذه الكازيات للسؤال متى يصل البنزين أو المازوت. كانت هناك مصادر حكومية مطلعة تحدثت ليلة أمس أنه هناك باخرة وصلت وهي تقوم بإفراغ ما يقارب 65,000 طن من مادة المازوت مصدرها أرامكو. من المتوقع أن تصل تباعا إلى الكازيات. يعني إلى الآن أصحاب الكازيات لا يدرون هل تصل هذه المادة اليوم مساء أم غدا صباحا. البعض هو لديه نظرة تشاؤمية يقول من الممكن أن تستمر يعني هذه الأزمة ربما أيام أو ربما أسبوع على الأقل. إلى الآن لا يوجد توضيحات رسمية حول متى يعني تتوفر هذه المادة في الكازيات وتعود الحركة إلى ما كانت عليه سابقا. كاترين
2: إيلاف العلي من إدلب، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكل من علاء السويد من حماة وعمار مرجان من حلب. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن صهاريج المحروقات انتهت من تعبئة البنزين من مصب بنياس النفطي واتجهت إلى محطات المحروقات في المحافظات، وحصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر عمليات تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بنياس. وفي وقت

0: سابق من مساء أمس أفادت الشركة السورية للبترول بأنها باشرت بربط ناقلة مازوت بسعة 16 ألف طن وتفريغها في مستودعات بانياس، في حين تنتظر ناقلة أخرى دورها. وقالت الشركة إنها رفضت تفريغ ناقلتين أخريين لمخالفتهما الشروط المطلوبة، مضيفة أنها نسقت مع مصفاة حمص لزيادة إنتاج المازوت وتأمين احتياجات المحافظات مع اقتراب الشتاء. وتوقعت الشركة تحسن استقرار توفر المازوت مع انتظام التوريدات وعودة مصفاة بانياس إلى العمل. ومن طرطوس تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة. أهلا بك معنا لين. لين، لو تحدثينا عن الناقلة التي بدأت بتفريغ حمولتها في الميناء.
1: نعم كاترين، حاليا انتهت عمليات تفريغ نواقل البنزين في مصب بانياس النفطي. نحن نتحدث عن 15 ناقلة التي وصلت منذ يومين تقريبا إلى المصب، وتتضمن 9 نواقل بنزين. حاليا تم الانتهاء من تفريغ النواقل وحتى من تعبئة الصهاريج أيضا يعني من المصب، وحاليا الصهاريج اتجهت إلى باقي المحافظات يعني محافظة طرطوس والمحافظات الأخرى لرفض السوق بمادة البنزين، ولكن يعني لا يوجد وقت محدد لمعرفة يعني موعد وصول المادة إلى الكازيات، ولكن من المتوقع خلال اليوم ويعني من اليوم إلى يوم غد أن تكون المادة متوفرة في جميع محطات الوقود. هي بالأساس يعني لم تنقطع بشكل كامل عن جميع المحافظات أو المحطات يعني، لكن كان يوجد ازدحام يعني طابور طويل على مادة البنزين، ولكن المقطوع حاليا هو مادة المازوت يعني ليست متوفرة بالمحطات يعني بشكل نهائي، هي مقطوعة. ولكن عمليات تفريغ نواقل المازوت حاليا مستمرة، وأيضا من المتوقع يعني خلال يعني يوم غد أن تكون المادة متوفرة في السوق.
0: شكرا جزيلا لك لين جبارة، كنت معنا من طرطوس. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، شملت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيجن، وتحصينات مهجورة في كروم مزرعة بيجن.

0: ومن بيجن في ريف دمشق ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا عن تفجيرات السكن العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال.
1: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات والخروقات. هنا نحن في بيت جن بريف دمشق الغربي تحديدا، بين الأراضي يعني بالقرب من الأراضي الزراعية هناك سكنات عسكرية تتبع للنظام البائد كانت سابقا. طبعا هي سرايا مهجورة لا يوجد بها أحد ولا يوجد بها قوات عسكرية، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما يعني هذه المرة الثالثة يتوغل باتجاه هذه السرايا العسكرية ويقوم بتفجير يعني البنى التحتية لهذه السكنات العسكرية. هناك غرف مسبقة الصنع، هناك بعض المستودعات تحت الأرض يقوم بتفجير ونقبها وتدميرها بجرافات، اما عن طريق تفخيخها وتفجيرها في هنا في منطقه مزرعه بيت جن بالقرب من الاراضي الزراعيه التي تقع بين بلده حضر وبيت جن بريف دمشق الغربي. ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي توغل منذ الصباح الباكر الى هذه المنطقه وقام باطلاق النيران على المزارعين ومربي المواشي. هنا الاهالي يعملون في الزراعه ويعني وهنا موسم جني الزيتون والتين والعنب في هذه المنطقه، يوميا يعني إطلاق نيران وحواجز مؤقتة. اليوم أيضا نصب حاجز مؤقت وقام بإغلاق الطريق المؤدي إلى المزارع والأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إلى جني محاصيلهم والبحث عن لقمة عيشهم. أيضا كاترين، البارحة كان هناك تفجير هنا خلفي تمام في جبل الشيخ في تلة حرب.

0: بون ايضا دخلت قوى عسكريه وقامت بتفجير يعني بعض الغرف مسبقه الصنع والثكنات العسكريه التي تقع في تلك المنطقه. ربما هنا يتبع جيش الاحتلال الاسرائيلي يعني اسلوب جديد ويقوم بتفخيخ هذه السرايا العسكريه وتفجيرها وتفجير البنى التحتيه منها، ويقوم ايضا بالتضييق على المزارعين ونصب هذه الحواجز المؤقته. ايضا يعني كاترين هناك عده توغلات اخرى في ريف القنيطره. البارحه كان اعتقال شاب باتجاه رسم سند في ريف القنيطره الجنوبي، وايضا تم افراج عنه منذ ساعات تقريبا. ايضا كان هناك توغل في بلده الرفيد وبلده كودنا. نقول يعني ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يصعد من عملياته العسكريه. حتى هذه اللحظه هناك اكثر من 10 انتهاكات وداخل الاراضي السوريه، داخل الجنوب السوري تحديدا من ريف دمشق الغربي من هنا وصولا الى حوض اليرموك. توغل، دهم وتفتيش، اعتقال واختطاف شبان، تضييق على المزارعين ومربي المواشي، تفجير ثكنات وسرايا عسكريه. هي سياسه ممنهجه يتبعها جيش الاحتلال الاسرائيلي وتصعيد عسكري غير مسبوق، خاصة في هذا الشهر. يعني مع بداية هذا الشهر حتى هذه اللحظة أكثر من 100 انتهاك وتوغل داخل القرى والبلدات.
1: محمد، في هذه الفترة هي فترة قطاف المحاصيل، كيف يضيق جيش الاحتلال على المزارعين وكيف يؤثر ذلك عليهم؟
0: نعم بالفعل، يعني انعكس هذا التضييق سلبا على المزارعين والمدنيين. يعني هنا المزارعين وخاصة يعني في بيت جن كما ذكرنا، يعني موسم قطاف الزيتون وموسم قطاف التين والعنب يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. طبعا خاطبوا قوات الأندوفا العاملة في المنطقة. طبعا كان منذ قليل أثناء دخولنا هذه القرية كان هناك دوريات مسيرة لقوات الأندوف، لكن لا استطيع إيقاف هذه التوغلات ولا استطيع وقف هذه الانتهاكات. الأهالي قد وقفوا معهم ويعني وطلبوا منهم مرافقتهم أثناء دخولهم إلى الأراضي الزراعية منعا من أي ضرر حقهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النيران على المدنيين والمزارعين هنا أثناء ذهابهم إلى حقولهم وأراضيهم الزراعية. هم يطالبون يعني قوات الأندوفة العاملة في المنطقة، يطالبون يعني أي شخص يستطيع مساعدتهم إما يعني عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق يعني دول صديقة بوقف هذه التوغلات والانتهاكات ويعني متابعة يعني حياتهم الطبيعية وعملهم بأراضيهم، علما يعني أن هذه المناطق كاترين تعتمد بالزراعة على الزراعة وتربية المواشي بنسبة كبيرة جدا. لا يوجد وظائف، لا يوجد أماكن، لا يوجد معامل، لا يوجد مصانع في هذه المناطق، فهي يعني منطقة ريفية تعتمد على الزراعة وتربية المواشي فقط.
1: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من بيجن في ريف دمشق. قال رئيس فرع مكافحة المخدرات في حمص ماهر شبيب لتلفزيون سوريا إن فرق المكافحة ضبطت نحو 250 ألف حبة كبتاغون داخل سيارة بريف حمص.
2: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصانة العاملة على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال، وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 ألف حبة كبتاغون. بعد اصطحاب السيارة والموقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين عثرنا داخل دولاب سبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص. قدرت الكمية مجملة بحوالي 250,000 حبة كبتاغون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
1: قالت مديرية إعلام الحزكة إن وحدات الأمن الداخلي بدأت انتشارها الميداني في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. وأوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا من دون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد يؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين لخطر الضياع.

0: أجرى قائد القوات البحرية محمد السعود مباحثات ثنائية في تركيا في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي أرجمن تاتلي أوغلو. وبحسب وزارة الدفاع التركية في منشور لها عبر منصة إكس، فقد زار السعود والوفد المرافق له قيادتي المدرسة الحربية البحرية والترسانة في مدينة إسطنبول، واطلعوا على برامج التدريب وقدرات إصلاح السفن، في حين تناولت المباحثات معايير التدريب البحري والتعاون في مجال الترسانات والأمن البحري. كما وأكدت الوزارة الطابع الرسمي للزيارة ورغبة الطرفين في تطوير العلاقات البحرية بين البلدين. قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوب سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
1: الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال، 49 شخص أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
0: بدوره قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في رسالة وجهها لأهالي القنيطرة وريف درعا إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها لإسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
2: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
0: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيرا أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة

0: لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية،
1: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. فكما ذكر الزملاء أيضا في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير 2500 شخص، في عدد هو من بين الأعلى لضحايا الألغام ومخلفات الحروب حول العالم. وهذه السيد الرئيس ليست مجرد أرقام، بل أرواح فقدت، وأطفال أصيبوا، وعائلات منعت من العودة إلى بيوتها، وأراض زراعية بقيت خارج الخدمة خوفا من موت مختبئ تحت التراب. إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
0: إلى ذلك، أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق 30 بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء، كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
2: السويداء أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد. إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكرا.
0: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعاون الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلدهم.
2: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا، وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف، واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
0: كما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين في سوريا تمثل أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تتعاون مع سوريا بهذا الملف، كما دعت المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا لمنع ورصد أي عمليات إتجار بالآثار.
2: العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين هذه أولوية أمريكية، والولايات المتحدة وسوريا تشاركا في استضافة فعالية لتسليط الضوء على أصوات أهالي المفقودين وحاجتهم إلى الإجابات والحاجة للمساءلة. كما سررنا بالمشاركة في إعادة 36 من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري، ونشجع دول الأعضاء على التعاون مع سوريا لمنع ورصد أي اتجار بالآثار، ليس فقط للمحافظة على إرث سوريا، ولكن أيضا لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول على هذا المصدر للتمويل.
0: انطلقت قافلة عودة تضم نحو 380 عائلة نازحة من مخيم الطلائع في الحسكة باتجاه مناطقهم الأصلية بمدينة رأس العين وريفها. هذا وسبق أن قالت لجنة نازحي رأس العين إن نحو 400 عائلة نازحة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية في إطار الدفعة الخامسة من عمليات إعادة النازحين من مراكز الإيواء والمخيمات. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة، ويقضي المرسوم بتعديلات

تعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم الخاص بتعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية. وأوضح علوش لوكالة سانا أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات مرتبطة بمشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. وبين علوش أن التعديلات راعت أيضا احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشددا على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع.

0: وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. أهلا بك معنا دكتور خالد. بالبداية لو تفسر لنا أكثر كيف يقرأ هذا التعديل؟
1: أسعد الله صباحك كاترين وللأخوة المشاهدين تلفزيون سوريا الكرام. في الحقيقة المرسوم 188 هو يعني اختبار للسيادة الاقتصادية السورية لتعزيز الإنتاج والاستثمار وتقليل النفقات على المواطن، وهو اختبار للناتج المحلي. يعني ليس كل انخفاض ضرائبي أو جمركي سينعكس بشكل مباشر على انخفاض الأسعار الذي يشهده المواطن، وليس بالضرورة كل ارتفاع ضرائبي أو جمركي سيشهد على الفور ارتفاع في السلعة النهائية. في الحقيقة أنا أرى هذا الموضوع من ناحية اقتصادية، يعني هناك بعض المؤشرات. المؤشر الأول هو ما يخلقه من فرص إنتاجية تنعكس على شكل فرص عمل، الناتج المحلي، وكذلك نوع السلع التي تم تخفيض الضرائب عليها. نحن هنا نتحدث عن الطاقة المتجددة، والطاقة المتجددة اليوم وخصوصا الكهربائية هي جدا مهمة في ظل ارتفاع مثلا فواتير الكهرباء وحاجة المواطن اليوم للطاقة المتجددة. نحن نتحدث عن جانب صناعي المرتبط بإنشاء منشآت اقتصادية ذات طابع صناعي، وهذا يشجع المستثمر. ونتحدث أخيرا عن موضوع الصحة. هذه القطاعات الثلاث هي تمس المواطن السوري، وهي تعزز من تقليص المستوردات. إذن هي خطوة في الاتجاه الصحيح. بالمناسبة يعني نحن اليوم هو تعديل جزئي على الحالة الضريبية الجمركية في سوريا، ولكن القانون الضرائب العام يعمل به، وإن شاء الله سيكون ب 2027 سيكون هناك مخرجات تشمل كافة القطاعات، وهي يعني بالنتيجة نأمل أن تصب في صالح المواطن السوري.
0: دكتور خالد، من المستفيد الأكبر من هذا التعديل؟
1: في الحقيقة يعني هناك استفادة قصيرة الأمد، وهناك استفادة متوسطة، وهناك سنشهد استفادة على المدى البعيد. بالنتيجة هذا الانخفاض سيعزز من الحالة الإنتاجية في سوريا، فإذا كان هناك زيادة بفرص العمل سيستفيد منها المواطن السوري. وكيف ويضاف على ذلك هو انخفاض التكاليف النهائية للسلع المنتجة، كذلك هذا هو انعكاس إيجابي على المواطن السوري. الموضوع الآخر هو الناتج المحلي للدولة السورية. اليوم الحل الوحيد لأي مشكلة اقتصادية في سوريا هو تعزيز الإنتاج. هذا المرسوم بالحقيقة يشجع المستثمر إن كان سوري وإن كان يعني مستثمر خارجي على السير قدما في مشروعه أو اختبار مشاريع جديدة. إذن هو كذلك جيد للمستثمر. الموضوع الثالث هو تقليل

0: المستوردات. نحن اليوم نستورد تقريبا كل شيء بسوريا. عندما يكون هناك منشآت ذات طابع صناعي وذات طابع مرتبط بالطاقة المتجددة أو المولدات أو الملحقات المرتبطة بها، ونحن هنا نتحدث عن موضوع الكابلات، نتحدث عن الدارات، نتحدث عن أمور أخرى، وكذلك معامل الأدوية والآلات الطبية. نحن نتحدث اليوم عن الهندسة الطبية، الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المشافي وفي العيادات. هذا يعزز الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك يعزز جودة الخدمة المقدمة في القطاع الصحي. إذن لا يوجد استفادة بعينها بشكل مباشر، ولكن هو يعزز من حالة الجودة، يعزز من حالة تقليص النفقات، وبالنتيجة اليوم إن كان هناك مثلا قطاع صحي، قطاع خاص يستثمر بالمجال الصحي، سيكون هذا الموضوع مشجع. طبعا هو غير كافي، ولكنه هو يشكل جزء جدا مهم للمستثمر، وبالنتيجة هذا سينعكس على المواطن. اليوم أي منشأة إن كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة يستفيد منها أبناء هذا البلد. إذن المرسوم أنا برأيي جاء في الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الاقتصادية، لتعزيز أرضية الإنتاج والاستثمار وتعزيز فرص وزيادة فرص العمل. واليوم أي مرسوم لا نلمس نتائجه بشكل مباشر، ولكن أنا أرى خطوة في الطريق الصحيح لمجالات حيوية وإسعافية تخص المواطن السوري، وهي الطاقة المتجددة والصناعة والقطاع الصحي.
1: وبرأيك دكتور، هذا المرسوم هل سيعزز مبدأ الحمائية للمنتج الوطني؟
0: في الحقيقة اليوم كل شيء مرتبط بالإنتاج. الحمائية للمنتج الوطني كاترين هي تعزز من خلال التشريعات. المرسوم يعني هو مرسوم يعني فند كل شيء. طبعا هو يعزز، لماذا؟ لأن اليوم الكثير من المنشآت منذ قرابة تقريبا بآخر سنوات الخمسة الأخيرة أغلقت أبوابها. اليوم أي تخفيض لنفقات الإنتاج، تخفيض لنفقات الإنتاج سيعزز الحالة الربحية لهذه المنشآت، فالمنتج المحلي قد يغطي الحالة، يعني قد نصل إلى حالة من الاكتفاء الذاتي والاستبدال المستورد بمنتج محلي عالي جودة، وننتقل بعد ذلك إلى التصدير. فهو خطوة بالاتجاه الصحيح للحمائية السلعية أو الإنتاجية لأي منتج سوري.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. افتتحت شعبة لطب النفس للأطفال واليافعين في مستشفى الأطفال بدمشق في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى الرعاية المتخصصة لهذه الفئة، بما يؤكد أهمية الصحة النفسية للأطفال إلى جانب الرعاية الصحية الجسدية.
2: تم افتتاح منذ قليل مركز طب نفس الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي، وهو مركز أول مركز أكاديمي يفتتح بسوريا يعنى بطب نفس الأطفال، وهذا الاختصاص الذي أصبح جزء لا يتجزأ يعني أو يدل بشكل رئيسي أن صحة الطفل هي جزء من الصحة الجسدية له. وهذا المركز سيكون ليس فقط مركز للتشخيص والعلاج، هو مركز للدمج والتأهيل والتعاون بين الأسرة وبين المشفى، إضافة إلى كونه مركز للبحث العلمي والابتكار. سنتطلق منه العديد من الدراسات اللي راح يكون جزء من إعادة الإعمار، وهو بحقيقة أهم جزء من إعادة إعمار سوريا، هو إعمار الإنسان قبل إعمار البنيان بإذن الله، فسيكون هو استثمار في مستقبل سوريا، في مستقبل الطفولة بإذن الله عز وجل.
1: مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس لتلفزيون سوريا إن المركز يرصد الحالات المشتبه في إصابتها بمرض الإيدز المحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.

0: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي من الأطباء بنحللها وبنتأكد إنه إذا في حالة إصابة بالإيدز أو لا. كمان هو مركز مسؤول عن إصدار شهادات للخلو من مرض الإيدز. هدول بيراجعونها سوريين أو أجانب بغرض إنه يأخذوا هاي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الأجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا إيجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا. بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
1: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق المخالفات ومتابعتها.
2: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم، ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديرية نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
1: وفي الأخبار العربية والدولية، مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى يوم السبت المقبل، وأعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام في السعودية بسبب الاضطرابات في المنطقة، كما علقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها مؤقتا إلى الرياض والدمام. أعلنت سفارة واشنطن في الرياض أنه بات لزاماً على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في السعودية بعدما كان هذا الإجراء يقتصر على 3 منها. وجاء في بيان نشرته السفارة يتعين على الموظفين الحكوميين الأمريكيين العاملين في السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة، مذكرة رعاياها بوجوب توخي أقصى درجات الحذر إذا قرروا استخدام المطارات في السعودية. أعرب الدفاع المدني في قطاع غزة عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع وتيرة النزوح القسري وتضرر مئات الخيام وتصدع منازل سبق استهدافها من جراء التفجيرات الإسرائيلية في محيط الخط الأصفر. وبحسب الدفاع المدني فإن التفجيرات الضخمة وإطلاق الرصاص العشوائي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى النزوح المتكرر لعشرات الأسر وتصدع المنازل وتلف خيام النازحين. وأوضح أن المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة هي الشجاعية والتفاح والزيتون شرقي مدينة غزة وبمحيط دوار بني سهيلة ومنطقة شرق أبراج مدينة حمد ومنطقة السطر شرقي مدينة خان يونس. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة. وحذر الشيخ تميم خلال افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى في الدوحة من مخاطر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقه مع روسيا بشأن رفع الحظر عن الديزل وطرح المادة في السوقين الأمريكية والعالمية، وقال ترامب إنه اتخذ القرار الصائب للشعب الأمريكي وإنه يضع أمريكا أولا في سياساته، كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا 250 مليار دولار مقابل الطاقة. أصيب 3 أشخاص بهجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وأسفر الهجوم عن تضرر عدد من المباني واندلاع حريق في أحد المواقع المستهدفة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتردد

0: تتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم بيقول السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
5: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
4: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
5: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
4: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
5: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
4: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
5: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
4: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
5: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
4: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
5: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا.
4: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
5: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحوي لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
4: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية، بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أهلا بكم من جديد في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في ثكنات عسكرية مهجورة ببلدة بيجن ومزرعة بيجن بريف دمشق. الشبكة السورية تدعو إلى الحذر على الأدلة المرتبطة بانتهاكات خلال سنوات الحرب في أثناء عمليات إزالة الأنقاض. صهاريج المحروقات تنتهي من تعبئة البنزين من مصب بنياس وتتجه إلى محطات الوقود. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة.

أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرات في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي شملت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيجن وتحصينات مهجورة في كروم مزرعة بيجن.

0: وحول الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من بيجين بريف دمشق محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا أكثر عن هذه التفجيرات في الثكنات العسكرية ببيجين.
1: بالفعل كاترين، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يبدأ بعملية ربما هي كانت جديدة في هذه المنطقة في ريف دمشق الغربي، يدخل إلى الثكنات العسكرية وإلى يعني النقاط العسكرية التي كانت تتبع سابقا للنظام البائد بعد أن انسحب منها. يعني هي يعني أماكن خاوية لا يوجد بها قوى عسكرية، لكن يتوغل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بتدميرها وتفجيرها وتفخيخها أو إزالتها بطريق الجرافات. عن طريق الجرافات طبعا هي ثكنات عسكرية وبنى تحتية يوجد بها غرف مسبقة الصنع، غرف تحت الأرض، يعني طلاقيات وبالكسوات للجيش كانت تتبع سابقا، يقوم بإزالتها وتخريبها ثم يعاود الانسحاب باتجاه القواعد التي انطلق منها. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا في هذه المنطقة من اليوم صباحا قام يعني بالتضييق على المزارعين، قام بإغلاق أحد الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية هنا في منطقة الكروم ومنعهم من جني محاصيلهم هنا، محصول التين والعنب في هذه المنطقة وأيضا الزيتون بدأ في هذه المنطقة يحاولون جني محاصيلهم الزراعية، يمنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي، يقوم بإطلاق النيران عليهم بشكل عشوائي لترويعهم وتخويفهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. طبعا قابلنا بعض الأهالي هنا في هذه المنطقة يحدثون أنهم قد أوقفوا دوريات لقوات الأندوف في المنطقة وطالبوا منهم وقف هذه التوغلات ووقف هذه الانتهاكات. طبعا هي تضيق على المزارعين، يريدون منهم مرافقتهم أثناء يعني ذهابهم إلى أراضيهم من أجل جني محصولهم دون التعرض لهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هناك احد القواعد العسكريه في منطقه التلول الحمر تنطلق منها قوات الاحتلال الاسرائيلي، تتوغل باتجاه الاراضي الزراعيه، تمنعهم من الوصول الى اماكن عملهم، تطلق النيران عليهم، احيانا تقوم بقصف محيط الاراضي الزراعيه بقذائف المدفعيه، وهذا الامر ايضا يمنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم. ايضا رعاة المواشي يمنعوهم من الاقتراب من الاراضي الزراعيه القريبه من اماكن توغل جيش الاحتلال الاسرائيلي. فهذا الامر هنا يعني من جديد يصعد عمل عملياته العسكريه في هذه المنطقه، يتوغل ويقوم بنصب هذه الحواجز المؤقتة أيضا في منطقة دربل ومنطقة عرنا، وتوغل إليها منذ 3 أيام. وقام بوضع حاجز والتضييق على المزارعين وتفتيشهم.
0: وهذا ما أردت طبعا هي المرة الأولى التي يتوغل بها إلى هذه المنطقة. لو تحدثنا أكثر عن ردود فعل الأهالي خاصة المزارعين والطلاب.
1: نعم بالفعل، يعني هذه الحواجز هي حالة تخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم الارتياح في هذه المنطقة. عندما نقابل المدنيين والأهالي هم يتخوفون يعني من هجوم جديد على هذه المنطقة، خاصة يعني أنها قد هوجمت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا وسقط 13 شهيد نتيجة التوغلات الإسرائيلية والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي والمدنيين داخل هذه المناطق. هم يتخوفون من تكرار هذه العملية، لا يريدون يعني الحرب مع إسرائيل لكن يريدون العيش بسلام وأمان، يريدون يعني البحث عن مصدر رزقهم وجلب أرزاقهم وثمارهم وجني محاصيلهم، لكن جيش الاحتلال يمنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي الزراعية. هم يطالبون فقط بوصولهم إلى أراضيهم الزراعية. طبعا هذه المنطقة تعمل في الزراعة وتربية المواشي بشكل كبير جدا، وهي يعني أراضي زراعية معروفة، يوجد فيها أشجار الجوز والمشمش والعنب والتين والزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من بيجين بريف دمشق. وحول الموضوع أرحب بضيفي خالد خليل، الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ خالد. أستاذ خالد، يتجه الآن جيش الاحتلال لتفجير ثكنات عسكرية مهجورة، ما الهدف من تفجيرها برأيك؟
2: تحياتي أنس كاترين لك وللسادة المشاهدين. تأتي هذه الاعتداءات وخاصة باستهداف الثكنات المهجورة وبقايا مستودعات الأسلحة السابقة بعد أقل من يوم من الانفجار الذي حدث على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم أمس، ويعني راح ضحيتها قتيل ويعني أكثر من 19 جريحا إسرائيليا. ودعيني أشير أيضا إلى السياق الحالي الذي تعيشه قوات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم الجيش الإسرائيلي يعيش حالة من التأهب عالية جدا لعدة أسباب. أولا في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، بالإضافة إلى الانتخابات الإسرائيلية وتفجير أول انفجار الذي وقع في مستوطنة تفتاح، بالإضافة إلى التبدلات الإقليمية. اليوم هناك استعدادات أيضا ربما أمريكية وإسرائيلية لتجديد الحرب ضد إيران، ولذلك نرى بأن العمليات العسكرية تصل يعني تأخذ منحى تصاعدي. وكما أشرنا سالفا بأن

0: إسرائيل يعني تعيش حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي منذ عدة سنوات، وتعيش عدم استقرار حقيقي حقيقة في ظل قيادة اليمين المتطرف الذي يعبث في أمن إسرائيل ومصالحها الأمنية لصالحه الشخصي، وخاصة في ظل هذا التوقيت، توقيت الانتخابات. واليوم يعني نحن أمام أقل من أسبوعين إلى بدء الانتخابات الأولى بعد هجوم 7 أكتوبر، وهي مصيرية بالنسبة لبنيامين نتنياهو. هذا بالإضافة إلى تعثر المسار التفاوضي بين دمشق وتل أبيب، ومحاولة إسرائيل يعني بناء أو يعني خلق بيئة أمنية لها في سوريا من دون أن يكون لها استراتيجية واضحة. لذلك نراها بأنها من جهة تذهب إلى المفاوضات، ولكنها لا تكف عن اعتداءاتها. هي تحاول مراكمة أوراق ضغط ومساومة ضد دمشق لرفع سقف التفاوض، وأيضا تحسبا لأي تسوية إقليمية مستقبلية انطلاقا من الأرض السورية. ولاحظنا طيلة السنوات الماضية بأن بنيامين نتنياهو كلما يحشر في الزاوية، كلما يكون التوقيت ليس لصالحه، هو يجيد لعبة إشعال النار أو يعني إشغال المنطقة بالأحداث الأمنية لصالحه أيضا الشخصي. وهذا أيضا هناك يعني بعد أمني لهذه العمليات، ألا وهو يتعلق بالتغير الكبير الذي طرأ على العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، والتي تقول وفق تعبيرهم إلى نقل المعركة إلى أرض الخصم. لذلك نرى بأن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته المتكررة بالاعتماد على مقاربات متشنجة وعسكرية، رغم الضغوط الدولية والإجماع الدولي. ويعني كان قبل أيام هناك إجماع في مجلس الأمن على ضرورة التزام إسرائيل في اتفاق فض الاشتباك، ولكن إسرائيل لا تعبأ لا بالقانون الدولي ولا بالمعطيات الداخلية في ظل انتقادات بارزة، وفي ظل الضغوط الأمريكية والقيود الإقليمية تذهب إلى يعني الضغط على دمشق لفرض نفوذها.
1: شكرا جزيلا لك صحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل، كنت معنا من دمشق. قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مسؤول عسكري سوري إن استحداث جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز هلال الأحمد مديرا له يهدفان إلى تعزيز أمن دمشق وكشف الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة استقرارها. واستبعد المسؤول وجود خطر على العاصمة، لكنه أشار إلى استمرار محاولات العبث بأمنها من جهات لها أجندات وارتباطات خارجية، واتهم دولا بينها إسرائيل وإيران بمواصلة العمل على زعزعة أمن سوريا عبر مجموعات تخريبية محلية في عدد من المحافظات. وأوضح أن وجود السفارات والبعثات الدبلوماسية يجعل دمشق مركزا سياديا بالغ الأهمية، محذرا من أن المساس بأمنها قد يقوض مصداقية الدولة وهيبتها. قال رئيس فرع مكافحة المخدرات في حمص ماهر شبيب لتلفزيون سوريا إن فرق المكافحة ضبطت نحو 250 ألف حبة كبتاغون داخل سيارة بريف حمص.
2: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصاد العامل على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال، وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 ألف حبة كبتاغون. بعد اصطحاب السيارة والموقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين، عثرنا داخل دولاب سبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص. قدرت الكمية مجملة بحوالي 250,000 حبة كبتاغون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
1: قالت مديرية إعلام الحسكة إن وحدات الأمن الداخلي بدأت انتشارها الميداني في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. وأوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام.

النظام العام وسلامة المواطنين. حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا من دون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد تؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين لخطر الضياع.

أجرى قائد القوات البحرية محمد الصعود مباحثات ثنائية في تركيا في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي أرجمن تاتلي أوغلو. وبحسب وزارة الدفاع التركية في منشور لها عبر منصة إكس، فقد زار الصعود والوفد المرافق له قيادتي المدرسة الحربية البحرية والترسانة في مدينة إسطنبول، واطلعوا على برامج التدريب وقدرات إصلاح السفن، في حين تناولت المباحثات معايير التدريب البحري والتعاون في مجال الترسانات والأمن البحري. كما وأكدت الوزارة الطابع الرسمي للزيارة ورغبة الطرفين في تطوير العلاقات البحرية بين البلدين. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن صهاريج المحروقات انتهت من تعبئة البنزين من مصب بانياس النفطي واتجهت إلى محطات المحروقات في المحافظات. وحصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر عمليات تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بانياس. أفاد مراسلون في كل من حلب وإدلب وحماة باستمرار أزمة المحروقات، إلى جانب فقدان مادة المازوت في محطات الوقود. وتتزامن الأزمة مع تزايد شكاوى مواطنين في عدد من المحافظات بشأن تدني جودة البنزين، الأمر الذي تسبب في أعطال ميكانيكية للسيارات وسط مطالبات بتجديد الرقابة على محطات الوقود ومصادر التوزيع وضمان جودة المشتقات النفطية.

إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، ما زاد فيها بنزيل ما فيها، هي فيها بنزيل والطابور تفرج.

0: لدوار الموت.
1: إيه والله، هو المشكلة إنه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم ينزل محرك، اللي عم ينزل اللي عم يصير أضرار في سيارته، وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
2: للتفاصيل ينضم إلينا من حماة مراسلنا علاء السويد. أهلا بك معنا علاء. هل بدأت مادة المازوت بالوصول إلى المحافظات السورية؟

0: على عذرا على هذا الخلل التقني، كنت قد سألتك هل بدأت مادة المازوت بالوصول إلى المحافظات السورية؟
1: مرحبا كاترين، حقيقة لم تصل لحد هذه اللحظة أي دفعة من المازوت إلى محافظة حماة بالعموم، جميع الكازيات لا يوجد فيها مادة المازوت. في بانياس أعلنت الشركة بأن هناك العديد من الصهاريج حملت المادة وباتجاه عدد من المحافظات، ولكن يقال بأنها ستزود محطات في دمشق وفي الساحل السوري اليوم، ولكن في حماة أو في إدلب أو في حلب لم تصل لحد هذه اللحظة أي دفعات جديدة من المازوت. هذه كازية حكومية ولحد هذه اللحظة لم تصلها أي دفعة من مادة المازوت، وهي مقطوعة من المازوت لليوم الثالث على التوالي. كاترين، وحتى المضخات التي معنية بتعبئة السيارات الحكومية عن طريق البطاقة أيضا المازوت غير متوفر فيها. بالنسبة للبنزين، البنزين متوفر في هذه الكازية، وقالوا بأن الرقابة وجودة فحصت الدفعة قبل دخولها إلى هذه الكازية، ولكن قبل قليل شاهدنا شخص معه دراجة نارية واجه أعطال في دراجته بعد تعبئته من هذه الدفعة الجديدة. يعني بحسب الرقابة بأن الدفعة مناسبة، ولكن هناك شكاوى من قبل الأهالي على أن الدفعة ما زالت غير مطابقة للمواصفات وما زالت رديئة. على العموم هناك أخبار بأن يعني ستصل الصهاريج المازوت إلى مدينة حماة ومحافظة حماة بالعموم ربما مساء أو ربما في صباح غدا، ولكن لا تأكيدات رسمية لحد هذه اللحظة. هناك نقص كبير في التوريد من المصدر الرئيسي، والمصدر الرئيسي أعلن بأنه توفرت المادة وسيقوم تباعا بتزويد المحطات بمادة المازوت والبنزين بشكل تدريجي، ولكن لا أخبار رسمية ولا أخبار مؤكدة متى بالضبط ستصل المادة إلى جميع المحطات وتنتهي هذه الأزمة بالفعل.
0: شكرا جزيلا لك علاء السويد، كنت معنا من حماة. قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوب سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
2: الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال 49

0: وغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية. وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها، ولا تساوم على حقوق أبنائها، ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن لا يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
1: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيرا إلى أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية،
0: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. فكما ذكر الزملاء أيضا في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير 2500 شخص، في عدد هو من بين الأعلى لضحايا الألغام ومخلفات الحروب حول العالم. وهذه السيد الرئيس ليست مجرد أرقام، بل أرواح فقدت، وأطفال أصيبوا، وعائلات منعت من العودة إلى بيوتها، وأراض زراعية بقيت خارج الخدمة خوفا من موت مختبئ تحت التراب. إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
1: إلى ذلك، أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء. كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
2: السويداء أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد. إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكرا.
1: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعاون الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلدهم.
2: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا، وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف، واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
1: كما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين في سوريا تمثل أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تتعاون مع سوريا بهذا الملف. كما دعت المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا لمنع ورصد أي عمليات إتجار بالآثار.
2: العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين. هذه أولوية أمريكية، والولايات المتحدة وسوريا تشاركا في استضافة فعالية لتسليط الضوء على أصوات

0: أهالي المفقودين وحاجتهم إلى الإجابات والحاجة للمساءلة. كما سررنا بالمشاركة في إعادة 36 من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري، ونشجع دول الأعضاء على التعاون مع سوريا لمنع ورصد أي اتجار بالآثار، ليس فقط للمحافظة على إرث سوريا، ولكن أيضا لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول على هذا المصدر للتمويل.
1: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة، ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم الخاص بتعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية. وأوضح علوش لوكالة سانا أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات مرتبطة بمشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. وبين علوش أن التعديلات راعت أيضا احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشددا على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. انطلقت قافلة عودة تضم نحو 380 عائلة نازحة من مخيم الطلائع في الحسكة باتجاه مناطقهم الأصلية بمدينة رأس العين وريفها. هذا وسبق أن قالت لجنة نازحي رأس العين إن نحو 400 عائلة نازحة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية في إطار الدفعة الخامسة من عمليات إعادة النازحين من مراكز الإيواء والمخيمات. هذا ورافقت كاميرا تلفزيون سوريا إحدى عائلات النازحين العائدين من الحسكة إلى مناطقهم الأصلية في رأس العين ضمن القافلة الخامسة.
2: صرنا هون شي 7 سنوات عانينا من كل شيء، مقومات الحياة، أطفال، تعليم ما في، وهلا فرحانين بالرجعة على قريتنا العريشة، ونتأمل إن شاء الله رب العالمين من المنظمات من الدولة إنه ينظروا إلينا بعين الاعتبار. منازلنا كلها مدمرة طبعاً، بدنا يرمموا لنا المدارس، يأمنوا لنا الخدمات، المي، الكهرباء،

الحمد لله رب العالمين. هلا وصلت انا على القريه وشوفت عينكم الدمار شلون. انا هلا بدي مضطر انصب خيمتي بهاي المنطقه، منطقه يعني عن جد بتخوف، ما بنعرف اذا في الغام ولا ما في الغام، سواتر يعني بدها بالدوزرات خير الله تعدلها، ما نعرف يعني، خايفين على اطفالنا كيف تتحرك. هلا يجوز هلا احيانا نضطر نربطهم بالحبال، ما نعرف شو مصير المنطقه بالنسبه للالغام. عن الالغام القرية فيها تقريبا شيء 700 بيت قبل كانت، وهلا ما رجع عليه الا 50 60 عائلة تقريبا. لذلك ناشد الحكومة، ناشد المنظمات،

0: يسعونا بحل لتأمين المي، لتأمين الكهرباء. يعني إذا ما أسرعوا بهذا الحكي بالنسبة للمي، الكهرباء، المقومات، الخبز، إحنا راح نضطر نرجع على البلد. يعني بالنهاية خبزنا يكون قريب، ميتنا تكون قريبة، يعني تكون مأمنة.
1: حذرت وزارة الطوارئ من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من فجر الخميس حتى الأحد المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتجاوز المتر والمتر والنصف خلال الفترة من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن اضطراب البحر سيترافق مع حركة رياح شديدة وأحوال جوية غير مستقرة. ودعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة والامتناع عن السباحة، إضافة إلى عدم المجازفة والاقتراب من البحر في أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بهدف التصوير. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا منير الحاج. أهلا بك معنا منير. منير، تفاصيل أوفى حول تحذيرات وزارة الطوارئ عن اضطراب البحر.
2: أهلا بك كاترين. يعني تحذيرات وزارة الطوارئ في البداية توجهت نحو العاصفة التي تعم غالبية المحافظات السورية، ولا سيما المناطق الداخلية بما فيها العواصف التي تثير الغبار والأتربة والتي تترافق مع الضباب الذي يمنع الرؤية، وذلك مع مساء يوم غد الأربعاء حتى صباح يوم الخميس. من الممكن أن يبدأ البحر في حالة اضطراب كما تحدثت وزارة الطوارئ، وهذا الاضطراب يشمل ارتفاع في الأمواج طبعا، وهذا ناتج عن الرياح الهابطة أيضا التي كانت وزارة الطوارئ قد حذرت منها. هذه التحذيرات تأتي في إطار تحذير المدنيين من الاقتراب من مجاري الأنهار أو السواقي في المناطق الجبلية، أو حتى الاقتراب من شواطئ البحر، أو حتى الذهاب للتنزه او للصيد داخل مياه البحر، لا سيما عندما ترتفع الامواج، وبالتالي يكون ارتفاع الامواج بمثابه خطوره، وخاصه بالنسبه للقوارب الصغيره. العاصفه طبعا التي تحدثت عنها وزاره الطوارئ واداره الكوارث هي عاصفه رعديه طبعا مصحوبه برياح قويه هابطه وايضا امطار غزيره. من المتوقع ايضا بحسب الوزاره ان يكون هنالك هطول لحبات البرد، لا سيما في المناطق الجبليه، كما في العاصفه الماضيه شهدت بعض المناطق الجبليه تساقط لحبات البرد باحجام كبيره طبعا. هذا التحذير ياتي في اطار تهيئة المدنيين للظروف الجوية المقبلة، لا سيما الظروف الشتوية القاسية والمفاجئة. طبعا بداية العواصف الشتوية تكون أقسى على الأهالي، لا سيما أن بعض مصاريف المياه تكون مغلقة تحتاج إلى إعادة تأهيل، كما حدث خلال الفترة الماضية انغمرت الشوارع بالمياه، وأظهرت العاصفة الماضية طبعا عجز مصاريف الصرف المطري عن تسليك المياه خلال فترة تساقط يعني الأمطار بشكل غزير جدا. وبالتالي التحذيرات موجهة أيضا في إطار رفع الجاهزية من قبل الكوادر، سواء على مستوى عمال البلديات أو عمال الصرف الصحي، أو حتى يعني عناصر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نفسها التي يعني تعلن جاهزيتها مع كل عاصفة مطرية للاستجابة في حال وقوع أضرار. على العموم حتى هذه اللحظة يعني التحذيرات تبدأ مع أو الخطورة ربما تبدأ مع مساء يوم غد الأربعاء وستنتهي حتى يوم الأحد ربما العاصفة بحسب الوزارة. وخلال هذه الفترة ستشهد المنطقة تقلبات يعني جوية عنيفة واضطرابات، سواء على مستوى البحر أو حتى على مستوى الهطولات المطرية المتقطعة والتي لم تحدد يعني وزارة الطوارئ غزارتها من منطقة إلى أخرى، وحتى أيضا على مستوى الضباب وتشكل الأتربة في المناطق الداخلية.
1: شكرا جزيلا لك منير الحاجي، كنت معنا من اللاذقية. بعد أكثر من عام على حرائق غابات اللاذقية، ما تزال أشجار متضررة في مواقعها من دون إزالة أو معالجة، وسط مخاوف من سقوطها ومطالبات بمعالجة آثار الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة.

0: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلاً من تركها في الغابات.
1: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة إنه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء. يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب إنه يتدفى، أو مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
0: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
2: نحن بإدارة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهمها نوفر حماية للمواقع المحروقة، يمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع ونشهد الأشجار إن شاء الله.
0: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25 ألف هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة، فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركاً لمعالجة هذا الملف؟ هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
3: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق المخالفات ومتابعتها.
4: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي، وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم، ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي، بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديرية، نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
3: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، وبحسب وكالة الأناضول دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من عدة جهات بينها محيط مستوطنة بيت إيل ومنطقة الطيرة، ضمت شاحنات وناقلات جند إلى جانب قوة من الشرطة الإسرائيلية. وبحسب الوكالة فإن قوة من الجيش الإسرائيلي تمركزت قرب مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، لو تحدثينا أكثر عن اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في رام الله.
5: كاترين، حتى هذه

0: في اللحظة تقتحم قوات الاحتلال بآليات عسكرية كبيرة وسط مدينة رام الله. هذا الاقتحام بدأ منذ صباح هذا اليوم من عدة جهات بعدة آليات عسكرية. الآن تتواجد وسط المدينة في منطقة تعتبر حيوية مليئة بالمؤسسات والشركات التجارية. يتواجد أيضا القناصة على ظهر البنايات وسط المدينة. هذا أدى إلى بطبيعة الحال كونها منطقة حيوية فيها العديد من المدارس وفيها العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى تعطيل حركة المواطنين في المدينة. ما جرى هو أنه على ما يبدو قاموا باقتحام ثلاث بنايات، والمستهدف منها كانت مؤسسة الضمير التي تعنى بحقوق الأسرى، وأيضا مؤسسة أخرى لاتحاد لجان المرأة، وقاموا بتعليق ملصقات بإغلاق هذه المؤسسات كونها هيئة غير قانونية بحسب الملصق الذي تم تعليقه. ورغم أن المؤسسة أصلا مغلقة منذ وقت طويل ولا يوجد بها موظفين، على ما يبدو هو أشبه باستعراض عسكري كبير. وتحديدا كاترين أن هذه المنطقة وسط مدينة رام الله قلما يقوم الاحتلال بالوصول لها واقتحامها كل هذا الوقت، لذلك على ما يبدو هو استعراض قوى. تم منع الصحفيين من تغطية هذا الاقتحام، تم تعطيل حركة السير، تم إغلاق أيضا المدخل الرئيسي لمجمع فلسطين الطبي وهو المجمع الأكبر يضم عدة مستشفيات وموجود في هذه المنطقة الحيوية ومليء بالمرضى أيضا. وتم اعتلاء أسطح البنايات في هذه المنطقة، ولغاية هذه اللحظة لا زال يتواجد الاحتلال في هذه المنطقة. كذلك قام باقتحام مدينة البيرة من عدة جهات وجوانب. إذن نتحدث عن اقتحام لمدة ثلاث ساعات حتى هذه اللحظة، قام من خلاله بإطلاق قنابل الغاز والمسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل، تم إصابة فتى يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص، بالإضافة إلى عدد من الإصابات بالاختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي. هذا الاقتحام هو ضمن الحملات العسكرية والعمليات العسكرية الكبيرة التي يقوم بها الاحتلال في كل يوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. يتخلل هذا الاقتحام عدد من الاعتقالات نتيجة اقتحام المنازل، تفتيش محتوياتها، تخريب هذه المحتويات، واعتقال عدد من الشبان، ويتزامن أيضا مع اعتداءات المستوطنين في عدد من القرى والبلدات وتحديدا في محافظات رام الله والبيرة ومحافظة نابلس. لكن هذه المرة نحن نتحدث عن اقتحام لوسط المدينة، ليس على أطرافها ولا في القرى والبلدات، حيث أن الحملات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال عادة هي تشمل القرى في المحافظات الفلسطينية والبلدات والمخيمات. نحن الآن نتحدث عن المركز تحديدا كاترين، عن وسط مدينة رام الله، عن منطقة حيوية مليئة بالمؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية والمجمعات الطبية والشركات التجارية.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. أعرب الدفاع المدني في قطاع غزة عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع وتيرة النزوح القسري وتضرر مئات الخيام وتصدع منازل سبق استهدافها من جراء التفجيرات الإسرائيلية في محيط الخط الأصفر. وبحسب الدفاع المدني فإن التفجيرات الضخمة وإطلاق الرصاص العشوائي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى النزوح المتكرر لعشرات الأسر وتصدع المنازل وتلف في خيام النازحين. وأوضح أن المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة هي الشجاعية والتفاح والزيتون شرقي مدينة غزة وبمحيط دوار بني سهيلة ومنطقة شرق أبراج مدينة حمد ومنطقة السطر الشرقي لمدينة خان يونس. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة. وحذر الشيخ تميم خلال افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى في الدوحة من مخاطر اعتداء

0: بدأت المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
1: لدينا حجمة من المشاريع والفرص الاستثمارية تقدر قيمتها بنحو 221.
0: مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى يوم السبت المقبل، وأعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام في السعودية بسبب الاضطرابات في المنطقة، كما علقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها مؤقتا إلى الرياض والدمام. أعلنت سفارة واشنطن في الرياض أنه بات لزاماً على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في السعودية، بعدما كان هذا الإجراء يقتصر على 3 منها. وجاء في بيان نشرته السفارة يتعين على الموظفين الحكوميين الأمريكيين العاملين في السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة، مذكرة رعاياها بوجوب توخي أقصى درجات الحذر إذا قرروا استخدام المطارات في السعودية. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقه مع روسيا بشأن رفع الحظر عن الديزل وطرح المادة في السوقين الأمريكية والعالمية، وقال ترامب إنه اتخذ القرار الصائب للشعب الأمريكي وإنه يضع أمريكا أولا في سياساته. كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا 250 مليار دولار مقابل الطاقة. أكد الكرملين بأن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن وقود الديزل يصب في مصالح الولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية وروسيا، وقال الكرملين إن موسكو لا ترى رابطاً مباشراً بين القرار الأمريكي بشأن وقود الديزل الروسي وموقف روسيا من المفاوضات، مشيراً إلى أن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا رداً على القرار الأمريكي قد يعرقل الاتفاق بين البلدين، وأضاف أن الدول الأوروبية لا تزال من المشترين النشطين للنفط الروسي. ولفت الكرملين إلى أن روسيا تواصل تزويد أسواق النفط العالمية بمنتجات تتمتع بقدرة تنافسية عالية. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: نجحوا تميزوا أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: معترض على فكرتي.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: في مشهد اقتصادي معقد، تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.
6: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
7: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
6: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
7: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
6: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
7: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
6: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
7: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
6: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
7: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
6: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
7: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
6: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
7: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
6: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

لسنوات طويلة ارتبطت السياسة الخارجية السورية بحسابات السلطة وتحالفاتها، ودائماً ما تقدمت مصالح النظام على مصالح الدولة والمواطنين، فكان لا بأس أن تخضع البلاد لعزلة دولية وعقوبات اقتصادية في سبيل الكرسي. ولكن ومنذ سقوط نظام الأسد تشهد سوريا تحولات واسعة في علاقاتها الخارجية، من استعادة التواصل مع دول عربية وغربية إلى رفع العقوبات والانفتاح على شراكات جديدة وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة. إلا أن هذه التحولات تحمل معها أسئلة عن الحاضر والمستقبل. ما المصالح والأولويات التي تحكم السياسة الخارجية السورية؟ ومن يحددها ويراقب تنفيذها؟ وكيف يمكن تحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى مكاسب ملموسة تنعكس على حياة السوريين؟ ثم كيف تستطيع سوريا بناء علاقات متوازنة مع دول تختلف مصالحها وتتعارض أحياناً من دون أن تفقد استقلال قرارها أو تتحول إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: لطالما كانت مصالح السلطة هي الهدف الأول والأهم في عملية رسم السياسات الخارجية لسوريا خلال العقود الماضية. مزيد من التفاصيل في هذه المادة ونعود لنفتح النقاش.
1: منذ استيلاء حافظ الأسد

0: على السلطة عام 1970، لم تبنى السياسة الخارجية السورية على قواعد ثابتة بقدر ما قامت على سياسة هدفها الأساسي حماية النظام وتعزيز دوره الإقليمي. ولتحقيق ذلك اعتمد الأسد الأب على مجموعة من الأدوات، أهمها المراهنة على الوقت والتكيف مع المتغيرات واقتناص الفرص والمناورة وجمع أوراق الضغط والاحتفاظ بها لاستخدامها عند الحاجة. وفي حين جمدت جبهة الجولان بعد اتفاق فصل القوات عام 1974، انتقل جانب من الصراع مع إسرائيل إلى الساحة اللبنانية التي أصبحت واحدة من أبرز ساحات النفوذ السوري. كما تحالف النظام مع إيران بعد الثورة الإسلامية ووقف إلى جانبها في حربها مع العراق رغم علاقاته العربية وتحالفاته المتبدلة. واعتمد حافظ الأسد كذلك على مبدأ اللعب في ساحات الآخرين من لبنان إلى العراق والقضية الفلسطينية، واستخدم علاقته مع الأحزاب والجماعات والقوى الإقليمية لتعزيز موقعه وأوراق تفاوضه. ومع توريث بشار الأسد السلطة عام 2000 استمر النهج نفسه تحت شعار التغيير في إطار الاستمرارية، لكن في بيئة إقليمية أكثر اضطرابا وبقدرة أقل على المناورة. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011 ازداد اعتماد النظام على روسيا وإيران وحزب الله، ليتحول التحالف تدريجيا إلى نفوذ مباشر طال جزءا من القرار السيادي السوري.
1: ونفتح هذا الملف بداية مع الدكتورة مرحل بقاعي، الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك دكتورة مرح. برأيك هل هناك سياسة خارجية واضحة لسوريا، أم أن ما أعلنت عنه من خلال ما قامت به خلال السنتين الماضيتين من تصفير المشاكل، الحياد الإيجابي يعتبر سياسة واضحة في هذه المرحلة؟
2: مساء الخير لك أستاذة ربع ولمشاهديك الكرام ولفريقك العامل أيضا. بداية، السياسة الخارجية حتى تكون ناجحة لها منطلق ولها مصب واحد، هو المصلحة الوطنية. طبعا المصلحة الوطنية يجب أن تكون هي البوصلة التي نتجه إليها في أي قرار أو في أي توجه في السياسة الخارجية. لكن هذا لا يعني أن تكون سوريا معزولة أو حيادية عن كثير من الحالات اللي والأوضاع التي يجب أن تكون فيها في التعامل مع العالم الخارجي. لكن عندما يكون هناك توازن في العلاقة مع العالم الخارجي ومع الدول،
1: هل تستطيع سوريا بوضعها الحالي أن تقوم بهذا التوازن، أم أنها فعلا استطاعت خلال أقل من عامين القيام بذلك؟
2: لا ننسى أستاذة ربا أن حالة سوريا حالة استثنائية بكل الوجوه. بداية، الدعم الخارجي الذي قدم لسوريا وللحكومة السورية الحالية من دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم غير مسبوق. يعني لم نشهد دعما بهذا المستوى على الإطلاق. وهذا الدعم طبعا جاء بطرق أو بأخرى، يعني منخفض الشروط. لكن هناك دائما مطالب من الدول التي دعمت سوريا ودعمت انفتاحها على العالم.
1: طب لماذا هذا الدعم الخارجي جاء لسوريا بعد التحرير وخاصة من الولايات المتحدة؟ هل جاء نتيجة سياسات داخلية قامت بها الحكومة السورية، أم أنه نتيجة الوضع الإقليمي ورغبة الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وفق مصالحها ومصالح الولايات المتحدة أن تقدم هذا الدعم وهذه التسهيلات لسوريا؟
2: تحدثنا أستاذة ربع عن مصالح، كل دولة إلى مصالح. وعندما تقوم بأي يعني علاقة مع دولة خارجية تنبع، مفروض أن تنبع مصالحها. طبعا أمريكا لديها مصالح في أن تكون المنطقة مستقرة وأن تكون سوريا مستقرة وآمنة، لأن الرئيس ترامب لديه مشروع

0: يعني بعيد المدى في منطقة الشرق الأوسط للاستقرار والأمن والسلام بين كل دول المنطقة. فبدون هذا الأمر وبدون الاستقرار في سوريا يصعب بشكل كبير، لأن هناك وضع لسوريا، هناك إسرائيل في الجنوب، هي في منطقة جيوسياسيا حساسة جدا. دون أن تكون سوريا مستقرة
1: طب
0: وآمنة
1: ماذا لو اختلفت
0: يصعب
1: المصالح
0: أن
1: الخارجية لدولة ما مع المصالح الداخلية لسوريا؟ بهذه الحالة من
0: عفوا.
1: الذي يحدد ما هي المصلحة الوطنية للدولة وللمواطنين؟
0: السياسة الخارجية دائما ترسمها الدولة، يرسمها وزير
1: طيب.
0: الخارجية، ولكن لا يجب أن يكون هذا بمعزل عن الوفاق الوطني. المشكلة في سوريا الحقيقية الآن أن يعني السياسات ترسم من قبل الحكومة ولا يوجد قاعدة توافق وطني
1: نعم
0: شعبية عريضة للاطلاع أو تكون جزء من هذا القرار بسبب غياب الأحزاب السياسية. لا يوجد أحزاب سياسية بكل بساطة.
1: نعم طيب أيضا
0: هناك أدوات لدى وزارة الخارجية، لا أعرف إلى أي مدى
1: سنتحدث عن هذه
0: تستعملها.
1: الأدوات
0: نعم
1: وسنتحدث من الذي يجب أن يرسم السياسة الخارجية، لكن اسمحي لي أن أرحب أيضا بالسيد محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات الذي انضم إلينا. مرحبا بك سيد محمد. إذا سألناك أيضا من الذي يجب أن يضع السياسات الخارجية لبلد مثل سوريا؟ لا نتحدث عن الدول المستقرة، نتحدث عن مرحلة انتقالية، عن دولة خرجت من صراع دامي، من نظام مجرم ديكتاتوري قاتل لعقود طويلة نكل بالشعب السوري. من الذي يجب أن يرسم هذه السياسات الخارجية وبالشراكة مع من من المؤسسات السورية؟ يعني ما هي المؤسسات التي يجب أن تشارك برسم هذه السياسات بما يتوافق مع المصالح الوطنية؟
2: يعني لا شك أن السياسة الخارجية في سوريا وكذلك الأداء الخارجي هو من أكثر الأداء المميز لدى الحكومة السورية الحالية، حيث يشهد خلال العامين الماضيين انفتاحا على الخارج سواء كان على المستوى الإقليمي والدولي. وبالتالي نستطيع أن نقول بأن سوريا عادت إلى وضعها الطبيعي سواء على المستوى الإقليمي وكذلك دوليا، وهذا نتج عن أن هناك كانت جهود خارجية تبذل سواء كانت من خلال وزارة الخارجية أو أيضا برئاسة الجمهورية، والتي هي عمليا هاتان المؤسستان هما ترسمان السياسة الخارجية في سوريا، والتي توضح بشكل أو بآخر أنها تريد سياسة متوازنة مع أقليم ملتهب، وأيضا تريد إعادة إنتاج العلاقات مع كل المحيط الإقليمي والدولي. هذه السياسة بالتأكيد في الظرف الإقليمي الذي نعيشه ربما تكون متوازنة، ولكنها هل ستستطيع أن تستمر في إلى هذه اللحظة؟ ربما هناك كثير من التحديات أمام السياسة الخارجية السورية المرتبطة، فكيف يكون أن يكون
1: يعني
2: لها
1: برأيك
2: مواقف
1: سياسة تصفير المشاكل
2: واضح
1: والحياد الإيجابي الذي تتبعه سوريا والانفتاح خاصة مع المعسكر الغربي والولايات المتحدة بالدرجة الأولى لن تستطيع أن تستمر بهذا الشكل وهذا التوازن في ظل الصراعات الإقليمية التي تؤثر على سوريا، وخاصة كما تحدثت السيدة مرح منذ قليل الضغوطات الإسرائيلية والولايات المتحدة أول داعمين لإسرائيل؟
2: يعني الحكومة السورية واضحة في موقفها أنها ليست فكرة تصفير مشاكل، إنما علاقات متزنة ومواقف أيضا متزنة في واقع متغير وسريع التغير، سواء كان خلال الأشهر الماضية أو ربما الأشهر القادمة. لا نعني ربما يمكن أن أضيف لكلامك فيما يتعلق من يرسم السياسة الخارجية، أنا أريد أن أقول من يدعم السياسة الخارجية السورية خلال الفترة القادمة، وخصوصا في الاستحقاقات الكبرى فيما يتعلق في المواقف ربما تكون أكثر حدة أو أكثر صلابة في موضوع نحن نتكلم عن دول الجوار تحديدا أو دول الإقليمية. ربما على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي لا يوجد تحديات كبيرة على الأقل في الوقت المنظور، فتحتاج إلى أن يكون هناك برلمان قوي يستطيع أن يقوم ويساند الحكومة في مواقفها الخارجية، وبالتالي هذا البرلمان يستطيع أن يقدم هذا الدعم لوزارة الخارجية.

0: وكذلك أيضا لرئاسة الجمهورية في القرارات في السياسة الخارجية المصيرية.
1: يعني طبعا تقصد يعني مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لما رمزيته بتمثيله، يعني المفروض هو يمثل الشعب السوري، البرلمان، مجلس الشعب بغض النظر في كل الدول هو الذي يمثل تطلعات الشعب، لذلك تقول بأنه الداعم سيد محمد. وأريد أن أسألك أيضا عن يعني دور مراكز الدراسات والأبحاث. أنت تعلم أنه في دول مثل الولايات المتحدة والكثير من الدول الفاعلة والمهمة وأصحاب مفاتيح القوة في العالم توظف مراكز الدراسات لتضع لها سياساتها خارجيا وداخليا.
0: يعني نحن منذ اليوم الأول كنا حريصين على تقديم كل أنواع الدعم فيما يتعلق في رسم السياسات داخليا وخارجيا، ورسم طبيعة العلاقات في الملفات الإشكالية والتي لديها حساسيات بالغة، وخصوصا نحن نتكلم عن أن هناك السوريين اكتسبوا خبرة تراكمية عمرها أكثر من 15 عاما.
1: نعم.
0: وبالتالي تستطيع الحكومة أن تستفيد من هذه الخبرات، بالإضافة أيضا عودة كثير من الكفاءات إلى وزارة الخارجية. اليوم وزارة الخارجية تحتاج إلى الانتقال من إدارة إعادة البناء والهيكلة إلى إدارة القدرة على إدارة السياسة الخارجية. نستطيع أن أقول بعودة الزملاء المنشقين والدبلوماسيين وأيضا الخبرات التي تراكمت خلال 15 سنة الماضية، تستطيع وزارة الخارجية أن ترسم سياسة خارجية أكثر دقة. هناك في الفترة القادمة استحقاقات كبيرة ومهمة وضرورية. على المستوى الدولي هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، تحتاج الحكومة السورية أن ترسم طبيعة العلاقة، وخصوصا ربما يتأثر الجمهوريون أو يتأثر ميزان القوى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا لدينا انتخابات الإسرائيلية التي ربما تعيد إنتاج نتنياهو، يعني أننا نتكلم عن أكثر تطرفا، أو تأتي بآخرين، وهنا كيف يمكن التعامل معهم. وأيضا الملف الأخير هو ملف إيران وكيف سينتهي المشهد في إيران. التصعيد مستمر خلال فترة
1: النقاط في
0: خلال الأيام الماضية مع إيران.
1: نعم. ومحيطها باعتبارها تحديات كبيرة. لكن سألنا رأي الشارع السوري في موضوع العلاقات الخارجية وأجابونا بإجابات متعددة. كان السؤال: كيف يجب أن تكون علاقة سوريا الجديدة مع دول العالم؟ نتابع ونعود لنكمل النقاش.
2: يعني بعتقد أنه حاليا سوريا الجديدة أمام فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة مع دول العالم. طبعا هاي الصفحة لازم تكون بصالح المواطن السوري، يعني تعتمد على الاستثمار، تعتمد على التعاون، تعتمد على إعادة الأعمار، يعني تصب بشكل رئيسي في مصلحة المواطن السوري.
3: وإحنا دولة يعني لسانا قايمين من حرب، دولة قايمين يعني، فأكيد بدنا نحاول تكون علاقتنا مع الدول علاقة يعني ودية، علاقة صداقة، علاقة منفعة.
4: نتمنى ترجع العلاقات أقوى من قبل، وكل شيء بصب مصلحة السوريين يعني إن شاء الله خير. يعني نتمنى بترجع تقوى علاقاتنا مع دول الجوار، وشيء انه بصب بمصلحة هالمواطن السوري، وتكون سوريا الجديدة احلى واقوى ان شاء الله.
5: والله اكون معك صريح، يعني هي اول نزلة لي بعد 12-13 سنة بهولندا، يعني شيء رائع جدا. يعني حتى العلاقات حاليا الهولندية السورية منفتحة على يعني على اكبر مصراعيها، يعني شيء كثير ظريف ما شاء الله.
6: علاقة سوريا لازم مع البلدان او الدول الاوروبية او العالمية بغض النظر عن المسميات، مبنية على الاحترام والمصلحة العامة اللي تخدم المواطن تحديدا. يعني احنا ما بنخدم لا شخص، المواطن السوري، لرفع سوية سوريا عالميا. هي مرفوعة، يعني نحن كاسم الحمد لله اسمنا كبير، بس كمان عنا شيء لازم يوصل للعالم كعلم، ثقافة، صناعة، خبرات، وكل شيء بيشمل المصلحة العامة.
7: هلا لازم يكون في تعاون دولي، ويكون في واقفين مع الشعب السوري بشكل أكبر من هيك، لحتى تنهض سوريا الجديدة بكل مفاصلة وبكل مناحية، بشكل الصناعة والتجارة والاقتصاد. يعني لازم تتطور سوريا بشكل كتير كبير، ونخلص من هالنظام البائد القديم.
8: نحن مصلحة سوريا أهم شيء عندنا، تمام؟ فلازم يكون أي علاقة بين أي دولة، تمام، لازم تكون بالأخير تصب لمصلحة الشعب والدولة بشكل عام، تمام؟ حتى يعني ننهض بالدولة أكيد. يعني
9: ها هلا نحن بعد التحرير نامل انه من الحكومه السوريه ان تكون علاقتها مع دول العالم بشكل عام تكون علاقه مبنيه على

0: مصلحة أن تكون مصلحة الشعب هي الأولوية الأولى، إن كان في مجال يعني مجال الصناعة، في كان مجال التجارة، في الاستثمارات.
1: بعد أن تابعنا هذه الآراء المتعددة لسوريين وسوريات بالنسبة للعلاقات الخارجية في سوريا الجديدة، ينضم إلينا أيضا الدكتور نوار نجمة، نائب رئيس لجنة الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشعب من دمشق. مرحبا بك دكتور نوار. بالنسبة لهذه اللجنة بالذات، كان من المفترض أن يكون اسمها لجنة العلاقات الخارجية، لكن ارتأيتم من خلال نظامكم الأساسي أن تغيرون الاسم، علما أن القضايا القنصلية والدبلوماسية هي قضايا تنفيذية بحتة من اختصاص وزارة الخارجية. على كل، ما هو دوركم بموضوع وضع السياسات؟ إلى أي مدى أنتم قادرون أن تقدموا النصح لوزارة الخارجية، باعتبار أن حدود الصلاحية بالنسبة لمجلس الشعب هو حتى الاستماع ليس أكثر من ذلك؟ يعني كيف تستطيعون أن تقدموا خطة لوزارة الخارجية بالنسبة لسياسات سوريا الخارجية؟
2: نعم، مساء الخير لك ست ربا، مساء الخير لضيوفك الأعزاء وللسادة المشاهدين. يعني طبعا أنا دائما أقول أنه السياسة الخارجية تعبر دائما عن العقل الذي تفكر فيه مؤسسة الحكم، وبناء على مصلحة هذه المؤسسة وطريقة تفكير عقلها تكون السياسة الخارجية، وهذا يختلف على العموم حسب طبيعة الأنظمة. يعني كما ذكر تقريركم السابق، الأنظمة الاستبدادية ومثال عليها نظام البائد، كان الهدف من مؤسسة الحكم هو البقاء في السلطة، وبالتالي كل سياساتها الخارجية كانت يعني تحاول أن تدور حول فكرة الابتزاز والمؤامرات والصراعات لتبقى في السلطة. الآن هناك سياسة خارجية جديدة في سوريا الجديدة، هدفها بالتالي مصلحة الناس. الآن مجلس الشعب كمؤسسة تشريعية أعتقد أنه دوره يعني في تحديد أو رسم السياسة الخارجية هو دور محدود، لأنه طبيعة عمله وطبيعة صلاحياته ضمن الإعلان الدستوري هي ليست ضمن هذه الصلاحيات، ولكن بالتأكيد هو من خلال ما بدأ عمله في الفترة الماضية وما يمكن أن يبدأ، وخاصة لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، يمكن أن يكون لها دور يعني مفيد أو داعم في بعض السياسات الخارجية. ولكن لأكون صريح معك وواضح، يعني الدور التشريعي لهذه اللجنة ولمجلس الشعب بشكل عام هو الدور الأساسي، لكن بغض النظر عن هذه النقطة،
1: مثلا بالنسبة للاتفاقيات الدولية، أليس من المفترض أن يكون هناك دور لمجلس الشعب بموضوع الموافقة على هذه الاتفاقيات الدولية، وخاصة المعنية بالقضايا الاستراتيجية في سوريا؟ هل تتوقع أن تتعرضون لهكذا أمر؟ يعني كيف نضمن فعلا أن تكون السياسات يعني الخارجية هي للمواطن وللدولة السورية، ليس للبقاء في الحكم؟
2: نعم صحيح. طبعا الإعلان الدستوري كان واضح بهذه النقطة، من صلاحيات مجلس الشعب الأساسية هي مناقشة الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها، وأنا أعتقد أنه عندما يكون هناك هذه الاتفاقيات سيكون هناك نقاش قوي ضمن مجلس الشعب حول أبعاد هذه الاتفاقيات، وإلى أي مدى تتفق مع مبدأ طريقة تفكير مؤسسة الحكم اللي استكلمت عليها سابقا في أن السياسة الخارجية الآن في سوريا هي تصب بالنهاية في المصلحة الداخلية. يعني هي النقطة الأساسية الآن في السياسة الخارجية وفي عمل مجلس الشعب بما يتعلق دعم هذه الاتفاقيات الدولية. نعم. السؤال هنا، هل هدف السياسة الخارجية هو المصالح الخارجية فقط أو المصلحة الداخلية؟ أنا أعتقد أنه لا، مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية أو وزارة الخارجية أو حتى رئاسة الجمهورية المعنية بشكل مركزي مع وزارة الخارجية بتنفيذ السياسات الخارجية، مصلحة السياسة الخارجية الآن هي المصلحة الداخلية، وبالتالي تكون هذه السياسة الخارجية تعمل من خلال البحث عن أساليب استقرار المنطقة بشكل أساسي التي تعود بالفائدة بالنهاية على المصلحة الوطنية ومصلحة الداخل. وبالتالي أنا أعتقد أنه هنا السياسة الخارجية لسوريا لديها أبعاد قصيرة المدى وأبعاد طويلة المدى. نعم. الأبعاد القصيرة المدى وطويلة المدى هي تصب في المصلحة الداخلية، وهي البوصلة الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها السياسة الخارجية خلال هذه المرحلة.
1: طيب، لا أحد ينكر سيد نوار أنه بالفترة الماضية فعلا كان هناك إنجازات كبيرة على صعيد العلاقات والسياسات الخارجية لسوريا، وتم تحقيق الكثير من الإنجازات. لكن السؤال، هل هذه الدول التي فتحت العلاقات مع سوريا وقدمت لها كل ما تقدمه من رفع للعقوبات، من دعم، من الاستثمارات التي أعلن عنها سواء نفذت أو لم تنفذ، لكن بحد نظره الدعم السياسي والانفتاح، ماذا تريد هذه الدول بالمقابل؟ هل هناك شيء بالمجان؟ الدكتورة مرح مدلقلي تحدثت عن المصالح، الدول تبحث عن المصالح، ماذا تستطيع أن تقدم سوريا؟
2: تماما، يعني طبعا كل يعني هناك كلام كثير على أنه ماذا استفادت سوريا.

0: من كل هذا الانفتاح الخارجي وكل هذا الدعم الدولي. نحن يجب أن نتذكر دائما
1: سوريا استفادت، ماذا تريد الدول بالمقابل؟ ماذا تستطيع أن تقدم سوريا بالمقابل؟ بالتأكيد استفادت، الانفتاح السياسي بحد ذاته هو فائدة لسوريا.

0: في مصلحة المنطقة وفي مصلحة العالم. الآن هناك فوائد قصيرة المدى للدول ضمن سوريا، وهناك فوائد طويلة المدى. الفوائد القصيرة المدى من خلال هذا الدعم الذي تقدمه إلى سوريا هي أن لا تتحول سوريا إلى نقطة فشل في المنطقة، وأن لا يعني يتفجر الوضع في سوريا، وأن تنضبط الأمور في سوريا لصالح الوحدة الوطنية ولصالح عدم تفجر يعني نوع من الصراعات الأهلية أو مسألة السلم الأهلي التي يمكن أن تنعكس على دول الجوار. وعلى المدى طويل المدى استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة. وبالتالي أنا أقول دائما أن السياسة الخارجية السورية هنا التي تهدف إلى مصلحة الداخلية واستقرار المنطقة تلعب بآلية أنه نحن اليوم بدل من أن نتجاوز الحدود نحن نحمي الحدود. وحماية الحدود هي استقرار للمنطقة، تثبيت حدودنا هو تثبيت لدول المنطقة. أنا بعتقد أن استقرار المنطقة والشرق الأوسط هو المصلحة الأساسية للدول في
1: إذا استطاعت سوريا في سياستها الخارجية أن تربط بين مصالح الدول وبين مصالحها الداخلية، ولو على الأقل بموضوع الاستقرار، علما أن موضوع الاستقرار يعني لا نعلم هو على قياس من. بكل الأحوال أعود لك دكتورة مرح، وأعتذر أني يعني أخذت وقت طويل بعيدا عن سؤالك عن موضوع التبعية تحديدا. ولماذا أسألك عن موضوع التبعية؟ لأن الولايات المتحدة بغض النظر عن المصالح التي تنتظرها، لكن الأهم هو موضوع التبعية. كيف تستطيع سوريا أن تقوم بعلاقة مع الولايات المتحدة دون أن تكون تابعة لها بقراراتها السيادية الداخلية والخارجية مع دول أخرى ربما تفكر بأن تفتح علاقات معها؟ يعني مثلا العلاقة مع إيران، هناك حديث أنه يعني ما هو مستقبل العلاقة مع إيران إن يعني لم تتطور الأمور لحرب في المرحلة القادمة.
2: أستاذة ربا، وأقول لك ما سأقوله يعني لأني على مقربة جدا من يعني دوائر صناعة قرارهم لا سيما من الناحية الإعلامية. الرئيس ترامب تحديدا يحب أن يتعامل مع أنداد ويحب الأقوياء، ولم نشعر يوما أنه يحب التابعين. لذلك تعامل مع الدولة السورية ومع الحكومة الجديدة وتحديدا مع الرئيس الشرع تعامل الأنداد الحقيقة. وأنا كنت موجودة في المكتب الإعلامي حين وصل الرئيس الشرع لزيارة الرئيس ترامب، وكنت يمكن أول مثلا يدخل لولا رئيس ترامب منع دخول الصحفيين. فتعامل ودي، لم يطلب من سوريا ولن
1: ودي
2: يطلب من سوريا
1: يعني تابعة. هذه الندية التي تتحدثين عنها إلى أي مرحلة تصل؟ مثلا هل ربما يفرض على سوريا أن توقع اتفاقا مع إسرائيل ليس مرضيا للداخل السوري وليس متقاطعا مع مصالح سوريا؟
2: لا أريد أن أستعمل كلمة يفرض على الإطلاق. يطلب، قد يطلب بما فيه المصلحة الوطنية السورية. نعود للنقطة اللي انطلقنا منها أستاذة ربا. المصلحة الوطنية السورية هي المصب وهي المنطلق للسياسة الخارجية، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني الحياد من القضايا الكبرى والقضايا العالمية والعلاقات مع الدول. هلأ الولايات المتحدة الأمريكية عندما تنصح بشأن الجنوب السوري، بشأن إسرائيل إلى العودة إلى المفاوضات ومحاولة إيجاد طرق سلمية لإنهاء النزاع في الجنوب السوري مع إسرائيل، هذا شيء جيد. وفي نفس الوقت توجه الحكومة السورية هو بهذا الاتجاه. فلا، هذه ليست تبعية، بالعكس هذه نصيحة ودعم أيضا. يعني الولايات المتحدة أهم شيء فيها في علاقتها مع سوريا أنها تقدم.
1: ما هي الشعرة التي تفصل بين التبعية في العلاقات الخارجية وبين المصالح المشتركة أو النصيحة كما أسميتها؟ ما هي الشعرة التي تحدد ذلك؟
2: المصلحة الوطنية. لكن المصلحة الوطنية كيف تحدد؟ كما قلنا القيادة السياسية، وزير الخارجية، المؤسسات التي تعمل معه مسؤولة بشكل مباشر، لكن هناك الشعب السوري وكيف يرى الشعب السوري مصالحه وكيف يريد مستقبله ومستقبل أولاده. لا بد من وفاق وطني ليكون هذا الوفاق الوطني أو ما يرسمه الوفاق الوطني جزءا من السياسة الخارجية والسياسة الداخلية أيضا. دعيني بعجالة أقول لك، طالما السيد محمد سرميني موجود هون وهو رئيس مركز الجسور أعتقد للدراسات، يعني تقدم مع مركز الجسور وأنا وصلت نسخة منه كوني رئيسة حزب سوري، حزب جمهوري السوري، يقومون بدراسة من أجل

0: يعني وضع تصور لقانون الأحزاب،
1: الأحزاب،
0: وهذا شيء
1: نعم
0: جميل. متى سنرى قانون الأحزاب يحمل إلى، وهو شيء هدف يعني أولوية، متى سيبحث مجلس الشعب قانون الأحزاب
1: يعني أنت تربطين
0: ليتحرك
1: الحياة
0: الوجود
1: الحزبية
0: السياسي؟
1: والسياسية دكتورة مرح بحتى العلاقات الخارجية أو بالأحرى العمل السياسي في سوريا، هو مرتبط بوضوح الرؤية الوطنية والعلاقة والبوصلة للعلاقات الخارجية، تربطينها
0: أستاذة روبا، لا
1: ببعضها؟
0: تنسي أن وزارة الخارجية أول ما تأسست في الدولة الجديدة
1: نعم
0: كان هناك هيئة سياسية،
1: نعم
0: السيد شيبان أسس هيئة سياسية،
1: وتم
0: فهو
1: حلها فيما
0: على
1: بعد.
0: دراية كاملة بضرورة التواصل مع السياسات التي يرسمها الشعب من خلال الأحزاب، وهذا غير موجود حتى الآن.
1: نعم
0: هناك
1: طيب
0: نقطة أخرى، اسمحي لي بس نقطة واحدة،
1: تفضلي.
0: أن يعني حتى الآن لم أرى أن كل وزارة تقدم رؤية ل5 سنوات الانتقالية، وهذه الرؤية يجب أن تناقش في جلسة هيرينج، في جلسة
1: جلسة
0: استماع
1: استماع،
0: في
1: نعم
0: مجلس الشعب. نعم، يعني هكذا تسير الأمور. طبعا سوريا لا نطلب منها كل شيء دفعة واحدة، لكن
1: ولذلك
0: يعني
1: أنا سألت هل هناك
0: بحثت
1: رؤية
0: عن
1: واضحة
0: تجربتنا.
1: أو استراتيجية
0: نعم
1: واضحة ليس فقط للعلاقات الخارجية، لكن هذا
0: تماما،
1: موضوع حلقتنا
0: هذا ما نريده، لأن
1: لكل
0: الرؤية
1: المرحلة.
0: ترسم استراتيجية،
1: لكن
0: الرؤية
1: ربما
0: ترسم
1: لا
0: استراتيجية.
1: ربما لكن الأهم هو السياسة الواضحة المعلنة للعلاقات الخارجية. سيد محمد، هل تعدد الشراكات وتعدد الربط مع المحاور يحمي سوريا من أن تكون تابعة وأن يكون قرارها الوطني عرضة للضغوطات الخارجية، أم أن هذا التعدد ربما يشتت المصالح ويجب أن يكون هناك في مرحلة ما اصطفاف واضح في العلاقات الخارجية مع محور محدد تختاره سوريا حسب مصالحها الداخلية؟
2: لا شك أن سوريا الجديدة وخصوصا بعد التحرير باتت بكل وضوح أنها أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الدعم الأمريكي هو أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة السورية، وليس هناك حرج من القول بأننا نعم صحيح ندور بفلك الأمريكي، وأن هناك هوامش كبيرة تستطيع أي دولة سورية، الدولة السورية أو أي حليف للولايات المتحدة الأمريكية أن يوسعها. فيما يتعلق في طبيعة العلاقات والتوازنات التي تديرها اليوم الحكومة السورية، الحكومة السورية بشكل مؤقت تدير هذه العلاقات وبشكل جيد وجيد جدا، ولها انعكاسات إيجابية، ولكن هذه العلاقات لابد أن نرسم التحالفات في العلاقات الدولية وفي العلاقات الخارجية. هناك ما يسمى الحلفاء الاستراتيجيين،
1: نعم،
2: وهو السؤال الكبير، من هم حلفاء سوريا الاستراتيجيين على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي؟ فإذا
1: هل
2: لابد
1: واضح
2: من الجواب
1: الإجابة
2: على هذا
1: بالنسبة
2: السؤال
1: لك
2: بشكل
1: سيد
2: واضح.
1: محمد؟ من هم الحلفاء الاستراتيجيون الموجودين يعني بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة، وليس فقط
2: لا
1: في المرحلة
2: أستطيع،
1: الانتقالية؟ عندما نقول استراتيجي يعني نتحدث عن سنوات طويلة.
2: يعني لا نستطيع أن نجزم بذلك، لأن هذا الموضوع كما ذكرت له بعد استراتيجي ولا بعد سيادي. فيما يتعلق في السياسة الخارجية، هناك كما ذكرت ملامح أساسية، لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية من الحلفاء الاستراتيجيين بالنسبة لسوريا على المنظور القريب والمتوسط والبعيد. أيضا على المستوى الإقليمي لدينا دول الجوار على رأسهم تركيا، المملكة العربية السعودية والعمق الخليجي، ودول الخليج أيضا هم من حلفاء الاستراتيجيين الذي لابد الاعتماد عليهم. دول الجوار وطبيعة العلاقة مع دول الجوار، وهنا نأتي أيضا على البعد الآخر هو الحلفاء، فأيضا لابد أن توسع سوريا قاعدة حلفائها، وهذا ما تقوم به الحكومة السورية. ثم بعد ذلك موضوع الخصوم والأعداء، وهي الذي تعمل على تحييدهم وعلى منع أن يكون هناك قائمة من الأعداء والخصوم. هذا ما حصل على المستوى الدولي في بالنسبة لروسيا، ونعرف جميعا كلنا الموقف من روسيا ودورها خلال 15 سنة الماضية، ومع ذلك استطاعت الحكومة السورية أن تلعب دورا في إعادة خلق توازن ما مع روسيا. أما على المستوى الإقليمي الآخر، وهنا نتكلم عن ملفات حساسة، إيران، إسرائيل، هذه تحتاج حقيقة جهد كبير.
1: نعم.
2: كما ذكرت الوزارة الخارجية لم تعد هي عبارة عن مجموعة من الهواة، إنما نحن نتكلم عن مؤسسة عريقة فيها كثير من الخبرات والكفاءات. لابد أن تدرس بشكل جدي طبيعة العلاقات مع هؤلاء وكيف يمكن بناء هذه التوازنات. ما ذكرته في مداخلتي فيما يتعلق في دور مجلس الشعب، أحيانا الدولة والحكومة والسلطة التنفيذية تحتاج إلى ركائز تحتمي عليها فيما يتعلق في قرارات الحرب والسلم، وإن لم تكن هذه الركائز موجودة وباستناد لمجلس الشعب أو استفتاء شعبي، فسيكون هناك أيضا قرارات ربما تكون قاسية وصعبة.
1: يعني هو الاستناد إلى مجلس الشعب الذي يمثل الشعب أو البرلمان يحمي حتى هذه القرارات ويعطيها طبعا شرعيا أو يعطيها
2: بالتأكيد ويزيدها يعني ويزيدها شرعية ويزيدها قوة على المستوى الداخلي والخارجي.
1: نعم، بكل الأحوال نذهب إلى تجربة من التجارب الدولية، حيث أعادت جورجيا رسم سياستها الخارجية بعد ثورة الورود عام 2003، ولكن ذلك لم يكن كافيا للوصول إلى أهدافها. مزيد من التفاصيل حول تجربة جورجيا مع الزميل بهاء.
3: كيف تستطيع دولة تقع وسط تنافس قوى أكبر منها أن تبني سياساتها الخارجية على مصالحها من دون أن تفقد استقلال قرارها؟ تقدم جورجيا تجربة مهمة في هذا السياق، فبعد ثورة الورود عام 2003 أعادت تحديد توجهها الخارجي وجعلت التقارب مع الغرب والانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من أبرز أهداف سياستها الخارجية. وفي قمة بوخارست 2008 أعلن الناتو أنها ستصبح عضوا فيه مستقبلا من دون أن يمنحها خطة عضوية فورية بسبب خلاف داخل الحلف وخوفا من روسيا. التوجه هذا اصطدم بنفوذ موسكو في جنوب القوقاز وبالنزاعين المجمدين في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وفي آب 2008 وقعت حرب قصيرة عقبها اعتراف روسيا باستقلال الإقليمين وتثبيت وجودها العسكري فيهما، في حين تعتبرهما جورجيا أراضي محتلة ويدعم الاتحاد الأوروبي وحدة أراضيها. ورغم الحرب واصلت جورجيا مسارها نحو الغرب وعمقت تعاونها مع الاتحاد الأوروبي والناتو من دون أن تنال العضوية في أي منهما، ثم تراجع الزخم الرسمي لاحقا رغم بقاء التأييد الشعبي للغرب مرتفعة. يقول الدرس الجورجي إذن إن وضوح توجه الدولة الخارجي لا يكفي وحده، فالجغرافيا وموازين القوى والنزاعات المفتوحة تحد مما يمكن تحقيقه، ومعالجة نقاط الضعف الداخلية شرط لازم لتماسك الدولة في سياستها الخارجية. فكيف تحدد سوريا الجديدة خياراتها الخارجية بالنظر إلى هذه التجارب ووفق ظروفها والصراعات في محيطها؟
1: بعد أن تابعنا التجربة الجورجية، ويعني بالتأكيد لكل دولة خصوصيتها، لكن دكتور دوار أريد أن أسأل بالنسبة لسوريا تحديدا، ما هو المقياس الذي نستطيع أن نقيس به ونقول أن تجربة العلاقة الخارجية أو السياسات الخارجية في سوريا كانت ناجحة؟ هل هي الاستثمارات؟ هل هي العودة إلى المجتمع الدولي سياسيا؟ هل هي الاتفاقيات السياسية؟ رفع العقوبات؟ ما هي المؤشرات والمقاييس التي نقيس بها في سوريا؟ وعلما أنه هناك يعني من يقول بأن السياسات الخارجية في سوريا تستقوي بالخارج على الداخل، بما أنها مدعومة دوليا، الحكومة مدعومة دوليا، فالداخل يعني ليس مهما أن يؤثر كثيرا فيه العلاقات الخارجية.
4: لا، في البداية أنا لا أعتقد أن هو هذا منطق السياسة الخارجية السورية بما يتعلق بالاستقواء بالخارج على الداخل، لكن أنا النقطة التي أريد أن أقولها أنه نحن الآن في المرحلة الانتقالية وهي مرحلة شديدة الحساسية، وبالتالي الاستفادة من السياسة الخارجية والنجاح في السياسة الخارجية على الصعيد الداخلي تم في البداية من خلال تجاوز التحديات الأساسية التي ذكرتها والتي كانت أمام الدولة السورية في 8 كانون الأول. يعني نحن من خلال هذه العلاقات الخارجية الجيدة استطعنا أن نتجاوز مسألة تجزئة سوريا والمحافظة على وحدة سوريا أراضيها. وحل كثير من الإشكالات تتعلق بمسألة وحدة الأراضي السورية. النقطة الثانية أيضا من خلال هذه العلاقات الخارجية الجيدة وخاصة مع بعض دول الجوار استطعت أن نتجاوز فكرة السلم الأهلي وأن لا نعرض الحياة الداخلية السورية لأي هزات اجتماعية أو أهلية كانت متوقعة يعني بعد 8 كانون الأول. النقطة الثالثة أن هذه السياسة الخارجية إلى حد ما تحاول أن يعني تمنع وجود دولة فاشلة في سوريا إلى حد كبير. يعني سوريا وإن كان هناك مشاكل وهناك أزمات اقتصادية واجتماعية ويجب أن لا ننكرها أبدا، لكن نحن لا ندخل في مرحلة الدولة الفاشلة، وإنما نحن خطوات، نحن

0: خطوات ولأن كانت بطيئة نحو الدولة الناجحة. النقطة الإضافية إلى أنه من سوء الحظ أنه التجربة السورية الخارجية تبدأ في مرحلة زمنية شديدة الحساسية وشديدة الدقة في المنطقة الشرق الأوسط. هناك تحديين أساسيين في المنطقة الآن. لدينا يعني دولتين هم إيران وإسرائيل يمتلكون عقل توسعي شديد. هم في صراع الآن. هناك حرب. هناك أزمة للطاقة في المنطقة. وبالتالي مسألة الطاقة ومسألة إسرائيل تحديات كبيرة ظهرت مؤخرا في المنطقة. وهنا نجحت أيضا السياسة الخارجية السورية في تحييد الوضع السوري.
1: هل فعلا فعلا في الفترة الماضية دكتور نوار استطاعت سوريا أن تحرض أن تحيد يعني نفسها عن الصراعات وأن تكون أرضا للصراعات بين الأقطاب، لكن مع التعقيدات القادمة إلى أي مدى تستطيع السياسات الموضوعة حاليا والتي يتم بها العمل السياسات الخارجية أن تكون سوريا بعيدة عن هذه الصراعات أو ساحة للصراعات؟ ما هي الضمانات؟ يعني نسمع عن بالتأكيد تصريحات رسمية تنفي، لكن عن ذهاب مقاتلين سوريين إلى اليمن، نسمع عن موضوع والضغوطات الكبيرة التي قام بها ترامب أو الطلبات التي قام بها لدخول سوريا إلى لبنان. استطاعت سوريا أن تحيد نفسها وبالتصريحات الرسمية، لكن الضغوطات تزداد. نحن مقبلون ربما على مرحلة صعبة جدا جدا في المنطقة، ليس فقط سوريا.
0: تماما، لذلك أنا أتكلم عن سياسة خارجية قصيرة الأمد وسياسة خارجية طويلة الأمد. القصيرة الأمد هي معالجة الأمور بشكل تدريجي. يعني نحن لاحظنا فعلا خلال الأشهر الأخيرة أن هناك طلبات أمريكية كانت بالنسبة للتدخل في لبنان، والآن هناك كلام عن اليمن وإن كان غير دقيق هذا الكلام، ولكن بماذا كان المقابل السوري؟ كان بالسياسة الواقعية التي بدل من أن تتدخل في لبنان سعت إلى إقامة علاقات جيدة مع لبنان أمنية واقتصادية وسياسية، وبالتالي لعبت هذا الدور بطريقة جديدة طريقة سياسة خارجية سورية جديدة بعيدة كل البعد عن الطريقة القديمة في السياسة الخارجية السورية. الآن أيضا بما يتعلق في اليمن تستطيع سوريا أن تساعد اليمن أيضا ولكن بطريقة أخرى. الآن العلاقات الجيدة مع العراق والعلاقات الجيدة مع لبنان تحيد الأزرع الإيرانية في المنطقة، وهذا بحد ذاته يساعد اليمن. وبالتالي السياسة الخارجية قصيرة الأمد في سوريا تتم ببراعة شديدة وتستخدم الوقت بشكل قوي جدا، بحيث أنها تلجأ إلى تكتيكات معينة وواقعية وهدوء جنبنا هذا الانزلاق. طبعا نحن نتأمل أن يستمر هذا النجاح في هذه السياسة في المرحلة القادمة. التحديات كبيرة. هناك عقلين امبراطوريين توسعيين في المنطقة هم إيران وإسرائيل، خطيرين جدا، ولكن على المدى طويل الأمد بالتأكيد السياسة الخارجية السورية تسعى إلى أن يكون هذا الاستقرار دائم. وهنا أنا أود أن أعقب فقط على نقطة أنه هل السياسة السورية الخارجية محايدة أو لا. أنا أعتقد أن السياسة الخارجية محايدة ولكن ليست تابعة، وبالتالي هناك سياسة سورية منحازة إلى المحور الإيجابي في العالم والمحور الطبيعي في العالم والمحور في العالم سواء في المنطقة أو في العالم الغربي الذي يسعى إلى استقرار.
1: إذن هي منحازة لهذا المحور لكن ليست تابعة له، ليست تابعة له خاصة بالقرارات المصيرية. أعود لك مرة أخرى دكتورة مرح، كيف تستطيع سوريا أن تحقق إذن هذا التوازن بالعلاقات الخارجية دون أن يكون هناك تأثير على الداخل من باب القضايا الاقتصادية؟ يعني عندما يقدم دعم، عندما يقدم استثمار، عندما يأتي تمويل، كيف نضمن أن لا يكون أداة سياسية في الداخل؟
2: نعم، بداية لجواب على هذا السؤال يجب أن أو يلزم أن تكون الدولة قادرة أن تقول نعم في الوقت المناسب أو المكان المناسب ولا في المكان المناسب.
1: كيف؟
2: ونعود البوصلة اللي تحدثنا عنها، المصلحة الوطنية. هل هذا الاستثمار أو المستثمر يعني مشروعه واضح شفاف في تعامل بشفافية بين كل الأطراف في هذا المشروع ولا لا؟ وهنا أريد أن أدخل لموضوع الشفافية. أنا أستغرب أنه لا يوجد في الوزارات السيادية مكاتب إعلامية وناطق رسمي حتى الآن. يعني وزارة الداخلية عندها ناطق رسمي، لكن وزارة الخارجية وهي سيادية والقصر الجمهوري أيضا لسه ما عندنا ناطق رسمي. الناطق الرسمي بيخفف من عبء أن نبحث عن الأخبار من هنا وهناك من السوشيال ميديا، وقد يكون بعضها مغلوط وبعضها مدسوس. عندما يكون هناك من ينطق مباشرة بخطة الوزارة وبشفافية كاملة وبقرار الوزارة وبقرار السيادي في هذه الوزارة، يخفف كثير من الأعباء ومن الشائعات.
1: يعني تقصدين أن وزارة الخارجية كانت في المرحلة الماضية بحاجة لشفافية أكثر على الصعيد الإعلامي وعلى صعيد تقديم ناطق يتحدث باسمها، أو ليس ناطق، أداة إعلامية تقول؟
2: لا ناطق، يعني ليش
1: ما هو
2: أستاذة ربا؟
1: ماذا يعني؟ اسمحي لي، يعني موضوع مثلا المفاوضات مع إسرائيل، هذا الموضوع ليس فيه شفافية. هناك الكثير من الأمور تحتاج للشفافية. إلى أي مدى فعلا كانت أيضا هذه المعايير موجودة في عمل السياسات الخارجية في المرحلة الماضية في السنتين الماضيتين؟
2: الشفافية يجب أن تكون هدفا ومستقرا لكل وزارة سيادية ولكل مسؤول في الدولة السورية الجديدة. نحن ما أوصلنا إلى هنا استبداد وغموض النظام البائد. كان كل شيء غامض ولا نعرف أي شيء. الشفافية مفيدة للجميع، حتى مفيدة للمسؤولين نفسهم، لأنهم لا
1: يعني. طب هناك قضايا لا تستطيع الدولة أن تكون فيها شفافة، ليس من باب عدم الشفافية، في قضايا المفاوضات كما ذكرت، هل تستطيع الدولة أن تقوم يعني الكلام عن كل أو تقديم كل المعلومات وهناك مفاوضات سرية؟ يعني متى تصبح أيضا الشفافية
2: لا يعني ليست لا نطلب منهم
1: بالأداة
2: لا نطلب
1: التي تؤثر على مصالح الدولة في السياسات الخارجية؟
2: أكيد دائما في classified information وunclassified، يعني أكيد حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يعني أنا كنت مسؤولة ومستشارة في وزارة الخارجية الأمريكية في قسم الإعلام الخارجي، هناك معلومات دائما classified لا يمكن وضعها على الإعلام، لكن في معلومات غير يعني
1: غير سرية
2: رسمية أو غير سرية ممكن وضعها على الإعلام. يعني لا نطلب السرية نحن أن توضع على الإعلام، نطلب خطة واضحة استراتيجية.
1: طيب.
2: في الخمس سنوات للوزارات السيادية، ويكون هناك من ينطق ويخاطب الجمهور السوري والجمهور العالمي بهذه الخطة.
1: طيب. اسمحي.
2: والخطوات اللازمة.
1: نعم، اسمحي لي أنتقل للسيد محمد. سيد محمد، بالنسبة للسياسات الخارجية، متى يقول المواطن السوري نعم هذه السياسات الخارجية، ولا ننكر ما حدث في الفترة الماضية، لكن نعم هذه السياسات الخارجية بدأت تكون ملموسة بالنسبة لي كمواطن سوري على أرض الواقع وعلى كافة الأصعدة، وأن هذه السياسات الخارجية هي لمصلحة الوطن والمواطن، ليس لمصلحة الحكومة كي تبقى في السلطة. ما هي المؤشرات؟
3: يعني هناك مؤشرات عديدة تؤثر على حياة المواطن وعلى حياة السوريين في داخل سوريا وخارجها، مرتبطة بأن أثر السياسة الخارجية. وهنا أيضا أكد بأن السياسة الخارجية لابد أن تكون لديها دوافع أساسية ومحددات أساسية.
1: نعم.
3: تنطلق من خلالها لتحقق المصالح للسوريين. إذا لم يكن هناك أثر مباشر على واقع السوريين في داخل سوريا، تصبح السياسة نوع من أنواع، ربما تكون بالنسبة للسوريين نوع من أنواع العلاقات، وليست نحن نتكلم عن السياسات. وإذا تكلمنا عن السياسات فلابد أن تكون لها انعكاسات في مجالات الأمن والدفاع، وكذلك في مجال تحديدا في سوريا في هذه المرحلة في مجال إعادة الأعمار والطاقة، وأيضا في قضايا دول الجوار بسبب الجغرافيا.
1: هذه نقطة مهمة، موضوع إعادة الأعمار والطاقة، باعتبار أن هناك وزير الطوارئ والكوارث قال أن المجتمع الدولي قد خذلنا، علما أن المجتمع الدولي هو نفسه الذي كان في السنتين الماضيتين يتغنى بسوريا، وبالمقابل السياسة الخارجية السورية تتغنى بما قدمه له المجتمع الدولي.
3: في العلاقات الدولية لا يكفي،
1: لا يوجد ثواب دائما،
3: وايضا ربما وايضا ليس الفكرة الأساسية اننا نريد منهم ان يقوموا بواجبهم تجاه سوريا او السوريين. لابد ان يكون هناك لغة مصالح مشتركة، لابد ان يكون هناك سياسات مشتركة.
1: نعم.
3: تحقق مصالح الطرفين وعلى هذا الأساس تعظمها. فإذا السياسة الخارجية تأتي في إطار أن يكون هناك عمل من أجل، وهناك فرق عمل موجودة في كل دول العالم تعمل على تعظيم وتلاقي هذه المصالح، وأن يشعر هؤلاء بأن الاستثمارات أو أن يكون وجودهم في سوريا وعلاقتهم الكبيرة في سوريا في القطاعات التي ذكرتها يحقق مصالحهم أيضا.
1: السياسات الخارجية السورية تعمل فعلا مع اللوبيات الضاغطة السورية الموجودة والمنتشرة في العالم لزيادة تقديم الدعم لسوريا على كل أصعدة خاصة بالنسبة للعلاقات الخارجية؟ هل تسلك السياسات الخارجية السورية هذا؟

0: المسار المهم والمؤثر كما تقوم الكثير من الدول فيه في العالم. يعني أنت تعلم هناك كثير من الدول تعتمد على اللوبيات الضاغطة من الجاليات.
1: يعني ربما الثورة السورية أتاحت للسوريين فرصة كبيرة جدا بأن ينتشروا في أقصى الأرض وأن يكسبوا علاقات استراتيجية مع الدول التي هم يتواجدون فيها، سواء كان في المجال السياسي أو الاقتصادي أو في مجالات أخرى. وبالتالي بتقديري أن ربما الحكومة السورية لم تستثمر استثمارا أمثلا لهذه الكوادر الموجودة والمنتشرة في كل دول العالم. الاستثمار الأمثل ليست في اللقاءات والاجتماعات، الاستثمار الأمثل يكون من خلال كما ذكرت هي بناء سياسات مشتركة لها انعكاسات على واقع هناك كثير من الدول، سواء كان على مستوى الحكومات أو حتى على مستوى القطاع الخاص لديها رغبة بالتعاون مع سوريا، لكن ما زال هناك كثير من المجاهيل أو ربما الاستفسارات أو إشارات الاستفهام لم يتم الإجابة عليها. فإذا نحن نتكلم عندما تكون السياسة واضحة، أي أنه، وهذه نقطة مهمة أيضا، أن السياسة واضحة هي من توجه فيها السوريين أو حتى الدول. عندما تقول أن لدي أولويات 1-2-3 ولابد أن العمل عليها، هذه الأولويات تخدم مصالحي في المرحلة الحالية. دعنا نتكلم عن ما هي المصالح المشتركة بيننا وبينكم، كيف يمكن لنا أن يكون لهذه الدول أولوية فيما يتعلق في الملفات التي
0: يعني هذه العلاقات هي دائما ما تقول كما يقال win-win، رابح رابح، وخاصة في السياسات والعلاقات الخارجية. شكرا، أعتذر، انتهى وقتي.
1: هذا ما نحتاجه خلال الفترة القادمة.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفي، الدكتور نوار نجمة نائب رئيس الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشعب، كنت معنا من دمشق، شكرا لك دكتور نوار. أيضا شكرا للسيد محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق، والدكتورة مرح البقاعي الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
0: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
1: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا.
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
1: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض

كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967 بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا ليكون رجل التوازنات الصعبة.

0: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. هيئة الطيران تقول إنها تعمل على إعداد خطة لتحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. انتهاء تعبئة صهاريج البنزين من مصب بانياس النفطي وسط استمرار أزمة نقص المحروقات في بعض المحافظات. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحذر من أن إزالة الأنقاض من دون توثيق قد يسهم في فقد أدلة الجرائم وتعرض رفات الضحايا للضياع. الكريملين ينفي وجود رابط مباشر بين الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن وقود الديزل وموقف موسكو من المفاوضات مع أوكرانيا. في التفاصيل، أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة محمد ياسين الصالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ حمص مرهف النعسان جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. وأفادت الهيئة أنها تعمل على إعداد خطة متكاملة لتحويل المطار بالاستناد إلى دراسة فنية أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي عام 2004 على أن تحدث بما يتناسب مع الواقع الحالي ومتطلبات المرحلة المقبلة، مبينة أن الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول الزوار إلى مدينة تدمر ومواقعها التاريخية والأثرية وتعزيز مقومات السياحة في المنطقة. لمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسلنا أنور أبو الوليد من حمص. أنور، مرحبا بك. لو تضعنا في صورة تفاصيل تحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة.
1: نعم يا مان، بالفعل قرار مهم لم يبدأ فقط التحضير له يعني مؤخرا، ولكن منذ فترة يتم الحديث عن تحويل مطار مهم جدا يقع في وسط البلاد، تحديدا في مدينة تدمر. مطار عسكري له يعني أهمية وله وفيه الكثير من التجهيزات والبنى التحتية التي كانت مجهزة، ولكن كانت مجهزة للخصف، واستعمل المطار بدرجة جدا خلال سنوات الحرب لخصف معظم مناطق سوريا، وبات اسمه ذائعا على ألسن الجميع. ولكن تحويله إلى مطار مدني اليوم ربما لعدة اعتبارات رئيسية، من أبرزها موقعه الجغرافي وسط سوريا، إضافة إلى خلو كل هذه المنطقة الممتدة الكبيرة جدا في المنطقة الوسطى وصولا حتى إلى دير الزور حيث يوجد مطار. كل هذه المنطقة لا وجود فيها لمطار، وبالتالي اشتبع وجود مطار يكون قريبا من جميع المحافظات تقريبا. أيضا أهمية تدمر كمدينة سياحية وأثرية مهمة جدا، كانت وستبقى دائما وجهة لآلاف السياح سنويا من كل دول العالم، كانوا يأتون إلى تدمر. كنا نشاهد السياح وهم يعانون سابقا قبل سنوات الثورة عندما يتنقلون بين حمص وبين تدمر أو بين دمشق وبين تدمر عبر وسائل النقل العادية. كل هذه الأمور ستطوى مع تحول مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني. ستكون التسهيلات كبيرة كما يبدو لقطاع السياحة ولتشجيع السياح على العودة إلى المدينة الأثرية الشهيرة. طبعا يعزز ذلك وجود أيضا وزير السياحة اليوم في خلال هذا الإعلان، إضافة إلى وزير الثقافة ومحافظ حمص ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، الذي أعلن عن البدء بإعداد الخطة، وسيكون المطار كما هو متوقع خلال مدة لا تتجاوز العام. قال رئيس الهيئة بأن المدة يعني تصل إلى من 6 أشهر إلى عام، أقصى مدة هي عام، سيكون المطار جاهزا وسيتم الاعتماد عليه خلال وقت يعتبر قصيرا، ولكن دخوله في يعني إطار أن يكون مطارا عالميا قال بأنه سيحتاج إلى وقت، لأن ذلك مرتبط بأمور تتعلق بدول أخرى وبرادارات وأمور ارتباط نقل جوي وما إلى هنالك. ولكن خلال عام المقرر أن يكون هذا المطار قد دخل إلى الخدمة وعاد إلى الخدمة من جديد، ولكن هذه المرة دون طيران عسكري سيقصف السوريين، ولكن بطيران مدني سيسهل حركة السياحة، سينشط حركة الناس خصوصا في مدينة تحتاج إلى الكثير جدا من الاهتمام بها بعد الدمار الكبير الحاصل فيها خلال السنوات الأخيرة وهي مدينة تدمر. كل أشكرك. هذا منتظر ويتأمله الناس وينتظرونه حقيقة على الحرب والجهد.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. وفي ملف أزمة المحروقات، أفاد مراسلونا في كل من حلب وإدلب وحماة باستمرار أزمة المحروقات إلى جانب فقدان مادة المازوت في محطات الوقود، وتتزامن الأزمة مع تزايد شكاوى مواطنين في عدد من المحافظات بشأن تدني جودة البنزين، الأمر الذي تسبب في أعطال ميكانيكية للسيارات وسط مطالبات بتشديد الرقابة على محطات الوقود ومصادر التوزيع وضمان جودة المشتقات النفطية.

0: إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، ما زاد فيها بنزيل ما فيها، هاي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
1: إيه والله هو المشكلة إنه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم ينزل محرك، اللي عم ينزل اللي عم يصير أضرار في سيارته، وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
2: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب، كما ينضم إلينا من حماة مراسل تلفزيون سوريا علاء السويد. مرحبا بكما. لو أبدأ معك عمار، كيف أبدأ معك، كيف يبدو الوضع عندك في حلب في ظل أزمة المحروقات عندك؟
3: نعم يا مان، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني المشهد نفسه، عديد من المحطات التي أغلقت بسبب عدم توفر المادتين المازوت والبنزين، ولكن نصف المحطات تقريبا 25 محطة من أصل 43 في حلب ومحيطها القريب موجود فيها بنزين، ولكن الباقي امتنع في السابق في الدفعات السابقة من البنزين عن أن يملأ خزاناته بهذه المادة. المازوت غير متوفر في حلب وفي ريف حلب بشكل نهائي، لا يوجد مازوت حتى هذه اللحظة لم يصل. كان هناك إشاعات قبل قليل عن

0: توفره في عدد من المحطات، محطات الوقود، ولكن هذه الإشاعات غير صحيحة. لا توجد، لا يوجد مازوت أو ديزل في المحطات الوقود حتى هذه اللحظة. بدأت بسطات المازوت الحر بالانتشار بشكل ملحوظ في عدد من المفارق والدورات الرئيسية في مدينة حلب. يبيعون اللتر بقرابة 30,000 ليرة سورية وربما أكثر، أتكلم عن السعر القديم، يعني هي بيدون تتسع لأقل من 9 لتر يبيعها ب300,000 ليرة سورية قديمة، أي أن اللتر أكثر من 30,000، ما هو سعره في المحطات أو سعره النظامي 17,500 ليرة سورية قديمة. حتى الآن بانتظار وصول الصهاريج ربما اليوم بحسب التوقعات وبحسب الأخبار بمصادر وأيضا أصحاب الكازيات الذين ينتظرون أن تصلهم أخبار، ربما رسالة بانطلاق هذه الصهاريج من بانياس إلى محطات الوقود في حلب. حتى الآن لا يوجد ديزل، نصف المحطات تقريبا داخل مدينة حلب وفي محيطها القريب يوجد فيها بنزين، لكن لا يوجد في الباقي بسبب امتناع خلال الأيام الماضية، لكن لا يوجد طوابير على مادة البنزين، فقط المحطات التي أغلقت يعني هي فارغة من السيارات.
1: نعم عمار، اسمح لي أن أنتقل إلى علاء مراسلنا من حماة. علاء، كيف يبدو الوضع عندك في حماة؟
2: مرحبا يمان. حقيقة بالنسبة للوضع العام داخل المدينة، يعني نلاحظ بشكل كبير ركود في حركة السيارات بسبب المادتين، المازوت الغير متوفر وأيضا البنزين الذي سبب أعطال كبيرة للمركبات. هنالك حالة تخوف كبيرة لدى السائقين والأهالي على حد سواء بسبب انقطاع مادة المازوت، هناك مطالبات بتوفر هذه المادة. طبعا لحد هذه اللحظة مادة المازوت لم تصل إلى أي كازية في مدينة حماة أو في الريف. الأخبار الجديدة بأن صاحب الكازية أخبرنا بأن الفواتير تم توقيعها في المصدر، أي أن المعاملة بدأت بالمضي قدما، ومن المتوقع تقريبا 5 ساعات إلى 6 ساعات تصل المادة إلى عدد من الكازيات داخل المدينة ومن بينها هذه الكازية. طبعا هناك خطوة إسعافية تقوم بها الجهات المعنية بإيصال لكل محافظة تقريبا 10 صهاريج من مادة المازوت. طبعا هذه الأخبار لم تصدر بشكل رسمي، ولكن علمنا بها من خلال أسئلتنا لأصحاب الكازيات. هناك تقريبا 10 كازيات في المحافظة والريف ستصلها مادة المازوت تقريبا من المتوقع مساء أو في صباح يوم غد. لحد هذه اللحظة يوجد شلل كبير في عمل الكازيات، كازيات مغلقة بشكل كامل لا يتوفر فيها المادتين، وكازيات متوفر فيها فقط مادة البنزين. مثلا مثل هذه الكازية يوجد فيها بنزين ولا يوجد فيها يعني ازدحام أو اختناق بسبب الطلب الكبير. الأمور تمر بسلاسة، وقالوا بأن هذه الدفعة تمت مراقبتها وتم أخذ الموافقة من مديرية الرقابة والجودة، ولكن الأهالي ما زالوا متخوفين. قبل قليل صادفنا دراجة نارية فيها مشكلة نتيجة تعبئته للبنزين من هذه الكازية، ربما يكون عطل سابق أو عطل جديد، ولكن هناك تطمينات بأن مادة البنزين هي وفق المواصفات. وبما يخص المازوت لم يتوفر لحد هذه اللحظة، توقعات بأن يتوفر في الساعات القادمة، من الممكن في الساعة 12 صباحا أو صباح يوم غد.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل علاء السويد مراسلنا من حماة، كما أشكر مراسلنا في حلب عمار مرجان، شكرا لكم. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن صهاريج المحروقات انتهت من تعبئة البنزين من مصب بانياس النفطي واتجهت إلى محطات المحروقات في المحافظات. هذا وحصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر عمليات تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بانياس. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا لين جبارة من أمام مصب بانياس في طرطوس. لين، مرحبا بك. إذن انتهت صهاريج المحروقات من تعبئة البنزين من مصب بانياس واتجهت إلى محطات المحروقات في المحافظات، ماذا عن المازوت لو تضعينا في تفاصيل؟
3: نعم يمان، حاليا خلفي تماما عملية تعبئة الصهاريج بمادة المازوت مستمرة، بدأت الآن فعليا يعني عملية
1: المازوت التعبئة من البنزين. لين،
3: المازوت، عمليات تعبئة المازوت من النواقل التي وصلت إلى مصب بانياس، وهي 6 نواقل ديزل ناقلة تم ربطها، والآن عملية التفريغ والتعبئة مستمرة. أما بالنسبة للبنزين فهي 9 نواقل بنزين تم الانتهاء يوم أمس من الناقلة الأولى وتعبئة الصهاريج في هواء الصهاريج، يعني اتجهت إلى باقي المحافظات لرفد السوق ومحطات الوقود بالمادة، والآن عملية تعبئة المازوت مستمرة حتى يعني مادة البنزين تم ربط الناقلة الثانية أيضا، والعملية مستمرة تباعا بشكل دوري، يعني سواء البنزين أو حتى مادة المازوت، ومن المتوقع أن خلال الساعات القادمة أن تتوفر المادة بشكل كامل في جميع محطات الوقود.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل مراسلتنا من أمام مصب بانياس لين جبارة، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرات في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي شملت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيت جن وتحصينات مهجورة في كروم مزرعة بيت جن.

قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مسؤول عسكري سوري إن استحداث جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز هلال الأحمد مديرا له يهدفان إلى تعزيز أمن دمشق وكشف الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة استقرارها. واستبعد المسؤول وجود خطر على العاصمة، لكنه أشار إلى استمرار محاولات العبث بأمنها من جهات لها أجندات وارتباطات خارجية. هذا واتهم دولا بينها إسرائيل وإيران بمواصلة العمل على زعزعة أمن سوريا عبر مجموعات تخريبية محلية في عدد من المحافظات. وأوضح أن وجود السفارات والبعثات الدبلوماسية يجعل دمشق مركزا سياديا بالغ الأهمية، محذرا من أن المساس بأمنها قد يقوض مصداقية الدولة وهيبتها. ألقت قوى الأمن الداخلي في ريف القرداحة باللاذقية القبض على متورطين اثنين بتهمة إخفاء الأسلحة، وذلك بعد رصد موقع مشبوه في قرية بحورايا ومداهمته. وأعلنت قوى الأمن الداخلي ضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف والقنابل والذخائر، إضافة إلى قاذف أربيجي في الموقع، في حين أشارت إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم. قالت مديرية إعلام الحسكة إن وحدات الأمن الداخلي بدأت انتشارها الميداني في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. وأوضحت

المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. قالت قوى الأمن الداخلي في الحسكة إن دوريات مديرية الأمن الداخلي أحبطت محاولة تفكيك وسرقة محولة كهربائية في حي نشوى الغربية بالحسكة، وعملت الدوريات على تأمين الموقع بالكامل وتسليم المحولة إلى الشركة العامة للكهرباء، وتتابع تحرياتها الدقيقة لإلقاء القبض على الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا من دون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد تؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين لخطر الضياع.

0: قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
1: إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال، 49 شخص أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
0: بدوره قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في رسالة وجهها إلى أهالي القنيطرة وريف درعا إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها إلى إسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
2: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن لا يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا

0: ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
1: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيرا أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية.
0: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، فكما ذكر الزملاء أيضا في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير 2500 شخص، في عدد هو من بين الأعلى لضحايا الألغام ومخلفات الحروب حول العالم. وهذه السيد الرئيس ليست مجرد أرقام، بل أرواح فقدت، وأطفال أصيبوا، وعائلات منعت من العودة إلى بيوتها، وأراض زراعية بقيت خارج الخدمة خوفا من موت مختبئ تحت التراب. إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
1: إلى ذلك أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء، كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
2: السويداء أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد. إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكرا.
1: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعاون الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلدهم.
2: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
1: كما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين في سوريا تمثل أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تتعاون مع سوريا بهذا الملف، كما دعت المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا لمنع ورصد أي عمليات اتجار بالآثار.
2: إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين هذه أولوية أمريكية، والولايات المتحدة وسوريا تشاركا في استضافة فعالية لتسليط الضوء على أصوات أهالي المفقودين وحاجتهم إلى الإجابات والحاجة للمساءلة. كما سررنا بالمشاركة في إعادة 36 من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري، ونشجع دول الأعضاء على التعاون مع سوريا لمنع ورصد أي اتجار بالآثار، ليس فقط للمحافظة على إرث سوريا ولكن أيضا لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول على هذا المصدر للتمويل.
1: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجداول المعتمدة بموجب المرسوم رقم 110

0: لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم الخاص بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية. وأوضح علوش لوكالة سانا أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات مرتبطة بمشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. هذا وبين علوش أن التعديلات راعت أيضا احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشددا على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. سجلت حركة نقل البضائع في سوريا أكثر من 25 مليون و200 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينها نحو 22 مليون و800 ألف طن نقلت داخل البلاد، وقرابة 2.5 مليون ألف طن عبر المنافذ الخارجية وفق بيانات وزارة النقل. وبحسب مديرية تنظيم نقل البضائع، تجاوز عدد الشاحنات المحملة الداخلة في عمليات النقل 1.26 مليون شاحنة خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد نقاط المراقبة المسجلة على الطرقات 503 نقاط. وأكد مدير المديرية خالد كسحة أن الوزارة تواصل تنظيم حركة نقل البضائع وتعزيز الرقابة على المركبات المحملة، بما يسهم في ضبط الأوزان والحفاظ على البنية التحتية الطرقية وضمان انسيابية نقل السلع بين المحافظات وعبر المنافذ الخارجية. غادرت قافلة عودة تضم نحو 380 عائلة نازحة من مخيم الطلائع في الحسكة باتجاه مناطقهم الأصلية بمدينة رأس العين وريفها. هذا وسبق أن قالت لجنة نازحي رأس العين إن نحو 400 عائلة نازحة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية في إطار الدفعة الخامسة من عمليات إعادة النازحين من مراكز الإيواء والمخيمات. هذا ورافقت كاميرا تلفزيون سوريا إحدى عائلات النازحين العائدين من الحسكة إلى مناطقهم الأصلية في رأس العين ضمن القافلة الخامسة.
1: صرنا هون شي 7 سنوات عانينا من كل شيء، من مقومات الحياة، أطفال، تعليم ما في، وهلا فرحانين بالرجعة على قريتنا العريشة، ونتأمل إن شاء الله رب العالمين من المنظمات، من الدولة، إنه ينظروا إلينا بعين الاعتبار. ملازمنا كلها مدمرة طبعاً، بدنا يرمموا لنا المدارس، يأمنوا لنا الخدمات، المي، الكهرباء،

0: الحمد لله رب العالمين. هلا وصلت انا على القريه وشوفت عينكم الدمار شلون. انا هلا بدي مضطر انصب خيمتي بهاي المنطقه، منطقه يعني عن جد بتخوف، ما بنعرف اذا في الغام ولا ما في الغام، سواتر يعني بدها بالدوزرات خير الله تعدلها، ما نعرف يعني، خايفين على اطفالنا كيف تتحرك. هلا يجوز هلا احيانا نضطر نربطهم بالحبال، ما نعرف شو مصير المنطقه بالنسبه للالغام. ما الالغام القريه فيها تقريبا شيء 700 بيت قبل كانت، وهلا ما رجع عليه الا 50 60 عائله تقريبا. لذلك ناشد الحكومه، ناشد المنظمات يسعونا بحل لتامين المي، لتامين الكهرباء. يعني اذا ما اسرعوا بهذا الحكي بالنسبه للمي، الكهرباء، المقومات، الخبز، احنا راح نضطر نرجع على البلد. يعني بالنهايه خبزنا يكون قريب، ميتنا تكون قريبه، يعني تكون مامنه.
1: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس لتلفزيون سوريا إن المركز يرصد الحالات المشتبهة في إصابتها بمرض الإيدز المحولة من عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
2: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي، من الأطباء، بنحللها وبنتاكد انه اذا في حاله اصابه بالايدز او لا. كمان هو مركز مسؤول عن اصدار شهادات للخلو من مرض الايدز، هدول بيراجعونها سوريين او اجانب بغرض انه ياخذوا هي الشهاده. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الايفاد خارج قطر، الاجانب لغرض تجديد الاقامه. الحالات اللي بتطلع معنا ايجابيه بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا، مجاور لنا. المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا، بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
1: يواصل الفريق الطبي في مشفى حماة الوطني بالتعاون مع جمعية سيغما تنفيذ حملة القفطرة القلبية عبر إجراء 25 تدخلا قلبيا بمعدل 5 حالات يوميا، تشمل القفطرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا، في إطار جهود لتعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط عن المرضى في المحافظة.
3: أنا من فترة رحت لعند دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقص تروية الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية، قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا. سجلنا ومن كم من نهار خبروني قال ترى في لك اسم، حتى لو احتجت بالون، لو احتجت كذا يعني، وهي برا بتكلف ملايين هالعملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون. فقلنا لهم قال مجاني، كل شيء مجاني.
4: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيغما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى. الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
1: حذرت وزارة الطوارئ من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من فجر الخميس حتى الأحد المقبل، وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتجاوز المتر والمتر والنصف خلال الفترة من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن اضطراب البحر سيترافق مع حركة رياح شديدة وأحوال جوية غير مستقرة. هذا ودعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة والامتناع عن السباحة، إضافة إلى عدم المجازفة والاقتراب من البحر في أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بهدف التصوير. بعد أكثر من عام على حرائق غابات اللاذقية، ما تزال أشجار متضررة في مواقع

0: وقطعها من دون إزالة أو معالجة، وسط مخاوف من سقوطها ومطالبات بمعالجة آثار الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة.
1: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلاً من تركيها في الغابات.
2: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة إنه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء. يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب إنه يتدفى، أو مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
1: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
3: نحن بإدارة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهمها نوفر الحماية للمواقع المحروقة، يمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع ونشهدون الأشجار إن شاء الله.
1: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25 ألف هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة. فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركاً لمعالجة هذا الملف؟ هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية والطرطوس الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق المخالفات ومتابعتها.
4: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي، وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم، ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي، بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديرية، نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
0: يحتضن بازار تراثنا حضارتنا في دير الزور، يحتضن منتجات تراثية وغذائية وأشغالا يدوية من صنع سيدات محليات بهدف دعم المشاريع المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة.
5: العباية الحبر إحدى أبرز قطع الأزياء التراثية التي تعرضها وفاء في بازار تراثنا حضارتنا المقام في محافظة دير الزور، في محاولة للحفاظ على الموروث الذي ما زال حاضرا في ذاكرة أبناء المنطقة.
6: اليوم نحن في كثير عنا من الألبسة والزي التراثي الفراتي القديم اللي نحن كنا نعتز به، ولكن يمكن شوي صعب على الصبايا أنه يلبسوه بظروف الحياة. حاولنا من خلال هاي الماركة أنه نحن نشتغل على تراثنا بديزاينات شوي حديثة، بحيث أنه تقدر كل صبية تلبس هذا الزي بدون ما تحس أنه هو حيلبكها بحياتها أو يعني سياق عملها.
5: تنوعت المعروضات بين المونة الديرية والأطعمة التراثية والأشغال اليدوية وغيرها في مشهد يعكس تنوع مهارات السيدات وقدرتهن على تحويل الأعمال المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تفتح لهن آفاقا جديدة للعمل والتسويق.
7: احنا دربتنا الفاو، بعدين تجمعنا 145 سيدة وصرنا نصنع غذائيات مثل ما تشوف، مقدوس، بامية، كشك، سمنة عربية، طحينة صافية، طبعا كله بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة.
8: صانعة كيماويات ومواد تجميل، أهم صناعاتنا اللي نشتغل بها اللي هي الصوابين، بالإضافة لوجود الكريمات العلاجية، طبعا كله ضمن مجال الكوزماتيك.
5: البازار الذي احتضنته غرفة التجارة برعاية محافظ دير الزور وبمشاركة مجلس سيدات أعمال المحافظة جمع سيدات حولن منازلهن إلى ورشات عمل صغيرة ليقدمن منتجات متنوعة.
9: مثل هاي الفعاليات هي تدعم الحركة التجارية في دير الزور والصناعية البسيطة اللي تدعم بعض الأسر، وخصوصا النساء وتمكين النساء بالعمل التجاري.
5: يهدف البازار إلى تمكين المرأة اقتصادياً وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجاتها تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع المحلي.
10: خطوة تؤكد أن سيدات دير الزور قادرات على صنع الفرق، فمن قلب المنزل بدأت الحكاية، وفي بازار تراثنا حضارتنا اكتملت الصورة. منتج ديري بامتياز يبحث عن مكانه في السوق. مصعب الحالة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أعرب الدفاع المدني في قطاع غزة عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع وتيرة النزوح القسري وتضرر مئات الخيام وتصدع منازل سبق استهدافها من جراء التفجيرات الإسرائيلية في محيط الخط الأصفر. وبحسب الدفاع المدني فإن التفجيرات الضخمة وإطلاق الرصاص العشوائي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى النزوح المتكرر لعشرات الأسر وتصدع المنازل وتلف خيام النازحين. وأوضح أن المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة هي الشجاعية والتفاح والزيتون شرقية مدينة غزة وبمحيط دوار بني سهيلة ومنطقة شرق أبراج مدينة حمد ومنطقة السطر الشرقي لمدينة خان يونس. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة. وحذر الشيخ تميم خلال افتتاح دورة الإنقاذ السنوي لمجلس الشورى في الدوحة من مخاطر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. أكد الكرملين أن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن وقود الديزل يصب في مصلحة البلدين وأسواق الطاقة العالمية، نافيا وجود رابط مباشر بين القرار الأمريكي وموقف موسكو من المفاوضات مع أوكرانيا. وحذر من أن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا ردا على القرار الأمريكي قد يعرقل الاتفاق، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ما تزال من المشترين النشطين للنفط الروسي، وأن موسكو تواصل تزويد الأسواق العالمية بمنتجات نفطية تنافسية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أو تنضم إلينا مراسلتنا من موسكو ليلى كف الغزال. ليلى مرحبا بك. إذن الكرملين ينفي وجود رابط مباشر بين القرار الأمريكي وموقف موسكو من المفاوضات مع أوكرانيا، طبعا في ظل وقود الديزل الذي يصب في مصلحة البلدين بحسب الكرملين. تفضلي.
11: مرحبا جمان. المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن المفاوضات الروسية الأمريكية التي أدت إلى صفقة الطاقة والمفاوضات الجارية للتوصل إلى حل الأزمة الأوكرانية هما مساران مختلفان للمفاوضات، ونفى الكرملين أن يكون هناك أي رابط بين الموضوعين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لها مصلحة كبيرة، أو حتى نوه بأن الولايات المتحدة لديها المصلحة بالدرجة الأولى فيما يتعلق بصفقة الديزل التي تم التوصل إليها بين موسكو وواشنطن الأسبوع الماضي. وكان ذلك ردا على ما نشرته وسائل الإعلام العالمية بشأن وجود علاقة حول الموضوعين، حيث قال مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز إن صفقة الديزل بين ترامب وبوتين كان سببها محاولة واشنطن، أو كان وراءها محاولة واشنطن لدفع موسكو تجاه الاقتراب من العملية التفاوضية الجديدة والمسار التفاوضي الجديد حول السلام في أوكرانيا. ويعني هذه العملية التفاوضية التي يشارك فيها الجانب الأمريكي والأوكراني وكذلك بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حيث ذكرت مصادر مطلعة للصحف الأمريكية أن مجموعة تفاوضية اجتمعت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لمناقشة ضمانات الأمن بالنسبة لأوكرانيا في حال التوصل إلى صفقة السلام، وكذلك إعادة بناء أوكرانيا ما بعد الحرب، بالإضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية بين كل من أوكرانيا من جانب والدول الأوروبية من جانب آخر، بالإضافة طبعا إلى شروط وقف الأعمال القتالية على طول خط التماس مباشرة. ويذكر بأن الجانب الروسي لم يعلق على ما تداول في وسائل الإعلام حول هذه العملية التفاوضية، إنما أشارت موسكو وتشير بشكل يومي تقريبا على أنها مستعدة للتوصل إلى السلام مع أوكرانيا، ولكن فقط بعد تحقيق أهداف ما يسمى بالعملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن الجانب الأوكراني اليوم أن
0: نعم أشكرك على كل هذه التفاصيل. ليلى كف الغزال مراسلة التلفزيون سوريا كنت معنا من موسكو. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقه مع روسيا بشأن رفع الحظر عن الديزل وطرح المادة في السوقين الأمريكية والعالمية، وقال ترامب إنه اتخذ القرار الصائب للشعب الأمريكي وإنه يضع أمريكا أولا في سياساته، كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا 250 مليار دولار مقابل الطاقة. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي و 17.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وفي العناوين. وفاة طفلين وإصابة آخر نتيجة جرفهم بسيل في منطقة معدان بريف الرقة بعد أمطار غزيرة. الأمن الداخلي في القرداحة يقبض على متورطين بإخفاء أسلحة وذخائر في قرية حورياي. استمرار فقدان مادة المازوت في عدة محافظات مع توجه صهاريج المحروقات من مصب بنياس إلى محطات الوقود. الشبكة السورية تحذر من أن إزالة الأنقاض من دون توثيق قد يسهم في فقدان أدلة الجرائم وتعرض رفات الضحايا للضياع.

0: أعلنت مديرية إعلام الرقة وفاة طفلين وإصابة آخر إثر جرفهم بسيل خنيفيس في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
1: معاناة المواطنين بالعبور على تحويلة خنيفيس في مدينة معدان بسبب السيول والأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء 13/10/2026. تواجد القوى الأمنية لتنظيم السير والحفاظ على أرواح المواطنين الموجودين هنا، ويجزاهم الخير.

0: قالت مديرية الطوارئ في دير الزور إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المحافظة أسفرت عن أضرار لحقت بجسر الخان على أحد الوديان في بلدة التبني. وأضافت المديرية أن فرقها استجابت للأضرار التي تمثلت في تجريف أجزاء من الجسر وهددت سلامته، ما أدى إلى قطع الطريق الواصل بين البلدة والمدينة والقرى المحيطة. وعملت الفرق على ترميم الأجزاء المتضررة وتدعيمها بالتراب بصورة إسعافية لتسهيل حركة المدنيين وتأمين مرورهم. انضم إلينا الآن عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. عهد، أهلا ومرحبا بك. إذن كما قالت مديرية الطوارئ إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المحافظة قد أسفرت عن أضرار لحقت بجسر الخان، حدثنا إذن كيف كانت الحالة الجوية على العموم وما حصل؟
1: تحية لك والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة لم يكن هناك أمطار غزيرة على محافظة دير الزور، بل كانت الأمطار هي على باديتها. ومن المعلوم أن هذه المنطقة تسمى بوادي الفرات، أي أن كل مياه الأمطار التي تسقط على البادية وتكون هي ربما زيادة على ما تمتصه الأرض تنتقل بشكل يعني أوتوماتيكي على وادي الفرات. هذا الوادي وجزء أو واحد من الوديان الموجودة في دير الزور، وهذا هو جسر الخان، جسر الخان البديل في بلدة التبني. أما جسر الخان الأساسي فهو مدمر منذ سنوات في تلك المنطقة التي ربما تظهر في الصورة. أهمية هذا الوادي هنا أو هذا الجسر هو بالأساس ليس جسرا حقيقيا أو جسرا رسميا، بل هو أشبه بحالة إسعافية، لكنها استمرت هذه الحالة الإسعافية لسنوات طويلة وما تزال حتى اللحظة. عندما تجمعت مياه الأمطار وجرفت أجزاء من هذا الجسر أو بعض هذه العنفات أدت بنهاية الأمر إلى خروجه عن الخدمة لعدد من الساعات فقط. ربما كان هناك أيضا بعض الطرقات الأخرى التي ربما إذا ما كان هناك اضطرار لدى المارة يستكونها دون هذا الطريق، لكنه يعتبر هو الطريق الرئيس على الرغم من واقعه السيء، إلا أنه هو الأكثر يعني الذي يسلك بشكل أكبر ما بين محافظتي دير الزور والرقة في الضفة اليمنى من نهر الفرات في منطقة الشامية. الخسائر يعني كانت فقط خسائر مادية بسيطة. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث كما تلاحظون في الصورة يعني أعادت بعض هذه يعني العنفات أو يعني وتجميع التراب فوق هذه العنفات، والآن تعتبر حتى الوادي يعتبر جاف تماما من المياه التي تجمعت فيه ليلة أمس. حقيقة يعني هذا هو واقع الطريق.
0: نعم، دعني أسألك أيضا يعني هل هناك احتياطات
1: في العام الماضي؟
0: نعم، هل هناك من احتياطات لربما وخوف من تكرار هذه الحادثة وأن يكون هناك سيول، لأنه متوقع أيضا أن تهطل أمطار غزيرة في الفترة القادمة؟
1: يعني أوقفنا أحد المارة قبل دقائق وسألناه عن الحالة يعني حالة هذا الجسر، يقول على حد تعبيره بأنه يعني تمت عملية إعادة الترميم بشكل بدائي للغاية، وربما إذا ما كان هناك، خاصة وأننا نتحدث أن ما تم تجميعه هنا هو تراب وليس من أي من أصناف الأخرى. التراب عندما تكون هناك مياه غزيرة ربما ينجرف أسرع من أي مادة أخرى ربما كالركام أو ما شابه ذلك، فإذا ربما هذا الجسر ذاته ربما يخرج عن الخدمة في يعني المرات المقبلة لا قدر الله، ولكن يعني يحتاج إلى عناية وعمل دقيق أكبر في هذه المنطقة. الآن ربما مرت هذه الضائقة أو هذه المشكلة بسلام دون خسائر بشرية، لكن إذا ما حدثت في وقت آخر ونتحدث عن منطقة كما ذكرنا محيطها ترابي، الطريق الأساسي هو يعتبر حارة واحدة أي بثلاثة أمتار ونصف المتر، يعني ربما يكون هناك حالة انزلاق من التراب الذي يتجمع على هذا الأسفلت وربما يؤدي إلى مشكلة حقيقية لا قدر الله.
0: نعم.
1: فإذا يحتاج إلى إعادة ترميم بشكل حقيقي ودقيق. في العام الماضي كنت أتحدث في بداية كلامي أن المشكلة كانت تكمن في جسر عين أبو جمعة. هذا الجسر تم ترميمه قبل عدة أشهر على نفقة حملة دير العز التي تم جمع أموال فيها في 11 من أيلول يعني ما قبل الماضي، وتم تأهيل هذا الجسر بطرق أو ربما بجودة تعتبر عالية وفق ما قال مختصون في بناء الجسور. والآن يعني انتهت المشكلة في تلك المنطقة، لكن الآن ربما حضرت المشكلة مجددا في هذا المكان، تحتاج أيضا إلى عمل حقيقي من قبل مديرية الخدمات الفنية أو البلديات المسؤولة عن مثل هذه الأعمال. الأجواء الآن تعتبر يعني مشمسة، ولا يوجد هناك غيوم أو حتى أمطار. ليلة أمس هي كانت فترة وجيزة للغاية التي تساقطت فيها الأمطار، حتى أن الكثير كان يعني يشك في أن الأمطار قد تجمعت وجرفت هذا الجسر. نعم فرات، هذا هو واقع محافظة دير الزور بما يخص الأمطار التي سقطت على باديتها وأدت إلى هذه المشكلة بالتحديد.
0: أهد أصليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور، شكرا جزيلا لك. حذرت وزارة الطوارئ من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة السواحل اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من فجر الخميس وحتى الأحد المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتجاوز المتر ومتر ونصف خلال الفترة من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن اضطراب البحر سيترافق مع حركة رياح شديدة وأحوال جوية غير مستقرة. ودعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة والامتناع عن السباحة، إضافة إلى عدم المجازفة والاقتراب من البحر في أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بهدف التصوير.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرات في جبل الشيخ بريف دمشق الغربية، شملت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيجن، وتحصينات مهجورة في كروم مزرعة بيجن.

0: ورصد مراسل تلفزيون سوريا الموقع الذي انسحبت منه قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت جنبر في دمشق بعد توغل ومنعها الفلاحين من الوصول إلى مزارعهم.
1: نحن هنا في مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي. على هذا الطريق توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعت الطريق على المزارعين ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية، فيما دخلت قوة عسكرية أخرى باتجاه إحدى الثكنات العسكرية وقامت بعملية تفجير للبنى التحتية داخل هذه السرية العسكرية، ثم عاولت الانسحاب باتجاه القواعد التي انطلقت منها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية داخل هذه المنطقة، يقوم بنصب حواجز مؤقتة، إطلاق النيران على المزارعين ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف دمشق الغربي.
0: قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مسؤول عسكري سوري إن استحداث جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز هلال الأحمد مديرا له يهدفان إلى تعزيز أمن دمشق وكشف الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة استقرارها. واستبعد المسؤول وجود خطر على العاصمة، لكنه أشار إلى استمرار محاولات العبث بأمنها من جهات لها أجندات وارتباطات خارجية، واتهم دولا من بينها إسرائيل وإيران بمواصلة العمل على زعزعة أمن سوريا عبر مجموعات تخريبية محلية في عدد من المحافظات. وأوضح أن وجود السفارات والبعثات الدبلوماسية يجعل دمشق مركزا سياديا بالغ الأهمية، محذرا من أن المساس بأمنها قد يقوض مصداقية الدولة وهيبتها. ألقت قوى الأمن الداخلي في ريف القرداحة باللاذقية القبض على متورطين اثنين بتهمة إخفاء الأسلحة، وذلك بعد رصد موقع مشبوه في قرية بحراية ومداهمته. وأعلنت قوى الأمن الداخلي ضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف والقنابل والذخائر، إضافة إلى قاذف RPG في الموقع، في حين أشارت إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه. لتفاصيل أكثر عن هذه العملية ينضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا معنا من اللاذقية. إذن منير أهلا بك. القبض على متورطين يعني يزعم بأنهما قد أخفيا أسلحة في وذخائر طبعا في قرية بحراية في ريف اللاذقية في القرداحة.
2: صحيح فرات، يعني وهذا ما تمكنت قوى الأمن الداخلي من ضبطه خلال هذه العملية الأمنية والتي جاءت بعد يعني رصد ومتابعة دقيقة لأحد المواقع المشبوهة في ريف اللاذقية وتحديدا في قرية بحوريا بريف القرداحة. جرى تتبع يعني والرصد لهذه المنطقة المشبوهة لتقوم بعدها بالعملية الأمنية التي تمكنت بموجبها من إلقاء القبض على متورطين قاما بإخفاء أسلحة متنوعة في تلك المنطقة. تمكنت قيادة الأمن الداخلي من إلقاء القبض عليهما وأيضا ضبط يعني هذه الأسلحة المخبأة طبعا، والتي يعني تتراوح يعني ما بين الأسلحة الخفيفة إلى المتوسطة، كون أن يعني من بين الأسلحة قاذف من نوع RPG وأيضا بواريد من نوع كلاشينكوف، بالإضافة إلى القنابل والذخائر المخصصة للبنادق. طبعا هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من العمليات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في سبيل ضبط الأمن والاستقرار وحصر أيضا السلاح بيد الدولة، منعا لإحداث الفوضى واستخدام هذا السلاح من قبل مجموعات خارجة عن القانون. ما بين الحين والآخر كانت قوى الأمن الداخلي خلال الفترة الماضية تعلن يعني ضبط يعني سواء أسلحة مخبأة أو حتى أشخاص يقومون بإعداد يعني سواء أسلحة للتفجير أو يعني تخبئة الأسلحة في مواقع جبلية يعتقدون بأنها بعيدة عن أنظار الدولة. لكن السياسة التي انتهجتها قوى الأمن الداخلي والدولة خلال يعني الفترة الماضية منذ بداية التحرير وحتى الآن المرحلة الأولى حصر السلاح بيد الدولة ومنعه بشكل كامل، وأيضا ملاحقة فلول النظام المخلوع والمتورطين بجرائم حرب، وهذا ما اتخذته نهجا لها. ومن بين هذه العمليات جاءت هذه العملية التي تمكنت قوى الأمن الداخلي بموجبها اليوم من إلقاء القبض على شخصين وأيضا ضبط أسلحة متنوعة بحوزتهم في قرية بحوريا بريف القرداحة بريف اللاذقية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. قالت مديرية إعلام الحسكة إن وحدات الأمن الداخلي انتشرت صباح اليوم في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. أوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية المهام، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. قالت قوى الأمن في الحسكة إن دوريات مديرية الأمن الداخلي أحبطت محاولة تفكيك وسرقة محولة كهربائية في حي النشوة الغربية بالحسكة، وعملت الدوريات على تأمين الموقع بالكامل وتسليم المحولة إلى الشركة العامة للكهرباء، وتتابع تحرياتها الدقيقة لإلقاء القبض على الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية. أفاد مراسلون في كل من حلب وإدلب وحماة باستمرار أزمة المحروقات إلى جانب فقدان مادة المازوت في محطات الوقود، وتتزامن الأزمة مع تزايد شكاوى مواطنين في عدد من المحافظات بسبب تدني جودة البنزين، الأمر الذي تسبب في أعطال ميكانيكية للسيارات وسط مطالبات بتشديد الرقابة على محطة الوقود ومصادر التوزيع وضمان جودة المشتقات النفطية.
3: لي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازيه القبل هاي مازوت فيها بنزيل ما فيها، هي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
4: إيه والله هو المشكله انه البنزين مو صار فيه يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كثير عم تتعرض لاضرار كثير كبيره، اللي عم بينزل محرك، اللي عم بينزل اللي عم يصير اضرار في سيارته وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب أضرار مباشرة.
0: تنضم إلينا الآن إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب. إلاف أهلا بك. إذن نفاد مادة المازوت في الأسواق، نتحدث عن إدلب كما يعني رصدنا بالأمس مع الزميل إبراهيم السويد، إلى أين وصلت؟ يعني كان هناك الحديث عن دفعات ستأتي من الوقود، هل وصلت؟
5: نعم فرات، بحسب مصادر يعني محلية يوم أمس كانوا يتحدثون عن وصول 65,000 طن من البواقر، وهي يتم تفريغها في يعني الصهاريج لنقلها إلى عموم المحافظات السورية. منذ ساعات الصباح الأولى لم يتوفر يعني لم يكن هناك تواجد لأي من مادة المازوت أو البنزين في المحطات سواء الخاصة أو حتى التابعة إلى الدولة. منذ قليل يعني كنت هنا أقف وأرصد يعني آراء المواطنين حول ما إذا كانت توفرت هذه المادة أم لا، حول رأيهم بهذه الأزمة التي تسببت فيها فقدان مادة المازوت والمحروقة والبنزين وتسببت بتعطيل أعمالهم. لا وجود لهذه المادة لغاية الآن. الآن وأثناء يعني ظهورنا في هذا اللايف بدأ وصول أول صهريج لمحطة طيبة المحروقات والتي هي تابعة للدولة. بدأت الآن هذه الصهاريج بالوصول، لم يكن هناك موعد محدد لوصول هذه الصهاريج إن كان يعني تصل اليوم مساء أم غدا صباحا، ولكن الآن يعني على ما يبدو وصل أول صهريج لتفريغ مادة المازوت في إحدى المحطات المتواجدة في مدينة إدلب. بالتالي ما زالت هناك
0: هل
5: يعني
0: من المعروف إلاف أو يعني هل حصلنا على معلومات بشأن ما يتم يعني

0: يعني اليوم افراغه في الكازيات، هل هو مازوت ام بنزين؟
1: نعم فرات، الآن ما يتم إفراغه هو مادة المازوت، كون كمان يعني كان لمادة البنزين توفر في بعض الكازيات ضمن المخصصات المتوفرة أو المتواجدة منذ أيام، وكان يعني أصحاب الكازيات يقومون بالتعبئة بشكل تقنين لأصحاب المركبات لا تتجاوز 4000 ليرة سورية، وما تبقى كان هو مخصص لبعض يعني سيارات الإسعاف والإطفاء والطوارئ، ولكن الآن مع وصول صهاريج المازوت إلى هذه المحطات ربما يكون هناك انفراجة في ساعات المساء القادمة أو حتى في ساعات الصباح ليوم غد في توفر المادة في الكازيات، بالتالي اليوم عندما نتحدث عن فقدان هذه المادة من الكازيات والأسواق نتحدث عن تعطل أعمال الكثير من المواطنين، سواء يعني أصحاب نقلات سيارات البيتون والإنجار وأصحاب المعامل أيضا، كما عن أصحاب السرافيس وسائقي التكاسي، أيضا هناك أعمال توقفت بالفعل بالسفر إلى غير محافظات نتيجة انقطاع هذه المادة. منذ قليل كان يتحدث لي بعض المواطنين عن استيائهم من غياب مادة المازوت، كون المازوت يعتبر المادة الأساسية التي يعتمد عليها السكان سواء في محافظة إدلب أو مناطق الشمال السوري ككل، فرات لدخول لها في يعني أعمال الجرارات الزراعية وتشغيل المعامل والمصانع أيضا، فغياب هذه المادة تسبب بتعطل أعمال الكثير من المواطنين في المنطقة. كان هناك حديث أيضا لأصحاب الكازيات أنهم طلبوا منذ ما يقارب 3 أيام توريدات إلى محطاتهم، إلا أن هذه التوريدات لم تصل بحسب ما تحدثوا لي، هناك ربما سيارات أو يعني توريدات لا تكون مطابقة للمواصفات، وهو ما تسبب بإيقاف توريد هذه المادة إلى الكازيات فرات.
0: نعم شكرا جزيلا لك إلى في العلي من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن العديد من صهاريج المحروقات انتهت من تعبئة المازوت والبنزين من مصب بنياس النفطي واتجهت إلى محطات المحروقات في المحافظات، وحصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر عمليات تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بنياس. انضم إلينا أو تنضم إلينا لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا معنا من طرطوس. لين أهلا بك، إذا نتحدث بأن مصب بنياس النفطي قد يعني خرجت منه صهاريج محملة بالوقود واتجهت إلى باقي المحافظات، إلى أين الوجهة كانت الأكبر لين؟
2: نعم فرات، نحن حاليا بمصب بنياس النفطي خلفي تماما نواقل الديزل والبنزين 15 ناقلة، تم الانتهاء من ربط وتفريغ الناقلة الأولى من البنزين وأيضا ربط الناقلة الثانية يتم حاليا تفريغها، وبالنسبة للمازوت حاليا يتم تفريغ الناقلة الأولى من المازوت، ومنذ يعني ساعات الصباح هذه العملية مستمرة، وانطلقت يعني العديد من عدد كبير من الصهاريج من قوافل الصهاريج من مصب بنياس إلى جميع المحافظات التي يعني تعاني من نقص المادة مادة البنزين، فالبنزين لما ينقطع يعني بشكل كامل عن جميع محطات الوقود على عكس مادة المازوت التي انقطعت بشكل كامل عن محطات الوقود، وحتى يعني المادتين الآن يعني اتجهت صهاريج من مصب بنياس بمحملين بالبنزين والمازوت لجميع المحافظات، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة أن تتوفر المادة بشكل كامل في جميع محطات

0: الوقود.
1: يعني إذا التوجه الأكبر بحسب ما يعني حصلنا على صور خاصة لتعبئة الصهاريج في مصب بنياس يذهب إلى اللاذقية، حلب وإدلب لين.

0: يومين تقريبا، يعني مادة الألماظات منذ يومين منقطعة بشكل كامل عن تقريبا جميع المحافظات، ومادة البنزين عن بعض المحافظات. فالأولوية تكون طبعا للمحافظات التي تكون فيها المادة مقطوعة بشكل كامل، ولكن
1: طيب
0: الصهاريج
1: لين
0: يعني
1: عمليات التفريغ إلى متى ممكن أن تبقى مستمرة؟
0: فرات عمليات التفريغ هي يعني دورية ومستمرة بشكل دائم، يعني تعمل على مدار 24 ساعة، يعني لا تتوقف إطلاقا، ولكن عندما يكون هناك نقص بالتوريدات أو يعني بحسب ما تقول الشركة السورية للبترول أنه يعني سبب
1: نعم
0: الانقطاع في بعض الأوقات يكون بسبب عمرة مصفات بانياس، فعندما يكون هناك نقص في التوريدات تكون يعني تتوقف لبعض الوقت عمليات التفريغ، ولكن الآن العمليات مستمرة
1: مستمرة.
0: يعني على مدار ال 24 ساعة
1: لين جبارة.
0: لحين انتهاء تفريغ ال15 ناقلة الموجودين.
1: نعم لين جبارة، شكرا جزيلا لك، مراسلة تلفزيون سوريا في طرطوس. حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا من دون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد يؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين إلى خطر الضياع.

أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة محمد ياسين صالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ حمص مرهف النعسان، أجروا جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. وأفادت الهيئة أنها تعمل على إعداد خطة متكاملة لتحويل المطار بالاستناد إلى دراسة فنية أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي عام 2004 على أن تحدث بما يتناسب مع الواقع الحالي ومتطلبات المرحلة، مبينة أن الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول الزوار إلى مدينة تدمر ومواقعها التاريخية والأثرية وتعزيز مقومات السياحة في المنطقة. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة، ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم الخاص بتعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية. وأوضح علوش لوكالة سنا أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات مرتبطة بمشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. وبين علوش أن التعديلات

0: راعت أيضا احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشددا على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. سجلت حركة نقل البضائع في سوريا أكثر من 25 مليون و200 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينها نحو 22 مليون و800 ألف طن نقلت داخل البلاد، وقرابة 2,500,000 طن عبر المنافذ الخارجية وفق بيانات وزارة النقل. وبحسب مديرية تنظيم نقل البضائع، تجاوز عدد الشاحنات المحملة الداخلة في عمليات النقل 1,026,000 شاحنة خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد نقاط المراقبة المسجلة على الطرقات 503 نقاط. وأكد مدير المديرية خالد كسحة أن الوزارة تواصل تنظيم حركة نقل البضائع وتعزيز الرقابة على المركبات المحملة بما يسهم في ضبط الأوزان والحفاظ على البنية التحتية الطرقية وضمان انسيابية نقل السلع بين المحافظات وعبر المنافذ الخارجية. غادرت قافلة عودة تضم نحو 380 عائلة نازحة من مخيم الطلائع في الحسكة باتجاه مناطقهم الأصلية بمدينة رأس العين وريفها. هذا وسبقا قالت لجنة نازحي رأس العين إن نحو 400 عائلة نازحة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية في إطار الدفعة الخامسة من عمليات إعادة النازحين من مراكز الإيواء والمخيمات. رافقت كاميرا تلفزيون سوريا إحدى عائلات النازحين العائدين من الحسكة إلى المناطق الأصلية في رأس العين ضمن القافلة الخامسة.
1: صرنا هون شي 7 سنوات عانينا من كل شيء، من مقومات الحياة، أطفال، تعليم ما في، وهلا فرحانين بالرجعة على قريتنا العريشة، ونتأمل إن شاء الله رب العالمين من المنظمات، من الدولة، إنه ينظروا إلينا بعين الاعتبار. منازلنا كلها مدمرة طبعاً، بدنا يرمموا لنا المدارس، يأمنوا لنا الخدمات، المي، الكهرباء،

0: الحمد لله رب العالمين. هلا وصلت انا على القريه وشوفت عينكم الدمار شلون. انا هلا بدي مضطر انصب خيمتي بهاي المنطقه، منطقه يعني عن جد بتخوف، ما بنعرف اذا في الغام ولا ما في الغام، سواتر يعني بدها بالدوزرات خير الله تعدلها، ما نعرف يعني خايفين على اطفالنا كيف تتحرك. هلا يجوز هلا احيانا نضطر نربطهم بالحبال، ما نعرف شو مصير المنطقه بالنسبه للالغام. عن الالغام القرية فيها تقريبا شيء 700 بيت قبل كانت، وهلا ما رجع عليه الا 50 60 عائلة تقريبا. لذلك ناشد الحكومة، ناشد المنظمات يسعونا بحل لتأمين المي، لتأمين الكهرباء. يعني إذا ما أسرعوا بهذا الحكي بالنسبة للمي، الكهرباء، المقومات، الخبز، إحنا راح نضطر نرجع على البلد. يعني بالنهاية خبزنا يكون قريب، ميتنا تكون قريبة، يعني تكون مأمنة.
1: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس لتلفزيون سوريا إن المركز يرصد الحالات المشتبه في إصابتها بمرض الإيدز المحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
2: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد، نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم كمان.

0: بيجينا حالات من المشافي من الأطباء، بنحللها وبنتأكد إنه إذا في حالة إصابة بالإيدز أو لا. كمان هو مركز مسؤول عن إصدار شهادات للخلو من مرض الإيدز، هدول بيراجعونها سوريين أو أجانب بغرض إنه يأخذوا هاي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإيفاد خارج قطر، الأجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا إيجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا مجاور لنا. المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا، بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
1: يواصل الفريق الطبي في مشفى حما الوطني بالتعاون مع جمعية سيجما تنفيذ حملة القسطرة القلبية عبر إجراء 25 تدخلا بمعدل 5 حالات يوميا، تشمل القسطرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا في إطار جهود تعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط عن المرضى في المحافظة.
2: أنا من فترة رحت لعند دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقسطرة وهي الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية، قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا. سجلنا ومن كم نهار خبروني قال ترى في لك اسم، حتى لو احتجت بالون لو احتجت كذا، يعني وهي برا بتكلف ملايين العملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون. فقلنا لهم قال مجاني، كل شيء مجاني.
3: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيجما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى. الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
1: بعد أكثر من عام على حرائق غابات اللاذقية، ما تزال أشجار متضررة في مواقعها من دون إزالة أو معالجة، وسط مخاوف من سقوطها ومطالبات بمعالجة آثار الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة.
4: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلاً من تركها في الغابات.
5: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة إنه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء، يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب إنه يتدفى، أو مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
4: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
6: نحن بدائرة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهمها نوفر حماية للمواقع المحروقة ويمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة هذه المواقع ونشهد الأشجار إن شاء الله.
4: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25 ألف هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق ومطالب

0: وبإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة. فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركاً لمعالجة هذا الملف؟ هاشم العبد الله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
1: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق المخالفات ومتابعتها.
2: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي، وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم، ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي، بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديرية، نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
1: يحتضن بازار تراثنا حضارتنا في دير الزور منتجات تراثية وغذائية وأشغالا يدوية من صنع سيدات محليات بهدف دعم المشاريع المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة.
3: العباية الحبر إحدى أبرز قطع الأزياء التراثية التي تعرضها وفاء في بازار تراثنا حضارتنا المقام في محافظة دير الزور، في محاولة للحفاظ على الموروث الذي ما زال حاضرا في ذاكرة أبناء المنطقة.
4: اليوم نحن في كثير عنا من الألبسة والزي التراثي الفراتي القديم اللي نحن كنا نعتز به، ولكن يمكن شوي صعب على الصبايا أنه يلبسوه بظروف الحياة. حاولنا من خلال هاي الماركة أنه نحن نشتغل على تراثنا بديزاينات شوي حديثة، بحيث أنه تقدر كل صبية تلبس هذا الزي بدون ما تحس أنه هو حيلبكها بحياتها أو يعني سياق عملها.
3: تنوعت المعروضات بين المونة الديرية والأطعمة التراثية والأشغال اليدوية وغيرها في مشهد يعكس تنوع مهارات السيدات وقدرتهن على تحويل الأعمال المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تفتح لهن آفاقا جديدة للعمل والتسويق.
5: احنا دربتنا الفاو، بعدين تجمعنا 145 سيدة وصرنا نصنع غذائيات مثل ما تشوف، مقدوس، بامية، كشك، سمنة عربية، طحينة صافية، طبعا كله بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة.
6: صانعة كيماويات ومواد تجميل، أهم صناعاتنا اللي نشتغل بها اللي هي الصوابين، بالإضافة لوجود الكريمات العلاجية، طبعا كله ضمن مجال الكوزماتيك.
3: البازار الذي احتضنته غرفة التجارة برعاية محافظ دير الزور وبمشاركة مجلس سيدات أعمال المحافظة جمع سيدات حولن منازلهن إلى ورشات عمل صغيرة ليقدمن منتجات متنوعة.
7: مثل هاي الفعاليات هي تدعم الحركة التجارية في دير الزور والصناعية البسيطة اللي تدعم بعض الأسر، وخصوصا النساء وتمكين النساء بالعمل التجاري.
3: يهدف البازار إلى تمكين المرأة اقتصادياً وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجاتها تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع المحلي.
8: خطوة تؤكد أن سيدات دير الزور قادرات على صنع الفرق، فمن قلب المنزل بدأت الحكاية، وفي بازار تراثنا حضارتنا اكتملت الصورة. منتج ديري بامتياز يبحث عن مكانه في السوق. مصعب الحالة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
1: قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوب سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي

0: في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز في السجون السورية الإسرائيلية.
1: الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال، 49 شخص أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
0: قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في رسالة وجهها إلى أهالي القنيطرة وريف درعا إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها لإسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
2: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
0: قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة عدم إفلات المرتكبين من المحاسبة. وحذر الشيخ تميم خلال افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى في الدوحة من مخاطر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. أعرب الدفاع المدني في قطاع غزة عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع وتيرة النزوح القسري وتضرر مئات الخيام وتصدع منازل سبق استهدافها من جراء التفجيرات الإسرائيلية في محيط الخط الأصفر. وبحسب الدفاع المدني فإن التفجيرات الضخمة وإطلاق الرصاص العشوائي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى النزوح المتكرر لعشرة الأسر وتصدع المنازل وتلف خيام النازحين. وأوضح أن المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة هي الشجاعية والتفاح والزيتون شرقية مدينة غزة وبمحيط دوار بني سهيلة ومنطقة شرق أبراج مدينة حمد ومنطقة السطر الشرقي لمدينة خان يونس. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في محيط مجمع فلسطين الطبي برام الله، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين خلال اقتحام المدينة. ووفقا لوكالة الأناضول فقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من عدة جهات بينها محيط مستوطنة بيت إيل ومنطقة الطيرة، وضمت التعزيزات شاحنات وناقلات جند إلى جانب قوة من الشرطة الإسرائيلية. أعلنت سفارة واشنطن في الرياض أنه بات لزاما على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في السعودية بعدما كان هذا الإجراء يقتصر على 3 منها. وجاء في بيان نشرته السفارة بتعيين أو يتعين على الموظفين الحكوميين.

الحكوميين الأمريكيين العاملين في السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة، وذكرت رعاياها بوجوب توخي أقصى درجات الحذر إذا قرروا استخدام المطارات في السعودية. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقه مع روسيا بشأن رفع الحظر عن الديزل وطرح المادة في السوقين الأمريكية والعالمية. وقال ترامب إنه اتخذ القرار الصائب للشعب الأمريكي وإنه يضع أمريكا أولا في سياساته. كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا 250 مليار دولار مقابل الطاقة. ختام النشرة للقناة.

0: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
0: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
1: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا.
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
1: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات.

0: مناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصداً دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من عين سوريا، نفتح فيها نافذة على هموم السوريين وشؤونهم اليومية. أهلا بكم، والبداية بالعناوين. استمرار أزمة المحروقات في حلب وإدلب وحماة وسط مخاوف من امتدادها لفترة أطول. وزارة الصحة تغلق مشفى النهضة الخاص في حمص مؤقتا بعد رصد حالات إنتان وتلوث جرثومي بين المرضى. الأمطار تجدد معاناة سكان المخيمات في ريف إدلب، وتلفزيون سوريا يرصد واقعها في الشمال السوري.

أفاد مراسلون في كل من حلب وإدلب وحماة باستمرار أزمة المحروقات إلى جانب فقدان مادة المازوت في محطات الوقود، وتتزامن الأزمة مع تزايد شكاوى مواطنين في عدد من المحافظات لتدني جودة البنزين، الأمر الذي تسبب في أعطال ميكانيكية للسيارات وسط مطالبات بتشديد الرقابة على محطات الوقود ومصادر التوزيع وضمان جودة المشتقات النفطية.

0: إذن مع استمرار أزمة المحروقات من دون تحسن يذكر، تتواصل معاناة السكان في حلب وإدلب وحماة في ظل نقص البنزين والمازوت اللذين يعتمد عليهما من قبل الأهالي بشكل أساسي، إلى جانب شكاوى من تدني جودة البنزين بطبيعة الحال والتسبب بأعطال في السيارات. لوضعنا في صورة آخر المستجدات بخصوص هذه الأزمة ينضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب، علاء السويد معنا من حماة، وإلاف العلي معنا من إدلب. أهلا ومرحبا بكم. إذن أبدأ مع إلاف بداية. إلاف أهلا بك، كيف يعني هو الحال الآن في محافظة إدلب بخصوص موضوع الوقود بشكل عام والمازوت بشكل خاص؟ الحديث عن أن مصب بنياس النفطي قد بدأ يعني إرسال الصهاريج المحملة بمادة الوقود إلى المحافظة السورية.
1: بدأت يعني مع ساعات الظهيرة أن تصل بعض الصهاريج إلى الكازيات في ريف إدلب كجسر الشغور وأيضا مناطق سرمدة والدانة، بدأت مادة البنزين بالوصول فيما وصلت منذ قليل بحسب يعني مصادر محلية. بدأ وصول مادة المازوت إلى كازيات في منطقة جسر الشغور، وأيضا سجلت مدينة إدلب وصول صهاريج لمادة البنزين إلى محطات طيبة للمحروقات، ولكن ما زالت معظم المحطات هي أغلقت بفعل عدم توفر أي من مادة البنزين أو المازوت فيها منذ صباح الاثنين ولغاية اليوم. اقتصرت الكازيات التي تعمل على بضعة كازيات فقط، تسببت بوجود طوابير طويلة من المركبات طيلة فترات الصباح والظهيرة للحصول على بضعة لترات فقط من مادة المازوت

0: أو البنزين، فيما كان هناك يعني دعم لفقط سيارات الإسعاف والطوارئ وأصحاب القسائم الحكومية الذين يقومون بالتعبئة من هذه المحطات. هناك غضب يعني من قبل المواطنين والمدنيين في خلال الساعات متكررة من صباح اليوم، كل 10 دقائق أو كل نصف ساعة يأتون إلى هذه الكازيات ويقومون بالسؤال متى تصل مادة المازوت أو البنزين. هناك تخوف من أن ينعكس فقدان المادة على ارتفاع أسعار السلع وأجور النقل والأعمال الأخرى. هناك بعض الأعمال تعطلت بالفعل بسبب غياب هذه المادة، من لديه بضعة لترات يقوم بالتقنين والاقتصاد في استخدامها أو تحريك المركبات أو الدراجات النارية لحين توفر المادة في الأسواق. وصول مادة البنزين لا تعني حل الأزمة بالنسبة لمحافظة إدلب، لأن الاعتماد الكلي فرات يكون على مادة المازوت خاصة في مناطق الشمال السوري، فهي يعتمد عليها بشكل كبير سواء في عمل الجرارات الزراعية أو حركة النقل والمركبات أيضا.
1: نعم إلاف، دعيني أنتقل إلى علاء لأيضا رصد واقع الحال في محافظة حماة. على أيضا يعني هل وصل شيء من ما خرج لربما واتجه من مصب بنياس النفطي إلى محافظة حماة من مازوت وبنزين كذلك الأمر؟ وأيضا كما يعني ذكرت إلاف بأن هناك سخط لربما من الأهالي في إدلب بسبب عدم توافر هذه المادة.
2: مرحبا فرات، حقيقة قبل قليل هناك صهريج كبير محمل بمادة البنزين تم تفريغه في هذه الكازية، وهذه الكازية منذ الصباح ومتوفر فيها مادة البنزين، ونشاهد بأن لا يوجد اكتظاظ على مادة البنزين بسبب توفر هذه المادة بشكل عام في عدد من الكازيات داخل المدينة، ولكن المشكلة تبقى بموضوع المازوت. لحد هذه اللحظة لم يدخل أي صهريج إلى مدينة حماة أو ريفها محمل بمادة المازوت. قبل قليل كنت في حديث مع صاحب الكازية وقال لي بأن الصهريج المخول أن يستجلب هذه المادة لهذه الكازية من المتوقع أن يصل خلال 4 ساعات أو 5 ساعات، لأنه ينتظر دوره بسبب الاكتظاظ الكبير في المكان الذي تقوم الصهريج بتعبئة مادة المازوت. حالة صخب كبيرة داخل المدينة، وأيضا حالة تخوف كبيرة لدى الأهالي، ولاحظنا في الشوارع وفي الأماكن العامة حالة ركود كبيرة بما يخص السيارات وبما يخص الحركة العامة. حتى فرات هنا في هذه الكازية التابعة للحكومة هنا يوجد بعض المضخات التي تعنى بتعبئة السيارات الحكومية عن طريق الكرت، وأيضا هذه المادة غير متوفرة. أي هناك أيضا العديد من السيارات الحكومية واقفة وعاطلة عن العمل بسبب عدم توفر المادة. هنا هاتين المضختين، واحدة تقوم بتعبئة المازوت خالية تماما وأخرى تقوم بتعبئة البنزين، البنزين متوفر. طبعا الأخبار كانت منذ ساعات الصباح بأن هناك حلول إسعافية من قبل الجهات المعنية في بانياس، وأن سيتم تزويد كل محافظة بعشر صهاريج من المازوت. الصهاريج المعنية بمحافظة حماة الآن بدأت تقف على الدور، من المتوقع 4 ساعات أو 5 ساعات حسب الدور وحسب يعني الاكتظاظ الموجود في ذلك المكان ومسافة الطريق من بانياس إلى مدينة حماة.
1: طيب أيضا عمار، في حلب كيف هو الحال؟ كان هناك أزمة بنزين أحمر كما يعني سماها مواطنين سوريين بالفترة أو الآونة الأخيرة، حديث الآن عن وصول كميات من الوقود. حلب كيف وضع المحافظة اليوم مع البنزين والمازوت؟
3: نعم فرات، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. وصلت أول دفعة من صهاريج المازوت إلى ريف حلب الشمالي، إلى واحدة من المحطات في مفرق بلدة الزهراء على طريق حلب غازي عنتاب، وأخرى وصهريج آخر إلى مدينة عزاز، هذا ما وصلنا. وأيضا على طريقها هذه الصهاريج من بانياس انطلقت باتجاه مدينة حلب واحد

0: عدة من المحطات أو الغازيات وسط المدينة في منطقة الميدان تحديداً، سوف تصلها كمية أو هذا الصهريج بعد ساعتين تقريباً كما قال لنا صاحب هذه المحطة. منذ أمس حتى اللحظة لا يوجد مازوت أو ديزل في مدينة حلب وفي ريف حلب بالكامل. الآن منذ ساعتين تقريباً وصلت أولى الصهاريج، هناك طوابير طويلة في ريف حلب في بلدة الزهراء وأيضاً في عزاز وعدد من المناطق القليلة وصلت إليها، والآن المحطات أو الغازيات في مدينة حلب تنتظر الصهاريج التي انطلقت من بانياس باتجاه المدينة. حتى الآن لم تصل إلى أي نقطة في مدينة حلب، وصلت إلى الريف. بالنسبة لموضوع البنزين، أيضا هناك دفعة من البنزين وصلت اليوم واحدة من المحطات عرض لنا وصل كشف لاعتماد هذه الدفعة من البنزين بأنه مطابق للمواصفات المعتمدة أوكتان 90، وسوف تصل الدفعات التالية بعد حل هذه المشكلة وبعد وصول أول صهريج اليوم إلى مدينة حلب. يعني وضع البنزين فيه محلول، يعني لا توجد فيه مشاكل، أوكتان 90 بعد فحص هذه العينة والموافقة عليها بأنها بحسب المواصفات المعتمدة. خلال الأيام الماضية كان البنزين في مدينة حلب وفي ريف حلب أيضا يعني وضعه سيء، يسبب الأعطال للسيارات. البعض من الذين يعني الخبيرين في هذا الموضوع قالوا بأن البنزين فيه مذيبات زائدة بالخلطة، لذلك كانت تذيب الأوساخ أو البلاستيك ما قبل عملية الاحتراق في السيارات، لذلك كان يصبغ باللون الأحمر بعد دخوله إلى السيارة أو تجاوز عملية الاحتراق، وأيضا يسبب المشاكل وتظهر هذه المادة اللزجة في البنزين الموضوع في السيارة. قبل أن يوضع في السيارة يكون لونه أصفر بحسب عدد من المطلعين أو الخبراء الذين تواصلنا معهم. إذا الآن حلب تنتظر كمية من المازوت بعد يوم من الإحجام ويوم كامل من الشلل نوعا ما في المرور في مدينة حلب بسبب عدم توفر مادة المازوت لأكثر من 24 ساعة.
1: الشكر لشبكة مراسلين عمر مرجان من حلب وعلى السويد من حماة، والشكر أيضا لإلاف العلي كنت معنا من إدلب. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن صهاريج المحروقات انتهت من تعبئة البنزين من مصب بنياس النفطي وتوجهت صوب محطات المحروقات في المحافظات، وحصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر عمليات تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بنياس. نتابع. وفي وقت سابق من مساء أمس أفادت الشركة السورية للبترول بأنها باشرت بربط ناقلة مازوت بسعة 16,000 طن وتفريغها في مستودعات بنياس، في حين تنتظر ناقلة أخرى دورها. وقالت الشركة أنها رفضت تفريغ ناقلتين أخريين لمخالفتهم الشروط المطلوبة، مضيفة أنها نسقت مع مصفاة حمص لزيادة إنتاج المازوت وتأمين احتياجات المحافظات مع اقتراب الشتاء. وتوقعت الشركة تحسن استقرار توافر المازوت مع انتظام التوريدات وعودة مصفاة بنياس إلى العمل.

إلى ملفنا الثاني، أغلقت وزارة الصحة مشفى النهضة الخاص في حمص مؤقتا بعد رصد حالات إنتان متكررة وتلوث جرثومي بين المرضى، وفق ما أكده مدير صحة حمص دكتور خالد الحمصي لتلفزيون سوريا. وأوضح أن القرار جاء عقب جولات

0: تفتيشية وأخذ مسحات جرثومية كشفت عدم التزام المشفى بمعايير التعقيم ومكافحة العدوى رغم توجيه انذارات سابقة لإدارته. وأكد أن الهدف من الإجراء هو حماية المرضى والحفاظ على السلامة الصحية العامة، مشيرا إلى أن استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الصحية ومتابعة تطبيق إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى مستمرة. انضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا معنا من حمص. أنور أهلا ومرحبا بك. إذن وزارة الصحة تغلق مشفى النهضة بسبب ما ذكرت، يعني وجود إنتان وتلوث جرثومي في المشفى لعدم مطابقتها معايير السلامة.
1: نعم فرات، بالفعل عملية رقابية جديدة لمديرية صحة حمص التي نشطت مؤخرا في هذا المجال حقيقة، آخرها كان يعني إغلاق مؤقت لمشفى مهم في مدينة حمص يقع في حي وادي الذهب، مشفى النهضة، وهو مشفى خاص ولكن وجهت إليه خلال الفترة السابقة كما قالت المديرية عدة إنذارات تتعلق بملف التعقيم وملف النظافة داخل المشفى ومنع وجود أي إنتانات أو تلوثات ممكن أن تؤدي إلى أمراض، خصوصا أننا نتحدث هنا عن مشافي خاصة يرتادها الكثير من المواطنين في هذه الفترة تحديدا، ربما بسبب الدمار الكبير الذي شهدته حمص وبنيتها التحتية الطبية على رأسها المشافي والمراكز الصحية والمراكز الطبية، ما شكل إقبالا من المواطنين خلال فترة ما بعد سقوط النظام المخلوع على المشافي الخاصة. مشفى النهضة هو أحدها، ولكن خلال الفترة السابقة يبدو أنه كان للمديرية التي تجري جولات رقابية مستمرة ومكثفة إلى جميع المديريات، إلى جميع المؤسسات، إلى جميع المشافي العامة والخاصة بهدف الاطمئنان على سير العملية الطبية من جهة، وأيضا على واقع العمل الطبي ونظافة الأدوات وغيرها من المواد الطبية، وهو ما حصل. وكان هناك عدة إنذارات، وحتى بعد الإنذارات كان هناك أيضا سحب عينات من عدد من مواد المشفى وتم توجيهها إلى دائرة المخابر وفحصها وتبين وجود إنتانات جرثومية، وبالتالي مكافحة مثل هذه التجاوزات كما تقول المديرية ومكافحة مثل هذه هذا الإهمال الطبي الذي يمكن أن يؤدي إلى كوارث يتم تداركها بمثل هذه الإجراءات التي تتعلق بإغلاق مؤقت وتوجيه رسائل شديدة اللجأ إلى القائمين على هذه المراكز. طبعا لا يقتصر الأمر على مركز أو مشفى النهضة، ولكن جولات مديرية الصحة تشمل الكثير من المؤسسات الطبية وحتى الدوائية. فقط خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك أيضا عملية مهمة جدا أخرى لمديرية الصحة في ذات المجال وذات السياق تقريبا، وهو مكافحة الفساد ومكافحة التجاوزات عبر ضبط مواد أولية طبية كانت منتهية الصلاحية، وكان المستودع الطبي الذي عثرت بهذه المواد عليها بداخله كانت تعد لتصنيع مواد دوائية بمواد منتهية الصلاحية، فيعني يمكن أن نتوقع
0: هذا الخبر
1: حجم الكارثة الذي يمكن أن يحصل.
0: نعم أنور، هذا الخبر كيف كان وقعه على المواطنين في حمص؟ يعني اليوم إغلاق مشفى مهم كما ذكرت أنت في بداية حديثك بسبب عدم يعني مطابقته لمعايير السلامة العامة لمن يزور هذه المشفى من المرضى، كيف استقبل الأهالي هذا الخبر؟
1: بطبيعة الحال فرات، أكثر ما يمكن أن تواجهه دائما من انتقادات من الناس ما يخص الموضوع الطبي، يعني عندما تتوجه إلى أي مشفى وتسأل الناس عن رأيك في هذا المركز الطبي أو بهذا المشفى فسيكون على سلم أولوياتهم دائما في الصدارة هو موضوع النظافة، حتى النظافة المتعلقة بموضوع التدخين أو موضوع الأرضيات، يعني المواضيع الأكثر بساطة من مواضيع التنظيف الطبي أو التعقيم أو ما إلى هنالك من الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى كوارث طبية وإلى أمراض ربما سارية وربما معدية وغيرها. وبالتالي الحديث عندما يكون دائما حديث مديرية الصحة عن موضوع رقابة، عن موضوع مكافحة فساد، عن موضوع متابعة موضوع التعقيم الطبي وموضوع تنظيف المشافي وأن تكون بأفضل حالاتها، هو أكثر ما يهم المواطن حقيقة ما يخص الملف الطبي، يعني دائما هذا هو اهتمامه الأول. وبالتالي مثل هذه الأخبار التي تتحدث عن مكافحة أي من التجاوزات أو حتى الإهمال يتلقاها المواطن لكثير من
0: هل المواطن الحمصي إن صح التعبير أنور يعني راض عن مستوى الرعاية الصحية في المحافظة بحسب ما رصدت؟
1: الرعاية الصحية والملف الصحي هنا في محافظة حمص فرات حقيقة بشكل كبير، هناك دمار كبير، هناك الكثير من المشافي خارج الخدمه، اختصار خدمه على عدد محدود من المشافي العامه، اضطرار الناس كما ذكرت الى دفع مبالغ طائله لان يذهبوا للمشافي الخاصه التي يرجون ان تكون يعني خدماتها طبعا تتناسب مع ما يدفعونه من اموال كبيره، ولكن هناك توجه حكومي بالمقابل لان تكون المشافي العامه قليله العدد خلال الفتره الحاليه،
0: نعم،
1: تتناسب او تصل خدماتها الى حتى مستوى المشافي الخاصه. كان هناك تحديثات كبيره حصلت في ملف الرعايه الصحيه، هناك ملفات كثيره لا يتسع المجال لذكرها، لعل من ابرزها هي ادخال خدمات جديده خصوصا مثلا في مشافي حمص الكبير والوليد وحتى المشفى الوطني المدمر جزء كبير منه، كلها دخلت اليه اقسام جديده يحتاجها المواطن لكي لا يضطر يعني يدفع مبالغ. ولكن بالمجمل هناك ايضا اهتمام بهذه الملفات الدقيقه، ملفات الرقابه، ملفات جولات مدير الصحه المتكرره والكثيره التي نشهدها في اكثر من مشفى وصولا لاقصى مشافي الريف في المحافظه المتسعه والكبيره جغرافيا. كل هذه الامور الدقيقه والتفصيليه لا تقل اهميه عن الملف الرئيسي وهو زياده عدد المشافي وتوسعه خدماتها وادخال ما امكن من الخدمات الطبيه.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل مراسلنا انور ابو الوليد، كنت معنا من حمص. انضم الينا الان الدكتور ايمن خسروف رئيس دائره المخابر العامه في مديريه صحه حمص وعضو لجنه ضبط الجوده من حمص. اهلا ومرحبا بك دكتور ايمن. اسالك بدايه، يعني متى يمكن ان نقول ان منشاه طبيه لا تطابق معايير السلامه العامه للمرضى الزائرين كما حصل مثلا من اغلاق لمشفى النهضه؟
2: السلام عليكم قناه سوريا ومشاهدي قناه سوريا ومتابعيهم، اشكرك جدا على هذه الاستضافه. اود قبل كل شيء ان انوه ان هناك زيارات دوريه تتم لكل مشافي المحافظه العامه والخاصه كل 3 أشهر، ويتم من خلالها اخذ مسحات جرثوميه من كافه اقسام المشفى بما فيها العنايه والحواضن والغرف الجراحيه، وايضا من المواد التي تخرج من المعقمات، ويتم اخذ هذه المسحات الى مخابر الجراثيم مخبر الجرثومه المركزي وتحليلها. هذا الاجراء هو اجراء دوري ويقوم به لجنه مشتركه بين دائره المخابر ودائره المشافي من قبل فنيين متخصصين واحيانا اطباء اخصائي مخبر متخصصين. هذه الاجراء يتم بصوره دوريه كل 3 أشهر على كافه مشافي المحافظة. بعد أخذ هذه المسحات وفق الفورم المحدد من مديرية المنشآت الصحية في وزارة الصحة، يتم تحليل هذه المسحات وتزويد المشفى بها والبحث عن الفجوات الجابس أو الثغرات الموجودة في العملية التعقيمية ومشاركة المشفى هذه النتائج وتلافي هذه الفجوات التعقيمية.
0: طب ماذا وجدتم دكتور في المشفى؟
2: في حال تكرر أخذ المسحات وكانت إيجابية بصورة دائمة، وهذه الجولات أحيانا تكون مسبقة الخبر وأحيانا تكون فجائية للتأكد من أن المشفى تكون على بروتوكول واضح ومحدد المعالم في التعامل مع التعقيم، وأن تكون المشفى لديها مواد تعقيمية وأجهزة تعقيم كافية وفق البروتوكول المتبع من منظمة الصحة العالمية.
0: طيب مفهوم دكتور، ولكن ماذا وجدتم
2: بين كل مريض والثاني؟
0: ماذا وجدتم في مشفى النهضة؟ لماذا قررت وزارة الصحة إغلاق المشفى؟
2: نحن من بداية عام 2026 تم تسمية أعضاء لجان جديدة لأخذ المسحات، وبدأنا ببناء داتابيس كاملة عن كل المشافي، وبعد 3 أرباع يعني الربع الأول والثاني والثالث بدأنا بتصنيف المشافي، وبعض المشافي للأسف كانت غير متعاونة، دائما مسحاتها تكون إيجابية يعني مجرسمة حتى بالإعادة، يعني عندما تكون أحد المسحات إيجابية نقوم بتنبيه المشفى وإخطارها وإغلاق مؤقت، وهذا الشيء حتى بالمشافي العامة إغلاق مؤقت لهذا القسم حتى تصحيح التعقيم، وعند تصحيح التعقيم إخبارنا. للأسف هناك بعض الأقسام في بعض المشافي دائما عم تكون عندهم فجوات تعقيمية، هناك مشافي يعني وجدنا منها عدم تعاون كامل بالرغم
0: مثل سمي لي
2: المعرفي لهم، مثل جمعية مثلا مشفى جمعية النهضة، هناك دائما مسحات إيجابية لديها حتى بالإعادة، لا يوجد وضوح في بروتوكولات التعقيم، لا يوجد كادر تعقيمي واضح، لا يوجد استخدام جيد لمواد التعقيم، لأن إدارة معرفة التعقيم تتطلب أشخاص تقنيين على دراية بهذا الأمر. فعدة إنذارات، عدة تنبيهات تم توجيهها للمشفى للأسف لم نحصل على أي استجابة ولا حتى تجاوب معنا، حتى قدمنا عدة جلسات تشاورية مع كافة المشافي الخاصة بالتعاون مع نقابة الأطباء، ودعينا إليها كافة المسؤولين عن التعقيم في المحافظة، فكان هناك مشافي سارعت إلى هذه، زودتنا بفجوات نحن لم نكن حتى على دراية بها لنحل هذه المشكلة.
0: طب
2: هناك
0: السبب
2: مشافي لم
0: دكتور
2: تتجاوب
0: أيمن،
2: حتى في الحضور.
0: لو سألت

0: المعرفة التعقيمية ووضع البروتوكولات عملية تتطلب توظيف كادر كامل في المشفى الصراحة، وهذا يتطلب مصاريف أحيانا يتم الاستغناء عنها نتيجة عدم وجود في الفترة السابقة مراقبي كافي لهذا الملف، وأحيانا كان قبل التحرير يتخلله العديد من الفساد والتغطية على مثل هذه المسحات. هذا الأشخاص الخبيرين في موضوع التعقيم تقريبا في الوقت الحالي يعتبروا، يعني خلينا دعنا نقول قليل، أعدادهم قليلة، وهناك حالي من يعني اللامبالاة أو تحويل يعني الطب أو المريض إلى حالة تجارية بحتة، فعدم اهتمام بالنظافة والتعقيم. لكن نحن كمديرية صحة تنحصر لدينا كل الداتا وكل المعلومات، لدينا الآن حالة وبائية منتشرة، شكاوي من يعني من المرضى بما يتعلق الإنتانات بشكل يفوق الوصف، وهذا يشكل عبء على الميزانية الصحية للبلد، والتي هي أصلا أحيانا نحن بحاجتها لتغطية أمور أخرى. فخلال هذه الفترة صار عندنا داتا بيس كاملة تتعلق بكل مشفى ودرجة التزامه بقواعد التعقيم، والتي تعتبر الهرم. يعني عندما تكون المشفى ملتزم بمواد التعقيم يعتبر هذا قمة الهرم بالتنظيم الإداري وتنظيم الكوادر واستخدام مواد التعقيم وبشكل صحيح، بالإضافة إلى إجراء المراقبات الذاتية. فمسحات التعقيم تعتبر مشعر هام جدا عن كل سلوك المؤسسة الصحية
1: هل هناك
0: من الداخل.
1: مشافي أخرى لم تلتزم بمعايير السلامة للمرضى دكتور؟
0: هناك درجات متفاوتة من عدم الالتزام، هناك أحيانا إغلاق لأقسام معينة في مشافي معينة يتم إغلاقها بشكل مؤقت حتى يتم التزام التعقيم والتأكد من أنهم فعلا وضعوا بروتوكول تعقيم واستخدموا مواد تعقيمية جيدة، هذه قصة أخرى. عدم وجود مواد تعقيمية مثلا ذات جودة عالية أو عدم استخدامها بالطريق الصحيح. كما قلت لك، موضوع التعقيم هو موضوع تقني أو يتطلب أشخاص تقنيين غير الآن ليسوا موجودين في سوريا بصورة كبيرة. هناك فترة من حالة التراخي والارتخاء بالتعامل مع هذا الملف بالفترة ما قبل التحرير، أما الآن بعد فترة التحرير وبعد في حمص بعد عام 2026 ركزنا على هذا الجانب نتيجة ما وجدناه من آثار سلبية سواء على العبء الاقتصادي الصحي أو على انتشار الجراثيم المعندة على كل الصادات، وهذا التوجه طبعا
1: طيب
0: أيضا بالوزارة موجود.
1: دكتور، أنت تحدثت عن إنتانات ويعني عدوى جرثومية وإلى ما هنالك، صف لنا الأمراض التي يعني نتيجة المسحات التي حصلتم عليها، ماذا وجدتم مثلا من أمراض سارية أو جرثومية نقلت في
0: أهم شيء الآن نحن نعاني منه، هناك برنامج أصبح في وزارة الصحة قيد العمل الآن، هو برنامج مقاومة الصدّات. نحن لدينا يوميا في كل العالم آلاف الجراثيم الجديدة التي تنتج، بنفس الوقت ليس لدينا نفس هذا العدد الموازي من الأنتيبيوتيك أو الصادات الحيوية. فأصبحنا نشاهد أطفال بعمر المدرسة الآن عندما يجنون مثلا زرع البول لا نستطيع أو ليس لدينا أي صاد حيوي يعالج هذا الإنتان أو الالتهاب نتيجة انتشار جراثيم معندة على الصادات الموجودة بين إيدينا، وهذا خطر بشكل كبير. ربما طفل أو مثلا الشاب أو اليافعين يتحملون هذه الإنتانات، لكن نحن أمام مرضى مزمنين مثل مرضى السرطان أو المرضى الذين يتناولون مثلا الأدوية المثبطة للمناعة، هذه لم تستطيع مقاومة هذا النوع من الجراثيم، وبالتالي سيعودون إلى المشافي وإلى العناية العامة، إلى العنايات في المشافي العامة، والتي كما يعني كما يلاحظ الجميع هناك يعني بنية تحتية متعبة ما زالت في القطاع الصحي، فلا يحتمل الأسرة في العناية المشددة أو غيره هذا العدد من المرضى. لذلك الحل الوحيد بالنسبة لنا هو التعقيم الجيد وعدم الوصول لحالة إنتانية يعني نضطر فيها أن نشاهد مرضى يعني لا سمح الله يموتون ولا نستطيع تأمين لهم سرير عناية مشددة أو منفسي أو إنتانات صدرية. الآن نحن مقدمون على فصل الخريف، سنبدأ نشاهد هذه الحالات بكثرة.
1: دكتور، أريد أن أسألك اليوم كبروتوكول لوزارة الصحة، حينما يتم إغلاق المشفى بعد إخطارات عديدة بشكل مؤقت، ما الإجراء المتبع في حال مثلا تم افتتاح هذا المشفى من جديد
0: يجب أن نتأكد،
1: وحصلت أيضا
0: يجب أن
1: حالات
0: نتأكد،
1: أخرى؟
0: نعم يجب أن نتأكد أن المشفى فعلا قد استجرت مواد تعقيمية، كتبت بروتوكول واضح، أصبح لديها كادر مدرب على إدارة عملية التعقيم داخل المشفى. ليس الوضع فقط أن
1: يعني
0: أغلقنا
1: ممكن
0: شهر
1: تأخذ فترة
0: وفتحنا، لا،
1: طويلة حتى
0: يجب أن
1: يعاد
0: نقتنع،
1: افتتاحها.
0: يجب أن نقتنع أن فعلا المشفى قد اتخذت إجراءات. لفرضا هناك غرفة عمليات جراحية غير ملائمة، لنفرض في يوجد فيها مثلا مكيف قطعة واحدة يدخل الغبار من الخارج، يجب أن نتأكد أنه فعلا تم سد هذه السفرة. لنفرض كان هناك أنابيب تهوية، لنفرض فيها رطوبة عالية ضمن المشفى، يجب أن نتأكد أنه تم الإزالة. يجب أن نتأكد مثلا إذا كان هناك مشكلة بالصرف الصحي، يجب أن

0: أتأكد إذا كان هناك مشكلة في المعقمات في الشانات، لا يوجد عدد شانات يطابق عدد الأسرة الموجود في ترخيص المشفى. هناك العديد من السمارت انديكيتر أو المشعرات الذكية والسريعة التي نستخدمها لنعرف أن فعلا المؤسسة الصحية أصبحت مؤهلة لإعادة
1: دكتور،
0: الافتتاح.
1: سؤال أريد أن أسألك إياه، الشكاوى، أبرز الشكاوى التي وصلتكم مثلا عن هذه المشفى؟
0: هناك العديد من الشكاوي، حتى أصبح الآن المرضى عندما تطول فترة شفاء الجروح يراجعون المديرية، ويتم بهذه الحالة عن دراسة الداتابيز الخاص بالمشفى، الأرشيف الخاص بالمشفى خلال الفترة التي عملنا بها. وأحيانا يعني يتم الأخذ بنسبة المسحات الإيجابية والسلبية التي نحن فعلا شاهدناها خلال فترة الجولات والداتابيز التي بيناها من 2026. إضافة إلى ذلك مشاهداتنا الشخصية، عندما لجان الصحة تمر بالمشفى، فهناك لجان تمر بالصيدليات والأدوية والمخابر والعقامي، والآن هناك لجنة ضبط جودي ستمر على كافة المؤسسات الصحية. أحيانا لا ننتظر الشكوى أن تأتي، عندما تدخل وتشاهد القمامة مثلا موجودة في سلل أو نفايات طبية غير مفروزة، أو لا يتم التعامل مع السمنجات أو الدم بشكل صورة صحيحة، أو يوجد رائحة كريهة بالمشفى، لا يوجد اهتمام بالنظافة، القائمين على عمليات النظافة أنفسهم لا يعرفون معنى النظافة. نحن لا ننتظر أن يعني مثل ما بيقولوا يوقع الفاس بالراس، يجب هنا أن نتخذ إجراءات. هناك لجان عديدة ومراقبين صحيين تابعين لمديرية الصحة
1: نعم
0: يجولون
1: دكتور،
0: يوما ليلا نهارا على كافة المؤسسات الصحية في المحافظة وينقلون المشاهدات.
1: وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن خسروف، رئيس دائرة
0: أهلا
1: المخابر
0: وسهلا
1: العامة
0: بكم.
1: في مديرية صحة حمص وعضو لجنة ضبط الجودة، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: مع كل عاصفة مطرية تتجدد معاناة النازحين في مخيمات شمالي سوريا بريف إدلب، مع غرق الخيام والمساكن المؤقتة وتلف ما تبقى من الممتلكات وسط تراجع الدعم الإنساني وتهالك الخيام بفعل العوامل الجوية، ما يعيد مطالب القاطنين بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم.
2: في عمر يلهو فيه الأطفال بما يحلو لهم من ألعاب، يكابد فراس مع والده عناء إنقاذ منزلهما من الغرق إثر ليلة مطرية عاصفة ضربت مخيم المدينة المنورة في بلدة باريشة شمال غربي سوريا، في مشهد يختصر واقعا مريرا لم يعرف سواه.
3: كل سنة هيك ولا قيمت، يعني مبارحة شي يقسم بالله شي بيضايق الحق. أنا ما بعرف إيش بدي شيل ابني، اللي بدي شيل اسفنجي، اللي إيش بدي أعمل. الموقف كان بي يعني بجنن. المي وصلت لبدي في 50 60 سنتي، قعدت هد حيطان في هاي حديدي.
2: سيناريو يتكرر كل عام بحبكة متشابهة لمسلسل يعيش قاطنو المخيمات فصوله، معاناة لا تقف عند حدود منازلهم المؤقتة بل تمتد إلى أكثر مرافق المخيم حيوية وصولا إلى نقطته الطبية الوحيدة.
4: في عنا أرض هون قبلي مثلا، المي بتطوف فيها من الأرض الزراعية بتكب علينا على البيوت وما عم بتلحق البيوت، والمصارف اللي في البيوت ما عم بتلحق. انكتت امبارح على النقطة الطبية، حتى صرنا عاجزين يعني ان نفوت على النقطة الطبية بسبب كتر المي.
5: هلق البنقة منخفضة والصرف الصحي بده صيانة، لان صار له 5 6 سنين ما في صيانة، وهي على اساس مساكن مؤقتة عبين العلماء ترجع تضيعها، وصار لهم 5 6 سنين عم ينتظروا، وهلق صار الحمد لله فرج. نتمنى من القائمين على هذا الامر انه بقى يرجعوا هالعالم على ضياعهم ويعطوهم الشيء اللي لازمهم، يعني مشان يقدروا يرجعوا على مناطقهم بخير وسلامه.
2: ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 1700 عائله الى 1000 عائله، تبقى ماساه القاطنين على حالها، فلا جدران تؤويهم في قراهم الام، ولا عوده متاحه تنهي نزوحهم، ليظل عالقين بين وحشه المخيم ومأساته. هنا لم يعد السكان بحاجة إلى مساعدات عينية أو وعود مؤجلة، فالمأساة تتكرر في كل عام ومع كل عاصفة وشيكة، تزيد من احتقان السكان وترفع سقف المطالب بإعادة الإعمار للعودة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: تنضم إلينا إلاف العلي، مراسلة تلفزيون سوريا، معنا من إدلب. أهلا ومرحبا بك إلاف. إذا يعني نتحدث اليوم عن اقتراب فصل

0: الشتاء وأيضاً العواصف المطرية التي تضرب سوريا في كل فترة، خصوصاً إذا ما تحدثنا عن إدلب. معاناة النازحين مستمرة في يعني ضوء مساكن موجودين فيها، ولكن لا ترقى إلى العيش الآدمي كما يصفها البعض. ما الحلول المتوافرة الآن لدى المواطنين بحسب ما رصدت لنا إلف، والوضع بشكل عام؟
1: مرحبا فرات. في الواقع يعني مأساة المخيمات باتت متكررة تعاد في كل عام مع كل هطل مطري، مع كل عاصفة مطرية أو رعدية تضرب هذه المخيمات. اليوم في يعني كان هناك حلول مقدمة من قبل الشؤون الاجتماعية والعمل أو دائرة التنمية في إدلب بعد العاصفة التي ضربت مخيم باريشا أو ما يطلق عليه مخيم المدينة المنورة في باريشا، والذي يضم ما يقارب 1000 عائلة على 3 تجمعات. كان تجمع مخيم المدينة المنورة هو أكثر التجمعات التي تضررت يوم أمس بفعل العاصفة المطرية نتيجة سوء تصريف الصرف الصحي، وأيضاً تهالك البنى التحتية لهذه المنازل المؤقتة التي هي عبارة عن جدران من البلوك وشوادر بلاستيكية انتهى عمرها الافتراضي منذ ما يقارب 3 سنوات، وهي بحاجة إلى استبدال. إلا أن مع توقف دعم المنظمات لم يتم استبدال هذه الشوادر البلاستيكية. كان هناك حلول بأن يقومون بنقل هذه العوائل التي تضررت بفعل العاصفة المطرية إلى منازل مؤقتة أعلى في ذات المنطقة من المخيم، ولكن اليوم السكان القاطنين هناك رفضوا ذلك، أنهم اليوم بعد 7 سنوات ليسوا مضطرين للانتقال مجددا إلى منزل مؤقت هو أشبه بالخيمة ولا يصلح للسكن، عوضا عن تقديم مساعدات عينية مادية تمكنهم من إعادة إعمار منازلهم ولو كان غرفة واحدة، بإعادة صب الأسقف البيتونية لها والاستقرار فيها مجددا. فرات، هناك بعض المنظمات التي تعمل على تقديم هذه المساعدات العينية ولكن للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة في هذه المناطق. هناك عائلات حصلت على مبالغ تتراوح بين 1500 دولار أمريكي و2000 دولار أمريكي، قاموا بإعادة يعني الصبة البيتونية إلى أسقف منازلهم في ريف إدلب الجنوبي والمكوث في هذه المنازل. إلا أنه اليوم هناك عائلات خرجت، كانت تتكون العائلة الواحدة من 5 أفراد، ولكن مع زواج أبنائهم يعني ووجود عائلات أخرى ضمن العائلة الواحدة، هذا الأمر لا يمكنهم من العودة. إن عاد الأم والأب إلى هذه الغرفة التي سوف يعاد ترميمها في حال حصلوا على مبالغ مالية تعينهم على إعادة ترميمها، أين يذهب بقي الأبناء؟ هذا الأمر هو من أكثر المواضيع الشائكة التي تواجه المهجرين العائدين إلى قراهم أو الذين ما زالوا في مخيمات النزوح. فرات،
0: شكرا لك رف العلي، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. رحب الآن بسارية بيطار، مدير فريق حياة التطوعي، معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد سارية. يعني فصل الشتاء يقترب شيئا فشيئا، ووضع المخيمات في الشمال السوري ما زال يعني سيء كما يصفه كثيرون، ونرصد نحن في تلفزيون سوريا يوميا الحالات من هناك. قضية يعني حل مسألة المخيمات في الشمال سيد سارية، كيف ترى الحل في يعني إن تحدثنا عن حل إسعافي أو عاجل خلال هذه الفترة على الأقل حتى يتم نقل هؤلاء إلى مساكن جاهزة؟
2: الفترة من بداية التحرير سوريا من 8 ديسمبر 2024 كان عدد السكان مخيمات 1.5 مليون إنسان. الآن إحنا عم نحكي بعام 2026 بالشهر العاشر 700,000 نسمة، ففي تقريبا أكثر من 70% من الناس رجعت لقراهم، ولكن ليست الرجعة اللي هي كانت مرجوة لهم. رجعوا بيوتهم مدمرة، الخدمات البنية التحتية تبعيتهم ليست بالشيء المطلوب أو ليست كما تركوها. طبعا بفعل ميليشيات النظام لما حاولت مو حاولت هي سرقت المنازل وعفشت البيوت وعفشت البنية التحتية بما فيها كل المرافق العامة، خطوط الصرف الصحي، خطوط المياه الحلوة، شبكات الكهرباء، شبكات الهاتف، أسقف المدنيين. الآن

0: الناس عم ترجع عم تفك خيمتها من الشمال السوري وعم ترجع تحط خيمتها في مناطقها وفي أراضيها، وللأسف حتى لا يوجد أي نوع من مقومات الحياة إلا إذا تدخلت الوزارات مع المنظمات والحكومة لحتى تفعل جزء من الخدمات البنية التحتية ومن شبكات المياه ومن البنية التحتية لهاي المناطق. طبعا نحن عم نحكي عن 700,000 نسمة من السماباء ما زالوا بالمخيمات لحد هذا اليوم، ولكن بشكل تدريجي عم يتناقصوا، ولكن هن مقبلين على فصل شتاء. طيب. فكان الله في عونهم.
1: سيد ساريا، أريد أن أسألك بالنسبة لبرامج التعافي، هل هناك يعني برامج تعافي لربما بالنسبة لهؤلاء السكان؟ لأنه نحن نعرف أنه سابقا كان هناك مخصصات تصرف لهم، ويتم لربما يعني العمل على تحسين وضع المخيمات. اليوم هذا الدعم أصبح غير موجود، وفي ظل لربما عدم كفاية الحكومة أو الدولة على تأمين مستلزمات لهؤلاء السكان، هل هناك فعلا برامج تعافي معينة يمكن العمل عليها أو تقديمها لهؤلاء السكان قبل دخول فصل الشتاء؟
0: يعني هلأ خلينا نقول بشكل هيك مختصر، السيد الرئيس وعمل لجنة لإنهاء ملف المخيمات خلال سنتين، خلال سنة الستة بعد التحرير لحد سنة 27 الشهر التاسع، فقبل حلول فصل الشتاء للسنة القادمة لازم يكون منتهية ملف المخيمات بشكل كامل بكل سوريا. رئيس اللجنة هو السيد رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث، وفي تحديث يعني بشكل أسبوعي لأهلنا في المخيمات شو صار فيهم. الدعم الدولي خجول مقارنة بالدعم الدولي اللي كان سابقا بشمال غرب سوريا. المنظمات الدولية والوكالات الأممية اللي كانت تدعم أهلنا في المخيمات بمرحلة القصف ومرحلة المعاناة ومرحلة الكوارث، الآن دعمها مقارنة بدعمها السابق هو دعم خجول جدا. لا عم يتم الدعم لأنهم يعني ما عم يتم الدعم بشكل المرجو، لأنه هدول الناس اللي طلعت من بيوتها وصل لها 14 سنة بالمخيم، المفروض الآن يزداد الدعم لأنه صار مرحلة تعافي، انتهت مرحلة القصف، انتهت مرحلة الإميرجنسي، الطوارئ، الإسعافات الأولية، الآن أنت على مرحلة تعافي مبكر. طبعا مرحلة التعافي بالبداية هي خدمات بنية تحتية أساسية، مركز صحي، مدرسة، خط صرف، خط كهرباء، خط انترنت لهاي الناس، الأطفال يقدروا يدرسوا ويتعلموا ويتعالجوا، أفران موجودة مثلا بهاي المناطق، هذا الخطة الأولى. الخطة الثانية أن تكون في منازل لهم مهيئة أو يتم دعمهم بمبالغ مالية ليقدروا يشتروا ترميم غرفة من منزلهم أو غرفتين أو ثلاثة، بالإضافة إلى أنه أغلب الناس اللي هي دمرت بيوتها ونزحت هن ناس من الريف، يعني أرياف سوريا كلها الآن إذا منروح لإلها من ريف دمشق لريف حلب لحمص لحماة لإدلب، الأرياف كلها هي اللي تدمرت، وهن الناس اللي نزحت وقعدت في المخيمات أغلبهم، فهن رجعوا على أراضيهم، هن أغلبيتهم هن مزارعين وعندهم المواشي، فهن فقدوا أراضيهم. يعني أنت هلا بتروحوا على بتشوفوا ريف الأرياف اللي ذكرتها كلها منزوع منها الشجر، فأنت بدك إعادة تهيئة لهم وإعادة دعمهم ببرامج تعافي مبكر لحتى يقدروا يرجعوا يزرعوا ويرجعوا يحصدوا. الآن نحن عم نحكي أن هالبرنامجين هن ما موجودين، وإن كانوا موجودين فهو دعم خجول لا يتناسب مع الحاجة المرجوة لعودة النازحين من مخيمات، سواء مخيمات الشمال أو سواء مخيمات دول الجوار.
1: وصلت الفكرة، شكرا لك ساريا بيطار مدير فريق حياة التطوعي، كنت معنا من دمشق، شكرا لك. مستمرون معكم في عين سوريا وفيها بعد الفاصل. شابة تتعلم حرفة ترميم السجاد القديم والأوبيسون مواصلة مهنة عائلتها التراثية.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم 7 وطمشوهم وساقوهم.

0: فريق المستكشف حدد موقع الكميت كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
1: كانت لل 14 وللفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نظمت كلية الصيدلة في جامعة حلب ورشة عمل عن صناعة العطور. جمعت بين الجانب النظري والتطبيق العملي بهدف تعزيز المهارات الطلابية وربط المعرفة الأكاديمية بالتجربة العملية بالتعاون مع مختبرات قاسم للتقانات الحيوية.
1: طبعا اليوم عندنا كانت ندوة شيقة وممتعة حول صناعة العطور مقدمة من الأستاذ هشام قاسم اللي هو بيمثل مختبرات القاسم للتقانات الحيوية، وبهالندوة علمنا الطلاب كيف يصنعوا عطر خاص فيهم وكيف يحصلوا على فواحان جيد له وعلى ثبات مستمر.
2: هدول أساسات، يعني بمعنى أنه العطور الفرعية تركب منهم.
3: صراحة أنا هالسنة تخرجت من هالكلية ولما شفت العنوان كتير لفتني، لأني نحن قليل ما يصير عنا هيك ورشات، فلما حضرت الورشة حسيت أنه في كتير شيء شغلات مختلفة نحن ما بنعرف عنها، أو في شغلات أو شيء نحن ما كنا متطرقين له. استفدنا أنه صرنا نحن نعرف أنه العطر ما هو نوع واحد، هو مزيج من كتير عطور نحن ما بنعرفه أصلا، أو يمكن لما نشمها بالأول ما تعجبنا، بس أنا استغربت أنه هذا الشيء موجود في عطورات الكل، يعني في أكثر من نوع عطور.
4: تشرفت اليوم طبعاً بإلقاء هي ورشة العمل بكلية الصيدلة جامعة حلب، ورشة عمل عن العطور وصناعة العطور. استعرضنا فيها طبعاً آلية تأثير العطور من الناحية النفسية، تأثير على الحالة المزاجية للأشخاص سلباً أو إيجاباً، وشلون نحسن من صنع عطر. اللي حضروا حاولنا نقدم لهم معلومة مفيدة، كيف ينتقوا العطر الخاص فيهم بشكل رئيسي، كيف الإنسان ممكن يتفاعل مع الروائح العطرية، وشلون ترتيب الهرم العطري بحيث أنه أي إنسان يحسن يركب عطره الخاص فيه.
0: تواصل الشاب ميسم رواس في حلب تعلم حرفة ترميم السجاد القديم الأوبليسون، ساعية إلى الحفاظ على تفاصيل قطع تراثية يتجاوز عمر بعضها 120 عاماً، وأحياء مهنة عائلية يتراجع الإقبال على تعلمها.

0: بداية كنت أنا من صغيرة بحب الخياطة والتطريز وهدول الإشي، فوقت نجحت بالتاسع دخلت فنون وشافني شلون بشتغل بالبيت، أم إنه بتعرفي العيلة بس نحن بالعيلة بالورشة بس العيلة، فيعني قال ليش ما بنزل بنتي بخليها تتعلمها. تعلمت مهنة السداج اليدوي والنول اليدوي من والدي لأنه هي مهنة العيلة وأنا أول بنت بشتغل بهاي المهنة. هو تعلمت بالبداية بهذا رتي الأبيسون، هاي الأبيسون كانت قطعة عمرها أكثر من 120 سنة، حاولنا إنه نرتيها وحاولت إنه قدر الإمكان أحافظ على التفاصيل اللي كانوا فيها قبل مشان إنه تضل هي تراثية. وتعلمت النول اليدوي، النول هو عبارة عن نسج خيوط بين بعضها، وتعلمت السداج، صناعة السداج، ومع ذلك عم بتعلم مهن إنه أكثر مشان ما تندثر مشان أعلمها للأجيال القادمة. حاليا هلا انه القطعه بطول فيها حسب قطعه عن قطعه، يعني ممكن اذا كانت قطعه صغيره بطول من يوم الى يومين، والرسمه كمان اذا كانت بسيطه وسهله بطول يوم واحد، اما اذا كل ما تكبرتي القطعه وكل ما كبرتي التفاصيل اكثر رح تكبر المده اكثر.
1: بيجي حمام خيري بمدوها على الارض.
2: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام عين سوريا لليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم الشباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا؟
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول.

0: نشرب إن وردنا الماء صف.
1: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
0: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
1: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
0: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
1: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
0: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا النحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
1: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء، لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نناقش فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في الساعة الماضية. أظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على نطاق واسع دخول القنصل السوري في مدينة

بون الألمانية الدكتور ملهم الخان دخل حفلا في مدينة دوسلدورف ليلة أمس برفقة حراسة وصفت بالمشددة. وبما أن الفيديو انتشر قبل أي بيان رسمي فقد تولى الجمهور مهمة المتحدث الرسمي وأصدر عشرات التفسيرات المتناقضة خلال الساعات. مشاهدينا، لا نعرف صراحة عدد الحراس ولا الجهة التابعين له ولا سبب الإجراءات، فقط ما نعرفه أن عدد المرافقة الذي أحصاه رواد السوشيال ميديا في التعليقات على هذا الموضوع ارتفع أو يرتفع كلما تأخر الوقت، كلما تقدمنا بالوقت أكثر ارتفع العدد أكبر، وأن مشاهدة الفيديو للمرة الثالثة تضيف حارسا جديدا لم يلاحظه أحد في المرتين الأوليين. وجهة نظر بعض رواد وسائل التواصل رأت أن هذا الأمر هو أمر بروتوكولي بحت، فمسؤول رسمي في بلد أجنبي له إجراءات حماية معينة وخاصة به لأنه في بلد أجنبي، وقد لا يكون حجم الحراسة قراره أصلا، ربما هو يعني آتي من جهة معينة بسبب موقعه في هذا البلد، وهذا منطقي، فالحراسة في هذه الحالات تفرض على المسؤول غالبا كما يفرض الزي الرسمي، ولا أحد يسأل صاحب البدلة لماذا اختارها سوداء ولماذا كانت زرقاء أو حمراء. في الوقت نفسه نفى ناشطون آخرون أن يكون الحرس الظاهر في المقطع هو حرس القنصل، إنما هم حراس في المنشأة التي حضر لها القنصل، مشيرين أن القنصل نفسه جاء إلى الحفل وحيدا وحده بسيارته جاء إلى الحفل، لكن القائمين على هذا الحفل استقبلوه بحفاوة. طبعا تواصلنا مع دكتور ملهم للحصول على توضيح أو حتى تعليق منه حول القضية، ولكن لم نتلقى ردا حتى لحظة إعداد فريق ريبوست لهذه الحلقة. مشاهدينا، المقطع المصور الذي نتحدث عنه وتحدثنا عنه وسنتحدث عنه لم تتجاوز مدته 30 ثانية، لكنه انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي وحمل معه عديد من التعليقات وحتى الانتقادات والإشادات كذلك. دعونا نشاهد.

طبعاً هذا هو المشهد تابعناه في هذا الفيديو وما زلنا نتابعه. يبدو بأن هناك حساسية قد بدأت تطفو على السطح لدى السوريين بسبب المواكب والحرس المبالغ فيه ببعض الأحيان للمسؤولين السوريين. البعض أشاد بمسؤولين لأنهم لا يعني يأتون بمرافقة، البعض قال أنه يعني يجب على المسؤول أن يكون وحيدا كما ذكرنا في حلقات سابقة في ريبوست معكم مشاهدينا. يعني مثلا وزير الثقافة حينما كان يخرج ويتناول الطعام على الرصيف سواء كان في سوريا أو حتى حينما ذهب إلى عمان إلى الأردن، وبعض المحافظين أيضا الذين يخرجون فقط بسياراتهم ولا حاجة للمرافقة، بينما على النقيض كان هناك محافظون أو حتى وزراء يخرجون بمرافقة حرس خاص ويعني مرافقة لدواعي أمنية كما كان يقول البعض. لذلك هذه الحساسية التي نشاهدها الآن في هذا المشهد الذي استعرضناه ونعرضه لكم مرة أخرى على الشاشة للدكتور ملهم حينما حضر هذا الحفل في دوسلدورف، ويعني كان يرافقه العديد من الأشخاص في هذا الحفل، رغم أنه يعني نرى من الحفل بأنه حفل بسيط وليس يعني فيه بهرج كثير كما يقول

البعض إلا أنه لربما تحسس البعض حينما شاهد هذا الفيديو. طيب ماذا علقتم بالمقابل عليه مشاهدين؟ نأخذ تعليق وائل حماد الرغيان يقول: السيد القنصل ملهم الخن من الشخصيات المتواضعة التي تفرض احترامها بأخلاقها وتواضعها وليس بالمظاهر والاستعراض، هو من الناس الذين يعملون بصمت بعيدا عن حب التصوير والأضواء وما أسماه الفخفخ. محمد يقول: ملهم الخن القنصل السوري في بون رايح يقابل لاجئين وفايت عليهم بمرافقة وكأنه رايح يفاوض دول التحالف على حصته من برلين. تعليق من حسن عم يقول فيه أيضا: الواحد صار من يسمع أنه رح يصير مسؤول فورا بيروح يسجل بالبلدية على مرافقة وحرس والراتب بسلامة الشعب. تعليق من ماهر أخير على هذا الموضوع يقول: كنت حاضرا في الفعالية والدكتور ملهم لم يكن له أي علاقة بترتيبات الاستقبال، فالأمر كان من تنظيم وإعداد الجهة المنظمة حصرا، وهو حضر فقط مع عائلته. مشاهدينا، خلال الساعات الماضية شغلت المدينة الجامعية في حلب حيزا من تفاعل رواد وسائل التواصل، وذلك على خلفية مشكلتين منفصلتين وقعتا في السكن الجامعي. الحادثة الأولى وهي الأحدث وقعت أمس حينما انتشرت سريعا مقاطع مصورة لشجار بالأيدي بين أشخاص لم تعرف هويتهم فعلا داخل أحد أروقة السكن الجامعي. انتشرت أنباء سريعا عن أن الخلافة والمشاجرة وقعا بين طلاب وعدد من أفراد الهيئة الطلابية في جامعة حلب، وانتقد ناشطون الهيئة الطلابية على خلفية هذا الادعاء الذي جهل سريعا في مواقع التواصل الاجتماعي. المشكلة الثانية وهي الأقدم تعود إلى بضعة أيام سابقة، وهي لتنظيم توزيع غرف السكن الجامعي في حلب، وانتهت بتجمع عدد من الطلاب أمام مبنى السكن الجامعي وطالبوا فيه بإسقاط مدير المدينة الجامعية، في حين أن مدير المدينة الجامعية أو مدير الجامعة التقى الطلاب وتحدث معهم عن مشكلة التسكين العالقة هناك. القصة بدأت عندما انتشر أمس مقطع مصور يظهر مشاجرة واشتباك بالأيدي كما أسلفنا مشاهدينا. دعونا نستعرض معا جزءا من تلك اللحظات ثم نعود.

يعني يبدو من العدد الكبير اللي كان بهذا الفيديو الذي نتابعه الآن أيضا مشاهدينا، يبدو بأن المشكلة التي كانت هي مشكلة كبيرة حصلت في السكن الجامعي. طبعا السكن الجامعي لمن لا يعلم كيف هو وضعه في محافظة حلب لغير طبعا سكان محافظة حلب أو الطلاب القادمين كانوا من المحافظات ويسكنون في السكن الجامعي، كان وضع مزري صراحة. قبل هذا الكلام، قبل سقوط النظام المخلوع، حتى موضوع الغرف كان هناك عدم اهتمام بغرف السكن الجامعي. حرفيا نحن تناولنا مادة بالأمس عن طالب كان صور بجواله وضع الغرفة في السكن الجامعي. حرفيا هي يعني تحس بأنها سجن وليست غرفة لطالب يريد أن يذاكر أو يدرس فيها، وهذا حال كثير من المساكن الجامعية في سوريا قبل سقوط النظام. نقول قبل سقوط النظام لأنه إلى حد الآن لم يتم ترميم المدن الجامعية بشكل جيد، ولكن التفاصيل حول هذه المشكلة سنسردها إن كان لدينا معلومات طبعا عن المشكلة وما حصل، ولكن

0: يبدو بأن هناك شجار حصل بين أشخاص في داخل الحرم الجامعي أو داخل السكن الجامعي، ويعني هرع كثير من الأشخاص طبعا فض هذا الاشتباك الذي حصل. لكن سريعا أصدر اتحاد طلبة سوريا بيان وأوضح فيه جوانب ما حصل في المدينة الجامعية. البيان جاء فيه أن ما حصل لم يكن نزاعا أو اعتداء بين لجان الاتحاد وأي من الطلاب، بل كان خلافا شخصيا تطور إلى مشاجرة عامة بين طرفين من الطلاب وتوسع فيما بعد ليتحول إلى شجار جماعي. البيان أيضا ذكر وقال أنه تم تحويل جميع الأطراف المعنية إلى قسم الشرطة. تدخلت إذن الشرطة في هذه الحادثة مشاهدين، تم تحويلهم إلى قسم الشرطة المختص بحضور مدير المدينة الجامعية وممثل عن الاتحاد في السكن الجامعي وفق البيان. مشكلة السكن الجامعي مشاهدينا هي مشكلة موسمية كما ذكرنا، يعني يعاني منها الطلاب باستمرار، فلا مساكن تتسع لجميع الطلاب كما يتحدث طلاب في كل عام عن أن هناك بواسطات ومحسوبيات تجري باستمرار في السكن الجامعي، لأنه فعلا كان هناك أشخاص يعني درسوا ويعني سردوا في يعني ما حصل لهم في السكن الجامعي، بأنه كنت أذهب إلى الشخص الفلاني حتى يأمن لي غرفة بالسكن الجامعي. طبعا هذا الموضوع يعني يتم بالعادة حينما تذهب وتسجل بأنك قادم من محافظة أخرى أو تحتاج إلى سكن في داخل الجامعة، يتم تأمين السكن لك حسب وضع كل شخص. هناك أيضا رشاوى كانت تقدم كما ذكرنا، واسطات ومحسوبيات وإلى ما هنالك. طبعا تحدثنا عن آلية توزيع السكن على الطلاب المعتمدة، ولكن ليس كثيرا، لكن الطلاب مؤخرا نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الهيئة العامة للمدينة الجامعية. دعونا نستعرض وإياكم مشاهدين جانبا من هذه الوقفة. الشعب يريد إسقاط المدير، يبدو إذن اتضحت الصورة الآن مشاهدينا بعدما تابعنا هذا الفيديو. الطلاب يحتجون على تعامل مدير المدينة الجامعية في آلية توزيع الغرف في داخل المدينة للطلاب، والعدد كبير على ما يبدو بأن فعلا المشكلة كبيرة، ويعني هناك أشخاص يتم لربما إعطائهم ميزات على أشخاص آخرين هم فعلا بحاجة إلى هذه المساكن الطلابي. بعد تكرار الشكاوى والمشكلات المتعلقة بالسكن الجامعي، رئيس الجامعة شرح للطلاب بعض النقاط المتعلقة بالسكن الجامعي وظروفه. دعونا نستعرض معا هذا الفيديو الذي نشرته الجامعة قبل بضعة أيام فقط.
1: السنة الماضية نحن في جامعة في كلية عملنا صيانة للوحدة 16 كاملة والوحدة 20 مع فرش الوحدة 20. هذا كله يدو يعني كان عن طريق جهات مانحة، أخذنا هذا الأمر، ولكن الإمكانيات بالنسبة للمدينة الجامعية الموارد عم نأخذها وعم نحاول نشتغل فيها قدر الإمكان. هاي الموارد اللي نحنا ممكن نشتغل عليها. السكن بالنسبة لكم يعني أقساطه رمزي صح؟ قديش عم تدفعوا بالسنة؟ 200 صح؟ 15 تمام؟ ولكن نحن هذا الأمر هذا واجب علينا، ولكن إمكانيات المدينة الجامعية والإمكانيات بشكل عام يعني موارد تجي موازنة تجي مخصصة لهذه الأمور، عم نشتغل بأقصى طاقتنا وعم نحاول نجيب من الجهات المانحة لحتى ندعم هذا الأمر، بدنا نساعد كلياتنا، يعني هذا الأمر ضروري يعني ضروري.
0: سننتقل إلى التعليقات، ولكن قبل ذلك ما تحدث به هذا المسؤول لربما يعني البعض يعزو إلى أن المشكلة هي عند المدير. طيب البعض الآخر يقول

0: إن هناك مشكلة قد يعني ورثها القائمون حاليا على المدن الجامعية إذا ما تحدثنا عن القطاع التعليمي في سوريا، وهي كانت من مخلفات النظام البائد. يعني فعلا اليوم حينما يكون هناك وحدات تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى إصلاح يأخذ الأمر يعني وقت طويل. البعض الآخر يذهب في وجهة متطرفة يقول لك يعني هذه المساكن أصلا كلها غير صالحة للعيش الآدمي ويجب أن تهدم ويقام أبنية جديدة، وهذا الأمر يتطلب يعني فترة وزمن وأيضا مصاريف اقتصادية وتشغيلية كبيرة. ولكن لذلك الحين الحلول المتبقية حاليا أو الموجودة بين أيدي المسؤولين عليهم أن يعيدوا لربما تأهيل هذه الوحدات بشكل أفضل مما هي عليه حاليا خصوصا في حلب. التعليقات على هذا الموضوع من سماح تقول كانوا عم يقولوا أنه طلاب الاتحاد عم يتعدوا على طالب لأنه صور الوضع السيء لغرفته بالسكن، بعدها طلع بيان عم يبرؤون والله أعلم. حنين، السكن الجامعي قصور لأنه لحتى نضل نموت كل سنة لنحصل على غرفة. آخر تعليق من عبيد الحياني عم يقول فيه على الفيسبوك، المطلوب من الجهات المعنية والمسؤولة عن السكن الجامعي أن تلاقي حل سريع للطلاب اللي ما تأمن لهم سكن، لأنه موضوع السكن بالنسبة للطالب مو تفصيل، هو أساس حتى يقدر يكمل دراسته. الآن وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى فقرة أبرز الفيديوهات المنتشرة والمتفاعلة على وسائل التواصل الاجتماعي السورية في الساعات الأخيرة. في مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة التقط ناشط مقطعا مصورا لطفل يعمل في إصلاح السيارات، طلب منه تغيير قطعة في سيارته فاستجاب الطفل لذلك، وعنون الناشط هذا المقطع بجملة المعلم الصغير. دعونا نتابع.
1: الفلتر، تعال بدل لي الفلتر. ما تعرف تبدله انت؟ وين الفلتر؟ والله انك ذيب. فلتر جديد؟ يعني ما تبدله؟ والله انك معلم، ما فعلي بدل لي، يقول لي فلترك جديد. انفض لك اياه نفضه وخالص. عجل يصير ادريس، مو يقولوا لي بدلو ادريس، يقولوا لي بدلو يصير
2: فلتر جديد تروح تكون مسكني على
0: الفاضي. طبعا يعني واضح من طريقه العمل هذا الصغير بانه سيكون يعني معلم شاطر في المستقبل، ولكن البعض يقول يعني هذا الطفل عليه لربما ان يذهب الى المدرسه وان يتعلم، ومن ثم اذا احب ان يعني يعمل في مهنه السيارات يدرس هندسه ميكانيك مثلا كما يقول البعض، ولكن وصفه بالمعلم الصغير. فعلا هو معلم صغير، من طريقة العمل يبدو بأنه ابن مهنة. في مدينة حمام نقل ناشط موقفا لسائق تاكسي أضاع يوم العمل الخاص به منتظرا بالقرب من محطة الوقود للحصول على بعض المحروقات لاستئناف عمله. دعونا نشاهد.
3: شو صار لك عم تستنى المازوت؟
4: صار لي ساعة، ساعة ونص.
3: أنت بتشتغل هاي السيارة؟ طيب ايش حلتها اخرتها يعني؟
4: حلتها يخفوا الحرامين، حلتها بس خفوا الحرامين.
3: اي والله حلتها بس يخفوا الحرامين.
4: بس خفوا الحرامين، امور بخير.
3: شغيل صحة.
5: طيب ايش ذنبهم هدول الناس لحتى يجي يقضي ساعتين ثلاثة من يومه على الكازية بس؟ طبعا في كثير نسبة منهم السيارات اللي عم يستخدموها لشغلهم، يعني إذا ما اشتغلوا ما كان في عنده مازوت ما خرج.
0: هذه الحال بالنسبة للسوريين اليوم بما يخص موضوع المحروقات، انتظار وطوابير وبنزين أحمر وأخضر وأصفر، يعني مشكلة. طبعا حاليا يتم العمل على حل الموضوع. أيضا يعني مشهد السيجارة وسائق التاكسي، ولكن البعض قال يعني لا خوف على أن يحترق شيء أو مثلا تحصل حالة انفجار يا سمح الله في هذا المكان، لأنه أصلا لا يوجد محروقات في الكازية. ظهر اليوم وزير الثقافة محمد ياسين الصالح في مقطع مصور من داخل مطار تدمر العسكري تحدث عن أهمية تحويل المطار إلى مطار مدني يخدم الثقافة السورية.
6: الثقافة حاضرة بكل ملمح من الملامح يعني، حتى في صناعة الطيران وحتى في صناعة السياحة وفي صناعة الاقتصاد، هناك دائما الوجه الثقافي الحاضر.

0: فنسأل الله التوفيق والتيسير
1: إن شاء الله.
2: سوريا راح تستقبل العالم معالي الوزير؟
3: سوريا ستستقبل العالم، وسيكون إن شاء الله هذا المطار يعني جوهرة من جواهر مطارات سوريا، وهذه إشارة كبيرة تحويل المطار من عسكري إلى مدني، إلى أن سوريا الجديدة تعلي قيمة الثقافة، تعلي قيمة التخاطب مع الآخر. كل طائرة ستأتي إلى هنا وستقلع من هنا ستحمل شيئا من روح هذا المكان، من روح الحكمة وروح الفلسفة وروح العلم وروح الحضارة إن شاء الله.
4: مشاهدينا، من بين المقاطع التي لقيت رواجا أيضا واسع على وسائل التواصل الاجتماعي كان مقطع مصور لمناشدة عفوية لإزالة مخلفات الحرب من بادية دير الزور مع اقتراب موسم جمع الكمأة، حفاظا على أرواح الأهالي والصيادين والباحثين عن رزقهم. دعونا نتابع.
5: ماشي جهة المدن التدخل في الصعر فيها
6: أيضا هو زاد يعني الخطوبة حتى تختار بربع التاريخ صار كبير من
7: وأيضا يعني خطر على سكان هذه المنطقة
5: الجهات المعنية.
4: أعلن مؤسس ومدير مجموعة الحبتور الإماراتية عن أن مجموعته تعتزم إطلاق مشروع جديد في سوريا، وتحدث خلف الحبتور في مقطع مصور نشره بحسابه على منصة إنستغرام عن أن هذا المشروع سيؤمن عشرات الآلاف من فرص العمل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن كمجموعة الحبتور، أنا بنيت هذه المجموعة اللي هي تضم عدة أشياء، عدة أعمال تختلف عن بعضها بعض. من الزير ونحمد الله سبحانه وتعالى أرزقنا الرؤية والقرار والعمل والبلد المبروكة، ونحن أي سوق ندخله نحن ندخل كبوابة تعطي الثقة للآخرين أن يدخلون، لأن نحن موضوع مغامرة أو غير لا معروف، نحسب من الألف لين الياء قبل ما ناخذ أي قرار. أي بلد ندخلها ندخل إلى مدى طويل، ونبقى دائما بإذن الله تعالى مستمرة وعلمنا عالي في هالبلد المبروكة، أي بلد مبروكة بإذن الله تعالى، كبوابة إعلان للآخرين يعرفون يعطون الثقة في الحبتور أن تفتح أبوابها. بما أن الحبتور خلف الحبتور راح يشتغل في هاي، معناها هذا شيء جيد، ونخلق عمل لأهلنا لشبابنا. نحن بإذن الله سنعلن قريبا عن المشروع ودخولنا في سوريا لخلق في هذه المشاريع، لخلق أعمال لعشرات الآلاف من أخواننا وبناتنا وأولاد في هذه الشركة في هذا العمل هذا. وهذا العمل بيكون دائما مو مؤقتا تبني بناية وتبيعها ويمشون، لا هذا موجود الاهتمام فيه من الصغير إلى الكبير استمرارية بإذن الله تعالى.
4: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
2: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
1: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
2: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
1: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
2: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
1: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
2: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
1: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
2: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
1: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
2: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
1: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
2: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
1: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

خبران شغلا السوريين في تركيا خلال الأيام الماضية، وكل واحد منهما فتح بابا من الأسئلة عن المستقبل. الأول عن الحماية المؤقتة، هل من جديد في هذا الملف؟ وهل اقتربت التغييرات التي ينتظرها آلاف السوريين، خاصة بعد حديث وسائل إعلام تركية عن طرح ملف اللاجئين السوريين خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا ضمن عدد من الملفات التي ستناقش. أما الخبر الثاني مرتبط بالجنسية التركية الاستثنائية، حيث طرأ تحرك على دراسة ملفات السوريين ليعود السؤال الذي ينتظره كثيرون، هل اقتربت النتائج أخيرا؟ وهل يحمل هذا التطور أخبارا إيجابية أم أن الانتظار ما زال مستمراً؟

0: وبين الملفين. كان لافتا لقاء نظمته إدارة الهجرة في اسطنبول بحضور سوريين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنية بالإضافة إلى طلاب سوريين، وذلك لمناقشة قضاياهم من الخدمات الصحية وتصريح العمل إلى العودة الطوعية ومستقبلهم في تركيا، خاصة لمن لا يمتلك مقومات العودة خلال هذه الفترة. لكن السؤال الأهم الذي طرح كان عن مستقبل الحماية المؤقتة، هل هناك موعد لإنهائها وماذا يمكن أن يحدث بعدها؟ الجواب جاء واضحا في نقطة أساسية على لسان ممثلة إدارة الهجرة قائلة: إنهاء الحماية المؤقتة يحتاج إلى قرار رئاسي، ولا يوجد حتى الآن موعد محدد أو معلومات دقيقة بهذا الشأن. طيب، شو حقيقة التطورات؟ وشو اللي ممكن نفهمه منه؟ وشو اللي هو مجرد تكهنات؟ وشو الحقيقي أمام كم المعلومات اللي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي؟ بحلقة اليوم من المهجر راح نحط التفاصيل قدامكم ونوضح بين المعلومة المؤكدة والأسئلة اللي لسه ما إلها جواب. أهلا بكم. لنتعرف في هذا التقرير عن اجتماع ممثلة إدارة الهجرة التركية مع ممثلين عن الجالية السورية في تركيا ومستقبل الحماية المؤقتة والجنسية الاستثنائية في تقرير علي البرغوثة.
1: نظمت إدارة الهجرة في اسطنبول لقاء توعويا تناول أبرز القضايا القانونية والخدمية التي تهم السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة، واستعرض آليات الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات وأهمية استخراج تصاريح العمل الرسمية لضمان الحقوق القانونية، إلى جانب ضرورة الالتزام بالقوانين والتحقق من صحة المعاملات الرسمية لتجنب الوقوع ضحية التزوير أو التعامل مع جهات غير مرخصة. خلال اللقاء أكدت ممثلة إدارة الهجرة أن إنهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة يتطلب قرارا رئاسيا، مشيرة إلى عدم وجود أي موعد محدد لإنهاء العمل بالنظام في الوقت الراهن. يأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه تساؤلات عن مستقبل السوريين في تركيا بالتزامن مع تقارير إعلامية تركية تحدثت عن احتمال بحث رئيس رجب طيب أردوغان ملف اللاجئين السوريين خلال زيارته المرتقبة إلى سوريا، إلى جانب تداول مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منشورات بشأن تحركات مرتبطة بملفات الجنسية الاستثنائية للسوريين من دون أن تشكل هذه المنشورات بحد ذاتها تأكيدا رسميا على حدوث تغييرات في هذا الملف. في ظل غياب جدول زمني واضح بشأن مستقبل نظام الحماية المؤقتة، يظل ملف السوريين في تركيا مفتوحا على احتمالات عدة وسط ترقب للقرارات الرسمية التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة وانعكاساتها على أوضاعهم القانونية والمعيشية.
0: لمناقشة هذا الملف معي الدكتور عمر بكور، مستشار قانوني ومؤسس مجموعة أو بي القانونية، معي في الاستوديو. مرحبا بك دكتور عمر. يعني منذ أيام إلى الآن وحديث السوريين في تركيا خاصة من المرشحين للجنسية الاستثنائية، ماذا سيحل بنا؟ لنبدأ من هذا الخبر، كيف تقرأ التحرك الأخير في ملفات الجنسية الاستثنائية؟ وهل هناك شيء تغير فعليا؟
2: مرحبا بك أستاذ حسام، بكم وبالسادة المشاهدين. طبعا نود يعني أن أنوه إلى موضوع أن يعني كلامنا هو عبارة عن استشراف واستقراء ل يعني مسار هذه الملفات المؤثرة على أهلنا السوريين في تركيا. في البداية مسألة مسألة الجنسية الاستثنائية، يجب أن نعلم أن الجنسية الاستثنائية يعني نوعا ما هي جنسية ممنوحة من قبل الحكومة التركية، وليست ذات مساق قانوني تستطيع أن يعني تتمكن من متابعته بشكل يعني نوعا ما مباشر. ويعني دائما الجنسية عبر القانون تستطيع أن تقدم عليها، تستطيع أن تتابعها. أما الجنسية الاستثنائية فهي ممنوحة لك لربما حتى من غير إرادتك، لربما بعض الأشخاص ما خطر على بالهم الموضوع. في ناس ممكن قدموا ديلكشات أو كذا، لكن في ناس حتى ما يعني ما شاوروهم إنه أنتم مدعوون للجنسية. هذا الأمر يعني نوعا ما في الوقت الحالي أريد أن أحيل إلى المقابلة التي أجريناها لربما الشهر الفائت، أنا وأنت حضرتك، نعم
3: شهرين،
2: من شهرين تقريبا، قلت حينها أنا أن ملف الجنسية الاستثنائية مثله مثل باقي الملفات التي ستحسم قريبا، لربما إلى نهاية السنة أو في بداية السنة القادمة ستحسم.
3: صحيح.
2: إما يعني شريحة ستحسم لهم بطريقة إيجابية وشريحة أخرى ستحسم لهم مع الأسف بطريقة سلبية، وهذا من ضمن المؤشرات التي تحدثنا عنها أن الملف هذا إن شاء الله تعالى سيحسم قريبا. نوصي الأخوة، طبعا نحن سنأتي إلى هذا الحديث لاحقا، أن الأخوة الذين تأثروا سلبا في هذا الأمر أن يتبعوا المساقات القانونية في الاعتراض وفي يعني طلب يعني طلب القرار بشكل رسمي والاعتراض وإلى ما هنالك. هذا الكلام إن شاء الله سنتطرق له في نعم. سياق هذا الحديث.
3: يعني أمام ما تحدثت عنه وتحدثت عن مؤشرات، هل هناك مؤشرات رسمية على بدء دراسة الملفات المتوقفة منذ سنوات بشكل فعلي، أم أن الأمر يقتصر على تحديثات ظهرت في نظام الاستعلام الإلكتروني؟
2: على العكس تماما، يعني النظام الإلكتروني لربما جامد لا توجد فيه أي تحديثات، بينما التحديثات ظهرت من دعوة بعض إخواننا السوريين إلى إدارة الهجرة وإبلاغهم مثلا برفض الملف. هذا الأمر يستدعي أن نعلم أن هذا الرفض يعني لربما هو رفض داخلي، هو مؤشر على تحرك الملفات. بعض الإخوة أخبروهم أنه لا، ملفكم تحرك بالاتجاه الإيجابي، لكن الإخوة الذين تم رفضهم ولربما في الفترة الحالية هم الشريحة الأكبر، ولربما نحن تأكدنا من هذا الأمر من بعض الإخوة المحامين الذين يعني زاروا إدارة الهجرة في خلال اليومين الماضيين وأخبروهم أنه نعم في مرحلة معينة، مرحلة دياندرلمي سوريجي، هذه المرحلة من وصل إليها فقد أبطلت أو ألغي طلب جنسيته، يستدعي هذا الأمر كما قلنا الاعتراض. إذن التحرك رسمي أكثر منه على السيستم.
3: نعم. هناك أشخاص تحركت ملفات جنسيتهم استثنائية، يعني بيكون بمرحلة رابعة أرشيف، صار بالرابعة شاف هذا المسج وصلهم، وعند مراجعة إدارة الهجرة تم إبلاغ كما ذكرت آنفا دكتور البعض منهم بأن ملف الجنسية الخاص به قد ألغي، والبعض الآخر ملف الجنسية لديه مستمر. سنتحدث بداية عن الذين ألغيت ملفات الجنسية. هل يكتفي الشخص فقط بسماع ذلك من الموظف أم يجب أن يرى ذلك عبر التطبيق الخاص بإدارة الهجرة أنه أبطال؟
2: نعم. لا، هو نحن بالنسبة لأي قرار رسمي إداري في تركيا يجب أن يصدر قرار إداري مرقم من الجهة التي منحت هذا القرار. هذا الأمر اللي نوعا ما مزعج بالنسبة لنا نحن يعني الأشخاص القانونيين اللي بيتابعوا هاي الإجراءات، لأنه الحصول على هذا القرار بشكل رسمي ربما يستدعي طلبات معينة ويأخذ وقت معين. هذا هو الشيء الوحيد الذي تستطيع أنت الاعتماد عليه كقرار نهائي لهذا الأمر، لأنه لما تحصل أنت على القرار الرسمي برقمه بتاريخه تستطيع التحرك أنت بشكل قانوني للاعتراض عليه، تستطيع أنت حتى لا يعني لا تحتاج إلى أن تقدم طلب مثلا ليتم مثلا القرار ليتم أخذ قرار به، لا، هو قرار تم أخذ وتستطيع أنت من خلال رقم القرار أن تعترض عليه وتفتح دعوة إدارية وتتابع الأمر.
3: كيف؟ اشرح لي شخص ذهب إلى إدارة الهجرة وتم تبليغه بأنه ملف الجنسية الاستثنائية الخاص بك قد ألغي، وأنت ذكرت منذ قليل بأن ملفات الجنسية الاستثنائية لا تتبع لشروط من يتقدم عليها بشكل قانوني كخمس سنوات إقامة عمل أو متزوج من تركيا وما إلى ذلك. هذا الملف الاستثنائي عندما ألغي، هل هناك إجراءات قانونية يمكن أن يتبعها هذا الشخص؟
2: نعم، يعني مجملا نقول أنه الدعوة الإدارية هي الدعوة الإدارية الطريق الوحيد للاعتراض على إلغاء الملف، ولكن تفصيل هذا الأمر أنك أنت يعني الشخص الذي أبلغك مثلا بإبطال الملف تطلب منه رقم القرار وتاريخ القرار، هذا أولا. إذا رفض هذا الشخص مثلا إعطائك هذا الرقم تتجه لربما إلى أحد المحامين القانونيين لمتابعة هذا الأمر، لأنه في مسارات أيضا قانونية تستطيع حتى استصدار هذا الأمر إن تم بشكل رسمي في الحقيقة. يعني نحن بنعرف مع الأسف أنه بعض الأخوة الموظفين لربما بيطلع لك موظف متحامل بيقول لك مشان ما توجع رأسه بيقول لك أخي روح ملفك التغى مثلا، بدك تعرف أنت مآل هذا الأمر مصيره حقيقة بالقرار الرسمي بتاريخه برقمه، تستطيع أنت تتأكد أول شيء من القرار وثانيا تتصرف بشكل قانوني. بعد ما تأخذ القرار رسميا تستطيع رفع دعوة إدارية من خلال أحد المحامين بإبطال قرار الإبطال، إبطال قرار إبطال ملف الجنسية.
3: ملف الجنسية. نعم. طيب الأشخاص اللي ما تحركت ملفاتهم،
2: نعم،
3: يعني ظل مثل ما هو بنفس المرحلة منذ سنوات إلى الآن،
2: نعم،
3: لا تحركت إيجابا ولا تحركت سلبا، هذلون يعني وقفوا بالنص، لا بلغون إنه التغت ملفاتكم ولا إنه مستمرة الملفات، نعم، شو يعملوا أو فيهم شيء يعملوا بصراحة ولا لا؟
2: يعني الأشخاص العالقين فينا نسميهم هم أمام خيارين، الخيار الطبيعي أنه ينتظروا لأنه قريبا أصلا راح يتم أخذ قرار بهذا الأمر، لكن الخيار الثاني والذي ننصح به ونصحنا فيه المئات من إخواننا اللي تعرضوا لنفس الموقف، أنه إذا في يعني مسار قانوني آخر للحصول على الجنسية عليهم أن يتجهوا نحوه. يعني نحن بنعرف المسارات الاعتيادية القانونية اللي هي مثلا عن طريق الزواج، عن طريق إقامة العمل، إقامة الطالب ثم إقامة عمل أو استثمار أو،
3: ولكن الملفات لم تلغى
2: مع ذلك، يعني حتى وإن كانت لم تلغى نحن مشان لأنه دائما المسار القانوني أقوى من المسار الاستثنائي،
3: صحيح،
2: فاللي لم تلغى واللي قادر أنه مثلا أو قريب مسألة تجنيسه بشكل قانوني فنحن نطلب منه أنه أخي روح إلغي ملفك الاستثنائي وتابع ملفك القانوني. أما اللي ما قادر أصلا يتابع ملف يعني مسار قانوني لا، بنقول له انتظر لأنه القرار الحسم قريب، وهذا الأمر لربما يحسم له أمور أخرى. يعني ودائما نحن بننصح الإخوة اللي يعني في هذا يعني هذا المجال انه تعطوا سبب قوي، حتى الإخوة اللي بدهم يعترضوا على رفض قرار التجنيس اعطوا سبب قوي لوجودكم في تركيا، سواء من ناحية الاعتراض على قرار التجنيس او من ناحية طلب التجنيس، لانه دائما سبب الوجود انك انت تحقق شرط التواجد القانوني الفعلي الحقيقي في تركيا هو أكبر سبب للتجنيس. ومسارات القانونية سهلة جدا بالنسبة يعني لأي مغترب في الحقيقة مقارنة بباقي الدول. يعني أنا من ضمن الناس اللي لربما ولدوا في المهجر ونشأوا 30 سنة خارج سوريا ولم أحصل على الجنسية على أي جنسية أخرى إلا حينما أتيت واتبعت مسار قانوني في تركيا. فإذا المسار القانوني سهل لكن عليك أن تتبعه، طبعا سهل للإخوة يعني الذين يستطيعون،
3: صحيح،
2: متابعته.
3: يعني هنا إشكالية، أنت أثرت نقطة في غاية الأهمية،
2: نعم،
3: نسمع من الكثيرين بأنه هو نحن مرشحون للجنسية الاستثنائية منذ سنوات وهم يعملون وحاصلين على إقامة عمل،
2: نعم،
3: وتجاوز إقامة العمل عدد الأيام المطلوبة أو زاد عن 5 سنوات، يذهبون إلى محامين أو مستشارين لمحاولة إبطال ملف الجنسية الاستثنائية لا يستطيعون،
2: نعم،
3: إذن هناك خلل ما أو لا يتبعون المسار القانوني الذي يجب أن يتبعونه لإلغاء الجنسية الاستثنائية والتقديم على الجنسية عبر إقامة العمل.
2: الأمر في غاية السهولة، الأمر يتم عبر النفوس وليس عبر إدارة الهجرة. يعني ورقة ديليكشا يتم تقديمها عبر النفوس وهي جاهزة ومطبوعة وجاهزة، لربما يوقع عليها يكتب سبب طلب الإلغاء ويقدمها. الموضوع بسيط جدا يعني، وهذا أمر نصحنا به وننصح

0: وحتى نرسله لبعض الإخوة، نرسل الديلكس هذه المجهزة أصلا من قبل النفوس لبعض الإخوة. من المعلوم أن ملف التجنيس بشكل كامل تم نقله في الآونة الأخيرة من إدارة الهجرة إلى النفوس للتعامل معه، لكن لا أدري مدى يعني كمالية هذا الأمر وإتمامه، هل هو بشكل كامل صار لدى النفوس أم بشكل جزئي. هذا الأمر إلى الآن غير واضح بشكل كبير. يعني
1: منذ أن أعلننا عن الحلقة يوم أمس إلى اليوم الكثير من الأسئلة، وحاولت يعني من خلال ما أطرحه عليك الإجابة على أسئلة الكثير من المتابعين، ولكن هناك السؤال الأخير وفي غاية الأهمية، ويعني طلبوا مني أن أسألك إياه بشكل مباشر، وهو الأشخاص الذين تحركت ملفاتهم وذهبوا إلى إدارة الهجرة وأبلغوهم بأنهم مستمرون أو مستمرين في دراسة ملفاتهم، هؤلاء هل هذا شيء إيجابي وسيمنحون الجنسية أم الملف مستمر وسيدرس مرة أخرى وإجراء مقابلات جديدة أم ليس هناك شيء واضح إلى الآن؟
0: يعني للأمانة نحن دائما خلينا ننظر نظرة إيجابية، طالما أنه الملفات موجودة فإن شاء الله تعالى خير، يعني طالما أنه لم تلغى فإن شاء الله خير، لأنه لو يعني مرت الملفات هذه بكثير من مراحل الفرز في الفترات الماضية عبر السنين، يعني التي تم يعني التي علقت بها، وآخر مراحل الفرز هي المرحلة الأخيرة. فإذا طالما أنه الملف موجود إذا إن شاء الله تعالى الأمل بالله، الأمل كبير يعني، ونحن متفائلين بشكل عام بالأوضاع ولو كانت بتمر بعض الغمامات هيك السوداوية، لكن بشكل عام في تفاؤل. حتى المسؤولين أغلب المسؤولين الذين قابلناهم يعني بشرونا بخير، بشرونا يعني إن شاء الله تعالى بوضع أحسن للسوريين. وأنا أنصح الإخوة السوريين الذين يريدون البقاء في تركيا كما نصحتهم سابقا في المقابلة الماضية، أن يعملوا على الاندماج، أن يعملوا على اكتساب اللغة، أن يعملوا على قلب يعني وضعهم القانوني في التواجد من وضع لاجئ إلى وضع مغترب فعال. صحيح. في داخل تركيا.
1: شكرا لك الدكتور عمر بكور، مستشار قانوني ومؤسس مجموعة أو بي القانونية. شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.

0: ولحديثي عن لقاء إدارة الهجرة مع منظمات المجتمع المدني وشخصيات سورية ومستقبل الحماية المؤقتة ينضم إلي الدكتور مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري معي من مردين من تركيا. مرحبا بك دكتور مهدي. بداية اللقاء مع إدارة الهجرة الذي جرى منذ فترة ونتائج هذا اللقاء، ما التفاصيل هنا؟
1: يسعد اوقاتكم جميعا. يعني بصراحه هو كل اللقاءات اللي عم تصير بعد النصر هي كل لقاءات تكون فحواها هي ايجاد اليه لقوننه بقاء السوري او البقاء السوريين او اعداد السوريين الباقين بطريقه طريقة ناعمة، طريقة مثل ما بنعرف الملف السوري وملف سياسي داخلي يتم التلاعب فيه من قبل المعارضة، فالحكومة تسعى أن يكون هناك مرونة أو لطافة في تحويل وضع السوري المؤقت إلى وضع دائم، لأنه مثل ما بنعرف بعد النصر خلاص وجود السوري اللي قرر رجعوا إلى حد ما، والباقيين يعني 90% منهم راح يبقوا تركيا. مثل ما بنعرف كل الدراسات وكل الأبحاث بتقول دائما في كل الهجرات اللي عم تصير واللي صارت خلال الحروب الماضية كان دائما أنه 70% من الناس اللي تهاجر إلى الأماكن اللي هاجرت إليها سواء كانت هجرة داخلية أو حتى هجرة خارجية إلى بلاد مجاورة أو هجرة داخلية مثل ما صار في أيام الزلزال، ف70% من الناس هذول اللي يتم دمجهم أو يتم استقرارهم في المناطق اللي هاجروا إليها، والحكومة التركية واعية لها، ولكن مثل ما حكيت تحاول أن تكون هناك نعومة في تحويل

0: هذه حتى لا تقوم المعارضة باستغلال هذه الورقة ضد الحكومة الأكبرتي. ونعرف أن خلال سنة حكومة العدالة أو مقبلة على انتخابات جديدة، وأيضا الانتخابات هذه مثل ما شفنا في الانتخابات الماضية دائما السوريين خاصة والمهاجرين عامة يكون ورقة ضغط
1: صحيح.
0: لاستغلال الأصوات أو استمالة الأصوات.
1: نعم دكتور مهدي، يعني السؤال الذي يطرحه الكثير من السوريين في تركيا خاصة من حملة بطاقة الحماية المؤقتة الكملك، يقولون وحملون هذا السؤال لك: ما هو مستقبل الحماية المؤقتة في تركيا؟ هناك معلومات وحديث على وسائل التواصل الاجتماعي تقول بأن مستقبل الحماية المؤقتة هو الانتقال إلى إقامة سياحية أو قلب الكملك إلى إقامة سياحية أو إقامة عمل لمن يمتلك إذن عمل. هل هناك معلومات واضحة وصريحة حول هذا الخصوص دكتور؟
0: نعم، مثل ما بنعرف يعني الحكومة التركية الآن قررت يعني قرار، ليس ما في قرار إعلان، ولكن داخليا قررت مثل ما حكينا قبل شوي، السوريين اللي راح يضلوا هدول لازم التقى لهم صيغة دائمة، وينشال اسم المؤقت من أذهان الأشخاص. نحن دائما بنحكي كلمة المؤقت بتخلي الشخص معلق ولا يستطيع أن يبني مثلا خطط أو مشاريع أو حتى دراسة أو بناء أي خطة اجتماعية لبقائه في البلد المستضيف. فموضوع كلمة المؤقت هي بحد ذاتها موضوع مقلق للعائلة وللشخص. وأيضا الحكومة التركية وصلت إلى قناعة بما كنا نقوله، الآن ستعمل على تحويل الكمالك أو البطاقات المؤقتة إلى إقامات. طبعا مثل ما بنعرف كثير من الناس راح يكونوا شروط الآن غير متوفرة لدينا لتحويلها إلى إقامات. هذه الشروط سيتم تسهيلها بحكم كان موجود قبل مثلا موضوع ختم الدخول، هذا سيتم إزالته، أو دخول قانوني هذا أيضا سيتم إزالته. وأيضا فقط سيكون فقط هو طلب وجود باسبور ساري المفعول. سيتم إعطاء السوريين حسب كل واحد حسب ظروفه، يعني الطلاب غير الناس اللي عندهم إقامات عمل، الناس اللي عمرهم فوق ال60 راح يكون عند كمان أيضا بظرفه غير الناس، الأهالي اللي عندهم أولادهم عندهم مجنسين، أو بالعكس مثلا يمكن أحيانا يكون الأب مو مجنس أولاده مجنسين. فهذول كلهم سيتم دراستهم وسيتم فرزهم إلى فئات وسيتم إعطاء إقامات كل واحد حسب ظرفه. ممكن ناس تأخذ إقامة طلابية، ممكن ناس تأخذ إقامة عمل، ممكن ناس تمتحوا إلى إقامة عائلية. هذه كل شخص حسب ظرفه سيتم فرزه السوريين.
1: جيد.
0: وأيضا يعني هي خطة الحكومة التركية أنه أعطاه فرصة للناس لتحويل إقاماتهم فيما بعد خلال فترة سنة أو سنتين إلى إقامات عمل. وأيضا مثل ما بنعرف إقامة العمل تتيح للسوري أو للأجنبي بشكل عام بالحصول على الجنسية التركية بعد إيفاء الظروف. هذه الظروف أيضا ممكن يتم يعني تقليل المدة، مثل ما بنعرف 5 سنوات للحصول على شرط الحصول على الجنسية التركية. هذه ممكن يتم فيما بعد تقليلها إلى 3 سنوات، أو حسب مثلا الناس اللي عندهم إقامات أو عفوا عندهم أذون عمل على كمالكم ممكن يتم
1: جيد.
0: إحصائها. هذه كلها نحن كمؤسسات مجتمع مدني نحاول دائما نخلي أمر الحصول على الشكل القانوني يكون أمر سلس وأيضا أمر سهل. مثل ما بنعرف يعني كثير ناسنا وأهالينا عانوا للحصول على الكملك وأيضا عانوا للحصول على الجواز. فهذه إن شاء الله نحن حملناها هم لنا وحملناها عاتق على أكتافنا أن نعمل دائما على تبسيط الشروط وأيضا تسهيل الحصول على الإقامة أو الحصول على الجنسية. مثل ما بنعرف مثلا قبل كان مستحيل أي حدا عنده كملك يأخذ جنسية على أساس زواج، فمثل ما بنعرف صار سنين السوريين بياخذوا جنسية على أساس الكملك. في الحالة العادية لازم كان يكون الشرط هو لازم يكون في إقامة
1: صحيح.
0: عائلية لحتى الحصول على جسمه، ولكن من خلال لقاءاتنا، من خلال ضغوطاتنا، من خلال تحركاتنا، فالحمد لله يعني يتم، يعني ما الأمر ليس مثل ما هلا بعض الناس راح يقولوا انه انت عم يعني عم تسهل الأمور. لا، الأمر فيها الصعوبة، ولكن في الشخص كمان لازم ياخذ قرار. وبصراحة الحكومة التركية الآن مصرة على موضوع حصول السوريين على إذن العمل بشكل رسمي. مثل ما بنعرف إذن العمل هو ليس تصريح عمل أو إقامة فقط، هو أيضا له ضمان صحي وله ضمان عمل. فالحكومة التركية في الفترة القادمة عفوا ستكون صارمة بموضوع إذن العمل.
1: نعم، في سؤال الأخير ويرجى الإجابة عليه دكتور داوود، يعني في عجالة تحدثت وسائل الإعلام التركية على أن ملف اللاجئين السوريين سوف يناقشه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته المتوقعة إلى سوريا، بالإضافة للعديد من الملفات. هل هذا أمر صحيح بحسب اطلاعك أم لا؟ وهو ما تحدثت عنه وسائل الإعلام التركية.
0: هلا بصراحة يعني الموضوع أكيد موجود الآن، أكثر من 2 مليون سوري يهم سوريا أيضا وتهم تركيا ويهم القضية تهم تركيا أيضا، ويتم مباحثته لتسهيل وجود السوري أو في الحركة في موضوع الفيزا، في لأنه نحن عم نضغط على الحكومة التركية أيضا في موضوع حالة أمور الفيزا. نحن في عندنا كثير من السوريين لديهم أصول أو لديهم عقارات أو لديهم يعني واجبات يجب تقديمها في تركيا ولا يستطيعون الحصول على الفيزا. فموضوع دراسة الوجود السوري في تركيا لن يكون فقط في هذه الجلسة، في كل جلسات
1: نعم،
0: المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون دائما ملف الوجود السوري أو السوريين داخل تركيا على الطاولة. وهذا بظن هو أمر إيجابي وليس أمر سلبي ممكن بعض الناس تخوف فيه، أنه راح يكون ممكن يتم دراسة أنه إرغام السوريين بالرجوع إلى سوريا، وهذا أيضا غير وارد لا
1: يعني
0: قانونيا
1: ستكون
0: ولا
1: دراسته
0: أخلاقيا.
1: بشكل إيجابي على طاولة أردوغان. شكرا لك على
0: شكرا
1: هذه
0: لكم،
1: المعلومات والأخبار الإيجابية.
0: شكرا لكم،
1: الدكتور
0: شكرا
1: مهدي
0: لكم.
1: داوود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، كنت معي من مردين. نهاية حلقة اليوم من المهجر، كونوا دوما بألف خير.

مساء الخير، نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية يعلن تدمير 42 قنبلة جوية كيميائية خلال آب الماضي، ويقول إن سوريا تسعى لاستعادة مكانتها في المنظمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على العمال القادمين إلى قرية حضر بريف القنيطرة. بدء وصول صهاريج محملة بالمازوت من مصب بانياس إلى مناطق في حلب وإدلب. صحيفة بيلد تكشف صدور قرارات بسحب الحماية من عدد من السوريين المقيمين في ألمانيا.

قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن سوريا دمرت 42 قنبلة جوية كيميائية في شهر أب الماضي، موضحا أنه أول تدمير متحقق منه على الأراضي السورية منذ عام 2014. أوضح الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في قصر تشرين بدمشق أن سوريا تريد مكانة طبيعية لها في المنظمة. وأشار الوزير إلى أن دمشق قدمت أكثر من 100,000 وثيقة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وبحسب وزارة الخارجية، أكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية السورية الأردنية ودانا القصف الذي تتعرض له السعودية، معربين عن وقوفهما إلى جانبها. كما استعرضا آخر التطورات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين والمستجدات الإقليمية في المنطقة. أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة بعدم السماح للعمال القادمين من خارج البلدة بالبقاء فيها بعد الساعة 7 مساء. وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت العمال القادمين من خارج البلدة عبر حواجزها بهذا القرار، محذرة من تحميل أصحاب العمل مسؤولية بقاء العمال الذين استقدموهم بعد الموعد المحدد.

0: بالعودة إلى خبر المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية ومديرة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ينضم إلينا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا من قصر تشرين في دمشق. مرحبا بك عبادة. هلأ تضعنا في إحاطة لمجريات هذا المؤتمر وهذا اللقاء بين الشيباني ومديرة المنظمة.
1: نعم محمد، مساء الخير. يعني حقيقة انتهى المؤتمر قبل قليل هنا في قصر تشرين، هذا المؤتمر الذي جمع وزير الخارجية أسعد الشيباني مع مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هذا المؤتمر حقيقة كان أو جاء بعد اجتماع مطول جمع الجانبين. هناك وفد أيضا مرافق لمديرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تزور سوريا. هذه الزيارة هي ليست الأولى، كان هناك عدة زيارات خلال الفترة الماضية حقيقة، والزيارات جاءت بعد فترة من العمل بحسب ما وصف وزير الخارجية أسعد الشيباني، مرحلة طويلة من العمل التي تقوم بها الحكومة الحالية لمتابعة ملف وقضايا الأسلحة الكيميائية التي كانت خلال فترة النظام المخلوع. تحدث وزير الخارجية حقيقة عن موضوع الأسلحة التي تم إتلافها خلال الفترة الماضية، هناك حوالي 42 قنبلة تم إتلافها من بقايا الطائرات هذه القنابل بحسب كلام الوزير تحمل مواد كيميائية، إضافة إلى يعني العثور على كثير من المواقع التي يشتبه في أنها كانت هي مواقع رئيسية لعمليات القصف التي قام بها النظام المخلوع على مناطق الغوطتين وأيضا مناطق بريف إدلب، إضافة إلى هذا أيضا يعني إلقاء القبض على مجموعة يعني تجاوز عددها 18 شخص كانوا على ارتباط مباشر حقيقة بالهجمات التي تم شنها على العديد من المناطق في سوريا. طبعا الوزير تحدث حقيقة عن يعني خارطة العمل والطريقة التي تجري اليوم بين الحكومة السورية و يعني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هناك عدة خطوات تمت حقيقة خلال الفترة الماضية وتسهيلات تقوم بها سوريا أو تقدمها سوريا حقيقة للمنظمة من خلال يعني مساعدتها في الوصول إلى المناطق التي كان يصعب الوصول إليها، إضافة إلى أيضا مرافقتها في جميع جولاتها والتسهيلات التي تقدم على الأرض، إضافة إلى أيضا كثير من التعاون الذي تحدث عنه الوزير خلال الفترة الماضية. أيضا حقيقة كان هناك حديث لمديرة منظمة الأسلحة الكيميائية التي تحدثت أيضا عن المرحلة التي يعني تتم حاليا مع سوريا. هذا الملف يعتبر من أهم الملفات التي يتم العملية عليه من قبل

0: المنظمة هناك كثير من الخطوات على الأرض مقارنة ب يعني ما تم أو ما جرى خلال الفترة الماضية. أهم هذه الخطوات حقيقة هو الوصول إلى كثير من المواقع التي كانت هي مواقع مخفية، لم يكن يعني هناك لم تكن هذه المواقع معلومة بحسب كلام المديرة، وسيتم التعامل مع ما يتم إيجاده من مخلفات للمواد الكيميائية في هذه المواقع. خلال المرحلة القادمة سيكون هناك أيضا نتائج وإحصائيات، هذه الإحصائيات حقيقة ستشير إلى مستوى العمل الذي وصل بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا.
1: شكرا لك عبيدة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من قصر تشرين في دمشق. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بنصب قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا مؤقتا في قرية بريقة خلال توغلها في ريف القنيطرة الأوسط. أوضح المراسل أن قوات الاحتلال توغلت في بلدة كودنة، كما سلكت طريقا باتجاه قرية بئر عجم في ريف المحافظة. ويأتي ذلك على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظة القنيطرة، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة، كما يعتدي على المدنيين والمزارعين.

0: انضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. مساء الخير محمد، ما تفاصيل إنذار قوات الاحتلال الإسرائيلي للعاملين القادمين إلى بلدة حضر؟
1: نعم محمد، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ما يزال يضيق على المدنيين والمزارعين حتى العمال اليوم هنا في ريف القنيطرة الشمالي في بلدة حضر تحديدا، يعني أبلى أنذر يعني العمال وأهالي بلدة حضر بمنعهم من استقبال العمال بعد الساعة 7 مساء، وكل شخص يعني لديه عمال خاصة يعني عمال البناء الذين يعملون داخل قرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي، وهم عمال يعني من القرى المجاورة ومن محافظة القنيطرة يعملون في البناء كالطينة ويعني بناء المنازل وغيره. تم يعني إبلاغ الأهالي عن طريق حواجز جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا بعض العمال الذين توقفهم الحواجز من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة حضر بأنهم يمنع عليهم بعد الساعة 7 مساء من البقاء داخل بلدة حضر. طبعا هذه المنطقة هي تكثر فيها التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات في تلك المنطقة، أيضا هناك بعض القواعد العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة كقرص النفل، وأيضا في منطقة عين التيني هناك تواجد كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة الحدودية والتي هي على مدخل قرية مجدل شمس المحتلة في ريف القنيطرة الشمالي. طبعا هنا جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من هذه العمليات العسكرية الأمنية، وهذا يعني انتهاك جديد ويعني عملية يعني أمنية عسكرية جديدة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، يمنع العمال من يعني ممارسة أعمالهم والتأخر في ساعات يعني المساء. أيضا يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة بيت جنب ريف دمشق الغربي منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وأطلق النيران عليهم وقام بإغلاق الطرقات. طبعا هذه البلدة أيضا قريبة من بلدة حضر، أماكن توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، وهي قريبة يعني جدا من ريف القنيطرة الشمالي. أيضا يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم توغل باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي في عدة مناطق كبلدة كودنا وأيضا في بلدة بريقة بريف القنيطرة الأوسط. نقول يعني محمد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته الأمنية والعسكرية داخل قرى محافظة القنيطرة وأيضا في الجنوب السوري بشكل عام، في ريف دمشق الغربي أيضا منطقة حوض اليرموك، عمليات دهم وتفتيش، عمليات تضييق على المزارعين والعمال، إطلاق نيران بشكل عشوائي باتجاه المدنيين والمزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وأيضا رعاة المواشي يتم اختطافهم والتحقيق معهم أثناء اقترابهم من المراعي القريبة من خط وقف إطلاق النار أو تواجد أو أماكن تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مسؤول عسكري سوري إن استحداث جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز هلال الأحمد مديرا له يهدف إلى تعزيز أمن دمشق وكشف الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة استقرارها، واستبعد المسؤول وجود خطر على العاصمة لكنه أشار إلى استمرار محاولة العبث بأمنها من جهات لها أجندات وارتباطات خارجية، واتهم دولا بينها إسرائيل وإيران بمواصلة العمل على زعزعة أمن سوريا عبر مجموعات تخريبية محلية في عدد من المحافظات. أوضح أن وجود السفارات والبعثات الدبلوماسية يجعل دمشق مركزا سياديا بالغ الأهمية، محذرا من أن المساس بأمنها قد يقوض مصداقية الدولة وهيبتها.

0: ألقت قوى الأمن الداخلي في ريف القرداحة باللاذقية القبض على متورطين اثنين بتهمة إخفاء الأسلحة، وذلك بعد رصد موقع مشبوه في قرية بحواريا ومداهمته. وأعلنت قوى الأمن الداخلي ضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف والقنابل والذخائر، إضافة إلى قاذف RPG في الموقع، في حين أشارت إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن وحدات الأمن الداخلي بدأت انتشارها الميداني في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. أوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. قالت قوى الأمن في الحسكة إن دوريات مديرية الأمن الداخلي أحبطت محاولة تفكيك وسرقة محولة كهربائية في حي النشوة الغربية بالحسكة، وعملت الدوريات على تأمين الموقع بالكامل وتسليم المحولة إلى الشركة العامة للكهرباء، وتتابع تحرياتها الدقيقة لإلقاء القبض على الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أعلنت نقابة البحارة السوريين غرق باخرة تحمل على متنها 16 بحارا بينهم 14 سوريا قبالة سواحل بلغاريا إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة وقاربين مسيرين. وأوضحت النقابة أنه جرى إنقاذ 5 من أفراد طاقم السفينة بينهم 4 سوريين، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن بقية المفقودين. يأتي ذلك بعد إعلان نقابة البحارة السوريين فقدان الاتصال ب9 بحارة سوريين كانوا ضمن طاقم سفينة الشحن ألف وطن التي غرقت فجر 6 من تشرين الأول الجاري في البحر الأسود عقب تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة قبالة السواحل البلغارية. أعلنت مديرية إعلام الرقة وفاة طفلين وإصابة آخر إثر جرفهم بسيل خنيفس في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
1: معاناة المواطنين بالعبور على تحويلة خنيفيس في مدينة معدان بسبب السيول والأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء 13/10/2026. تواجد القوى الأمنية لتنظيم السير والحفاظ على أرواح المواطنين الموجودين هنا، الله يجزاهم الخير.

0: قالت مديرية الطوارئ في دير الزور إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المحافظة أسفرت عن أضرار لحقت بجسر الخان على أحد الوديان في بلدة التبني. وأضافت المديرية أن فرقها استجابت للأضرار التي تمثلت في تجريف أجزاء من الجسر وهددت سلامته، ما أدى إلى قطع الطريق الواصل بين البلدة والمدينة والقرى المحيطة. وعملت الفرق على ترميم الأجزاء المتضررة وتدعيمها بالتراب بصورة إسعافية مؤقتة لتسهيل حركة المدنيين وتأمين مرورهم.
1: جسر الخان في ناحية التبني غربي دير الزور في منطقة الشامية خرج عن الخدمة ليلة أمس، وذلك بسبب تجمع مياه الأمطار في البادية السورية وانجرافها هنا إلى هذا الوادي الذي يقع عليه جسر الخان البديل. ونتحدث أنه البديل لأن الجسر الأساسي يعتبر في تلك المنطقة وخرج عن الخدمة قبل عدة سنوات، وأنشئ هذا الجسر كحل إسعافي، ولكن الحل الإسعافي استمر طويلا. الآن مديرية الطوارئ إدارة كوارث قد انتهت من عمليات الترميم وإعادة تأهيل هذا الجسر، لكن بحسب تقييم المارة الذين استوقفناهم قالوا بأنهم يعني يعتقدون إذا ما كان هناك أمطار أخرى وتجمع للسيول ربما ينجرف مرة أخرى ويعني يخرج عن الخدمة مرة أخرى. ربما هذه المرة خرجت أو يعني مرت هذه المشكلة بسلام دون خسائر بشرية أو حتى ربما لوجستية، لكن إذا ما حدثت في وقت آخر قد تسبب هذه الأمطار حالة انزلاق على هذا الطريق الذي كما تشاهدون يعتبر حارة واحدة أي بمقدار 3 أمتار ونصف المتر. وما يزال الأهالي يوجهون للحكومة والجهات المعنية بأن تعيد ترميم هذا الجسر وفق معايير يعني مرتفعة تؤمن سلامتهم على حد قولهم. تلفزيون سوريا عهد الصليبي دير الزور.
0: تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ خطة استباقية لتأهيل وتدعيم سد السيحة الترابية وصيانة مجاري المياه ضمن حوض نهر قويق بهدف الحد من مخاطر السيول والفيضانات. قال الدفاع المدني إن الأعمال تشمل تأهيل وتدعيم السواتر الترابية المحيطة بالسيحة بطول إجمالي يبلغ 50 كيلومترا، وتثبيت السواتر المنفذة وتغطيتها بالشوادر الواقية للحد من تأثير الأمواج وعوامل التعرية. كما تتضمن الخطة تأهيل وتنفيذ 10 عبارات مائية وتأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية، إلى جانب تعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول إجمالي يصل إلى 200 كيلومتر. حذرت وزارة الطوارئ من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من فجر الخميس حتى الأحد المقبل. أوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتجاوز المتر والمتر والنصف خلال الفترة من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن اضطراب البحر سيترافق مع حركة رياح شديدة وأحوال جوية غير مستقرة. ودعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة والامتناع عن السباحة، إضافة إلى عدم المجازفة والاقتراب من البحر في أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بهدف التصوير. مع كل عاصفة مطرية تتجدد معاناة النازحين في مخيمات شمالي سوريا بريف إدلب مع غرق الخيام والمساكن المؤقتة وتلف ما تبقى من ممتلكاتهم، وسط تراجع الدعم الإنساني وتهالك الخيام بفعل العوامل الجوية، ما يعيد مطالب القاطنين بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم.
2: في عمر يلهو فيه الأطفال بما يحلو لهم من ألعاب، يكابد فراس مع والده عناء إنقاذ منزلهما من الغرق إثر ليلة مطرية عاصفة ضربت مخيم المدينة المنورة في بلدة باريشة شمال غربي سوريا، في مشهد يختصر واقعا مريرا لم يعرف سواه.
3: كل سنة هيك ولا قيمت، يعني مبارح شيء يقسم بالله شيء بيضايق الحق. أنا ما بعرف إيش بدي شيل ابني اللي بدي شيل سفنجي اللي إيش بدي أعمل. الموقف كان يعني بيجنن، المي وصلت ل بدي 50-60 سنتي، قعدت حط حيطان في هاي حديدي.
2: سيناريو يتكرر كل عام بحبكة متشابهة لمسلسل يعيش قاطنو المخيمات فصوله، معاناة لا تقف عند حدود منازلهم المؤقتة بل تمتد إلى أكثر مرافق المخيم حيوية، وصولا الى نقطته الطبيه الوحيده.
4: في عندنا ارض هون قبلي مثلا، المي بتطوف فيها ومن الارض الزراعيه بتكب علينا على البيوت، وما عم بتلحق البيوت، والمصارف اللي في البيوت ما عم بتلحق. انكتت امبارح على النقطة الطبية، حتى صرنا عاجزين يعني ان نفوت على النقطة الطبية بسبب كتر المي.
5: هلق المنطقة منخفضة، والصرف الصحي بده صياني، لان صار له 5-6 سنين ما في صياني، وهي على اساس مساكن مؤقتة عبين العلماء ترجع ضيعها، وصار لهم 5-6 سنين عم ينتظروا، وهلق صار الحمد لله فرج. نتمنى من القائمين على هذا الامر انه بقى يرجعوا هالعالم على ضيعهم ويعطوهم الشيء اللي لازمهم يعني مشان يقدروا يرجعوا على مناطقهم بخير وسليم.
2: ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 1700 عائلة إلى 1000 عائلة، تبقى مأساة القاطنين على حالها، فلا جدران تؤويهم في قراهم الأم، ولا عودة متاحة تنهي نزوحهم، ليظلوا عالقين بين وحشة المخيم ومأساته.
0: قال مدير قسم الإرشاد وربط الناقلات في شركة سورية للبترول إن 15 ناقلة محملة بالبنزين والديزل وصلت إلى مصفاة بانياس، موضحا أن إجمالي حمولة النواقل يصل

0: تصل إلى 500,000 طن متري.
1: نحن هون في مصب بانياس النفطي، يتواجد حاليا لدينا 15 ناقلة من المشتقات النفطية، 9 نواقل بنزين بحمولة 300,000 طن، و6 نواقل من الديزل بحمولة 200,000 طن. يتم الربط والتفريغ تباعا بالتنسيق مع باقي المديريات في الشركة، حيث يتم بعد أخذ العينات والتحاليل المطلوبة يتم ربط الناقلة وتفريغها إلى خزانات الشركة، ومنها إلى ساحات الصهاريج لتعبئة الصهاريج وتوزيعها على المحطات تعبئة الوقود. عمليات التفريغ مستمرة 24 ساعة. مساء أمس أنهت أول ناقلة، صباح اليوم ربطنا الناقلة التالية وبالتالي.
0: هذا وأفاد مراسلو تلفزيون سوريا ببدء وصول صهاريج محملة بالمازوت والبنزين قادمة من مصب بانياس النفطي إلى مناطق في حلب وأدلب، في حين أكد مراسلنا في حماة عدم وصول أي صهريج محمل بالمازوت إلى المدينة وريفها حتى اللحظة. وفي التفاصيل، أفادت مراسلتنا في إدلب بوصول صهريجين محملين بالبنزين والمازوت إلى إحدى محطات الوقود في مدينة إدلب، في حين رصد وصول صهاريج محملة بالبنزين إلى محطات طيبة للمحروقات في مدينة إدلب. وفي حلب، أفاد مراسلنا بوصول أول دفعة من صهاريج المازوت إلى محطة وقود عند مفرق بلدة الزهراء وإلى مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي، مبينا أنه من المنتظر وصول صهريج إلى منطقة الميدان في مدينة حلب خلال الساعات القليلة المقبلة. وفي حماة، أوضح مراسلنا أنه لم يصل حتى اللحظة إلى مدينة حماة وريفها أي صهريج محمل بالمازوت، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول صهريج محمل بالمادة إلى المدينة خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى توفر مادة البنزين في المدينة. يريدون الآن في خبر عاجل. وزارة الطاقة تقول التحقيقات بشأن البنزين أظهرت وجود شحنة مخالفة للمواصفات القياسية والفنية المعتمدة. الشحنة المخالفة سبق تفريغها في المستودعات التابعة للشركة السورية للبترول. الشركة قررت إعادة الشحنة إلى مصدرها لعدم مطابقتها للمواصفات أثناء عملية إعادة البنزين عبر شبكة الأنابيب. وقع خطأ أدى إلى اختلاطه مع بنزين مطابق للمواصفات، وصار في جزء من الخليط وصل إلى المحطات المحلية. إذن هذا ما يريدون في آخر الأخبار العاجلة. الآن تنضم إلينا إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب، وعمار مرجان مراسل التلفزيون من حلب. إلاف، مرحبا بك. ما هي المناطق التي وصل إليها المازوت في إدلب؟
2: مرحبا محمد. نعم، بدأت بالفعل صهاريج المازوت والبنزين تصل إلى بعض الكازيات في مدينة إدلب وأيضا في ريف إدلب كمنطقة جسر الشغور ومناطق سرمدة والدانة. ما رصدته هو وصول صهاريج من مادة البنزين بعد عصر اليوم إلى محطة طيبة للمحروقات، والآن منذ ساعة ولغاية الآن كان قد وصل بالفعل صهريجين محملين بمادة المازوت والبنزين إلى هذه المحطة التي أقف داخلها الآن، وبدأت المحطة بتفريغ هذه المواد من البنزين والمازوت لتزويد المركبات فيها. طبعا قبل البدء بتزويد المركبات كان هناك طابور طويل للاصطفاف للمركبات على الدور قبل أن تقوم الكازية بإفراغ الشحنة، وبالتالي هناك ناس أو مواطنين كانوا ينتظرون لمدة يومين أو 3 أيام لحين الحصول على مادة المازوت أو المحروقات. كان هناك تجمع لأصحاب السرافيس وأيضا سائقي المركبات الأجرة، كانوا يتحدثون لي بأن أعمالهم تعطلت أيضا عندما كانوا يحصلون بشكل حر على مادة المازوت بسعر 200 ليرة سورية، لا يستطيعون أن يرفعوا هذه التكلفة بسبب ممكن الشكاوى التي ممكن أن تقدم بحقهم إلى مديريات النقل، وبالتالي كان هناك تراجع في النقلات اليومية التي كانوا يقومون بها بشكل مستمر من الريف إلى المدينة، وبالعكس أيضا نتيجة فقدان مادة المازوت وعدم تمكنهم من رفع أجور النقل خلال هذه المدة. طبعا الصهاريج التي وصلت، كل صهريج تبلغ سعته ما يقارب 25 ألف لتر من مادة المازوت أو البنزين، من المتوقع بحسب صاحب الكازية أن تنفذ هذه الكمية مع

0: أيضا تم إرجاع ناقلتين أخرى هما غير مطابقات للمواصفات محمد.
1: وبالتالي يعني هذا حل إسعافي فقط لساعات، إلاف ما نفهمه منك بحسب كلام أصحاب المحطات، ويجب أن يكون هناك كميات جديدة تدخل إلى السوق.
0: نعم نعم محمد، هو حل إسعافي، ربما كان هناك مخصصات لكل محافظة، لا أدري حجم هذه المخصصات الإسعافية التي سوف يقومون بتوريدها لكل محافظة، ولكن نشاهد أن الاكتظاظ هو ليس فقط لمركبات المدنيين إنما لسيارات الإسعاف والطوارئ، كانوا منذ قليل أيضا يصطفون على الدور للقيام بالتعبئة، وهذا الحل هو إسعافي فقط، ربما أن تعود المادة للفقدان مع ساعات الصباح الأولى. خاصة أن ليس كافة الكازيات وصلت، كان قد وصل إليها بالفعل الصهاريج، إنما اقتصرت على بعض الكازيات فقط.
1: عمار، في حلب كيف تسير عمليات تفريغ المازوت والبنزين؟
2: نعم محمد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. المازوت وصل إلى مناطق في ريف حلب، ولكن إلى مدينة حلب حتى الآن لم تسجل وصول أي صهاريج مازوت حتى هذه اللحظة، بانتظار وصول هذه الصهاريج التي بالفعل بحسب السائقين الذين أخبروا أصحاب الكازيات، هذه هي الطريقة التي نحصل فيها على المعلومات. أصحاب الكازيات قالوا لنا بأنه بين الساعة 9 والـ10 سوف تبدأ، يعني بعد قليل بعد ساعتين من الآن سوف تبدأ هذه الصهاريج بالوصول إلى المحطات داخل مدينة حلب، بينما في ريف حلب عدة محطات أو كازيات في منطقة عزاز وأيضا في منطقة الباب وفي طريق حلب غازي عنتاب، عدد من المناطق في الريف الحلبي وصلت إليه مادة المازوت، ولكن مدينة حلب لم تصلها حتى الآن خلال ساعة أو ساعتين من المتوقع وصول هذه المادة. منذ قليل كانت واحدة من المحطات قد افتتحت أبوابها للمازوت، كان لديها ربما احتياطي سابق أو وصلها بطريقة أو بأخرى، ولكن الازدحام الكبير جداً جعل المرور توقف هذا التوزيع، وقالوا بأنه يجب الانتظار حتى وصول الصهاريج إلى المدينة والتوزيع لكل المحطات حتى لا يعني لا يغلق الطريق ولا يصبح ازدحام مروري كما حدث. البنزين هناك نصف الكازيات، أتحدث عن مدينة حلب لديها مادة البنزين، بعد ساعتين سوف تصل أيضا شحنة من البنزين صهاريج البنزين إلى مدينة حلب من الدفعة الجديدة التي أخبرنا أيضا بعض أصحاب الكازيات بأن هذه الدفعة مطابقة للمواصفات وبأن المشكلة السابقة انتهت وبأن الدفعة تأتي معها أوراق مطبوعة مختومة بأنها مطابقة للمواصفات المعتمدة أوكتان 90، وبأن هذه المشكلة أو المشكلة السابقة التي كانت تسبب أعطال بسبب البنزين الغبي قد حلت بالفعل، وبأن الكازيات والمحطات سوف تبدأ اليوم بتوزيع وبدأت بالفعل بتوزيع المادة من الدفعة الجديدة الجيدة من نوع البنزين الجيد. هناك عدد من المحطات بدأت بالفعل واستلمت الدفعة الجديدة التي لا يوجد فيها تلوث كما السابقة ولا تسبب أعطال للسيارات. وحلب بانتظار أيضا المازوت، يعني هناك نحن في واحدة من المحطات تقريبا كل دقيقة إلى دقيقتين تأتي سيارة يسألنا السائق أين يوجد مازوت في حلب، نخبره لا يوجد، انتظر حتى 9 أو 10 ربما تأتي الصهاريج وتبدأ هذه الكازيات بتوزيع مادة المازوت.
1: هل هناك معلومات حول الكميات التي من المفترض أن تصل إلى حلب؟
2: يعني محمد، واحدة من الكازيات أخبرتنا بأنهم من يوم الخميس بدأوا بإرسال الطلبيات، يعني بطلب الطلبيات، حلب لا يوجد فيها خزانات كبيرة لذلك تعتمد على الطلبيات، الصهاريج تأتي بشكل يومي إلى الكازيات، أرسل 5 طلبيات وأيضا بعض الكازيات أرسلت أو دفعت سعر 10 طلبيات ولكن لم تصلها حتى الآن ولا واحدة. اليوم من المتوقع وصول طلبية، يعني كل كازية ربما لديها 20,000 لتر، لا أعرف الكمية بالتحديد، ولكن هذا ما قاله لنا أحد أصحاب الكازيات بأنه طلبية واحدة من 5 أو 10 أو 7 التي طلبوها، إذن يعني تحتاج إلى الاستمرار في التوريد حتى تحل المشكلة ولا تعود الأزمة ربما مع صباح الغد مرة أخرى. محمد،
1: إلاف يعني يظهر خلفك في الشاشة، يبدو أن هناك سيارة إسعاف، هل تقوم بتعبئة البنزين؟
0: نعم محمد هذه

0: السيارات هي متوقفة منذ ما يقارب نصف ساعة بانتظار الحصول على مادة، دعني أرى أبتعد قليلا إن كان هون، إن كانوا يعني يتزودون بمادة البنزين أم المازوت. لا، هم يتزودون بمادة المازوت فعلا. هنا ازدحام كبير كان على مادة المازوت، خاصة كما ذكرنا سابقا أن معظم السكان في محافظة إدلب يقومون يعني أو يعتمدون على مادة المازوت في تشغيل مركباتهم، كون هي المركبات الأكثر يعني طلبا وتداولا في هذه المناطق. ولكن يعني إلى الآن الدور منذ ما يقارب الساعتين ولغاية الآن هذا الدور هو بازدياد واكتظاظ من قبل المركبات، يتزودون سواء سيارات الإسعاف أو الطوارئ بمادة المازوت، لحين يعني قال لي صاحب الكازية بأنه إلى حين انتهاء المادة سوف يستمرون بالعمل وتزويد المركبات بمادة المازوت لهذه المركبات. محمد،
1: شكرا لكما. إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب، وعمار مرجان مراسل التلفزيون من حلب. أثار فتح الأسواق أمام المستوردات جدلا بين الصناعيين في سوريا، بين مخاوف من تهديد استمرارية الإنتاج المحلي في ظل الصعوبات الراهنة، ورؤى ترى في المنافسة فرصة لتطوير المنتجات ووسائل الإنتاج رغم صعوبة التكيف مع متطلبات السوق المفتوحة.
2: هدير هذه المكنات مهدد بالصمت، وصمودها بوجه طوفان المستوردات العنيف قد لا يطول. يحاول راتب تجنيب منشأته التي بلغت نحو 70 من عمرها تقلبات السوق، منتظرا حلولا إن لم تأتي قد تذهب جهوده أدراج الرياح.
3: أثر علينا سلبا أنه تخفض الإنتاج عنا، كل ماله عم يتخفض الإنتاج، عم تخف ساعات العمل. إذا استمر الوضع هيك بصراحة يعني ممكن نسكر، مثل في كثير معامل كثير ورشات سكرت، يعني قدرت تقاوم شهر شهرين ثلاثة، بعدين وصلت لمرحلة أنه ما عاد تقدر تستمر فسكرت. فنطالب بأنه دعم الصناعة بكذا ناحية، أنه تخفيض الجمرك على المواد الأولية هذا كثير ضروري، دعم التصدير، تخفيض الضرائب، دعم تكاليف الطاقة.
2: الخوف على الصناعة المحلية بعدما عانت لسنوات طويلة يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات المرحلة، إذ يرى البعض أنه كان من الأولى تذليل العقبات المتراكمة ودعم المنتج السوري ليقوى ويعبر الحدود.
4: ليش ما نحن نركز على الصناعة السورية والكواليتي ويكون سعر مخفض ونعطي حوافز للصناعي اللي عم يصدر؟ خلينا نصدر، خلينا يكون الفائض موجود، الفائض للسوق المحلية، لو السوق المحلية لا يوجد قوة شرائية.
2: مخاض التغيير نحو سوق مفتوحة لا يخلو من الأوجاع وفق آخرين، لكنه وبحسب رأيهم سيثمر في النهاية رغم صعوبة التكيف.
5: أي تغيير في الحياة يعني ينتج عنه رابحون وخاسرون، هذا طبيعي، يعني الأسواق تتغير بشكل مستمر بغض النظر عن الواقع السوري. فما أدراك أن سوريا اليوم تتحول من اقتصاد فوضوي لا دين له إلى اقتصاد سوق حر تنافسي. هذا الشيء يفرض علينا نحن كصناعيين أن نتكيف مع الواقع الجديد. أنا أعلم أن التكيف ليس سهلا، كما أن امتحان الجامعة المحترمة هو ليس امتحان سهل، إنما نتائجه إيجابية.
2: فتح باب الاستيراد وسع خيارات المستهلكين ووضع أمامهم منتجات متفاوتة الجودة والسعر، لكن في المقابل هناك من باتت خياراته صعبة وقد تؤثر على الاقتصاد ككل.
6: بينما ينذر عجز بعض الصناعات المحلية عن منافسة أسعار مثيلاتها المستوردة بخطر حقيقي على الاقتصاد من دون تأمين عوامل حماية خاصة، يرى آخرون أن الانفتاح واقع حتمي يجب التأقلم معه لا رفضه. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: قال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم الخاص بتعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية. أوضح علوش لوكالة سانا أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات مرتبطة بمشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية.

آلية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. بين علوش أن التعديلات راعت أيضا احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشددا على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا من دون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد تؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين لخطر الضياع.

0: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة محمد ياسين صالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ حمص مرهف النعسان جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. أفادت الهيئة أنها تعمل على إعداد خطة متكاملة لتحويل المطار بالاستناد إلى دراسة فنية أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي عام 2004 على أن تحدث بما يتناسب مع الواقع الحالي ومتطلبات المرحلة المقبلة، مبينة أن الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول الزوار إلى مدينة تدمر ومواقعها التاريخية والأثرية وتعزيز مقومات السياحة في المنطقة. سجلت حركة نقل البضائع في سوريا أكثر من 25 مليون و200 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينها نحو 22 مليون و800 ألف طن نقلت داخل البلاد وقرابة 2,500,000 طن عبر المنافذ الخارجية وفق بيانات وزارة النقل. وبحسب مديرية تنظيم نقل البضائع تجاوز عدد الشاحنات المحملة الداخلة في عمليات النقل 1,026,000 شاحنة خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد نقاط المراقبة المسجلة على الطرقات 503 نقاط. وأكد مدير المديرية خالد كسحة أن الوزارة تواصل تنظيم حركة نقل البضائع وتعزيز الرقابة على المركبات المحملة بما يسهم في ضبط الأوزان والحفاظ على البنية التحتية الطرقية وضمان انسيابية نقل السلع بين المحافظات وعبر المنافذ الخارجية. رافقت كاميرا تلفزيون سوريا إحدى عائلات النازحين العائدين من الحسكة إلى مناطقهم الأصلية في رأس العين ضمن القافلة الخامسة.
1: صرنا هون شي 7 سنوات عانينا من كل شيء، من مقومات الحياة، أطفال، تعليم ما في، وهلأ فرحانين بالرجعة على قريتنا العريشة، ونتأمل إن شاء الله رب العالمين من المنظمات، من الدولة، أنه ينظروا إلينا بعين الاعتبار. منازلنا كلها مدمرة طبعاً، بدنا يرمموننا المدارس، يأمنوننا الخدمات، المي، الكهرباء،

0: الحمد لله رب العالمين. هلا وصلت انا على القريه وشوفت عينكم الدمار شلون. انا هلا بدي مضطر انصب خيمتي بهاي المنطقه، منطقه يعني عن جد بتخوف، ما بنعرف اذا في الغام ولا ما في الغام، سواتر يعني بدها بالدوزرات خير الله تعدلها، ما نعرف يعني، خايفين على اطفالنا كيف تتحرك. هلا يجوز هلا احيانا نضطر نربطهم بالحبال، ما نعرف شو مصير المنطقه بالنسبه للالغام. ما الالغام القريه فيها تقريبا شيء 700 بيت قبل كانت، وهلا ما رجع عليه الا 50 60 عائله تقريبا. لذلك ناشد الحكومه، ناشد المنظمات يسعوننا بحل لتامين المي، لتامين الكهرباء. يعني اذا ما اسرعوا بهذا الحكي بالنسبه للمي، الكهرباء، المقومات، الخبز، احنا راح نضطر نرجع على البلد. يعني بالنهايه خبزنا يكون قريب، ميتنا تكون قريبه، يعني تكون مامنه.
1: يواصل الفريق الطبي في مشفى حمال الوطني بالتعاون مع جمعية سيغما تنفيذ حملة القثرة القلبية عبر إجراء 25 تدخلا قلبيا بمعدل 5 حالات يوميا، تشمل القثرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا، في إطار جهود تعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط عن المرضى في المحافظة.
2: أنا من فترة رحت عند دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقسطرة الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية، قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا. سجلنا ومن كم نهار خبروني قال ترى في لك اسم، حتى لو احتجت بالون، لو احتجت كذا يعني، وهي برا بتكلف ملايين هالعملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون. فقلنا لهم قال مجاني، كل شيء مجاني.
3: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيغما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى، الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
1: نظمت كلية الصيدلة في جامعة حلب ورشة عمل حول صناعة العطور، جمعت بين الجانب النظري والتطبيق العملي بهدف تعزيز المهارات الطلابية وربط المعرفة الأكاديمية بالتجربة العملية بالتعاون مع مختبرات قاسم للتقانات الحيوية.
4: طبعا اليوم عندنا كانت ندوة شيقة وممتعة حول صناعة العطور مقدمة من الأستاذ هشام قاسم اللي هو بيمثل مختبرات القاسم للتقانات الحيوية، وبهالندوة علمنا الطلاب كيف يصنعوا عطر خاص فيهم وكيف يحصلوا على فواحان جيد له وعلى ثبات مستمر.
5: هدول أساسات، يعني بمعنى أنه العطور الفرعية تركب منهم.
6: صراحة أنا هالسنة تخرجت من هالكلية ولما شفت العنوان كتير لفتني، لأني نحن قليل ما يصير عنا هيك ورشات، فلما حضرت الورشة حسيت أنه في كتير شيء شغلات مختلفة نحن ما بنعرف عنها، أو في شغلات أو شيء نحن ما كنا متطرقين له. استفدنا أنه صرنا نحن نعرف أنه العطر ما هو نوع واحد، هو مزيج من كتير عطور نحن ما بنعرفه أصلاً، أو يمكن لما نشمها بالأول ما تعجبنا، بس أنا استغربت أنه هذا الشيء موجود في عطورات الكل، يعني في أكثر من نوع عطور.
7: تشرفت اليوم طبعا بإلقاء هي ورشة العمل بكلية الصيدلة جامعة حلب، ورشة عمل عن العطور وصناعة العطور. استعرضنا فيها طبعا آلية تأثير العطور من الناحية النفسية، تأثير على الحالة المزاجية للأشخاص سلبا أو إيجابا، وشلون نحسن منصنع عطر. اللي حضروا حاولنا نقدم لهم معلومة مفيدة، كيف ينتقوا العطر الخاص فيهم بشكل رئيسي، كيف الإنسان ممكن يتفاعل مع الروائح العطرية، وشلون ترتيب الهرم العطري بحيث أنه أي إنسان يحسن يركب عطره الخاص فيه.
1: استجابت فرق الدفاع المدني ل 21 حادثة سير في مناطق متفرقة من سوريا أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 24 مدنيا، وقدمت الفرق

فرق الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت مواقعها. ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة وتأكد من سلامة المركبات والمكابح وماسحات الزجاج وتجنب استخدام الهاتف أو أي سلوك يشتت الانتباه أثناء القيادة. أفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أصدر قرارات بسحب الحماية من عدد من السوريين المقيمين في ألمانيا، معتبرا أن شروط منح الحماية الفرعية أو موانع الترحيل لم تعد متوافرة في بعض الحالات. وبحسب الصحيفة، استندت القرارات إلى تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع وانتهاء الحرب الأهلية، إضافة إلى أعداد العائدين والمخاطر المرتبطة بالحياة اليومية. ورأى المكتب أن العودة إلى سوريا ممكنة من حيث المبدأ رغم استمرار تحديات معيشية بينها نقص المواد الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توافر مساكن ملائمة. ولم تذكر صحيفة بيلد عدد السوريين المشمولين بالقرارات أو الفئات التي تنطبق عليها.

0: ينضم إلينا براء الرزوق مراسل تلفزيون سوريا من برلين. مرحبا بك براء، ما قصة هذا القرار بسحب سحب الحماية من سوريين مقيمين في ألمانيا؟
1: نعم محمد، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالفعل انتشر هذا الخبر اليوم على نطاق واسع في الصحافة العربية نتيجة انتشار خبر صدر عن صحيفة بيلد الألمانية، وهو الخبر يتضمن التسريب أو يتضمن وثيقة وصلت إلى صحيفة بيلد الألمانية من عدة سوريين. وصلت إليهم هذه الوثيقة والتي هي قرار بسحب صفة الحماية من هؤلاء الأشخاص. يعني نستطيع أن نقول لا جديد حتى الآن بهذا الأمر، إلا زيادة عدد الأشخاص الذين تصلهم هذه القرارات، وهي قرارات سحب الحماية. ليس هناك أي شرائح جديدة مستهدفة حتى الآن بهذه القرارات. وفق تقرير صحيفة بيلد الذي قمت بالاطلاع عليه، يعني ذكر صراحة أن هذه القرارات حتى الآن ترسل إلى الأشخاص الذين لديهم سوابق إجرامية أو يشكلون أو ما تسميهم ألمانيا يشكلون خطرا على أمن البلاد، إضافة إلى أشخاص يعني اكتشفت ألمانيا زيارتهم إلى البلد الأم سوريا وهم في وضع الحماية واللجوء في ألمانيا، وهذا من الأمور التي تعتبر مخالفة لقوانين اللجوء. هذا الأمر يعني ذكر صراحة في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة بيلد الألمانية، استندت إلى وثيقة وصلت إليها من عدة سوريين. تقول الصحيفة أن وزارة الداخلية الألمانية أو بشكل أدق المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء المعروف بالبنف كان قد أرسل عدة يعني أو آلاف القرارات من هذه من هذا القرار بالفترة الأخيرة. القرار الذي نشرته يعني صحيفة بيلد يعود تاريخه إلى الشهر الماضي، أي ليس هناك قرارات جديدة، إلا أن هناك توجه جديد لدى الحكومة الاتحادية الألمانية وعلى رأسها وزارة الداخلية بقيادة دوبرنت بزيادة عدد الأشخاص الذين ترسل إليهم هذه القرارات.
0: شكرا لك براء الرزوق مراسل تلفزيون سوريا من برلين. أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بعدم شن بلاده أي هجوم على مصافي النفط الروسية خلال اليومين اللذين تلايا إعلان الرئيس ترامب عن هدنة الطاقة. أضاف زيلينسكي بأن كييف مستعدة لاتخاذ خطوات متبادلة نحو خفض التصعيد، ولكن تحقيق ذلك يتطلب ممارسة ضغوط فعالة على روسيا. تأتي تلك التصريحات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد الماضي التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا تقضي بعدم استهداف منشآت ومرافق الطاقة لدى كلا الطرفين. ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
0: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
1: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
1: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا النحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس.

0: لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: سنة 2014 والفيلق الخامس اللي موجودة هي و17.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله
1: في القدس
0: عنه عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول بيان وزارة الطاقة الذي كشفت فيه عن تفاصيل شحنة البنزين المخالفة التي تسببت بأضرار لمركبات المواطنين، والعمل على وضع آلية لتعويض المتضررين. فهل قضية شحنات البنزين الفاسد هي مجرد خطأ وتقصير؟ في محورنا الثاني نتوقف عند مرسوم رئاسي لتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية، فكيف يستفيد المواطنون من تخفيض الرسوم الجمركية في البضائع المستوردة؟ في محورنا الثالث نناقش تقريراً يكشف عن تشكيل جهاز أمني تحت اسم جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز الأحمد مديراً لها. فما حقيقة تشكيل هذا الجهاز وما مهامه المحتملة؟ أما في المحور الأخير نناقش جولة

لرئيس هيئة الطيران المدني ووزيري السياحة والثقافة إلى مطار تدمر العسكري لبحث تحويله إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. فلماذا تحول الحكومة المطارات العسكرية إلى مطارات مدنية وسياحية؟ أهلا بكم.

0: أصدرت وزارة الطاقة بياناً كشفت فيه نتائج التحقيق في أزمة البنزين الفاسد في عدد من المحافظات. وبيّنت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن شحنة بنزين مخالفة للمواصفات المعتمدة سبق تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول. وأوضحت أن السورية للبترول قررت إعادة الشحنة إلى مصادرها لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أنه في أثناء عملية إعادة البنزين عبر شبكة الأنابيب وقع خطأ أدى إلى اختلاطه بكميات من البنزين المطابق للمواصفات. وأشارت الوزارة إلى أن جزءا من الخليط وصل إلى السوق المحلية، ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين، مضيفة أنه جرى تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين على أن تتم العملية على مراحل متتابعة. نفتح ملف شحنة البنزين الفاسد التي نزلت إلى الأسواق السورية مع السيد عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك من دمشق، مرحبا بك. والسيد محمد سالم وهاب، مدير محطة محروقات وعضو في غرفة تجارة دمشق، مرحبا بك. والسيد محمد نديم بلال، مهندس بترول ومدير قسم سابق في مصفاتي بانياس من بانياس، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك بداية سيد حبزة، إذا سألنا التسلسل الذي يتم طرح فيه هذه المادة البنزين أو المازوت إلى الأسواق ما هو، علما أن بيان اليوم الذي صدر منذ قليل للشركة السورية للبترول يقول أن الأمر هو خطأ وتقصير واختلاط لدفعة فاسدة اختلطت عبر إعادتها، ما هو يعني ما يجري، ما هي حقيقة الأمر من وجهة نظرك؟
1: تحياتي أستاذ. أهلا بك. يعني الحقيقة بعد صمت طويل من وزارة الطاقة وانتظار طويل من قبل المواطنين، وأحيانا تفتق ذهن الوزارة عن هذا البيان الذي كنت أتمنى أن يكون بيان يقرأ مواجهة مع المواطنين وليس عبر البيانات المكتوبة. على ما يبدو أن هناك خجل من مواجهة المواطن في هذا الموضوع. أولا أنا بدي أتطرق للبيان قبل شيء، بعدين نحكي بتسلسل استلام المادة.
0: نعم تفضل.
1: الحقيقة وجود اعتراف وزارة الطاقة بوجود شحنة مخالفة، هذا الحقيقة اعتراف ضمني من قبلها بأن هناك تقصير سابق في هذا الموضوع. كيف وصلت هذه الشحنة المخالفة السابقة أولا؟ نحكي عن تسلسل استلام المادة.
0: فقط لو تسمح لي بهذه النقطة بالذات، هل تستطيع الشركة السورية للبترول أو وزارة الطاقة أن تشتري شحنة فاسدة قبل أن تقوم بفحصها، توقع عقود شراء وتصل قبل أن تقوم بفحصها؟ لذلك نريد التسلسل منذ بداية التوقيع لو سمحت.
1: وهذا ما أتطرق عليه. عندما تأتي وفق عقد شراء وفق أي شيء كان، وصلت الباخرة إلى الميناء، قبل أن تقوم بترصيف الباخرة في الميناء يقوم أمين مستودع وزارة الطاقة الموجود في الميناء بالصعود إلى السفينة الباخرة قبل ترصيفها مع المخبريين لتحليل كثافة المادة، حرارة المادة، وجود شوائب بهذه المادة. طبعا بياخذوها من أكثر من فتحة، مو من فتحة واحدة، مو من كمية واحدة، لا يتم خلط الكمية كلياتها، كمية على حدة تحلل. بعد ما تحلل وأخذ الموافقة أوكي، وعلى مسؤولية أمين مستودع الوزارة تفرغ الكميات في مستودعات الطاقة وزارة الطاقة في الميناء. بعدها يتم نقل هذه المادة إلى مستودعات مصفات بانياس ومصفات حمص حسب واقع الحال. عندما تتم نقل إذا هذه المصفاتين، يقوم أمين مستودع المصفاتين، المصفاة طبعا على كل واحدة، باستلام هذه المادة بنفس الطريقة التي استلمها أمين مستودع الميناء. تحليل الكثافة، تحليل الشوائب، وجود ماء، موضوع الحرارة، الحجم الكلي، استلمها صارت بعهدته. الكمية هي لا يتم ضخها وتسييرها إلى المحطات إلا بعد مرور 24 ساعة على تفريغها. هذه هي التعليمات وتعي وزارة الطاقة هذا الموضوع.
0: طيب كيف تصل هذه الشحنة بعد ذلك إلى المستهلك أو إلى الكازيات أو إلى الصهاريج؟ ماذا عن دور ساتكوب هنا؟
1: لسه في مرحلتين سيدتي.
0: تفضل. إذن هي أربعة
1: سيدتي
0: مراحل.
1: سيدتي لسه في مرحلتين، خلصنا من المرحلة خلصنا بمرحلتين الى المرحله الثانيه. السائق هو برسم الامانه، يستلم الكميه برسم الامانه، عندما تعبى طبعا في عينات الصاريف، في له عينات، عندما تعبى يقوم السائق مع لجنه مخبريه ولجنه فنيه وممثلين من وزاره الطاقه بفحص الكميه كل عينه لوحدها. ياخذ من كل عينه من الصهريج عينه يتم تحليلها نفس التحاليل الموجوده السابقه والتاكد من سلامتها، يتم ترصيص الصهريج قبل خروجه من المستودعات.
0: نعم
1: حتما وعلى مسؤوليه السائق.
0: يعني الترصيص لنكون واضحين هو هي عمليه كي يمنع الغش داخل الصهاريج، عمليه الاغلاق الكامل كي لا يتم طبعاً الغش طبعاً داخل الصهاريج. طبعاً نعم
1: بالضبط. السائق صارت الكمية باستلامه يأتي إلى المحطة، المحطة يفترض أن يكون لديها فلاتر، أن يكون لديها قياس كثافة، أن يكون لديها فلتر لتصفية الماء إذا فيه ربما يكون فيها بعض الشوائب حتى تدخل إلى مستودعات المحطات. بعد ذلك يتم توزيعها إلى المواطن بعد أن تكون بأربع مراحل من التنقية. نعم. والتصفية والكشف.
0: نعم.
1: الكشف الحسي والكشف بجهاز الكثافة، عندها يتم تحويلها إلى المواطن.
0: نعم.
1: أقول لوزارة الطاقة كيف وصلت هذه الكمية المخالفة سابقا إلى مستودعاتكم؟
0: هذا هو السؤال، كيف وصلت هذه الدفعة الفاسدة الذي باعتراف شركة سورية للبترول في بيانها أنه هناك شحنة فاسدة وصلت وتم ضخها وتم إرجاعها، يعني وتفاصيل البيان سيد محمد سالم. اسمح لي أن أنتقل، سأعود لك سيد عبد الرزاق، اسمح لي أن أذهب إلى السيد محمد. سيد محمد، هناك أربع مراحل للفلترة كما تحدث السيد عبد الرزاق لوصول هذه الدفعة أو أي دفعة من المحروقات حسب التسلسل للكازيات، من الاستيراد إلى الكازيات. كيف تم استيراد الشحنة وتجاوز الأربع مراحل كي تصل هذه الدفعة للمستهلك وتتسبب بهذه الأضرار؟ أين الخلل هنا من البداية؟ أين الخلل من وجهة نظرك؟
2: هلا أنا حكيت بمقابلة أول امبارح، كنت على الإخبارية السورية.
0: نعم.
2: بما يخص هذا الأمر، هي كانت شغلة جدا بسيطة. كان القائمين على مصفاية بانياس والقائمين على مصفاية حمص كانوا ما عم يسمحوا لسائقين الصهريج، وهي قديما كانت معتمدة بأنه صاحب الصهريج، هلأ مثل ما تفضل أستاذ عبد الرزاق، بأنه صاحب الصهريج بينقل هاي المادة بالأمانة، هو مؤتمن عليها. هو بيستلمها من مصفاية بانياس أو بيستلمها من مصفاية حمص وبيأخذها لصاحب المحطة بيسلموا إياها. هلأ في نقطة كانوا هنن عم يعملوا بهي الفترة، فترة طويلة كتير، وأنا وصلتني شكاوي عديدة من رئيس جمعية أصحاب الصهاريج، حكينا فيها أكثر من مرة، بس أنا لحكيت فيها لأول امبارح بسبب الأزمة تبع البنزين اللي هو غير مطابق للمواصفات ويلي أضر بسيارات المواطنين. هذا الإجراء المعتمد هو بيسمح، وهو من حقه صاحب الصهريج، هو من حقه بيطلع في سهم. دائما الصهريج في إجراءات المصفاية بيتكيل الصهريج فيها. فكل عينية بالصهريج، أغلب الصهريج إلى أربع عينيات، كل عينية بالصهريج إلى سهم. هذا السهم عند إجراء المعايرة بيقلنا كل عينية قديش قيمة اللترات فيها. فمن حق سائق الصهريج كونه هو عم يستلم هالمادة أمانة بأنه يطلع مع يلي عم يعبي الصهريج ويستلم المادة.
0: لكن أنت تقول أن هذه المرة لم يتم السماح لأصحاب الصهاريج بالقيام بهذه المعايرة
2: تماماً. تماماً
0: بما أنه لم يتم السماح لهم. سيد محمد، بما أنه لم يتم السماح

0: سمح لهم.
1: نعم.
0: لماذا استلموا هذه الشحنة على عهدتهم؟ نعم. الشخصية؟ هل تم فرض هذا الأمر عليهم؟ ألم يلاحظوا أنه باعتبار لم يسمح لهم؟
1: تمام.
0: يعني هناك مشكلة؟
1: تمام. أنا
0: تفضل.
1: هلا اللي صار، أنا قلت لك وردنا عدة شكاوي، وكنا أنا عم بحكي فيها أنا ورئيس جمعية أصحاب الصهاريج بأنه لم يسمح القائمين على العمل بمصفاية بانياس وبمصفاية حمص بأنه يطلع صاحب الصهاريج يتأكد من المادة بأنه هي غامرة السهم لحتى يسلمها على هذا الأساس لصاحب المحطة، ويفتحوا العينيات من تحت لحتى يشوفوا هالمادة. لما بتفتحي العينيات من تحت بيبين معك إذا هالمادة فيها ماء أو إذا فيها رواسب، فهون ما بيعود بيطلع صاحب الصهريج فيها، ما بيغادر، تعالج دغري بقلب المصفاية. بس كونهم كانوا ما عم بيسمحوا له يفتح العينيات، فهو ما عم بيبين إذا كان فيها رواسب أو فيها سوائل. تمام.
0: طيب.
1: فهي كرمال هيك هذا الإجراء كان، لو أنه كانوا سامحين
0: فيه. أنا سألتك لماذا بهذه الحالة لم يقوم أصحاب الصهاريج برفض استلام هذه الكميات من البنزين؟ هل هذا من حقهم أم ليس من حقهم؟ أم أنهم يبحثون عن رزقهم؟ لماذا لم يشكوا بالأمر؟
1: هلا قبل كل شيء، هلا انا لا نحن بدنا نحكي الامور بكل وضوح. كان هذا الاجراء وانا وصلني بانه القائمين على العمل بهدول المصفايتين اللي حكيناهم، كان لما يقول لهم الصهريج انا بدي افتح السكوره يقولوا له لا ممنوع تفتح سكوره، واذا بدك تصر على انك تفتح سكوره بدنا نحرمك لمده سنه من انك تجي وتعبي وتنقل هاي الماده.
0: تم تهديد الصهريج
1: بينقل هذا رزقه للصهريج.
0: نقطه مهمه هذه، اسمح لي، تم تهديد أصحاب الصهاريج بالحرمان
1: لكن أنا مسؤول عنه
0: لمدة عام كامل إذا فقط يعني فتح
1: سيدتي أنا
0: يعني الأسهم أو
1: أنا
0: ما سميته
1: بالأمور
0: التي تفحص الصهاريج. تفضل.
1: نعم نعم، أنا هذا الكلام مسؤول عنه، وهذا الكلام ممكن بأي لحظة نحن نتواصل مع رئيس جمعية أصحاب الصهريج ويعد لك هذا الكلام نفسه.
0: نعم.
1: هلا اليوم أنا تواصلت أنا وياه، كنا عم نحكي بس لنعرف إنه يا ترى توفرت المادة حسب ما عم ينحكى إنه إجا 12 ناقلة أو 13 ناقلة، فيهم مادة المازوت الممتاز وفيهم البنزين اللي هو مطابق للمواصفات. فأكد لي أنه تم التحميل من مصفاية بانياس ومن مصفاية حمص. هلأ بحمص اليوم هذا الإجراء اللي كنا عم نحكي فيه، اللي كانوا ما عم يسمحوا لسائقين الصهريج وأصحاب الصهريج بأنهم يطلعوا ويتأكدوا من المادة على السهم، يرجعوا يفتحوا العينيات ليتأكدوا من أنه المادة نظيفة خالية من الشوائب وخالية من المي، اليوم هذا الإجراء سمحوا لهم فيه بمصفاية حمص. أما بمصفاية بانياس ما عندنا خبر لهلأ.
0: نعم، إذن يعني ربما وصلت شحنة غير فاسدة إلى مصفاة حمص، لذلك سمحوا للشاحنات أو للصهاريج بإجراء الطرق المعتمدة. إذا ذهبنا مرة أخرى للسيد محمد نديم الآن، يعني كيف تكون الشحنة فاسدة ويتم الاستلام من قبل الشركة السورية للبترول؟ ألا يوجد معايير ثابتة يجب العمل عليها كي نعلم أن مادة البنزين مطابقة؟ يعني ما هي المواصفات؟ الأوكتان 90 95، لو تشرح لنا هذه التفاصيل وكيف مرت هذه الشحنة الفاسدة دون أن تفحص.
2: مساء الخير.
0: مساء
2: الخير لك وللضيوف الكرام والمشاهدين. فقط أود أن أوضح نقطة هامة جدا وردت في من قبل أحد السادة المشاركين في الندوة، أن البنزين يسلم من شركة مصفاة بانياس. حقيقة هذا خطأ كبير، البنزين لا يسلم مباشرة من شركة مصفاة بانياس إلى الصهاريج، يتم ضخ البنزين إلى شركة محروقات إلى ساتكوب.
0: قبل ساتكوب
2: هذا البنزين
0: قبل
2: الصهاريج لتصحيح هذا الوضع.
0: طيب.
2: تماما.
0: طيب سيد محمد،
2: أنا حسب معلوماتك
0: عدد لنا إذن المراحل.
2: حسب عمل طويل جدا في شركة مصفاة بانياس، مصفاة بانياس لا تسلم الصهاريج بشكل مباشر إلا في حالات نادرة جدا. لا.
0: طيب سيد محمد اسمح لي، المشكلة ليست مصفاة بانياس أو مصفاة حمص، المشكلة أن هناك دفعة فاسدة واعترفت بهذا الأمر وزارة أو الشركة السورية للبترول.
2: أنا أتكلم عن مصفاة بانياس.
0: طيب.
2: يتم ضخ البنزين إلى، بس لو سمحتي لي نقطة هامة في بداية اللقاء.

0: يتم فتح الخزان من قبل ساتكوب، يتم أخذ عينات وقياس هذا الخزان، يتم ضخ المادي من شركة مصفات بانياس إلى ساتكوب، يتم غلق الخزان، يتم أخذ عينات من هذا الخزان ويتم تحليل المادي في مخبر شركة مصفات بانياس. يتم إصدار شهادة تحليل كاملة للبنزين وليس فقط للأكتان، كاملة بما تضم المواصفات القياسية السورية كاملة للبنزين.
1: طب ما هي المواصفات القياسية السورية ولماذا لم يتم إجراء يعني هذا الفحص؟
0: الكثافة، الأكتان، الكبريت، التقطير، مجموعة كبيرة من المواصفات يتم تداولها في حلقة قادمة إن أردت.
1: طيب
0: سيدتي الكريمة، كيف يتم حتى النواقل قبل أن تدخل الناقل إلى المربط يتم أخذ عينات من خزانات الناقل وتحليل هذه المادة قبل أن تدخل الناقل إلى المربط.
1: إذا طيب كانت سيد محمد نديم اسمح لي، هذه الإجراءات هي إجراءات مهمة ومتسلسلة وأكثر من إجراء لضمانة أن تكون عملية شراء البنزين أو المازوت المحروقات سليمة ووفق المعايير الموضوعة من قبل الدولة السورية. الآن إذن كيف مرت هذه الشحنة؟ المشكلة ليس مصفات بانياس أم مصفات حمص، المشكلة كيف وصلت هذه الشحنة؟ هل من يعني بخبرتك
0: مصفات بانياس
1: كيف يتم التوقيع قبل أن يتم فحص هكذا شحنة وتسليمها؟
0: مصفات بانياس الآن ليس لها علاقة بالموضوع، كون مصفات بانياس الآن متوقفي لإجراء عمرة وعمرة طويلة، ولو كانت مصفات بانياس في العمر
1: يعني هذا موضوع العمرة بانياس المصفات له بحث آخر يعني عن الوقت والميزانية وإلى آخره.
0: لو كانت مصفات بانياس في العمل لكنا ارتحنا جميعا وارتاح المواطنون جميعا في سوريا من هذه المشكلة ومن غيرها إن شاء الله. بعد انتهاء العمرة في مصفات بانياس وبدء تشغيل قسم التحسين سيكون هناك المشتقات، وهذه المشتقات تراقب وفق أعلى معايير الجودة على مسؤوليتي هذا الكلام.
1: طيب
0: على مسؤوليتي هذا الكلام وأنا متأكد تماما.
1: طب قبل أن يوضع البنزين في ساتكوب في شركة ساتكوب كيف تدخل الشحنة؟
0: يبدو هذه الناقلة فيها مشكلة بإحدى المواصفات، قد تكون كبريت أو الرواسب، فهي وضعت في خزان مثل ما تفضل بيان وزارة الطاقة الدكتور غياس دياب، أنه أثناء العمل بقي قسم من هذه المادة في الأنابيب فتداخلت المادة مع بعضها. أنا أرجح الحقيقة كثيرا هذا الموضوع. أما أنه ستعود يعني بالعادة كان تأتي بعض الشحنات فيها مخالفة بسيطة يتم معالجة هذه المخالفة. يمكن أن يدخل البنزين إلى شركة مصفات بانياس في حالة واحدة فقط، إذا كان البنزين المستورد هو أكتان 95 يتم تخفيض الأكتان إلى 90 اللي هو حد الأكتان الموجود في السوق حاليا. يوجد نوعين من البنزين، أكتان 90 وأكتان 95، فإذا أردنا تخفيض الأكتان إلى 90 تقوم شركة مصفات بانياس في حال.
1: لكن الواضح في هذه الشحنة التي وزعت في الأسواق يا سيد محمد أن نسبة الكبريت عالية جدا والضرر وصل لآلاف السيارات في سوريا، يعني الموضوع ليس خللا بسيطا، هناك شحنة فاسدة وهذا باعتراف الشركة السورية للبترول، ونحن نريد أن نسأل كيف وصلت الشحنة إلى سوريا. أعود مرة أخرى للسيد عبد الرزاق، اسمح لي سيد عبد الرزاق، فعلا أنت تحدثت عن مراحل، ربما يعني اختلف معك السيد محمد نديم بأن مرحلة بانياس موجودة أو غير موجودة، لكن لا نريد أن يعني نقع بين قصة دخلت إلى بانياس أم لم تصل إلى بانياس وتضيع قصة البنزين بين السوريين. من وجهة نظرك كل هذه المراحل من بيتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى بإدخال هكذا أو بعقد صفقة بهكذا شحنة دون أن يتأكد من مواصفاتها وأن يبيعها للسائقين، عفوا أن يبيعها للمواطنين وأن يبيعها للكازيات وتنتشر في كل سوريا وتسبب بهذا الضرر، من يتحمل المسؤولية؟
2: يا سيدتي أنا بدي أشكر الباشمهندس على أنه أضاف حلقة ثانية، حلقة أمان ثانية لموضوع وصول المادة للمواطن بشكل سليم. الله يعطيه العافية أنه نضخ التساتكوب، أصبح في عنا مرحلة رابعة خامسة قد غفلتها في كلامي. معنى ذلك أن المرحلة زادت مرحلة أخرى، أنا بتشكره على هذا
1: لكنه ألغى مرحلة بانياس
2: يعني سيدتي
1: لكنه ألغى مرحلة مصفات بانياس
2: وعوض واحدة سيدتي نحن ما بدنا نغطي يا سيدتي ما بدنا نغطي شمس بغربال. في خلل موجود، خلل يدل على وجود فساد.

0: فساد. أنا أعتقد أن الموضوع موجود وجود فساد بوجود كمية مخالفة في مستودعاتنا. كيف وصلت هذه الكمية؟ إذا حللت في الميناء وحللت في المستودعات وحللت أثناء تحميلها، كيف وصلت هذه الكمية المخالفة التي صرح فيها البيان وزارة الطاقة؟ كيف وصلت هذه الكمية وأين كانت متجمعة ولماذا لم يتم التخلص منها سابقا؟ وما مصدر هذه المادة؟ هذا التساؤل يفترض أنه بيان وزارة الطاقة يوضح
1: يعني هذا الموضوع. لنكون صريحين باعتبارنا نتحدث بصراحة، نحن حاولنا أن نتواصل مع يعني شخص من الشركة السورية للبترول أو وزارة الطاقة أو المعنيين بهذا الأمر، لم نستطع أن نصل لأحد يخرج معنا ويجيبنا على هذه الأسئلة التي في ضعف غياب المعلومة. يعني موضوع البيان لا يجيب عن هذه الأسئلة، لكن سيد عبد الرزاق مرة أخرى، من يتحمل المسؤولية وفق البيان؟ هل هذا البيان هو يبرئ الشركة السورية للبترول أم يدينها أكثر باعتبارها أن قالت أنها هذه الشحنة لديها ومخزنة ومنذ وقت؟
0: لا، هذا التبرير بالعكس، من فمك أدينك. أنا الحقيقة وقت قرأت البيان استغربت أن يصدر عن جهة رسمية مثل هذا البيان، تبرير غير مقنع وغير منطقي ويعمق الجرح الذي تعرض له المواطن. واحد، اثنين، البيان قال سوف نقوم بإجراءات تعويض للمواطنين. كيف يتم هذا التعويض؟ طبعا هذا نوع من المخدر للمواطن المتضرر. لا يقدم، وأذكركم لاحقا وسابقا وبعد فترة وبعد سنوات أن لن يتم التعويض لهذه المواطنين، لأنه لا حيقدروا يوصلوا للمواطن للضرر والمواطن ما حضوع وقته بالدعاوى وبالمخالفات. هذا الموضوع غير منطقي نهائيا. البيان الصادر لو ما طلع البيان كان أفضل.
1: يعني تقصد أن البيان هو تنفيذ فقط؟ يعني يغني حتى عن الآليات اللي غير واضحة للتعويض غير واضحة، وبالتالي هو فقط لتهدئة الأوضاع حاليا؟
0: يعني في كلمة عامية بتقلك طبطبة على يد المجروح، طبطبة يعني الله يعطيك العافية، مثل الولد الصغير. نحن يعني لو هذا أسأنا التعبير، يعني عم تطبطب له على كتافه، معلش طول بالك علينا. يفترض هذا البيان يصدر من جهة رسمية وعلى الإعلام وتطمئن المواطنين وتقول للمواطن نحن أخطأنا، نحن أخطأنا.
1: الشركة السورية للبترول
0: أما هذا نتخبأ في أصبعتنا؟
1: الشركة السورية للبترول جهة رسمية
0: طبعاً. أنا يا سيدتي يا سيدتي الشيء بشيء يذكر. أنا كنت بلجنة استلام الأقماح، طلع شوية تراب ببعض الأكياس الأقماح بسبب غيروا الصنف من التصنيف الأول إلى التصنيف الثاني. فورا للإجراء الحكومي تم بإقالة مدير عام مؤسسة الحبوب، وهذا الكلام مثبت ومعروف. أما والله أنا أعطي تبريرات وانتظر المواطن ليطلع بعد صمت طويل، يطلع يا أختي يا أخي يطلع يواجه المواطن، معلش المسؤول على هذا الموضوع يطلع. سيدنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اللهم ارضى عنه، لو أن شاة على نهر دجلة زلت قدمها لحسبني الله عليها. أنت عم تضرر مئات الآلاف من الناس طيب. إن كان ماديا ولا معنويا ولا عطلته عن عمله. هذا الكلام ببيان مقتضب غير واضح يدين نفسه، هذا الكلام غير مقبول بالنسبة لوزارة رسمية طيب. في جهة رسمية.
1: سيد محمد سالم، إذا سألناك أيضا، هل لديك رقم محدد عن كمية البنزين التي أو حسب خبرتك أو موقعك التي طرحت في الأسواق وتسببت بكل هذا الضرر؟ عدد الصهاريج التي تعاملتم معها لم يسمح بفحصها ووصلت إلى المواطنين؟
2: كان في تقريبا في شيء 11 صهريج، هدول المادة فيهم أجريت لهم مديرية خدمات الطاقة الرقابة والجودة أجرت قبل ما ينزلوا بالمحطات. هدول كانوا محملين لمحطات طيبة، أجرت عليهم فحوصات وتأكد لهم من خلال التحاليل اللي عملوها المخبرية بأنه المادة غير مطابقة، ما نزلت بالمادة، المادة ما نزلت بالمحطات عفوا، ورجعت على بانياس. هلأ 11 صهريج موجودين لحتى يتفرغوا ببانياس، 11 أو 10 مالي متأكد تماما.
1: هذه
2: وكان في هذا الكلام أنا ذكرته أول مبارح.
1: ماذا عن الصهاريج التي فرغت؟ عددها
2: لا لا لا ما تفرغت،
1: هذه لم تفرغ. ماذا عن التي فرغت؟
2: ما بنعرف هلأ نحن،
1: ليس لديك رقم عن الموضوع؟
2: ما بنعرف هلأ نحن. كان أنا اللي بعرف، أنا اللي بعرف فيهم هنين 6 صهريج كانوا بمحطات لشركة طيبة بدرعا، وعشرة أو 11 صهريج كمان نفس الشيء تبع درعا طلعت مديرية خدمات الطاقة عبر الرقابة.

0: موجودة، كمان حللت المواد، طلعت المواد غير مطابقة، وكمان رجعوها على بانياس.
1: طب لماذا إذن وصلت صهاريج يعني وفرغت حمولتها في كازيات طيبة وغير طيبة، لكن بالدرجة الأولى طيبة باعتبار أن لها أكثر من

0: انا ذكرت لك بدايه الحلقه هو الاجراء اللي هلا هن اكيد مفروض مثل ما تفضل وحكى الاستاذ حبزه بما يخص هذا الموضوع. في عنا 4 اجراءات او 5 اجراءات تقريبا لما بتصل الماده من الناقله لحتى توصل للمستودعات لحتى توصل للصهريج. بس هي اخر نقطه امان هن هدنكن مفروض كانوا يتوفروا ولكن هن ما توفروا. شو الاسباب ما بنعرف. شركه اليوم اللي مسؤول عن هي الماده هي الشركه السوريه للبترول الاس بي سي وهذا ضمن مسؤولياتها اكيد. الخدمات مديريه خدمات الطاقه هي مسؤوله عن مراقبه الجوده لهي المواد من استلامها من المستودعات للصهريج للمحطة لاستلامها للمواطن. فهلأ هذا الموضوع بدنا نسأل الاس بي سي أكيد لازم يكون في عندهم جواب أكيد مثل ما تفضل وحكى الأستاذ حبزة غير البيان يلي صدر.
1: طب برأيك كم كمية البنزين التي فرغت من البنزين المضروب التي فرغت في الكازيات المنتشرة في سوريا وتسببت بهذه الأضرار تقديريا؟ كم يجب أن تكون هذه الكميات التي بيع يعني تم بيعها للمواطنين السوريين وتسببت لهم بخراب كبير بآلياتهم؟
0: هلا ما عندي تماما انا يعني للامانه انه اعطيكي رقم ما فيني اعطيكي. انا بعطيكي ارقام اذا انا بعرف فيها هلا مثل هدول الصهريج بعرف فيهم هدول اللي ما فرغوهم بالمحطات ورجعوا رجعوهم لانه هدول انا بعرف معلوماتهم عبر رئيس جمعيه اصحاب الصهريج. كنت عم بتواصل انا وياه بما خص هذا الموضوع لنعرف الحجم مثل ما تفضلتي حضرتك. هلا اللي نزل اكيد محطات طيبه هي بتعرف شو نزلت عندها لانه اغلب الماده نزلت من محطات طيبه
1: ما عدا الصهاريج ال10 وال6 التي تحدثت عنها التي تمت إعادتها، لكن كل شيء غير ذلك تم إفراغه في طيبة وغير طيبة، لكن أكثر الكميات في محطات طيبة كما ذكرت
0: 100%. هذا اللي صار، أغلب الكميات نزلت من محطات اللي بتعود إدارتها لشركة طيبة.
1: نعم، أذهب مرة أخرى للسيد محمد نديم. سيد محمد نديم، إذا قرأنا تفاصيل البيان يعني مثلا البيان يقول بأنه هذه الشحنة الفاسدة تم تفريغها سابقا في المستودعات التابعة للشركة السورية للبترول، إعادة الشحنة إلى مصدرها لعدم مطابقتها المواصفات، وإعادة أثناء إعادة البنزين عبر شبكة الأنابيب وقع خطأ أدى إلى اختلاطه مع بنزين مطابق للمواصفات. تقنيا إلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟ أنه نحن نخزن مواد فاسدة ونحتفظ بها ثم نعيدها بنفس الأنابيب لكنها تختلط ب يعني شحنة أو بمادة بنزين صالحة.
2: كان من المفترض على القائمين على هذا العمل أن يتم كسح هذا الخط باتجاه خزان آخر وعدم تحميل الصهاريج مباشرة. المادة أنا أتوقع أن الكمية المحملة لا تتجاوز 250 متر مكعب و يعني 250 ألف لتر، وهذه الكمية كافية لإحداث ما حدث في السوق من مشاكل في البنزين. من مشاكل في البنزين، موضوع أن السائق يقوم بفحص البنزين، الحقيقة هنا فحص نظري وليس فحص مخبري، يعني السائق لا يستطيع هو والفني المراقب للتحميل إلا أن يرى أنه هذه المادة قد يكون لونها
1: لكن
2: ليس جيدا.
1: لكن حتى هذا الأمر لم يسمح به لأصحاب الصهاريج. حتى هذا
2: هون
1: الأمر.
2: السؤال حقيقة هنا مثلا هالناقلة هي طلعت مخالفة للمواصفات، حدث تداخل في خطوط نقل المادة من الباخرة من الناقلة إلى الخزانة. لم يتم كسح هذا الخط بشكل جيد، طبعا وهذا إجراء كان يجب إجراءه تماما ليتم كسح المادة باتجاه الخزان أو إلى الناقلة. وذلك أنا أعتقد أن المادة لم تعاد إلى الناقلة، أشك في هذا الكلام. وطبعا
1: عندما فرضا جدلا إذا فعلا أثناء إعادة هذه المادة حدث هذا الاختلاط، ألا يتم معرفة ذلك بسهولة أنه تم اختلاط البنزين وبالتالي هو أيضا ليس صالحا؟ يعني كشف الموضوع سهل جدا أو معروف ليس يكشف.
2: كان من المفترض أن يتم تحليل المادة في الخط، أخذ عينات وإجراء تحاليل لها، وهذا كان إجراء سهل أفضل من توريط المواطنين والناس تكلفت ماديا كثيرا وأخذ الموضوع بعدا كبيرا في
1: بدون تحليل. عند إعادة هذه المادة حسب البيان ألا يعرفون أنها اختلطت باعتبارهم يعرفون إلى أي أنابيب يضخوا، وبالتالي عندما وزعت المادة على الصهاريج التي تصل للمواطنين معروفة أنها ليست صالحة؟
2: أنا أؤكد أنه كان يجب على القائمين على هذا الموضوع كسح الخط واعتقد بيان وزارة الطاقة

0: استاذ غياث دياب اشار الى هذا الموضوع، انه لم يتم كسح الخط. لو تم كسح الخط بشكل جيد لما كان حدث التداخل، اما اثناء نقل المواد دائما وابدا نحن نكون حذرين جدا جدا جدا من تداخل المواد. يعني احيانا خزان بيختلف كثافته بيصير في تطبق بهذا الخزان. فقط احب ان اؤكد شيء اخر، ان مصفات بانياس لا يتم تفريغ هذه المواد فيها الا في حال واحد فقط، اذا كان الاوكتان مرتفع وسيتم تخفيض الاوكتان الى 90، ولا يتم تسليم الصهاريج مباشره من شركه مصفات بانياس، فقط يتم الضخ الى خزان الى ساتكوب، ويتم غلق الخزان اخذ قياسات ويتم اخذ عينات والحراره، اسمه يسمى غلق الخزان مشان الكميات والتحاليل، ويتم اجراء تحليل لهذا الخزان واصدار
1: طيب.
0: شهاده تحليل موقعه من مخبر شركه مصفات بانياس، وهو مخبر وفق الاي اس تي ام العالمي،
1: طيب
0: ولا يتم استلام الخزان الا اذا كان مطابق للمواصفات القياسيه السوريه. فقط احب ان اؤكد على هذا الشيء. ما حدث انا برايي هو خطا، لم يتم كسح الخط بشكل جيد. كان يفترض
1: وضحت.
0: كسح الخط باتجاه الخزان الملوث او الخزان الذي يحتوي على هذه الماده الغير مطابقة
1: يعني كان يجب أن يمر
0: للمواصفات،
1: يعني يمر البنزين بالفحوصات، وأن لا يتم أصلا شراء صفقة فاسدة، وعندما عرف أنها فاسدة أن لا تخزن. يعني هي خطوات كثيرة كان يجب أن لا تحدث، والأهم من كل ذلك كان يجب أن لا تصل هذه المادة إلى المواطن. سيد عبد الرزاق، يعني باعتبارك أمين سر جمعية حماية المستهلك، كيف نحمي المستهلك بهذا الموضوع بالذات؟ إلى أي مدى الثقة ما زالت موجودة بين المواطن السوري وبين قطاع الطاقة في سوريا، سواء وزارة الطاقة أو الشركة السورية للبترول، بعد ما حدث مع البيان الذي صدر وقال أننا سنحاول تعويض على مراحل للمتضررين؟
2: يا سيدتي، يعني حاجة نحن نلف وندور على الموضوع، يعني الموضوع واضح صفة، واضح جلي.
1: والله أنت تحدث
2: يعني
1: بوضوح، لا
2: ما
1: أحد يلف ويدور، بالعكس نحن
2: للمواطنين.
1: تركنا لك كل الوقت لتتحدث بوضوح.
2: ما نقل إلينا من عديد من المواطنين أن هناك مادة راكدة لديهم تم مزجها والتخلص منها، على غرار ما حصل يوما ما أيام النظام البائد، كمية من الطحين كانت في درعا متعفنة، نزلوها بنسبة 10% في الطحين وعملوا تجربة خبزية ومشوها. نحن هذا ما ينقل المواطنين، نحن ما نوجه اتهام، هذا التحقيقات هي بتظهرها طبعا، في عندك تحقيقات، في رجال بيحققوا بهالموضوع، في اقتصاديين، في خبراء بهذا المجال، لكن ما نقل الي من المواطنين ان هناك ماده راكده مخالفه تم مزجها مع البنزين للتخلص منها. وطبعا تخلصوا من قسم كبير منها بطريقه،
1: يعني انت غير مقتنع بنتائج التحقيق الذي قامت به وزاره الطاقه والذي صدر عنه هذا البيان، غير مقتنع؟
2: لا لا،
1: من
2: لا
1: يجب
2: لا
1: ان
2: هذا
1: يحقق بهذا
2: الكلام
1: الامر
2: غير
1: إذن؟
2: مقنع، يجب ان يحال الى خبراء. بعدين الفتره اللي حققوا فيها فتره قليله كثير بعد الماده ما تصرفت، يا هل ترى المحطات لسه فيها كميات موجوده؟ تلوثت يا ترى مستودعات خزاناتها، تلوثت بهذه الماده، ستوزع لاحقا بنسبه قليله، يعني نقطه من السم في صهريج من الماء تسمى الناس كلها، يا هل ترى في كميه بقايا لسه في كميه بقايا بالمحطات؟ يعني هذا الموضوع ما اخذ مدى، التحقيق صار على عجل والتحقيق صار غير موضوعي وبسرعه، عباره عن نوع من مدارات الموضوع، نوع من الضجه اللي صارت، نوع بيان مقتضب سريع لجبر الخواطر. اما هذا الموضوع غير مقنع ويجب
1: هل
2: ان
1: فعلا
2: يحقق
1: جبر
2: في
1: الخواطر
2: موضوع
1: هذا
2: هذه
1: البيان
2: كيف وصلت.
1: حتى من وجهه نظرك ايضا؟
2: لا لا لا
1: الخواطر؟
2: بالعكس، هذا على العكس، بالعكس هذا على العكس، استفزاز للمواطن. والبيان طبعا ما صار صادر فتره قليله، من فتره قليله جدا صدر،
1: نعم.
2: منذ ساعات على ما يبدو،
1: نعم.
2: صدر عندما يعلم في المواطن الحقيقه لن يقتنع بهذا التبرير، وهذا التبرير غير منطقي، ويجب ان يتم اتخاذ اجراء حكومي فورا لحق المسؤولين على هذا الموضوع. ما بدها تنطبش براس سائق وبراس امير مسودع، تنطبش براس، مو تنطبش براس، يفترض انه يحاسب راس الهرم في هذا الموضوع.
1: طيب سيد محمد سالم، أنتم بالنسبة لكم أيضا يعني من يملكون الكازيات ومحطات المحروقات وأصحاب الصهاريج وهذه العملية المتسلسلة، ألا تخافون فعلا بأنه تلوثت مستودعاتكم، صهاريجكم، أنتم بحاجة للقيام بإجراءات جديدة بعد الضرر الذي حدث؟ يعني الضرر ليس فقط للسيارات التي تعطلت، الضرر على كل خط الوصول لهذه المادة الفاسدة إلى المواطن. أيضا هذه الإجراءات وهذا الضرر من يعوضه لكم؟ كيف ستعيدون الثقة بوزارة الطاقة والشركة السورية للبترول بعد ما حدث؟
3: هلا هي القصة هي دائما نسبة وتناسب، بيكون في مواد أحيانا جيدة يعني، وفي أيام بيكون مواد طبعا عم نحكي جيدة هي ما فيها شوائب ولا فيها رواسب ولا فيها أي شيء خليط، ولكن بيجي أوكتانا مثلا خفيف شوي، بيجي أوكتانا جيد أيام بيجي فوق الوسط. هلا هي الأمور مقدور عليها يعني، عم كأصحاب محطات كمواطنين عم يتحملوا هاي القصص، هي عم تمرق. بس اليوم هي المادة هي كانت الأسوأ، وكان ما في أسوأ منها إن كان لأصحابين المحطات اللي نزلوا عندهم، وهنن الحمد لله كانت نسبة قليلة بالمحافظات من المحطات القطاع الخاص يلي نزل عندهم هاي المادة. طبعا أغلب المادة حسب ما وصلتنا المعلومات أكدت أغلب الكميات تبع هي المادة المضروبة نزلت أغلبيتها بمحطات طيبة، وبعض من محطات القطاع الخاص بإدلب وبحلب أو ريف حلب، هيك هي للأمانة. فهذا الموضوع نحن من زمان بنحكي فيه، ونحن أنا بأكثر من لقاء قلت أنه نحن لازم يكون ما يكون في احتكار. هلأ اليوم للأسف الاس بي سي هي محتكرة المادة بسوريا كلياتها. نحن كان في علينا عقوبات بأكثر من مرة، أنا عم بحكي افسحوا مجال للشركات الأجنبية تفوت على السوق. أغلب الشركات عندها رغبة بأنه يكون لها موطئ قدم بسوريا، شركات تستورد المواد النفطية الجيدة، عم نحكي عن شركات عالمية عندها رغبة بأنها تفوت على السوق السوري. لحد الآن ما حدا قال نحن عنا رغبة يعني بأنه نفوت حدا، لا نحن عنا رغبة نضلنا نحن.
1: نعم هذا ملف أخطر، لأنه فعلا عندما تطرح هكذا مناقصات لشراء البنزين أو المازوت، لماذا لا يكون الموضوع أوضح من ذلك؟ ومنذ أسابيع خرجت قصة الثلاث شركات التي اعتمدتها الاس بي سي لنقل المحروقات والتي ليس لها يعني ملاءة مالية، وكل اللغط بإعطاء 110 مليون دولار كبداية للعقود الموقعة. بكل أحوال لأنه الوقت شرف على الانتهاء، أنتقل إلى السيد محمد نديم. سيد محمد نديم، كما قال السيد محمد سالم
3: سيدتي
1: تفضل على عجالة تفضل.
3: نعم معلش بس أنا سريعا، هذا الموضوع صرت حاكي فيه بأكثر من مرة، وهذا الموضوع أنا صرت عم بشوف بأنه مصرة شركة الاس بي سي على احتكار المادة والسيطرة عليها، وتكون هي الوحيدة اللي عم تطرحها بالأسواق للأسف.
1: نعم يعني هذا أصبح واضحا يعني لمن يتابع هذا الملف. باختصار سيد محمد نديم، إذا سألناك عن أيضا موضوع التعويضات التي تحدثت عنها الشركة السورية للبترول في بيانها، كيف سيكون هناك آلية للتعويضات حتى لو كانت تباعا كما جاء في البيان؟ ونقطة أخرى، تحدثت منذ قليل عن يعني كسح المواد اللي كانت موجودة في الأنابيب، الآن كم تحتاج الدولة وزارة الطاقة من إنفاق لتنظيف كل هذا البنزين الفاسد من مستودعاتها ومن أنابيبها كي لا يختلط مرة أخرى ما تبقى من هذه المادة الفاسدة بالبنزين الجيد؟
0: الحقيقة موضوع التعويضات على الأخوة المواطنين اللي تضررت سياراتهم، كيف بدها توضع وزارة الطاقة أو سوريا للبترول توجد حل بالتتابع؟ كيف بده يتم التنسيق؟ سيرفع المواطنين دعوة أم لا؟ كيف بدهم يتأكدوا أنه هذا المواطن صادق أم لا؟ هي ما بعرف آلياتهم كيف بدهم يستخدموها. بس فقط أنا بحب ضم صوته للضيوف الكرام والسادة الضيوف الكرام معي في هذا الحوار، أن يتم تحليل الخزان قبل التحميل منه، هذه كثير مهمة. وفي حال وجود مادة مثل هذه المادة مخالفة، أن يتم إجراء الكسح وأخذ عينات للتأكد. يعني لدينا في العلم ما يسمى بالكواليتي كنترول، ضبط الكمية، ضبط الجودي، ضبط الجودي ومراقبة الجودي، وهي أهم القضايا على الإطلاق. نعم. في موضوع المشتقات النفطية والموافقات، الكواليتي كنترول أو ضبط الجودي أن يتم تحليل أخذ عينات مرة واثنتين وثلاثة، وتحليل هذه العينات، وبذلك نضمن وصول المنتج إلى المواطن والمستهلك بشكل جيد. الخطأ وارد، نعم الخطأ وارد.
1: طب كم تكلفة عملية تكتسح تقريبا لتنظيف الأنابيب والصهاريج والخزانات؟ كم ستكلف العملية الدولة القطاع العام؟
0: الصهاريج ليس مشكلة حقيقة، المشكلة هي في الخطوط وفي الدارات، أن يتم كسح الدارات. أما الصهاريج سعته
1: اتركنا من الصهاريج، كم سيكلف الموضوع وسطيا؟ كم سيكلف من المال العام تنظيف الأنابيب والخطوط؟
0: سيكلف أن يتم كسح هذه المادة، يسموه كسح عكسي، باتجاه أحد الخزانات اللي فيه المادة المغشوشة، ويتم معالجتها لاحقا عن طريق إعادة تكرير أو مشابه، وتكون بصورة دقيقة جدا في حال استطاعت المصافي أن تقوم بإصلاح هذه المادة.
1: طيب شكرا.
0: الحقيقة إخراج الكبريت، فقط اسمحي لي بدقيقة، أنه إخراج الكبريت أو استخلاص الكبريت من المشتقات النفطية هي قضية ليست سهلة، تحتاج إلى وحدات هيدروجي، وحدات هيدروجي عن طريق يسموها الهيدروجي، وأنت واستخلاص الكبريت عن طريق H2S. هذا الموضوع كثير يحتاج إلى وحدات خاصة وغير سهل. أن يتم كسح الخطوط هذه قضية ليست صعبة وليست مستحيلة.
1: إذن بالتالي هناك عملية معقدة في مكان وسهلة في مكان، لكنها مكلفة، ومكلفة بالوقت بتلبية الاحتياجات وبعملية تنظيف هذه المادة الفاسدة. انتهى وقتي.
0: لا تحتاج لوقت طويل أن يتم كسح الخط مثلا بالماء.
1: طيب شكرا.
0: كسح هذا الماء باتجاه خزان مقالي. فقط أضيف شغلة واحدة، لو كان طبعا هنا لا أدافع عن أحد، أنا لا يفهم كلامي دفاع، إنه والله كان عندهم
1: مادة فاسدة
0: بيصرفوا. أنا برأيي
1: لو كان، يعني لو سمحت سيد نديم، أنا قلت أنه انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك السيد محمد نديم بلال، مهندس البترول ومدير قسم في مصفات بانياس، كنت معنا من بانياس. شكرا للسيد محمد سالم وهاب، مدير محطة محروقات وعضو غرفة تجارة دمشق، كنت معنا من دمشق. وشكرا للسيد عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، كنت معنا من دمشق. بعد الفاصل نتوقف ونناقش كيف يستفيد المواطنون من تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة. ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية، مبينا أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور ياسين العلي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من دمشق. مرحبا بك.

0: والدكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والخبير الاقتصادي من دبي، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور ياسين، هذه التعرفة الجديدة أو التخفيض بالجمارك على يعني أشياء معينة معنية بالقطاع الطبي، معنية بإنتاج المواد وليس بالمادة بحد ذاتها، كيف سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر لاحقا على حياة المواطن السوري؟
1: شكرا أستاذة ربا، شكرا لاستضافتك وشكرا لضيفك الكريم والجمهور الكريم. الحقيقة إذا أردنا أن نقرأ اليوم المرسوم نلاحظ أن التعديلات التي حصلت على السلع التي تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها هي الحقيقة كانت بطريقة انتقائية، وإذا ذهبنا إلى التفاصيل وقراءة معمقة اقتصاديا نجد أن هذا المرسوم استهدف العديد من القطاعات التي تؤثر على الإنتاج بشكل كبير، سيما عندما نتكلم عن القطاع المرتبط بالطاقة النظيفة، طاقة الرياح والمولدات الخاصة بها واستخدامها حصرا في هذه المشاريع. طبعا نجد أنه سيكون لها يعني أثر مباشر وغير مباشر، لأنه الأثر المباشر على تخفيض تكاليف الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع، ونعلم اليوم أن سوريا وقعت العديد من الاتفاقيات لتوليد الطاقة النظيفة ومنها طاقة الرياح، فبالتالي تخفيض التكاليف الرأسمالية الخاصة بتأسيس هذه المشاريع أيضا سينعكس بشكل إيجابي على المستثمرين من ناحية تخفيض تكاليف الاستثمار، وبالتالي للعبور أيضا لتخفيض تكاليف قيمة الكهرباء أو الطاقة المولدة عبر هذه التقنية بطاقة الرياح. ننتقل إلى أيضا ما يتصل بالقطاع الطبي، نجد أنه أيضا له وجهان، الوجه الأول أيضا للاستثمار في القطاع الصحي، فالعديد من الأجهزة المحمولة الطبية البورتابل والأجهزة التشخيص بشكل عام يتعلق بالأشعة وغيرها، وهي هذه الأجهزة يعني أصلا هي يعني أسعارها تكون مرتفعة جدا، وبالتالي التخفيض يؤثر بشكل كبير، أي تخفيض هو الحقيقة أيضا يخفض في التكاليف الاستثمارية وأيضا ينعكس على المواطنين، لكن ليس بشكل مباشر وليس بشكل ملحوظ.
0: متى يلحظ باعتبار أنه التأثير مباشر وغير مباشر؟ الغير مباشر متى يلحظ؟
1: اليوم لحتى يلحظ المواطن سيدتي، اليوم حتى يلحظ المواطن الفرق يجب أن نقر بأمر غاية في الأهمية، ما زالت الفجوة جدا كبيرة ما بين السلة الاستهلاكية والدخول، لذلك عندما تصبح هذه يعني عندما يتم التركيز على تخفيض رسوم الجمركية على المواد الأولية للإنتاج، على الآلات الخاصة في المصانع، فهذا الحقيقة كله يساعد على خلق فرص عمل وإنتاج، وبالتالي هذا ما يحتاجه المواطن. ليس فقط أنه تتخفض السلع، المواطن اليوم أغلب المواطنين ما عندهم دخول، فبالتالي خلق الفرص العمل هو يعني هو الأهم ليتمكن المواطن من شراء احتياجاته الأساسية.
0: هذه نقطة مهمة. أذهب إلى الدكتور محمود. دكتور محمود، من ضمن الآليات أو السلع التي جاءت عليها التخفيضات بالجمارك ضمن المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس الشرع، الطاقة النظيفة، إلى أي مدى فعلا هذا الأمر مهم بالنسبة لسوريا؟ الآليات التي تولد الطاقة الكهربائية من الرياح، وهذا الأمر كيف فعلا على المدى البعيد سيؤثر على أسعار الكهرباء في سوريا؟
2: مساء الخير إليك ولضيفك الكريم. أكيد يعني التركيز على الطاقة النظيفة هو من أهم الجوانب الإيجابية بالمرسوم 188، وأنا ربما يكون أكثر أهمية من بعض التخفيضات الجمركية الأخرى، لأن سوريا لا تحتاج فقط لتخفيض تكلفة يعني الاستيراد، وإنما تحتاج إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي، وبالتالي إيجاد مصادر طاقة أكثر استقرارا للمصانع والمواطنين. واللافت أنه يعني بهالمرسوم أنه ما اكتفى بتخفيض الرسوم على معدات الطاقة بصورة عامة، بل استهدف بشكل واضح مكونات توليد الطاقة من الرياح مثل المولدات، الكابلات وأنظمة التحكم. يعني كان في عندنا مثلا تخفيض الرسم الكلي على بعض أجزاء مجموعات التوليد الربحية من 3000 من 300 إلى 27، أي بنسبة 91%. هلا أنا ليش بعتبر هاي الخطوة مهمة؟ لأن مشروعات الطاقة المتجددة هي بتحتاج لاستثمارات كبيرة بالبداية قبل ما تنتج أول كيلو واط

0: من الكهرباء، ولما بتخفض الدولة الرسوم على هاي المعدات فهي بالتالي عم تقلل جزء كتير كبير من الكلفة اللي بيتحملها المستثمر، وبتساعد على تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأيضا في كمان جانب آخر أنا بشوفه مهم، ألا وهو أنه المرسوم شمل أيضا مواد بتدخل بتصنيع بعض من مكونات الطاقة النظيفة، يعني ومثل كان ألياف الزجاج وما شابه، وهذا بيفتح المجال مستقبلا أنه يصير يعني أمام تصنيع أو تجميع بعض المكونات داخل سوريا، بدل من أنه الاعتماد الكامل على استيراد المعدات الجاهزة. بس أنا عندي ملاحظة أساسية، وهي أنه تخفيض الجمارك وحده ما بيكفي لأنه يجذب الاستثمار بالطاقة النظيفة. يعني المستثمر اللي بده ينشئ محطة رياح بده يحتاج لمعرفة سعر بيع الكهرباء والجهة اللي بده تشتري منه ومدة العقد وكيف بده يسترد أمواله، إضافة إلى سرعة الحصول على التراخيص. لذلك إذا بقيت هذه الأمور غير واضحة فقد لن لا يكون التخفيض الجمركي كافٍ لاتخاذ قرار الاستثمار. كمان في نقطة أخرى بتتعلق بالشروط، لأنه الاستفادة من بعض التخفيضات بتحتاج لموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والصناعة،
1: نعم
0: وأنا بأيد بشكل كتير كبير الرقابة على استخدام المعدات، بس يجب أن تكون إجراءات الموافقة سريعة واضحة حتى ما تتحول لعائق أمام المستثمر. لذلك أهمية القرار
1: كيف تتحول إلى عائق في وجه المستثمر بموضوع الرقابة على استخدام المعدات التي يتم استيرادها؟ لو تشرح لنا هذه النقطة.
0: تماما، العائق الاكبر امام المستثمر بسوريا هي مو الرسوم الجمركيه وحدها، هي عدم الوضوح التكلفه النهائيه للمشروع وصعوبه التمويل والمخاطر المرتبطه باستقرار القوانين والبنيه التحتيه. ولذلك تخفيض الجمرك يعني هو
1: ليس
0: خطوه اكيد
1: كافيا
0: جيده
1: لوحده.
0: تماما، لانه
1: نعم.
0: وحدها لتحويل اهتمام
1: طيب.
0: المستثمر لمشروع حقيقي. لكن لما بنحكي عن مستثمر بده ينشئ محطه لتوليد الكهرباء من الرياح، هو ما بينظر فقط لتكلفه استيراد مثلا المولدات، هو بينظر للمشروع بشكل كامل من وقت ما بيشتري المعدات
1: طيب
0: لحتى ما لا يبيع الكهرباء ويسترد راس المال.
1: طيب دكتور ياسين، صدور هذا المرسوم يعني بالدرجة الأولى المواد التي تخفضت تعرفتها الجمركية هي المواد أو الآليات التي تصنع، الآليات التي تؤدي إلى منتج وليس منتجا بحد ذاته كما تحدثنا. برأيك إلى أي مدى القائمة التي جاءت ضمن هذا المرسوم هي فعلا مفيدة بالنسبة للصناعات خاصة الطبية في سوريا، وتسد موضوع النقص في الاحتياجات الطبية لا سيما في طب الأسنان؟ كما جاء في المرسوم هي معظم هذه الأجهزة والآليات، غير موضوع الطاقة البديلة تحدثنا عنه.
2: نعم، المرسوم حقيقة تكلم يعني عن استيراد الآلات أو أجزاء من المحركات أو قطع الغيار، وأيضا فيما يتصل في موضوع مستلزمات السنية. تمام، لكن خلينا نقول يعني لا، الآلات ليست فقط مرتبطة في موضوع طب الأسنان، بل
1: لا
2: هي
1: لا، قلت
2: تشمل قطاع
1: تحدثنا عن
2: صناعي
1: قطاعات
2: عريض يعني.
1: صناعية، لكن في القطاع الطبي بالذات لماذا؟ بصراحة أسأل لأنه يؤثر على المواطن بشكل مباشر. يعني موضوع هذه القطاع المتعلقة أو المواد المتعلقة بطب الأسنان، هل ستؤثر على هذا القطاع في سوريا؟ بالتالي يعني ينخفض السعر أو
2: القطاع
1: ينخفض التسعير
2: سيدتي،
1: على
2: نحن اليوم
1: المواطنين بإصلاح أسنانهم؟
2: أعتقد أنه يعني اليوم تخفيض الرسوم الجمركية يعني يجب أن نكون واضحين جدا، لن يكون له تأثير مباشر على انخفاض السلعة، لأنه اليوم أنت عم تحكي عن حاجة كمالية. يعني موضوع طب الأسنان ما هو حاجة، ما هو سلعة أساسية إلا في حالات يعني ممكن يتعرض مواطن أنه عنده ضرس بده يشلعه، فبيروح بيلاقي هاي الخدمة موجودة بأحد المشافي الجامعية. لكن هاي الخدمات التكميلية هي بتخلق حالة اقتصادية. يعني اليوم احنا مثلا بسوريا عندنا موضوع طب
1: صحيح،
2: الأسنان،
1: لكن اسمح
2: كانت
1: لي
2: سوريا
1: دكتور ياسين، هذه
2: هي
1: الحالة
2: وجهة دائمة.
1: الكمالية، أنت تعلم أنه في دول أصبحت وجهة طبية سياحية لموضوع إصلاح الأسنان
2: بالضبط،
1: أو
2: أنا هذا
1: تجميل
2: ما أريد
1: الأسنان،
2: الحديث عنه اليوم.
1: ولذلك أنا
2: اليوم
1: سألت
2: سوريا
1: هل هذا الأمر
2: عندها
1: سيرفع الأسعار على المواطنين السوريين ويدعم السياحة الطبية بموضوع الأسنان، أم أنه سيكون مجالا للتخفيض على الجميع، المواطن
2: بالعكس
1: والسائح؟
2: اليوم تخفيض بالعكس، تخفيض الرسوم الجمركية سيزيد التنافسية في موضوع السياحة العلاجية وما يتصل بطب الأسنان، وبالتالي ستقدم هذه الخدمات.

0: بشكل يعني أسعار فيها نوع من التنافسية ونوع من تكون أسعار معقولة، لأنه اليوم إحنا أغلب المستلزمات الأسنان الحقيقة يعني جزء منها يأتي بطرق غير نظامية واللي وبأسعار مرتفعة، واللي بيأتي بطرق نظامية عم بيكون أسعاره جدا مرتفعة. فاليوم وجود هذا التخفيض أكيد سيكون أول شيء يعمل لي موثوقية أنه المصدر معروف من وين إجت، ثاني شيء حيكون له أثر مباشر بموضوع السياحة العلاجية وبالتالي بخدمات طب الأسنان بسوريا سواء للسائح أو المواطن.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور ياسين العلي الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. الدكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والخبير الاقتصادي كنت معنا من دبي. نناقش بعد الفاصل تقريرا يكشف تشكيل جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز الأحمد مديرا لها.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن السلطات السورية استحدثت جهاز أمن العاصمة بهدف تعزيز أمن دمشق وكشف الخلايا النائمة وإحباط أي محاولات لزعزعة الاستقرار قبل وقوعها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري سوري رفيع أن العميد عبد العزيز هلال الأحمد عين مديرا للجهاز، موضحا أن دمشق لا تواجه خطرا مباشرا لكن هناك بؤرا تخريبية تسعى إلى العبث بأمنها وفق قولها. يأتي استحداث الجهاز ضمن جهود إعادة هيكلة القطاع الأمنية في وقت شهدت العاصمة حوادث أمنية خلال الفترة الماضية. ما هي حقيقة استحداث جهاز أمن العاصمة؟ نفتح هذا الموضوع مع الدكتور عصمة العبسي الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، مرحبا بك. والسيد ضياء قدور خبير أمني من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد ضياء، برأيك إلى أي مدى فعلا تحتاج العاصمة لهكذا جهاز أمني لحمايتها، وكيف ستكون الهيكلية ولمن يتبع ولماذا الآن؟
1: نعم، تحياتي لك ست ربا ولمشاهدي تلفزيون سوريا ولضيفك الكريم. يعني أعتقد استحداث مثل هذا الجهاز إن صحت أو تأكدت الأنباء فيعتبر بمثابة خطوة ضرورية وأساسية اليوم لحماية أمن

0: من العاصمة. وإذا أردت أن نتحدث بشكل أوضح، أعتقد هي خطوة تأخرت أيضا، كان يجب أن تتم منذ زيارة ماكرون الأخيرة إلى دمشق.
1: نعم.
0: حول الهيكليات والتبعية وما إلى ذلك، حتى الآن لم تصدر يعني لا وزارة الداخلية ولا جهاز الاستخبارات العامة أي معلومات علنية رسمية تقول لمن يتبع. لكن من وجهة نظري يعني هذا لا يعتبر بمثابة هيكلية منفردة أو منعزلة عن الهيكليات الأساسية التي يعني واظبت وزارة الداخلية والسيد أنس خطاب وجهاز الاستخبارات العامة على بنائها ويعني استكمالها منذ سقوط النظام وحتى اليوم. هو سيكون جهاز مكمل بمثابة يعني أمن مخصص وأساسي وبشكل منفرد للعاصمة.
1: لمن
0: يتولى
1: يعني نعود ونؤكد
0: سيادة العميد
1: لوزارة الداخلية يعني تقنيا لمن يجب أن يكون عائدا ب الأوامر بالتحرك لمن للأمن القومي لمن لرئاسة الجمهورية؟ يعني العاصمة كما ذكرت يجب أن تكون محمية يعني أسباب كثيرة، لكن طول عمرها العواصم تحمى بطرق وآليات مختلفة، لكن بماذا يذكرنا هذا الجهاز لأمن العاصمة؟ يعني كيف أيضا تاريخيا توصف لنا هذا الأمر؟
0: شوف ستروبا، يعني إنشاء جهاز مخصص لأمن العاصمة هو نمط شائع في البلدان التي تخرج من حالات الصراع بعد في مرحلة ما بعد الصراع. هذا أمر طبيعي، تبعيته بطبيعة الحال يجب أن تكون وفق المهام التي يتولاها، كون المهام التي يتولاها هي محاربة التنظيمات الإرهابية المسيرة من قبل تنظيم داعش ومن قبل حزب الله، فيعني هو يهتم بالاستخبارات الداخلية والاستخبارات الخارجية في نفس الوقت، لأنه الملفين مرتبطين بشكل كبير جدا. اليوم هناك تصاعد كبير في عمليات تهريب العبوات الناسفة أو عفوا مادة TNT ومواد C4 وغيرها من الشظايا التي تستخدم في العبوات الناسفة إلى حزب الله. نحن نعلم أنه حزب الله لديه مصانع متخصصة بالعبوات الناسفة ويقوم بإعادة إرسال هذه العبوات إلى داخل سوريا. وشاهدنا إعلانات من قبل وزارة الداخلية تتحدث عن إلقاء القبض على خلايا لحزب الله في داخل العاصمة دمشق. وبالتالي أنا أعتقد يجب على هذا الجهاز أن يكون يعني ذو سلطة وذو صلاحيات منفردة وخاصة، ويتبع ربما يجب أن
1: كيف
0: يكون
1: يعني
0: يتبع
1: سلطة وصلاحيات منفردة
0: أو جهاز
1: يعني
0: الاستخبارات العامة،
1: يكون لا يتبع لا إذا ليس لوزارة الداخلية ليس لجهاز الأمن القومي أو حتى للرئاسة بشكل مباشر، كيف يكون لديه صلاحية؟ نحن نتحدث عن جهاز أمن للعاصمة، لا يعني بصراحة أنا لا أريد أن أدخل بالتفاصيل التاريخية والموضوع ليس للمقارنة إطلاقا، لكن أنت تعلم كان هناك في عهد النظام الأسد المخلوع وقبله يعني نظام الأسد المجرم كان هناك سرايا الدفاع، ثم كان هناك الحرس الجمهوري والقوات الخاصة يعني والتبعية أنت تعلم كانت ليست لها علاقة،
0: هذا ليس جهازا عسكريا
1: تماما، كانت أحيانا تتبع لوزارة الدفاع أحيانا تتبع لمن؟ لذلك نسأل عن موضوع التبعية التراتبية بالقضايا الأمنية فقط لضبط الأمور.
0: ستروبا، هذا ليس جهازا عسكريا وليس يعني نمطا يشبه النظام السابق، نحن تحدث عن صلاحيات منفردة وخاصة، كون هناك قضايا أمنية عاجلة وملحة تتطلب أن يكون لديه صلاحيات معينة، لا يصطدم بالقضايا البيروقراطية، لأن القضايا العاجلة تتطلب ملاحقة عاجلة وتتطلب تدخل خاص. نحن نتحدث عن جهاز يتبع لوزارة الدفاع، نتحدث عن جهاز في نهاية المطاف سيكون تحت مظلة مكتب الأمن القومي الذي يعني يديره اليوم السيد أنس خطاب، وفي نفس الوقت يعني لديه تواصل وتنسيق مع كافة الإدارات والأجهزة المختلفة ذات الصلة بما في ذلك وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الإرهاب، وأيضا جهاز الاستخبارات العامة السورية.
1: طيب اسمح لي هنا أن أستوقفك مرة أخرى، ضمن كل هذه الأجهزة الأمنية لماذا يجب أن يكون هناك جهاز جديد إن صح الأمر مرتبط بأمن العاصمة باعتبار أنه يوجد جهاز الأمن العام وزارة الداخلية يوجد الاستخبارات وكل

0: يعني هذه الحلقة من الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية، لماذا؟ ما الفائدة؟
1: ست ربا، أنت يعني شاهدت خلال الفترات الماضية على الأقل منذ مايو كان هناك تصاعد في العبوات الناسفة في العاصمة دمشق، إلى جانب العمليات الإرهابية الأخرى يعني المرتبطة بحزب الله وخلاياه النائمة. أيضا تنظيم داعش كان يركز على العاصمة. اليوم داعش لا يريد فقط إيقاع خسائر بشرية واقتصادية وسياسية،
0: يعني
1: ويريد
0: الصورة العالمية. اسمح لي، هذا الجهاز يعني معني زيارة معني بالضربات الاستباقية، نعم، للعمليات الإرهابية التي ربما تقع في لا قدر الله في العاصمة، معني بهذه الأمور التي من المفترض أن جهاز الاستخبارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية هو الذي يكون لديه معلومات عنها، أم أنه سيكون له مهام جديدة مختلفة؟
1: أنا أعتقد أنه يعني هو سيكون يعني لأنه الشخص الموجود فيه هو سيادة العميد عبد العزيز هلال، وبالتالي يعني الأحمد عفوا، إذا نظرنا إلى تاريخ هذا الرجل وما قام فيه في الساحل السوري، قيامه بالعمليات الأمنية الفعالة وبشكل ذكي، وبالتالي سيصبغ على هذا الجهاز من طبائع هذا الرجل. نحن نتحدث عن عمليات أمنية تتطلب بشكل أو بآخر استباقية كما ذكرتي، وتشكيل هذا الجهاز من وجهة نظري كخبير عسكري وأمني تأخر كثيرا، كان يجب أن يتم الإعلان عنه قبل ذلك بكثير منذ استهداف تنظيم داعش الإرهابي لأكثر المناطق حساسية في قلب العاصمة دمشق، وخاصة خلال زيارة الرئيس ماكرون. اليوم الصورة الإعلامية لسوريا المستقرة مهمة جدا للحكومة السورية، أي حدث أمني حتى لو كان حدث عابر أو حدث،
0: يعني ليس فقط الصورة يعني الإعلامية، يجب أن يكون الواقع مطابقا لهذه الصورة الإعلامية. الإعلام هو مرآة الواقع والذي يكون له مصداقية. انضم إلينا الدكتور عصمت العبسي.
1: تمام، عندما لا تحدث أي عمليات أمنية فهذا يساهم أيضا في
0: اسمح لي أن أنتقل للدكتور عصمت وسنعود.
1: عندما لا تكون هناك عمليات إرهابية هذا يساهم في تعزيز الصورة الإعلامية.
0: نعم، نعم.
1: أيضا للواقع السوري اليوم.
0: دكتور عصمت مرحبا بك. إذا سألنا برأيك ما هي حقيقة هذا الجهاز الأمني المرتبط بأمن العاصمة، وما رأيك أيضا بأنه يعني ضمن الحديث الذي جاء في تقرير الشرق الأوسط صحيفة الشرق الأوسط بأن السيد عبد العزيز هلال الأحمد ما هو الذي سيتولى هذا الجهاز الأمني للعاصمة، ما هي أهمية اسم عبد العزيز هلال الأحمد في هكذا جهاز أمني؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، يعني حيا مشاهدينا الكرام والأستاذ ضياء، حياكم الله جميعا. بغض النظر عن المسميات وعن الأشخاص الذين يتولون المناصب التي ذكرتيها، بشكل عام هناك مسلمات لابد يعني لابد تأكيدها. لن يكون هناك جهاز أمني خاص، وإنما الأجهزة الأمنية إحداث قسم أو إحداث يعني إدارة ستكون تحت المسميات المؤسسات الرسمية، لأنه في سوريا نحن دولة مؤسسات. يعني هذا إن صح ما نقل عن صحيفة الشرق الأوسط فسيكون هذا الجهاز إما تحت إدارة المخابرات العامة أو تحت وزارة الداخلية، يعني جهازين لا ثالث.
0: لذلك كنا نسأل عن لمن يتبع هذا الجهاز إن صح إنشاؤه، لمن يتبع، لأن موضوع التبعية له علاقة بتحمل المسؤولية أيضا. طب ما هي المهام أيضا التي ستكون برأيك مناطة بهذا الجهاز لأمن العاصمة؟
2: ستكون هي باختصار حفظ أمن العاصمة، وحسب تبعية الجهاز، لأنه يقينا هذا الجهاز سيتم الإعلان عنه، لأنه أعتقد أن الأمور إلى الآن لم تكتمل أو إن كانت الأخبار أصلا صحيحة فأعتقد سيتم الإعلان عنه. فبناء على التبعية هل هو تابع لوزارة الداخلية أو وزارة الاستخبارات العامة، نستطيع أن نتكلم عن طبيعة هذه المهام. لكن بطبيعة الحال أعتقد أن هذا الجهاز حتى لا يتعارض مع غيره من الأجهزة الأخرى، لأنه السوريين عندهم فوبيا من مسألة الأجهزة الأمنية التي تتعارض في مهامها، فهو بطبيعة الحال سيكون عمله يعني معلومات استخبارات تنسيق ما بين الأجهزة الأمنية لمكافحة.
0: طب لماذا استحداث هذا الأمن؟
2: رئيسي في قضية الإرهاب.
0: دكتور عصمت، لماذا استحداث هذا الجهاز
2: نحن
0: الأمني للعاصمة؟
2: نحن إلى الآن نتكلم بالافتراض.
0: بالافتراض. نعم. فرضيا من يحمي أمن العاصمة الآن؟
2: نعم.
0: هي من مهام من؟ وبالتالي إذا استحدث جهاز لأمن العاصمة ستأخذ هذه الصلاحيات وتعطى، ما هي الصلاحيات التي ستعطى لهذا الجهاز؟ ويعني بهذه الحالة موضوع التبعية لأي جهة يتبع، ألن يترك هذا الأمر صراعا أو تنازعا على الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والشرطية طبعا؟
2: جميل. الآن العاصمة لا يوجد، يعني في سوريا إلى الآن العاصمة لا يوجد لها تفضيل أو تميز عن باقي المحافظات. يعني كل محافظة إلى الآن المسؤول عن حفظ أمنها هو إدارة الأمن العام، متمثلة بجهازي الأمن العام والشرطة التابعة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع يعني إدارة المخابرات العامة عندما يكون هنالك خلية إرهابية أو خطر خارجي يهدد هذه المحافظة أو غيرها. الآن إذا صح أن هنالك جهاز أمن خاص في العاصمة، فهذا ينطلق من منطلق أن العاصمة فيها بعض المؤسسات السيادية، تتعلق ببعض المؤسسات السيادية، تتعلق بمسألة السفارات والسفراء والشخصيات الدبلوماسية الموجودة في العاصمة. ولا نتكلم هون عن جهاز او نتكلم عن يعني هذه الخصوصية التي تمتاز بها العاصمة، لا نتكلم اليوم عن الأمن الطبيعي او المواطن العادي، او نتكلم اليوم عن شيء له علاقة يعني بالأمن الجنائي او أمن الطرقات او غيرها، لانه هذه تتشارك فيها العاصمة مع غيرها من المحافظات، وإنما نتكلم هون فقط عن ما تمتاز به العاصمة عن غيرها، وجود بعض المؤسسات السيادية فيها، وجود السفارات والبعثات الدبلوماسية، هذا التي تمتاز به عن غيرها، إضافة لرمزية العاصمة بشكل أو بآخر. فإن كان هنالك فعليا إحداث لمثل هذا الجهاز، سيكون من أهم مهامه هو التنسيق، وبنفس الوقت مسألة هذه المؤسسات السيادية.
0: طيب هذه المؤسسات السيادية حاليا كما ذكرت من يحميها هي عدة جهات على رأسها وزارة الداخلية أو الأمن العام، ألا يعتبر ذلك نزعا لصلاحياتها إذا أخذ جهاز لا يتبع، ربما لا نعلم التبعية لمن تكون، ربما لا يتبع لوزارة الداخلية ليقوم بهذه المهمة؟ وهنا سألتك عن نقطة، ألن يكون ذلك تنازع للصلاحيات بين الأجهزة الأمنية والشرطية الموجودة في سوريا، وفي تحديدا يعني موضوع العاصمة؟
2: مما أنا متأكد فيه أنه لن يكون هنالك تنازع صلاحيات، ولا نقبل بتنازع الصلاحيات.
0: نعم.
2: لأنه في النهاية هنالك مظلة عامة، ألا وهي يعني عندنا مجلس الأمن القومي، والذي هو من مهامه التنسيق بين الأجهزة الأمنية. فيترأس هذا الجهاز هو السيد وزير الداخلية اليوم. الغاية من ذلك هو ألا يحدث أي تنازع للصلاحيات وأي تعارض.
0: طب إذا كان هذا الجهاز تابعا لمجلس الأمن القومي بشكل مباشر،
2: سيكون تحت أمرة رئيس مجلس الأمن القومي، وبالتالي فالذي هو السيد أنس خطاب، فبالتالي لا يمكن السماح بحصول أي تنازع. المطلوب هو تكامل وليس تنازع، سرعة تنسيق وليست بيروقراطية يعني إضافية. المطلوب هو سرعة تنسيق، سرعة تبادل للمعلومات، وتعاون وتكامل كامل.
0: طب يعني ألا يعني أن هذا هو جهاز أمني
2: فلسفة
0: موازي
2: والعقيدة الأمنية الحديثة؟
0: نعم. ألا يعني أنه هذا جهاز أمني
2: لن يكون لك شيء موازي
0: لوزارة الداخلية وموازي للاستخبارات، باعتبار إذا كان فرضا جدلا تابعا للأمن القومي ولرئاسة الأمن القومي بشكل مباشر، ألا يعتبر جهازا موازيا للأجهزة الباقية؟
2: إذا سلمت بفرضيتك فلن يقبل أن يكون موازيا، ولن يقبل أن يتشارك صلاحيات جديدة. أنا أتكلم اليوم عن العقيدة الأمنية في سوريا الجديدة. اليوم لا يوجد ترف وفرة العناصر الأمنية حتى نحدث أجهزة موازية. اليوم الموضوع نتكلم اليوم تقديم خدمة أمنية جيدة بأقل قدر ممكن من تقييد الحريات والتضييق على الناس. فبالتالي أي جهاز سيحدث أو أحدث أو موجود مهامه تكون بالتنسيق مع باقي الأجهزة من خلال

0: ما ذكرنا من مجلس الأمن القومي.
1: طيب سيد ضياء، إذا سألناك الآن
0: فلا يمكن،
1: اسمح لي سأعود لك دكتور عصمت بالتأكيد. سيد ضياء، إذا سألنا عن الهيكلية المتوقعة لهذا الجهاز الذي ما زال هو فرضية لكن جهاز أمني للعاصمة، لا نعلم تبعيته ولا مهامه، فرضيا من خبرتك الأمنية كيف يجب أن تكون الهيكلية ضمن هذا الجهاز، عدد العناصر التراتبية ضمنه، وكيف تكون آلية العمل بهكذا أجهزة أمنية؟
2: شوف أنسي روبا يعني يجب توضيح العديد من المعلومات للفهم الطبيعة المستقبلية لهذا الجهاز، وأرجو أن تعطيني الوقت لكي تفضل. أوضح للمشاهد ما يحدث حقيقة من تحديات أمنية معقدة في سوريا. إذا كانت دمشق تريد لهذا الجهاز فعلا أن ينجح، فلا يجب أن يكون يتبع لوزارة الداخلية بشكل مباشر أو تحت مظلتها أو حتى جهاز الاستخبارات العامة. مثل هذا الجهاز يجب أن يكون تحت مظلة المكتب الأمن الوطني، لأنه يجب أن يتمتع بصلاحيات تتعدى المحافظات. هو صحيح مختص بأمن العاصمة، لكن هناك تهديدات أمنية تتعدى العاصمة وتؤثر على العاصمة في نفس الوقت. دعيني أطرح لك عدة أمثلة. خلال الأيام القليلة الماضية أعلن من قبل وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات العامة عن إلقاء القبض على خلية داعشية في الرقة، وزعت وانتقلت بتهديداتها نحو عدة محافظات. أيضا قبل ذلك بأشهر أعلن عن إلقاء القبض على خلية لحزب الله كانت تريد استهداف قيادات سورية في عدة محافظات. وبالتالي أكثر من ذلك، المسؤول العسكري لتنظيم داعش في مدينة حمص الذي أعلن عن إلقاء القبض عليه قبل أيام ألقي القبض عليه في ريف دمشق. وبالتالي عندما تتحدثين عن أمن العاصمة وجهاز يتولى أمن العاصمة، يجب أن يكون لديه صلاحيات موسعة وكاملة ووصول إلى نقاط ومعلومات ومنشآت لا يستطيع أي جهاز الوصول لها. إذا كان وزارة الداخلية في كل محافظة لدينا يعني جسم لدى وزارة الداخلية يعمل ضمن هذه المحافظة، إذا كان يريد أن يذهب إلى محافظة أخرى عليه التنسيق مع مع جهاز الداخلية في تلك المحافظة. لكن هذا الجهاز هو يعنى بأمن العاصمة، وهناك تهديدات تأتي من داخل العاصمة ومن خارج العاصمة في نفس الوقت. وبالتالي إذا كانت دمشق تريد هذا الجهاز أن ينجح، يجب أن يكون تحت مظلة المكتب الأمن الوطني. وأنت تحدثتي عن الهيكليات وتحدثتي عن الأعداد، حتى الآن الأعداد غير معروفة والهيكلية غير واضحة، لكن أعتقد يجب أن يكون تحت مظلة المكتب الأمن الوطني، لأنه أتحدث عن تهديدات أمنية معقدة ومركبة وجهات متعددة ونشطة داخل سوريا. طيب. مثلا خلال الصعود السابق في العبوات الناسفة في دمشق كان هناك عدة خلايا نشطة تعمل بشكل لا مركزي، بشكل شبكي، بالتالي هذا يتطلب وجود جهاز. طيب. أنت سألتي عن تضارب الصلاحيات. تضارب الصلاحيات متى يحدث؟ عندما تكون الأجهزة الموجودة تقوم بمتابعة كل المهام على أكمل وجه، لكن في نفس الوقت نحن لدينا بعض الهفوات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر، والتي يتطلب وجود جهاز آخر يعنى بمتابعتها ويعنى بمراقبتها.
1: يعني تحديد المهام هو الذي يقطع شخصية موضوع السيدة. تضارب الصلاحيات، يعني أن نحدد المهام، ولذلك سألتك عن الهيكلية، كيف يجب أن تكون هيكلية هكذا أجهزة وصلاحياتها وآلية عملها كي لا نقع في التضارب بالصلاحيات بينها وبين مؤسسة أمنية، على فرض يعني على فرض أن هذا الجهاز الأمني سيحدث أو أحدث.
2: هذا سؤال مهم. يعني في نهاية المطاف نحن نتحدث عن هيكلية جهاز، لا نتحدث لا عن هيكلية فرع ولا نتحدث عن هيكلية إدارة ولا نتحدث عن هيكلية هيئة. يعني الأعداد يجب أن تكون يعني متوافقة مع الجهاز الذي يراد إنشاؤه لحماية أمن العاصمة، لكن الوصول للصلاحيات ويعني المسؤوليات التي يعنى بها هذا الجهاز ستكون كبيرة جدا. حتى الآن ما زلنا نتحدث عن جهاز ناشئ، وعندما يأتي سيادة العميد عبد العزيز ويطلع على الواقع، هو كان في الساحل كما تعلمين وفي محافظة حساسة مثل محافظة اللاذقية، وهذه المحافظة ما تزال تتعرض لتهديدات. لا أعلم إذا كان نقله أيضا إلى العاصمة دمشق سيؤثر على سير الأعمال هناك، أم أنه يعني سيكون أيضا هناك نقلة نوعية جديدة. خلال عهده في الساحل 9 أشهر لم يكن هناك أي عملية للفلول وتوجت نجاحاته في نهاية المطاف في مقتل

0: زعيم متزعم ما يسمى رجال النور. أيضا وصفت يعني ويعني عمله كان محمود وسمعته كانت طيبة نتيجة أنه طرقه الاستخباراتية في متابعة التهديدات الأمنية كانت فعالة وسرية في نفس الوقت. وبالتالي هذا يعود إلى الشخص الذي سيتولى هذا الجهاز. هل يريد جهاز موسع؟ هل يريد أم أنه يستطيع أن يتعامل مع هذه التهديدات الأمنية بعدد كفوء وعدد قليل أيضا؟ هذا يعني أعتقد المستقبل ومجرى التعامل مع التهديدات الأمنية هو من يحدده. طيب. لكن في نهاية المطاف نحن نتحدث عن هيكل لجهاز صغير جدا يعنى بمتابعة التهديدات الأمنية التي تهدد العاصمة دمشق.
1: نعم سيد عصمت، يعني ربما اختلف معك سيد ضياء بهذه النقطة أنه من يرأس هذا الجهاز يختلف يعني بآلية عمله بمهامه بإدارة هذا الجهاز. طيب برأيك نفس السؤال، موضوع الهيكلية بغض النظر عن من يرأس هذا الجهاز، كيف يجب أن تكون الهيكلية، الأعداد، آلية العمل، التوزع في مناطق العاصمة، كيف يجب أن تدار هذه الأمور؟
2: شغلتيني اليوم استاذ روبا بشيء افتراضي، لكن مع ذلك
1: انا لا ابني الفرضيه يا دكتور عصمت، نحن نبني على ما جاء في صحيفه الشرق الاوسط.
2: هي يعني ما جاء فيها هو الى الان فرضي، وان كان ممكن ان يكون له شيء على الارض، لكن انا اختلف مع العزيز ضياء بعده نقاط. اول شيء يعني كل احترام سياده العميد عبد العزيز، لكن القضيه الدول لما تبني اجهزتها او مؤسساتها تبنيها بناء على صلاحيات ومهام واضحة بغض النظر عن كفاءة الشخص الذي سيستلمها، وإن كان نعم في التأسيس والبدايات دوما تحتاج أشخاص استثنائيين لاستكمال أي خلل ممكن أن يكون في التخطيط تستكمله في التنفيذ والإدارة. لكن أيضا أختلف معه بالنقطة التي ذكرها بمسألة أنه لابد أن يكون تابع مباشرة لي يعني لمكتب الأمن الوطني، باعتبار أنه يحتاج أن ينسق بين المحافظات، وكأن يعني الأجهزة الأمنية لا يوجد لها قيادة مركزية. شوف في الأمن كل ما كانت القيادة الأمنية مركزية كل ما أنت استطعت على الحصول على خدمة أمنية عالية واستطعت الحصول على معلومة وسرعة تدفق هذه المعلومة. في النهاية هذه المعلومة تدفقها ووصولها لجهاز أمن العاصمة أو لغيرها يحتاج هذه الفروع، والفروع تتبع في النهاية لمؤسسة مركزية. فإذا نتكلم اليوم سواء كان وزارة الداخلية أو جهاز استخبارات عامة، كل الأعمال التي ذكرها ويعني استشهد بها الأستاذ ضياء هي أجهزة قامت بها وزارة الداخلية من خلال إدارة مكافحة المخدرات أو إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. فوجود جهاز يعني يعنى بأمن العاصمة لا يعني بالضرورة أن يكون هذا الجهاز يتبع لمكتب الأمن الوطني، وإنما ممكن أن يكون يتبع إما لإدارة الاستخبارات العامة أو إلى وزارة الداخلية، أو بالفرضية التي ذكرها، وإن كنت أنا لا أرجح أن تكون هذه الفرضية، لكن بغض النظر عنها لكنها ليست حتمية، وإنما هي أيضا احتمال من احتمالات. بمعرفتي يعني بفلسفة الهيكليات الموجودة داخل الدولة السورية الجديدة، سيكون جهاز أمن العاصمة هو يتبع لإحدى الجهازين الأمنيين الكبيرين اللي هو إدارة الاستخبارات العامة أو وزارة الداخلية لسهولة تدفق المعلومات، سرعة معالجتها، ومع ذلك لا يمكننا في احتمالية أن يتبع إلى مكتب الأمن الوطني. لكن يعني يا خبر اليوم بفلوس بكرة
1: يعني
2: بلاش
1: تماما، يعني ستتبين الأمور كما قلت نبني على فرضية أو نحاور في فرضية، لكن حسب أيضا صحيفة الشرق الأوسط هي بنت هذه الفرضية عن معلومات جاءتها من مسؤول عسكري سوري، وكان هناك تحليل ضمن هذه المقالة أو ضمن هذا التقرير في الشرق الأوسط لهذا الأمر. يعني وهنا اريد ان
2: هو نقل العميد عبد العزيز من اللاذقيه الى دمشق.
1: نعم
2: هو فتح الجدل،
1: هو النقل الذي فتح الباب، هذا ما اريد ان اسال، هو نقل السيد عبد العزيز هلال احمد من اللاذقيه الى دمشق فتح الباب، ام انه استقرار امني في اللاذقيه ربما تسبب بنقل السيد عبد العزيز الى دمشق؟
2: هو الانجاز الامني الذي حققه سيادة العميد لا يمكن إنكاره، ولا يعني أن تحقق استقرار أمني

فبالتالي يتم نقلك. لا، هو وجود احتياج، ووجود احتياج في العاصمة، ووجود يعني وإحداث هذا الجهاز بناء على الدراسة التي بيّنت ما هي الحاجة وما هو الجهاز المطلوب، تم ترشيح

0: تحدث بتفاصيل هذا الأمر على أهميته.
1: صحيح.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور عصمت العبسي الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد ضياء قدور الخبير الأمني كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش بعد قليل لماذا تحول الحكومة المطارات العسكرية إلى مطارات مدنية وسياحية واحدا تلو الآخر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتي.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد، تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال، لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة والسياحة ومحافظ حمص جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة.
1: اليوم نحن مسرورين أن أجينا على تدمر، صراحة كانت زيارة كتير مهمة. عندنا فكرة ونعلن اليوم إن شاء الله أنه مطار تدمر العسكري سيتم تحويله إلى مطار مدني، وذلك تخديم الطيران العارض والطيران ممكن المجدول، ولكن لخدمة السياحة والثقافة. طبعا نحن في عم نعتمد على التحديثات اللي بنسويها في مطار تدمر إلى دراسة مسبقة مسويتها إيكاو اللي هو المنظمة العالمية للطيران، هو لتحديث المطار ونقله إلى مطار مدني. طبعا هذا الشيء رح يبلش فورا، أوريدي بلش من تقريبا أسبوعين ثلاثة، تكلمنا مع منظمة الطيران العالمية وخبرناهم بنيتنا بتحويل مطار تدمر إلى مطار مدني لتخديم السياحة.
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الله الأسعد.

0: الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا. مرحبا بك دكتور عبد الله. برأيك من وجهة نظر عسكرية، هل فعلا سوريا ليست بحاجة لهذه المطارات العسكرية الآن التي يتم تحويلها تباعا إلى مطارات مدنية؟ سابقا كان مطار المزة سيء السمعة، والذي السوريين يعني يشعرون بالألم عندما تأتي سيرته، والآن مطار تدمر. هل فعلا سوريا ليست بحاجة لمطارات عسكرية، أصبحت يعني تذهب إلى السياحة أكثر؟
1: نعم، ربما مساء الخير لك وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: يعني في الواقع طبعا تحويل مطار عسكري إلى مطار سياحي طبعا هذا لخصوصية، مثلا يعني الكل يعرف تدمر هي منطقة أثرية، منطقة سياحية، تعني الشيء الكثير بالنسبة لسوريا. طبعا هذا يعني الموضوع، موضوع تحويل المطارات من مطارات عسكريه الى مطارات سياحيه، لا هو في الواقع ليس يعني الاستغناء عن هذه المطارات. هذه المطارات يعني خصصت في السابق على ان تكون في العمق السوري وتكون يعني متوزعه ومتعسكره بالتزامن مع التعسكر الجغرافي للقطاعات والتشكيلات المتواجده على الجغرافيا السورية. الآن طبعا يعني الشيء الذي يجري الآن هو طبعا يجري في كل دول العالم، لأن موضوع يعني موضوع التنقل الذي كان في السابق، موضوع طبعا لدينا في الجنوب بصرة الشام، لدينا تدمر، لدينا في غريت، طبعا هذا الموضوع يعني يغني السياح بأن يكون هناك تنقل عن طريق يعني النقل الجوي بالطيران من أجل السياحة وازدهار البلد. لا شك بأن المطار، هذا المطار سيبنى مطار آخر يعني
0: تماما. هذا ما أريد أن أسأل عنه دكتور عبد الله، من معرفتك للمطار هل هو أصلا مهيأ وجاهز لأن يكون مطارا سياحيا بدل أن يكون عسكريا، من مدارج، من أبراج مراقبة، من صالات استقبال؟ هناك فرق كبير، يعني ما هي الفائدة منه التي من الممكن أن يبنى عليها أساسا؟
1: نعم، ربا يعني الموضوع الأبراج، برج المراقبة، برج طبعا الاستقبال والإرسال الذي طبعا يتم يعني تنسيق الهبوط والإقلاع منه، بالإضافة إلى المدرجات، يعني ليس بالأمر الصعب بأن يكون هناك صالات استقبال مستحدثة بشكل جديد وتهيئة مثلا يعني الأرضية أو البنية التحتية لهذا المطار، على الرغم أن المطار المدني، المطار المدني اكثر تعقيدا من يعني من مطار سياحي ومطار عسكري. يعني في حال مثلا كلنا يعرف الخريطه الجويه، خريطه حركه الملاحه الجويه معقده، عندما تنظر اليها تجد حركه طيران كبيره جدا والتنسيق وغير ذلك. فصل الطيران سواء كان السياحي او الطيران العسكري عن المدني هو افضل طريقه لكي يكون هناك سلامة وجودة في عملية الإقلاع والهبوط. يعني لا يمكن لطائرة عسكرية أن تقلع بشكل مفاجئ من أجل جاهزية قتالية في أجواء مثلا معبأة بالطيران المدني.
0: نعم، هذه النقطة، من هذه النقطة يعني اسمح لي مرة أخرى دكتور عبد الله أن أعود لأسأل مرة أخرى من زاوية أخرى. سماء سوريا إن لم يعد هناك يعني هذا الكم من المطارات العسكرية، إلى أي مدى أصبحت مكشوفة لأي اعتداء خارجي بالنسبة لإسرائيل التي يعني تسرح وتمرح وتريد السماء السورية دون أي مراقبة ودون أي يعني شيء يزعج إسرائيل في الأجواء السورية؟
1: نعم، يعني في حال طبعا يعني بناء اسطول جوي يتناسب مع القوى البريه، لا شك بانه سيكون هناك يعني اعاده بناء قواعد غير القواعد الموجوده حاليا، ربما يتم استغناء عن القواعد الموجوده حاليا بقواعد اخرى، قواعد اخرى تتناسب مع توزع التشكيلات حاليا. يعني هذا الموضوع موضوع يعني استراتيجي كبير جدا بما يخص يعني الغطاء الجوي والطلعات الجويه والجاهزيه القتاليه. يعني لا شيء ربما يعني ثابت في موضوع الانتشار وموضوع التنسيق وموضوع التوائم بين القوى الجويه والقوى البريه. في الواقع القوى البريه والجويه يعني هؤلاء لازمان، يعني لما أقول مثلا هناك قوة برية وبحرية وجوية، نجد بأن القوة البرية والجوية هي يحتاج إلى تنسيق بين بعضهم البعض من أجل أن يكون هناك

0: يعني توافق في عملية التغطية الجوية، في عملية الطلعات الجوية، وعملية يعني السلامة للقواعد من أن تطالع مثلا ضربات صاروخية أرض أرض مثلا يعني قد تطولها. لا شك بأن هذا الموضوع، وخلال 14 سنة القواعد الجوية التي كانت موجودة في سوريا كلها كانت مكشوفة للطيران، ولاحظنا عندما قصفت أمريكا مطار الشعيرات بصواريخ كروز، طبعا يعني لديها احداثيات لهذه المطارات ودمرت هنجارات كانت توجد بداخلها طيران على الاغلب. يعني
1: ايضا ايضا ليست هذه المره الاولى، حتى بعد التحرير انت تعلم وسيد من يعلم دكتور عبد الله ان اسرائيل ضربت عده مئات المواقع وخاصه العسكريه، وضربت ايضا مطار الشعيرات في حما يعني كما تذكر، وقامت ب تقريبا يعني إخراجه عن الخدمة بشكل كامل.
0: نعم، هي قصفت بالفعل مطار أبو ظهور، قصفت عدة قواعد
1: مطار أبو ظهور
0: جوية
1: مؤخرا، مطار الشعيرات قبل نعم. مدة يعني قبل أعتقد العام الفائت.
0: نعم بالتأكيد، يعني هذه المطارات، إذن هذه المطارات لابد من إعادة النظر في موضوع يعني انتشارها على الجغرافيا السورية. نحن يعني هذا الموضوع موضوع طبعا متعلق بالفنيين والخبراء في موضوع يعني التموضع والانتشار للقوى، طبعا هذا يعني يصدر عن قادة لهم علاقة بالقوى الجوية وطيارين ويعني بالتنسيق مع القوى الجوية المتواجدة. أما يعني موضوع المطار مثلا سياحي أو مطار مدني، هذا لا ضير يعني في مثلا تحويل مطار، هو يحتاج إلى مثلا مدرج مثلا بطول الطيران السياحي أو الطيران المدني، يحتاج إلى مثلا يعني مدرج لتدحرج الطائرات عليه، ربما 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر، يعني عبارة عن مهبطين أو 3 مهابط. يعني عندما لاحظنا مثلا في السابق عندما كان مطار حميمين يعني كانت تستخدمه قوات نظام الأسد، بعد عندما جاءت قوات روسيا غيرت المدارج وعملت تحديث على المدارج، وأيضا في حتى المطارات التي كانت زراعية في السابق عندما جاءت القوات الأمريكية قامت بتحديث المطارات الزراعية وحولتها إلى مطارات ذات مدارج طويلة تستوعب طائرات نقل أمريكية عملاقة في الرميلان والشدادة. طيب. وهذه المطارات نعم. التي كانت موجودة في الشرق. إذن الموضوع هو موضوع تقني، هذا الموضوع يعني طبعا متعلق بالدراسة التي يقوم بها المهندسون المختصين بهذا الموضوع، ويعني شركات إنشاء المطارات ومدرجات المطارات، والموضوع لا يتعلق بالشيء العسكري بمقدار ما يتعلق بالإنشاء المدني الذي يقوم به مهندسون بهذا الاختصاص. ويعني أكرر وأعيد ربما طيب. بموضوع أنه يعني هذا موضوع تحويل مطار من مطار عسكري لمطار سياحي ليس يعني ذا نعم. أهمية كبيرة، لأن فقط في أي مكان
1: نعم، فقط للتصحيح أنا كنت أقصد مطار تي فورمان الذي استهدفته يعني كما نذكر وكما تعلم سيد عبد الله العام الفائت قامت إسرائيل بإخراجه تماما تقريبا عن الخدمة لمطار تي فور أو يعني هذا المكان الذي هو من أهم المواقع العسكرية في سوريا. إذا أيضا انضم إلينا السيد نزار الطويل مديرية سياحة حمص، لنأخذ الموضوع من جانب آخر. سيد نزار، إلى أي مدى هذا المطار مفيد بالنسبة للجانب السياحي لحمص، وخاصة أنه بالقرب من موقع تدمر الأثري؟
2: الله يعطيكم العافية، مساء الخير إليك دكتور عبد الله، الله يعطيكم العافية. بالنسبة للمطار، هلأ فكرة المطار، الأساس المطار موجود بده يتحول لمطار دولي مدني، الفكرة منه استقبال السياح، هاي بالدرجة الأولى وليس مطار داخلي.
1: هل يمكن لوجستيا أن يتم تحويل المطار؟ هل هو مهيئ لوجستيا؟ كنا نتحدث منذ قليل مع الدكتور عبد الله عن هذا الأمر، موضوع المدرجات، أبراج المراقبة، الصالات الاستقبال، هل هو مجهز لأن يصبح مطارا مدنيا غير حركة الملاحة الجوية وما إلى ذلك؟
2: هلا دقيقة، أكيد أكيد هو مطار عسكري، فهو غير مجهز لأنه يكون مطار مدني، لكن إذا تدخلت هيئة الطيران المدني كما صرح اليوم رئيس هيئة الطيران المدني قال أنه نحن خلال أشهر أو سنة ممكن نعمل مطار مدني، هذا معناته راح يجيبوا معدات وراح يجهزوه ويحولوه لمطار مدني. هلا الفكرة من أهمية، نحن شو بيهمنا كسياحة؟ نحن بيهمنا كسياحة وصول السائح إلى مدينة تدمر، إلى المنطقة السياحية. يعني فينا أنا أضرب لك مثال، شو أهمية على سبيل المثال المدينة،
1: نعم سيد نزار، على ما يبدو أن فقدنا الاتصال بالسيد نزار، إن كنت تسمعني سيد نزار؟ لا أعتقد أنه يعني نستطيع أن نسمع السيد نزار أو يسمعنا، سنعاود الاتصال به. طيب نعود مرة أخرى لك دكتور عبد الله، عندما تم الحديث منذ أشهر قليلة عن موضوع تحويل مطار المزة العسكري أيضا إلى مطار خاص، وأنت تعلم كيف تم اكتشاف مقابر جماعية تدمر، وللأسف النظام المخلوع يعني نظام الأسد ربط اسم تدمر هذا الموقع السياحي العالمي أو الأثر العالمي الشهير بسجن تدمر في ذاكرة السوريين. ألا يعني هل نتوقع أن لا قدر الله أن يكون هناك أيضا مقابر جماعية في مطار تدمر العسكري نكتشفها في أثناء عملية التحويل الآن كما حدث في مطار المزة؟
0: يعني الاعتراف بالنسبة لمطار المزة فعلا كان هو يعني تغيير معالم موقع، هذا الموقع موقع إجرامي كانت تجري فيه عمليات تصفية، وتم الكشف عن أوامر إدارية بإعدام مساجين كانوا في مطار المزة، ونظام الأسد البائد، نظام الأب والابن البائدين، هؤلاء طبعا يعني بنوا كل المطارات وكل المؤسسات العسكرية حتى بكهوف تحت الأرض وأقبية تحت الأرض من أجل السجون وتصفية العباد وغير ذلك. تدمر طبعا كما تفضلت ربا، تدمر طبعا هناك سجن تدمر العسكري الذي كان هو عبارة عن رعب للسوريين، وكم مجزرة سجن تدمر التي قام بها حافظ الأسد بالتنسيق مع رفعت الأسد، من غير مستبعد أن يكون هناك أيضا في المطارات أن يكون هناك مقابر جماعية. لماذا؟ وخاصة عندما كانت هذه المطارات في المنطقة، مطار التيفور، مطار تدمر عسكري، مطار دير الزور، مطار السين، مطار ضمير، كانت هذه يعني هذه المطارات كانت عبارة عن مراكز تدريب الروس على الطيران المسير الإيراني شاهد 136، والتي كان طبعا يأخذها الروس باتجاه أوكرانيا. عقدت هناك دورات للروس مع الإيرانيين، وكل من يذهب هناك لاحظنا بالفترة الأخيرة كان يقتل رعاة الأغنام والأغنام لمنعهم من الـ يعني التقدم باتجاه أمكن التدريب. ربما سيكون هناك الكثير من هذه المقابر يعني في تلك المنطقة، لأن هذه المنطقة كانت عسكرية، وكان هناك تنسيق أيضا بين رئيس فرع البادية في تدمر، لأن فرع تدمر المخابرات العسكرية كان يسمى فرع البادية، وكان رئيس الفرع ينسق مع الإيرانيين في موضوع الأنفاق التي كانت تحفر من العراق باتجاه الأراضي السورية كي يتم تهريب الصواريخ من الأنفاق تحت الأرض ولا تظهر فوق الأرض، وإيصالها إلى طبعا إلى الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة، وحتى إيصالها إلى الأراضي اللبنانية، لأن كانت سوريا هي عبارة عن عقدة مواصلات بين الشرق وبين الغرب. وما حصل من يومين عندما يعني تم القبض على مجموعة، أو الأمس كان مجموعة تهرب صواريخ، طبعا هي بقايا من ما كان في السابق. لذا يعني الإجرام لا يتوقف ولا ينفصل عن بعضه البعض، ربما نجد بأن هناك مقابر، وكل قطعة عسكرية فعلا كان فيها مقابر لأن نظام الأسد وشبيحته كانوا عبارة عن مجرمين.
1: طيب لا نعلم إن كان السيد نزار أصبح يسمعنا بشكل أفضل الآن، مرحبا بك سيد نزار مرة أخرى. كنا نتحدث عن كيف يمكن أن يتحول مطار تدمر يعني لمطار سياحي، خاصة في ظل الظروف التي تشجع على السياحة، علما أنه مطار عسكري يعني في هذه المرحلة.
3: طيب
1: تحويله إلى مطار مدني.
3: بعتذر على انه الاتصال فصل، لسه هلا راجع من تدمر، فلسه عندي الامور ما جهزت، فكنت عم رتبها.

0: ان شاء الله برجع
1: على امل ايضا ان تتحسن شبكه الاتصالات الانترنت في سوريا.
0: ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ذلك. هلا بالنسبه للمطار، نحن كسياحه بهمنا انه يكون في مطار بمدينه تدمر، مثل ما موجود مطار بمدينه دمشق في محافظه اللاذقيه، ايضا في محافظه حلب بهمنا يكون ايضا مطار موجود في مدينه دمشق في مدينه تدمر. السبب لانه مدينه تدمر قبل الثوره كان نوع الزائرين والسياح اللي يستهدفوا واللي يجوا عليها هم سياح اجانب، فانا اذا سهلت عليهم الطريق فبكون حطيت تدمر على خريطة سياحية سهلة الوصول بالنسبة لهم. فهذا أمر بيرجع بينعش الحالة السياحية الموجودة عندنا بمدينة تدمر. تدمر صفتها أساسا مدينة سياحية أثرية، فيها الينابيع الكبريتية وفيها الواحة، كان ما يقرب من 40-45 أوتيل أو منشأة أو فندق أو مطعم. حاليا هلأ رجعت تنتعش شوي. اليوم الوفد زار أوتيل، رجع بدأ العمل من أول وجديد.
1: جميل، يعني هذا الكلام أو الحديث عن تحويل المطار التدمر العسكري إلى مدني سيكون له خطة بالتوازي لإنعاش كل المنطقة سياحيا، من تطوير الفنادق، من تحسين البنى التحتية، وأيضا ماذا عن ترميم مدينة تدمر الأثرية التي تعرضت للكثير من التدمير من قبل تنظيم داعش في المرحلة الماضية في السنوات التي كانت تسيطر على تلك المنطقة من سوريا؟
0: سؤال جميل جدا، وكان هاي وفعلا كان هذا الغاية. اليوم هاي الغاية من زيارة وزارة الثقافة وسيد وزير الثقافة للمنطقة. اليوم مثل ما بنعرف نحن كانت الزيارة مشتركة فيها رئيس الطيران المدني للاطلاع على وضع المطار، وفيها سيد وزير الثقافة للاطلاع على وضع الآثار والمرافق، وهي سيد وزير السياحة أيضا للإطلاع على وضع الخدمات السياحية والمرافق السياحية والمنشآت والبنية التحتية يلي ممكن تخدم السائح أو الزائر بالمنطقة، بالإضافة للسيد محافظ حمص ومدراء مديريات من حمص، عدة مدراء مثل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل وسيد مدير الثقافة. فكانت الفكرة هي مثل دراسة شاملة للواقع، وكل وزارة جاي معها فريق من الخبراء بالإضافة لبعض المستثمرين اللي من الممكن أن تجذبهم بعض المنشآت أو بعض المواقع لإقامة استثمارات سياحية فيها. نحن بهمنا كتير أنه ترجع تتأهل المنطقة. طيب سألت سؤال كتير مهم وهو موضوع الآثار. سابقا خليني ضوي على نقطة كتير مهمة، في عام 1991 تم صارت عملية إعادة ترميم للآثار. بالنسبة للمسرح مثلا نحن اليوم رحنا شفنا في بعض القطع المهدومة
1: يلي كم نسبة الدمار في المدرج الروماني في مدينة تدمر من خلال مشاهداتك اليوم؟
0: لو تعيد السؤال،
1: كم نسبة التدمير في المدرج الروماني الذي تتحدث عنه وحسب مشاهدتك اليوم؟
0: المدرج امره جيد، لكن المسرح تبع المدرج بحاجه اعاده ترميم. وهذا المسرح كان مرمم في عام 1991، كان في حمله ترميم في عام 1991 صارت من خلال خبراء، وتم اعاده ترميمه في بعض. يعني الشيء اللي انا حابب اشير له انه في بعض القطع اللي هلا انت بتشوفيها واقعه على الارض مدمره هي عباره عن قطع بيتونيه وفيها اسياخ حديد، وهذا معناته انه جديد، هذا من ترميم 1991. بالإضافة للتترابيل أيضا كان متدخل فيها الترميم، بالإضافة لبعض الأعمدة كان متدخل فيها الترميم وإعادة التأهيل. وبالتالي هي بشرة جيدة نحن فينا نبشر فيها المواطن السوري أنه مثل ما تم إعادة التأهيل وإعادة الترميم في عام 1991، هلأ بهمة السوريين نفسهم راح يتم إعادة تأهيل المنطقة شوي. الأمر ما نو سريع، نحن بتطلب هذا العمل، ربما يتطلب وقت ويتطلب بعض السنوات والله أعلم، لكن في همة، في نية حكومية، في توجه حكومي شامل لإعادة إحياء مدينة تدمر بما فيها من آثار، بما فيها من فلكلور، بما فيها من ثقافة، بما فيها حتى سوق الشرقيات. نحن شاهدنا اليوم مثلا سوق الشرقيات كان شارع طويل، في العديد من المحلات اللي تبيع إكسسوارات وأعمال يدوية من اللي بيعملون أهل المنطقة نفسهم، ولا زالوا محافظين عليها من ألبسة ومن أمور هني بيستخدموها. هلأ رجعت تفتح، اليوم شفنا محل رجع فتح، ويمكن أول محل، فنحن بنشجع هالناس ترجع تفتح، كونه أهل تدمر رجعوا مثل ما نوهت قبل شوي. طيب. صرح وزير مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه العام الفائت كان راجع 500 عائلة، هلا صاروا 6000 عائلة راجعون إلى تدمر. فهذا أمر كتير جيد ومشجع، لأنه نحن كمان نرجع نحط إيدنا بإيدهم ونرجع نشغل هالمدينة حتى ترجع تحيا. طيب. ويرجع إلى رونقها القديم.
1: يعني دكتور عبد الله، بين السياحة وتحويل المطارات العسكرية إلى مطارات مدنية، من وجهة نظرك كما قلت أنه سوريا لم يعني تعد بحاجة ربما لهذه المطارات، ربما لمطارات في مواقع أخرى، وبهذه الحالة هل ربما يعني مطار تدمر العسكري ومن قبله المزة لن يعني هم أول مطاران لكنهما لن يكونا الأخيرين بتحويلهم من مطارات عسكرية إلى مطارات مدنية تحت دافع السياحة أو الاستثمار أو الدوافع المتعددة التي نسمعها؟
2: في موضوع يعني أنا بشد على إيد فعلا ما يعني وزارة السياحة والثقافة بهالموضوع. يعني إحنا اللي كنا نلاحظ مثلا نأخذ من تجارب الدول المجاورة، تركيا في مطارات بكل منطقة سياحية، بترابزون، بقونيا، بمرسين، بكل منطقة سياحية يوجد هناك يعني ما يسمى صناعة سياحية. فإحنا يعني لا ضير أن يكون لدينا مثلا مطار في أوغاريت، مطار في بصرة، مطار في منطقة الساحل، في المناطق السياحية، في القدموس، في وادي العيون، في المناطق. هذا الموضوع يعني طبعا ربما مثلا تم أخذ مطارين الآن يعني وتحويلها إلى مطارات مدنية، لكن المشكلة في وجود الطيران وليس بالمطار
1: تماما. يعني مطارات بدون طيارات، بدون أسطول جوي،
2: تمام. يعني هو يعني عندما يتم، قلت أنا قبل قليل، عندما يتم تشكيل أسطول جوي لا شك بأنه سيكون إنشاء قواعد، هذه القواعد تتناسب مع توزيع المطارات بالتنسيق مع الانتشار الجغرافي للتشكيلات والقطعات، والأرض يعني واسعة جدا. لكن يعني مثلا اختيار هذا المكان بالفعل يعني منطقة تدمر، منطقة سياحية وكانت مهملة وتم تدميرها، لماذا؟ يعني طبعا هناك دارت معارك كثيرة في تدمر. هناك تدمر يعني الشيء يذكر، تدمر كانت هي عبارة عن مخازن أسلحة يضعها نظام الأسد لداعش كي تستلمها منه. يعني داعش كان نظام الأسد،
1: يعني هذه أيضا نقطة أخرى باعتبار هذه المنطقة لا زال خطر داعش موجودا فيها، فلا نعلم يعني على المدى المتوسط القريب المتوسط البعيد إلى أي مدى سيبقى هذا الخطر موجودا، وتحويل هكذا مكان إلى موقع أو إلى مطار مدني مع الحماية الأمنية. بكل الأحوال الأحلام مشروعة والطموحات يعني بنهضة سوريا لدى الجميع، على أمل أن توضع الخطط المناسبة لتحسين الواقع في سوريا على كل أصعدة. شكرا جزيلا لكما. الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من درعا. شكرا للسيد نزار الطويل مدير مديرية سياحة حمص كنت معنا من حمص. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحيات ودمتم بخير.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتفتح

0: أكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟ هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يد النحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدر نوطين؟
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول: ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
0: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ. ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر. لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء، لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.

أسأل النهر عن ملامح وجهي صورة الطفل ضاحكا للحياة راحل في أم أنا فيك أمضي أيها النهر هل شربت صفاتي أين قلبي يطير سرب ظباء وجنون الصبا ووجه فتاتي وكؤوس إذا فرغن مرارا عدن من ضوء نظرة مترعاتي أين أمي وصوتها إذ تنادي كان يكفي لكي ألم شتاتي أيها النهر لم أجد فيك شيئا غير شبابة من الذكريات ها أنا الآن في زجاج المعاني غبش في الرؤى وفي الأغنيات كتبتني الرمال غيما بعيدا فأنا البرق في نشيد الرعاة وصدا سال من جرار

0: الأغاني يلمع الآن في سراب الجهات. أيها النهر صورتي محض ماء، وأنا أنت رحلة نحو ذاتي. في منزل جديد من منازل القصيد، الأمير الشاعر حسن بعيتي، مرحبا بك.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك في منازل القصيد.
1: سعيد جدا وتشرف بالتأكيد. يعني
0: شكرا جزيلا على هذه النجمة التي كانت على صدر ما تبقى من كلام وعلى صدر الكلام كله.
1: تسلم.
0: آخر ما طبعت من دواوين.
1: صحيح.
0: نجمة أخرى. تحب هذا الديوان؟
1: ما في شك. يعني إذا اخترت ديوان ليمثلني في هذا الوقت تحديدا فهو بالتأكيد نجمة أخرى على صدر الكلام. طبعا أنا يعني بدت أملك اليوم ديوانا جديدا إلى حد ما يعني جاهز، لكن بالتأكيد هذا الديوان الصادر هو الأغلى على قلبي.
0: مبارك.
1: يبارك بعمرك.
0: مبارك لنا، يعني نحن جمهور الشعر، أننا نحظى بديوان جديد بلغة أخرى مختلفة.
1: شكرا للطفك، هذا من لطفك.
0: لا شك أن التعامل مع حسن بعيتي شكل مختلف من أشكال التعامل مع القصيدة، لأنها تنزل من غمام وربما يعني يسبح فيها البحر مثلما تسبح في بحر العروض. الشاعر الذي تسميه تتحدث عنه فيما لا تدعي امتلاكه من عطر في ديوانك، يعني لا أدعي عطرا، تقول: بادرا في الغمام قبضة شك حركت في السماء ماء السكون، روحه ظل وردة ويداه من مجاز وقلبه من ظنون، دمعه الشعر كلما سال نجم راح يسقي بريقه للعيون.
1: نعم.
0: هذا الشاعر؟
1: يعني هو وصف للشاعر، نعم، الذي ربما أحب أن أكونه.
0: فكيف هو الشعر إذن إذا كان هذا هو الشاعر؟
1: هلأ نحن دائما علينا أن نتفق على أن الشعر لا يعرف. هناك كثير من المفاهيم اللي يصعب تعريفها ولا يقبض عليها أي تعريف مهما بلغ، لكن الشعر من وجهة نظري إذا نحن ما بنقول تعريفات بنقول مقاربات. يعني من وجهة نظري الشعر، يعني أنا أنحاز كثيرا إلى من يقول بأن الشعر هو أن نجعل اللغة تقول أكثر مما تقوله عادة. يعني أنا إذا بدي قيم أو أضع أي قصيدة في الميزان، أول سؤال أسأله لنفسي: إلى أي مدى يتمتع هذا القول بالفرادة؟ يعني بمعنى أن يكون قولا مختلفا فريدا. من هنا برأيي تأتي قيمته. كنت دائما أطرح على نفسي سؤال، خاصة عندما يعني أفكر بتطوير التجربة الشعرية، سؤال هو إنه إذا ترجم الشعر إلى لغة أخرى، إذا فقد، من وجهة نظري الآن أقول، إذا فقد هذا الشعر كل خصائصه الجمالية، يعني لم يبقى فيه أي طاقة شعرية، فهو في رأيي ليس شعرا عاليا. برأيي أنا الشعر العالي هو الذي يحتفظ ببعض يعني مقومات الشعر أو بطاقة شعرية تظهر حتى بعد الترجمة،
0: وتظهر حتى بعد مرور السنين، وتظهر
1: بدون شك
0: حتى بعد
1: بدون
0: اختلاف
1: شك
0: المتلقي.
1: بدون شك
0: صعبتها علينا.
1: لا، هو أنا لا أتحدث الآن عما قمت به أو عما أدعيه. أنا أتحدث عما أحلم أن يكون عليه الشعر، ليس الذي أكتبه فقط ولكن الذي يكتبه أي شاعر حقيقي. من وجهة نظري حتى إذا رجعنا إلى الشعراء الخالدين، الشعر الأكثر بقاء هو الشعر الحقيقي، يمكن أن نسميه الشعر الصافي.
0: سميته قبل قليل بالشعر العالي، الآن قلت الصافي.
1: الصافي بمعنى أنه هو ليس حالة لغوية وليس مجرد حالة صوتية. يعني إذا فككنا الوزن لا يفقد طاقته الإيحائية. يعني في كثير من الشعر يمكن أن ينطبق عليه هذا الكلام، ولكن يخرج بهذا المعنى كثير من الشعر أيضا من دائرة الشعر العالي. يعني مثلا المتنبي العظيم يقول مثلا: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. يعني هذا القول ما فينا، يعني أنا من وجهة نظري لا يمكن أن أقول إنه من الشعر الصافي، لأنه هو قائم يعني على إضافة الوزن. أنا

0: رأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية،
1: وإنما
0: أن نضيف الموسيقى للعبارة فوق العادية، يعني يجب أن تكون العبارة في أصلها فوق عادية، ثم نضيف إليها الموسيقى، وإلا لكان الشعر يعني هو مجرد يعني حالة صوتية بأننا نكتب على وزن وعلى قالب وعلى قافية.
1: هذا يحيني فورا إلى أن أسأل مكان يعني السادة المتابعين، ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: عندما تقول أكثر مما يقوله الكلام المعجمي، يعني عندما أخرج من الكلام العادي الذي يستطيعه أي إنسان،
1: يعني قول المتنبي مثلا: ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر.
0: هو بدون شك بالمعنى التقليدي للشعر العربي، لكن أنا لا أوافق مثلا على هذا البيت من حيث المعنى. دعني أسأل، هل مجد المتنبي كان من السيف؟
1: كان من الشعر.
0: كان من الشعر. فإذا برأيي أنا أنحاز إلى موقف مقابل. دعني أقول لك بيتين لبدوي الجبل في قصيدته الشهيرة عن العظيم عظيم المعرة أبو العلاء، يقول برأيي هذا يمثل موقف مقابل أو معارض لفكرة المتنبي. البيتين بيقولوا لبدوي الجبل: زرت السنون الفاتحين كأنهم رمل تناوله مهب رياح، الدهر ملك العبقرية وحدها لا ملك جبار ولا سفاح.
1: يا سلام.
0: طيب هذا الموقف برأيي هو الموقف الحقيقي، هو الشعر الذي أرى أنه لو ترجم إلى لغة أخرى لظل شعرا. أن تقول الدهر ملك العبقرية وحدها، وليس أن تقول فما المجد إلا السيف، يعني أنا لست مع هذا الموقف شعريا. بالمناسبة يعني دعني أسأل الآن مثلا، ما هي القيمة الشعرية؟ وأرجو أن يسامحني كل الجمهور والمتابعين يعني الذين يخالفونني الرأي، يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هل هذا موقف شعري؟
1: يعني ربما لأننا في زمن انكسار، يعني السياق العام للأمة إذا اتفقنا على مفهوم الأمة ومصطلح الأمة هو زمن مليء بالضعف أمام التقدم الغربي الصناعي والتقني، فعندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا، وكما قال يعني الفرزدق مثل ما قال عمرو بن كلثوم: إن الزحام لغيرنا إن الزحام لغيركم فتحينوا ورد العشي إليه يصفو المنهل.
0: نعم.
1: عملية التسابق نعم. في الوجود في
0: طيب اليوم أنا لو ترجمت لك يعني شاعر أمريكي من أمريكا مثلا، من الولايات المتحدة الأمريكية، يقول: ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينة، هل ستراه شاعرا كبيرا؟ برأيي أنا ستراه شاعر الآن في هذا الزمن يعني للأسف يعني يدعو للسخرية،
1: مع أنه بيطلع له يعني.
0: فما بالك أن يقول ذلك وهو حقيقة، يعني أنا هذا ما أقصده بلا أدعي، يعني أنا ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
1: لماذا اعتذرت من الشعراء إذن؟ لماذا اعتذرت من الشعراء إذن؟ أرى في المدى ما يرى البسطاء جميعا وأشركهم ما استطعت معي في الغناء، فمعذرة أيها الشعراء تركت لكم كل أوسمة النقد، ثم اكتفيت بهذا الفراش الذي طار نحوي وتلك البروق التي ضحكت في عيون النساء.
0: لا، هذا مجرد موقف شعري. نحن بالموقف الشعري ممكن أن نقول كثير من الأشياء اللي بيكون يعني بالواقع بيكون موقفنا أحيانا مختلف عنها، لكن بشكل عام أنا أتحدث هنا عن الشعر. يعني مثلا سمعت في أحد المرات في أحد المهرجانات خارج سوريا ترجمة لقطعة شعرية صغيرة ما يسمى بالهايكو لشاعر دانماركي. وقف الشاعر على المنبر وأنا فعلا شعرت بأنه يقول كلمات جميلة مع أني لا أفهم اللغة، حضور هذا الشاعر كان رقيقا ويعني شفافا.

0: إلى درجة بعيدة، ولكن كان بجواره يقف المترجم. عندما ترجم الكلام شعرت بارتعاشة أمام هذا النص المليء بالشعر، رغم أنه نقل من لغة إلى لغة أخرى. هذا تماما ما أقصده. أذكر وقتها يعني في المقطع كان يقول، اسمع ماذا يقول: السلام يعم، المدافع يتم تزويبها إلى خواتم حب.
1: لذلك كتبت لا تقاتل؟
0: طبعا، لأني أنتمي إلى هذا الموقف. يعني أنا أكيد لا أنتمي إلى موقف ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كذا لا نعطينا. علينا أن نتذكر أنه في نفس الزمن كتب عروة بن الورد، أو قال عروة بن الورد: أقسم جسمي في جسوم كثيرة. يعني هناك موقف آخر، موقف شعري حقيقي. يعني أنا مع المتنبي عندما يقول يقول بشاب بوان حصاني: أعن هذا يسار إلى الطعان؟ أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. أنا أميل إلى هذا الموقف الشعري أكثر مما أميل إلى قوله وما المجد إلا السيف.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: لا تقاتل يعني أنا لا أعتبر أنها قصيدة تمثل لغتي الشعرية، لكن أعتبر أنها قصيدة تمثل موقفاً أردت أن أسجله. ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر قبل 10 سنوات تقريباً
1: أو 8 سنوات،
0: يعني بحدود ثمان، نشرت قبل 8 سنوات، كتبتها في زمن آخر، كانت تريد أن تسجل هذا الموقف. وأنا يعني كنت أنظر، طبعا أنا لم، حتى في ناس يعني سألت يعني كتبت لي أنه قصيدة أمل دنقل لا تصالح، أنها قصيدة متفوقة وكذا. طبعا أنا لم يكن قصدي أبدا أن أدخل في منافسة مع قصيدة أمل دنقل، أنا كنت يعني أريد أن أسجل الموقف الآخر. ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح؟ قتل أبناء أختي. القصيدة تدور حول هذه الفكرة، فأنا سميت القصيدة من كليب إلى أخيه سالم الزير وصية لم تقرأ. لا تقاتل ولو قيل باع دماء أخيه ولم يطلب الثأر من قاتليه، فإن أخاك الذي مات غدرا، أخاك الذي أزهقت روحه فوق أرض بعيدة، سيصبح أكثر موتا بسفك دماء جديدة. تكون أخي حين تجعل موتي سلاما على الآخرين، تكون أخي حين تلتمس الصلح. واعلم إذا مات بعدي بريء وحيد، بأنك خنت دماي وأنك تقتلني من جديد. لا تقاتل، ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل. لا تقاتل ولو وصموك بأنك تهوى الجليلة، فأحسن عندي إذا كان لابد من أجل سوف يأتي غدا أن يكون دمي في صلاح القبيلة. لا تقاتل، لا تقاتل، لا تقاتل.
1: الله الله الله، نزوع نحو السلام، نزوع نحو الإنسان. لماذا نحن قصدير وما يبقى من الإنسان حين يصير قصديرا؟
0: صحيح.
1: نزوع نحو البناء أكثر من
0: في زمن كتابة القصيدة. يعني كان أيضا هناك في أكثر من دولة عربية كما تعلم، في ليبيا بعض الأصدقاء في ليبيا، يعني أحد، أذكر تعليق لأحد الأصدقاء في ليبيا كتب لي إن قصيدة إن أمل دنقل وقصيدته تنحنيان. طبعا أنا قرأت القصيدة الآن مختصرة، لكن إنه كتب لي إنه إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص. يعني أنا شعرت في ذلك الوقت إنه كثير، هناك كثير من يعني الأطراف في العالم العربي بدأوا يقرؤون هذا المشهد ويتردد في أعماقهم صدى هذه الكلمات، يعني أنه حان الوقت لكي نغير لغة لا تصالح.
1: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يد النحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: ما في شك، طبعا طبعا. بالمناسبة هذا يذكرني بموقف أيضا طلب مني ذات مرة أن أقدم يعني كلمات لشارة مسلسل تاريخي

0: كان يتحدث عن المهلب. كان المسلسل بعنوان المهلب. تحدث معي المخرج وحدثني عن أجواء المسلسل وعن فكرته، ومنعرف نحن أنه حارب الخوارج يعني، فطلب مني أن أكتب له كلمات. فسألته يعني أنه عن الوقت المتاح، فقال لي أريدها في المساء، يعني أعطاني بضع ساعات فقط. كتبت له يعني ولحنت بشكل جميل يعني من خلال المنتج والملحن ياسر فهمي، وكانت إشارة مسلسل موفقة إلى حد ما، لكن كتبتها بعجالة يعني. كتبت باختصار: يضحك التاريخ منا كلما عدنا إلينا نادمين، كان وجه الصبح أحلى قبل أن يغرق فينا، إنني أبسط كفي أيها الإنسان بالحب إليك، كن أخي وامدد يديك. ثم يعني مقطعين آخرين، ولكن هذا لا يبتعد كثيرا عن البيت الذي ذكرته لي
1: صديقنا أنس.
0: صديقنا أنس.
1: جميل. ونحن نتحدث عن الشعر الصافي، ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أمير الشعراء يعني هي مسابقة، أحب الآن أن أقول بأني من اللحظة الأولى اعتبرت أنها محطة مهمة في حياتي، لكن دائما كان هذا اللقب يعني هو صحيح جواز سفر بالنسبة لي، لكن لم يكن يعني الحفرة التي يقع فيها الشاعر، بمعنى أنه يشعر بأنه راض عن نفسه.
1: طبعا كانت عام 2009،
0: طبعا هذا الكلام قديم، وأنا الآن أصبح ذكرها يشكل لي أحيانا بعض العبء الحقيقة،
1: يحملك مسؤولية
0: طبعا، لأنه سيبدو وكأنني أنا أتبنى لقب المسابقة. أنا أدرك أنها مسابقة يعني لها ظروفها الإعلامية، ولكن هي طبعا محطة رائعة أعتز بها في حياتي، لكن حاولت، ما حاولته أنا هو أن أكتب شعرا حقيقيا، وأن يعني أن تظل تجربتي في حالة نمو مع مرور السنوات، يعني عدم التوقف عند لحظة معينة. كانت يعني دعني أتذكر هنا أنه إحدى قصائد التفعيل التي قدمتها في أمير الشعراء تبدأ بعبارة الآن منتصف الطريق، وكنت دائما في رحلة الشعر أكرر بأنني دائما في منتصف الطريق.
1: لذلك قلت في قصيدة النهر التي ألقيتها في بداية المجلس: ها أنا الآن في زجاج المعاني، غبش في الرؤى وفي الأغنيات، كتبتني الرمال غيما بعيدا، فأنا البرق في نشيد الرعاة.
0: بالتأكيد.
1: من شعرك الصافي ماذا تسمعنا؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمها الله.
1: رحمها الله.
0: أصغي إذا مطر خلف الزجاج هما، لو أن أمي هنا يا أيها البرد، كانت مواويلها دفئا يسافر بي مع الغمام، وكان الأفق يمتد. أمي التي ألبست صوتي زنابقه، أيام كان يقفي عطره الورد، مدت إلى الشمس خيطا من تبسمها، ولم أزل مثل طفل فوقه أعدو. ترى الضباب على قلبي فتفهمني قبلي، وتقرأ وجهي لا كما يبدو، عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد. أصغي إذا مطر خلف الزجاج هما، لعلها من بعيد لم تزل تشدو.
1: الله الله،
0: تسلم،
1: رحمة الله عليها.
0: الله يسلمك، تسلم، شكرا.
1: حضور الوالدين في حياة الشاعر حضور وثيق ولصيق بالقصيدة.
0: بدون شك علاقتي بوالدتي رحمها الله يعني كانت علاقة فعلا استثنائية، ليس هذا مجرد ادعاء، لأنه بالفعل هي يعني التي ربت الكثير من الجمال. أنا أقول في نص آخر تفعيلة، أقول: كانت تربي الحب في قلبي، فأكبر شاعرا للورد والقمر المسافر في أغاني العاشقات، وكنت أحمل قلبها فأرش منه في القصائد كلما احتاجت إلى عطر جديد. لم أقل إلا لهذا البحر علمني اتساعك، لم أقل إلا لهذا الليل دربني لأكتب نجمة أو نجمتين، ولم أقل إلا لأمي علميني

0: كيف أمتلك السماء؟ ما زلت أذكر كل عطر من ملامح قلبها، أمي التي من يومها صارت تعلمني الغناء.
1: لغة شعرية مختلفة، نظرة إلى النص بطريقة أخرى، حضور وجداني عميق. وقد ذكرت عن الوالدة رحمها الله، فذهبت بي إلى نصك الثاني في هذا الديوان. كصوفي أبي تقول في نهايته، في نهاية القصيدة: يحب أشعاري ويخشى إثمها وغموضها. طبعا أنت لم تطعه في هذا ولم تكن بارا، فما زلت تمسك بالغموض وبالإيهام في القصيدة
0: نعم.
1: حتى تعتصر المتلقي معك. يحب أشعاري ويخشى إثمها وغموضها، لكنه ما زال يذكر حصتي من وهج عينيه ومن دعواته. ما زلت في عينيه ألمع كلما صلى، وقد شاكسته عمرا طويلا حول أسئلة المقدس، لم يجبني مرة، لكنني أحببت وجه الله في صلواته.
0: نعم صحيح، كانت نوع من المصالحة والاعتذار، لأنني فعلا شاكسته عمرا طويلا حول أسئلة المقدس. هذه المشاكسة كانت أحيانا تحملني عبء، كان ضميري يعذبني، فصالحته بهذه الكلمات وهو يعتز بهذه القصيدة.
1: الوالد على قيد الحياة،
0: نعم،
1: بلغه السلام.
0: يصل إن شاء الله. شكرا.
1: ونحن نتحدث عن الأب والأم،
0: نعم،
1: ونتحدث عن القصيدة التي تجتاز المجاز وتغير العبارة
0: نعم
1: لتكون فوق عادية،
0: نعم
1: بينما يندس فيها،
0: نعم
1: يعني تندس فيها الموسيقى، موسيقى الكلام
0: نعم
1: وموسيقى العروض
0: نعم
1: وموسيقى التفعيلة
0: نعم
1: والرؤى الجديدة التي نراها
0: نعم
1: مختلفة. وأنا لما ذكرت الغموض وقلت لك لم تكن بارا، إنما أردت أن أستفزك قليلا ليس إلا.
0: أدرك أنه كان استفزازا، لكن هو فعلا أنا كنت مشاكس وما زلت ربما.
1: مع شجن القصيدة الأولى التي قرأتها ووجدان القصيدة الثانية، أعني
0: نعم
1: الأولى في الأم والثانية في الأب، هذا يحيني فورا، أمسكت الورقة لأن أعود بك إلى البواكير الأولى،
0: نعم
1: لأن هناك جزء من السادة المتابعين والسيدات المتابعات يتساءل أن هذه اللغة الشعرية الجميلة الفخمة التي تكتب فيها، والتي يعني غرق فيها المجاز بالانحياز، والتي يعني حصل فيها ما يفاجئ المتلقي وهو يستمع إليك، ثم تركب الصورة بطريقة خاصة، بالرغم من هذا هي لغة بسيطة. يعني أنا أحاول أن أمسك السر فلا أمسك به. هذا عادني إلى بواكيرك، سأقرأ لك وللسادة المتابعين هذه
0: نعم
1: المقطوعة. تقول: لست إذ أملك الجمال أغني، إنما حين للجمال أتوق. بعض ما يحجب الملامح قتل للمعاني، وبعضه تشويق. إنه الحب قاتل وقتيل، وعدو لنفسه وصديق. كان موتا كأنه ليس موتا، وسقوطا كأنه التحليق. قد تطيب الرؤى وأنت سجين، ويضيق المدى وأنت طليق. ولهذا أبكى الحمامة قربي، أنها حرة وأني وثيق. ما هذا؟
0: شكرا.
1: ما هذا؟
0: أحب البيتين الأخيرين أيضا،
1: ولهذا أبكى الحمامة
0: لا
1: قربي، أنها حرة.
0: اللذين لم تقرأهما. أيها النجم في سماوات حزني، غني لي قبل أن تجف العروق، واسقني الوحي قد سكرت اشتياقا، فلعلي إذا شربت أفيق.
1: الله الله الله،
0: شكرا.
1: هذه لغة يعني كتبت انطلقت هكذا في اللغة
0: إلى
1: الشعرية.
0: حد ما، هذه القصيدة قرأتها على مسرح شاطئ الراحة في المرحلة الثالثة من مسابقة أمير الشعراء.
1: في هناك رؤى في هذه القصيدة، قد يضيق المدى وأنت
0: نعم،
1: طليق،
0: سجين
1: أو
0: قد يضيق المدى، قد يطيب تطيب الرؤى.
1: وأنت سجين ويضيق المدى وأنت طليق.
0: صحيح.
1: ولهذا أبكى الحمامة قربي، أنها حرة
0: وأني وثيق.
1: يعني كانت تبكي عليك. هذه
0: لا،
1: مخالفة.
0: هي كانت محاولة للإشارة إلى، تعرف أنت، أقول وقد ناحت بقرب
1: لقرب
0: حمامة
1: حمامة.
0: يا جارتها، هي محاولة مشاكسة. بالمناسبة هذا البيت لما أقرأه على مسرح شاطئ الراحة تحديدا، لكي أهرب من أخذ القصيدة باتجاه القصيدة.

0: كتبت في ختام المسابقة يعني بيت يشير إلى هذه النقطة من قصيدتي التي لا أستطيع إلا أن أتذكرها بحب الآن. يعني هي كانت في الحلقة الختامية: شفت الروح خلعت الآن ظلي، وقطفت الوحي عن طور التجلي، باحثا ما زلت عن نار هدى أصطليها مثل ما عهدت أهلي، هتف الشعر وقد أعجزته، علك الآن تراني قلت علي. أقول بالقصيدة بيتين أيضا: كنت طبق الكأس في نشوتها أشرب الخمر التي تشرب عقلي، ليس لي في الحب شكل ثابت، إذ أغني يصبح المضمون شكلي.
1: الله الله الله. فلسفة تعتمد فيها على قراءة جديدة للموقف، على بناء فكرة جديدة مخالفة لكل شيء تقليدي، وهذا واضح. غرك أن يعني كما قال المجنون للحمامة: غرك يا حمامات بطوق فقد هيشت مشغوفا حزينا، أغرك يا حمامات بطوق بأني لا أنام وتهجعين، ولست وإن حننت أشد وجدا ولكني أسر وتعلنين. أنت تجعل الحمامة عندك معلنة لشيء آخر مختلف تماما عن موقف المجنون، مختلف تماما عن موقف أبي فراس. القصيدة هذه اللامية التي قرأتها قبل قليل، ذات القافية اللامية، تمازج الشكل بالمضمون بطريقة أخرى. من يشرب عقل الآخر، أنت والكأس يعني وما في الكأس. هذا كله يحيني إلى علاقتك بالفلسفة، علاقتي. وقد وجدت لك قصيدة أو ربما أكثر في منادمة للمعري.
0: نعم، قصيدة من أوراق أبي العلاء المعري، طبعا هي من القصائد التي أعتز بها يعني، لكن يعني هي نتجت عن أني عشت 3 سنوات كاملة وأنا أقرأ تجربة أبي العلاء كاملة. هذا يعني صاحب التجربة الكبيرة، وهو يعاني هذه المعاناة مع ظلمته الأبدية، فكانت القصيدة تحاول أن تتقمص حالته. تخيلت لو أنه موجود الآن كيف سيعبر عن هذه التجربة، فكانت القصيدة على لسانه. بالمناسبة نشرتها مجددا قبل حوالي شهر، وفاجأني أحد الأصدقاء في دولة الإمارات بأنه أرسل لي قراءة الذكاء الاصطناعي لتحليل القصيدة. قرأت التحليل وأنا بصدق يعني أبكي، يعني فوجئت حقيقة. هذا موضوع كتير اليوم جدير أن يطرح، إلى أين سيصل مستوى الذكاء الاصطناعي؟
1: أو أنك شعرت أن الذكاء الاصطناعي فهمك أكثر مما فهمناك؟
0: استطاع أن يغوص في القصيدة وأن يعني يستنطقها بطريقة مذهلة
1: أكثر مما يعني يفهمها.
0: لا، ليس بمعنى ذلك، ولكن بمعنى أنه لو جمعت ربما عدد من النقاد الكبار وأقمت لهم مؤتمرا لكي يقرأوا القصيدة ويعني يتحدثوا عنها، ما بلغوا هذا المبلغ.
1: والله يا أستاذ، أنا أردت أن أشير إلى أن لديك اغترابا أو شكل من أشكال الاستيحاش إذا جاز من المحيط، أو في العلاقة مع الآخر البشري الذي يعني تراه أنه تحول في لحظة ما إلى وحش، أو أنه يعني صار مفترسا للفكرة، مفترسا للجديد، مفترسا للرؤى، فاستعذبت ما جاء به الذكاء الاصطناعي.
0: ربما لهلا أنا ما بدي أقدم نفسي كشخص انعزالي، بالعكس أنا شخص على
1: أنا قلت اغتراب
0: شخص تفاعلي مع الناس دائم وقوي دائما، لكن نعم لا يخلو شاعر يعني المتنبي يقول: وهكذا كنت في أهلي وفي وطني، إن النفيس غريب حيثما كان. طبعا هو يمدح نفسه بأنه نفيس، لكن هي لا تبتعد عن غربة المتفوق، يعني المتفوق في أي مجال،
1: المبدع.
0: هو يشعر طبعا المبدع هو شخص يعني لا شك يعيش في عالم مختلف، يعني لا يستطيع أن يواكبه كل الناس. يعني مثلا حتى المتنبي يقول: وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب
1: قل المساعد. وعوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. حتى الشاعر القديم قال: قيموا بني أمي صدور مطي فإني إلى قومي سواكم لأميلوا.
0: صحيح.
1: وكان يرى في الوحوش أنسا، والفرزدق حاول يفعلها مع الذئب.

0: ويقيم أنسنة خاصة من نمط خاص.
1: صحيح.
0: فلما دنا قلت ندون كأنني وإياك في زادي لمشتركان، فبت أقد الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخاني. هذا كله مقدمة جعلته لكي أقول هل من الممكن أن يستأنس الشاعر إلى الذكاء الاصطناعي؟
1: لا، أنا أكثر. أنا فوجئت يعني بهذا أنا شعرت بالخوف بصراحة، أنه الذكاء الاصطناعي أن يبلغ هذا المبلغ في قراءة قصيدة، دخل إلى أعماق، وحتى أصابني شيء من الإغراء، يعني أني أنشر
0: التحليل
1: لأرى يعني ما هو رأي الناس. يعني
0: ماذا قلت في قمر المعرة؟
1: أولا أنا أنتمي إلى هذه التجربة، بمعنى كنت أتحدث عن أنني أرفض الموقف، موقف يعني التصوير المجد اللي تحدثنا فيه عن المتنبي، يعني أن المجد هو السيف وكذا. يعني أبو العلاء المعري كان يعيش في عالم آخر وفي فلسفة أخرى للحياة، فكان ينظر إلى أسئلة الحياة بعمق برأيي أكبر، خاصة وهو يعاني من كما تعلم من العمى. يعني فوسط هذا الظلام كيف كانت أسئلته؟ وأنا قرأت اللزوميات، وطبعا اللزوميات أنا أعتبرها يعني تحفة من تحف الأدب العالمي التي لم تأخذ حقها من الدراسة ومن الإضاءة حتى الآن. قرأتها مرارا يعني على مدار 3 سنوات، فلأني عشت في عالم المعري كتبت هذه القصيدة على لسانه. طبعا أسميتها من أوراق أبي العلاء، للغيب فتنته، ولي أن أرهق المعنى بأسئلتي، وجودي نزوة مرت على جسدين، أحمل عبئها وحدي، وأسأل عن صفات الضوء، هل للضوء ملمس قطة لأجس فروته، وهل للفجر جسم كي أعانقه قليلا عندما يأتي، أعدل بعض أسئلتي لأنقذ حكمتي منها، لأسئلتي شجون، هل كان يمكن أن أكون كما أشاء، أكان يمكن أن أشاء فلا أكون، أنا الأخير زمانه، سأقول في وصف الحياة وأهلها ما لم يقله المبصرون، لغتي هي الضوء الذي أشعلته لأرى الحياة، أسير في طرقاتها ملكا على عرش الكلام، لكنني وحدي أواجه بالبلاغة ظلمة لا تنتهي أبدا، أنا قمر المعرة، غير أني أشتهي رغم البلاغة أن أرى قمرا حقيقيا يطل، وأن أرى لونا سوى لون الظلام، ملك على عرش الكلام، لكنني وأنا المتوج أشتهي وجها أرى أثر القصيدة في ملامحه، أبادله بعيني التحية، أشتهي امرأة أحدثها أمام البحر عن لون السماء، أما النساء فلم أزق طعم الندى يوما على أجسادهن، ولم يزرني في خيالي مرة عسل الشفاه، وكيف لي أن أشتهي ما لا أراه، كون من الكلمات يسحرني دقيق محكم الإيقاع، يوشك أن يبصرني جلاء القصد بين الصوت والمعنى، أعدل بعض أسئلتي لأنقذ حكمتي منها، وأسئلتي تلاحقني، لماذا لم أقل في الشعر يوما إن أمي قد جنت أيضا، أحبت أن ترش العطر في ذاك المساء لكي تصيد البرق في عيني أبي بحرير لمستها، فجئت أنا ابن العطر، أحمل لحظة الجسدين في جسد أراه حين ألمسه، صهيل الريح كان هو الدليل، إذا مشيت جعلت صوت الريح عكازي، أفكر في شؤون الكون، في قلق الوجود وفي عذاباتي، ولو خيرت لاخترت المكانة لا المكان، حتى تفاصيل المعرة لست أعرفها، ولكني هنا ملك البلاغة والأمير على أساطين البيان، ولم أقل يوما لنفسي لو خسرت بلاغتي وربحت بعض الضوء، لكني سأمضي عندما أمضي، وبي ظمأ لتقبيل الحياة بنا

0: ناظري وعبارتي فوق الضريح جلية هذا جناه أبي علي.
1: يا سلام يا سلام، قصيدة مبصرة. لكن لماذا
0: شكرا.
1: تبحث عن متلق خاص دائما لكي يستمع إلى هذا الشعر الصافي أو إلى هذا الشعر العالي؟
0: أشكرك أشكرك. يعني هو يعني في اعتقادي ليس شيئا تختاره، هناك سياق، هناك سياق ينتج تجربة كل منا. يعني أنا السياق اللي عشته يعني ممكن نتحدث عنه ربما اليوم أو حتى في أيام قادمة. يعني إحنا عشنا تجربة الحقيقة في مدينة حمص تحديدا في العقد الأول من الألفية. كان الشعر يتجه فعلا ليس في حمص وحدها، ولكن في حمص بشكل خاص كان هناك جمهور يمتلك ذائقة فنية متطورة فعلا، وكان يعني جمهور يبتعد عن التصفيق، يعني يستمع إليك تشعر بأنه يفكر يتأمل أكثر مما يصفق. هذا الجمهور وهذه البيئة الثقافية والشعرية في حمص أثرت في كثير من الشعراء، أنا واحد منهم طبعا.
1: للجميلين ملأ قلبي وروحي، للمضيئين في سماوات حزني، للبعيدين في أقاصي حنيني، للمقيمين بين جفني وجفني، من إذا قلت في القصيدة ليلى وحدهم يعرفون من كنت أعني.
0: أصدقائي الذين في كل ريح حملوا الدرب والمسافة عني، أرفعوا الآن كأس شعر وحب علهم يعرفون في البعد أني.
1: الله الله، لقطات سريعة.
0: نعم.
1: غروب، تقول تعصر الشمس فيه عنقود ضوء، فإذا البحر مر أن ولهيبي.
0: راق كوب المدى فأي شراب ترشف العين من نبيذ الغروب، نشوة في السماء كل مساء تمسح الغيم عن زجاج القلوب.
1: يا سلام يا سلام على هذه الصور.
0: شكرا.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
1: يا سلام.
0: شكرا.
1: الشمس هي التي توزع أم الأم؟ يعني المشبه والمشبه به اتحدا إلى درجة أنا ما عرفت من الذي خبز.
0: الشمس هي التي تخبز النور وتوزع رغيف.
1: والأم تفعل هذا أيضا
0: طبعا.
1: حرير لفراشة الضوء،
0: أصغي وليست هنا شوقا لضحكتها، وأكتفي بالذي أغنى وما أغنى، فيا له من حضور لا يبلغني، ويا له من غياب يكمل المعنى.
1: هنا التقينا أمام البحر ذات هوى،
0: هذا البريق على أمواجه منا،
1: وحولنا كل قلب قرب نجمته، من عاشق ذاب أو من واله غنى، والبدر يترع كاسات الضياء على قول المحبين، يا ساق الهوى زدنا، وقد دنا فوق وجه الماء مكتملا، فزاد فوق اكتمال أن يرى مثنى، مسافر تخلق الأكوان لفتته، فحيثما راح يرنو زادها كونا، قد يسأل البحر هل نخفي هوى وجوى، وكاذبان إذا قلنا له لسنا، كنا نخبئ في ثلج عواطفنا.
0: حتى إذا اتضحت أشواقنا ذبنا، فلم نذق لذة للوصل موشكة، ولم نمت أسفا لكننا كدنا.
1: قالت معزية قلبي وقلت لها
0: عدنا إلى الحب
1: يكفي أننا عدنا. يا سلام مع هذا الحب.
0: شكرا.
1: وهذه الرومانسية الخاصة، الغروب، أنا مررت على الغروب، مررت على الشمس أيضا التي في مشهدين مختلفين. الغروب والشمس التي توزع أرغفة النور على كل بيت كأنها الأم، أم من طراز آخر. والحق أنني يعني في لحظة ما ظننت أنك تقصد الأم، ثم في لحظة أخرى قلت لعله يشبه الأمة بالشمس، ثم في لحظة أخرى قلت لقد تجاوز صاحبنا أن يقال في البلاغة العربية أمي كالشمس في ضيائها، أمي كالنور في كذا، أمي كريمة كالشمس.
0: أوافقك أن البلاغة اليوم تجاوزت يعني هذه المعاني التقليدية، ليس بمعنى تركها، ولكن بمعنى أنه صارت برأيي أنا القصيدة الحديثة هي صورة متكاملة، يعني القصيدة بمجملها صورة، وبالتالي لم يعد يعني في كثير خاصة بالشعر التفعيلي لم يعد الحديث عن تشبيه وعن استعارة، صار

0: القصيدة كلها أشبه بالتجربة الفنية المكتملة.
1: فماذا قلت في قصيدة وقت كثير الندى؟
0: نديمك البحر حين البدر منتشيا كفضة سال فوق الماء فارتشفه.
1: الآن ذهبنا إلى الشطرين لنرى يعني كما رأينا قبل قليل حسن بعيتي في الشطرين واللغة الشعرية الخاصة التي يجرها معه إلى قصيدة التفعيلة.
0: نعم.
1: وإلى ماذا؟ إلى قصيدة الشطرين. وهنا أقف وقفة قبل أن ترتشف ما ارتشفت. أنت حائز على جائزة كثارة للرواية عن روايتك وجوه مؤقتة،
0: نعم،
1: وحائز على مركز متقدم في جائزة الشارقة أيضا.
0: صحيح.
1: الأول كنت في الشارقة،
0: الثاني
1: وكنت أمير الشعراء عام 2009.
0: نعم.
1: ومصر على أن تكتب بهذه اللغة الإنزياحية التي تقدم المعنى بعد أن تقشر ألفاظه، كأنك تكحل يعني مع الشاعر، أو كأن المتلقي يكحل مع الشاعر بعض عيون الألفاظ.
0: نعم.
1: ثم يعود فيبصرها من جديد، تقتسم تقتسم مع المتلقي شيئا من هذا الشعر وشيئا من هذا العطر، ثم تقول في ديوانك قد لا أدعي أو لا أدعي عطرا، تدعي شعرا فقط.
0: لا أدعي عطرا.
1: وقت كثير الندى.
0: نديمك البحر حين البدر منتشيا كفضة سال فوق الماء فارتشفه. رآكما في عناق فهو يعرفه، ودار في البال شيء بعد ما عرفه. وقت كثير الندى مما تقول يد خجولة كارتجاف الصمت مرتجفة. رقت فما هي إلا ما تقول لها، وأنت تمسك من خيط الرؤى طرفه. كأنما حسنها سر يؤلفه ورد الكلام، فقل وردا لتكتشفه. صفها بضوء جديد كلما ابتسمت، فالحب يقتله المعنى الذي ألفه. واذكر هنا كيف ذاب الوقت من ألق، يا جمر قلبك من فوت ويا أسفه. أسرعت ترجو وقد سابقت أوله، لكن تأخرت حتى جئت منتصفه. ليل تجنب ذاك الاسم بينكما، ما كان أكرمه لو أنه اقترفه.
1: الله الله،
0: شكرا.
1: ما كان أكرمه لو أنه اقترفه. جريء،
0: يعني هذا من مما يقوله الشعراء ولا يفعلونه.
1: جميل جميل.
0: شكرا.
1: وهذه الدهشة في اللغة، الحقيقة أنها لغة دهشة، يعني شعرية الدهشة.
0: أشكرك.
1: أكثر مما هي الإيهام، أو ما يمكن أن يزعمه يعني جزء لا يستهان به من الجمهور أو المتلقين، أنه غموض أو شكل من أشكال محاولة البحث عن المعنى خلف المعنى، أو البحث عن اللفظ خلف المعاني، عفوا البحث عن المعنى خلف الألفاظ. وهكذا
0: هلأ دائما بالشعر وفي مختلف ميادين الإبداع، يعني دائما هناك في مستويات للتلقي. يعني هناك شيء، يعني حتى في الغناء في الموسيقى، هناك أغاني خفيفة تنتشر بسرعة، وهناك أشياء يعني علينا أن نذهب لكي نستمع إليها بشيء من الجهد في التلقي. يعني أيضا يعني الجمهور مطالب إلى حد ما أن يبذل بعض الجهد في التلقي، وليس كل الأشياء التي نتناولها فنيا وإبداعيا يعني بتكون قريبة. وأنا برأيي يعني أنه من مطلوب من الشاعر أن يمرن جمهوره إلى حد ما على التلقي الأكثر عمقا. يعني لن يظل في كل، يعني ما رح يضل دائما أنه الشعر كحالة صوتية وكأنه الهدوء لا يمكن أن يكون شعرا. يعني نحن مثل ما حدثتك سابقا في حمص عندما نشأنا، كان فعلا في جيل من الشعراء الذين يكتبون القصيدة الهامسة، وكنا نرى بأنه كل الاتجاه طبعا كان هذا ما هو سائد في ذلك الوقت. لكن هذه أمور تتغير بكل الأحوال. مع ذلك أنا أرى بأنه القصيدة التي تملك عبارة شعرية حقيقية وفيها شيء من الفرادة والعمق هي التي ستدوم أكثر.
1: لماذا إذن جعلت قلبك أقل من الكلام؟
0: هذا نوع من

0: الاعتراف يعني ليس أيضا ليس مجرد كلام، يعني ليس ادعاء، هذا اعتراف. أقل من الكلام عندما تقف أمام أحداث كبيرة لا تبلغ أن تقول فيها رأيا قاطعا. أنا أقول في نفس القصيدة، يعني
1: ماذا قلت في القصيدة؟
0: جربتها إثما وقلبا ناصعا، وخبرتها سجنا وأفقا واسعا. ماذا جنيت من الحياة؟ قرأت فيها الصمت والمعنى البعيد الشاسع، وقرأت هذا البحر حتى كنته، وشهدت أنواء به ومصارع مجد اقتراحات العواصف. لم يكن فضلي سوى أني أجدف دافعا، أني مررت على الحياة مجازفا، وتركت في يدها سؤالا لامعا.
1: يا سلام، بهذه اللغة كيف تتغزلون أستاذ حسن؟ ما أنتم معشر القصيدة هامسة وما تحت هامسة، ولغة شعرية يعني تدثر نفسها كما قال البدوي، وقد تبهر الأحزان وهي سوافر، أو خلينا نحرف البيت، وقد تبهر الأشعار وهي سوافر ولكن أحلاهن شعر تنقب.
0: صحيح.
1: كيف تتغزل
0: هبيني يا حزنا لم يمر بمهجة،
1: بمهجة فما كنت أرضى
0: أرضى
1: منك
0: منك
1: حزنا
0: مجرب.
1: مجربة. بالمناسبة الموقف ذاته يعني هي الرؤية النفسية وقناعة الشاعر منطلقة تماما من قوله فما كنت أرضى منك حزنا مجربة، ما
0: نعم
1: كنت أرضى منك شعرا مكررة، ما كنت أرضى منك شيئا
0: صحيح.
1: واضحة. كيف تتغزل بهذه اللغة؟ يعني ماذا تقول مثلا؟ كذبت على قلبك الموجع،
0: كذبت على قلبك الموجع، على حسنك البازخ الأرفع، سقيت يديك غريب الخيال، صحبتك للمدهش الأروع، وأترعت روحك ما لم تري من المبهجات ولم تسمعي. كذبت قليلا لأرضيك بالمستحيل من القول بالممتع، غسلت صباحك بالأغنيات بكل خضيل السنا مترعي، وشبهت وجهك استعبرين بنجم خفيف الخطى مسرع، وأسمعتك السحر من طائر يرف جناحاه في أضلعي. كذبت قليلا وحين بكيت بكيت فمعا كذبت أدمعي، وأدركت أنك قلبي الذي إذا ذبت شعرا يذوب معي، ويخلص في الحب من أجل أنثى تصدق في الحب ما أدعي.
1: الله الله، ونحن أيضا نصدق ما تدعي من شعر وما تدعي من عطر
0: شكرا
1: في منزل جميل من منازل القصيد، حل علينا الأمير حسن بعيتي،
0: شكرا
1: بل والله نحن ضيوف عندك، يعني
0: شكرا جزيلا. تسلم.
1: كنا سعداء معك بهذا الفضاء الجميل الذي يعني أخذتنا إليه، ولربما قفزنا معك يعني غيوما وغيوم.
0: شكرا
1: شكرا جزيلا لهذا الحضور الآسي.
0: الشكر لك، أنا أتشرف جدا بهذا الحوار اللي ما في شك أنه من أهم الحوارات التي استمتعت بها في حياتي.
1: حضورك البهي والله،
0: تسلم.
1: شكرا
0: شكرا
1: جزيلا.
0: لك.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار،

نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

علاء الدين الدروبي. علاء الدين ابن حميد باشا الدروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب ل27 يوما فقط. ولد علاء الدين الدروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان الدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جلطة سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة. وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر جورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع الدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد

إعداد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل لدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء الدروبي. لم يكمل الدروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين، كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين، وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

مساء الخير، إلى نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 4 عناصر في هجوم لمجهولين على دوريتين لأمن الطرق سلمية أثرية شرقية حما. تحقيق وزارة الطاقة بشأن أزمة جودة البنزين يكشف وجود شحنة مخالفة للمواصفات وتعهدات بتعويض المتضررين. الشيباني يقول إن إسرائيل تحاول زعزعة استقرار سوريا وتدعم مجموعات مسلحة في السويداء. وفد حكومي يبحث إعادة تأهيل مطار تدمر بريف حمص الشرقي وتحويله إلى مطار مدني سياحي.

0: نعى المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا 4 عناصر من أمن الطرق عقب هجوم استهدف دوريتين في ريف حماة. وتعهد البابا بملاحقة المتورطين في الهجوم على قوى الأمن، مؤكدا استمرار عمل الوزارة في حفظ الأمن. بدوره أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن مسلحين مجهولين استهدفوا دورية أمن الطرق على طريق سلامية أثرية شرقية حماة، موضحا أن قوى الأمن الداخلي انتشرت لتأمين الموقع. انضم إلينا عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا من سلامية في ريف حماة. عراق مرحبا بك، ماذا لديك من معلومات حول استهداف العناصر الأمنية في أمن الطرق؟
1: مساء الخير محمد. في البداية يعني أرحم لشهداء الأمن الداخلي من عناصر أمن الطرق وغيرهم، والصبر لذويهم والشفاء العاجل للجرحى. في الحقيقة استهدف مجهولون على دراجتين ناريتين دورية لأمن الطرق على طريق سلامية أثرية بالقرب من مفرق صبورة. هذا الاستهداف جاء منذ حوالي ساعتين. عناصر الدورية تعرضوا لكمين غادر استهدفهم على الطريق السريع الدوري. كما نعلم دوريات أمن الطرق تسير في معظم ساعات النهار والليل يعني على جميع الطرق داخل المدن وخارجها من أجل ضبط الطرق وحمايتها. الاستهداف كان مقصودا ومتعمد بشكل يعني مقصود على هؤلاء العناصر. العناصر نحن كانت لدينا صلة بهم منذ بداية تحريرهم من خيرة الشباب يعني الرحمة لهم. العناصر هم 3 من استشهدوا في البداية، إلا أنهم بعد ذلك ارتفع العدد ليرتقوا إلى 4 شهداء يعني 2 من

0: العدا، والثالث من قرية جدوعة بريف سلمية الشرقي، والرابع لم يعلن بعد عن هويته. وزارة الداخلية على الفور يعني أكدت بأنها تتابع التحقيقات وضوابطها، وعلى الفور تحركت دوريات قوى الأمن الداخلي إلى موقع الاستهداف، وتابعت يعني تابعت التحقيقات وتابعت التحركات. وما زال يعني حتى الآن عناصر أو دوريات الأمن الداخلي منتشرة على طريق سلمية الرقبة أو طريق سلمية سريع، هو أسرات دولية يعني. بالإضافة إلى أنه يعني تم نقل المصابين ونقل نقل الشهداء إلى مستشفى سلمية الوطني الذي هو بالخلف مني يعني هنا، وتم وصول أهاليهم إلى أيضا إلى المستشفى، وتم استلام جثامين الشهداء وتسليمها إلى أصول إلى أهلها ذوي إلى أهلهم أصولا. بعد ذلك يعني وفي نفس الوقت وردت أنباء يعني في نفس التوقيت منذ حوالي ساعتين كان استهداف لهذه الدورية، ولكن بعد حوالي مدة قصيرة أيضا تم استهداف حاجز الحمراء في ريف سلمية الشمالي، وهو ريف سلمية ريف حماة الشمالي الشرقي، وتم إصابة عدة عناصر من قوى الأمن الداخلي وارتقاء شهيد. إلا أن هذا الخبر ليس بعد لم نتأكد بعد منه حتى هذه اللحظة، إلا أنه يوجد إصابات، إلا أن استشهاد الشاب استشهاد عنصر الأمن الداخلي لم نتأكد منه بعد يعني حتى هذه اللحظة. دوريات الأمن الداخلي ما زالت يعني منتشرة في مدينة سلمية وفي ريفها وعلى الطرقات لضبط الأمن، ومن أجل أيضا يعني متابعة التحقيقات، خصوصا بأن المجهولون استهدفوا هذه الدورية بشكل متقصد ومتعمد، يعني لم يكن هناك استهدفوها بالرصاص. في البداية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عن استهداف الدورية عبر ألغام أو غير ذلك، لأن هذا الخبر عاري عن الصحة، وتم الاستهداف بالرصاص الحي. ذهبت منذ قليل إلى المستشفى ويعني عينت جثامين الشهداء، الرصاص كان يعني في كامل أنحاء أجسادهم، وهو يعني ما يؤكد إلى أن الاستهداف تم بشكل مقصود وليس يعني وبشكل متعمد، وكأنهم يعني يدرسون تحركات هذه الدورية حتى قاموا باستهدافهم في هذا المكان بالتحديد. بعد ذلك لاذوا بالفرار، وما زالت حتى الآن يعني دوريات الأمن الداخلي تتابع وتواصل التحريات والتحقيقات في هذا الأمر، إلا أنه يعني حتى الآن لم تصرح وزارة الداخلية سوى باستشهاد العناصر الأربعة وإصابة الآخرين حتى هذه اللحظة، إلا أنه يعني أن جهة الاستهداف أو ماهية الاستهداف وهي أسبابه ودوافعه حتى هذه اللحظة ليس هناك يعني بالأمر المعروف أو صرحت عنه وزارة الداخلية.
1: شكرا لك عراق زين، ومراسل تلفزيون سوريا من سلمية في ريف حماة. انضموا إلينا الآن باسل شبيبة الخبير الأمني من دمشق. أستاذ باسل مساء الخير، كميل لدورية أمن الطرق في ريف سلمية، كيف يمكن فهم قراءة هذا المشهد؟
2: مساء الخير أستاذ، تحية لك والتحية موصولة للسادة المشاهدين. أولا اليوم المساء يعني خبر صدقا مدمي ومزعج على استهداف دورية أمن الطرق، يعني أمن الطرق مهمته الأساسية هو حفظ أمن الطرق وحفظ المدنيين الذين يرتدون الطرق ليلا وآتين من عملهم أو ذاهبين لعملهم على حد سواء، وهذا العمل الإجرامي يعني يحمل بصمات جدا سيئة وإجرام جدا قوي. فهذا العمل يحمل محورين أو يتجه باتجاه محورين، وصبع الاتهام تتجه باتجاه محورين هما فلول النظام المتواجدة في تلك المنطقة، كون أنا من محافظة حماة من تلك يعني أعرف جيدا بتلك المنطقة كونها أطليسية والحمرة وعقرب، وهذه المناطق كلها يعني لها تشعب سكاني ولها تعدد طائفي، ويوجد منها أيضا من فلول النظام السابق كون كان هناك من يومين عملية أمنية لفلول النظام السابق، وتفاجأت قوى الأمن الداخلي بأسلحة مجهزة للقيام بعمليات إرهابية وإجرامية. فمن الممكن أن تكون هذه العملية رد أو ردة فعل للاعتقالات التي طالت هؤلاء المجرمين. وأيضا هناك محور آخر أو توجه أصابع الاتجاه باتجاه آخر، كون المنطقة محاذية للبادية السورية، بادية حمص، ممكن أيضا أن تكون تحركات أو نشاط داعش هناك جدوية كونها مفتوحة على البادية السورية، ويمكن أن يكون هناك نشاط لعمليات الذئاب الفردة التي هي تحمل أيضا القيام بالعمليات الإجرامية والعودة إلى مقراتهم أو البادية السورية كونها على يعني نشاط واسع أو امتداد جغرافي واسع، من الصعب أو السيطرة عليها. فيجب أخذ التدابير اللازمة في هذه المرحلة، خاصة لدوريات أمن الطرق كونها لم تعد الاستهداف الأول ولا الأخير. يعني يجب اتخاذ تدابير بهذا المنحى، تعزيز الأمن وتعزيز الوجود العسكري والنشاط الأمني في تلك المناطق على حد سواء يعني. وأبدت وزارة الداخلية اهتمامها المباشر والقوي لهذه العملية، وقالت إنها لم تزيدنا إلا عزيمة وإصرارا على كشف المجرمين.
1: بعد هذه العملية أيضا أستاذ باسل، حصل استهداف لحاجز أيضا في ريف سلامية بالتزامن تقريبا. إلى أي درجة هذا يشير إلى يعني ارتباط، أو يعني هل هي جهة واحدة يرجح أن تكون ذات الجهة؟
2: والله نحن رأينا في الآونة الأخيرة اجتماع فلول النظام مع قوى داعش الإرهابية في المنطقة وزيادة نشاطهم وتوحيد صفوفهم، كون الإجرام والمنهج واحد، يعني يعتبر هذا جدا واضح للجميع. فلا يمكن لم يظهر أي تصريح من وزارة الداخلية السورية، ولا يمكن أيضا حصر هذه الجريمة بجهة من الجهات، فنعتبر هؤلاء الأشخاص مشتركين في هذه الجريمة كونها يعني مرصود لها ومتابعة من قبل، يعني كان هناك عمليتين متزامنتين مع بعضهم البعض. ولكن أنا آتي إلى التدابير التي يجب أخذها بهذا المنحى، هو تعزيز الوجود الأمني والعسكري على هذه المناطق على حد سواء، مناطق الاكتظاظ والتعدد العرقي والسكاني، ومناطق أيضا يعني بادية حمص يوجد نشاط بالآونة الأخيرة يعني تحركات لداعش فيها، كون الوزارة الداخلية السورية أيضا منذ فترة قليلة كان هناك اعتقال طال قيادات داعش وقيادات أيضا فلول النظام من نفس المنطقة، من تلك المنطقة على حد سواء. فإن ممكن أن تكون هذه العملية يعني ردة فعل مسبوق ومدروس لها ومرصودة، فعلى القوى الأمنية أخذ التدابير بهذا المجال يعني.
1: شكرا لك باسل شبيبة، الخبير الأمني من دمشق.
2: نعم شكرا.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باندلاع اشتباك مسلح بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب، ما أسفر عن سقوط مصابين بجروح خطيرة. بحسب مراسلين، انتشرت قوى الأمن الداخلي في المنطقة لإعادة الهدوء إلى الحي. بدورها قالت قوى الأمن الداخلي بالمحافظة إنها سيطرت على الاشتباكات في حي بني زيد، كما تعمل على ملاحقة المتورطين في الحادثة. ألقت قوى الأمن الداخلي في ريف القرداحة باللاذقية القبض على متورطين اثنين بتهمة إخفاء الأسلحة، وذلك بعد رصد موقع مشبوه في قرية بحوارية ومداهمته. وأعلنت قوى الأمن الداخلي ضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف والقنابل والذخائر، إضافة إلى قاذف RPG في الموقع، في حين أشارت إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما. أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة بعدم السماح للعمال القادمين من خارج البلدة بالبقاء فيها بعد الساعة 7 مساء. وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت العمال القادمين من خارج البلدة عبر حواجزها بهذا القرار، محذرة من تحميل أصحاب العمل مسؤولية بقاء العمال الذين استقدموهم بعد الموعد المحدد. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بنصب قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا مؤقتا في قرية بريقة خلال توغلها في ريف القنيطرة الأوسط. أوضح المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك في بلدة كودنا، كما سلكت طريقا باتجاه قرية بئر عجم في ريف المحافظة. يأتي ذلك على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظة القنيطرة، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة، كما يعتدي على المدنيين والمزارعين. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا موقعا توغلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، حيث منعت الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم قبل انسحابها لاحقا من المنطقة.
3: نحن هنا في مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي. على هذا الطريق توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعت الطريق على المزارعين ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية، فيما دخلت قوة عسكرية أخرى باتجاه إحدى الثكنات العسكرية وقامت بعملية تفجير للبنى التحتية داخل هذه السرية العسكرية، ثم عاولت الانسحاب باتجاه القواعد التي انطلقت منها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية

0: داخل هذه المنطقة، يقوم بنصب حواجز مؤقتة، إطلاق النيران على المزارعين ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف دمشق الغربي.
1: ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن وحدات الأمن الداخلي نفذت انتشارا ميدانيا في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. أوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. نبقى في الحسكة، حيث قالت قوى الأمن في المدينة إن دوريات مديرية الأمن الداخلي أحبطت محاولة تفكيك وسرقة محولة كهربائية في حي النشوة الغربية بالحسكة. عملت الدوريات على تأمين الموقع بالكامل وتسليم المحولة إلى الشركة العامة للكهرباء، وتتابع تحرياتها الدقيقة لإلقاء القبض على الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أعلنت نقابة البحارة السوريين غرق باخرة تحمل على متنها 16 بحارا بينهم 14 سوريا قبالة سواحل بلغاريا إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة وقاربين مسيرين. أوضحت النقابة أنه جرى إنقاذ 5 من أفراد طاقم السفينة بينهم 4 سوريين، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن بقية المفقودين. يأتي ذلك بعد إعلان نقابة البحارة السوريين فقدان الاتصال بتسعة بحارة سوريين كانوا ضمن طاقم سفينة الشحن ألف وطن التي غرقت فجر السادس من تشرين الأول الجاري في البحر الأسود عقب تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة قبالة السواحل البلغارية.

0: أصدرت وزارة الطاقة بياناً كشفت فيه نتائج التحقيق في أزمة البنزين الفاسد في عدد من المحافظات. وبيّنت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن شحنة بنزين مخالفة للمواصفات المعتمدة سبق تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول. أوضحت أن السورية للبترول قررت إعادة الشحنة إلى مصدرها لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أنه في أثناء عملية إعادة البنزين عبر شبكة الأنابيب وقع خطأ أدى إلى اختلاطه بكميات من البنزين المطابق للمواصفات. أشارت الوزارة إلى أن جزءا من الخليط وصل إلى السوق المحلية، ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين، مضيفة أنه جرى تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين، على أن تتم العملية على مراحل متتابعة. ينضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عبادة مرحبا بك، ما آخر تطورات قضية البنزين الفاسد؟
1: مساء الخير محمد. يعني حقيقة بيان وزارة الطاقة حقيقة كان قد شكل يعني حالة من واسعة لدى الرأي العام. حقيقة كان هناك انتظار لهذا البيان في جميع أوساط السوريين، حقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا السوريين قسم كبير منهم رحب في هذا البيان، والقسم الآخر حقيقة يعني يريد أن يكون هناك يعني محاسبة عاجلة حقيقة للمسؤولين عن هذه الشحنة التي تسببت بتلف عدد كبير من السيارات في جميع المناطق السورية. بالعموم محمد، يعني البيان الذي أصدرته وزارة الطاقة السورية جاء لتفنيد ما حدث خلال الفترة الماضية حوالي يعني 13 يوم. مع بداية الشهر الحالي كان هناك شحنة من البنزين التي قالت عنها وزارة الطاقة السورية بأنها كانت مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، وكانت قد يعني دخلت واختلطت بالشحنات الأخرى التي كانت موجودة لدى يعني وزارة الطاقة أو الشركة السورية للبترول، مما أدى إلى وصولها إلى المحطات وتلف هذه يعني المحركات السيارات. كان هناك بحسب كثير من الأهالي أضرار كبيرة حقيقة وواسعة بسبب هذه الشحنة التي يعني هي اعتبرتها وزارة الطاقة السورية غير مطابقة للمواصفات السورية. طبعا وزارة الطاقة كانت قد قالت ضمن بيانها بأنها ستشكل لجنة، أو اللجنة المشكلة ستقوم بمحاسبة الأشخاص الذين كانوا قد تسببوا بهذا الأمر. سيكون هناك محاسبة للمسؤولين بشكل مباشر عن الشحنة، وأيضا المسؤولين عن توزيعها، إضافة

0: إلى أيضا يعني اللجان الرقابية التي تعتبر هي لجان تقوم بفحص يعني مادة البنزين الموجودة داخل المحطات، هي أيضا معنية بهذا الأمر، وزارتها
1: وتحدثت عن تعويض
0: بالتعاون مع
1: المتضررين،
0: شركة
1: هل هناك
0: البترول
1: يعني
0: المتابعة
1: تفاصيل واضحة حول آلية التعويض؟
0: طبعا محمد، هناك شق كامل حقيقة تحدثت فيه وزارة الطاقة يعني ضمن بيانها عن تعويض الأهالي الذين تضرروا، لكن سيتم نشر هذا خلال الفترة القادمة تباعا يعني حقيقة يعني يتم من خلاله معرفة آلية التعويض وكيفية هذا الأمر، خصوصا مع أن يعني هذا الأمر حقيقة كان واسع وكبير في أغلب المناطق هنا في دمشق. شاهدنا كثير من الأهالي الذين كانوا قد نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاكل حدثت في سياراتهم بسبب هذه الشحنة من البنزين السيء. طبعا يعني وزارة الطاقة كانت قد حملت الشركة السورية للبترول بأنها ستشكل لجنة، وهذه اللجنة ستتابع خلال الفترة القادمة الأشخاص الذين تضرروا، وسيكون هناك يعني كلجنة هي تتابع الأشخاص وتقوم بتعويضهم، والأمر معنية به بالدرجة الأولى هي الشركة السورية للبترول، لأنها يعني هي المسؤولة عن يعني موضوع الوقود داخل المحطات في جميع المحافظات السورية. لكن الأمر سيتم أو آلية تطبيق هذا الأمر حقيقة ستكون خلال الفترة القادمة، وسيتم يعني إعلام المواطنين عبر معرفات وزارة الطاقة السورية بالآلية التي سيتم من خلالها تعويضهم.
1: شكرا لك منصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أبقى في ملف المحروقات، حيث قال مدير قسم الإرشاد وربط الناقلات في الشركة السورية للبترول إن 15 ناقلة محملة بالبنزين والديزل وصلت إلى مصفاة بانياس، موضحا أن إجمالي حمولة النواقل يصل إلى 500 ألف طن متري.
2: نحن هون في مصب بانياس النفطي، يتواجد حاليا لدينا 15 ناقله من المشتقات النفطيه، 9 نواقل بنزين بحموله 300 الف طن و6 نواقل من ديزل بحموله 200 الف طن. تم الضبط والتفريغ تبعا بالتنسيق مع باقي المديريات في الشركه، حيث يتم بعد اخذ العينات والتحاليل المطلوبه يتم ربط الناقله وتفريغها الى خزانات الشركه، ومنها ساحات الصهاريج لفريغها لتعبئه الصهاريج وتوزيعها على المحطات تعبئه الوقود. عمليات التفريغ مستمره 24 ساعه، مساء امس انهت اول ناقله، صباح اليوم ربطنا الناقله التاليه وبالتالي.
1: ووصلت ناقلتان محملتان بماده البنزين والمازوت الى احدى محطات الوقود في مدينه ادلب، ذلك مع بدء توزيع الشحنه من المشتقات النفطية من مصب بانياس إلى المحافظات بحسب مراسلة تلفزيون سوريا.
3: واقفين على الدور على المازور، صرنا من امبارح واقفين. ايه يعني الحمد لله اجى المازور، صفينا على الدور، تعطلنا يومين لاخر، ايش بدنا نساوي؟ الحمد لله على كل حال.
4: يعني هلا نحن وينك صارنا 5 ايام 4 ايام من دون صوت، طيب ايش بدنا نسوي؟ طيب نجي على الكراج مثلا، انت بدك تطلعي معي، اذا بدي اخذ منك زياده بدهم يشتكوا علينا، واذا ما بناخذ عم نعبي نحن لتر المازوت حر 200 ليره، واجارنا مثلا ما بيناسب نحن حتى بيتاقلم من نحن معنا. طيب الحل ايش هو؟ الحل نحن بدنا شيء يكفي هالناس كلياتها، يعني كل يعني ما انه والله نيجي اليوم المازوت وبكره نجي مازوت
1: وكان مراسل تلفزيون سوريا أفاد بوصول دفعة من مادة المازوت إلى إحدى محطات الوقود في حماة، أدى إلى تشكل طابور من السيارات في محيطها.

0: تنتظر وصول صهاريج المازوت، هل وصلت؟
1: نعم محمد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل منذ ساعتين تقريبا وصلت أول الصهاريج إلى مدينة حلب والتي تحمل مادة المازوت أو الديزل. الآن أقف في كازية وسط المدينة أو محطة، هذه المحطة وصلها منذ 10 دقائق أو أقل. واحد من هذه الصهاريج يحمل 24 ألف لتر من المازوت أو الديزل، والآن يتم تفريغ هذا المازوت في هذه المحطة. بالإضافة إلى ذلك وصلت عدد من الصهاريج إلى 5 محطات حتى الآن في مدينة حلب، 2 منها في محيط المدينة و3 داخل المدينة وفي وسط المدينة. وبدأت الصهاريج بالوصول تباعا بعد وصولها منذ ساعات إلى ريف مدينة حلب، الباب، عزاز، وعدد من المناطق الأخرى من ريف مدينة حلب أو من ريف حلب في المحافظة. بالإضافة إلى ذلك بدأت منذ ساعة أو ساعتين بالوصول إلى مدينة حلب، 1 أو 2 منها في محيط المدينة و3 داخل مدينة حلب. بدأت هذه المحطات بتوزيع مادة المازوت. هناك في بعض المحطات قررت ألا تبيع اليوم، أن تفتح أبوابها غدا لتبيع مادة المازوت بحسب دوامها وبحسب ساعات افتتاحها. بالإضافة إلى ذلك محمد، وصلت صهاريج البنزين. قال لنا أصحاب الكازيات بأن أو أن بعضهم لم يصلوا البنزين منذ 2 أو 3 أيام، وصلوا اليوم صهريجين أو صهريج بناء البنزين المحمل بمادة البنزين. وهذه المادة يقول أصحاب الكازيات وحتى السائقين بأنها بحسب المواصفات المعتمدة. إذا بدأت المشكلة بالحل فعليا، سواء انقطاع مادة المازوت منذ أمس أو الأمس، وأيضا حل مشكلة البنزين الرديء الذي كان يسبب عطال للسيارات في مدينة حلب وفي باقي المدن.
0: إلى أين رجع عمار هذه الكميات الواصلة تلبي حاجة السوق في حلب؟
1: يعني بحسب ما أخبرنا أصحاب الكازيات الآن بأن هناك نوعان من الصهاريج تصل إلى الكازيات بحسب الحجم، يعني أتحدث الحجم الأول 45 ألف لتر من المازوت يقسم إلى كازيتين أو محطتين، كل كازية 22500 لتر. هذه الكمية تكفي من الصباح حتى المساء، وهم يتوقعون بأنه غدا يعني قبل أن تنتهي هذه الكمية أن تأتي الصهاريج، لأن الأزمة حلت بأن سلاسل التوريد سوف تستمر، وبحسب ما أخبروا بأن الأزمة انتهت، يعني سوف يكفي هذه الكمية الطلبية الواحدة، إما 22500 أو 24000. الصهاريج الصغير يحمل 24000 لتر، هذه الكميات تكفي من الصباح حتى المساء. وينتظرون أيضا أثناء ساعات النهار أو مساء الغد وصول كميات أخرى. إذا يعني بحسب توقعات الخبراء وأصحاب الكازيات بأن الأزمة بالنسبة للمازوت وللبنزين قد حلت بشكل فعلي.
0: شكرا لك عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أثار فتح الأسواق أمام المستوردات جدلا بين الصناعيين في سوريا، بين مخاوف من تهديد استمرارية الإنتاج المحلي في ظل الصعوبات الراهنة، ورؤى ترى في المنافسة فرصة لتطوير المنتجات ووسائل الإنتاج رغم صعوبة التكيف مع متطلبات السوق المفتوحة.
2: هدير هذه المكنات مهدد بالصمت، وصمودها يواجه طوفان المستوردات العنيف قد لا يطول. يحاول راتب تجنيب منشأته التي باغت نحو 70 من عمرها تقلبات السوق، منتظرا حلولا إن لم تأتي قد تذهب جهوده أدراج الرياح.
3: أثر علينا سلبا أنه تخفض الإنتاج عنا، كل ما له عم يتخفض الإنتاج، عم تخف ساعات العمل. إذا استمر الوضع هيك صراحة يعني ممكن نسكر، مثل في كثير معامل كثير ورشات سكرت، يعني قدرت تقاوم شهر شهرين ثلاثة، بعدين وصلت لمرحلة أنه ما عاد تقدر تستمر فسكرت. فنطالب بأنه دعم الصناعة بكذا ناحية، أنه تخفيض الجمرك على المواد الأولية هذا كثير ضروري، دعم التصدير، تخفيض الضرائب، دعم تكاليف الطاقة.
2: الخوف على الصناعة المحلية بعدما عانت لسنوات طويلة يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات المرحلة، إذ يرى البعض أنه كان من الأولى تذليل العقبات المتراكمة

0: رابحون وخاسرون، هذا طبيعي، يعني الأسواق تتغير بشكل مستمر بغض النظر عن الواقع السوري. فما أدراك أن سوريا اليوم تتحول من اقتصاد فوضوي لا دين له إلى اقتصاد سوق حر تنافسي. هذا الشيء يفرض علينا نحن كصناعيين أن نتكيف مع الواقع الجديد. أنا أعلم أن التكيف ليس سهلا، كما أن امتحان الجامعة المحترمة هو ليس امتحان سهل، إنما نتائجه إيجابية.
1: فتح باب الاستيراد وسع خيارات المستهلكين ووضع أمامهم منتجات متفاوتة الجودة والسعر، لكن في المقابل هناك من باتت خياراته صعبة وقد تؤثر على الاقتصاد ككل.
2: بينما ينذر عجز بعض الصناعات المحلية عن منافسة أسعار مثيلاتها المستوردة بخطر حقيقي على الاقتصاد من دون تأمين عوامل حماية خاصة، يرى آخرون أن الانفتاح واقع حتمي يجب التأقلم معه لا رفضه. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توقيع 8 عقود استثمارية مع 4 شركات محلية وعربية وأجنبية لإطلاق العمل في منطقتين التنف واليعروبية الحرتين على الحدود السورية العراقية. أوضحت الهيئة أن العقود توزعت بواقع 4 عقود في المنطقة الحرة بالتنف بمساحة استثمارية تقارب 500,000 متر مربع لإقامة أنشطة لوجستية وصناعية، و4 عقود في المنطقة الحرة باليعروبية بمساحة تقارب 125,000 متر مربع لتفعيل دورها تجاريا وخدميا على الحدود السورية العراقية.

0: قال وزير الخارجية سعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته لزعزعة الاستقرار داخل سوريا عبر قصف البنية التحتية واحتلال أراض سورية في الجنوب.
1: لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا زعزعة الاستقرار منذ 8 ديسمبر لعام 2024 ولغاية اليوم عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية جديدة وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية ضد المواطنين السوريين، ولا يزال مصير العشرات منهم مجهولا لغاية الساعة.
0: كما لفت الشيباني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدعم ميليشيات مسلحة في السويداء بالسلاح والمال داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
1: وآخر ما تحاول إسرائيل أن تفعله هو دعم ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون في مدينة السويداء وزجها بارتكاب جرائم ضد قوى الأمن والجيش عبر تزويدهم بالسلاح والمال لتنفيذ أجندة الفوضى في المنطقة. ومن هنا ندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه المغامرات التي ستشعل المنطقة بالفوضى وضرورة العودة لاتفاقية 1974 ومنح المجال لقوات الأندوف لتطبيقها. وكما ندعو إسرائيل إلى التعامل الجاد مع مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ونصف والتزمت بها سوريا بكل مسؤولية لأجل الوصول لاتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها.
0: وفي ملف الأسلحة الكيميائية قال الشيباني إن سوريا ناقشت مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خريطة طريق للإغلاق النهائي لهذا الملف كاشفا عن تدمير 42 قنبلة جوية كيميائية في شهر آب الماضي تحت إشراف المنظمة.
1: وتوج هذا المسار في آب الماضي بتدمير 42 قنبلة جوية كيميائية معلنة تحت إشراف المنظمة ليكون أول تدمير متحقق منه على الأرض السورية منذ عام 2014. هذا المسار الصادق أثمر في 9 تموز عن استعادة سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة في محطة تاريخية حظيت بإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء. السيدات والسادة، لقد تحدثنا اليوم مع سعادتها عن خارطة طريق تساعدنا على الانتقال من هذا التقدم المحرز نحو الإغلاق النهائي للملف، ونحن نتشارك مع سعادتها ذات المنهجية العلمية القائمة على تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح واعتماد معايير شفافة ومعلنة. وقد ناقشنا تصورا لخطة مشتركة

0: تقاس خطواتها بمراحل إنجاز فعلية، متطلعين للمضي بها جنباً إلى جنب مع الأمانة الفنية وصولاً إلى مؤتمر الدول الأطراف الشهر المقبل.
1: في الملف اليمني، دان وزير الخارجية هجمات الحوثيين على السعودية التي كان آخرها استهداف مطاري أبها والملك خالد، مؤكدا وقوف سوريا إلى جانب المملكة ودعم الحكومة اليمنية الشرعية.
0: نجدد من هذا المنبر إدانتنا الصارمة للاعتداءات الإيرانية المتكررة على سيادة الدول الشقيقة من الأردن وصولا إلى دول الخليج العربي، وللهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها الاستهداف السافر لمطاري أبها والملك خالد الدوليين، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة مئات الأبرياء. إننا نؤكد أن أمن أشقائنا هو امتداد طبيعي لأمننا، وأن استهداف المنشآت المدنية انتهاك صارخ لكل الحرمات والمواثيق والأعراف. وانطلاقاً من رؤيتنا بأن أمن المملكة العربية السعودية يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والإسلامي، فإن سوريا قيادة وشعباً تقف إلى ذات مواقف دول المنطقة التزاماً بحفظ الاستقرار إلى جانب المملكة بكافة السبل الدبلوماسية والشرعية والقانونية والأخلاقية. وندعم كذلك الحكومة اليمنية الشرعية بمساعيها في استعادة السيادة الكاملة على أراضيها.
1: قالت مديرية الطوارئ في دير الزور إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المحافظة أسفرت عن أضرار لحقت بجسر الخان على أحد الوديان في بلدة التبني. وأضافت المديرية أن فرقها استجابت للأضرار التي تمثلت في تجريف أجزاء من الجسر وهددت سلامته.
2: هذا هو جسر الخان في ناحية التبني غربي دير الزور في منطقة الشامية، خرج عن الخدمة ليلة أمس، وذلك بسبب تجمع مياه الأمطار في البادية السورية وانجرافها هنا إلى هذا الوادي الذي يقع عليه جسر الخان البديل. ونتحدث أنه البديل لأن الجسر الأساسي يعتبر في تلك المنطقة وخرج عن الخدمة قبل عدة سنوات، وأنشئ هذا الجسر كحل إسعافي، ولكن الحل الإسعافي استمر طويلا. الآن مديرية الطوارئ إدارة الكوارث قد انتهت من عمليات الترميم وإعادة تأهيل هذا الجسر، لكن بحسب تقييم المارة الذين استوقفناهم قالوا بأنهم يعني يعتقدون إذا ما كان هناك أمطار أخرى وتجمع للسيول ربما ينجرف مرة أخرى ويعني يخرج عن الخدمة مرة أخرى. ربما هذه المرة خرجت أو يعني مرت هذه المشكلة بسلام دون خسائر بشرية أو حتى ربما لوجستية، لكن إذا ما حدثت في وقت آخر قد تسبب هذه الأمطار حالة انزلاق على هذا الطريق الذي كما تشاهدون يعتبر حارة واحدة أي بمقدار 3 أمتار ونصف المتر، وما يزال الأهالي يوجهون للحكومة والجهات المعنية بأن تعيد ترميم هذا الجسر وفق معايير يعني مرتفعة تؤمن سلامتهم على حد قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي دير الزور.
1: تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ خطة استباقية لتأهيل وتدعيم سدة السيحة الترابية وصيانة مجاري المياه ضمن حوض نهر قويق بهدف الحد من مخاطر السيول والفيضانات. وقال الدفاع المدني إن الأعمال تشمل تأهيل وتدعيم السواتر الترابية المحيطة بالسيحة بطول إجمالي يبلغ 50 كيلومترا، وتثبيت السواتر المنفذة وتغطيتها بالشوادر الواقية للحد من تأثير الأمواج وعوامل التعرية. كما تتضمن الخطة تأهيل وتنفيذ 10 عبارات مائية وتأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية، إلى جانب تعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول إجمالي يصل إلى 200 كيلومتر. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من فجر الخميس حتى الأحد المقبل. أوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتجاوز 1 متر و1.5 متر خلال الفترة من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن اضطراب البحر سيترافق مع حركة رياح شديدة وأحوال جوية غير مستقرة. ودعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة والامتناع عن السباحة، إضافة إلى عدم المجازفة والاقتراب من البحر في أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بهدف التصوير. مع كل عاصفة مطرية تتجدد معاناة النازحين في مخيمات شمال سوريا بريف إدلب مع غرق الخيام والمساكن المؤقتة وتلف ما تبقى من ممتلكاتهم وسط تراجع الدعم الإنساني وتهالك الخيام بفعل العوامل الجوية، ما يعيد مطالب القاطنين بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم.
3: في عمر يلهو فيه الأطفال بما يحلو لهم من ألعاب، يكابد فراس مع والده عناء إنقاذ منزلهما من الغرق إثر ليلة مطرية عاصفة ضربت مخيم المدينة المنورة في بلدة باريشة شمال غربي سوريا، في مشهد يختصر واقعا مريرا لم يعرف سواه.
4: كل سنة هيك ولا قيمت، يعني مبارحة شيء يقسم بالله شيء بيضايق الحق. أنا ما بعرف إيش بدي شيل ابني، اللي بدي شيل سفنجي، اللي إيش بدي أعمل. الموقف كان يعني بجنن، المي وصلت لبدي 50-60 سنتي، قعدت هت حيطان في هاي حديدي.
3: سيناريو يتكرر كل عام بحبكة متشابهة لمسلسل يعيش قاطنو المخيمات فصوله، معاناة لا تقف عند حدود منازلهم المؤقتة بل تمتد إلى أكثر مرافق المخيم حيوية، وصولا إلى نقطته الطبية الوحيدة.
5: في عنا أرض هون قبلي مثلا، المي بتطوف فيها ومن الأرض الزراعية بتكب علينا على البيوت، وما عم بتلحق البيوت والمصارف اللي في البيوت ما عم بتلحق. انكتت امبارح على النقطة الطبية حتى صرنا عاجزين يعني ان نفوت على النقطة الطبية بسبب كتر المي.
6: هلق المنطقة منخفضة والصرف الصحي بده صيانة، لان صار له 5-6 سنين ما في صيانة، وهي على اساس مساكن مؤقتة عبين العلا ما ترجع ضيعها، وصار لهم 5-6 سنين عم ينتظروا، وهلق صار الحمد لله فرج. نتمنى من القائمين على هذا الامر انه بقى يرجعوا هالعالم على ضياعهم ويعطوهم الشيء اللي لازمهم، يعني مشان يقدروا يرجعوا على مناطقهم بخير وسليم.
3: ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 1700 عائلة إلى 1000 عائلة، تبقى مأساة القاطنين على حالها، فلا جدران تؤويهم في قراهم الأم، ولا عودة متاحة تنهي نزوحهم، ليظل عالقين بين وحشة المخيم ومأساته. هنا لم يعد السكان بحاجة إلى مساعدات عينية أو وعود مؤجلة، فالمأساة تتكرر في كل عام ومع كل عاصفة وشيكة، تزيد من احتقان السكان وترفع سقف المطالب بإعادة الإعمار للعودة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة والسياحة ومحافظ حمص جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة.
7: اليوم نحن مسرورين أن أجينا على تدمر، صراحة كانت زيارة كتير مهمة. عندنا فكرة ونعلن اليوم إن شاء الله أنه مطار تدمر العسكري سيتم تحويله إلى مطار مدني، وذلك تخديم الطيران العارض والطيران ممكن المجدول، ولكن لخدمة السياحة والثقافة. طبعا نحن في عم نعتمد على التحديثات اللي بنسويها في مطار تدمر، إلى دراسة مسبقة مسويتها إيكاو اللي هو المنظمة العالمية للطيران، هو لتحديث المطار ونقله إلى مطار مدني. طبعا هذا الشيء رح يبلش فورا، أوريدي بلش من تقريبا أسبوعين ثلاثة، تكلمنا مع منظمة الطيران العالمية، خبرناهم بنيتنا بتحويل مطار تدمر إلى مطار مدني لتخديم السياحة. ولكن الطيران العارض اللي هو أغلبيته بيجي من دول
1: أوروبا. في أخبار عاجلة ترد الآن، رئيس فرع أمن الطرق في محافظة حماة رجب ناقوح يقول إن ما جرى في سلامية بريف حماة اقتصر على استهداف دوريتين لأمن الطرق وننفي وجود استهدافات أخرى في المنطقة. إذن في آخر الأخبار العاجلة، رئيس فرع أمن الطرق في محافظة

0: محافظة حماة رجب ناقوح يقول إن ما جرى في سلمية بريف حماة اقتصر على استهداف دوريتين لأمن الطرق وننفي وجود استهدافات أخرى بالمنطقة. بالعودة لأخبار النشرة، وضعت محافظة الرقة حجر الأساس لمشروع إسمنت الرقة بمشاركة مجموعة من الشركات المنفذة، من بينها مجموعة الحسن القابضة وشركتان صينية وتركية، وذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه انطلاق المشروع الذي يتوقع إنجازه خلال عامين ونصف العام.
1: اجتمعنا لمناقشة الأمور الفنية بالنسبة لوضع حجر أساس إنشاء معمل إسمنت في مدينة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة. المعمل الطاقة الإنتاجية الكاملة له 7000 طن من المادة الإسمنت يوميا، و 5000 طن من مادة الكلينكر كذلك الأمر يوميا. المعمل مقدر له 800 فرصة عمل إن شاء الله، بالإضافة إلى بالفترة الإنشاء راح تكون مدتها 2.5 سنين. خلال هذه الفترة راح يكون متواجد معنا خبراء من الصين ومن الأتراك وخبراء سوريين.
2: والله مثل مشروع حلم من سنتين وتحقق، والحمد لله راح يتحقق انه للسوريين جميعا وللمنطقة. وهذا المشروع اهميته استثمارية كبيرة، وهميته للمنطقة وفرص عمل للمنطقة ولتطوير المنطقة والإنشاء والإعمار إن شاء الله للمحافظة ولدير الزور لمعظم المحافظات إن شاء الله.
3: اليد العاملة والقطاعات اللي بيحركها،
2: اليد المعاملة يعني ما يقارب 1000 فرصة عمل تقريبا، والقطاعات اللي راح يحركها يعني قطاع الإنشاءات وقطاع البنى التحتية، قطاعات مهمة كثير يعني كثير جدا، يعني اذا بدي اضل اعدل لك يمكن بشكل كبير يعني ان شاء الله.
0: يواصل الفريق الطبي في مشفى حماة الوطني بالتعاون مع جمعية سيجما تنفيذ حملة القفطرة القلبية عبر اجراء 25 تدخلا قلبيا بمعدل 5 حالات يوميا، تشمل القفطرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا، في إطار جهود لتعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط عن المرضى في المحافظة.
4: أنا من فترة رحت عند دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقص تروية الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية، قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا. سجلنا ومن كم نهار خبروني قال ترى في لك اسم، حتى لو احتجت بالون لو احتجت كذا يعني، وهي برا بتكلف ملايين هالعملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون، فقلنا لهم قال مجاني كل شيء مجاني.
5: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيجما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى، الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
0: أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مصادر تغذي المجهود الحربي للحوثيين في اليمن. أوضح المالكي أن العملية استهدفت مواقع ومنشآت لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء، مشيرا إلى أن العملية تستهدف القضاء على قدرات الحوثيين التي تهدد السعودية واليمن وجنوبي البحر الأحمر والممرات المائية. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن ماضية نحو إنهاء انقلاب الحوثيين، مؤكدا أن قرار إنهاء الانقلاب نافذ ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
6: أيها المواطنون، قبل أيام أعلنا انطلاق عملية فجر اليمن، وهي اليوم تمضي بثبات نحو هدفها النهائي بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية، بعد أن استنفذنا كل فرص التهدئة ما يجعل التزامنا بإنهاء التهديد الإرهابي واقعا معاشا، لأن هذا القرار بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
0: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بمهاجمة السعودية ومحاولة رفع أسعار النفط عمدا قبل الانتخابات، وقال إنه تحدث مع ولي العهد السعودي. أضاف ترامب أن الحوثيين عادوا إلى التصعيد بعد فترة من الصمت، مرجحاً أن يكون ذلك بتحريض من إيران، ومعتبراً أنهم لم يتعلموا من الضربات الأمريكية التي استهدفتهم قبل عام. ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان، في أي سياق تأتي تصريحات ترامب عن الحوثيين؟
7: نعم، في سياق أكيد يكون تأكيد في سياق الدعم السعودي، ويعني بنفس الوقت الرئيس ترامب ذكر الحوثيين بأنهم لم يتعلموا الدرس قبل عام حين تم قصفهم بقوة، ويعني اعتبر أن ما يجري من قصف ضد المملكة العربية السعودية ويأتي بتحريض من إيران بغية يعني رفع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي هنا في الولايات المتحدة. وتوعد ترامب يعني قائلا أنه لن ينسى ذلك أبدا. قبل ذلك يعني في وقت سابق ترك الرئيس ترامب ترك الباب مفتوحا حينما سئل عن إمكانية التدخل، قال سننظر في ذلك، سنفكر في الأمر. لكن المراقبون بصراحة محمد يستبعدون تدخلا أمريكيا مباشرا، لأن الرئيس دونالد ترامب لا يريد ولا يحبذ فتح جبهة أخرى، وبنفس الوقت هو يسعى لإيجاد مخرج للمشكلة مع إيران، بنفس الوقت لا يريد أن يتسبب في ارتفاع إضافي لأسعار النفط، ليس قبل الانتخابات ولا بعدها. كل جهود الرئيس ترامب في الآونة الأخيرة تنصب على خفض أسعار النفط. بنفس الوقت يعني هناك تقارير أمريكية تحدثت أن هناك دعما أمريكيا للسعودية عبر مستشارين عسكريين موجودين في السعودية، وبنفس الوقت هناك دعما استخباراتيا عبر يعني مد وتزويد المملكة العربية السعودية بأهداف عسكرية ذات طبيعة يعني يمكن استخدامها في القصف. لكن كما ذكرنا هناك نوع من التحليلات التي تستبعد أن يكون هناك انخراط أمريكي مباشرا. بالمناسبة قال ترامب أنه يعني قد يتحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويطلب منه المساعدة والتدخل دعما للمصالح السعودية، وقال أن الرئيس أردوغان أعتقد أن الرئيس أردوغان سيلبي طلبي. لكن مصطلح وجملة تدخلا تركيا أو دعما تركيا لدعم المصالح السعودية، هذه العبارة لا تشي بالتدخل العسكري التركي المباشر في هذه الحرب. وبنفس الوقت لا ننسى أن هناك إطار جامع يجمع التركية والسعودية وباكستان ضمن إطار حلف مكة، بمعنى التركية أعلنت في وقت سابق والباكستان دعمهما للسعودية وساندهما لتقديم الدعم الذي تحتاجه السعودية، لكن دون التدخل العسكري المباشر في الصراع بين الجانبين. بمعنى أن يعني ماذا ما قاله ترامب يطرح تساؤلا، ماذا سيقدم الرئيس التركي؟ كيف يكون يعني الرئيس التركي بشكل طبيعي في إطار حلف مكة يقدم الدعم وللمملكة العربية السعودية، يدعم المصالح السعودية؟ أما إذا كان يقصد غير ذلك دعما يعني عسكريا مباشرا، فهذه مسألة أخرى الأيام وحدها ستجيب عنها. نعم، إليك محمد.
0: شكرا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة. حذر الشيخ تميم خلال افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى في الدوحة من مخاطر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى الاقتحامات المتكررة للحرم القدس الشريف والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون من جراء قصف وإطلاق نار إسرائيليين في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي ونسف منازل في أنحاء القطاع. أشارت المصادر إلى مقتل فلسطيني بنيران زوارق حربية شمال غربي القطاع، وآخر بغارة استهدفت مرة

معكبة في مدينة غزة، في حين توفي فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف على رفح، كما توفي طفل في الرابعة متأثرا بإصابته بقصف على زوايدة قبل نحو 3 أسابيع. ختام هذه النشرة الإخبارية، ليلة هانئة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
6: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول بيان وزارة الطاقة الذي كشفت فيه عن تفاصيل شحنة البنزين المخالفة التي تسببت بأضرار لمركبات المواطنين، والعمل على وضع آلية لتعويض المتضررين. فهل قضية شحنات البنزين الفاسد هي مجرد خطأ وتقصير؟ في محورنا الثاني نتوقف عند مرسوم رئاسي لتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. فكيف يستفيد المواطنون من تخفيض الرسوم الجمركية في البضائع المستوردة؟ في محورنا الثالث نناقش تقريراً يكشف عن تشكيل جهاز أمني تحت اسم جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز الأحمد مديراً لها. فما حقيقة تشكيل هذا الجهاز وما مهامه المحتملة؟ أما في المحور الأخير نناقش جولة لرئيس هيئة الطيران المدني ووزيري السياحة والثقافة إلى مطار تدمر العسكري لبحث تحويله إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. فلماذا تحول الحكومة المطارات العسكرية إلى مطارات مدنية وسياحية؟ أهلا بكم.

أصدرت وزارة الطاقة بياناً كشفت فيه نتائج التحقيق في أزمة البنزين الفاسد في عدد من المحافظات. وبينت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن شحنة بنزين مخالفة للمواصفات المعتمدة سبق تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول. وأوضحت أن السورية للبترول قررت إعادة الشحنة إلى مصادرها لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أنه في أثناء عملية إعادة البنزين عبر شبكة الأنابيب وقع خطأ أدى إلى اختلاطه بكميات من البنزين المطابق للمواصفات. وأشارت الوزارة إلى أن جزءا من الخليط وصل إلى السوق المحلية، ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين، مضيفة أنه جرى تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين على أن تتم العملية على مراحل متتابعة. نفتح ملف شحنة البنزين الفاسد التي نزلت إلى الأسواق السورية مع السيد عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك من دمشق، مرحبا بك. والسيد محمد سالم وهاب، مدير محطة محروقات وعضو في غرفة تجارة دمشق، مرحبا بك. والسيد محمد نديم بلال، مهندس بترول ومدير قسم سابق في مصفاتي بانياس من بانياس، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك بداية سيد حبزة، إذا سألنا التسلسل الذي يتم طرح فيه هذه المادة البنزين أو المازوت إلى الأسواق ما هو، علما أن بيان

0: اليوم الذي صدر منذ قليل للشركة السورية للبترول يقول أن الأمر هو خطأ وتقصير واختلاط لدفعة فاسدة اختلطت عبر إعادتها. ما هو يعني ما يجري؟ ما هي حقيقة الأمر من وجهة نظرك؟
1: تحياتي أستاذ
0: أهلا بك.
1: يعني الحقيقة بعد صمت طويل من وزارة الطاقة وانتظار طويل من قبل المواطنين وأحيانا تفتق ذهن الوزارة عن هذا البيان الذي كنت أتمنى أن يكون بيان يقرأ مواجهة مع المواطنين وليس عبر البيانات المكتوبة. على ما يبدو أن هناك خجل من مواجهة المواطن في هذا الموضوع. أولا أنا بدي أتطرق للبيان قبل شيء بعدين نحكي بتسلسل استلام المادي.
0: نعم تفضل.
1: الحقيقة وجود اعتراف وزارة الطاقة بوجود شحنة مخالفة هذا الحقيقة اعتراف ضمني من قبلها بأن هناك تقصير سابق في هذا الموضوع. كيف وصلت هذه الشحنة المخالفة السابقة أولا؟ نحكي عن تسلسل استلام المادي
0: فقط لو تسمح لي بهذه النقطة بالذات. هل تستطيع الشركة السورية للبترول أو وزارة الطاقة أن تشتري شحنة فاسدة قبل أن تقوم بفحصها توقع عقود شراء وتصل قبل أن تقوم بفحصها؟ لذلك نريد التسلسل منذ بداية التوقيع لو سمحت.
1: وهذا ما أتطرق عليه. عندما تأتي وفق عقد شراء وفق أي شيء كان وصلت الباخرة إلى الميناء قبل أن تقوم بترصيف الباخرة في الميناء يقوم أمين مستودع وزارة الطاقة الموجود في الميناء بالصعود إلى السفينة الباخرة قبل ترصيفها مع المخبريين لتحليل كثافة المادة حرارة المادة وجود شوائب بهذه المادة. طبعا بيأخذوها من أكثر من فتحة مو من فتحة واحدة مو من كمية واحدة لا يتم خلط الكمية كلياتها كمية على حدة تحلل بعد ما تحلل وأخذ الموافقة أوكي وعلى مسؤولية أمين مستودع الوزارة تفرغ الكميات في مستودعات الطاقة وزارة الطاقة في البناء بعدها يتم نقل هذه المادة إلى مستودعات مصفات بانياس ومصفات حمص حسب واقع الحال. عندما تتم نقل إذا هذه المصفاتين يقوم أمين مستودع المصفاتين المصفاة طبعا على كل واحدة باستلام هذه المادة بنفس الطريقة التي استلمها أمين مستودع الميناء. تحليل الكثافة تحليل الشوائب وجود ماء موضوع الحرارة الحجم الكلي استلمها صارت بعهدته. الكمية هي لا يتم ضخها وتسييرها إلى المحطات إلا بعد مرور 24 ساعة على تفريغها. هذه هي التعليمات وتعي وزارة الطاقة هذا الموضوع.
0: طيب كيف تصل هذه الشحنة بعد ذلك إلى المستهلك أو إلى الكازيات أو إلى الصهاريج؟ ماذا عن دور ساتكوب هنا؟
1: لسه في مرحلتين سيدتي.
0: تفضل. إذن هي أربعة
1: سيدتي
0: مراحل.
1: سيدتي لسه في مرحلتين. خلصنا من مرحلتين إلى المرحلة الثانية. السائق هو برسم الأمانة يستلم الكمية برسم الأمانة عندما تعبأ. طبعا في عينات الصاريج في عينات عندما تعبأ يقوم السائق مع لجنة مخبرية ولجنة فنية وممثلين من وزارة الطاقة بفحص الكمية كل عينة لوحدة. يأخذ من كل عينة من الصهريج عينة يتم تحليلها نفس التحاليل الموجودة السابقة والتأكد من سلامتها. يتم ترصيص الصهريج قبل خروجه من المستودعات.
0: نعم
1: حتما وعلى مسؤولية السائق.
0: يعني الترصيص لنكون واضحين هي عملية كي يمنع الغش داخل الصهاريج. عملية الإغلاق الكامل كي لا يتم طبعاً الغش طبعاً داخل الصهاريج.
1: طبعاً نعم بالضبط. السائق صارت الكمية باستلامه يأتي إلى المحطة. المحطة يفترض أن يكون لديها فلاتر أن يكون لديها قياس كثافة أن يكون لديها فلتر لتصفية المادة إذا فيه ربما يكون فيها بعض الشوائب حتى تدخل إلى مستودعات المحطات. بعد ذلك يتم توزيعها إلى المواطن بعد أن تكون بأربع مراحل من التنقية.
0: نعم.
1: والتصفية والكشف.
0: نعم.
1: الكشف الحسي والكشف بجهاز الكثافة عندها يتم تحويلها إلى المواطن.
0: نعم.
1: أقول لوزارة الطاقة كيف وصلت هذه الكمية المخالفة سابقا إلى مستودعاتكم؟
0: هذا هو السؤال. كيف وصلت هذه الدفعة الفاسدة الذي باعتراف شركة سورية للبترول في بيانها أنه هناك شحنة فاسدة وصلت وتم ضخها وتم إرجاعها يعني وتفاصيل البيان سيد محمد سالم. اسمح لي أن

0: تقل.
1: أسأل
0: سأعود لك سيد عبد الرزاق، اسمع لي أنا أذهب إلى السيد محمد. سيد محمد، هناك أربع مراحل للفلترة كما تحدث السيد عبد الرزاق لوصول هذه الدفعة أو أي دفعة من المحروقات حسب التسلسل للكازيات، من الاستيراد إلى الكازيات. كيف تم استيراد الشحنة وتجاوز الأربع مراحل كي تصل هذه الدفعة للمستهلك وتتسبب بهذه الأضرار؟ أين الخلل هنا من البداية أين الخلل من وجهة نظرك؟
2: هلأ أنا حكيت بمقابلة أول امبارح كنت على الإخبارية السورية.
0: نعم.
2: بما يخص هذا الأمر، هي كانت شغلة جدا بسيطة. كان القائمين على مصفاية بانياس والقائمين على مصفاية حمص كانوا ما عم يسمحوا لسائقين الصهريج، وهي قديما كانت معتمدة بأنه صاحب الصهريج، هلأ مثل ما تفضل الأستاذ عبد الرزاق، بأنه صاحب الصهريج بينقل هي المادة بالأمانة، هو مؤتمن عليها. هو بيستلمها من مصفاية بانياس أو بيستلمها من مصفاية حمص وبيأخذها لصاحب المحطة بيسلموا إياها. هلأ في نقطة كانوا هنن عم يعملوا بهي الفترة، فترة طويلة كتير، وأنا وصلتني شكاوي عديدة من رئيس جمعية أصحاب الصهاريج، حكينا فيها أكثر من مرة، بس أنا لحكيت فيها لأول امبارح بسبب الأزمة تبع البنزين اللي هو غير مطابق للمواصفات ويلي أضر بسيارات المواطنين. هذا الإجراء المعتمد هو بيسمح، وهو من حقه صاحب الصهريج، هو من حقه بيطلع في سهم. دائما الصهريج في إجراءات المصفاية بيتكيل الصهريج فيها. فكل عينية بالصهريج، أغلب الصهريج إلى أربع عينيات، كل عينية بالصهريج إلى سهم. هذا السهم عند إجراء المعايرة بيقلنا كل عينية قديش قيمة اللترات فيها. فمن حق سائق الصهريج كونه هو عم يستلم هالمادة أمانة بأنه يطلع مع يلي عم يعبي الصهريج ويستلم المادة.
0: لكن أنت تقول أن هذه المرة لم يتم السماح لأصحاب الصهاريج بالقيام بهذه المعايرة
2: تماماً. هلأ تماماً،
0: بما أنه لم يتم السماح لهم سيد محمد، اسمح لي، بما أنه لم يتم السماح لهم، لماذا استلموا هذه الشحنة على عهدتهم الشخصية؟ هل تم فرض هذا الأمر عليهم؟ ألم يلاحظوا أنه باعتبار لم يسمح لهم يعني هناك مشكلة؟
2: تمام. أنا
0: تفضل.
2: هلأ اللي صار، أنا قلت لك وردنا عدة شكاوي وكنا أنا عم بحكي فيها أنا ورئيس جمعية أصحاب الصهاريج بأنه لم يسمح القائمين على العمل بمصفاية بانياس وبمصفاية حمص بأنه يطلع صاحب الصهاريج يتأكد من المادة بأنه هي غامرة السهم لحتى يسلمها على هذا الأساس لصاحب المحطة، ويفتحوا العينيات من تحت لحتى يشوفوا هالمادة. لما بتفتحي العينيات من تحت بيبين معك إذا هالمادة فيها ماء أو إذا فيها رواسب. فهون ما بيعود بيطلع صاحب الصهريج فيها، ما بيغادر، تعالج دغري بقلب المصفاية. بس كونهم كانوا ما عم بيسمحوا له يفتح العينيات، فهو ما عم بيبين إذا كان فيها رواسب أو فيها سوائل. تمام.
0: طيب.
2: فهي كرمال هيك هذا الإجراء كان، لو أنه كانوا سامحين
0: أو أنا سألتك لماذا بهذه الحالة لم يقوم أصحاب الصهاريج برفض استلام هذه الكميات من البنزين؟ هل هذا من حقهم أم ليس من حقهم؟ أم أنهم يبحثون عن رزقهم؟ لماذا لم يشكوا بالأمر؟
2: هل قبل كل شيء، هلا انا لا نحن بدنا نحكي الامور بكل وضوح. كان هذا الاجراء وانا وصلني بانه القائمين على العمل بهدول المصفايتين اللي حكيناهم، كان لما يقول لهم الصهريج انا بدي افتح السكوره يقولوا له لا ممنوع تفتح السكوره، واذا بدك تصر على انك تفتح السكوره بدنا نحرمك لمده سنه من انك تجي وتعبي وتنقل هاي الماده.
0: تم تهديد
2: الصهريج، بينقل هذا رزقه
0: لمده عام. نقطه مهمه هذه، اسمح لي، تم تهديد أصحاب الصهاريج بالحرمان
2: أنا مسؤول عنه
0: لمدة عام كامل إذا فقط يعني فتح
2: سيدتي أنا
0: يعني الأسهم أو
2: أنا
0: ما سميته
2: بالأمور
0: التي تفحص الصهاريج. تفضل.
2: نعم نعم، أنا هذا الكلام مسؤول عنه، وهذا الكلام ممكن بأي لحظة نحن نتواصل مع رئيس جمعية أصحاب الصهريج ويعد لك هذا الكلام نفسه. نعم. هلأ اليوم أنا تواصلت أنا وياه.

0: كنا عم نحكي بس لنعرف انه يا ترى توفرت الماده حسب ما عم ينحكى انه اجى 12 ناقله او 13 ناقله فيهم ماده المازوت الممتاز وفيهم البنزين اللي هو مطابق للمواصفات. فاكد لي انه تم التحميل من مصفايه بانياس ومن مصفايه حمص. هلا بحمص اليوم هذا الإجراء اللي كنا عم نحكي فيه اللي كانوا ما عم يسمحوا لسائقين الصهريج وأصحاب الصهريج بأنهم يطلعوا ويتأكدوا من المادة على السهم ويرجعوا يفتحوا العينيات ليتأكدوا من أنه المادة نظيفة خالية من الشوائب وخالية من المي، اليوم هذا الإجراء سمحوا لهم فيه بمصفاية حمص. أما بمصفاية بانياس ما عندنا خبر لهلأ.
1: نعم، إذن يعني ربما وصلت شحنة غير فاسدة إلى مصفاة حمص، لذلك سمحوا للشاحنات أو للصهاريج بإجراء الطرق المعتمدة. إذا ذهبنا مرة أخرى للسيد محمد نديم الآن، يعني كيف تكون الشحنة فاسدة ويتم الاستلام من قبل الشركة السورية للبترول؟ ألا يوجد معايير ثابتة يجب العمل عليها كي نعلم أن مادة البنزين مطابقة؟ يعني ما هي المواصفات؟ الأوكتان 90 95، لو تشرح لنا هذه التفاصيل وكيف مرت هذه الشحنة الفاسدة دون أن تفحص.
2: مساء الخير. مساء الخير لك والضيوف الكرام والمشاهدين. فقط أود أن أوضح نقطة هامة جدا وردت في من قبل أحد السادة المشاركين في الندوة، أن البنزين يسلم من شركة مصفاة بانياس. حقيقة هذا خطأ كبير، البنزين لا يسلم مباشرة من شركة مصفاة بانياس إلى الصهاريج، يتم ضخ البنزين إلى شركة محروقات إلى ساتكوب.
1: قبل ساتكوب
2: لتصحيح هذا الوضع.
1: طيب
2: تماما.
1: طيب سيد محمد،
2: أنا حسب علمي
1: حسب معلوماتك
2: حسب علمي
1: عدد لنا إذن المراحل.
2: حسب عملي الطويل جدا في شركة مصفاة بانياس، مصفاة بانياس لا تسلم الصهاريج بشكل مباشر إلا في حالات نادرة جدا. لا
1: طيب سيد محمد اسمح لي، المشكلة ليست مصفاة بانياس أو مصفاة حمص، المشكلة أن هناك دفعة فاسدة واعترفت بهذا الأمر وزارة أو شركة سورية للبترول.
2: أتكلم عن مصفاة بانياس. طيب. يتم ضخ البنزين إلى، بس لو سمحتي لي نقطة هامة في بداية اللقاء. يتم فتح الخزان من قبل ساتكوب، يتم أخذ عينات وقياس هذا الخزان، يتم ضخ المادة من شركة مصفاة بانياس إلى ساتكوب، يتم غلق الخزان، يتم أخذ عينات من هذا الخزان ويتم تحليل المادة في مخبر شركة مصفاة بانياس. يتم إصدار شهادة تحليل كاملة للبنزين وليس فقط للأوكتان، كاملة بما تضم المواصفات القياسية السورية كاملة للبنزين.
1: طب ما هي المواصفات القياسية السورية ولماذا لم يتم إجراء
2: يعني
1: هذا الفحص؟
2: الكثافة، الأوكتان، الكبريت، التقطير، مجموعة كبيرة من المواصفات يتم تداولها في حلقة قادمة إن أردت.
1: طيب
2: سيدتي الكريمة، كيف يتم حتى النواقل قبل أن تدخل الناقل إلى المربط يتم أخذ عينات من خزانات الناقل وتحليل هذه المادة قبل أن تدخل الناقل إلى المربط.
1: إذا طيب سيد محمد نديم اسمح لي، هذه الإجراءات هي إجراءات مهمة ومتسلسلة وأكثر من إجراء لضمانة أن تكون عملية شراء البنزين أو المازوت المحروقات سليمة ووفق المعايير الموضوعة من قبل الدولة السورية. الآن إذن كيف مرت هذه الشحنة؟ المشكلة ليس مصفاة بانياس أم مصفاة حمص، المشكلة كيف وصلت هذه الشحنة؟ هل من يعني بخبرتك كيف يتم التوقيع قبل أن يتم فحص هكذا شحنة وتسليمها؟
2: مصفاة بانياس الآن ليس لها علاقة بالموضوع، كونه مصفاة بانياس الآن متوقفي لإجراء عمرة وعمرة طويلة، ولو كانت مصفاة بانياس في العمر
1: يعني هذا موضوع العمرة بانياس المصفاة له بحث آخر يعني عن الوقت والميزانية وإلى آخره.
2: لو كانت مصفاة بانياس في العمل لكنا ارتحنا جميعا وارتاح المواطنون جميعا في سوريا من هذه المشكلة ومن غيرها إن شاء الله. بعد انتهاء العمرة في مصفاة بانياس وبدء تشغيل قسم التحسين سيكون هناك المشتقات، وهذه المشتقات تراقب وفق أعلى معايير الجودة على مسؤوليتي هذا الكلام.
1: طيب.
2: على مسؤوليتي هذا الكلام وأنا متأكد تماما.
1: طب قبل أن يوضع البنزين في ساتكوب في شركة ساتكوب كيف تدخل الشحنة؟
2: يبدو هذه الناقلة فيها مشكلة بإحدى المواصفات، قد تكون كبريت أو الرواسب، فهي

0: وضعت في خزان مثل ما تفضل بيان
1: نعم
0: وزاره الطاقه الدكتور غياس دياب، انه اثناء العمل بقي قسم من هذه الماده في الانابيب، فتداخلت الماده مع بعضها. انا ارجح الحقيقه كثيرا هذا الموضوع. اما انه ستعود، يعني بالعاده كان تاتي بعض الشحنات فيها مخالفه بسيطه، يتم معالجه هذه المخالفه. يمكن ان يدخل البنزين الى شركه مصفاة بانياس في حاله واحده فقط، اذا كان البنزين مستورد هو اوكتان 95، يتم تخفيض الاوكتان الى 90 اللي هو حد الاوكتان الموجود في السوق حاليا. يوجد نوعين من البنزين، اوكتان 90 واوكتان 95، فاذا اردنا تخفيض الاوكتان الى 90 تقوم شركه مصفاة بانياس في حال.
1: لكن الواضح في هذه الشحنه التي وزعت في الاسواق يا سيد محمد ان نسبه الكبريت عاليه جدا، والضرر وصل لالاف السيارات في سوريا. يعني الموضوع ليس خللا بسيطا، هناك شحنة فاسدة، وهذا باعتراف الشركة السورية للبترول، ونحن نريد أن نسأل كيف وصلت الشحنة إلى سوريا. أعود مرة أخرى للسيد عبد الرزاق، اسمح لي سيد عبد الرزاق، فعلا أنت تحدثت عن مراحل، ربما يعني اختلف معك السيد محمد نديم بأن مرحلة بانياس موجودة أو غير موجودة، لكن لا نريد أن يعني نقع بين قصة دخلت إلى بانياس أم لم تصل إلى بانياس، وتضيع قصة البنزين بين السوريين. من وجهة نظرك كل هذه المراحل، من بيتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى بإدخال هكذا أو بعقد صفقة بهكذا شحنة دون أن يتأكد من وصفاتها، وأن يبيعها للسائقين، عفوا أن يبيعها للمواطنين، وأن يبيعها للكازيات، وتنتشر في كل سوريا وتسبب بهذا الضرر، من يتحمل المسؤولية؟
2: يا سيدتي، أنا بدي أشكر الباشمهندس على أنه أضاف حلقة ثانية، حلقة أمان ثانية لموضوع وصول المادة للمواطن بشكل سليم. الله يعطيه العافية أنه نضخ التساتكو، أصبح في عنا مرحلة رابعة خامسة قد غفلتها في كلامي. معنى ذلك أن المرحلة زادت مرحلة أخرى. أنا بتشكره على هذا
1: لكنه ألغى مرحلة بانياس،
2: يعني سيدتي ما
1: لكنه ألغى مرحلة مصفاة بانياس
2: وعوض وحدة. أول واحدة سيدتي، نحن ما بدنا نغطي يا سيدتي، ما بدنا نغطي شمس بغربال. في خلل موجود، خلل يدل على وجود فساد. أنا أعتقد أن الموضوع وجود فساد. بوجود كمية مخالفة في مستودعاتنا، كيف وصلت هذه الكمية؟ إذا حللت في الميناء وحللت في المستودعات وحللت أثناء تحميلها، كيف وصلت هذه الكمية المخالفة التي صرح فيها البيان وزارة الطاقة؟ كيف وصلت هذه الكمية وأين كانت متجمعة ولماذا لم يتم التخلص منها سابقا؟ وما مصدر هذه المادة؟ هذا التساؤل يفترض أنه بيان وزارة الطاقة يوضح
1: هذا. يعني هو لنكون صريحين باعتبارنا نتحدث بصراحة، نحن حاولنا أن نتواصل مع يعني شخص من الشركة السورية للبترول أو وزارة الطاقة أو المعنيين بهذا الأمر، لم نستطع أن نصل لأحد يخرج معنا ويجيبنا على هذه الأسئلة التي في ضعف غياب المعلومة. يعني موضوع البيان لا يجيب عن هذه الأسئلة، لكن سيد عبد الرزاق مرة أخرى، من يتحمل المسؤولية وفق البيان؟ هل هذا البيان هو يبرئ الشركة السورية للبترول أم يدينها أكثر باعتبارها أن قالت أنها هذه الشحنة لديها ومخزنة ومنذ وقت؟
2: لا، هذا التبرير بالعكس، من فمك أدينك. أنا الحقيقة وقت قرأت البيان استغربت أن يصدر عن جهة رسمية مثل هذا البيان، تبرير غير مقنع وغير منطقي ويعمق الجرح الذي تعرض له المواطن. واحد، اثنين، البيان قال سوف نقوم بإجراءات تعويض للمواطنين. كيف يتم هذا التعويض؟ طبعا هذا نوع من المخدر للمواطن المتضرر. لا يقدم، وأذكركم لاحقا وسابقا وبعد فترة وبعد سنوات، أن لن يتم التعويض لهذه المواطنين، لأنه لا حيقدروا يوصلوا للمواطن للضرر، والمواطن ما حضوع وقته بالدعاوى وبالمخالفات. هذا الموضوع غير منطقي نهائيا. البيان الصادر، لو ما طلع البيان كان أفضل.
1: يعني تقصد أن البيان هو تنفيذ فقط، يعني يغني حتى عن الآليات اللي غير واضحة للتعويض غير واضحة، وبالتالي هو فقط لتهدئة الأوضاع حاليا؟
2: يعني في كلمة عامية بتقول لك طبطبة على يد المجروح، طبطبة، يعني الله يعطيك العافية، مثل الولد الصغير. نحن يعني لو هذا أسأنا التعبير، يعني عم تطبطب له على كتافه، معلش طول بالك علينا. يفترض هذا البيان يصدر من جهة رسمية وعلى الإعلام، وتطمئن المواطنين وتقول للمواطن نحن أخطأنا، نحن أخطأنا.
1: الشركة السورية للبترول.
2: أما هذا نتخبأ في أصبعتنا.
1: الشركة السورية للبترول جهة رسمية.
2: طبعاً أنا يا سيدتي الشيء يا سيدتي الشيء بشيء يذكر. أنا كنت بلجنة استلام الأقماح، طلع شوية تراب ببعض الأكياس الأقماح بسبب غيروا الصنف من التصنيف الأول إلى التصنيف الثاني. فورا للإجراء الحكومي تم بإقالة مدير عام مؤسسة الحبوب، وهذا الكلام مثبت ومعروف. أما والله أنا أعطي تبريرات وانتظر المواطن ليطلع بعد صمت طويل. يطلع يا أختي يا أخي يطلع يواجه المواطن، معلش المسؤول على هذا الموضوع يطلع. سيدنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اللهم ارضى عنه، لو أن شاة على نهر دجلة زلت قدمها لحسبني الله عليها. أنت عم تضرر مئات الآلاف من الناس. طيب. إن كان ماديا ولا معنويا ولا عطلته عن عمله، هذا الكلام ببيان مقتضب غير واضح يدين نفسه، هذا الكلام غير مقبول بالنسبة لوزارة رسمية. طيب. في جهة رسمية.
1: سيد محمد سالم، إذا سألناك أيضا، هل لديك رقم محدد عن كمية البنزين التي أو حسب خبرتك أو موقعك التي طرحت في الأسواق وتسببت بكل هذا الضرر؟ عدد الصهاريج التي تعاملتم معها لم يسمح بفحصها ووصلت إلى المواطنين؟
3: هلا هنن كان في تقريبا في شيء 11 صهريج، هدول المادة فيهم أجريت لهم مديرية خدمات الطاقة الرقابة والجودة، أجرت قبل ما ينزلوا بالمحطات، هدول كانوا محملين لمحطات طيبة، أجرت عليهم فحوصات وتأكد لهم من خلال التحاليل اللي عملوها المخبرية بأنه المادة غير مطابقة، ما نزلت بالمادة، المادة ما نزلت بالمحطات عفوا، ورجعت على بانياس. هلأ 11 صهريج موجودين لحتى يتفرغوا ببانياس، 11 أو 10 مالي متأكد تماما.
1: هذه
3: وكان في هذا الكلام أنا ذكرته أول
1: ماذا
3: مبارح.
1: عن الصهاريج التي فرغت عددها؟
3: لا لا لا ما تفرغت،
1: هذه لم تفرغ. ماذا عن التي فرغت؟
3: ما بنعرف هلأ نحن،
1: ليس لديك رقم عن الموضوع؟
3: ما بنعرف هلأ نحن. كان أنا اللي بعرف، أنا لا لا أنا اللي بعرف فيهم هنين 6 صهريج كانوا بمحطات لشركة طيبة بدرعة، وعشرة أو 11 صهريج كمان نفس الشيء تبع درعة، طلعت مديرية خدمات الطاقة عبر الرقابة والجودة كمان حللت المواد، طلعت المواد غير مطابقة، وكمان رجعوها على بانياس.
1: طب لماذا إذن وصلت صهاريج يعني وفرغت حمولتها في كازيات طيبة وغير طيبة، لكن بالدرجة الأولى طيبة باعتبار أن لها أكثر من 170 ربما حسب الرقم الموجود لدينا من الكازيات المنتشرة في الأراضي السورية، كيف وصل إليها هي وغيرها بنزين مضروب في حين أن هناك صهاريج تم فحصها ولم تفرغ طيبة؟
3: تمام. انا ذكرت لك بدايه الحلقه هو الاجراء اللي هلا هن اكيد مفروض مثل ما تفضل وحكى الاستاذ حبزه بما يخص هذا الموضوع. في عنا 4 اجراءات او 5 اجراءات تقريبا لما بتصل الماده من الناقله لحتى توصل للمستودعات لحتى توصل للصهريج. بس هي اخر نقطه امان هن هدنكن مفروض كانوا يتوفروا ولكن هن ما توفروا. شو الاسباب ما بنعرف. شركه اليوم اللي مسؤول عن هي الماده هي الشركه السوريه للبترول SBC، وهذا ضمن مسؤولياتها اكيد. الخدمات مديريه خدمات الطاقه هي مسؤوله عن مراقبه الجوده لهي المواد من استلامها من المستودعات للصهريج للمحطة لاستلامها للمواطن. فهلأ هذا الموضوع بدنا نسأل SBC، أكيد لازم يكون في عندهم جواب أكيد مثل ما تفضل وحكى الأستاذ حبزة غير البيان يلي صدر.
1: طب برأيك كم كمية البنزين التي فرغت من البنزين المضروب التي فرغت في الكازيات المنتشرة في سوريا وتسببت بهذه الأضرار تقديريا؟ كم يجب أن تكون هذه الكميات التي بيع يعني تم بيعها للمواطنين السوريين وتسببت لهم بخراب كبير بآلياتهم؟
3: هلا ما عندي تماما انا يعني للامانه انه اعطيكي رقم، ما فيني اعطيكي. انا بعطيكي ارقام اذا انا بعرف فيها. هلا مثل هدول الصهريج بعرف فيهم هدول اللي ما فرغوهم بالمحطات ورجعوا رجعوهم، لانه هدول انا بعرف معلوماتهم عبر رئيس جمعيه اصحاب الصهريج. كنت عم بتواصل انا وياه بما خص هذا الموضوع لنعرف الحجم مثل ما تفضلتي حضرتك. هلا اللي نزل اكيد محطات طيبه هي بتعرف شو نزلت عندها، لانه اغلب الماده نزلت بمحطات طيبه.
1: ما عدا الصهاريج العشرة والستة التي تحدثت عنها التي تمت إعادتها، لكن كل شيء غير ذلك

0: كتلة أنابيب بقعة خطأ أدى إلى اختلاطه مع بنزين مطابق للمواصفات تقنياً إلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟ أنه نحن نخزن مواد فاسدة ونحتفظ بها ثم نعيدها بنفس الأنابيب لكنها تختلط يعني شحنة أو بمادة بنزين صالحة.
1: كان من المفترض على القائمين على هذا العمل أن يتم كسح هذا الخط باتجاه خزان آخر وعدم تحميل الصهاريج مباشرة. المادة أنا أتوقع أن الكمية المحملة لا تتجاوز حدود 250 متر مكعب، ويعني 250 ألف لتر، وهذه الكمية كافية لإحداث ما حدث في السوق من مشاكل في البنزين. من مشاكل البنزين، موضوع أن السائق يقوم بفحص البنزين، الحقيقة هنا فحص نظري وليس فحص مخبري، يعني السائق لا يستطيع هو والفني المراقب للتحميل إلا أن يرى أن هذه المادة قد يكون لونها
0: لكن
1: ليس
0: جيداً، حتى هذا الأمر لم يسمح به لأصحاب الصهاريج. حتى هذا الأمر
1: السؤال حقيقة هنا مثلا هالناقلة هي طلعت مخالفة للمواصفات، حدث تداخل في خطوط نقل المادة من الباخرة من الناقلة إلى الخزانات، لم يتم كسح هذا الخط بشكل جيد. طبعا هذا إجراء كان يجب إجراءه تماما ليتم كسح المادة باتجاه الخزان أو إلى الناقلة، وذلك أنا أعتقد أن المادة لم تعاد إلى الناقلة، أشك في هذا الكلام. وطبعا
0: طبعا عندما فرضا جدلا إذا فعلا أثناء إعادة هذه المادة حدث هذا الاختلاط، ألا يتم معرفة ذلك بسهولة أنه تم اختلاط البنزين وبالتالي هو أيضا ليس صالحا؟ يعني كشف الموضوع سهل جدا أو معروف ليس يكشف.
1: كان من المفترض أن يتم تحليل المادة في الخط، أخذ عينات وإجراء تحاليل لها، وهذا كان إجراء سهل أفضل من توريط المواطنين والناس تكلفت ماديا كثيرا وأخذ الموضوع بعدا كبيرا في
0: بدون تحليل. عند إعادة هذه المادة حسب البيان ألا يعرفون أنها اختلطت باعتبارهم يعرفون إلى أي أنابيب يضخوا، وبالتالي عندما وزعت المادة على الصهاريج التي تصل للمواطنين معروفة أنها ليست صالحة؟
1: أنا أؤكد أنه كان يجب على القائمين على هذا الموضوع كسح الخط، وأعتقد بيان وزارة الطاقة الأستاذ غياس دياب أشار إلى هذا الموضوع أنه لم يتم كسح الخط، لو تم كسح الخط بشكل جيد لما كان حدث التداخل، أما أثناء نقل المواد دائما وأبدا نحن نكون حذرين جدا جدا جدا من تداخل المواد، يعني أحيانا الخزان يختلف كثافته بصير في تطبق بهذا الخزان. فقط أحب أن أؤكد شيء آخر، أن مصفات بانياس لا يتم تفريغ هذه المواد فيها إلا في حال واحد فقط، إذا كان الأوكتان مرتفع وسيتم تخفيض الأوكتان إلى 90، ولا يتم تسليم الصهاريج مباشرة من شركة مصفات بانياس، فقط يتم الضخ إلى خزان إلى ساتوب، ويتم غلق الخزان أخذ قياسات ويتم أخذ عينات والحرارة، يسمى غلق الخزان مشان الكميات والتحاليل، ويتم إجراء تحليل لهذا الخزان وأصدار شهادة تحليل موقعة من مخبر شركة مصفات بانياس، وهو مخبر وفق الاستئم العالمي.
0: طيب.
1: ولا يتم استلام الخزان إلا إذا كان مطابق لمواصفات قياسي سوري. فقط أحب أن أؤكد على هذا الشيء. ما حدث أنا برأيي هو خطأ، لم يتم كسح الخط بشكل جيد. كان يفترض وضحت. كسح الخط تجاه الخزان الملوث أو الخزان الذي يحتوي على هذه المادة الغير مطابقة للمواصفات،
0: يعني كان يجب أن يمر البنزين بالفحوصات وأن لا يتم أصلا شراء صفقة فاسدة، وعندما عرف أنها فاسدة أن لا تخزن، يعني هي خطوات كثيرة كان يجب أن لا تحدث، والأهم من كل ذلك كان يجب أن لا تصل هذه المادة إلى المواطن. سيد عبد الرزاق، يعني باعتبارك أمين سر جمعية حماية المستهلك، كيف نحمي المستهلك بهذا الموضوع بالذات؟ إلى أي مدى الثقة ما زالت موجودة بين المواطن السوري وبين قطاع الطاقة في سوريا، سواء وزارة الطاقة أو الشركة السورية للبترول، بعد ما حدث مع البيان الذي صدر وقال أننا سنحاول تعويض على مراحل للمتضررين؟
2: يا سيدتي، يعني حاجة نحن نلف وندور على الموضوع، يعني الموضوع واضح صفة واضح جلي.
0: والله أنت تحدث يعني بوضوح، لا أحد يلف ويدور، بالعكس نحن تركنا لك كل الوقت لتتحدث بوضوح.
2: ما نقل إلينا من عديد من المواطنين أن هناك مادة راكدة لديهم تم مزجها والتخلص منها. على غرار ما حصل يوما ما أيام النظام البائد، كمية من الطحين كان

0: في درعا متعفنه نزلوها بنسبه 10% في الطحين وعملوا تجربه خبزيه ومشوها. نحن هذا ما ينقل مواطن، نحن ما حنوجه اتهام، هذا التحقيقات هي بتظهرها طبعا، في عندك تحقيقات، في رجال بيحققوا بهالموضوع، في اقتصاديين، في خبراء بهذا المجال، لكن ما نقل الي من المواطنين ان هناك ماده راكده مخالفه تم مزجها مع البنزين للتخلص منها. وطبعا تخلصوا من قسم كبير منها بطريقه،
1: يعني انت غير مقتنع بنتائج التحقيق الذي قامت به وزاره الطاقه والذي صدر عنه هذا البيان؟ غير مقتنع؟
0: لا لا،
1: من يجب ان يحقق بهذا الامر؟
0: الكلام غير مقنع، يجب ان يحال الى خبراء. بعدين الفتره اللي حققوا فيها فتره قليله كثير بعد ماده ما تصرفت، يا يعني ترى المحطات لسه فيها كميات موجوده؟ تلوثت يا ترى مستودعات خزاناتها؟ تلوثت بهذه الماده؟ ستوزع لاحقا بنسبه قليله، يعني نقطه من السم في صهريج من الماء تسمى الناس كلها، يا هل ترى في كميه بقايا؟ لسه في كميه بقايا بالمحطات؟ يعني هذا الموضوع ما اخذ مدى، التحقيق صار على عجل والتحقيق صار غير موضوعي وبسرعه، عباره عن نوع من مدارات الموضوع، نوع من الضجه اللي صارت، نوع بيان مقتضب سريع لجبر الخواطر. اما هذا الموضوع غير مقنع ويجب
1: هل أن فعلا جبر الخواطر هذا البيان حتى من وجهه نظرك ايضا؟
0: لا لا لا، بالعكس هذا على العكس، بالعكس هذا على العكس، استفزاز للمواطن. والبيان طبعا ما صار صادر فتره قليله، من فتره قليله جدا صدر. نعم. منذ ساعات على ما يبدو. نعم. صدر عندما يعلم فيه المواطن الحقيقه لن يقتنع بهذا التبرير، وهذا التبرير غير منطقي، ويجب ان يتم اتخاذ اجراء حكومي فورا بحق المسؤولين على هذا الموضوع. ما بدها تنطبش براس سائق وبراس امير مسوداء، تنطبش براس، مو تنطبش براس، يفترض انه يحاسب راس الهرم في هذا الموضوع.
1: طيب سيد محمد سالم، أنتم بالنسبة لكم أيضا يعني من يملكون الكازيات ومحطات المحروقات وأصحاب الصهاريج وهذه العملية المتسلسلة، ألا تخافون فعلا بأنه تلوثت مستودعاتكم، صهاريجكم، أنتم بحاجة للقيام بإجراءات جديدة بعد الضرر الذي حدث؟ يعني الضرر ليس فقط للسيارات التي تعطلت، الضرر على كل خط الوصول لهذه المادة الفاسدة إلى المواطن. أيضا هذه الإجراءات وهذا الضرر من يعوضه لكم؟ كيف ستعيدون الثقة بوزارة الطاقة والشركة السورية للبترول بعد ما حدث؟
2: هي القصة هي دائما نسبة وتناسب، بيكون في مواد أحيانا جيدة يعني، وفي أيام بيكون مواد طبعا عم نحكي جيدة هي ما فيها شوائب ولا فيها رواسب ولا فيها أي شيء خليط، ولكن بيجي أكتانا مثلا خفيف شوي، بيجي أكتانا جيد أيام، أيام بيجي فوق الوسط. هلأ هاي الأمور مقدور عليها يعني، عم كأصحاب محطات كمواطنين عم يتحملوا هاي القصص، هاي عم تمرق. بس اليوم هاي المادة هي كانت الأسوأ، وكان ما في أسوأ منها، إن كان لأصحابين المحطات اللي نزلوا عندهم، وهن الحمد لله كانت نسبة قليلة بالمحافظات من المحطات القطاع الخاص يلي نزل عندهم هاي المادة طبعا. أغلب المادة حسب ما وصلتنا المعلومات أكدت أغلب الكميات تبع هي المادة المضروبة نزلت أغلبيتها بمحطات طيبة.
1: نعم.
2: وبعض من محطات القطاع الخاص بإدلب وبحلب أو ريف حلب، هيك هي للأمانة. فهذا الموضوع نحن من زمان بنحكي فيه، ونحن أنا بأكثر من لقاء قلت أنه نحن لازم يكون ما يكون في احتكار. هلأ اليوم للأسف الاس بي سي هي محتكرة المادة بسوريا كلياتها. نحن كان في علينا عقوبات بأكثر من مرة، أنا عم بحكي افسحوا مجال للشركات الأجنبية تفوت على السوق. أغلب الشركات عندها رغبة بأنه يكون لها موطئ قدم بسوريا، شركات تستورد المواد النفطية الجيدة، عم نحكي عن شركات عالمية عندها رغبة بأنها تفوت على السوق السوري. لحد الآن ما حدا قال نحن عنا رغبة يعني بأنه نفوت حدا، لا نحن عنا رغبة. نعم. نضلنا نحن.
1: نعم، هذا ملف أخطر، لأنه فعلا عندما تطرح هكذا مناقصات لشراء البنزين أو المازوت، لماذا لا يكون الموضوع أوضح من ذلك؟ ومنذ أسابيع خرجت قصة الثلاث شركات التي اعتمدتها الاس بي سي لنقل المحروقات والتي ليس لها يعني ملاءة مالية وكل اللغط بإعطاء 110 مليون دولار كبداية للعقود الموقعة. بكل أحوال لأنه الوقت شرف على الانتهاء، أنتقل إلى السيد محمد نديم. سيد محمد نديم، كما قال السيد محمد سالم،
2: سريعا سيدتي
1: تفضل
2: بس
1: على عجالة تفضل.
2: نعم معلش بس أنا سريعا، هذا الموضوع صرت حاكي فيه بأكثر من مرة، وهذا الموضوع أنا صرت عم شوف بأنه مصرة شركة الاس بي سي على احتكار المادة والسيطرة عليها وتكون هي الوحيدة اللي عم تطرحها بالأسواق للأسف.
1: نعم يعني هذا أصبح واضحا يعني لمن يتابع هذا الملف. باختصار سيد محمد نديم، إذا سألناك عن أيضا موضوع التعويضات التي تحدثت عنها الشركة السورية للبترول في بيانها، كيف سيكون هناك آلية للتعويضات حتى لو كانت تباعا كما جاء في البيان؟ ونقطة أخرى، تحدثت منذ قليل عن يعني كسح المواد اللي كانت موجودة في الأنابيب، الآن كم تحتاج الدولة وزارة الطاقة من إنفاق لتنظيف كل هذا البنزين الفاسد من مستودعاتها ومن أنابيبها كي لا يختلط مرة أخرى ما تبقى من هذه المادة الفاسدة بالبنزين الجيد؟
3: الحقيقة موضوع التعويضات على الأخوة المواطنين اللي تضررت سياراتهم، كيف بدها توضع وزارة الطاقة أو سوريا للبترول توجد حل بالتتابع؟ كيف بده يتم التنسيق؟ سيرفع المواطنين دعوة أم لا؟ كيف بدهم يتأكدوا أنه هذا المواطن صادق أم لا؟ هي ما بعرف آلياتهم كيف بدهم يستخدموها. بس فقط أنا بحب ضم صوته للضيوف الكرام والسادة الضيوف الكرام معي في هذا الحوار، أن يتم تحليل الخزان قبل التحميل منه، هذه كثير مهمة. وفي حال وجود مادة مثل هذه المادة مخالفة، أن يتم إجراء الكسح وأخذ عينات للتأكد. يعني لدينا في العلم ما يسمى بالكواليتي كنترول، ضبط الكمية، ضبط الجودي، ضبط الجودي ورقابة الجودي، وهي أهم القضايا على الإطلاق. نعم. في موضوع المشتقات النفطية والمواصفات، الكواليتي كنترول أو ضبط الجودي أن يتم تحليل، أخذ عينات مرة وتنتين وثلاثة وتحليل هذه العينات، وبذلك نضمن وصول المنتج إلى المواطن والمستهلك بشكل جيد. بشكل جيد الخطأ وارد، نعم الخطأ وارد.
1: طب كم تكلفة عملية الكسح تقريبا لتنظيف الأنابيب والصهاريج والخزانات؟ كم ستكلف العملية الدولة القطاع العام؟
3: الصهريج ليس مشكلة، الحقيقة المشكلة هي في الخطوط وفي الدارات، أن يتم كسح الدارات. أما الصهريج سعته
1: اتركنا من الصهريج، كم سيكلف الموضوع وسطيا؟ كم سيكلف من المال العام تنظيف الأنابيب والخطوط؟
3: سيكلف أن يتم كسح هذه المادة، بيسموه كسح عكسي، باتجاه أحد الخزانات اللي فيه المادة المغشوشة، ويتم معالجتها لاحقا عن طريق إعادة تكرير أو مشابه، وتكون بصورة دقيقة جدا في حال استطاعت المصافي أن تقوم بإصلاح هذه المادة.
1: طيب شكرا.
3: الحقيقة إخراج الكبريت، فقط اسمحي لي بدقيقة، أنه إخراج الكبريت أو استخلاص الكبريت من المشتقات النفطية هي قضية ليست سهلة، تحتاج إلى وحدات هيدروجي، عن طريق يسموها الهيدروجي، وأنت استخلاص الكبريت عن طريق H2S. هذا الموضوع كثير يحتاج إلى وحدات خاصة وغير سهل. أن يتم كسح الخطوط هذه قضية ليست صعبة وليست مستحيلة.
1: إذن بالتالي هناك عملية معقدة في مكان، نعم، وسهلة، نعم، في مكان، لكنها مكلفة، ومكلفة بالوقت فقط، بتلبية الاحتياجات وبعملية تنظيف هذه المادة الفاسدة. انتهى وقتي.
3: لا تحتاج لوقت طويل، أن يتم كسح الخط مثلا بالماء.
1: طيب شكرا.
3: كسح هذا الماء باتجاه خزان مقالي. فقط أضيف شغلي واحدة، لو كان طبعا هنا لا أدافع عن أحد، لا يفهم كلامي دفاع، إنه والله كان عندهم مادة.
1: شكرا جزيلا لكم.
3: أنا برأيي، نعم،
1: يعني لو سمحت سيد نديم، أنا قلت أنه انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك السيد محمد نديم بلال، مهندس البترول ومدير قسم في مصفات بانياس، كنت معنا من بانياس. شكرا للسيد محمد سالم وهاب، مدير محطة محروقات وعضو غرفة تجارة دمشق، كنت معنا من دمشق. وشكرا للسيد عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، كنت معنا من دمشق. بعد الفاصل نتوقف ونناقش كيف يستفيد المواطنون من تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
4: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق

0: الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة. ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية، مبينا أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور ياسين العلي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من دمشق، مرحبا بك. والدكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والخبير الاقتصادي من دبي، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور ياسين، هذه التعرفة الجديدة أو التخفيض بالجمارك على يعني أشياء معينة معنية بالقطاع الطبي، معنية بإنتاج المواد وليس بالمادة بحد ذاتها، كيف سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر لاحقا على حياة المواطن السوري؟
1: شكرا أستاذة ربا، شكرا لاستضافتك وشكرا لضيفك الكريم والجمهور الكريم. الحقيقة إذا أردنا أن نقرأ اليوم المرسوم نلاحظ أن التعديلات التي حصلت على السلع التي تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها هي الحقيقة كانت بطريقة انتقائية، وإذا ذهبنا إلى التفاصيل وقراءة معمقة اقتصاديا نجد أن هذا المرسوم استهدف العديد من القطاعات التي تؤثر على الإنتاج بشكل كبير، سيما أننا نتكلم عن القطاع المرتبط بالطاقة النظيفة، طاقة الرياح والمولدات الخاصة بها واستخدامها حصرا في هذه المشاريع. طبعا نجد أنه سيكون لها يعني أثر مباشر وغير مباشر، لأنه الأثر المباشر على تخفيض تكاليف الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع، ونعلم اليوم أن سوريا وقعت العديد من الاتفاقيات لتوليد الطاقة النظيفة ومنها طاقة الرياح، فبالتالي تخفيض التكاليف الرأسمالية الخاصة بتأسيس هذه المشاريع أيضا سينعكس بشكل إيجابي على المستثمرين من ناحية تخفيض تكاليف الاستثمار، وبالتالي للعبور أيضا لتخفيض تكاليف قيمة الكهرباء أو الطاقة المولدة عبر هذه التقنية بطاقة الرياح. ننتقل إلى أيضا ما يتصل بالقطاع الطبي، نجد أنه أيضا له وجهان، الوجه الأول أيضا للاستثمار في القطاع الصحي، فالعديد من الأجهزة المحمولة الطبية البورتابل والأجهزة التشخيص بشكل عام

0: تتعلق بالأشعة وغيرها، وهي هذه الأجهزة يعني أصلا هي يعني أسعارها تكون مرتفعة جدا، وبالتالي التخفيض يؤثر بشكل كبير. أي تخفيض هو الحقيقة أيضا يخفض في التكاليف الاستثمارية، وأيضا ينعكس على المواطنين، لكن ليس بشكل مباشر وليس بشكل ملحوظ.
1: متى
0: اليوم
1: يلحظ؟
0: عم نمر
1: متى يلحظ باعتبار أنه تأثير مباشر وغير مباشر؟ الغير مباشر
0: أعتقد
1: متى
0: نحن اليوم
1: يلحظ؟
0: لحتى يلحظ المواطن نعم سيدتي، اليوم حتى يلحظ المواطن الفرق يجب أن نقر بأمر غاية في الأهمية. ما زالت الفجوة جدا كبيرة ما بين السلة الاستهلاكية والدخول، لذلك عندما تصبح هذه يعني عندما يتم التركيز على تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للإنتاج، على الآلات الخاصة في المصانع، فهذا الحقيقة كله يساعد على خلق فرص عمل وإنتاج، وبالتالي هذا ما يحتاجه المواطن. ليس فقط أنه تتخفض السلع، المواطن اليوم أغلب المواطنين ما عندهم دخول، فبالتالي خلق الفرص العمل هو يعني هو الأهم ليتمكن المواطن من شراء احتياجاته الأساسية.
1: هذه نقطة مهمة. أذهب إلى الدكتور محمود. دكتور محمود، من ضمن الآليات أو السلع التي جاءت عليها التخفيضات بالجمارك ضمن المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس الشرع، الطاقة النظيفة إلى أي مدى فعلا هذا الأمر مهم بالنسبة لسوريا؟ الآليات التي تولد الطاقة الكهربائية من الرياح، وهذا الأمر كيف فعلا على المدى البعيد سيؤثر على أسعار الكهرباء في سوريا؟
2: مساء الخير إليك ولضيفك الكريم. أكيد يعني التركيز على الطاقة النظيفة هو من أهم الجوانب الإيجابية بالمرسوم 188، وأنا ربما يكون أكثر أهمية من بعض التخفيضات الجمركية الأخرى، لأن سوريا لا تحتاج فقط لتخفيض تكلفة يعني الاستيراد، وإنما تحتاج إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي، وبالتالي إيجاد مصادر طاقة أكثر استقرارا للمصانع والمواطنين. واللافت أنه يعني بهالمرسوم أنه ما اكتفى بتخفيض الرسوم على معدات الطاقة بصورة عامة، بل استهدف بشكل واضح مكونات توليد الطاقة من الرياح مثل المولدات، الكابلات وأنظمة التحكم. يعني كان في عنا مثلا تخفيض الرسم الكلي على بعض أجزاء مجموعات التوليد الربحية من 300 إلى 27، أي بنسبة 91%. هلأ أنا ليش بعتبر هاي الخطوة مهمة؟ لأن مشروعات الطاقة المتجددة هي بتحتاج لاستثمارات كبيرة بالبداية قبل ما تنتج أول كيلو واط من الكهرباء، ولما بتخفض الدولة الرسوم على هاي المعدات فهي بالتالي عم تقلل جزء كثير كبير من الكلفة اللي بيتحملها المستثمر، وبتساعد على تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأيضا في كمان جانب آخر أنا بشوفه مهم، ألا وهو أنه المرسوم شمل أيضا مواد بتدخل بتصنيع بعض من مكونات الطاقة النظيفة، يعني ومثل كان ألياف الزجاج وما شابه، وهذا بيفتح المجال مستقبلا أنه يصير يعني أمام تصنيع أو تجميع بعض المكونات داخل سوريا، بدل من الاعتماد الكامل على استيراد المعدات الجاهزة. بس أنا عندي ملاحظة أساسية، وهي أنه تخفيض الجمارك وحده ما بيكفي لأنه يجذب الاستثمار بالطاقة النظيفة. يعني المستثمر اللي بده ينشئ محطة رياح بده يحتاج لمعرفة سعر بيع الكهرباء والجهة اللي بده تشتري منه ومدة العقد وكيف بده يسترد أمواله، إضافة إلى سرعة الحصول على التراخيص. لذلك إذا بقيت هذه الأمور غير واضحة فقد لن لا يكون التخفيض الجمركي كاف لاتخاذ قرار الاستثمار. كمان في نقطة أخرى بتتعلق بالشروط، لأنه الاستفادة من بعض التخفيضات بتحتاج لموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والصناعة.
1: نعم.
2: وأنا بأيد بشكل كتير كبير الرقابة على استخدام المعدات، بس يجب أن تكون إجراءات الموافقة سريعة واضحة حتى ما تتحول لعائق أمام المستثمر. لذلك أهمية القرار
1: كيف تتحول إلى عائق في وجه المستثمر بموضوع الرقابة على استخدام المعدات التي يتم استيرادها؟ لو تشرح لنا هذه النقطة.
2: تماما. العائق الأكبر أمام المستثمر بسوريا هي مو الرسوم الجمركية وحدها، هي عدم الوضوح التكلفة النهائية للمشروع وصعوبة التمويل والمخاطر المرتبطة باستقرار القوانين والبنية التحتية. ولذلك تخفيض الجمرك يعني هو خطوة أكيد جيدة، تماما، لانه
1: نعم
2: وحده لتحويل اهتمام
1: طيب
2: المستثمر لمشروع حقيقي. لكن لما بنحكي عن مستثمر بده ينشئ محطه لتوليد الكهرباء من الرياح، هو ما بينظر فقط لتكلفه استيراد مثلا المولدات، هو بينظر للمشروع بشكل كامل.

0: وقت ما بيشتري المعدات
1: طيب
0: لحتى ما لا يبيع الكهرباء ويسترد رأس المال.
1: طيب دكتور ياسين، صدور هذا المرسوم يعني بالدرجة الأولى المواد التي تخفضت تعرفتها الجمركية هي المواد أو الآليات التي تصنع، الآليات التي تؤدي إلى منتج وليس منتجا بحد ذاته كما تحدثنا، برأيك إلى أي مدى القائمة التي جاءت ضمن هذا المرسوم هي فعلا مفيدة بالنسبة للصناعات خاصة الطبية في سوريا وتسد موضوع النقص في الاحتياجات الطبية لا سيما في طب الأسنان؟ كما جاء في المرسوم هي معظم هذه الأجهزة والآليات غير موضوع الطاقة البديلة تحدثنا عنه.
2: نعم، المرسوم حقيقة تكلم يعني عن استيراد الآلات أو أجزاء من المحركات أو قطع الغيار، وأيضا فيما يتصل في موضوع مستلزمات السنية. تمام، لكن خلينا نقول انه يعني لا، الالات ليست فقط مرتبطه في موضوع طب الاسنان،
1: بل لا هي قلت تحدثنا عن قطاعات صناعيه
2: يعني.
1: لكن في القطاع الطبي بالذات لماذا بصراحه اسال؟ لانه يؤثر على المواطن بشكل مباشر، يعني موضوع هذه القطاع المتعلقه او المواد المتعلقه بطب الاسنان هل ستؤثر على هذا القطاع في سوريا؟ بالتالي يعني ينخفض السعر
2: القطاع
1: او ينخفض التسعير على المواطنين باصلاح اسنانهم؟
2: أعتقد أنه يعني اليوم تخفيض الرسوم الجمركية يعني يجب أن نكون واضحين جدا، لن يكون له تأثير مباشر على انخفاض السلعة، لأنه اليوم أنت عم تحكي عن حاجة كمالية، يعني موضوع طب الأسنان ما هو حاجة، ما هو سلعة أساسية إلا في حالات يعني ممكن يتعرض مواطن أنه عنده ضرس بده يشلعه فبيروح بيلاقي هاي الخدمة موجودة بأحد المشافي الجامعية، لكن هاي الخدمات التكميلية هي بتخلق حالة اقتصادية. يعني اليوم احنا مثلا بسوريا عندنا موضوع
1: صحيح،
2: طب
1: لكن اسمح لي دكتور ياسين، هذه الحالة الكمالية أنت تعلم أنه في دول أصبحت وجهة طبية سياحية لموضوع إصلاح الأسنان أو تجميل
2: هذا ما أريد
1: الأسنان
2: الحديث عنه اليوم.
1: ولذلك أنا
2: اليوم
1: سألت
2: سوريا
1: هل هذا الأمر
2: عندها
1: سيرفع الأسعار على المواطنين السوريين ويدعم السياحة الطبية بموضوع الأسنان، أم أنه سيكون مجالا للتخفيض على الجميع المواطن
2: بالعكس
1: والسائح؟
2: اليوم تخفيض بالعكس، تخفيض الرسوم الجمركية سيزيد التنافسية في موضوع السياحة العلاجية وما يتصل بطب الأسنان، وبالتالي ستقدم هذه الخدمات بشكل يعني أسعار فيها نوع من التنافسية ونوع من تكون أسعار معقولة، لأنه اليوم إحنا أغلب المستلزمات الأسنان الحقيقة يعني جزء منها يأتي بطرق غير نظامية واللي وبأسعار مرتفعة، واللي بيأتي بطرق نظامية عم بيكون أسعاره جدا مرتفعة. فاليوم وجود هذا التخفيض أكيد سيكون أول شيء يعمل لي موثوقية أنه المصدر معروف من وين إجت، ثاني شيء حيكون له أثر مباشر بموضوع السياحة العلاجية وبالتالي بخدمات طب الأسنان بسوريا سواء للسائح أو المواطن.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور ياسين العلي الأكاديمي والخبير الاقتصادي كنت معنا من دمشق، الدكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والخبير الاقتصادي كنت معنا من دبي. نناقش بعد الفاصل تقريرا يكشف تشكيل جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز الأحمد مديرا لها.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا أخذت الاسم الرسمي

0: سورية من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس،
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.

0: أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن السلطات السورية استحدثت جهاز أمن العاصمة بهدف تعزيز أمن دمشق وكشف الخلايا النائمة وإحباط أي محاولات لزعزعة الاستقرار قبل وقوعها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري سوري رفيع أن العميد عبد العزيز هلال الأحمد عين مديرا للجهاز، موضحا أن دمشق لا تواجه خطرا مباشرا لكن هناك بؤرا تخريبية تسعى إلى العبث بأمنها وفق قولها. يأتي استحداث الجهاز ضمن جهود إعادة هيكلة القطاع الأمني في وقت شهدت العاصمة حوادث أمنية خلال الفترة الماضية. ما هي حقيقة استحداث جهاز أمن العاصمة؟ نفتح هذا الموضوع مع الدكتور عصمت العبسي الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، مرحبا بك. والسيد ضياء قدور خبير أمني من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد ضياء، برأيك إلى أي مدى فعلا تحتاج العاصمة لهكذا جهاز أمني لحمايتها، وكيف ستكون الهيكلية ولمن يتبع ولماذا الآن؟
1: نعم، تحياتي لك ست روبا ولمشاهدي تلفزيون سوريا ولضيفك الكريم. يعني أعتقد استحداث مثل هذا الجهاز إن صحت أو تأكدت الأنباء فيعتبر بمثابة خطوة ضرورية وأساسية اليوم لحماية أمن العاصمة. وإذا أردت أن نتحدث بشكل أوضح، أعتقد هي خطوة تأخرت أيضا، كان يجب أن تتم منذ زيارة ماكرون الأخيرة إلى دمشق.
0: نعم.
1: حول الهيكليات والتبعية وما إلى ذلك، حتى الآن لم تصدر يعني لا وزارة الداخلية ولا جهاز الاستخبارات العامة أي معلومات علنية رسمية تقول لمن يتبع. لكن من وجهة نظري يعني هذا لا يعتبر بمثابة هيكلية منفردة أو منعزلة عن الهيكليات الأساسية التي يعني واظبت وزارة الداخلية والسيد أنس خطاب وجهاز الاستخبارات العامة على بنائها ويعني استكمالها منذ سقوط النظام وحتى اليوم. هو سيكون جهاز مكمل بمثابة يعني أمن مخصص وأساسي وبشكل منفرد للعاصمة.
0: لمن
1: يتولى
0: يعني نعود ونؤكد سيادة لمن
1: العميد
0: لوزارة الداخلية، يعني تقنيا لمن يجب أن يكون عائدا ب الأوامر بالتحرك، لمن؟ للأمن القومي؟ لمن؟ لرئاسة الجمهورية؟ يعني العاصمة كما ذكرت يجب أن تكون محمية يعني أسباب كثيرة، لكن طول عمرها العواصم تحمى بطرق وآليات مختلفة، لكن بماذا يذكرنا هذا الجهاز لأمن العاصمة؟ يعني كيف أيضا تاريخيا توصف لنا هذا الأمر؟
1: شوف ست روبا، يعني إنشاء جهاز مخصص لأمن العاصمة هو نمط شائع في البلدان التي تخرج من حالات الصراع بعد في مرحلة ما بعد الصراع. هذا أمر طبيعي، تبعيته بطبيعة الحال يجب أن تكون وفق المهام التي يتولاها، كون المهام التي يتولاها هي محاربة

0: تنظيمات الإرهابية المسيرة من قبل تنظيم داعش ومن قبل حزب الله، يعني هو يهتم بالاستخبارات الداخلية والاستخبارات الخارجية في نفس الوقت، لأنه الملفين مرتبطين بشكل كبير جدا. اليوم هناك تصاعد كبير في عمليات تهريب العبوات الناسفة، أو عفوا مادة TNT ومواد C4 وغيرها من الشظايا التي تستخدم في العبوات الناسفة إلى حزب الله. نحن نعلم أنه حزب الله لديه مصانع متخصصة بالعبوات الناسفة ويقوم بإعادة إرسال هذه العبوات إلى داخل سوريا. وشاهدنا إعلانات من قبل وزارة الداخلية تتحدث عن إلقاء القبض على خلايا لحزب الله في داخل العاصمة دمشق. وبالتالي أنا أعتقد يجب على هذا الجهاز أن يكون يعني ذو سلطة وذو صلاحيات منفردة وخاصة، ويتبع ربما يجب أن يكون
1: يعني
0: يتبع
1: ذو سلطة وصلاحيات منفردة
0: أو جهاز
1: يعني
0: الاستخبارات العامة،
1: يكون لا يتبع لا إذا ليس لوزارة الداخلية، ليس لجهاز الأمن القومي أو حتى للرئاسة بشكل مباشر، كيف يكون لديه صلاحية؟ نحن نتحدث عن جهاز أمن للعاصمة، لا يعني بصراحة أنا لا أريد أن أدخل بالتفاصيل التاريخية، لا أريد أن أدخل بالتفاصيل التاريخية والموضوع ليس للمقارنة إطلاقا، لكن أنت تعلم كان هناك في عهد النظام الأسد المخلوع وقبله يعني نظام الأسد المجرم، كان هناك سرايا الدفاع، ثم كان هناك الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، يعني والتبعية أنت تعلم كانت ليست لها علاقة،
0: هذا ليس جهازا عسكريا
1: تماما، كانت أحيانا تتبع لوزارة الدفاع، أحيانا تتبع لمن؟ لذلك نسأل عن موضوع التبعية التراتبية بالقضايا الأمنية فقط لضبط الأمور.
0: ست ربا، هذا ليس جهازا عسكريا وليس يعني نمطا يشبه النظام السابق، نحن نتحدث عن صلاحيات منفردة وخاصة، كون هناك قضايا أمنية عاجلة وملحة تتطلب أن يكون لديه صلاحيات معينة، لا يصطدم بالقضايا البيروقراطية، لأن القضايا العاجلة تتطلب ملاحقة عاجلة وتتطلب تدخل خاص. نحن نتحدث عن جهاز يتبع لوزارة الدفاع، نتحدث عن جهاز في نهاية المطاف سيكون تحت مظلة مكتب الأمن القومي الذي يعني طيب. يديره اليوم السيد أنس خطاب، وفي نفس الوقت يعني لديه تواصل وتنسيق مع كافة الإدارات والأجهزة المختلفة ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الإرهاب،
1: طيب
0: وأيضا
1: نعم.
0: جهاز الاستخبارات العامة السورية.
1: طيب اسمح لي هنا أن أستوقفك مرة أخرى، ضمن كل هذه الأجهزة الأمنية لماذا يجب أن يكون هناك جهاز جديد إن صح الأمر مرتبط بأمن العاصمة، باعتبار أنه يوجد جهاز الأمن العام، وزارة الداخلية، يوجد الاستخبارات وكل يعني هذه الحلقة من الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية، لماذا؟ ما الفائدة؟
0: ست ربا، أنت يعني شاهدتي خلال الفترات الماضية على الأقل منذ مايو كان هناك تصاعد في العبوات الناسفة في العاصمة دمشق، إلى جانب العمليات الإرهابية الأخرى يعني المرتبطة بحزب الله وخلاياه النائمة، أيضا تنظيم داعش كان يركز على العاصمة. اليوم داعش لا يريد فقط إيقاع خسائر بشرية واقتصادية وسياسية،
1: يعني
0: ويريد
1: سيد ديا اسمح لي هذا الجهاز
0: يعني
1: معني بالضربات الاستباقية للعمليات الإرهابية التي ربما تقع في لا قدر الله في العاصمة، معني بهذه الأمور التي من المفترض أن جهاز الاستخبارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية هو الذي يكون لديه معلومات عنها، أم أنه سيكون له مهام جديدة مختلفة؟
0: أنا أعتقد أنه يعني هو سيكون يعني لأنه الشخص الموجود فيه هو سيادة العميد عبد العزيز هلال، وبالتالي يعني الأحمد عفوا، إذا نظرنا إلى تاريخ هذا الرجل وما قام فيه في الساحل السوري، قيامه بالعمليات الأمنية الفعالة وبشكل ذكي، وبالتالي سيصبغ على هذا الجهاز من طباع هذا الرجل. نحن نتحدث عن عمليات أمنية تتطلب بشكل أو بآخر استباقية كما ذكرتي، وتشكيل هذا الجهاز من وجهة نظري كخبير عسكري وأمني تأخر كثيرا، كان يجب أن يتم الإعلان عنه قبل ذلك بكثير، منذ استهداف تنظيم داعش الإرهابي لأكثر المناطق حساسية في طيب. قلب العاصمة دمشق، وخاصة خلال زيارة الرئيس ماكرون. اليوم الصورة الإعلامية لسوريا المستقرة مهمة جدا للحكومة السورية.

0: أي حدث أمني حتى لو كان حدث عابر أو حدث
1: يعني ليس فقط الصورة يعني الإعلامية، يجب أن يكون الواقع مطابقاً لهذه الصورة الإعلامية. الإعلام هو مرآة الواقع والذي يكون له مصداقية. انضم إلينا الدكتور عصمت العبسي.
0: تمام، عندما لا تحدث أي عمليات أمنية هذا يساهم أيضا في
1: اسمح لي أن أنتقل للدكتور عصمت وسنعود.
0: عندما لا تكون هناك عمليات إرهابية هذا يساهم في تعزيز الصورة الإعلامية.
1: نعم.
0: أيضا للواقع السوري اليوم.
1: دكتور عصمت مرحبا بك. إذا سألنا برأيك ما هي حقيقة هذا الجهاز الأمني المرتبط بأمن العاصمة، وما رأيك أيضا بأنه يعني ضمن الحديث الذي جاء في تقرير الشرق الأوسط صحيفة الشرق الأوسط بأن السيد عبد العزيز هلال الأحمد ما هو الذي سيتولى هذا الجهاز الأمني للعاصمة، ما هي أهمية اسم عبد العزيز هلال الأحمد في هكذا جهاز أمني؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، ويعني حيا مشاهدينا الكرام والأستاذ ضياء، حياكم الله جميعا. بغض النظر عن المسميات وعن الأشخاص الذين يتولون المناصب التي ذكرتيها، بشكل عام هنالك مسلمات لابد يعني لابد تأكيدها. لن يكون هنالك جهاز أمني خاص، وإنما الأجهزة الأمنية إحداث قسم أو إحداث يعني إدارة ستكون تحت المسميات المؤسسات الرسمية، لأنه في سوريا نحن دولة مؤسسات. يعني هذا إن صح ما نقل عن صحيفة الشرق الأوسط فسيكون هذا الجهاز إما تحت إدارة المخابرات العامة أو تحت وزارة الداخلية، يعني جهازين لا ثالث.
1: لذلك كنا نسأل عن لمن يتبع هذا الجهاز إن صح إنشاؤه، لمن يتبع، لأن موضوع التبعية له علاقة بتحمل المسؤولية أيضا. طب ما هي المهام أيضا التي ستكون برأيك مناطة بهذا الجهاز لأمن العاصمة؟
2: ستكون هي باختصار حفظ أمن العاصمة، وحسب تبعية الجهاز، لأنه يقينا هذا الجهاز سيتم الإعلان عنه، لأنه أعتقد أن الأمور إلى الآن لم تكتمل، أو إن كانت الأخبار أصلا صحيحة فأعتقد سيتم الإعلان عنه. فبناء على التبعية، هل هو تابع لوزارة الداخلية أو وزارة الاستخبارات العامة، نستطيع أن نتكلم عن طبيعة هذه المهام. لكن بطبيعة الحال أعتقد أن هذا الجهاز حتى لا يتعارض مع غيره من الأجهزة الأخرى، لأنه السوريين عندهم فوبيا من مسألة الأجهزة الأمنية التي تتعارض في مهامها، فهو بطبيعة الحال سيكون عمله يعني معلومات استخبارات تنسيق ما بين الأجهزة الأمنية لمكافحة.
1: طب لماذا استحداث هذا
2: الرئيسي لقضية
1: دكتور عصمت، لماذا استحداث هذا الجهاز
2: نحن
1: الأمني للعاصمة؟
2: نحن إلى الآن نتكلم بالافتراض.
1: بالافتراض نعم. فرضيا من يحمي أمن العاصمة الآن؟
2: نعم.
1: هي من مهام من؟ وبالتالي إذا استحدث جهاز لأمن العاصمة ستأخذ هذه الصلاحيات وتعطى، ما هي الصلاحيات التي ستعطى لهذا الجهاز؟ ويعني بهذه الحالة موضوع التبعية لأي جهة يتبع، ألن يترك هذا الأمر صراعا أو تنازعا على الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والشرطية طبعا؟
2: جميل. الآن العاصمة لا يوجد يعني في سوريا إلى الآن العاصمة لا يوجد لها تفضيل أو تميز عن باقي المحافظات. يعني كل محافظة إلى الآن المسؤول عن حفظ أمنها هو إدارة الأمن العام، متمثلة بجهازي الأمن العام والشرطة التابعة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع يعني إدارة المخابرات العامة عندما يكون هنالك خلية إرهابية أو خطر خارجي يهدد هذه المحافظة أو غيرها. الآن إذا صح أن هنالك جهاز أمن خاص في العاصمة، فهذا ينطلق من منطلق أن العاصمة فيها بعض المؤسسات السيادية، تتعلق ببعض المؤسسات السيادية، تتعلق بمسألة السفارات والسفراء والشخصيات الدبلوماسية الموجودة في العاصمة. ولا نتكلم هون عن جهاز او نتكلم عن يعني هذه الخصوصيه التي تمتاز بها العاصمه، لا نتكلم اليوم عن الامن الطبيعي او المواطن العادي، او نتكلم اليوم عن شيء له علاقه يعني بالامن الجنائي او امن الطرقات او غيرها، لانه هذه تتشارك فيها العاصمه مع غيرها من المحافظات، وانما

0: نتكلم هون فقط عن ما تمتاز به العاصمة عن غيرها، وجود بعض المؤسسات السيادية فيها، وجود السفارات والبعثات الدبلوماسية، هذا التي تمتاز به عن غيرها، إضافة لرمزية العاصمة بشكل أو بآخر. فإن كان هناك فعليا إحداث لمثل هذا الجهاز، سيكون من أهم مهامه هو التنسيق، وبنفس الوقت مسألة هذه المؤسسات السيادية.
1: طيب، هذه المؤسسات السيادية حاليا كما ذكرت من يحميها هي عدة جهات، على رأسها وزارة الداخلية أو الأمن العام. ألا يعتبر ذلك نزعا لصلاحياتها إذا أخذ الجهاز لا يتبع، ربما لا نعلم التبعية لمن تكون، ربما لا يتبع لوزارة الداخلية ليقوم بهذه المهمة؟ وهنا سألتك عن نقطة، ألن يكون ذلك تنازع للصلاحيات بين الأجهزة الأمنية والشرطية الموجودة في سوريا، وفي تحديدا يعني موضوع العاصمة؟
0: مما أنا متأكد فيه أنه لن يكون هنالك تنازع صلاحيات، ولا نقبل بتنازع الصلاحيات.
1: نعم.
0: لأنه في النهاية هنالك مظلة عامة، لا وهي يعني عندنا مجلس الأمن القومي، والذي هو من مهامه التنسيق بين الأجهزة الأمنية. فيترأس هذا الجهاز هو السيد وزير الداخلية اليوم. الغاية من ذلك هو ألا يحدث أي تنازع للصلاحيات وأي تعارض.
1: طب إذا كان هذا الجهاز تابعا لمجلس الأمن القومي بشكل مباشر،
0: سيكون تحت أمرة رئيس مجلس الأمن القومي، وبالتالي فالذي هو السيد أنس خطاب، فبالتالي لا يمكن السماح بحصول أي تنازع. المطلوب هو تكامل وليس تنازع، سرعة تنسيق وليست بيروقراطية يعني إضافية. المطلوب هو سرعة تنسيق، سرعة تبادل للمعلومات، وتعاون وتكامل كامل.
1: طب يعني ألا يعني أن هذا هو جهاز أمني موازي؟
0: والعقيدة الأمنية الحديثة.
1: نعم، ألا يعني أنه هذا جهاز أمني
0: لن يكون لك شيء موازي
1: لوزارة الداخلية وموازي للاستخبارات، باعتبار إذا كان فرضا جدلا تابعا للأمن القومي ولرئاسة الأمن القومي بشكل مباشر، ألا يعتبر جهازا موازيا للأجهزة الباقية؟
0: إذا سلمت بفرضيتك فلن يقبل أن يكون موازيا، ولن يقبل أن يتشارك صلاحيات جديدة. أنا أتكلم اليوم عن العقيدة الأمنية في سوريا الجديدة. اليوم لا يوجد ترف وفرة العناصر الأمنية حتى نحدث أجهزة موازية. اليوم الموضوع نتكلم اليوم تقديم خدمة أمنية جيدة بأقل قدر ممكن من تقييد الحريات والتضييق على الناس. فبالتالي أي جهاز سيحدث أو أحدث أو موجود، مهامه تكون بالتنسيق مع باقي الأجهزة من خلال ما ذكرنا من مجلس الأمن القومي.
1: طيب سيد ضياء، إذا سألناك الآن
0: فلا يمكن،
1: اسمح لي سأعود لك دكتور عصمت بالتأكيد. سيد ضياء، إذا سألنا عن الهيكلية المتوقعة لهذا الجهاز الذي ما زال هو فرضية لكن جهاز أمني للعاصمة، لا نعلم تبعيته ولا مهامه، فرضيا من خبرتك الأمنية كيف يجب أن تكون الهيكلية ضمن هذا الجهاز؟ عدد العناصر التراتبية ضمنه، وكيف تكون آلية العمل بهكذا أجهزة أمنية؟
2: شوف أنسروبا، يعني يجب توضيح العديد من المعلومات للفهم الطبيعة المستقبلية لهذا الجهاز، وأرجو أن تعطيني الوقت لكي أوضح للمشاهد ما يحدث حقيقة من تحديات أمنية معقدة في سوريا. إذا كانت دمشق تريد لهذا الجهاز فعلا أن ينجح، فلا يجب أن يكون يتبع لوزارة الداخلية بشكل مباشر أو تحت مظلتها أو حتى جهاز الاستخبارات العامة. مثل هذا الجهاز يجب أن يكون تحت مظلة المكتب الأمن الوطني، لأنه يجب أن يتمتع بصلاحيات تتعدى المحافظات. هو صحيح مختص بأمن العاصمة، لكن هناك تهديدات أمنية تتعدى العاصمة وتؤثر على العاصمة في نفس الوقت. دعيني أطرح لك عدة أمثلة. خلال الأيام القليلة الماضية أعلن من قبل وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات العامة عن إلقاء القبض على خلية داعشية في الرقة، وزعت وانتقلت بتهديداتها نحو عدة محافظات. أيضا قبل ذلك بأشهر أعلن عن إلقاء القبض على خلية لحزب الله كانت تريد استهداف قيادات سورية في عدة محافظات. وبالتالي أكثر من ذلك، المسؤول العسكري لتنظيم داعش في مدينة حمص الذي أعلن عن إلقاء القبض عليه قبل أيام، ألقي القبض عليه في ريف دمشق. وبالتالي عندما تتحدثين عن أمن العاصمة وجهاز

0: تولى أمن العاصمة يجب أن يكون لديه صلاحيات موسعة وكاملة ووصول إلى نقاط ومعلومات ومنشآت لا يستطيع أي جهاز الوصول لها. إذا كان وزارة الداخلية في كل محافظة لدينا يعني جسم لدى وزارة الداخلية يعمل ضمن هذه المحافظة، إذا كان يريد أن يذهب إلى محافظة أخرى عليه التنسيق مع جهاز الداخلية في تلك المحافظة، لكن هذا الجهاز هو يعنى بأمن العاصمة، وهناك تهديدات تأتي من داخل العاصمة ومن خارج العاصمة في نفس الوقت، وبالتالي إذا كانت دمشق تريد هذا الجهاز أن ينجح يجب أن يكون تحت مظلة المكتب الأمن الوطني. وأنت تحدثت عن الهيكليات وتحدثت عن الأعداد، حتى الآن الأعداد غير معروفة والهيكلية غير واضحة، لكن أعتقد يجب أن يكون تحت مظلة المكتب الأمن الوطني، لأنه أتحدث عن تهديدات أمنية معقدة ومركبة وجهات متعددة ونشطة داخل سوريا. مثلا خلال الصعود السابق في العبوات الناسفة في دمشق كان هناك عدة خلايا نشطة تعمل بشكل لا مركزي بشكل شبكي، بالتالي هذا يتطلب وجود جهاز. أنت سألتي عن تضارب الصلاحيات، تضارب الصلاحيات متى يحدث؟ عندما تكون الأجهزة الموجودة تقوم بمتابعة كل المهام على أكمل وجه، لكن في نفس الوقت نحن لدينا بعض الهفوات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر والتي يتطلب وجود جهاز آخر يعنى بمتابعتها ويعنى بمراقبتها.
1: يعني تحديد المهام هو الذي يقطع شخصية موضوع السيدة. تضارب الصلاحيات يعني أن نحدد المهام، ولذلك سألتك عن الهيكلية، كيف يجب أن تكون هيكلية هكذا أجهزة وصلاحياتها وآلية عملها كي لا نقع في التضارب بالصلاحيات بينها وبين مؤسسة أمنية، على فرض يعني على فرض أن هذا الجهاز الأمني سيحدث أو أحدث.
0: هذا سؤال مهم، يعني في نهاية المطاف نحن نتحدث عن هيكلية جهاز، لا نتحدث لا عن هيكلية فرع ولا نتحدث عن هيكلية إدارة ولا نتحدث عن هيكلية هيئة. يعني الأعداد يجب أن تكون يعني متوافقة مع الجهاز الذي يراد إنشاؤه لحماية أمن العاصمة، لكن الوصول للصلاحيات ويعني المسؤوليات التي يعنى بها هذا الجهاز ستكون كبيرة جدا. حتى الآن ما زلنا نتحدث عن جهاز ناجح، وعندما يأتي سيادة العميد عبد العزيز ويطلع على الواقع، هو كان في الساحل كما تعلمين وفي محافظة حساسة مثل محافظة اللاذقية، وهذه المحافظة ما تزال تتعرض لتهديدات، لا أعلم إذا كان نقله أيضا إلى العاصمة دمشق سيؤثر على سير الأعمال هناك أم أنه سيكون أيضا هناك نقلة نوعية جديدة. خلال عهده في الساحل 9 أشهر لم يكن هناك أي عملية للفلول، وتوجت نجاحاته في نهاية المطاف في مقتل زعيم متزعم ما يسمى رجال النور، أيضا وصفت يعني ويعني عمله كان محمود وسمعته كانت طيبة، نتيجة أنه طرقه الاستخباراتية في متابعة التهديدات الأمنية كانت فعالة وسرية في نفس الوقت، وبالتالي هذا يعود إلى الشخص الذي سيتولى هذا الجهاز. هل يريد جهاز موسع؟ هل يريد أم أنه يستطيع أن يتعامل مع هذه التهديدات الأمنية بعدد كفوء وعدد قليل أيضا؟ هذا يعني أعتقد المستقبل ومجرى التعامل مع التهديدات الأمنية هو من يحدده. لكن في نهاية المطاف نحن نتحدث عن هيكل لجهاز صغير جدا يعنى بمتابعة التهديدات الأمنية التي تهدد العاصمة دمشق.
1: نعم سيد عصمت، يعني ربما اختلف معك سيد ضياء بهذه النقطة، أنه من يرأس هذا الجهاز يختلف يعني بآلية عمله بمهامه بإدارة هذا الجهاز. طيب برأيك نفس السؤال، موضوع الهيكلية بغض النظر عن من يرأس هذا الجهاز، كيف يجب أن تكون الهيكلية، الأعداد، آلية العمل، التوزع في مناطق العاصمة، كيف يجب أن تدار هذه الأمور؟
2: شغلتينا اليوم استاذ ربا بشيء افتراضي، لكن مع ذلك
1: انا لا ابني الفرضيه يا دكتور عصمت، نحن نبني على ما جاء في صحيفه الشرق الاوسط.
2: هي يعني ما جاء فيها هو الى الان فرضي، وان كان ممكن ان يكون له شيء على الارض، لكن انا اختلف مع العزيز ضياء بعده نقاط. اول شيء يعني كل احترام سياده العميد عبد العزيز، لكن القضيه الدول لما تبني اجهزتها او مؤسساتها تبنيها بناء على صلاحيات ومهام واضحة بغض النظر عن كفاءة الشخص الذي سيستلمها، وإن كان نعم في التأسيس والبدايات دوما تحتاج أشخاص استثنائيين لاستكمال

0: إكمال أي خلل ممكن أن يكون في التخطيط تستكمله في التنفيذ والإدارة. لكن أيضا أختلف معه بالنقطة التي ذكرها بمسألة أنه لابد أن يكون تابع مباشرة لمكتب الأمن الوطني، باعتبار أنه يحتاج أن ينسق بين المحافظات، وكأن الأجهزة الأمنية لا يوجد لها قيادة مركزية. شوف، في الأمن كل ما كانت القيادة الأمنية مركزية كل ما أنت استطعت على الحصول على خدمة أمنية عالية، واستطعت الحصول على معلومة وسرعة تدفق هذه المعلومة. في النهاية هذه المعلومة تدفقها ووصولها لجهاز أمن العاصمة أو لغيرها يحتاج هذه الفروع، والفروع تتبع في النهاية لمؤسسة مركزية. فإذا نتكلم اليوم سواء كان وزارة الداخلية أو جهاز استخبارات عامة، كل الأعمال التي ذكرها واستشهد بها الأستاذ ضياء هي أجهزة قامت بها وزارة الداخلية من خلال إدارة مكافحة المخدرات أو إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. فوجود جهاز يعنى بأمن العاصمة لا يعني بالضرورة أن يكون هذا الجهاز يتبع لمكتب الأمن الوطني، وإنما ممكن أن يكون يتبع إما لإدارة الاستخبارات العامة أو إلى وزارة الداخلية، أو بالفرضية التي ذكرها، وإن كنت أنا لا أرجح أن تكون هذه الفرضية، لكن بغض النظر عنها لكنها ليست حتمية، وإنما هي أيضا احتمال من احتمالات. بمعرفتي بفلسفة الهيكليات الموجودة داخل الدولة السورية الجديدة، سيكون جهاز أمن العاصمة هو يتبع لإحدى الجهازين الأمنيين الكبيرين اللي هو إدارة الاستخبارات العامة أو وزارة الداخلية، لسهولة تدفق المعلومات، سرعة معالجتها. ومع ذلك لا يمكننا في احتمالية أن يتبع إلى مكتب الأمن الوطني، لكن يا خبر اليوم بفلوس بكره بلاش.
1: تماما. دكتور عصمت، نحن كما قلت نبني على فرضيه او نحاور في فرضيه، لكن حسب ايضا صحيفه الشرق الاوسط هي بنت هذه الفرضيه عن معلومات جاءتها من مسؤول عسكري سوري، وكان هناك تحليل ضمن هذه المقاله او ضمن هذا التقرير في الشرق الاوسط لهذا الامر. وهنا اريد ان اسال،
0: هو نقل العميد عبد العزيز من اللاذقيه الى دمشق.
1: نعم،
0: هو فتح الجدل،
1: هو النقل الذي فتح الباب. هذا ما اريد ان اسال، هو نقل السيد عبد العزيز هلال احمد من اللاذقيه الى دمشق فتح الباب، ام انه استقرار امني في اللاذقيه ربما تسبب بنقل السيد عبد العزيز الى دمشق؟
0: هو الانجاز الامني الذي حققه سيادة العميد لا يمكن إنكاره، ولا يعني أن تحقق استقرار أمني فبالتالي يتم نقلك. لا، هو وجود احتياج، ووجود احتياج في العاصمة، ووجود وإحداث هذا الجهاز بناء على الدراسة التي بينت ما هي الحاجة وما هو الجهاز المطلوب، تم ترشيح سيادة العميد عبد العزيز ليتولى هذا الجهاز باعتبار الإنجازات التي حققها في اللاذقية، وممكن أن تكون هناك اعتبارات أخرى أيضا موجودة في مسألة أهليته لتولي مثل هذا الجهاز الوليد الحساس.
1: نعم، بكل الأحوال إذا كانت هذه الفرضية وصحت
0: تشكيل هذا الجهاز.
1: نعم، إن صحت وإن كانت واقعا في فترة قريبة نكون من أوائل من تحدث بتفاصيل هذا الأمر على أهميته.
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور عصمت العبسي الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد ضياء قدور الخبير الأمني كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش بعد قليل لماذا تحول الحكومة المطارات العسكرية إلى مطارات مدنية وسياحية واحدا تلو الآخر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.

0: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة والسياحة ومحافظ حمص جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة.
1: اليوم نحن مسرورين أن أجينا على تدمر، صراحة كانت زيارة كتير مهمة. عندنا فكرة ونعلن اليوم إن شاء الله أنه مطار تدمر العسكري سيتم تحويله إلى مطار مدني، وذلك تخديم الطيران العارض والطيران ممكن المجدول، ولكن لخدمة السياحة والثقافة. طبعا نحن في عم نعتمد على التحديثات اللي بنسويها في مطار تدمر إلى دراسة مسبقة مسويتها إيكاو اللي هو المنظمة العالمية للطيران، هو لتحديث المطار ونقله إلى مطار مدني. طبعا هذا الشيء رح يبلش فورا، أوريدي بلش من تقريبا أسبوعين ثلاثة، تكلمنا مع منظمة الطيران العالمية وخبرناهم بنيتنا بتحويل مطار تدمر إلى مطار مدني لتخديم السياحة.
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا. مرحبا بك دكتور عبد الله. برأيك من وجهة نظر عسكرية، هل فعلا سوريا ليست بحاجة لهذه المطارات العسكرية الآن التي يتم تحويلها تباعا إلى مطارات مدنية؟ سابقا كان مطار المزة سيء السمعة والذي السوريين يعني يشعرون بالألم عندما تأتي سيرته، والآن مطار تدمر. هل فعلا سوريا ليست بحاجة لمطارات عسكرية، أصبحت يعني تذهب إلى السياحة أكثر؟
2: نعم، ربما مساء الخير لك وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: يعني في الواقع طبعا تحويل مطار عسكري إلى مطار سياحي طبعا هذا لخصوصية، مثلا يعني الكل يعرف تدمر هي منطقة أثرية، منطقة سياحية تعني الشيء الكثير بالنسبة لسوريا. طبعا هذا يعني الموضوع، موضوع تحويل المطارات عسكرية إلى مطارات سياحية، لا هو في الواقع ليس يعني الاستغناء عن هذه المطارات. هذه المطارات يعني خصصت في السابق على أن تكون في العمق السوري وتكون يعني متوزعة ومتعسكرة بالتزامن مع التعسكر الجغرافي للقطاعات والتشكيلات المتواجدة على الجغرافيا السورية. الآن طبعا يعني الشيء الذي يجري الآن هو طبعا يجري في كل دول العالم، لأن موضوع يعني موضوع التنقل الذي كان في السابق، موضوع طبعا لدينا في الجنوب بصرة الشام، لدينا تدمر، لدينا في قريت، طبعا هذا الموضوع يعني يغني السياح بأن يكون هناك تنقل عن طريق يعني النقل الجوي بالطيران من أجل السياحة وازدهار البلد. لا شك بأن المطار، هذا المطار سيبنى مطار آخر
0: يعني تماما. هذا أريد أن أسأل عنه دكتور عبد الله، من معرفتك للمطار هل هو أصلا مهيأ وجاهز لأن يكون مطارا سياحيا بدل أن يكون عسكريا، من مدارج، من أبراج مراقبة، من صالات استقبال؟ هناك فرق كبير، يعني ما هي الفائدة منه التي من الممكن أن يبنى عليها أساسا؟
2: نعم، ربا يعني الموضوع الأبراج، برج المراقبة، برج طبعا الاستقبال والإرسال الذي طبعا يتم يعني تنسيق الهبوط والإقلاع منه، بالإضافة إلى المدرجات، يعني ليس بالأمر الصعب بأن يكون هناك صالات استقبال مستحدثة بشكل جديد وتهيئة مثلا يعني الأرضية أو البنية التحتية لهذا المطار. على الرغم أن المطار المدني اكثر تعقيدا من يعني من مطار سياحي ومطار عسكري. يعني في حال مثلا كلنا يعرف الخريطه الجويه، خريطه حركه الملاحه الجويه معقده، عندما تنظر اليها تجد حركه طيران كبيره جدا والتنسيق وغير ذلك. فصل الطيران سواء كان السياحي او

0: الطيران العسكري عن المدني هو أفضل طريقة لكي يكون هناك سلامة وجودة في عملية الإقلاع والهبوط. يعني لا يمكن لطائرة عسكرية أن تقلع بشكل مفاجئ من أجل جاهزية قتالية في أجواء مثلا معبأة بالطيران المدني.
1: نعم، هذه النقطة. من هذه النقطة يعني اسمح لي مرة أخرى دكتور عبد الله أن أعود لأسأل مرة أخرى من زاوية أخرى. سماء سوريا إن لم يعد هناك يعني هذا الكم من المطارات العسكرية، إلى أي مدى أصبحت مكشوفة لأي اعتداء خارجي بالنسبة لإسرائيل التي يعني تسرح وتمرح وتريد السماء السورية دون أي مراقبة ودون أي يعني شيء يزعج إسرائيل في الأجواء السورية؟
0: نعم، يعني في حال طبعا يعني بناء اسطول جوي يتناسب مع القوى البرية، لا شك بأنه سيكون هناك يعني إعادة بناء قواعد غير القواعد الموجودة حاليا، ربما يتم استغناء عن القواعد الموجودة حاليا بقواعد أخرى، قواعد أخرى تتناسب مع توزع التشكيلات حاليا. يعني هذا الموضوع موضوع يعني استراتيجي كبير جدا بما يخص يعني الغطاء الجوي والطلعات الجوية والجاهزية القتالية. يعني لا شيء ربما يعني ثابت في موضوع الانتشار وموضوع التنسيق وموضوع التوائم بين القوى الجوية والقوى البرية. في الواقع القوى البرية والجوية يعني هؤلاء متلازمان، يعني لما أقول مثلا هناك قوة برية وبحرية وجوية، نجد بأن القوى البرية والجوية هي يحتاج إلى تنسيق بين بعضهم البعض من أجل أن يكون هناك يعني توافق في عملية التغطية الجوية، في عملية الطلعات الجوية، وعملية يعني السلامة للقواعد من أن تطالع مثلا ضربات صاروخية أرض مثلا يعني قد تطولها. لا شك بأن هذا الموضوع، وخلال 14 سنة القواعد الجوية التي كانت موجودة في سوريا كلها كانت مكشوفة للطيران، ولاحظنا عندما قصفت أمريكا مطار الشعيرات بصواريخ كروز طبعا يعني لديها إحداثيات لهذه المطارات ودمرت هنجارات كانت توجد بداخلها طيران على الأغلب. يعني
1: أيضا ليست هذه المرة الأولى، حتى بعد التحرير أنت تعلم وسيد من يعلم دكتور عبد الله أن إسرائيل ضربت عدة مئات المواقع وخاصة العسكرية، وضربت أيضا مطار الشعيرات في حماة يعني كما تذكر، وقامت بتقريبا يعني إخراجه عن الخدمة بشكل كامل.
0: نعم، هي قصفت بالفعل مطار أبو ظهور، قصفت عدة قواعد
1: مطار
0: أبو ظهور
1: مؤخرا، مطار الشعيرات قبل مدة يعني قبل أعتقد العام الفائت.
0: نعم بالتأكيد، يعني هذه المطارات لابد من إعادة النظر في موضوع يعني انتشارها على الجغرافيا السورية. نحن يعني هذا الموضوع موضوع طبعا متعلق بالفنيين والخبراء في موضوع يعني التموضع والانتشار للقوى، طبعا هذا يعني يصدر عن قادة لهم علاقة بالقوى الجوية وطيارين ويعني بالتنسيق مع القوى الجوية المتواجدة. أما يعني موضوع المطار مثلا سياحي أو مطار مدني، هذا لا ضير يعني في مثلا تحويل مطار، هو يحتاج إلى مثلا مدرج مثلا بطول الطيران السياحي أو الطيران المدني، يحتاج إلى مثلا يعني مدرج لتدحرج الطائرات عليه، ربما 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر، يعني عبارة عن مهبطين أو 3 مهابط. يعني عندما لاحظنا مثلا في السابق عندما كان مطار حميمين يعني كانت تستخدمه قوات نظام الأسد، بعد عندما جاءت قوات روسيا غيرت المدارج وعملت تحديث على المدارج، وأيضا في حتى المطارات التي كانت زراعية في السابق عندما جاءت القوات الأمريكية قامت بتحديث المطارات الزراعية وحولتها إلى مطارات ذات مدارج طويلة تستوعب طائرات نقل أمريكية عملاقة في إرميلان والشدادة. طيب، وهذه المطارات. نعم، التي كانت موجودة في الشرق. إذن الموضوع هو موضوع تقني، هذا الموضوع يعني طبعا متعلق بالدراسة التي يقوم بها المهندسون المختصين بهذا الموضوع، ويعني شركات إنشاء المطارات ومدرجات المطارات، والموضوع لا يعني

0: لا يتعلق بالشيء العسكري بمقدار ما يتعلق بالإنشاء المدني الذي يقوم به مهندسون بهذا الاختصاص. يعني أكرر وأعيد ربما
1: طيب
0: بموضوع أنه يعني هذا موضوع تحويل مطار من مطار عسكري لمطار سياحي ليس يعني ذا
1: نعم،
0: أهمية كبيرة،
1: لا
0: لأنه
1: فقط،
0: في أي مكان.
1: نعم فقط للتصحيح، أنا كنت أقصد مطار تي فورمان الذي استهدفته، يعني كما نذكر وكما تعلم سيد عبد الله، العام الفائت قامت إسرائيل بإخراجه تماما تقريبا عن الخدمة مطار تي فور، أو يعني هذا المكان الذي هو من أهم المواقع العسكرية في سوريا. إذا أيضا انضم إلينا السيد نزار الطويل، مديرية سياحة حمص، لنأخذ الموضوع من جانب آخر. سيد نزار، إلى أي مدى هذا المطار مفيد بالنسبة للجانب السياحي لحمص، وخاصة أنه بالقرب من موقع تدمر الأثري؟
2: الله يعطيكم العافية،
1: أهلا
2: مساء
1: بك.
2: الخير إليك دكتور عبد الله، الله يعطيك العافية. بالنسبة للمطار، هلا فكرة المطار، الأساس المطار موجود، بده يتحول لمطار دولي مدني. الفكرة منه استقبال السياح، هاي بالدرجة الأولى، وليس مطار داخلي.
1: هل
2: كلنا
1: يمكن
2: بنعرف
1: لوجستيا أن يتم تحويل المطار؟ هل هو مهيأ لوجستيا؟ كنا نتحدث منذ قليل مع الدكتور عبد الله عن هذا الأمر، موضوع المدرجات،
2: هلا
1: أبراج
2: بالنسبة
1: المراقبة، الصالات الاستقبال، هل هو مجهز لأن يصبح مطارا
2: لا
1: مدنيا غير حركة الملاحة الجوية وما إلى ذلك؟
2: هلا دقيقة، أكيد أكيد هو مطار عسكري، فهو غير مجهز لأنه يكون مطار مدني. لكن إذا تدخلت هيئة الطيران المدني، كما صرح اليوم رئيس هيئة الطيران المدني، قال أنه نحن خلال أشهر أو سنة ممكن نعمل مطار مدني، هذا معناته راح يجيبوا معدات وراح يجهزوا ويحولوا لمطار مدني. هلا الفكرة من أهمية، نحن شو بيهمنا كسياحة؟ نحن بيهمنا كسياحة وصول السائح إلى مدينة تدمر، إلى المنطقة السياحية. يعني فينا أنا أضرب لك مثال، شو أهمية على سبيل المثال مدينة،
1: نعم سيد نزار، على ما يبدو أن فقدنا الاتصال بالسيد نزار، إن كنت تسمعني سيد نزار؟ لا أعتقد أنه يعني نستطيع أن نسمع السيد نزار أو يسمعنا، سنعاود الاتصال به. طيب نعود مرة أخرى لك دكتور عبد الله، عندما تم الحديث منذ أشهر قليلة عن موضوع تحويل مطار المنزل العسكري أيضا إلى مطار خاص، وأنت تعلم كيف تم اكتشاف مقابر جماعية تدمر، وللأسف النظام المخلوع يعني نظام الأسد ربط اسم تدمر، هذا الموقع السياحي العالمي أو الأثري العالمي الشهير، بسجن تدمر في ذاكرة السوريين. يعني هل نتوقع أن لا قدر الله أن يكون هناك أيضا مقابر جماعية في مطار تدمر العسكري نكتشفها في أثناء عملية التحويل الآن كما حدث في مطار المزة؟
0: يعني الاعتراف بالنسبة لمطار المزة فعلا كان هو يعني تغيير معالم موقع، هذا الموقع موقع إجرامي، كانت تجري فيه عمليات تصفية، وتم الكشف عن أوامر إدارية بإعدام مساجين كانوا في مطار المزة. ونظام الأسد البائد، نظام الأب والابن البائدين، هؤلاء طبعا يعني بنوا كل المطارات وكل المؤسسات العسكريه حتى بكهوف تحت الارض واقبيه تحت الارض من اجل السجون وتصفيه العباد وغير ذلك. تدمر طبعا كما تفضلت ربا، تدمر طبعا هناك سجن تدمر العسكري الذي كان هو عباره عن رعب للسوريين، وكم مجزرة سجن تدمر التي قام بها حافظ الاسد بالتنسيق مع رفعت الاسد، من غير مستمع بعد أن يكون هناك أيضا في المطارات أن يكون هناك مقابر جماعية. لماذا؟ وخاصة عندما كانت هذه المطارات في المنطقة، مطار التي فور، مطار تدمر العسكري، مطار دير الزور، مطار السين، مطار ضمير، كانت هذه يعني هذه المطارات كانت عبارة عن مراكز تدريب الروس على الطيران المسير الإيراني شاهد 136، والتي كان طبعا يأخذها الروس باتجاه أوكرانيا. عقدت هناك دورات للروس مع الإيرانيين، وكل من يذهب هناك لاحظنا بالفترة الأخيرة كان يقتل رعاة الأغنام والأغنام لمنعهم من

0: يعني التقدم باتجاه أمكنة التدريب. ربما سيكون هناك الكثير من هذه المقابر يعني في تلك المنطقة، لأن هذه المنطقة كانت عسكرية، وكان هناك تنسيق أيضا بين رئيس فرع البادية في تدمر، لأن فرع تدمر المخابرات العسكرية كان يسمى فرع البادية، وكان رئيس الفرع ينسق مع الإيرانيين في موضوع الأنفاق التي كانت تحفر من العراق باتجاه الأراضي السورية كي يتم تهريب الصواريخ من الأنفاق تحت الأرض ولا تظهر فوق الأرض، وإيصالها إلى طبعا إلى الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة، وحتى إيصالها إلى الأراضي اللبنانية، لأن كانت سوريا هي عبارة عن عقدة مواصلات بين الشرق وبين الغرب. وما حصل من يومين عندما يعني تم القبض على مجموعة، أو الأمس كان مجموعة تهرب صواريخ، طبعا هذه بقايا من ما كان في السابق. لذا يعني الإجرام لا يتوقف ولا ينفصل عن بعضه البعض. ربما نجد بأن هناك مقابر، وكل قطعة عسكرية فعلا كان فيها مقابر، لأن نظام الأسد وشبيحته كانوا عبارة عن مجرمين.
1: طيب لا أعلم إن كان السيد نزار أصبح يسمعنا بشكل أفضل الآن. مرحبا بك سيد نزار مرة أخرى. كنا نتحدث عن كيف يمكن أن يتحول مطار تدمر يعني لمطار سياحي، خاصة في ظل الظروف التي تشجع على السياحة، علما أنه مطار عسكري يعني في هذه المرحلة.
2: طيب
1: تحويله إلى مطار مدني.
2: بعتذر على أنه الاتصال فصل، لسه هلأ راجع من تدمر، فلسه عندي الأمور ما جهزت، فكنت عم رتبها. ان شاء الله برجع
1: على امل ايضا ان تتحسن شبكه الاتصالات الانترنت في سوريا.
2: ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ذلك. هلا بالنسبه للمطار، نحن كسياحه بهمنا انه يكون في مطار بمدينه تدمر، مثل ما موجود مطار بمدينه دمشق في محافظه اللاذقيه، ايضا في محافظه حلب بهمنا يكون ايضا مطار موجود في مدينه دمشق في مدينه تدمر. السبب لأنه مدينة تدمر قبل الثورة كان نوع الزائرين والسياح اللي يستهدفوا وليجوا عليها هم سياح أجانب، فأنا إذا سهلت عليهم الطريق فبكون حطيت تدمر على خريطة سياحية سهلة الوصول بالنسبة لهم. فهذا أمر بي بي بي بيرجع بينعيش الحالة السياحية الموجودة عندنا بمدينة تدمر. تدمر صفة أساسا مدينة سياحية أثرية، فيها الينابيع الكبريتية وفيها الواحة. كان قبل الثورة فيها ما يقرب من 40-45 أوتيل أو منشأة أو فندق أو مطعم. حاليا هلأ رجعت تنتعش شوي شوي، اليوم الوفد زار أوتيل، رجع بدأ العمل من أول وجديد.
1: جميل، يعني هذا الكلام أو الحديث عن تحويل المطار التدمر العسكري إلى مدني سيكون له خطة بالتوازي لإنعاش كل المنطقة سياحيا، من تطوير الفنادق، من تحسين البنى التحتية، وأيضا ماذا عن ترميم مدينة تدمر الأثرية التي تعرضت للكثير من التدمير من قبل تنظيم داعش في المرحلة الماضية في سنوات التي كانت تسيطر على تلك المنطقة من سوريا.
2: سؤال جميل جدا، وكان هاي وفعلا كان هذا الغاية. اليوم هاي الغاية من زيارة وزارة الثقافة وسيد وزير الثقافة للمنطقة. اليوم مثل ما بنعرف نحن كانت الزيارة مشتركة فيها رئيس الطيران المدني للاطلاع على وضع المطار، وفيها سيد وزير الثقافة للاطلاع على وضع الآثار والمرافق، وفيها سيد وزير السياحة أيضا للاطلاع على وضع الخدمات السياحية والمرافق السياحية والمنشآت والبنية التحتية يلي ممكن تخدم السائح أو الزائر بالمنطقة، بالإضافة للسيد محافظ حمص ومدراء مديريات من حمص، عدة مدراء مثل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل وسيد مدير الثقافة. فكانت الفكرة هي مثل دراسة شاملة للواقع، وكل وزارة جاي معاها فريق من الخبراء، بالإضافة لبعض المستثمرين يلي من الممكن أن تجذبهم بعض المنشآت أو بعض المواقع لإقامة استثمارات سياحية فيها. نحن بهمنا كتير أنه ترجع تتأهل المنطقة. طيب سألت سؤال كتير مهم وهو موضوع الآثار. سابقا خليني ضوي على نقطة كتير مهمة، في عام 1991 صارت عملية إعادة ترميم للآثار. بالنسبة للمسرح مثلا نحن اليوم رحنا شفنا في بعض القطع المهدومة.
1: كم نسبة الدمار في المدرج الروماني في

0: مدينة تدمر من
1: عفوا
0: خلال
1: السؤال،
0: مشاهداتك اليوم؟
1: لو تعيد السؤال.
0: كم نسبة التدمير في المدرج الروماني الذي تتحدث عنه وحسب مشاهدتك اليوم؟
1: المدرج أمره جيد، لكن المسرح تبع المدرج بحاجة إعادة ترميم، وهذا المسرح كان مرمم في عام 1991، كان في حملة ترميم في عام 1991 صارت من خلال خبراء، وتم إعادة ترميمها في بعض. يعني الشيء اللي أنا حابب أشير له أنه في بعض القطع اللي هلأ أنت بتشوفيها واقعة على الأرض مدمرة، هي عبارة عن قطع بيتونية وفيها أسياخ حديد، وهذا معناته أنه جديد، هذا من ترميم 1991، بالإضافة للتترابيل أيضا كان متدخل فيها الترميم، بالإضافة لبعض الأعمدة كان متدخل فيها الترميم وإعادة التأهيل.
0: نعم.
1: وبالتالي هي بشرة جيدة نحن في منبشر فيها المواطن السوري، أنه مثل ما تم إعادة التأهيل وإعادة الترميم في عام 1991، هلأ بهمة السوريين نفسهم راح يتم إعادة تأهيل المنطقة شوي شوي. الأمر مانو سريع، نحن بتطلب هذا العمل، ربما يتطلب وقت ويتطلب بعض السنوات والله أعلم، لكن في همة، في نية حكومية، في توجه حكومي شامل لإعادة إحياء مدينة تدمر بما فيها من آثار، بما فيها من فلكلور، بما فيها من ثقافة، بما فيها حتى سوق الشرقيات. نحن شاهدنا اليوم مثلا سوق الشرقيات كان شارع طويل، في العديد من المحلات اللي تبيع إكسسوارات وأعمال يدوية من اللي بيعملون أهل المنطقة نفسهم، ولا زالوا محافظين عليها من ألبسة ومن أمور هني بيستخدموها. هلأ رجعت تفتح، اليوم شفنا محل رجع فتح، ويمكن أول محل، فنحن بنشجع هالناس ترجع تفتح، كونه أهل تدمر رجعوا مثل ما نوهت قبل شوي.
0: طيب.
1: صرح وزير مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه العام الفائت كان راجع 500 عائلة، هلأ صاروا 6000 عائلة راجعين إلى تدمر. فهذا أمر كتير جيد ومشجع، لانه نحن كمان نرجع نحط ايدنا بايدهم ونرجع نشغل هالمدينه حتى ترجع تحيا.
0: طيب.
1: ويرجع الى رونقها القديم.
0: يعني دكتور عبد الله، بين السياحه وتحويل المطارات العسكريه الى مطارات مدنيه، من وجهه نظرك كما قلت انه سوريا لم يعني تعد بحاجه ربما لهذه المطارات، ربما لمطارات في مواقع اخرى، وبهذه الحاله هل ربما يعني مطار تدمر العسكري ومن قبله المزه لن يعني هم أول مطاران لكنهما لن يكونا الأخيرين بتحويلهم من مطارات عسكرية إلى مطارات مدنية تحت دافع السياحة أو الاستثمار أو الدوافع المتعددة التي نسمعها؟
2: في موضوع يعني أنا بشد على إيد فعلا ما يعني وزارة السياحة والثقافة بهالموضوع. يعني إحنا كنا نلاحظ مثلا، نأخذ من تجارب الدول المجاورة، تركيا في مطارات بكل منطقة سياحية، بطرابزون، بقونيا، بمرسين، بكل منطقة سياحية يوجد هناك يعني ما يسمى صناعة سياحية. فإحنا يعني لا ضير أن يكون لدينا مثلا مطار في أوغاريت، مطار في بصرة، مطار في منطقة الساحل، في المناطق السياحية، في القدموس، في وادي العيون، في المناطق. هذا الموضوع يعني طبعا ربما مثلا تم أخذ مطارين الآن يعني وتحويلها إلى مطارات مدنية، لكن المشكلة في وجود الطيران وليس بالمطار
0: تماما. يعني مطارات بدون طيارات، بدون أسطول جوي،
2: تمام. يعني هو يعني عندما يتم، قلت أنا قبل قليل، عندما يتم تشكيل أسطول جوي لا شك بأنه سيكون إنشاء قواعد، هذه القواعد تتناسب مع توزيع المطارات بالتنسيق مع الانتشار الجغرافي للتشكيلات والقطعات، والأرض يعني واسعة جدا. لكن يعني مثلا اختيار هذا المكان بالفعل يعني منطقة تدمر منطقة سياحية وكانت مهملة وتم تدميرها، لماذا؟ يعني طبعا هناك دارت معارك كثيرة في تدمر. هناك تدمر يعني الشيء يذكر، تدمر كانت هي عبارة عن مخازن أسلحة يضعها نظام الأسد لداعش كي تستلمها منه. يعني داعش كان نظام الأسد،
0: يعني هذه أيضا نقطة أخرى باعتبار هذه المنطقة لا زال خطر داعش موجودا فيها، فلا نعلم يعني على المدى المتوسط القريب المتوسط البعيد إلى أي مدى سيبقى هذا الخطر موجودا، وتحويل هكذا مكان إلى موقع أو إلى مطار مدني مع الحماية الأمنية. بكل الأحوال الأحلام مشروعة والطموحات يعني بنهضة سوريا لدى الجميع، على أمل أن توضع الخطط المناسبة لتحسين الواقع في سوريا على كل أصعدة. شكرا جزيلا لكما الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من درعا. شكرا للسيد نزار الطويل مدير مديرية سياحة حمص.

كنت معنا من حمص. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحيات ودمتم بخير.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم يا شباب تراهم اجتلهم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كان 13 والفيلق الخامس اللي موجودة هي 17.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بأبرز العناوين. مقتل 4 عناصر في هجوم لمجهولين على دوريتين لأمن الطرق على طريق سلمية أثرية شرقية حماة. تحقيق وزارة الطاقة بشأن أزمة جودة البنزين يكشف وجود شحنة مخالفة للمواصفات وتعلن خطة المعالجة والتعويض. الشيباني يقول إن إسرائيل تحاول زعزعة استقرار سوريا وتدعم مجموعات مسلحة في السويداء. السعودية تعلن 4 إصابات وأضرارا مادية محدودة إثر سقوط شظايا صاروخين في الرياض وتسجيل حريق محدود في مبنى لشركة أرامكو بالظهران. في التفاصيل، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا مقتل 4 من عناصر أمن الطرق عقب هجوم استهدف دوريتين لهم في ريف حماة الشرقي. وتعهد البابا بملاحقة المتورطين في الهجوم على قوى الأمن، مؤكدا استمرار عمل الوزارة في حفظ الأمن. بدوره أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن مسلحين مجهولين استهدفوا الدورية على طريق سلمية أثرية شرقية حماة.

0: لتفاصيل أكثر ينضم معي مراسل التلفزيون سوريا من حماة عراق زين. أهلا ومرحبا بك عراق. لو تضعنا في آخر تفاصيل هذا الهجوم الذي استهدف عناصر أمن الطرق في ريف حماة، أيضا بما يتعلق بحصيلة القتلى والمصابين حتى هذه اللحظة.
1: مساء الخير جمال لك وللسادة المشاهدين، والرحمة للشهداء أمن الطرق والصبر لذويهم. في الحقيقة يعني هذا الاستهداف هو يعني غريب من نوعه، كون أن عناصر أمن الطرق هم يعني مهماتهم تقتصر على حماية الطرق و يعني مساعدة الحالات الطارئة على الطرق في حال حدوث يعني حوادث سير أو غير ذلك، أو حتى يعني مساعدة الناس المقطوعين على الطرقات. وبالتالي هذا الاستهداف هو يعني شكل صدمة لدى الأوساط في مدينة لدى أوساط الأهالي في مدينة سلامية وريفها بشكل عام، خصوصا أن الشهداء الثلاثة وبعد ذلك ارتفع العدد إلى أربعة حسب ما ذكرت وزارة الداخلية. الشهداء الثلاثة يعني هم من منطقة سلامية من ريفها، تحديدا من اثنان من منطقة من قرية تل عدا في الريف الشمالي، والثالث من منطقة من قرية المبعوجة. الشهداء الثلاثة كانوا على طريق سلامية إثريا، وهو معروف باستيراد الرقة أو استيراد دولية. يبدو أن الأمر في بداية الأمر يعني خرجت إشاعات تقول بأنهم استهدفوا بواسطة أبو ناس أو لغم أو غير ذلك، إلا أنه بعد ذلك نفي الخبر، وكان الاستهداف تم عبر إطلاق الرصاص يعني عليهم. عاينا الجثامين الشهداء في المستشفى، وكانت يعني أجسادهم يعني كانت مليئة بالرصاص. الاستهداف تم بشكل يعني على ما يبدو بأنهم كانوا قريبين من مكان الحادث من قبل المجهولين. يعني المجهولون يعني استقلوا دراجتين ناريتين استهدفوا الدوريتين، ثم بعد ذلك
0: هل تتوفر أي معلومات عن هوية المسلحين والمجهولين والجهة عموما التي تقف وراء هذا الهجوم؟
1: حتى اللحظة يعني وزارة الداخلية تتابع مجريات التحقيق فيما يخص هذه الحادثة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي جهة تبني لهذه العملية، وحتى أن وزارة الداخلية يعني ما زالت تلاحق يعني المجهولون الذين استهدفوا هؤلاء العناصر ويتابعون التحقيق بشكل فوري، لأنه بعد الحادث بشكل مباشر استنفرت الدوريات الأمن الداخلي في المنطقة وقاموا بملاحقة المتورطين، وما تزال التحقيقات يعني مستمرة حتى هذه اللحظة. بعد ذلك يعني تم إسعاف الشهداء إلى مستشفى سلامية الوطني الذي هو خلفي تماما، وقد أتى ذوي الشهداء وتعرفوا على جثامين أبنائهم الذين استشهدوا في هذا الكمين الغادر، إلا أنه يعني حتى

0: هذه اللحظة لم يعرف المصدر أو الجهة التي قامت بهذا العملية، هل هو دافع طائفي، هل هو دافع يعني داعش أو غير ذلك، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة الداخلية أي معلومات أو أي يعني أي
1: نعم
0: أخبار تفيد بشأن الجهة التي تبنت ذلك. على بعد ذلك يعني صدرت إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي باستهدافات عدة لعدة حواجز، منها قرية
1: نعم عراق
0: حاجز الحمراء وغير ذلك، إلا أنه بعد ذلك يعني خرج رئيس فرع أمن الطرق ونفى هذه المعلومات، وأن الشهداء الأربعة يعني كانوا في الاستهداف الوحيد الذي استهدفهم على طريق سالمية إثريا،
1: نعم
0: وكل ما صدر على وسائل التواصل الاجتماعي تم نفيه. وبالتالي يعني كانت وزارة الداخلية قد يعني أوضحت بأن هذه الأخبار هي غير صحيحة، وإنما تهدف إلى زعزعة الوضع. بعد غير إلى أنه في جهة أخرى يعني أهالي الشهداء يعني
1: نعم
0: يضعون ثقتهم كما ذكروا لنا بأنه في عهدة الأمن الداخلي، وأنهم يعني مستمرون حتى بما تحت يعني يطالبون بأن تأخذ الدولة إجراءاتها بشكل رسمي وبشكل قانوني، حتى تصدر النتائج الأخيرة
1: نعم عراق
0: للتحقيق بعد منذ لحظة الاستهداف وحتى هذه اللحظة. يعني
1: ستوفينا بطبيعة الحال بآخر التفاصيل عن هذا الهجوم. أشكرك جزيل الشكر عراق زينو، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باندلاع اشتباك مسلح بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب، ما أسفر عن سقوط مصابين بجروح خطيرة. وبحسب مراسلنا انتشرت قوى الأمن الداخلي في المنطقة لإعادة الهدوء إلى الحي. بدورها قالت قوى الأمن الداخلي بالمحافظة أنها سيطرت على الاشتباكات في حي بني زيد، كما تعمل على ملاحقة المتورطين في الحادثة. ألقت قوى الأمن الداخلي في ريف القرداح البلاذقية القبض على متورطين اثنين بتهمة إخفاء الأسلحة، وذلك بعد رصد موقع مشبوه في قرية بحورايا ومداهمته. وأعلنت قوى الأمن الداخلي ضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف والقنابل والذخائر، إضافة إلى قاذف RPG في الموقع، في حين أشارت إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن وحدات الأمن الداخلي بدأت انتشارها الميداني في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر السلاح وحمل السلاح وأطلاق النار. وأوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. قالت قوى الأمن في الحسكة أن دوريات مديرية الأمن الداخلي أحبطت محاولة تفكيك وسرقة محولة كهربائية في حي النشوة الغربية بالحسكة، وعملت الدوريات على تأمين الموقع بالكامل وتسليم المحولة إلى الشركة العامة للكهرباء، وتتابع تحرياتها الدقيقة لإلقاء القبض على الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة بعدم السماح للعمال القادمين من خارج البلدة بالبقاء فيها بعد الساعة 7 مساء. ذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت العمال القادمين من خارج البلدة عبر حواجزها بهذا القرار، محذرة من تحميل أصحاب العمل مسؤولية بقاء العمال الذين استقدموهم بعد الموعد المحدد. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بنصب قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا مؤقتا في قرية بريقة خلال توغلها في ريف القنيطرة الأوسط. وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك في بلدة كودنا، كما سلكت طريقا باتجاه قرية بئر عجم في ريف المحافظة. ويأتي ذلك بعد على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا ولا سيما في محافظة القنيطرة، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة ويعتدي على المدنيين والمزارعين. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا موقعا توغلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت جن بريف دمشق الغربي، حيث منعت

0: الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم قبل انسحابها لاحقا من المنطقة.
1: نحن هنا في مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي. على هذا الطريق توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعت الطريق على المزارعين ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية، فيما دخلت قوة عسكرية أخرى باتجاه إحدى الثكنات العسكرية وقامت بعملية تفجير للبنى التحتية داخل هذه السرية العسكرية، ثم عاولت الانسحاب باتجاه القواعد التي انطلقت منها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية داخل هذه المنطقة، يقوم بنصب حواجز مؤقتة، إطلاق النيران على المزارعين ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف دمشق الغربي.
0: أعلنت نقابة البحارة السوريين غرق باخرة تحمل على متنها 16 بحارا بينهم 14 سوريا قبالة سواحل بلغاريا إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة وقاربين مسيرين. وأوضحت النقابة أنه جرى إنقاذ 5 من أفراد طاقم السفينة بينهم 4 سوريين، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن بقية المفقودين. يأتي ذلك بعد إعلان نقابة البحارة السوريين فقدان الاتصال بتسعة بحارة سوريين كانوا ضمن طاقم سفينة الشحن ألفا وطن التي غرقت فجر 6 تشرين الجاري في البحر الأسود عقب تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة قبالة السواحل البلغارية.

0: قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته لزعزعة الاستقرار داخل سوريا عبر قصف البنية التحتية واحتلال أراضي سورية في الجنوب.
1: لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا زعزعة الاستقرار منذ 8 ديسمبر لعام 2024 ولغاية اليوم عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية جديدة وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية ضد المواطنين السوريين، ولا يزال مصير العشرات منهم مجهولا لغاية الساعة.
0: كما لفت الشيباني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدعم ميليشيات مسلحة في السويداء بالسلاح والمال، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
1: وآخر ما تحاول إسرائيل أن تفعله هو دعم ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون في مدينة السويداء، وزجها بارتكاب جرائم ضد قوى الأمن والجيش عبر تزويدهم بالسلاح والمال لتنفيذ أجندة الفوضى في المنطقة. ومن هنا ندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه المغامرات التي ستشعل المنطقة بالفوضى، وضرورة العودة لاتفاقية 1974 ومنح المجال لقوات الأندوف لتطبيقها. وكما ندعو إسرائيل إلى التعامل الجاد مع مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1.5 عام والتزمت بها سوريا بكل مسؤولية لأجل الوصول لاتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها.
0: وفي ملف الأسلحة الكيميائية، قال الشيباني إن سوريا ناقشت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خريطة طريق للإغلاق النهائي لهذا الملف، كاشفا عن تدمير 42 قنبلة جوية كيميائية في شهر آب الماضي تحت إشراف المنظمة.
1: وتوج هذا المسار في آب الماضي بتدمير 42 قنبلة جوية كيميائية معلنة تحت إشراف المنظمة، ليكون أول تدمير متحقق منه على الأرض السورية منذ عام 2014. هذا المسار الصادق أثمر في 9 تموز عن استعادة سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة في محطة تاريخية حظيت بإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء. السيدات والسادة، لقد تحدثنا اليوم مع سعادتها عن خارطة طريق تساعدنا على الانتقال من هذا التقدم المحرز نحو الإغلاق النهائي للملف، ونحن نتشارك مع سعادتها ذات المنهجية العلمية القائمة على تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح واعتماد معايير شفافة ومعلنة. وقد ناقشنا تصورا لخطة مشتركة تقاس خطواتها بمراحل إنجاز فعلية، متطلعين للمضي بها جنبا إلى جنب مع الأمانة الفنية وصولا إلى مؤتمر الدول الأطراف الشهر المقبل.

0: وفي الملف اليمني دار وزير الخارجية هجمات الحوثيين على السعودية والتي كان آخرها استهداف مطاري أبها والملك خالد، مؤكدا وقوف سوريا إلى جانب المملكة ودعم الحكومة اليمنية الشرعية.
1: نجدد من هذا المنبر إدانتنا الصارمة للاعتداءات الإيرانية المتكررة على سيادة الدول الشقيقة من الأردن وصولا إلى دول الخليج العربي، وللهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها الاستهداف السافر لمطاري أبها والملك خالد الدوليين، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة مئات الأبرياء. إننا نؤكد أن أمن أشقائنا هو امتداد طبيعي لأمننا، وأن استهداف المنشآت المدنية انتهاك صارخ لكل الحرمات والمواثيق والأعراف. وانطلاقاً من رؤيتنا بأن أمن المملكة العربية السعودية يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والإسلامي، فإن سوريا قيادة وشعباً تقف إلى ذات مواقف دول المنطقة التزاماً بحفظ الاستقرار إلى جانب المملكة بكافة السبل الدبلوماسية والشرعية والقانونية والأخلاقية. وندعم كذلك الحكومة اليمنية الشرعية بمساعيها في استعادة السيادة الكاملة على أراضيها.
0: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وبحسب وزارة الخارجية، أكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية السورية الأردنية ودان القصف الذي تتعرض له السعودية، معربين عن وقوفهما إلى جانبها، كما استعرضا آخر التطورات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين والمسجدات الإقليمية في المنطقة.

0: قالت مديرية الطوارئ في دير الزور إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المحافظة أسفرت عن أضرار لحقت بجسر الخان على أحد الوديان في بلدة التبن. وأضافت المديرية أن فرقها استجابت للأضرار التي تمثلت في تجريف أجزاء من الجسر وهددت سلامته، ما أدى إلى قطع الطريق الواصل بين البلدة والمدينة والقرى المحيطة. وعملت الفرق على ترميم الأجزاء المتضررة وتدعيمها بالتراب بصورة إسعافية مؤقتة لتسهيل حركة المدنيين وتأمين مرورهم.
1: هذا هو جسر الخان في ناحية التبني غربي دير الزور في منطقة الشامية، خرج عن الخدمة ليلة أمس، وذلك بسبب تجمع مياه الأمطار في البادية السورية وانجرافها هنا إلى هذا الوادي الذي يقع عليه جسر الخان البديل. ونتحدث أنه البديل لأن الجسر الأساسي يعتبر في تلك المنطقة وخرج عن الخدمة قبل عدة سنوات، وأنشئ هذا الجسر كحل إسعافي، ولكن الحل الإسعافي استمر طويلا. الآن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث قد انتهت من عمليات الترميم وإعادة تأهيل هذا الجسر، لكن بحسب تقييم المارة الذين استوقفناهم قالوا بأنهم يعني يعتقدون إذا ما كان هناك أمطار أخرى وتجمع للسيول ربما ينجرف مرة أخرى ويعني يخرج عن الخدمة مرة أخرى. ربما هذه المرة خرجت أو يعني مرت هذه المشكلة بسلام دون خسائر بشرية أو حتى ربما لوجستية، لكن إذا ما حدثت في وقت آخر قد تسبب هذه الأمطار حالة انزلاق على هذا الطريق الذي كما تشاهدون يعتبر حارة واحدة أي بمقدار 3.5 أمتار، وما يزال الأهالي يوجهون للحكومة والجهات المعنية بأن تعيد ترميم هذا الجسر وفق معايير يعني مرتفعة تؤمن سلامتهم على حد قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: تواصل فرق وزارة الطوارئ ودارة الكوارث تنفيذ خطط سباقية لتأهيل وتدعيم سدة السياحة الترابية وصيانة مجاري المياه ضمن حوض نهر قويق بهدف الحد من مخاطر السيول والفيضانات في محافظة حلب. وقال الدفاع المدني إن الأعمال تشمل تأهيل وتدعيم السواتر الترابية المحيطة بالسيحة بطول إجمالي يبلغ 50 كيلومترا، وتثبيت السواتر المنفذة وتغطيتها بالشوادر الواقية للحد من تأثير الأمواج وعوامل التعرية. كما تتضمن الخطة تأهيل وتنفيذ 10 عبارات مائية وتأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية، إلى جانب تعزيل مجرى نهر

0: قويق وتفرعاته بطول إجمالي يصل إلى 200 كيلومتر. حذرت وزارة الطوارئ من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من فجر الخميس حتى الأحد المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتجاوز المتر والمتر والنصف خلال الفترة من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن اضطراب البحر سيترافق مع حركة رياح شديدة وأحوال جوية غير مستقرة. ودعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة والامتناع عن السباحة، إضافة إلى عدم المجازفة والاقتراب من البحر في أثناء شداد الرياح وارتفاع الأمواج بهدف التصوير. مع كل عاصفة مطرية تتجدد معاناة النازحين في مخيمات شمال سوريا بريف إدلب، مع غرق الخيام والمساكن المؤقتة وتلف ما تبقى من ممتلكاتها وسط تراجع الدعم الإنساني وتهالك الخيام بفعل العوامل الجوية، ما يعيد مطالب القاطنين بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم.
1: في عمر يلهو فيه الأطفال بما يحلو لهم من ألعاب، يكابد فراس مع والده عناء إنقاذ منزلهما من الغرق إثر ليلة مطرية عاصفة ضربت مخيم المدينة المنورة في بلدة باريشة شمال غربي سوريا، في مشهد يختصر واقعا مريرا لم يعرف سواه.
2: كل سنة هيك ولا قيمت، يعني مبارحة شيء يقسم بالله شيء بيضايق الحظ. أنا ما بعرف بدي شيل ابني اللي بدي شيل سفنجي اللي أش بدي أعمل. الموقف كان يعني بيجنن، المايز وصلت لبدي 50-60 سنتي، قعدت هت حيطان في هاي حديدي.
1: سيناريو يتكرر كل عام بحبكة متشابهة لمسلسل يعيش قاطنو المخيمات فصوله، معاناة لا تقف عند حدود منازلهم المؤقتة بل تمتد إلى أكثر مرافق المخيم حيوية وصولا إلى نقطته الطبية الوحيدة.
3: في عنا أرض هون قبلي مثلا المي بتطوف فيها ومن الأرض الزراعية بتكب علينا على البيوت وما عم بتلحق البيوت، والمصارف اللي في البيوت ما عم بتلحق. انكتت امبارح على النقطة الطبية حتى صرنا عاجزين يعني ان نفوت على النقطة الطبية بسبب كتر المي.
4: هلق المنطقة منخفضة والصرف الصحي بده صياني، لان صار له 5-6 سنين ما في صياني، وهي على اساس مساكن مؤقتة عبين العلماء ترجع تضيعها، وصار لهم 5-6 سنين عم ينتظروا، وهلق صار الحمد لله فرج. نتمنى من القائمين على هذا الامر انه بقى يرجعوا هالعالم على ضياعهم ويعطوهم الشيء اللي لازمهم يعني مشان يقدروا يرجعوا على مناطقهم بخير وسليم.
1: ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 1700 عائله الى 1000 عائله، تبقى ماساه القاطنين على حالها، فلا جدران تؤويهم في قراهم الام ولا عوده متاحه تنهي نزوحهم، ليظلوا عالقين بين وحشه المخيم ومأساته. هنا لم يعد السكان بحاجة إلى مساعدات عينية أو وعود مؤجلة، فالمأساة تتكرر في كل عام ومع كل عاصفة وشيكة تزيد من احتقان السكان وترفع سقف المطالب بإعادة الإعمار للعودة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أصدرت وزارة الطاقة بيانا كشفت فيه نتائج التحقيق في أزمة البنزين الفاسد في عدد من المحافظات. وبيّنت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن شحنة بنزين مخالفة للمواصفات المعتمدة سبق تفريغها في مستودعات الشركة السورية للبترول. وأوضحت أن سوريا للبترول قررت إعادة الشحنة إلى مصدرها لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أنه في أثناء عملية إعادة البنزين عبر شبكة الأنابيب وقع خطأ أدى إلى اختلاطه بكميات من البنزين المطابق للمواصفات. وأشارت الوزارة إلى أن جزءا من الخليط وصل إلى السوق المحلية ما تسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين، مضيفة أنه جرى تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين على أن تتم العملية على مراحل متتابعة. هذا ووصلت ناقلتان محملتان بمادتي البنزين والمازوت إلى إحدى محطات الوقود في مدينة إدلب.

0: واقفين على الدور على المازوت، صرنا من امبارح واقفين. ايه يعني الحمد لله اجى المازوت صفينا على الدور، تعطلنا يومين لاخر ايش بدنا نساوي. الحمد لله على كل حال.
1: يعني هلا نحن وين صرنا 4 أيام من دون مازوت، طيب ايش بدنا نسوي؟ طيب نجي على الكراج مثلا، انت بدك تطلعي معي، اذا بدي اخذ منك زياده بدهم يشتكوا علينا، واذا ما بناخذ عم نعبي نحن لتر المازوت حر 200 ليره، واجارنا مثلا ما بيناسب نحن حتى بيتاغلى من نحن معنا. طيب الحل ايش هو؟ الحل نحن بدنا شيء يكفي هالناس كلياتها يعني ككل، يعني ما انه والله نيجي اليوم المازوت وبكره ما بيجي مازوت.
2: هذا وافاد مراسلنا بوصول دفعه من ماده المازوت الى احدى المحطات في حمامة أدى إلى تشكل طابور من السيارات في محيطها.

0: وفي وقت سابق قال مدير قسم الإرشاد وربط الناقلات في شركة سوريا للبترول إن 15 ناقلة محملة بالبنزين والديزل وصلت إلى مصفاة بانياس، موضحا أن إجمالي حمولة النواقل يصل إلى 500 ألف طن متري.
1: نحن هون في مصب بانياس النفطي يتواجد حاليا لدينا 15 ناقلة من المشتقات النفطية، 9 نواقل بنزين بحمولة 300 ألف طن و6 نواقل من الديزل بحمولة 200 ألف طن. يتم الربط والتفريغ تباعا بالتنسيق مع باقي المديريات في الشركة، حيث يتم بعد أخذ العينات والتحاليل المطلوبة يتم ربط الناقلة وتفريغها إلى خزانات الشركة ومنها إلى ساحات الصهاريج لتعبئة الصهاريج وتوزيعها على المحطات تعبئة الوقود. عمليات التفريغ مستمرة 24 ساعة. مساء أمس أنهت أول ناقلة، صباح اليوم ربطنا الناقلة التالية وبالتالي.
0: أثار فتح الأسواق أمام المستوردات جدلا بين الصناعيين في سوريا، بين مخاوف من تهديد استمرارية الإنتاج المحلي في ظل الصعوبات الراهنة، ورؤى أن ترى في المنافسة فرصة لتطوير المنتجات ووسائل الإنتاج رغم صعوبة التكيف مع متطلبات السوق المفتوح.
2: هدير هذه المكانات مهدد بالصمت، وصمودها بوجه طوفان المستوردات العنيف قد لا يطول. يحاول راتب تجنيب منشأته التي بلغت نحو 70 من عمرها تقلبات السوق، منتظرا حلولا إن لم تأتي قد تذهب جهوده أدراج الرياح.
3: أثر علينا سلبا أنه تخفض الإنتاج عنا، كل ما له عم يتخفض الإنتاج عم تخف ساعات العمل. إذا استمر الوضع هيك بصراحة يعني ممكن نسكر، مثل في كتير معامل كتير ورشات سكرت، يعني قدرت تقاوم شهر شهرين ثلاثة، بعدين وصلت لمرحلة أنه ما عاد تقدر تستمر فسكرت. فنطالب بأنه دعم الصناعة بكذا ناحية، أنه تخفيض الجمرك على المواد الأولية هذا كثير ضروري، دعم التصدير، تخفيض الضرائب، دعم تكاليف الطاقة.
2: الخوف على الصناعة المحلية بعدما عانت لسنوات طويلة يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات المرحلة، إذ يرى البعض أنه كان من الأولى تذليل العقبات المتراكمة ودعم المنتج السوري ليقوى ويعبر الحدود.
4: ليش ما نحن نركز على الصناعة السورية والكواليتي ويكون سعر مخفض ونعطي حوافز للصناعي اللي عم يصدر؟ خلينا نصدر، خلينا يكون في الفائض الموجود، الفائض للسوري.

0: هذا الشيء يفرض علينا نحن كصناعيين أن نتكيف مع الواقع الجديد. أنا أعلم أن التكيف ليس سهلا، كما أن امتحان الجامعة المحترمة هو ليس امتحان سهل، إنما نتائجه إيجابية.
1: فتح باب الاستيراد وسع خيارات المستهلكين ووضع أمامهم منتجات متفاوتة الجودة والسعر، لكن في المقابل هناك من باتت خياراته صعبة وقد تؤثر على الاقتصاد ككل.
2: بينما ينذر عجز بعض الصناعات المحلية عن منافسة أسعار مثيلاتها المستوردة بخطر حقيقي على الاقتصاد من دون تأمين عوامل حماية خاصة، يرى آخرون أن الانفتاح واقع حتمي يجب التأقلم معه لا رفضه. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: يواجه العاملون في المدينة الصناعية بالراعي في ريف حلب الشرقي صعوبات يومية في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قلة وسائل المواصلات واتساع نطاق المدينة وبعدها عن مناطق سكن بعض العاملين.
4: لا تنتهي معاناة محمود عند أبواب منشأته في المدينة الصناعية بالراعي في حلب، فالوصول إليها رحلة يومية شاقة بسبب صعوبة المواصلات، ما يزيد الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى عمله.
5: بالنسبة للمواصلات، يعني اليوم المنشأة الصناعية والمدينة الصناعية يعني صايرة متطرفة عن المناطق، فالإنسان اللي عم يجي من مسافة مثلا 50 كيلومتر أو 60 كيلومتر أحيانا، وأحيانا بتوصل للـ70، فالموضوع صعب جدا، خصوصي بهالوقت هذا إنه التكاليف المشتقات النفطية يعني صارت غالية جدا جدا. يعني
4: تشكل قلة وسائل النقل تحديا للعاملين في المدينة الصناعية، لا سيما مع اتساع نطاقها وبعد مناطق سكن بعض العاملين عنها، ما يزيد أعباء الوصول اليومية في وقت يشكو فيه أصحاب المنشآت من تراجع بعض الخدمات وانعكاس ذلك على ظروف العمل والإنتاج.
6: أهم الاحتياجات أنه بدنا خدمات، الخدمات ضعيفة لدرجة متوسطة في صناعة الراعي، بدنا أنه تنحل مشكلة الإنارة عندنا، وبدنا تنحل مشكلة الخدمات الموصلات. أهم شيء، أهم ما يميز العمال، يعني العمال أنه ما بحيث ما بيقدروا يجوا على الصناعة، أنه أهم شيء المواصلات ما يمأمنة.
7: أهم المطالب اللي نطالبه نحن هو الطرق، تصليح الطرق، كونه انفتح البلاد العالم ده تجي تروح كذا والعمال كذا، فيه معاناة شديدة من ناحية الطرق والاتصالات، عدم وجود الاتصالات لا السورية ولا التركية، والمواصلات أهم شيء كمان، المواصلات ما في مثلا عمال على المدينة على المدينة الصناعية.
4: ويطالب أصحاب المنشآت بتحسين الخدمات وإيصالها إلى مناطق التوسعة، معتبرين أن توفير المواصلات والبنية الخدمية اللازمة يخفف أعباء الوصول عن العاملين ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى المدينة.
3: قال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم الخاص بتعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية. وأوضح علوش لوكالة سانا أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات مرتبطة بمشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. وبيّن علوش أن التعديلات راعت أيضاً احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشددا على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توقيع 8 عقود استثمارية مع 4 شركات محلية وعربية وأجنبية لإطلاق العمل في منطقتي التنف العربية الحرتين على الحدود السورية العراقية. وأوضحت الهيئة أن العقود توزعت بواقع 4 عقود في المنطقة الحرة بالتنف بمساحة استثمارية تقارب 500 ألف متر مربع لإقامة أنشطة لوجستية وصناعية، وأربعة عقود في المنطقة الحرة باليعربية بمساحة تقارب 125 ألف متر مربع لتفعيل دورها تجاريا وخدميا على الحدود السورية.

حذرت شبكة سوريا لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا من دون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد تؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين لخطر الضياع.

0: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة محمد ياسين صالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ حمص مرهف النعسان جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. وأفادت الهيئة أنها تعمل على إعداد خطة متكاملة لتحويل المطار بالاستناد إلى دراسة فنية أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي عام 2004 على أن تحدث بما يتناسب مع الواقع الحالي ومتطلبات المرحلة المقبلة، مبينة أن الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول الزوار إلى مدينة تدمر ومواقعها التاريخية والأثرية وتعزيز مقومات السياحة في المنطقة. سجلت حركة نقل البضائع في سوريا أكثر من 25 مليون و200 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينها نحو 22 مليون و800 ألف طن نقلت داخل البلاد وقرابة 2,500,000 طن عبر المنافذ الخارجية وفق بيانات وزارة النقل. وبحسب مديرية تنظيم نقل البضائع، تجاوز عدد الشاحنات المحملة الداخلة في عمليات النقل 1,026,000 شاحنة خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد نقاط المراقبة المسجلة على الطرقات 503 نقاط. وأكد مدير المديرية خالد كسحة أن الوزارة تواصل تنظيم حركة نقل البضائع وتعزيز الرقابة على المركبات المحملة بما يسهم في ضبط الأوزان والحفاظ على البنية التحتية الطرقية وضمان انسيابية نقل السلع بين المحافظات عبر المنافذ الخارجية. رافقت كاميرا تلفزيون سوريا إحدى عائلات النازحين العائدين من الحسكة إلى مناطقهم الأصلية في رأس العين ضمن القافلة الخامسة.
1: صرنا هون شي 7 سنوات عانينا من كل شيء، من مقومات الحياة، أطفال، تعليم ما في، وهلا فرحانين بالرجعة على قريتنا العريشة. ونتأمل إن شاء الله رب العالمين من المنظمات، من الدولة، أنه ينظروا إلينا بعين الاعتبار. منازلنا كلها مدمرة طبعاً، بدنا يرمموننا المدارس، يأمنوننا الخدمات، المي، الكهرباء،

0: الحمد لله رب العالمين. هلا وصلت انا على القريه وشوفت عينكم الدمار شلون. انا هلا بدي مضطر انصب خيمتي بهاي المنطقه، منطقه يعني عن جد بتخوف، ما بنعرف اذا في الغام ولا ما في الغام، سواتر يعني بدها بالدوزرات خير الله تعدلها، ما نعرف يعني، خايفين على اطفالنا كيف تتحرك. هلا يجوز هلا احيانا نضطر نربطهم بالحبال، ما نعرف شو مصير المنطقه بالنسبه للالغام. عن الالغام القرية فيها تقريبا شيء 700 بيت قبل كانت، وهلا ما رجع عليه الا 50 60 عائلة تقريبا. لذلك ناشد الحكومة، ناشد المنظمات يسعونا بحل لتأمين المي، لتأمين الكهرباء. يعني إذا ما أسرعوا بهذا الحكي بالنسبة للمي، الكهرباء، المقومات، الخبز، إحنا راح نضطر نرجع على البلد. يعني بالنهاية خبزنا يكون قريب، ميتنا تكون قريبة، يعني تكون مأمنة.
1: يواصل الفريق الطبي في مشفى حمال الوطني بالتعاون مع جمعية سيجما تنفيذ حملة القطرة القلبية عبر إجراء 25 تدخلا قلبيا بمعدل 5 حالات يوميا، تشمل القسطرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا، في إطار جهود لتعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط على المرضى في المحافظة.
2: أنا من فترة رحت بعد دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقص تروية الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية، قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا. سجلنا ومن كم نهار خبروني قال ترى في لك اسم، حتى لو احتجت بالون لو احتجت كذا يعني، وهي برا بتكلف ملايين العملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون، فقلنا لهم قال مجاني، كل شيء مجاني.
3: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيجما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى، الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
1: أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا في مدينة الرياض نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 12 صاروخا ومسيرة على الأقل أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في المملكة. من جهة أخرى أكد التحالف استهداف شركة نفطية في صنعاء ومنشأة في محافظتي صعدة وذمار غربي اليمن بعد ساعات من طلبه من المدنيين إخلاء موقع الشركة. وقال التحالف إن هذه المنشآت كانت تستخدم لتغذية المجهود الحربي للحوثيين في تهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية. قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تعرض للاستهداف. ووفق وزارة الطاقة فقد أسفر الهجوم عن نشوب حريق محدود، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو وفيات. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء جدا، حيث ظن وفق قوله إنهم تعلموا الدرس قبل عام عندما قصفتهم الولايات المتحدة وأوقفت القصف بناء على طلبهم. وأشار ترامب إلى أن الحوثيين التزموا الصمت لفترة طويلة لكنهم عادوا للظهور الآن وبتحريك.

أيضا من إيران على الأرجح، وأضاف أنهم هاجموا السعودية بطريقة خبيثة جدا ويحاولون عمد رفع أو رفع أسعار النفط قبل الانتخابات. وأشار ترامب إلى أنه ربما يطلب من تركيا التدخل في اليمن لدعم السعودية. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض على ترامب الأسبوع الماضي شن عملية عسكرية واسعة مشتركة ضد إيران قبل الانتخابات. ونقلت القناة الثانية عشرة عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو هو صاحب المبادرة لشن العملية ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن توقيت العملية الآن قد يؤثر في الانتخابات الإسرائيلية وكذلك الأمريكية. وأضافت أن عرض نتنياهو جاء عقب رصد خطوات مقلقة ومشبوهة لإيران على صعيد البرنامج النووي. وكشفت القناة أن ترامب تحمس للفكرة لكنه تراجع عنها لاحقا.

اتهم وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق رئيس حزب إسرائيل بيننا، اتهم نتنياهو بالسعي إلى شن عملية عسكرية ضد إيران أو حركة حماس أو حزب الله قبل الانتخابات المقررة في 27 من هذا الشهر بهدف تعزيز فرصه في البقاء بالسلطة. قال ليبرمان خلال فعالية في مدينة إنه لا يساوره أدنى شك في أن نتنياهو يسعى إلى تنفيذ خطوة عسكرية قبل الانتخابات سواء ضد إيران أو حزب الله أو حماس. وأضاف أن رئيس الوزراء لا تحركه اعتبارات أمنية بل الرغبة في التمسك بالسلطة، مستبعدا انضمامه إلى أي حكومة قد تشكلها المعارضة بعد الانتخابات.

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران استدعت السفير البريطاني لديها على خلفية اتهامات تربط طهران بما يشتبه بأنها مؤامرة ضد قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. يأتي هذا التحرك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أنه من المرجح جدا أن يكون ما يشتبه في أنه مخطط كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية جرى تنسيقه في إيران. وطالب طهران الحكومة البريطانية بتقديم وثائق وأدلة تدعم اتهاماتها في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن طهران ستعيد النظر بجدية في العلاقات الثنائية مع بريطانيا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد إسرائيل في الضفة الغربية، وأكد أن جيش الاحتلال هو الطرف الوحيد الذي سيبقى ويسيطر على مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال خلال زيارة للضفة برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس وكبار المسؤولين الأمنيين، أكد نتنياهو بأن جيش الاحتلال سيحافظ على سيطرته على المنطقة المحيطة بطول كرم، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات واسعة النطاق. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في محيط مجمع فلسطين الطبي برام الله، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين خلال اقتحام المدينة. وبحسب وكالة الأناضول دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من عدة جهات بينها محيط مستوطنة بيت إيل ومنطقة الطيرة، وضمت التعزيزات شاحنات وناقلات جند إلى جانب قوة من الشرطة الإسرائيلية. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة. أحذر الشيخ تميم خلال افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى في الدوحة من مخاطر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده اختارت إنقاذ ما تبقى من لبنان والتفاوض مع إسرائيل لأن استمرار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة. وأضاف عون إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليس اتفاقا مثاليا لكنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية، موضحا أن بيروت تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة. صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نناقش فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.